سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى حاولت تجاوز القيود المفروضة. وفي سياق متصل أكد الجيش أن قواته قامت باعتراض وتفتيش ناقلة نفط حاولت اختراق الحصار.

0: أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض جسر محور كهرستان بمحافظة هرمزغان لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفته، ما تسبب بإغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية. يوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا مرتقبا إلى الشعب الأمريكي، يتناول ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالأمن القومي، أهمها نزاهة الانتخابات والوضع في إيران والقضايا الاقتصادية التي تهم الأمريكيين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنها تعتقد أن الأمريكيين سيشعرون بالارتياح لما سيسمعونه من الرئيس في ظل التزامه بالشفافية وتركيزه على نزاهة الانتخابات على حد تعبيرها. أشكر متابعتكم، نلتقي على رأس الساعة المقبلة في أمان الله.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
5: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوب، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
6: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
5: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من ذلك أن أحكم بالكفر؟
6: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
5: فتوى عامة وخاطئة.
6: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
5: يسيء.
6: وكيف المخرج؟
5: يسكت من لا يعلم.
6: لا، هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
5: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

بكم. في أول مقابلة مطولة يجريها جي دي فانس بصفته نائبا للرئيس ترامب، خاض فانس لثلاث ساعات في ملفات الساعة، منها ما هو شأن داخلي ومنها ما هو في صميم حرب إيران والعلاقة مع الحليف الإسرائيلي. وسائل إعلام أمريكية اعتبرت ظهور نائب ترامب بأنه جزء من استراتيجية لزيادة حضوره السياسي والإعلامي تمهيدا لاحتمالات ترشحه للرئاسة عام 2028. لكن ماذا قال جي دي فانس في مقابلته المطولة مع بودكاست جو روغن؟ فانس دافع عن خيارات ترامب خصوصا حرب إيران، حيث أكد أن هدف الحرب هدف نبيل وهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي. فانس انتقد هنا الأصوات الأمريكية التي تدعو لإغلاق باب الحوار مع إيران، وبالتزامن مع تأجيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن انتقد نائب ترامب وبشكل حاد مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بسبب سعيهم للتأثير على صناع القرار الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحرب إيران. هنا نسأل، تصريحات جي دي فانس هذا هل تعكس موقفه الشخصي أم تمثل توجها داخل إدارة ترامب؟ ما الأثار المتوقعة للانتقادات العلنية من فانس لأطراف داخل إسرائيل؟ وهل تختلف مواقف نائب ترامب عن ترامب نفسه؟ أم هي مجرد خلاف تكتيكي حول كيفية إدارة الملف الإيراني؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، موسى الشريفي المختص في شؤون إيران في شبكة العربية، عبد الجليل مسعي الصحفي في شبكة العربية، حسن الطرزي المختص في الشأن الأمريكي في شبكة العربية، وجاسر الجاسر الكاتب الصحفي. أهلا بكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. قبل أن نبدأ هذا الحوار دعونا نستمع إلى ما قاله جي دي فانس. ففي خضم التصعيد بين واشنطن وإيران بعد تعثر المسار الدبلوماسي، أجرى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إذن مقابلة استمرت كما ذكرنا لثلاث ساعات مع مقدم البودكاست الشهير جو روغن. خلال المقابلة قال فانس إن واشنطن لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بالقوة، إذا كان ذلك سيؤدي إلى فوضى مشابهة لما حدث في العراق أو ليبيا أو سوريا. خلال المقابلة أيضا أكد نائب الرئيس الأمريكي على وجود صراع داخلي بين البراغماتيين والمتشددين في إيران، وهو ما أدى إلى استئناف الحرب من جديد، كما أنه أشار إلى أن المتشددين يريدون الحفاظ على نفوذهم من خلال الإبقاء على الاضطراب في مضيق هرمز، بينما البراغماتيون منفتحون على التفاوض. أيضا شدد نائب الرئيس الأمريكي على أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير، مشيرا إلى أن بلاده لا تزال على المسار الصحيح. وبخصوص العلاقة مع إسرائيل، أوضح فانس أن هناك أشخاصا داخل الحكومة الإسرائيلية يحاولون التأثير على صناع القرار والرأي العام الأمريكي. أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو، أبدأ معك أستاذ حسن. ما قاله جي دي فانس هل يعكس قناعاته الشخصية؟

0: شخصية، موقفه الشخصي أم مواقف الإدارة الأمريكية؟
1: أهلا بك كريستيانو بالجميع. الحقيقة كنائب رئيس هو لا يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وقد سئل في المقابلة تقريبا عن وجهة نظره الخاصة فيما يتعلق بالحرب على إيران منذ بدايتها في 28 من فبراير الماضي، ومر عليها مسرعا، لم يتوقف عند هذه النقطة، وقال: أنا أتبنى كنائب للرئيس أتبنى مواقف الإدارة الأمريكية، ووظيفتي هي أن أدافع عن قرارات الرئيس الأمريكي. لكن أضاف أيضا أنه مؤمن إلى حد كبير بالحرب التي شنها الرئيس الأمريكي على إيران، لذلك هو في هذا الموقع لا يعكس بالضرورة وجهة نظره الشخصية الخاصة. لكن الجو العام لتصريحات جيدي فانس تفهمنا بأنه يميل أكثر إلى ما تسمى في الدبلوماسية أو في الاستراتيجية السياسية الكورسيف دبلوماسي، يعني السياسة القسرية أو الدبلوماسية القسرية، بمعنى أنه واصل الحرب على إيران بهدف إخضاعها وتوجهها إلى طاولة المفاوضات وليس العكس. نحن لا نريد أن ندمر إيران، لا نريد أن ندمر البنية التحتية أو منشآت الطاقة في هذا البلد، لا نريد تغييرا للنظام في إيران مثل ما حدث في سوريا أو ليبيا أو في دول أخرى. لذلك هو يركز على الهدف الرئيسي، تجريد إيران من السلاح النووي، من أي طموح يتعلق بالسلاح النووي، تقليم أظافر إيران فيما يتعلق بتهديد الأمن في دول المنطقة، وتمويل الأذرع والوكلاء الذي استمر لعقود حتى هذه اللحظة، والآن التعامل مع مسألة مضيق هرمز وضمان أمن حرية الملاحة في المنطقة. لذلك هو عندما يتحدث عن هذه النقاط هو يعيد تأطير الأفكار التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي فيما يشبه تقريبا تقاسم أدوار بين الرئيس ونائبه.
0: طيب أستاذ جاسر، يعني هذه المقابلة امتدت كما ذكرنا لثلاث ساعات، البعض اعتبرها وكأنه يهيئ نفسه للانتخابات الرئاسية لعام 2028، هل رأيت فيها وكأنه يعني يبيع نفسه مرشحا للأمريكيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
2: في ظني لا، مبكر جدا الآن. يعني المسار الحقيقي اللي يبين مثل ما ذكر حسن هو يعني اللعبة مع إيران بالدرجة الأولى، وتحديد توجهات الإدارة الأمريكية بشكل كامل، وهو يقدم بالأساس المحور الأساسي في هذه النقطة، يقدم نفسه للإيرانيين على أنه المنقذ، أني أنا الطرف اللين، الطرف الجيد، أنا اللي أفتح لكم الباب للتفاوض. أنا حتى في خطابي الحاد تجاه إسرائيل مثلا، هو جانب أيضا يعني من فتح التنوع وتأكيد الاستقلالية والاختلاف والتباين. لا يمكن أن في إدارة ترامب أن يكون هناك شخص مختلف في توجهاته عن ترامب، وخصوصا نائب الرئيس، أي أحد يعني نعرف إدارة ترامب وقدرة. لكن أعتقد من الذكاء الأمريكي، وهذا غير معهود، يعني خلق التنوع المتفاوت المستويات في اللغة مثل لعبة الإيرانيين. هم يلعبون الإيرانيين بالطريقة التي كانوا يجيدها الإيرانيين. الإيرانيين كانوا دائما يمررون رسائل متناقضة بشكل، وهناك طرف مثل اليوم نحن نجد أنه والله هناك مثل ما يتحدث عن المتشددين والبراغماتيين. عراقجي بالأمس يقول نحن الجيش يتحرك، أو الحرس الثوري بلا صح، لأنه لا يوجد جيش في إيران، الحرس الثوري يتحرك بشكل مستقل. أي دولة هذه بهذا الشكل التي خطابها السياسي لا يمثل الدولة، وخطابها وممارستها العسكرية لا تمثل توجهات؟ إذا لا توجد دولة بالمعنى الحقيقي. فبالتالي هو أنا أعتقد أنه يفتح نافذة إلى حد ما إذا قدروا الإيرانيين يشكلون أنه يكون هو المساند، وأيضا هو يخفض مستوى الخطاب بحيث يكون يعني بالتالي الخطابات اللي يطلقها ترامب شخصيا هي الحد الأقصى، فهو مساحة بين الرئيس ونائبه فجوه لحالة المراجعة والتأكيد والتصحيح والمغالطة.
0: طب يعني سياق هذه التباينات، كان واضحا بأن هناك تباين واختلاف بين نهج فانس مثلا ونهج روبيو، هل تعتقد بأنه حتى الآن يمكن القول بأنه هناك تبني للنهج اللين لجي دي فانس لأنه ترامب هذا ما يريده، ويترك ربما النهج الذي يمثله روبيو النهج المتشدد فيما بعد في حال فشل المسار التفاوضي؟
3: الأمر لا يتعلق باللينة أو الحسم أو الصلابة مع إيران، هو يفكر في الانتخابات بصراحة، لأنه هو قبل أن يصل إلى الانتخابات يجب أن يقنع أعضاء الحزب الجمهوري، يجب أن يمثل الجمهوريين، إما هو أو روبيو أو ربما شخص آخر، ولكن يبقين لحد الآن هم أبرز شخصيتان لحد الآن تتنافسان على هذا المنصب. لكن هناك نقطة مهمة جدا، روبيو هو رجل من الكونغرس، رجل كان في لجنة العلاقات الخارجية، معروف بصياغته لقانون كاتسا والقوانين التي هي مكافحة أعداء أمريكا والنهج القاسي مع الصين ومع روسيا ومع إيران خاصة وكوبا. أما روبيو هو جاء من ميدان مختلف تماما، هو عبارة عن نموذج ماغا الكلاسيكي، هو ماغاوي أكثر حتى من الرئيس

0: ترامب. مواقفه مع إسرائيل كانت أقصى من الآن أكثر، يعني حتى قبل 7 أكتوبر كانت عنده مواقف مباشرة جدا ضد إسرائيل. هي لانت بعض الشيء بسبب المد الذي جاء به ما حصل في 7 أكتوبر، لكن هو يعود ويفكر بأن أمريكا أولا. هو يرى بأن أموال دفع الضرائب تذهب مجانا إلى إسرائيل. هو يعرف بأن، ويقول هذا، ويقول على إسرائيل أن تكون ممتنة، لا يجب أن تتصرف ضد مصالح أمريكا، يجب أن تعرقل السياسة الأمريكية. هو يقول بأننا لن نرسل 150,000 جندي للقتال لتغيير النظام في إيران، هذا شأن الإيرانيين. هو يعرف، حتى نكون صريحين، صحيح أن موضوع إيران حاليا في أمريكا موضوع مهم، لكن الشعب الأمريكي، وحسن يعرف الموضوع جيدا، لا يحس بأن إيران تهديد وجودي بالنسبة للأمريكي، لا يمكن أن نقنعه بالعكس. هناك الأمر يتعلق بالطاقة، بالاقتصاد،
1: الأمور الداخلية وتحديدا
0: ليس ذلك الإحساس الذي تسبب به الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة أو الصين وما تسببه اليوم. هي إيران ليست ذلك المشروع الرئيسي، لذلك هو يعود ليتحدث مع الأمريكي البسيط. الضرائب، أموال الشعب الأمريكي التي تذهب مساعدات إلى أمريكا، أمريكا أولا، نركز على الحدود، على السياسة الداخلية. هو يخاطب الأمريكي الماغاوي الذي، حتى أختم، هو لا يمثل الحزب الجمهوري بشكل كامل، ولكن جزء مهم من الحزب الجمهوري. روبيو ليس من هذا التيار، لكن إذا استقوى، تايكر كاريسون مثال، ستيف بانون هو من هؤلاء، إذا استقوى هذا الجناح مرة أخرى ومثل غالبية الحزب الجمهوري، سيكون رئيس هو فانس وليس روبيو.
1: أستاذ موسى، يعني هل تعتقد بأنه إيران تستغل هذا النهج الأقل تشددا الذي ينتهجه جي دي فانس، أم كما قال أستاذ جاسر أيضا يعتبرون بأنه هذا ليس تباينا جذريا في مواقف الإدارة الأمريكية، وإنما يعني تباين تكتيكي يعتمدونه عن قصد؟
2: نعم، الإيرانيون يرون هذه المواقف هي تغيير أدوار أو لعب أدوار بين شخصيات مختلفة أمريكية، يعني لا يرون بين الجمهوريين من يكون يشبه مثلا كيري آنذاك، يعني لين معهم متسامح معهم، بل يرون هذه التصريحات هي يعني تغيير مواقف، تغيير أدوار، يعني الدور كما تفضل الأستاذ أنه الأمريكان لديهم تيار يلعب دور الدبلوماسية، يريد أن يعطي إيران نافذة سياسية للحوار، ويعني الكلام كان قسم منه موجه للإيرانيين أنه نحن لا نريد فقط الحرب عليكم، وإنما هناك فرصة للمفاوضات. وعندما يقول نحن لا نريد الحرب، بل الحرب جاءت لتجبر إيران على توقيع اتفاق، لذا هو يريد أن يعطي هذا الانطباع أن الحرب من أجل الضغط على الوصول إلى اتفاق مع إيران، وليس الحرب من أجل تغيير النظام. بالإضافة إلى أنه يريد أن يرسل رسالة للداخل، يعني للمعارضين لسياسة ترامب، أنه أمريكا أولا، كما أراد أن يرسل رسالة للتيار الإسرائيلي القوي في داخل الولايات المتحدة عندما ميز بين الدولة الأمريكية، بين الدولة الإسرائيلية عفوا، وبين هناك وزراء، هو أشار على وزراء، على تيار، فهو لا يريد يخسر اللوبي الإسرائيلي داخل، ونفس الوقت يريد يوجه يعني انتقادات لتيار مثلا نتنياهو أو بن كفير أو غيرها من الشخصيات التي تدفع بالتصعيد في المنطقة، في لبنان، في سوريا، وهكذا أراد أن يجعل نوع من التوازن بين الخطاب التصعيدي وبين الدبلوماسية الأمريكية.
1: لنستمع إلى ما قاله جي دي فانس بأن ترامب يتفاوض من موقع قوة مع إيران.
3: It's hit ships. The president has been willing to knock the hell out of the Iranians in response. This is not just a negotiation. It's negotiation, it's military, it's all these things.
1: أعود إليك أستاذ حسن، يعني كان لافتا ما قاله جي دي فانس بأن المسار التفاوضي بشكل عام لا يزال إيجابيا بالرغم من استئناف أو إكمال الولايات المتحدة لضرباتها وتشديدها على إيران. كيف يمكن أن يفسر ذلك؟
4: يعني هو ملتزم ما زال ببعض المبادئ الحقيقة، بيحاول أن يواصل العمل على جانب الاستيعاب اللي هو الموديفايد كونتينمنت للإيرانيين.

0: شاف تغير المواقف الإيرانية منذ بدء الحرب وحتى هذا اليوم، ويريد أيضا أن يعكس هذا التغير على شيء من السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بجانب المفاوضات. خلينا نخلي في بالنا كريستيان أنه الوسطاء، ونتحدث هنا عن باكستان وبدور أقل عن قطر وأطراف دولية أخرى، ما زالوا يضغطون الطرفين المعنيين إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن في الوقت ذاته يوم أمس فقط كان هناك رسالتان مزدوجتان الحقيقة كان صعبا علي أن أفهمها. الأولى من كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، يقول فيها أنه نحن مستعدون للدفاع ونحن مستعدون لكذا وكذا، لكننا متمسكون ومستعدون لخيار المفاوضات، وكان بوجه بهذا الاتجاه. في المقابل كان المتحدث باسم وزارة الخارجية يقول نحن الآن لا نفكر بالمفاوضات، نحن منشغلون بالدفاع. إذن أنا أريد أن أعرف، أنت يا إيراني اليوم أنت معني أكثر بمواصلة القتال أم بمواصلة التفاوض؟ لأنه إما أو، لكن أن تكون في الوقت ذاته تهاجم دول الجوار وتغلق المضيق وتقول أريد أن أفاوض، يعني هذا لا يستقيم في العقل السليم. لذلك هذا التذبذب في المواقف الإيرانية أيضا ينعكس على شيء من المواقف اللي عم نسمعها من الإدارة الأمريكية. لكن ليس هناك فجوة حقيقية بين تصريحات نائب الرئيس وبين الرئيس، هذه المساحة الرمادية في الوسط هي متروكة بشكل متعمد، بشكل متعمد لكي يبقى هناك مسافة أمام الرئيس الأمريكي للمراوحة. يعني ليس من المنطق ولا المقبول بأعراف الدبلوماسية والسياسية الأمريكية أن يقول الرئيس الأمريكي شيئا ثم يتراجع عنه في اليوم الآخر. ليس مقبولا أن يتحدث ترامب عن شيء ثم يتحدث فانس عن شيء آخر. لكن أيضا أذكر بنقطة أثرتها حضرتك قبل قليل، وهي ارتباط هذه التصريحات أو توقيتها فيما يتعلق بملف الانتخابات. هو ربما بالفعل فانس لا يفكر الآن ولا ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هناك موسم انتخابي مقبل قريب جدا. لذلك اختيار هذه المنصة، هذه البلاتفورم اللي هي مع جو روغن، رجل له انتشار واسع جدا في الولايات المتحدة، واختاره ترامب إذا بنتذكر قبل الانتخابات الرئاسية الماضية بأسابيع قليلة، واعترف ترامب فيما بعد أنه هذه المقابلة خدمته وساعدته في الانتخابات إلى حد كبير. لذلك اليوم يعود جيدي فانس ليتحدث مع الناخب الأمريكي مثل ما قال عبد الجليل، لكن فيما يتعلق بالهموم الداخلية أكثر يوجه خطاما للأمريكي البسيط لماجا وغير ماجا الحقيقة. وأتصور أنه مهاجمته للوبيات الصهيونية أو الإسرائيلية الموجودة في واشنطن دليل على أنه لا يفكر الآن بالانتخابات الرئاسية.
1: سأعود إلى قضية مهاجمة إسرائيل بهذه الحدية. أستاذ جاسر، يعني فيما لو اطلعنا على وسائل إعلام أمريكية نرى بأنه هناك انتقادات طبعا للمناوئين لجي دي فانس، انتقادات شديدة بأنه كل ما قام به حتى الآن لم يحل مسألة النووي، لم يحل مسألة الصواريخ الباليستية، قيد حركة حزب الله في لبنان، وبالتالي لم يحقق أي شيء من الأهداف التي على أساسها قامت هذه الحرب. هل إدارته لهذا الملف بهذا السوء أم من المبكر الحكم حتى الآن؟
2: أنا أعتقد المسألة ليست سهلة. صحيح أن إيران، أنا يعني إيران إحنا كنا نتصور أنها دولة، إيران تركيبة ميليشيوية بحتة، يعني بلد الحرس الثوري هو الذي نشأ، الحرس الثوري أنشأ فيالك اللي الموجودة، ليست وحدات عسكرية. الحرس الثوري يقوم بالتدخل وبناء الخلايا الإرهابية وعمليات تجسس ومحاولات تثير، يتغذى على اقتصاد البلدان المجاورة وليس يقدم، لم تقدم إيران، ليست دولة بالمعنى يعني السياسي الحقيقي، تختلف عن كثير من الدول، تركيبتها تركيبة ميليشيوية، وبالتالي التعامل مع هذه الفئة صعب في هالجانب. يعني اليوم الإيرانيون صراحة رغم هذه الضربات هم لا يعرفون كيف يتصرفون، لا خيارات لديهم، حتى محاولة إثارة الحوثي أو إثارة يعني محاولة اليوم في حصار شديد الصراحة. هم يعني أجزاء لإيران تتمزق، لكن ماذا سيفعلون؟ يعني هل سيوافقون على مثلا على فتح المضيق؟ لا أعتقد، خلاص لم يعد بيديهم شيء يستطيعون فوض عليه. إيران خسرت كل أوراقها بشكل، فهي تواجه مازق وجودي حقيقي اليوم. هل فعلا هي منشقة من الداخل كما يقولون، أو هو عذر لي يعني فتح الباب؟ هل يملك مثلا عراقجي وبزكيان صلاحيات؟ واضح أن عراقجي لا يمثل، يعني أنا أعتقد أن عراقجي يتكلم عن دولة غير إيران، يعني يقصف عمان ثم يروح، يعني يقصفون قطر ثم يذهبون، يعني حتى قابلية المنطقة العربي بالنسبة لنا حتى قافة لا نستطيع أن نستوعب مثل هذا التباين الحاد،
3: يمكن التعامل معها
2: في الفكرة بالشكل. وأنه أنا أعتقد أنه سلوك يصل إلى حد البجاحة. أنا في ذهنية إيرانية قائمة أن نحن أكبر منكم وأنتم دول هامشية صغيرة ضعيفة، نستطيع أن نغرقكم في أي وقت ولنا ونتسلط عليكم. هذه الذهنية الكسراوية الإيرانية هذه هي المشكلة التي تجيب

بالتالي اليوم لا، اليوم في مازق، الإيرانيين في مازق تمام. كيف يخرج ترامب؟ هل يستطيع أن يحقق انتصارات عسكرية؟ هو ذكر أنه أصلاً يستطيعون إطلاق بسيارات، يستطيعون غرق سفينة، أمر سهل، ليس يعني ليس عمل عسكري، لا يحتاج قدرات عسكرية، طائرة مسيرة صاروخ.

0: ترغب اطلاقا في تغيير النظام. المملكه مع دول الخليج لا ترغب في هذا الظرف، لانه ان حدث مثل ما حدث عام 79 اهلا ومرحبا، لكن لا تتمزق ايران. ولذلك دول الخليج والدول العربيه وكل جماعة لم يكن هناك سعي لاستثمار الطوائف والشعوب الايرانيه في عمليه التحريض سواء جذور بالشكل. هذا توجه واضح ومهم، بالتالي لا هو لا يستطيعون يغيرون بالقوه حاليا بالشكل، لكن اعتقد ان الايرانيين اليوم المساله لن تنتهي بشكل واضح، ولن ينتهي موضوع هرمز. وبالتالي لعل يعني ديفانس الان انا اعتقد انه ينادي، واذا نجح في هذا الجانب ان يكون هناك صوت اذا امكن صوت ايراني انه يستطيع، لان ايران ما عندها خيارات اخرى غير الانتحار.
1: أستاذ موسى، هل أيضا بعض الأمريكيين يقولون بأنه نهج جي دي فانس هو دواء إيران؟ هل هذا التوصيف دقيق؟ يعني هل إيران تستفيد من هذا النهج أم يعني لا خيارات لها كما قال أستاذ جاسم؟
2: نعم، هي ليس لديها خيارات، وأعتقد تمسك إيران بمضيق هرمز هو الدليل على أنه فقدت كل خياراتها. الآن عندما تضرب السفن التي حتى ليس في الممر الإيراني، يعني في ممر عمان، الممر الذي يعني الكل يعرف أن هذا الممر على الساحل العماني، لماذا إيران تضرب هذا الممر؟ تضرب لأنها تعرف إذا هذا الممر استمر والإدارة الأمريكية والدول الإقليمية تمكنت من العبور من هذا الممر سفنها وتجارتها، الورقة الإيرانية ستنسحب من يدها. لذلك هي تركز الآن على الورقة الوحيدة اللي بقيت بيدها، وما كانت إيران تعرف حتى قبل الحرب أنه مضيق هرمز يعني يكون بهذه الأهمية. عندما قامت بإغلاق مضيق هرمز وقتل الضابط يعني القيادي الحرس الثوري تنقسيري عندما يعني أمر بإغلاق المضيق، هو قتل بعد أيام. لذلك الآن كل ما إيران يعني تسعى إليه هو جعل مضيق هرمز ورقة للتفاوض على الملفات الأخرى، للمماطلة، للوصول إلى زمن طويل، حتى قد يكون يتغير الرئيس ترامب وإيران تصل إلى ما تريده من خلال هذه. طيب، هذا شيء
1: هذا يشمع عليه الكثيرون. عبد الجليل، هل تعتقد بأنه الولايات المتحدة مدركة لهذه المساعي الإيرانية، يعني أن تماطل لكي تهرب من مناقشة الأمور الأساسية؟ وهل وكأن الولايات المتحدة ترقص معها رقصة التانغو بأنها
3: طبعاً تجاريها بكل احترافية؟ أمريكا تعرف هي تفاوض الإيرانيين منذ سنوات. إذا كنا نحن كصحافة ومتابعين نتوقع منذ مدة طويلة بأنها ستفعل أي شيء من أجل ربح الوقت. لكن بعيداً عما تحدثنا عنه، عن فانس الماغوي وروبيو الكلاسيكي الجمهوري وترامب البراغماتي في إيران، مثل ما قال الأستاذ جاسر، أنا أنقل نقطة مهمة جداً تحدث عنها. يبدو أنه في إيران هناك عدم ثقة. الحرس الثوري لا يثق في دبلوماسيته، لا يثق في عرقجي ودبلوماسيه ومفاوضيه على أنهم يستطيعون أن يوصلوا إيران إلى اتفاق أو سيجلبون السلم إلى البلد. هم بالنسبة إليهم هؤلاء المفاوضون هم يعقدون جولات، يعتبرون بأنهم هم أيضا يضيعون الوقت على إيران. هذا موقف نحن نراه والأمريكيون يراه، لكن حتى الحرس الثوري يعتبر بأن هذه الدبلوماسية هي مضيعة للوقت، وأن هؤلاء الدبلوماسيون لا يستطيعون جلب السلام. لذلك الحرس الثوري يتصرف، لا ينتظر إكمال الأوراق الدبلوماسية للعودة للسلاح، هو يبعثر الأوراق ويستخدم كل الأوراق دفعة واحدة، يهدد بغلق مضيق. الآن نتحدث عن باب المندب، هناك معلومات من رويترز وكثير من الوكالات تحدثوا بأن الأوامر أعطيت للحوثيين. هرمز ترين ما الذي يحصل، مهاجمة الجيران، محاولة تهديد باغتيال الرئيس الأمريكي بين قوسين، هناك كل الأوراق بعثرت وتستخدم في كل الوقت. يعني الدبلوماسية مع الجيش، مع تهديد، مع الاقتصاد، مع ضرب الطاقة، كل شيء في في في وقت واحد. لكن فانس، لأنقل نقطة الأستاذ حسن، تحدث بنقطة ذكية، هو أنه مهاجمته لهذا النفوذ الإسرائيلي الصهيوني في أمريكا، وهذا أمر معروف، يدل بأنه ربما لا يهتم بالانتخابات حاليا. لكن هناك نقطة أخرى أنا أراها من زاوية أخرى، يبدو أن فانس يلعب دور الرجل الذي فهم المجتمع الأمريكي وهو يتغير. المجتمع الأمريكي لم يعد كما كان. استطلاعات الرأي الآن تتحدث بأن داعمي إسرائيل أصبحوا 40% في أمريكا بعد أن كانوا 60% قبل السابع
1: طيب
3: من أكتوبر.
1: هل أثرت نقطتين، يعني نود الكل أشار إلى الجناح المتشدد داخل إيران، وأيضا يعني يتحدث كذلك فانس عن المتشددين الأمريكيين ويصفهم بالكذب لإجهاض مفاوضات إيران.

0: نافيا ما أشيع عن تقديم واشنطن ل 300 مليار دولار لطهران. نستمع إلى ما قاله ومن ثم أعود إليكم.
1: Attacked us and misrepresented this and lied about it and said the Trump administration is going to give the Iranians $300 billion, and it's totally fake, it's completely made up, and it was done purely in order to politically tank the negotiation.
0: أستاذ موسى، كل المراقبين للشأن الإيراني يقولون بأنه لا أجنحة داخل إيران، ليس هناك معتدلين براغماتيين ومتشددين، وبأنه حتى البراغماتيين أنفسهم هم متشددين ولكن بدرجات مختلفة.
2: نعم.
0: هل هذا صحيح؟
2: نعم، يعني الإيرانيين فيهم تيارات متشددة، يعني تشدد أكثر من اللازم، لكن نعم أكثر تشدد، لكن هؤلاء ليس لديهم مناصب وليس في صنع القرار. مثلا لما دار الحديث عن إعرافي قبل يومين وأن أعطى فتوى لقتل ترامب، يعني والثأر لدم خامنئي، أو مثلا عندما يأتي حفيد الخميني سيد علي الخميني ويقول لا للمفاوضات ونعم للحرب وإدامة التصعيد، هؤلاء ليس لديهم قوة في القرار السياسي. القرار السياسي، مراكز صنع القرار الآن تقريبا هي موحدة بالمواجهة مع الولايات المتحدة. مثلا قاليباف عندما يصفونه يعني الرجل البراغماتي، لربما سياسيا هو أفضل من الآخرين، لكن هو جاء من خلفية الحرس الثوري وكان أكبر داعم للتحركات الحرس الثوري في المنطقة. هو متهم ب يعني سرقة الأموال من البلدية، لكن لمن؟ ليس لنفسه، وكان يعطي هذه الأموال لسليماني حتى يتغلغل في سوريا وغيرها. لذلك هناك تيارات مشددة كانت، لكن اليوم في أزمة داخل النظام الإيراني هي أزمة القرار يعني الحاسم. قبل مقتل خامنئي كان خامنئي يعني مسيطر على كل هؤلاء، عندما كان يقير بالقيادات الحرس الثوري لم يتحرك ساكنا، يشيل علوي ويضع غيره، والكل كان يسقى لخامنئي من المعتدلين أيام روحاني ظريف غيرهم الحرس الثوري. الآن المرشد الحالي مغيب، ليس له دور، لا صوت ولا صورة ولا شيء. يعني هناك صراع داخلي على القرار وكيف يتخذ القرار، لكن ليس خلاف على الجوهر. كلهم في مركب واحد، يعني قاليباف، الحرس الثوري ذو القدر، رئيس مجلس الأمن القومي عباس عراقجي، كلهم هؤلاء يعتبرون أنفسهم في مركب واحد، وهذا المركب إن غرق كلهم يغرقون. لذلك هم حريصين على حفظ النظام، على التعاطي مع الملف الأمريكي، لكن بخلافات حول أدوات التعاطي. الحرس الثوري يريد التصعيد، لا يريد يعطي مضيق هرمز حتى تبقى هذه الورقة للمراحل القادمة.
0: بس هل يمكن لهذه الخلافات، وأنا أقول لك سؤال أستاذ جاسر، أن تنعكس بأنهم يقصفون نفس الدولة التي تتوسط لهم ويتفاوضون معها؟ يعني نذكر بأنه منذ حوالي 3 أيام كانوا في إيران في سلطنة عمان يتواصلون معها ويتفاوضون على ترتيبات جديدة لإدارة المنطقة، ومن ثم تم استهداف سلطنة عمان.
3: هذه الميليشيا ليست الدولة. أنا أعود أن التركيب الداخلية الجوهرية لإيران ليست دولة منذ عام 79، هي ميليشيا، كل المكونات موجودة بالتفكير ميليشيا، ولذلك لا توجد تنمية ولا اقتصاد ولا دفاع جوي، ولا توجد خلايا تخريب في البلدان المختلفة. إيران لتحاول، يعني المحاولة اللي تستطيع أو تسعى أن تقوم فيها الآن في استهداف دول الخليج، هي مطمئنة أن دول الخليج تتجنب الحرب. دول الخليج لن تدخل حرب إلا في نقطة حرجة جدا في المسألة، ومع ذلك هي قادرة على صد هذه الضربات بشكل، وهي تعويض نفسي يمكن عند الشعب الإيراني أنه نحن نهاجم ونستهدف. قسم بالله لو كانوا الجنود الأمريكان زومبي كان انتهوا، يعني البحرين ضربتها 15 مرة نفس المكان، معقولة البشر موجودين بهذا الشكل؟ فهي محاولة تعويضية، نحن نهاجم ونقدر، واطمئنان، وهو اطمئنان ترى خطير قد ينعكس في يوم من الأيام إلى أن دول الخليج لن تبدأ بالهجوم عليها في شكل أو تبدأ في شن ضربات، لكن أيضا الرهان على الصبر الخليجي إلى مدى، خاصة إذا مسألة نقاط محددة، هو يعني مسألة خطيرة جدا قد تنعكس بشكل سلبي. لا، أنا أعتقد اليوم يعني خيارات إيران ماذا تستطيع أن تفعل الآن؟ هل تستطيع أن تفتح مضيق هرمز؟ مستحيل، مستحيل. ما عندها المقابل، ما ستحصل مقابل كذبتها 300 مليار؟ هذه فانتازيا، لا يعقل. ولن تدفع دول

0: الخليج المملكة دول رفضت رفضا تاما أن تدفع دولار واحد سواء لترامب أو لإيران. هذا ممر يجب أن يكون مفتوح للجميع ويجب أن يكون. ولو فرضنا أنه لم يكن هناك قدرة أمريكية على التعطيل أو يعني منع السفن الإيرانية، لكن دول الخليج اتخذت ومنعت السفن الإيرانية. لن ترضى دول الخليج والله أن تعبر السفن الإيرانية بينما سفنها يعني تبقى مغلقة أو محبوسة بهذا الشكل. أيضا إيران فكرت أنه هذا مضيق هرمز سيتحول إلى أداة سياسية ليست رسوم الآن. هم يريدون الضغط على دول المنطقة والتحكم فيها، بمعنى أنه تنشأ إشكال مع الكويت أو مع السعودية يمنعون يعني مرور السفن. هذه النقاط الخطيرة. ولذلك اليوم أنا أعتقد إيران المشكلة اللي نواجهها رغم الدعم حتى الحماس سواء من قطر أو حتى عمان، أنا أعتقد أنه يعني أصيبت بخيبة أمل شديدة جدا جدا وصدمة أقرب السنة.
1: سنعود إلى ذلك أستاذ حسن. يعني تصريحات جي دي فانس عن وجود متشددين يعرقلون المفاوضات مع المعتدلين لا تصف الحالة كما هي، يعني هل هو يبالغ بالحديث عن براغماتيين يريدون التوصل إلى اتفاق معه؟
2: هو أبدا لا يبالغ، وهذا الطبيعي بالمناسبة في واشنطن. دائما هناك تيارات معاكسة، تيارات مضادة لكل ما يقوم به البيت الأبيض، وهذا يعني العرف الدبلوماسي أو السياسي في واشنطن. سواء كان من يسكنون البيت الأبيض هم الديمقراطيون أو الجمهوريون، دائما هناك تيارات معاكسة. لكن ما يؤكد عليه جي دي فانس أنه هذا التيار مغذى من الخارج. كان يقول أنه هناك رجل كان يتلقى تمويلا مباشرا من إسرائيل، هذا الرجل يقوم أيضا بشحن أشخاص وأصوات أخرى داخل الولايات المتحدة تعارض جهود التسوية والمفاوضات مع الإيرانيين. لذلك هو انتقاده يعني جاء مركب، ليس فقط لمبدأ معارضة التفاوض، لأنه هذا حالة صحية بالنسبة للسياسيين في واشنطن أن أكون عندي رأي وحضرتك عندك رأي معارض، هذا الوضع الصحي. لكن أن تكون مغذى من الخارج وأن تستهدف شخصية نائب الرئيس، نائب الرئيس نعم هو ليس شخص صاحب قرار في الإدارة الأمريكية ولا في البيت الأبيض، لكنه شخصية مهمة، هو آخر شخص يهمس في أذن الرئيس تقريبا قبل اتخاذ أي قرار كبير أو مهم أو مركزي. وكان له موقف واضح فيما يتعلق بالحرب على إيران، وكان شخصية متقدمة في جهود التفاوض، سافر إلى إسلام أباد وسافر مؤخرا إلى سويسرا من أجل إتمام الاتفاق. لذلك هو معني بوصول هذه الجهود إلى النتيجة والثمرة التي يأمل بها
3: تحسب له أيضا
2: الرئيس الأمريكي، سواء كان يفكر بالانتخابات أو لم يفكر. دائما كل سياسي أمريكي يفكر بالليجسي تبعه، الإرث الذي سيتركه بعد مغادرة هذا المنصب. إنما هذه الجهود تكتسب شيء من الحساسية، لأن التيار الآخر مثل ما قلنا مغذى من اللوبي وبمبالغ كبيرة جدا وبمنصات إعلامية وازنة.
1: طيب.
2: وأصوات ثقيلة.
1: سنناقش ذلك. يعني نحن نتحدث ليس فقط عن متشددين بالداخل الإيراني الذين يعرقلون هذا الاتفاق كما يقول دائما ننقل بحسب تصريحات جي دي فانس، وإنما أيضا عن متشددين بالداخل الأمريكي، هؤلاء الذين تحركهم جهات خارجية وسمى بالاسم إسرائيل. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل من بعده ساعة حوار.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء. جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد، ونواصل هذا النقاش وأرحب من جديد بضيوفنا هنا في الاستوديو. ولكن قبل البدء نستمع إلى ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي انتقد بعض المسؤولين الإسرائيليين متهما إياهم بتمويل مؤثرين أمريكيين لمهاجمة اتفاق أو مذكرة التفاهم مع إيران.
1: There are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal, and we see exact evidence. There was a Time story that came out yesterday that basically there are certain influencers in America who are being paid in order to attack the deal.
0: عبد الجليل، يعني هل هذا وارد؟ هل تصل الأمور إلى هذا الحد بأن يتم شراء أشخاص من أجل مهاجمة إنفلونسرز، حتى كما قال، من أجل مهاجمة مذكرة التفاهم؟
2: خلينا
0: أم هي مبالغة نوعا؟
2: خلينا نكون واقعيين. تدخل المال في السياسة في أمريكا هذا تقليد، وحتى جماعات الضغط ومكاتب الضغط التي تؤثر في نواب في الكونغرس أو تؤثر في مكاتب الدراسات أو تؤثر في سياسيين، هذه ثقافة موجودة في أمريكا. أن تقوم دولة أو جهة بالتعاقد مع مكتب ضغط في أمريكا، صحيح، هذا تقليد عادي جدا. لا يمكن أن نقارن السياسة الأمريكية بكل إيجابياتها وما قد نفهمه وما قد لا نفهمه مع السياسة في أوروبا أو السياسة في دول أخرى. السياسة في أوروبا هذه جرائم بشكل مباشر، أنك تستغل الأموال الخارجية لتغيير أو التأثير في السياسة. لكن في أمريكا هذه هي الديمقراطية الأمريكية، وتبقى دولة ديمقراطية ودولة عظيمة بكل ما يمكن أن يقال في هذا المجال. لكن تعرفين بأن إسرائيل بالنسبة إليها موضوع الإيراني وموضوع أذرع إيران هو قضية وجودية، هي لن تتردد في دفع الأموال. وحتى التجسس على الحلفاء، كانت هناك أيضا أخبار عن تجسس الحلفاء على الحلفاء، الجميع يتجسس على الجميع. لكن هو من وجهة نظره يعتبر بأن إسرائيل قد تصل بها الأمور إلى التأثير في السياسة بشكل قد يؤثر على الانتخابات وقد يضر بالمصالح الأمريكية. كانت حتى هو يقول بأن ثلثي التسليح الإسرائيلي هو تسليح أمريكي غالبيته يعطى بالمجان، على إسرائيل أن تحترمنا. حتى أنه في شركات دفاع إسرائيلية بتمويل أمريكي أرادت أن تنافس السلاح الأمريكي في أسواق السلاح. هذا أيضا ينظر له أيضا بتوجس، خاصة أن إسرائيل دخلت سوق السلاح بطريقة قوية جدا. لكن مثل ما قال الأستاذ جزر، دول الخليج بصراحة كمتابع لشأن العسكري، نجاحها في الدفاع الجوي أبهر حتى المتابعين لشأن العسكري. لم يكن أحد يتوقع بأن تصل نسبة الاعتراض الصواريخ والمسيرات إلى نسبة وصلت إليها إسرائيل، التي هي أصغر حجما بكثير وأبعد مسافة. الأمر كان مفاجئ، حتى مفاجأة إيجابية طبعا حتى للمتتبعين في المجال العسكري. إلى حد الآن إيران بالنسبة لفانس لا تزال لا تشكل تهديد وجودي على أي أحد من الحلفاء الأمريكيين. هو هكذا ينظر إلى الموضوع، ويعتقد بأنه ما يمكن حله بالمفاوضات، لا يجب أن يصل إلى الحرب الشاملة، لأنه لا يرى أي حل آخر، إما الحرب الشاملة أو الدفع نحو التفاوض. إسرائيل لا تدفع في هذا الاتجاه. وحتى أنه يجب أن لا ننسى، حتى أختم، انتقاد فانس ومهاجمته كانت أيضا من الجانب الإسرائيلي. بنغفير وسموتريتش كانوا قاسيين جدا.
0: كان في، يعني هناك سوابق بأن يهاجم مسؤولون إسرائيليون مسؤولين أمريكيين، ولكن قيل بأنها سابقة، أن يهاجم مسؤول أمريكي بهذا الحجم، وهو نائب الرئيس، أن يهاجم إسرائيل بهذه الحدية كما حدث في الآونة الأخيرة. ما حدود هذا الخلاف برأيك؟ خصوصا بأنه أيضا هناك معلومات عن أن زيارة نتنياهو لواشنطن قد تم تأجيلها. هل تعتقد بأن

0: سيتم نوعا ما ضبضبت كما يقال هذا الخلاف أم ممكن أن يتصاعد؟
1: أنا أعتقد أنه خلاف، هو عملية يمكن إذا جاز نسميها قرص إذن من الإدارة الأمريكية لإسرائيل، إدارة نتنياهو. العلاقة وجودية بين إسرائيل وأمريكا لا يمكن بأي شكل، لكن أعتقد أنها تدخل في إعادة يعني قولبة بشكل مختلف. لم يعد هذا النفوذ الإسرائيلي بهذا الشكل، انكشف إدارة ترامب إدارة عنيفة واضحة، وبالتالي خلقت لغة مختلفة لم تكن سائدة في الخطاب الأمريكي. يمكن حتى تبجح نتنياهو أحيانا في شغلات معينة، ويمكن يكون هناك كما تقول بعض التقارير أنه يعني كان جزء من الدخول في الحرب تضليل من نتنياهو بشكل معين. الدلالة اللي كان يقدمه ترامب لنتنياهو وكيف كان يحتفل فيه في الفترة الأولى اختلف تماما، يعني أصبحت اللغة تصادمية. ولذلك هو يعني أنا أعتقد ترامب يحب أن يعذب ضحايا بشكل ما، وهذه ليست يعني الحالة الوحيدة، وهذه رسائل لنتنياهو، لكنه سيقف إلى جانب نتنياهو شخصيا ويدعمه حتى في كل الأحوال،
0: حتى في الانتخابات المقبلة
1: أعتقد.
0: أستاذ موسى، كيف تتعامل إيران؟ البعض يقول بأنها تستفيد من هذا الخلاف ويمكن أن تستثمره، هل تعتقد ذلك وكيف؟
2: نعم، من الطبيعي إيران تحب أن يكون خلاف، يكون ضغط شارع في الولايات المتحدة ضد ترامب على نهاية هذه الحرب أو انتهاء أو حد وضع للتصعيد الأمريكي. لكن في الحالة يعني في الوقت الراهن لا أرى ذاك يعني ذلك ممكنا، لأنه إغلاق مضيق هرمز، تهديد مضيق هرمز هو ينعكس سلبا على إيران من كل الدول، يعني حتى الدول الأوروبية التي كانت يعني تعارض ترامب بما يقوم به ضد إيران الآن بدأت تفكر بتشكيل تحالف للحفاظ على أمن المضيق. لذلك إيران تريد أن يحصل خلاف داخل الولايات المتحدة، لكن هذا باعتقادي لن يحصل، خاصة بما يخص الملف الإيراني. هناك اتفاق أمريكي على كل المستويات حتى بين الديمقراطيين والجمهوريين على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يوضع حد له، التخصيب الإيراني، المواد المخصبة، القنبلة النووية التي تسعى إيران كما يقال أو تتهم إيران بالسعي إليها، كل هذه الملفات هي خطوط حمراء لكل الأمريكان. لذلك أنا أعتقد الخيارات الدبلوماسية الإيرانية محدودة، والآن هذه القضايا وهذه المحدودية هي التي جعلت إيران تترك كل الملفات وتتمسك بمضيق هرمز وتجعله هو الملف الرئيسي، لا لأنه ملف رئيسي بل لأنها تريد بهذه الورقة تماطل وتستمر حتى تتفاوض على الملفات الأخرى.
0: أستاذ حسن، هذا التأثير، أنا نعلم بأن هناك لوبيات إسرائيلية بالداخل الأمريكي وتؤثر على الانتخابات وهذا يعني بديهي، ولكن اليوم بموضوع إيران تحديدا، إلى أي مدى يمكن للنفوذ الإسرائيلي أن يجعل الولايات المتحدة تتبنى النهج الإسرائيلي وما تريده إسرائيل في إيران؟
3: يعني لو ذهبنا أبعد من المال، لم نتوقف فقط عند المال السياسي الذي يدفع لجهات كثيرة في واشنطن للوبيات ومراكز البحث وأحيانا إلى بعض أعضاء الكونغرس وربما إلى بعض القريبين والنافذين في الإدارة الأمريكية، لكن بأشكال ليست بأسلوب العطاء المباشر، هذا ممنوع في القانون الأمريكي، لا يستطيع الحصول على هبات مباشرة من دول أخرى، لكن عبر قنوات أخرى مختلفة. يعني بيكون مثلا عضو في الكونغرس عنده جمعية الرفق بالقطط، فبروحوا بيتبرعوا لهذه الجمعية بمبالغ فلكية فتؤثر عليه بشيء أو بشكل أو بآخر. إنما هناك عوامل أخرى كريستيان تدخل في الموضوع، يعني يستغلون مثلا الميول الشخصية، أحيانا يستغلون الميول الجنسية لدى هذا الشخص يشتغلون عليها، أحيانا يستغلون الأشخاص القريبين منه، يعني يخططون على أمد بعيد جدا، خطط حقيقة هي خطط خمسية وعشرية مثل ما تخطط الدول، يشتغلون عليهم منذ اللحظة الأولى. يعني كل ما بزغ نجم اسم سياسي في أمريكا يبدأون بالتقرب منه، يعرفون ماذا يريد وماذا لا يريد، ما هي الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها، كيف يمكن أن يلتقوا معه في وسط الطريق، وما هي النقاط التي يمكن أن يصلوا إلى قلبه وعقله من خلالها. لذلك هي عملية كبيرة، كتب يعني في هذا الموضوع، ألفت كتب في هذه القضية. إنما كل إدارة تعرف أن هناك تأثير يمارس عليها ليس فقط من الجانب الإسرائيلي وإنما من كل دول العالم، وهذا ما قاله جيدي فانس في المقابلة، التأثير على السياسيين الأمريكيين من كل الأطراف،
0: حتى من روسيا كذلك.
3: مؤخرا تذكرين ربما كان هناك تقرير تحدث عن أنه الإسرائيليين حاولوا التجسس حتى على ويتكوف، فهم يريدون بالفعل إبطال هذه المفاوضات، يريدون إفشال

0: جهود الرئيس الأمريكي. أنا لا أستطيع أن أقول لك يعني بالفم الملآن إنه هذه الجهود ستفشل. ربما نفاجأ بعد فترة بأنه فعلا
1: الرئيس الأمريكي هم اللي يفشلوها.
0: لا أقصد يعني أنا أقصد في هذا الجانب
1: أبدا. حينما ضربوا السفن العابرة في الممر العماني كان هذا فشل تام لكل
2: يبحثون عن الحصار وكأنهم يبحثون عن الحصار.
0: أنا أتحدث فقط عن الجزئية التي أشارت إليها كريستيان فيما يتعلق بإمكانية هذه التأثيرات التي يبذلها اللوبي الصهيوني أو الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية وتغيير موقفها. أنا أعتقد أنه في مرحلة من المراحل قد يكون قادر على هذا الشيء، لكن هذا بيعتمد على رؤية الرئيس الأمريكي وقدرته على التصدي لهذه التيارات المضادة. وخليني أذكر بشكل سريع يعني إذا أمكن أنه الإدارات الأمريكية السابقة وحتى إدارة ترامب السابقة، صحيح هو اعترف بالقدس عاصمة واعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وعمل أشياء كثيرة، لكن في الوقت ذاته كان يقرص إذنهم من وقت لآخر وصار فجوة بالموضوع بين علاقاته بينه هو ونتنياهو. مؤخرا على الاتصالات الهاتفية شبه الأسبوعية كمان سمع كلام قاسي
3: يعني وتسرب.
0: لكن كان أيضا إذا بنتذكر في إدارة بايدن كان في شرخ شوي واسع، في إدارة أوباما كان شرخ وصل إلى موافقة أمريكا على قرار يدين الجهود الاستيطانية الإسرائيلية ليست المرة الأولى.
3: طيب لنتابع أيضا مع ما قاله جي دي فانس في هذه المقابلة بأن هدف العملية العسكرية الأمريكية في إيران نبيل وهو منعها من امتلاك سلاح نووي، وأيضا أشار بأن هدف هذه العملية ليس إسقاط النظام في إيران. نتابع ومن ثم نعود إليكم.
4: I think that the goal is certainly good, which is to prevent Iran from getting a nuclear weapon. So part of our Iran policy, and this is where I get frustrated with the people who say you should never negotiate with Iran, part of our Iran policy is like solving the long-term problem, that if we could create the sort of circumstance where Iran would commit not just to not have a nuclear weapon right now, but over the long term to not try to rebuild that capacity, like, yeah, I think that is a good and valuable thing.
3: أستاذ جاسر، هل تعتقد بأننا سنصل إلى مرحلة من هذا الصراع حيث ستغير الولايات المتحدة أولوياتها وتصبح يعني تنتهج إمكانية إسقاط النظام فعلا؟
1: أنا أعتقد يعني تقليديا
3: يعني فيما لو جربوا النهج الآخر ولم يعني يكون مثمرا وبالتالي يجدون أنفسهم مجبرين مكرهين على أن يسقطوا النظام.
1: تقليديا أنا أعتقد أنه صعب أن الشعوب تتحرك ضد بالتزامن مع عدو خارجي أيا كانت الأسباب. في النهاية يمكن لا يرغبون في النظام، النظام يخشى الاستقرار، يخشى انتهاء الحرب، لأنه هو اللي ممكن يولد ثورة داخلية. بالعكس أعتقد أنه حالة البقاء يعني حالة لا استقرار وهو ذهاب الحرب بالتالي تفتح النار من الداخل، لكن ليس بجهد أمريكي إطلاقا مهما كانت حاولت وليس عبر الجماعات. والدليل على ذلك أن جميع المناطق المحيطة لا تحاول أن تستثمر. أول شيء إيران ليست شعب فارسي، إيران شعوب.
2: طيب.
1: فأنا نعرف أن نسميها الشعوب الإيرانية، فأذرية وعربية وكردية وبالتالي لا يمكن هذه تستطيع الدول لو تحركت بشكل، لكن ليس من صالح الجميع أبدا خلق هذه الحالة الفوضى. أن يسقط النظام كما سقط النظام الشاه، هذا الخيار الجميل.
3: أستاذ عبد الجليل، ذكرت يعني الخلفية كل شخص يعني جي دي فانس وماركو روبيو، هل تعتقد بأن تغيير هدف هذه الحرب يستوجب أيضا تغيير الأشخاص؟ بمعنى إذا ما أرادوا إسقاط النظام وبالتالي هذا يستتبعه إزاحة جي دي فانس واستبداله بماركو روبيو مثلا أو أي من صقور الجمهوريين الداعين إلى إسقاط النظام.
2: إذا لاحظت دونالد ترامب لم ينتقد فانس، لم ينتقد تصريحاته إلى حد الآن. هو الأكيد أن الدور والكلام الذي قاله فانس مسموح له وهو تحت السيطرة وأريد له أن يقول هذا، وفانس هو شخص ذكي، هو يعرف ما الذي يقول ويعرف كيف يلعب دور التوازن. لكن باختصار مدة طويلة لم نشاهد نائب رئيس أمريكي بهذه القوة. فانس ليس كامالا هاريس أو الذي قبله. مرة كل 20-30 سنة وحسن يعرف نشاهد نائب رئيس
3: قوي. أعتذر منكم ولكن انتهت ساعة حوار لهذا المساء. شكرا مشاهدينا وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك

0: الملاحة قدوة.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى؟
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
6: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
7: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

في ليلة السادسة من الضربات، الجيش الأمريكي يستهدف مطار إيران شهر وجسرين في جنوب إيران. الجيش الأمريكي يشدد من إجراءاته ويغير مسار 3 سفن ويعطل أخرى حاولت اختراق حصار إيران. الكويت والبحرين يعلنان التصدي لهجمات إيرانية معادية بالصواريخ والمسيرات. البيت الأبيض يقول إن القيادة الإيرانية منقسمة بشأن التعامل مع واشنطن ومسار المفاوضات.

0: من آخر التطورات الميدانية، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، وسمع دوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بهذه الضربات الأمريكية، كما استهدفت الغارات جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لوريستان غربي البلاد. في التفاصيل، أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض جسر محور كهرستان بمحافظة هرمزغان لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفته، ما تسبب بإغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار. نذهب مباشرة إلى واشنطن وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: ومن في 48 سنة وفتح الحدود وتدفق الملايين والملايين من كل العالم، ومن ضمنهم مجرمون من كل الأصناف، و 11,888 جريمة، العديد منها قتلوا من قبل أكثر من شخص. هناك أيضا طبعا الأمور الجنسية، والنساء والرجال يلعبون في رياضات النساء، والجرائم تتفشى في بلادنا، وكل العالم كان يضحك علينا، ولكن لن يحدث هذا. فقبل سنتين بلادنا كانت ميتة، الآن نحن الدولة الأكثر جذبا في كل العالم. أمريكا تحترم كما لم تحترم قط، ولدينا أموال أكثر تستثمر في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت في تاريخ بلادنا. الكثير من الأمريكيين يعملون الآن وأكثر من أي عدد سابق. في هذا الأسبوع أعلن بأن التضخم شهد أكبر انخفاض شهري في أكثر من 6 سنوات. هذا حدث، نعم لقد حدث هذا، وطبعا الإعلام ذكر ذلك ووافقنا على ذلك. وأيضا استقطاعات الضريبية هي أيضا في القانون الكبير الجميل التي تساعد آلافا وآلافا من العائلات بآلاف الدولارات، وليس هناك أيضا أي ضرائب على الإكراميات أو على أوقات العمل الإضافية، وأيضا التأمين الاجتماعي لكبار السن، وأيضا خفض كبير ومساعدات لشراء سيارات وفقط المصنوعة في أمريكا، وأيضا الوظائف التي تخلق هنا، وأسواق مالنا الآن في أعلى مستوى لها في العديد من السنوات، ولكن يمكن القول إنها في التاريخ. وأيضا حسابات التقاعد وكلها تسجل أرقاما قياسية في كل يوم، الأعلى في التاريخ. لسنوات دفعنا أعلى سعر للوصفات الطبية في العالم، والآن نحن ندفع أقل سعر في العالم طبقا طبعا لسياستي، لأنني استطعت أن أجعل العالم وشركات الصيدلة لأن تحظى بالمسؤولية وتتحلى بالمسؤولية. الآن هناك انخفاض بنسبة 70 و80%. وأيضا حسابات ترامب التي rx.gov، والتي طبعا ينبغي استغلالها من قبل المواطنين، وطبعا تكلفة الرعاية الصحية قد انخفضت بشكل كبير بسبب ما فعلناه مع الأدوية، والآن كل الأطفال يمكن أن يحصلوا على استثمار وحساب استثماري ليدخروا في للمستقبل. هناك مليارات ومليارات توضع هناك للاعتناء بأطفالنا، حتى إذا وصلوا إلى سن 18 فإنهم يحصلون على 100,000 أو أكثر في حسابهم، وتكون هناك بداية رائعة لحياتهم. وإذا اذهبوا إلى trumpaccounts.gov وسجلوا أبناءكم أو أي ابن أو طفل يمكن أن يسجل هناك. وأيضا أصبحت الآن حدودنا الأكثر أمنا في تاريخنا، حيث لا مهاجر غير شرعي دخل إلى بلادنا خلال 14 شهرا. صفر، لا أحد اعتقد أن ذلك يحدث. كان لدينا أسوأ حدود في تاريخ بلادنا، والآن لدينا الأفضل. والجريمة تنخفض في على مستوى الوطن، وهي في أدنى مستوياتها منذ 1900، أي أكثر من 125 سنة. نحن نحقق أرقاما قياسية في استثمارات في قواتنا، ولدينا أكبر وأقوى جيش في العالم، وعلى بعد كبير من كل الدول. لقد بنيته في فترة الأولى، وللأسف لجأنا أو

أجبرنا على اللجوء استعماله الآن. ذهبنا إلى فنزويلا والتي الآن تعمل معنا لإنتاج ملايين والملايين من براميل النفط، وأيضا نحن ننتصر بشكل كبير في إيران، وسترون ثمار ذلك في وقت قصير. الولايات المتحدة عادت ونقوم بعمل رائع، ولكن لا يزال هناك لدينا تحد عظيم ينبغي أن نواجهه، لأنه لا دولة يمكن أن تكون عظيمة من دون انتخابات نزيهة وحرة. ينبغي أن تثق في بلادك، لأنه إذا لم يكن هناك ثقة فلا يمكن أن يكون هناك عظمة، وهذا أمر بسيط. لا ثقة لا عظمة. للعديد من السنوات دعوت لأن يكون هناك إجراء سريع وقوي لحماية نزاهة انتخاباتنا. كل الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا حين يضعون أصواتهم بأن أصواتهم ستحسب بدقة في نظام، ولجعل ذلك النظام آمن. وبينما التدخل والتلاعب ليس صعبين فقط ولكن مستحيلين، ولكن للأسف النظام الذي لدينا اليوم قد أخفق كثيرا في هذا المعيار. الليلة أعلن عن إطلاق معلومات استخباراتية لتظهر الكثير مما حدث في هيكلتنا الانتخابية. هذا يظهر بأن النظام الانتخابي معرض لخطر كبير وفي مستويات لم نعتقد أنها ممكنة حتى يتم اختراقها من قبل الدول الأجنبية. وأيضا هذه المعلومات وعلى مدى سنوات تمت تغطيتها وإخفاؤها عنكم، أنتم الشعب الأمريكي، أنتم الشعب الأمريكي الرائع والجميل، ولكن كل هذا يتغير الآن. الوثائق سنطلقها بدءا من الليلة، وتم جمعها من قبل حكومة البيت الأبيض، قوة المهام للشفافية، وهم أشخاص رائعون، مع أيضا المستشارين الاستخباراتيين، وبدعم من قبل وكالاتنا التي ذكرت هذه الأمور. ونحن نمثل هذا المساء ونؤكد بكل تأكيد مصداقيتها وبأنها حقيقية. يمكن أن تروا ذلك في whitehouse.gov. اذهبوا لذلك وافحصوا ذلك. وطبعا هدفنا هو ليس لإضعاف الثقة في الانتخابات، ولكن لأن نفوز بتلك الثقة بمواجهة الهشاشة وتصحيح الأخطاء، وهذا ما نفعله. الوثائق تغطي خمسة أمور رئيسية. أولا، هي تظهر بأنه خلال أعوام وخاصة في انتخابات 2020، فإن الصين قامت بما يعتقد بأنه أكبر جمع للبيانات الناخبين في التاريخ، وهذا أدى إلى حصول الصين على 220 مليون من ملفات الناخبين. تلك المعلومات تتضمن العناوين والأسماء واختيارات الحزبية والعديد من البيانات الحساسة التي يحتاجونها لتسجيل للانتخاب، ثم طبعا ارتكاب أنشطة خبيثة، وهذا ما حدث. وهذه الخسارة في البيانات تمثل كابوسا أمنيا، والمخابرات والمعلومات تشير إلى أن الصين استعملت مهام أو قوات مهام لفعل ذلك. وأيضا الوثائق التي نطلقها تشير إلى أن أعضاء من الدولة العميقة، مجموعة شهيرة جدا في مخابراتنا، عملت لأن تقمع وتقلل من أهمية التدخل الصيني في انتخاباتنا. والتغطية من قبل الرئيس، ولا أحد كان يعتقد ذلك. وبدأنا نتعلم عن أيضا ملفات تسجيل الناخبين في 2020، حين اكتشفوا بأن عشرات الملايين من البيانات، فكروا في ذلك، عشرات الملايين من بيانات الناخبين في 18 ولاية بيعت أو سرقت أو اخترقت من قبل الصين. وهؤلاء المسؤولون عن ذكر ذلك أبقوا ذلك مخفيا، ولم يظهروا لي ذلك لي كرئيس أو لأي أحد من المسؤولين.
لم يعلموا الكونغرس أيضا. أو طبعا ما كانوا يقولون هو أنه هذه الانتخابات الأكثر أمنا في التاريخ، وطبعا كان ذلك كذبة كبيرة.

وإخفاء هذا الانتهاك الأمني الخطير، وبالإضافة إلى المعلومات بأن الصين قد انخرطت أيضا في نشاطات أخرى لتقويض إدارة الأولى في حملة 2020، لم يريدوا ذلك، لقد قاتلوا حتى لأن لا يربح دونالد ترامب، ولأسباب وجيهة طبعا. ومع إطلاقنا لهذه الوثائق، فأن CIA ذكرت، وأقتبس هنا، بأنه في منتصف 2018 حزب الشيوعي الصيني كانت سياسته لأن يؤثر على كل أولئك الذين يمكن أن يغيروا النتيجة الانتخابية ليجعلوني أتخلى عن الحكم. وفي أيضا في منتصف 2018 الصين كانت قد عملت أيضا على التأثير على الانتخابات النصفية وانتخابات طبعا 2020 نفسها. وأيضا في منتصف 2019 الحكومة الصينية استراتيجيتها ضد الحكومة الأمريكية كانت تركز على تقويض الثقة في الرئيس الأمريكي، أرادوا فقط أن أبدو كما لو أن الرئيس لم يكن جذابا، بينما الرئيس قام بعمل رائع وفعلوا كل شيء ممكن لفعل ذلك. وأيضا هذه الوثائق تقول، وهذا من CIA، الاستراتيجية تضمنت استعمال محتويات صينية مع شركات أمريكية كبيرة للتأثير على كبار الشركات لينقلبوا على رئيس الولايات المتحدة. الحكومة الصينية أرادت تحديد أيضا الصحفيين الذين طبعا كانوا يكتبون تقارير سيئة عني، وأعطوهم أموالا كبيرة ليكتبوا تقارير سيئة أكثر عني وبأكبر قدر وعدد. الحكومة الصينية أرادوا من الرئيس الأمريكي أن يخسر الانتخابات القادمة، وسبب ذلك هو لأنهم كانوا يعلمون بأنني أقف ضدهم، وأنني أفرض عليهم تعريفات بمليارات الدولارات، وأبني أقوى جيش في العالم. لدينا أقوى جيش في العالم. وهذه هي الاقتباسات من CIA وتقاريرها، أسماء الشخص الذي يقتبس بأنه الآن ينظر فيه ويحقق فيه. وأيضا FBI لديهم تقارير ولكنهم أخفوها، هؤلاء البيروقراطيون، وحتى محاولة أيضا تصنيع أصوات مزيفة من أجل جو بايدن. عشرات من الوثائق تذكر ذلك من وكالة الأمن القومي، وكلها طبعا أخفيت وأبعدت عن الرئيس. هذه طبعا المعلومات كان يمكن أن أحصل عليها يوميا ولكنها أخفيت عني. وأيضا أحدهم قال بأنهم عن عمد قد أخفوا هذه المعلومات بشأن النشاطات الصينية المتعلقة بالانتخابات. ومسؤول آخر في FBI أيضا كتب بأنها كانت تقود حكومة ظل لإبقاء المعلومات عن الصين وتدخل في الانتخابات مخفية وتبعدها عن الصحافة أيضا. ومسؤولون آخرون رأوا ذلك ليروا الحوافز التي كانت سياسية تماما. ووجدنا أيضا عددا كبيرا من حقائب كانت قد دفنت، وهي حقائب استعملت لتدمير المعلومات، والتي كانت في ظل الرئيس باراك حسين أوباما كان ينبغي أن تدفن. وتلك تلك الحزم كانت وعلى مستوى كبير قد تم حرقها. وطبعا ربما كنا محظوظين وربما وجدنا ذلك، ونحن نعتقد بأنه كان من خلال تلك الأعمال السيئة. ولكن كما قلت ما عثرنا عليه صادم. الآن أطلب من مدير وكالة الأمن القومي ووزارة العدالة والFBI والCIA أن يحققوا كيف أن تلك المعلومات تم إخفاؤها، وأن يطردوا هؤلاء الذين تورطوا فيها، ولأن يتم توجيه اتهامات جنائية لهؤلاء. وإخفاء التدخل الصيني كان فقط البداية، والوثائق الأخرى التي نطلقها تشير إلى أنه على مدى سنوات الأمريكيون قد تم الكذب.

عليهم بشأن أمن هيكلة انتخاباتنا ومن ضمنهم آلات الانتخاب وأيضا آلات الحساب كلها غير نزيهة، إنها كلها هشة وكلها يمكن اختراقها، وأشخاص في حكومتنا علموا بذلك. والآن ننشر العديد من الوثائق السرية وتقارير أخرى تشير إلى أن حكومتنا قد علمت لوقت طويل بأن تلك الآلات هشة جدا للهجمات. وهناك تقييم ذكر بأن خصوم الولايات المتحدة ومن ضمنهم على الأقل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وأيضا مجموعات غير تابعة للدول لديها القدرة للتأثير على هيكلة الانتخابية. وطبعا هذا قد ذكره وطنيون رائعون من بلادنا. والوثائق أيضا تشير إلى أننا نقدر بأن الانتخابات المركزية ومن ضمنها مثلا تسجيل الناخبين وبياناتهم والعديد من المواقع الانتخابية هشة جدا للاستغلال وللخصوم الذين يمكن أن يستعملوها للدخول إلى أنظمتنا ليعرقلوا العملية الانتخابية داخل الولايات المتحدة. الليلة سنطلق كل تلك الوثائق من يناير 2020 إلى يونيو 2026. إنه تهديد سيبراني موجه ضد ديمقراطيتنا. العديد تساءل ماذا يكون مثلا من الممكن التلاعب بالانتخابات أو تغيير نتائج الانتخابات في تلك الآلات الفظيعة. الآن نطلق تلك الوثائق التي تظهر بأن CIA حصلوا على تقارير بشأن تلك الخطط أن يكون هناك عدد كبير من أجل نظام مادورو في فنزويلا، وذلك ما حدث حقا، التآمر لتغيير الانتخابات في 2020 وهذا ما فعلوه. وأيضا الأمر يتضمن تفاصيل عن طرق لتطوير الأنظمة لتغيير الأصوات وعددها بشكل لا يمكن التحقق منه مهما تم التحقق منه. هذه المعلومات تشير إلى أنه ينبغي أن نتحرك بسرعة لنحمي نظامنا حتى لا يمكن اختراقه كما كان في السابق. وأيضا المعلومات تشير إلى أن هناك أدلة على أنه تم هناك تزوير وتم دفن ذلك وتعمية عليه. وأيضا هناك ملفات في FBI تشير إلى تفاصيل بشأن التزوير على مستوى واسع في عملية تسجيل في ميشيغان. في 2020 شرطة ميشيغان كانت قد ذهبت واقتحمت مركزا للانتخابات في موسكيغان، وكان هناك قلق بشأن ما وجدوه. كانوا قلقين ولم يصدقوا ما وجدوه. ثم توصلوا طبعا مع FBI، والوثائق تشير إلى أنه تم الاعتراف بأنه تم تسجيل أسماء عديدة هناك وأسماء مزيفة لأشخاص لم يوجدوا، وتحصلوا على هدايا والعديد من البيانات الأخرى. وبكلمة أخرى كان هذا ادفع والعب وزور. والFBI أشارت إلى أن الجرائم ارتكبت، ولكن طبعا وزارة العدالة لبايدن قتلت ذلك الأمر. والآن أطلب من مدير FBI بأن يضمن بأنه يتم التحقيق في هذا الأمر تماما والعمل مع وزارة العدالة لتوجيه الاتهام للمجرمين. وأخيرا لأذكر هشاشة انتخاباتنا، فإننا نطلق أيضا نتائج تحقيق من قبل وزارة الأمن القومي. ووفق وزارة الأمن القومي ووفقا أيضا للبيانات، فإنهم حددوا حوالي 270 ألفا من غير المواطنين الذين سجلوا للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وبما أن الولايات الديمقراطية طبعا لا تشارك في إعطائنا المعلومات، فربما الأرقام أكبر بذلك من كثير. وحتى هذا التحليل المحدود حدد 250 ألفا أو أكثر من الأجانب الذين سجلوا للتصويت. هذا
يشير إلى أن نظامنا الانتخابي مكسور وهش ولا يمكن الدفاع عنها.

لا يمكن الدفاع عنها. مئات الملايين من الناخبين الأمريكيين، بياناتهم في أيدي دول أجنبية، وأيضا آلاتنا للانتخابات أيضا معرضة للتلاعب والفساد. الصين ودول أخرى حاولت أن تتدخل في انتخاباتنا، والأدلة تم دفنها. مئات الآلاف من غير المواطنين والأموات أيضا موجودون في الانتخابات، ولكن لا تزال تجرى الانتخابات من دون هوية أو دليل على المواطنة، وعشرات الملايين التي تأتي من الأوراق عبر البريد. وكما قلت، في كاليفورنيا في الانتخابات الأخيرة كان في الثاني من يونيو، وتمت إنهاؤه قبل في العاشر من يوليو. فكروا في ذلك، أكثر من شهر لاحتساب الأصوات. أتساءل ماذا كانوا يفعلون. هذا أسوأ من أي دولة في العالم الثالث. ليس هناك دولة في العالم الثالث لديها انتخابات مثل هذا. وبأم بي سي، وطبعا قالت بأنها لن تغطي هذه أو لن تبث هذا الخطاب، لأنهم لا يعرفون الموضوع، لأنهم يعلمون مدى فساد نظامنا الانتخابي. وهناك مؤامرة من الإعلام، يريدون أن يستمروا في هذا الفساد لأسباب عديدة. يريدون أن يستمر الفساد ويحموا اليسار المتطرف. ولكن بكل تأكيد لا يمكن أن تكون لدينا دولة عظيمة من دون أن تكون هناك انتخابات حرة وعادلة. وربما سننظر في تصريحاتهم، فهناك الملايين من الدولارات يحصلون عليها، إنهم لا يدفعون شيئا ويحصلون على مئات الملايين. نحن نريد فقط النزاهة في الإعلام، وتدفع لهم مليارات الدولارات من أجل ذلك في أصول وغيرها. لقد تم الإضرار كثيرا ببلادنا، انتخاباتنا هشة ويمكن أن تسرق، وثقة الشعب الأمريكي قد فقدت. لا يمكن السماح لأن يتم هذا الأمر ويستمر. ومع كل جمهوري وديمقراطي ومستقل ينبغي أن يوافق على أننا نستحق أكثر نظام حر وعادل في العالم. الانتخابات الحرة والآمنة ينبغي أن تكون حقا، وينبغي أن نعمل معا، الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين الجميع، ولا ينبغي أن تكون قضية حزبية، وإنها قضية لتوحيدنا وليس لانقسامنا. ينبغي أن نكون متحدين لا منقسمين. وبناء على هذه المعلومات الجديدة التي ذكرتها اليوم، فإدارة الآن ستعلم الولايات التي بياناتها طبعا قد تم تعريضها للخطر من قبل الصين، فسنعمل لتقليل أي ضرر ونتخذ خطوات سريعة لضمان بأن البيانات الحساسة للناخبين لأن تحمى، حتى لا يمكن أن تباع أو تخترق، ولا يمكن أن نرى انتخابات تسرق مرة أخرى. غدا وزير الأمن القومي أيضا سيجري لقاء وليتحدث عن كل هذه الأمور وعن نظامنا الآلي للانتخابات. هناك العديد من أعضاء الكونغرس الذين لديهم طبعا مشكلة مع هذه القضايا، ولكن إذا نظرتم إلى التصويت اليوم فإنه في شكل سيء جدا، ونحن ملتزمون بإصلاح الأمر، وملتزمون أيضا بأن نعمل مع تلك الولايات وكل المقاطعات لنصلح كل هذه الأمور قبل الانتخابات النصفية. فلدينا انتخابات نصفية مهمة جدا، ونريد تلك الانتخابات أن تكون نزيهة. وأيضا أود أن وكالة الأمن القومي أن تعلم كل هؤلاء الذين هم غير مواطنين، لأن يجدوا كل تلك الأوراق المتعلقة بهم ويمحوها، ولنواجه قضية أمن الانتخابات. وهذا يتطلب من الكونغرس أن يمرر قانون إنقاذ الولايات المتحدة. هذا أمر سهل للغاية، ولكن طبعا إذا لم تكونوا تنووا أن تزوروا، لأن سياساتكم سيئة جدا، ولأن طبعا مرشحيكم سيئون للغاية ولا يمكن أن تنتخبوا. وهذا القانون يتطلب من كل الناخبين أن يظهروا هوية بالصورة. هذا أمر

بسيط للغاية. إنها صورة فقط، صورة، هوية، هوية. وعليهم أن يقدموا دليلا أيضا على المواطنة. هل أنتم مواطنون في بلادنا؟ ونأمل بأنه لن يكون هناك أيضا تزوير.

0: ضرورية جدا لإصلاح كل المفاسد التي ذكرتها. نطلب منكم أن تتصلوا غدا، أن تتصلوا بمسؤوليكم في الكونغرس وتطلبوا منهم أن يمرروا قانون إنقاذ أمريكا من دون تأجيل وتأخير. معا سنعيد الثقة في بلادنا وسنكون أكبر وأفضل وأقوى مما كنا من قبل. شكرا، وليبارككم الرب، وليبارك الرب جيشنا العظيم، وليبارك الرب أمريكا. شكرا جزيلا.
1: إذن مشاهدينا، نقلنا لكم خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة الأمريكية واشنطن. سنتوقف مع أبرز ما جاء في هذا الخطاب مع زميلتنا نادية بلبيسي التي تنضم إلينا الآن، مديرة مكتب العربية في واشنطن. نادية، أبرز النقاط، كنا نتوقع أن يتحدث عن أمر آخر ولكن يبدو بأن نركز كل الاهتمام بموضوع الانتخابات والوثائق التي سيتم عرضها عبر الإنترنت.
2: بالفعل ميسون، هذه المعلومات التي كانت لدي بأن خطاب الرئيس هو داخلي بامتياز. الرئيس يتحدث عن تلاعب في العملية الانتخابية ليقول بأن النظام الانتخابي مخترق من الصين، من دول أخرى مثل كوريا الشمالية، مثل روسيا. وطبعا هو لديه سبب لذلك، لأنه كما تعرفين هناك حديث عن الانتخابات النصفية القادمة، وهو دوما يقول بأن التصويت المبكر فيه تلاعب كثير والتصويت عن بعد. والآن هو يقول بأنه CIA والاستخبارات الأمريكية كشفت عن وثائق، هذه الوثائق تم نزع السري عنها وستنشر على موقع البيت الأبيض الليلة بمجرد ما ينتهي الرئيس من خطابه كما فعل قبل دقائق، وستثبت بأن هناك 270 ألف شخص صوتوا في الانتخابات في 18 ولاية لم يكونوا مواطنين أمريكيين. كما تعرفين الدستور فقط يسمح للمواطن الأمريكي بالتصويت وليس الذي يحمل البطاقة الخضراء مثلا. يقول أيضا بأنه الصين حصلت على معلومات، بيانات شخصية وملفات لكل شخص يصوت في الانتخابات، وهذه البيانات تصل إلى عشرات الملايين من الناخبين. لذا هو يقول بأنه الانتخابات غير آمنة، والإدارات السابقة التي كانت تقول بأنها العملية الانتخابية آمنة هي غير صحيحة، ولذا هو يستعين بالاستخبارات الأمريكية ليؤكد ما يريد أن يصل إليه، وهي أن انتخابات 2020 رغم أنه لم يقولها بصريح العبارة كانت سرقت منه، وأن بايدن لم يكن رئيسا شرعيا. لكن حسب كل المعلومات في المحاكم الأمريكية وكل القضايا التي رفعت، لم يثبت حتى الآن بالفعل بأن الانتخابات لم تكن منصفة وأن بايدن لم ينتخب شرعيا.
1: طب نادية، إذا أردنا
2: هذه المعركة بالنسبة للرئيس،
1: طب هذه المعلومات اللي أعطاها، كيف يتفاعل معها الآن المواطن الأمريكي أو الشارع الأمريكي؟ إلى أي حد مدى خطورتها والتفاعل معها؟ لأنه كان عم يطلب منهم أنه يتصلوا بالمسؤولين عنهم ويضغطوا عليهم من أجل إقرار قانون حماية أمريكا.
2: صحيح، وهو يريد بالتحديد تمرير قانون يسمى سيف أمريكا أكت. وحتى الآن المشرعين يرفضون ذلك، وهو يقول بأننا نكون أضحوكة بين الديمقراطيات الغربية لأننا لا نطلب من الناخبين أن يقدموا إثبات على طبعا بأنهم هم نفس الشخص الذي يصوت. بالتالي هناك أشخاص توفوا صوتوا في هذه الانتخابات. الاتصال بالمشرعين هو جملة اعتدنا عليها من كل السياسيين الأمريكيين. في كل مرة يكون هناك صعوبة بتمرير قرار، يخرج السيناتور أو الكونغرسمان أو الحاكم أو الرئيس ليقول للمواطنين الأمريكيين عليكم الاتصال بالمشرعين وتمرير قانون معين إلى آخره. لكن كما تعرفين الأوضاع الاقتصادية هي الأهم يعني بالنسبة للأمريكيين. لو الرئيس الذي بدأ كما رأينا قبل قليل بدأ خطابه بالحديث عن إنجازات إدارته وقال بأن الولايات المتحدة هي بأفضل حالاتها اليوم، تحدث على تراجع التضخم، على أمن الحدود، على استثمارات في سوق الأموال
1: والرعاية الصحية، أيضا
2: على الرعاية الصحية، على الأدوية، على كل الأشياء اللي دوما يتحدث عنها وكأنه حديث انتخابي على فكرة، كأنه يتحدث في مهرجان انتخابي أمام مؤيديه وليس في داخل البيت الأبيض.

0: أمام الأمريكيين في الساعة الذروة الساعة 9 مساء بتوقيت واشنطن طبعا الساحل الشرقي. على كل الأحوال أعتقد بأنه سنرى غدا كيف ستكون ردود الفعل، لكن بالنهاية هذه الخطابات تعتبر سياسية بالنسبة للأمريكيين. ما يهم المواطن العادي هو تأمين لقمة العيش، بمعنى أن أسعار المحروقات أرخص، أسعار المواد الكمالية أقل، قدرة المواطن الأمريكي على أن يكون لديه تأمين صحي وأدوية بأسعار منخفضة وعلاج وأطفال بالمدارس ويعني تلاميذ بالجامعات وإلى آخره. موضوع الانتخابات هو طبعا الديمقراطيين يقولون لا، أنه صحيح في تجاوزات لكنها لم تؤثر على الإطلاق على النتائج النهائية. يمكن أن يكون هناك تجاوزات في بعض الولايات، لكن بالنهاية كما تعرفين التصويت المبكر والتصويت عبر البريد دوما يكون في صالح الديمقراطيين، لأنه في الانتخابات عادة أمريكا على غير الدول الغربية لا تعتبر أن هذا اليوم هو يوم إجازة أو يوم عطلة، وبالتالي العامل الذي يعني يحاول أن يوفر لقمة عيش لعائلته سيصوت عن طريق البريد، لن ينتظر ساعات طويلة في طابور حتى يصوت يوم الانتخابات، فهذا سيحرم الديمقراطيين من تصويت بعدد كبير جدا آلاف ربما. البعض يرى بأنه تلاعب في العملية الانتخابية، لكن الرئيس يقول العكس تماما، يقول بأنه أن هذه الدول التي تؤثر أنها تدفع للصحفيين، لا يوجد هناك حتى الآن دليل بالفعل بأن الصين دفعت للصحفيين بأن يكتبوا مقالات سلبية ضد الرئيس ترامب. لكن بالنسبة له هذا الموضوع مهم جدا، لذا البيت الأبيض كان يقول لنا منذ يومين بأن تركيزه سيكون على هذه النقطة بالتحديد وعلى 5 نقاط، طلب من الاف بي اي أيضا إبلاغ والسي اي اي والجميع، يعني كل الاستخبارات الأمريكية أن تقوم بفتح تحقيق في الواقع. وقال بأنه في عهده في 2020 طبعا الانتخابات التي خسرها لبايدن، قال بأنه الدولة العميقة إذا أردت كانت تدرك تماما بأن الصين لديها كل هذه البيانات، لكن الرئيس الليلة لم يعطينا دليل بأن الصين حتى لو كانت قد اخترقت بالفعل بيانات المواطنين الأمريكيين كيف أثرت؟ هل بالفعل كان لها تأثير؟
1: هل نتوقع بأن الوثائق اللي قال أنه رح يتم عرضها يعني على الويب سايت الخاص
0: بالبيت
1: الأبيض، هل من الممكن أن هي التي تكون التأكيد أو الإثبات على التدخل الصيني والتأثير على الانتخابات، وتوقيت هذا الخطاب الآن ليتحدث فقط عن هذا الموضوع إلى أي حد أيضا يؤثر على الانتخابات النصفية؟
0: هو التوقيت بسبب الانتخابات النصفية، لذا الرئيس يريد أن يحضر الأمريكيين في حال كان هناك خسارة للجمهوريين في الانتخابات القادمة، ليقول بأنه هناك تلاعب في الانتخابات وبأن هناك أشخاص لا يحق لهم التصويت يصوتوا في هذه الانتخابات. هو تحضير في الواقع للانتخابات النصفية، لكن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية معروف، ليس في عهد هذا الرئيس لكن في عهد الرؤساء السابقين. في كل دورة انتخابية في عهد أوباما كان هناك حديث على أن روسيا والصين وإيران حتى، كان كل هذه الدول تحاول التأثير والحصول على بيانات الناخبين الأمريكيين وحتى إنشاء مواقع وهمية تدعم مرشحين معينين إلى آخره. يعني الرئيس لم يأتي بشيء جديد، هذه الأمور كلها معروفة. وحتى أنا أذكر في عهد بالانتخابات السابقة في عهد أوباما التي فاز فيها ترامب على فكرة،
1: نعم،
0: في 2016 ترامب هو الذي فاز، ترامب فاز في 2016 وفاز ب 2024 لكنه خسر انتخابات 2020. لم يقل لنا، وهذه نقطة مهمة، يعني هل التلاعب جرى فقط في هذه الفترة الزمنية من 2020 إلى 2026؟
1: هو قال بأنه هذه الوثائق كلها خاصة من 2020 لل 2026. على كل، نادية أشكرك على المتابعة لهذا الخطاب وشرحك لأبرز النقاط، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، شكرا لك. ينضم لنا أيضا الآن من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. أستاذ سعيد أهلا بك معنا. أهمية ما تحدث عنه ترامب، يعني كان هناك تأكيد بأنه الملف سيكون داخلي ويخص الانتخابات بشكل يعني خاص،

0: ما هي أبرز النقاط برأيك، وإلى أي حد ما تحدث عنه الرئيس ترامب هو سيكون لصالحه مع قرب الانتخابات النصفية؟
1: قبل أن أدخل يعني إلى نقاط الخطاب تحديدا، أود هنا أن أتحدث عن الشكل أو التحول من الخطاب الخارجي إلى خطاب داخلي. مؤخرا يعني على فترة محددة سيطر الموضوع الإيراني على خطابات الرئيس. هنا لا يجب أن ننسى أن الرئيس ترامب انتخب على أساس أجندة داخلية، بمعنى الذي تتحدث عنها الأمور التي تحدث عنها في بداية خطابه، يعني الهجرة غير الشرعية، كل هذه النقاط التي تحدث عن الرعاية الطبية وغيرها،
0: إنجازات عهده.
1: نعم، ولكن هذه النقاط التي انتخب على أساسها، بنيت جيشا قويا وما إلى هنالك. الذي حدث أنه مؤخرا لم يعد هناك يعني أي شيء داخلي يتحدث عنه الرئيس، باستثناء تهديد إيران وضرب وما إلى هنالك. وهذا الأمر يعني وإن كان بالنتيجة كان يحاول أن يحل مشكلة، وهذه المشكلة اقتصادية ولها تداعيات داخلية، إنما الموضوع الإيراني سيطر على المشهد، وبالتالي جاء هذا الخطاب الليلة ليكسر هذا المشهد وليعيد أولوياته للموضوع الداخلي ولما تتعرض يعني له الولايات المتحدة. وفي ذلك جمع بين عدو داخلي وعدو خارجي، يعني هذين الأمرين يحاول الرئيس الربط بينهما، وبشكل أننا نحن نبلي بلاء حسنا في الخارج، ونحن أيضا نتصدى في الداخل للعديد من الأمور. وهذه أيضا رسالة لقواعده الانتخابية. يعني الرئيس ترامب دأب دوما على يعني محاربة أعداء داخليين وخارجيين.
0: طب مثل هذه الوثائق اللي قال الرئيس ترامب بأنه سيبدأ المواطن الأمريكي يعني يراها ويتبعها على ويب سايت البيت الأبيض، كيف ستؤثر؟ إلى أي حد سيجعل المواطن الأمريكي حقا يثق بالرئيس ترامب أكثر من غيره؟
1: يعني عمليا هذا الأمر لابد أنه سيكون جديا، لأن عرض وثائق من دون أن تكون دقيقة وحقيقية، يعني هذا سيعرض الرئيس وفريقه لحملات قضائية كبيرة جدا، وبالتالي هو يعول على أن كشف هذه الأمور وهذه الوثائق لمئتين ربما وثمانية وسبعين ألف شخص، سيريد أن يقول هذه هي الأدلة التي تثبت التلاعب أو تصويت الذين لا يحق لهم التصويت، وبالتالي سيدفع قدما للتصويت لسيف أمريكا أكت أو
0: إنقاذ أمريكا،
1: المشروع القانون. نعم، مشروع القانون الذي يجبر الناخبين على إظهار بطاقة هوية معينة قبل التصويت.
0: هل سيساعد هذا بتمرير هذا القانون؟ يعني برأيك هل المواطن الأمريكي سيقتنع بأنه تغيير النظام الانتخابي هو لصالحه وبالتالي يضغط من أجل تمرير هذا القانون، أم من الصعب ذلك؟
1: هو لا يغير يعني القانون الانتخابي. هو إلى حد ما يتشدد بتطبيق قانون سابق، يعني ليس هناك يعني بنود صريحة في هذا الموضوع. يبدو أن تسربا يحصل عند الانتخابات ويسمح لأشخاص لا يملكون الأوراق الثبوتية القانونية التي تخولهم الانتخابات، وبالتالي هو عبر طرح هذا الموضوع على الإعلام يجعل منه قضية رأي عام، وبالتالي يصبح على الناخبين المحتملين أو المقترعين المحتملين أن يضغطوا على ممثليهم في الكونغرس لتمرير هذا
0: وهو طلب منهم ذلك يعني بشكل صريح الآن في الخطاب.
1: نعم تماما، ولا أكثر من ذلك، هو دعا للقول، وهذه من المرات النادرة، دعا الديمقراطيين أيضا والوسطيين أو المستقلين لدعم هذا القانون لأنه في مصلحة الجميع، وهي من المرات النادرة التي يعني يدعو الرئيس إلى الجمع بين الجمهوريين والديمقراطيين وغيرهم. هذه نقطة أيضا يعني يحاول البروز وكأنه يعني رجل أو رئيس يجمع

0: الأمريكيين على ما فيه مصلحة الأمريكيين، ألا وهو عدم تزوير الانتخابات وعدم التلاعب بالديمقراطية الأمريكية.
1: طب أيضا طلب التحقيق بذلك إن كان من الـ FBI، من كل الأجهزة الاستخباراتية CIA، هل هذا التحقيق من الممكن أنه أو يعني يجب أن يذعنوا لمطالبه ويقوموا بهذا التحقيق؟
0: يعني هذه توجيهات رئاسية في النتيجة، كما تعلمين أن النظام في أمريكا هو نظام رئاسي، ومعظم هذه الأجهزة هي بأمرة الرئيس مباشرة. إنما لا أعلم إذا كان هذا الأمر يحتاج إلى أي قرار منه، ولكن يكفي أنه يوجه بقيام بهذه التحقيقات يعني تبدأ هذه التحقيقات بشكل أو بآخر. الآن النقطة الأساسية هي إلى ماذا ستتوصل هذه التحقيقات، لأن يعني التوجيه بقيام بهذه التحقيقات شيء، والوصول إلى نتائج دامغة من هذه التحقيقات شيء آخر. لذلك الجو برمته هو جو الاستعداد إلى الانتخابات النصفية. أنا أعتقد أن هذا الخطاب تحديدا هو نوع من الإشارة إلى أن الاستحقاق الداخلي بدأ، والمعركة الداخلية بدأت، وهذه عناوينها. طبعا من دون أن ننسى أن هناك ملفا خارجيا اسمه إيران سيبقى في الأولوية، لأنه مرتبط بقضايا من مثل أسعار الطاقة وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي.
1: يعني هو اتهم الصين بشكل مباشر، ماذا نتوقع من الرد الصيني بعد هذه التسمية للصين بأنها اخترقت بيانات عدد كبير من الأمريكيين؟
0: يعني اعتدنا على ردود الفعل الصينية عادة تكون نوع من النفي، أو تريد الصين إظهار أنها غير معنية بما قاله الرئيس. ربما قد إذا أرادت أن تصعد قليلا ربما تتهم الرئيس بأن لديه مشاكل داخلية يريد أن يجد مخرجا لها عبر اتهام الآخرين. لكن في الإجمال الصينيون حتى في موضوع مثلا كان هناك نقاش قوي جدا على موضوع تيك توك، لأن الحكومة الصينية كانت تمتلك تيك توك، وكانت بيانات تيك توك لحوالي 135 مليون أمريكي مشتركين في تيك توك. كان هناك قانون للاستحواذ على هذا التطبيق، لأن بياناته تنتهي لدى الحكومة الصينية الشيوعية، وبالتالي هذا الأمر تم إنهاؤه، واشترت شركة أمريكية تيك توك بشكل أساسي للانتهاء من عملية تعريض بيانات الأمريكيين لجهة خارجية تعتبر مصنفة خصم. وبالتالي الآن هل حقيقة الذي يتحدث عنه الرئيس، هل هذا الأمر حقيقي إلى الدرجة التي هو تحدث عنها؟ ربما، ولكن الأمر منوط بمتابعة ما هي الخطوات اللاحقة التي تحدث عنها كتحقيقات وما إلى ذلك. أما عدا الكلام بالإجمال، عادة ما يكون اتهامات سياسية، وبالتالي إذا لم يتم وضع نتائج التحقيقات أمام الرأي العام، نكون أمام مناورة سياسية معينة.
1: شكرا.
0: قد تجد صداها في الداخل الأمريكي لدى شريحة من مؤيدي الرئيس.
1: شكرا لك من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. وبعد توقفنا طبعا مع هذا الخطاب للرئيس ترامب، نعود الآن إلى التطورات في المنطقة، حيث أوضح مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الضربات الأمريكية التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة في إيران كانت استهدفت جسورا وقاعدة بحرية تستخدمها لمهاجمة السفن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقبيل هذه الضربات الأمريكية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها عملت على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع خرق الحصار المفروض على إيران. كما أكدت القيادة المركزية تغيير مسار 3 سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى حاولت تجاوز القيود المفروضة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم نشرت على موقع إكس لقطات من قلب العمليات العسكرية في مضيق هرمز. نتابع.

0: أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين. وفي الكويت أيضا أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قبل قليل أيضا كانت أعلنت الدفاع القطرية بأن القوات المسلحة تتصدى لهجمة صاروخية. في سياق آخر، أعلنت السلطات العراقية إعازة رئيس الوزراء علي الزيدي بتشكيل لجنة للتحقيق في إحباط تهريب شحنة أسلحة وصواريخ إلى حزب الله اللبناني عبر سوريا. وكانت مصادر العربية أفادت بأن شحنة كانت مخبأة داخل صهاريج نفط يفترض توجهها إلى مصفات بنياس قبل أن يكشفها الأمن السوري. والآن إلى أخبار كأس العالم والموجز الرياضي مع ديما محمد السائح.
1: أهلا بكم مشاهدينا. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضور المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي. وبحسب ما أعلن البيت الأبيض، سيسافر الرئيس الأمريكي أولا إلى مدينة نيويورك لحضور حفل استقبال يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل حضور المباراة النهائية للبطولة في ملعب ميتلايف الأحد المقبل. أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم، مفضلا متابعة المباراة عبر التلفاز. وأوضح الرئيس أن قراره يأتي حفاظا على الطقوس التي اتبعها منذ انطلاق البطولة بعدما تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني بالطريقة نفسها. ويأمل الرئيس الأرجنتيني أن يواصل منتخب بلاده نتائجه الإيجابية وأن يقوده ذلك إلى الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. نهائي كأس العالم سيقام وسط تحذيرات صحية أصدرتها سلطات ولاية نيويورك بسبب تلوث الهواء وموجة حر تضرب المنطقة، حيث أصدرت حكومة ولاية نيويورك تحذيرا في ظروف هواء غير صحية في عدد من مناطق الولاية قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي. وأرجعت السلطات هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا إلى جانب موجة حر تضرب المنطقة. ونبقى مع أخبار نهائي المونديال، حيث أعادت المباراة إلى الأذهان الصورة التاريخية التي جمعت ليونيل ميسي بلامين يامال قبل نحو 19 عاما عندما كان نجم إسبانيا طفلا رضيعا. وتعود الصورة إلى ديسمبر عام 2007 خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت الإسبانية لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وكان لامين يامال الذي لم يتجاوز آنذاك 9 أشهر من عمره من بين الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في المشروع، ليلتقط المصور واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم دون أن يدرك أحد قيمتها آنذاك. تلقى المنتخب الإسباني دفعة معنوية قبل النهائي المرتقب بعدما أكد اتحاد اللعبة جاهزية يامال وبيدرو بورو للمشاركة في المباراة، حيث خاض يامال وبيدرو تدريبات فردية خلال تدريبات المنتخب الإسباني في نيوجيرسي ضمن برنامج احترازي لإدارة الأحمال البدنية قبل نهائي كأس العالم.

0: وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيدرو يعاني من شد خفيف في العضلات الخلفية. أما عن يامال فقد تعرض لبعض الكدمات وآلام نتيجة التحامات خلال مواجهة فرنسا. جدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثقة بالمدرب الألماني توماس توخيل، مؤكدا استمراره في قيادة المنتخب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وكان المنتخب الإنجليزي قد ودع كأس العالم من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الأرجنتين، ليواصل الاتحاد الإنجليزي تمسكه بالمدرب الألماني استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس الأمم الأوروبية 2028. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم ثقته بالمدرب محمد وهبي، مؤكدا استمراره في قيادة منتخب أسود الأطلس. وأعلن اتحاد اللعبة استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب الأول، معتبرا أن بلوغ ربع النهائي يمثل مشاركة إيجابية ومشرفة. وشدد اتحاد اللعبة على أهمية البناء على هذه المكتسبات استعدادا لكأس العالم 2030. وكان المنتخب المغربي قد ودع منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون رد. نهاية الموجز الرياضي.
1: ومع هذا الموجز الإخباري تنتهي هذه النشرة. أشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.

0: كانوا يتأهبون ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
3: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
2: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
0: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
3: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
2: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
3: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

مجلسنا الأخبارنا العربية، أهلا بكم. في انطلاق خطابه إلى الأمة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحقق حاليا أهدافها في إيران، وأن نتائج الحملة العسكرية ضدها ستظهر قريبا، مؤكدا أن بلاده تملك أقوى جيش في العالم. وقد أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة ضخمة من الضربات ضد إيران، كما أوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية. وفي التطورات الميدانية في إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية، كما استهدفت الغارات جسرين قرب مضيق هرمز، إلى جانب مواقع في محافظة لوريستان غربي البلاد. وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرض جسر محور كهرستان بمحافظة هرمزغان لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفته، ما تسبب بإغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية.

صحيفة The Wall Street Journal نقلت عن مسؤول أمريكي أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الليلة في إيران استهدفت جسورا وقاعدة بحرية تستخدمها لمهاجمة السفن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي من جهته أعلن اتخاذ إجراءات حازمة لمنع خرق الحصار المفروض على إيران، مؤكدا تغيير مسار 3 سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى حاولت تجاوز القيود المفروضة. وفي سياق متصل، أكد الجيش أن قواته قامت باعتراض وتفتيش ناقلة نفط حاولت اختراق الحصار. وعلى وقع هذه التطورات في مضيق هرمز، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها، إذ عبرت 3 سفن فقط خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، دخلت إلى الخليج سفينتا شحن إحداهما ناقلة نفط، فيما غادرت ناقلة نفط واحدة. قال مدير وكالة الطاقة الدولية خلال فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية إن أمن الطاقة مسألة بالغة الأهمية، يجب على العالم أن يشعر بالقلق بشأنها، إذ لم تتعاون الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتحسين تدفق النفط عبر مضيق هرمز. أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين. وفي الكويت، أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وكذلك أيضا قطر أعلنت تصديها لهجمات إيرانية. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. ضربات أمريكية تتجدد ضد إيران، وباكستان قلقة من انقسامات داخل القيادة الإيرانية. بعد لقاء الزايد وترامب في واشنطن، رسائل مفخخة لبغداد، هجمات بالمسيرات على البصرة وأربيل، وسلاح من العراق إلى حزب الله اللبناني في قبضة دمشق. نتنياهو يؤجل زيارته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي مجددا، وإسرائيل تستبق الزيارة بإجراءات جنوب لبنان قد تفجر غضب ترامب. وفي خارج الصندوق نفتح ملف المساعدات الإنسانية بقطاع غزة. اتهامات متبادلة بين الأمم المتحدة وحماس، فمن يعرقل وصول المساعدات؟ بكم. لم تكن تمضي ساعات على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بشأن انقسامات الداخل في إيران حتى خرج الوسيط الباكستاني في تصريحات لافتة. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين باكستانيين قولهم إنهم يراقبون بقلق تزايد ما وصفوه بالانقسامات داخل القيادة الإيرانية. الوكالة نقلت أيضا أن أهداف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي تختلف عن أهداف الحرس الثوري. الوسيط الإيراني لم يكتفي أو الباكستاني لم يكتفي بهذا القلق والحديث عن هذا الانقسام، إنما ذهب للحديث عن حالة إحباط، لكنه في نفس الوقت قال إنه لن يتخلى عن الوساطة بين طهران وواشنطن. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت تحدثت في ذات السياق، نستمع.
1: Elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal and then other elements who are not so maybe willing to make a deal shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals.
0: إذن يبدو أن الصراع الذي لطالما دأبت على نفيه إيران بدأ يطفو على السطح، يأخذ منحنى أكثر حدة بين التيارات الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال في وقت سابق أيضا إن التوترات بين التيارين المتشدد والبراغماتي داخل إيران أسهمت في استئناف المواجهة بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التطورات العسكرية الأخيرة. نستمع.
2: You have two elements within the Iranian system. You've got the crazy people, you've got the pragmatists, okay? The phase they're in right now is the hardliners have really, really reacted strongly to all the oil that's coming out of the Strait of Hormuz. And they've basically said, we're going to try to shut this thing down. We're scared.

0: about losing our leverage. Now, the pragmatists in their system are saying this was a mistake. Let's keep on talking. And again, do I know how this is ultimately going to shake out? Of course I don't. But what we're doing is a delicate diplomatic dance where we're using economic leverage points, we're using carrots and sticks, we're trying to talk to the pragmatists, and then of course when they commit acts of violence, we're responding to it. And all those things are happening simultaneously to get us on a better trajectory.
1: الحديث عن هذا الانقسام يتزامن مع ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تلقي واشنطن طلبا إيرانيا لعقد اجتماع، وبتزامن أيضا مع دراسة توسيع العمليات العسكرية بما يشمل استهداف مجمع أنفاق جبل الفأس والضغط على جزيرة خارك ومنشآت الطاقة لدفع طهران نحو التنازلات، وهو ما يحدث غالبا الآن. من جهته رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وصف المواجهة بأنها حرب وجودية تستهدف تفتيت إيران، مشيرا إلى أن بلاده تتمسك بالتفاوض لتحقيق مصالحها وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن حرب استنزاف طويلة قد تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها، خصوصا مع توسيع أمريكا لأهدافها في إيران. نستعرض معكم سريعا خارطة الاستهداف الأمريكية التي طالت العمق الإيراني شمالا، وارتفع بنك الأهداف إلى نحو 140 هدفا يوميا. فمثلا شملت الضربات طهران وموقع سمنان الصاروخي مع تركيز على البنية اللوجستية وطرق الإمداد وشل الحركة الاقتصادية في بندر عباس وجزيرة خارك لزيادة الضغط على طهران. من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن الكويت الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي، مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. أبدأ معك مباشرة دكتور مصدق، الجميع يتحدث عن انقسام حقيقي داخل إيران، لم تحد المسألة مناكفة بين الأمريكيين والإيرانيين حول الانقسام من عدمه، الوسيط الباكستاني أصبح يتحدث عن هذه المسألة بشكل واضح، يقولون بأن قليباف وعراقجي وبيزشكيان هم الجناح البراغماتي الذي يريد التوصل لاتفاق، لكن الحرس الثوري على الجهة الأخرى لا يريد الوصول إلى اتفاق ويريد الاستمرار في الحرب. إلى متى ستستمر هذه الحالة في إيران دكتور مصدق؟
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم ولأخي وشقيقي الأستاذ السبتي ولمشاهديكم. أنا أعتقد أولا عندما يكون هناك هجوم أجنبي أو عدو خارجي، القاعدة تقول أنه يتحد الجميع في الداخل وليس هناك تفرقة أو ينقسم أكثر، حتى لو كانوا منقسمين هذه حرب تجمعهم، هذا واحد. ثانيا، مثل هذه الأقوال التي ينشرها الأمريكي، هو أساسا هو يريد إيجاد شرخ في داخل إيران. المخطط الأمريكي هو إيجاد شرخ داخل القيادة الإيرانية، ولا يريد أي اتفاق من دون شك، ولا يريد اتفاق. هو يأتي ويتفق مع البراغماتيين، يتفق مع المعتدلين، ثم يتنصل عن تنفيذ وعوده. وهنا يعترض الحرس على المتفاوضين، على المفاوضين، لماذا تتفاوضون والولايات المتحدة الأمريكية هي
1: طيب؟ وهذا حقيقي، هذا حصل دكتور،
2: وغير ملتزم.
1: هذا حصل؟
2: نعم، لا، حاليا هذا الكلام لا أعتقد، حاليا على ضوء ما سمعناه من رئيس الجمهورية أول أمس، هو أكد أنه حاليا الكل مجتمعين. لماذا الكل يشعر بأنهم في زورق واحد؟ أمريكا تستهدف كل رجال النظام، وبالتالي أن نقول أن هناك انقسام، الانقسام حتى لو كان انقسام أو تضارب رؤى، هذا يرتبط ب تنفيذ المذكرة أو رؤى فيما يتعلق
1: طيب. ممتاز، خلينا نسأل
2: التفاوض
1: سيد السبتي،
2: التنفيذ هذه هي أكثر شيء، ولكن الجانب الأمريكي ويحاول إيجاد شرخ في الداخل، هذا هو مخططه وكشف عنه الآن.
1: طيب سيد السبتي، هل هناك شرخ فعلا موجود في إيران؟ لأن الدلائل والوقائع تقول عكس ما يقوله ضيفنا الدكتور مصدق بور، بينما قليباف وعراقجي وبزشكيان يدفعون نحو تنفيذ مذكرة التفاهم، نحو سلك المسار الدبلوماسي، يقوم المتشددون في الحرس الثوري بقرصنة الناقلات والسفن في مياه الخليج العربي وتحديدا في مضيق هرمز، يقومون بقصفها وبإغلاق المضيق.

0: نحن هنا أمام حالة من الانقسام فعلا أم لا؟ الطرف الآخر يحاول أن يقنع نفسه بأن هناك انقسام، ولكن عمليا لا يوجد انقسام.
1: سأجيب من شقين. في البداية دعني أقول أننا نحن في الخليج لا نتمنى انقساما داخل القيادة الإيرانية، نحن نتمنى بقاء النظام الإيراني، ثم نتمنى عليه الخضوع إلى حديث العقل ومسالمة جيرانه والخضوع إلى الاتفاقيات والقانون الدولي. هكذا نرى الخلاف. هناك مسار أمريكي لا شأن لنا به. أما أن سألتني عن مدى إمكانية وجود انشقاقات، لكن ربما هو الأمر الاعتيادي في أي نظام.
0: الكثير من المشاهدين من الخليج يتابعونا. أنت لا تتحدث باسم كل الخليج، يعني هو رأيك الشخصي.
1: هل هناك يعني أحد في الخليج ينادي بإسقاط النظام في إيران؟
0: نعم.
1: إذا كنا نقول أن هناك أحد في الخليج ينادي بإسقاط النظام في إيران، فإن من حق إيران أيضا أو من حق ضيفك من إيران أن ينادي إسقاط النظام في الكويت مثلا، أو أن يشكل خلايا لإسقاط النظام في الكويت أو في البحرين.
0: ألم يشكل خلايا؟
1: متبادلة سياسية.
0: ألم يشكل
1: دول الخليج؟
0: ألم يشكل خلايا النظام الإيراني؟
1: هذا ما نأخذه.
0: لا ألم يشكل خلايا النظام الإيراني لديكم في الكويت وفي البحرين ويقصف هذه الدول ويزعزع استقرارها؟ حتى في خطاباته الرسمية الحرس الثوري التي يخاطب بها هذه الدول، يخاطبها باستعلاء، ينادي بإخراج القوات مثلا الأجنبية منها، أيضا يصفها بمصطلحات لا تليق بهذه الدول دكتور السبتي. فلذلك أنا قلت بأن هناك فريق في الخليج
1: هذا
0: لا يتمنى بقاء هذا النظام. لا أتحدث عن حكومات، أنا أتحدث عن الآراء، عن الناس.
1: هذا ما يأخذه، ما تأخذه دول الخليج على سلوك النظام الإيراني، تشكيل مثل هذه الخلايا وتأخذ عليه عدوانيته تجاه دول الخليج. نعم، لكننا لا نبادل هذا السلوك بسلوك مثله. لو كنا نتمنى سقوط النظام العراقي لم تكن هناك علاقات دبلوماسية قائمة إلى اليوم بين الكويت مثلا وإيران، ويتم استدعاء القائم على الأعمال الإيرانية إلى وزارة الخارجية. هذا من جانب. من جانب الثاني، إذا سألتني هل هناك انشقاقات وخلافات بين فريقين في النظام الإيراني، فإن الأمر الاعتيادي أن يكون هذا الانشقاق. الأمر الاعتيادي أن يكون هناك جناح لصقور وهناك جناح لحمائم، أن يكون خاصة في مثل هذه الظروف ومثل هذه الحرب أن تكون هناك أعمال عدوانية بعيدا عن رئيس الجمهورية وبعيدا عن رئيس الحكومة مثلا. هذه المسألة اعتيادية، لا أظن أن إنكارها يفيد النظام الإيراني، وإلا أخرجناه من الاعتيادية. النظام الإيراني مثله مثل بقية الأنظمة، يعاني من ضعف أحيانا، يعاني من انشقاقات أحيانا، يعاني من اختلافات داخلية، قد يعاني من انقلابات أيضا.
0: يعني ممتاز. خليني أذهب لمسألة أخرى وأسأل فيها الدكتور مصدق بور. يعني الخارجية الإيرانية اليوم أدانت السياسة الأمريكية في انتهاك سيادة الدول، يتحدثون عن الدول الخليجية، يقولون بأن الولايات المتحدة تنتهك سيادة هذه الدول عبر نشر قواعدها وقواتها العسكرية فيها. يعني هذا التصريح أتى في ذات اليوم الذي تصر فيه، كما ينظر إليها بعض من يراقب المشهد، يعني تصر فيه إيران على أن تعبث بالحالة الأمنية المستقرة للدولة السورية بقيادة رئيسها الجديد أحمد الشرع، من خلال محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات طائرات مسيرة إلى الداخل اللبناني عبر أراضي سوريا. والحقيقة أن هناك من يتهم إيران بالوقوف ورائها، لأنها ليست أول مرة دأبت إيران أثناء حكم الأسد أن تستغل هذه الحدود وأن توصل السلاح لحزب الله بهذه الطريقة. ما رأيك؟
2: على حال سؤالك يدل أنك لم تكن تعرف يعني كيف قد تصل يصل السلاح الإيراني إلى حزب الله حتى في ظل وجود الحكومة الجديدة.
0: كيف يصل؟
2: لا أنا لا لا لا أقول أي شيء مطلقا، يعني أنا قررت أن لا أقول شيء. لاحظ الضيف الكويتي تحدث بكل موضوعية، وأنا أقبل كل ما قاله جملة وتفصيلا.
0: لم أسألك عما قاله ضيف الكويتي،
2: ولكن أنت حاولت
0: دكتور مصدق، دكتور مصدق
2: إذا كانت دول الخليج ضد
0: يا دكتور مصدق، لم أقول

0: لم أقول أن الدول. أنا كلامي كان واضح يا دكتور مصدق. قلت بأن هذا ليس رأي الحكومات. أنا لست متحدثا عن الحكومات. أنا قلت هذا رأي الناس. الشارع الخليجي هناك انقسام حول هذه المسألة. الناس تضرروا من إيران. إيران أصابت بلدانهم بالصواريخ وبالمسيرات وبنشر الخلايا التخريبية. لذلك هناك حنق من مواطني هذه الدول. لديهم الحق في ذلك. البنى التحتية تستهدف والمباني السكانية والمطارات والمباني الحيوية. اسمح لي أنت دكتور مصدق، أنا لم أسألك في هذا الموضوع. إذا سمحت سؤالي كان محدد، أجبني على سؤالي واترك ما سألته للضيف الكويتي. هو أجاب علي وأنا ناقشته، انتهينا.
1: لا حتى الضيف يعني تتحدث.
0: دكتور مصدق أجبني على سؤالي ثم عقب على ما قاله على الضيف. يعني احترم سؤالي، أنا من يدير الحق يا دكتور مصدق أرجوك.
1: شنو سؤالك يعني؟
0: نسيت السؤال؟
1: أي طبعا
0: لأنك ما جاوبت عليه من البداية. طيب، الخارجية الإيرانية اليوم أدانت كما قالت السياسة الأمريكية في انتهاك سيادة الدول عبر نشر قواعد وقوات عسكرية أمريكية فيها، يقصدون دول الخليج في ذات الوقت الذي تنتهك فيه إيران السيادة السورية والحالة الأمنية المستقرة التي تقودها سوريا بقيادة أحمد الشرع، وحاولت بطريقة أو أخرى عبر وكلاء لها بإيصال السلاح إلى حزب الله العراقي أو إلى حزب الله اللبناني. إيه عفوا،
1: على حال. نعم، هذا الكلام، هذا فهمت السؤال. هذا الكلام يعني نحن سمعنا في الآونة الأخيرة ترامب هو طلب من الشارع بأنه يتولى أمر لبنان، وهو يلعب بالنار بكل صراحة. يعني هذا لاعب بالنار. وهذه الاتهامات هي يعني توفر أرضية أولاً معادية لإيران، يعني وتوفر أرضية، يعني تريد أن تنقل المعركة بين حزب الله وإسرائيل إلى معركة بين الأخوة العرب أنفسهم، سواء حتى السوريين نحن نحترم، وحتى نحترم السيد الشارع. حالياً هذا هو موقف إيران، يعني نحن نحترم حتى الحكومة اللبنانية أبرمت اتفاق. نعم، إيران عرضت، ولكن إيران تراقب الوضع. إذا استطاعت الحكومة اللبنانية أن تطرد إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إيران بالتأكيد يترحب أيضا بهذا. على حال، هذه فتنة أخي، هذه فتنة صهيونية إسرائيلية. يريدون إيجاد وقيعة بين حزب الله، بين لبنان وبين سوريا، بين حزب الله وبين الحكومة.
0: ولماذا لم تقول فتنة
1: السورية
0: عندما دخل حزب الله إلى سوريا أيام الأسد وتسبب في مقتل مئات الآلاف من السوريين؟ لم تكن فتنة ذلك الوقت. نعم، كان طريقا لتحرير القدس.
1: كانت هناك مجاميع. نعم، هناك كانت مجاميع إرهابية موجودة في داخل سوريا.
0: طيب،
1: حزب الله دخل لأنه مخطط تآمري خطير كان، وبالتالي إيران دخلت. روسيا أيضا، لماذا لا تستشكل على روسيا؟ روسيا أيضا دخلت.
0: طبعا كانت سيري كذلك ذلك الوقت.
1: كانت. طيب، خلص يعني.
0: طيب، أنقل أيضا سؤالي إلى سيد السبتي. يعني اليوم هناك تلويح من الحرس الثوري الإيراني بورقة الحوثي، وهناك سؤال يطرح: هل ستلجأ إيران لهذه الورقة، ورقة ميليشيا الحوثي الانقلابية الموجودة في اليمن، حتى تغلق باب المندب أو تشوش على هذا المضيق المهم، تقرصن هذا المضيق كما قرصنت إيران مضيق هرمز؟
2: من واقع سابقة السلوك الإيراني، نعم، إيران لا تمارس العقلية في العملية السياسية. إيران لا تعي عواقب الأمور في كل تصرفاتها، سواء مع دول الخليج أو مع القوى العالمية الأخرى. سلوكها يعني يثير أنها ممكن أن تتخذ مثل هذه الإجراءات التي أسميها انتحارية. أنا قلت قبل فترة أن إيران لعلها كتبت نهايتها باتخاذ مثل هذه العدوانية تجاه مضيق هرمز، المضيق الممر المائي الذي تضرر به غير المعتدين الذين مارسوا الحرب ضد إيران هي إسرائيل وأمريكا، بينما المتضررون هم غير أمريكا وإسرائيل، أكثر المتضررين دول الخليج وباقي دول العالم. فلا يستبعد من سلوك النظام الإيراني أن يمارس مثل هذه العبثية في مضيق باب المندب أو غيرها، كما مارسها مثلا عبر تدخلاته في العراق وغيره. غير مستبعد من النظام الإيراني اتخاذ مثل هذه الخطوات غير محسوبة الآثار.

0: وفق سوابق ما تم من قبل النظام الإيراني.
1: منذ ساعات دكتور مصدق وحتى هذه اللحظات الحقيقة يعني الحديث عن ضربات أمريكية قوية استهدفت جسور، استهدفت مناطق مهمة في

0: حتى أن البعض يقول أنها إيران تشارك في بعض هذه الضربات وإيران لا تستطيع الرد عليها.
1: لا، إيران نصحت الدول الخليجية، صدر بيان وكانت هناك تصريحات من وزير الخارجية وأيضا من قيادة الحرس، طلبوا من هذه الدول أن تنأى بنفسها عن العدوان الأمريكي على إيران، وأيضا طلبت من هذه الدول ضبط إخفاء هذه القواعد لأنها تهاجم من خلال هذه القواعد وهي مضطرة لكي ترد على مصادر النيران. هذا الموقف الإيراني، يعني هي طلبت أن لا تضع أجواءها. خرج السيد شكاتشي، اللواء شكاتشي ومتحدث وأيضا قائد عسكري، وأيضا قال بأنه يجب على هذه الدول أن لا تضع أجواءها، مجالها الجوي أو سواحلها، تحت تصرف العدو لمهاجمتنا، لأننا سنضطر أن نرد على مصادر هذه النيران. أما موضوع الحوثي، أنا يعني أولا إيران لا تحارب الولايات المتحدة الأمريكية، هذه ليست حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى الحقيقي، هذه حرب بين إيران وترامب. ترامب رجل إسرائيل، إيران تريد أن تسقط ترامب وتمارس حربا ضده يعتمد على الأكثر على الجانب الاقتصادي. إيران تريد أن تخنق الاقتصاد من خلال مضيق هرمز وحتى من خلال باب المندب، وتريد أن تحقق إنجازات في الانتخابات النصفية. وإلا إيران، نحن اتفقنا مع الديمقراطيين، وصلنا معهم إلى برامج.
0: يا دكتور مصدق، النظام الإيراني، النظام الإيراني الآن على حافة الهاوية، وأنت تقول اتفقتم وتريدون إسقاط
1: هاوية
0: وتتحدثون عن انتخابات نصفية وعن الرئيس الأمريكي سيحضر بالمناسبة الأحد المقبل نهائي كأس العالم الذي سيقام بين الأرجنتين وإسبانيا. يعني خلي كلامنا منطقي يا دكتور مصدق، أرجوك.
1: لا، منطقي
0: وقتي.
1: أنا أحكي
0: وقت انتهى يا دكتور مصدق.
1: الأمريكي هاجم إيران في سواحل الجنوبية غير استراتيجي،
0: لأنها هاجمت مضيق هرمز وهاجمت الناقلات وقرصنت هذه المضايق.
1: في تخبط. طيب، أمريكا متخبط لا تعرف أين تضرب إيران.
0: أشكركم دكتور مصدق بور من طهران ومن الكويت الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي، شكرا جزيلا لكم. من إيران إلى العراق يمتد الشرر وتطاله النيران. فعقب لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس في واشنطن، مصادر عراقية أفادت بتعليق شحن الخام في ميناء البصرة إثر اصطدام مسيرة بناقلة نفط من دون أن تتسبب بأضرار، بالتزامن مع اعتراض ضربات استهدفت مطار أربيل والقنصلية الأمريكية. هذا التصعيد وكبه إعلان دمشق ضبط شحنة أسلحة و150 مسيرة قادمة من العراق نحو حزب الله اللبناني، توازيا مع فرض بغداد عقوبات على شبكات تمويل حزب الله. تطورات تأتي بعد زيارة قال موقع أكسيوس إن الزيدي رفض ضغوطا إيرانية حاولت تنيه عن زيارة واشنطن. أما في واشنطن فالزيدي كان أمام مطالب أمريكية وصفت بالحاسمة لمستقبل الشراكة بين البلدين، أولها نزع سلاح الفصائل وتأمين الاقتصاد وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما اعتبره الزيدي قرار دولة نافذ في موازاة ضغوط الخارج. تفتح بغداد جبهة الداخل بجعل مكافحة الفساد أولوية قصوى، حيث بدأت محاكمة نواب ومسؤولين كبار بتهم الرشوة وتفكيك شبكات تهريب الأموال لتهيئة بيئة استثمارية آمنة اشترطتها واشنطن، ما يضع الحكومة أمام التحدي الأبرز. هل تكفي هذه الإجراءات لاسترضاء واشنطن من جهة وإنهاء حالة الاستنزاف الداخلي من جهة ثانية؟ إلى بغداد مباشرة أرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي. سيد رحيم، مرحبا بك معي هذه الليلة في خارج الصندوق. يعني الكرة الآن كما يقول الكثير من يتابع في ملعب الزيدي ويسأل كم تقوض هذه الهجمات ضد أربيل، ضد البصرة، شحنات الأسلحة المهربة عبر العراق إلى سوريا، كم ستقوض وعود الزيدي بتهيئة بيئة استثمارية آمنة وتحقيق الوعود التي أطلقها في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك على هذه المقدمة وتحية لك وتحية لكادر العربية خارج الصندوق. حقيقة العراق خطأ خطوات حقيقية تلمسها المجتمع الدولي، تلمسها الشعب العراقي، وبالتالي هو لن يتراجع عن هذه الخطوات. هي حاجة وطنية كما يعبر عنها السيد الحكيم، هي حاجة ملحة كما

0: يعبر عنها القادة والزعماء هي حاجة واقعية يراها الشارع وتراها النخب والكفاءات، وبالتالي الحديث حول أن هل هناك تشويش، نعم لابد من أن يكون هناك تشويش، لابد من أن يكون هناك محاولة لثاني حكومة السيد الزيدي عن المضي قدما في هذه الملفات، وهي ملفات خطيرة، ممن لا يريد الدولة، ممن لا يريد استقرار الدولة، ممن يريد أن يعتاش على ضعف الدولة وضعف قدراتها، وبالتالي لا توجد دولة قادرة على حفظ سيادتها وقادرة على بناء اقتصادها من دون أن تمسك بالسلاح، أن تحصر القوة، تحتكر القوة، تسيطر على جميع أجواءها وحدودها وعلى جميع منافذها. بالتالي اليوم السيد الزيدي يمضي بخطين متوازيين، حصر السلاح ومكافحة الفساد، لأن الرابط كبير جدا بين الاثنين، وبالتالي لابد من أن تكون الخطوات واقعا بهذه القوة وبهذه الصورة.
1: هل أحرجت هذه الفصائل، يعني خلينا نتكلم بشكل مباشر، هذه الفصائل التي فعلت ما فعلته في البصرة وفي أربيل، مع أن الاستهدافة الحقيقة في أربيل كما نمت إلي بعض المعلومات وبعض المصادر أنها أتت من خارج العراق ومن دولة خارج العراق، يعني وتحدث عن دولة معروفة دائما تقوم بهذا الفعل، ولكن يعني هل تحرج الزيدي لأن هذه الهجمات نفذت وهو موجود في واشنطن، الرجل يعطي وعود للرئيس ترامب ويجتمع هناك بالأمريكيين بالسيناتورز ويقابل المسؤولين، يتعهد بحصر السلاح، وتخرج هذه الفصائل وكأنها تتحدى قرار الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، غير مفهوم هذا الأمر.
0: ابتداء لا يوجد حالة تحدي، التحدي حينما يكون هنالك طرف قادر على أن يواجه الطرف الآخر. الدولة قبالة أعداد بسيطة، لا يمكن بالقول بأنه تحدي من النمط الذي يستطيع أن يكسر الدولة. الدولة اليوم ماضية في هذا المشروع، وهذا المشروع عليه إجماع في المشهد السياسي، عليه إجماع من حتى المجتمع القريب، يعني دول الجوار، وبالتالي هذا الدفع وهذه الدفعات السياسية والمعنوية تعطي زخم كبير جدا لحكومة السيد الزيدي. هذا جانب، والجانب الآخر الأهم وهو أنه كما يعبر القادة أصبح حاجة وطنية، أي أن الجبهة الداخلية بحاجة لأن تكون متماسكة بشكل أكثر، لأن لا تكون عرضة للخروقات، لأن لا تكون عرضة للهشاشة وضعف القرار. بالتالي كل ما يجسد قوة القرار وكل ما يجسد قوة الدولة ومنعتها يجب أن يكون هو الذي يمضي، وليس المحاولات هنا أو هناك، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك من يحاول أن يخلط الأوراق على الدولة العراقية، وهذا حصل ويحصل في كثير من المرات، وخصوصا مع معسكرات الجيش الأمريكي، وخصوصا مع الأجواء في الشمال وشركات النفط.
1: اليوم أكيد أنت قرأت عن هذه الشحنة التي كانت مررت من العراق باتجاه يعني حزب الله في لبنان، لكنها تم الإمساك والقبض عليها في سوريا. يعني السؤال البسيط، هناك نقاط تفتيش كثيرة من بغداد حتى تصل إلى الحدود، كيف مرت كل هذه المسافة دون أن تكتشف؟ هذا يشكك حقيقة في جدية حصرية السلاح بيد الدولة وعلى قدرة الجيش العراقي الذي تحدث عنه السيد الزيدي بأنه هو من سيحمي العراق ومن سيدافع عن العراق ومن سيحمي البلاد بشكل واضح.
0: أبدا سيدي الكريم، لنكون واضحين ونتحدث بكل شفافية، هذه العجلة هي يعني على الحدود، وهذه الأشياء جاءت عبر طرق نيسمية واجتمعت في هذه النقطة ليتم محاولة تهريبها إلى خارج العراق، خارج الحدود. الطرق النيسمية والطرق الصحراوية في كل بلدان المنطقة هي طرق يعني لا يمكن السيطرة عليها إلا بتقنيات معروفة وبعدد معروفة لا يمتلك العراق، لكن كما تفضل جنابك العراق وسع قضية النقاط والسيطرات التفتيش وجهزها بالكيناين وجهزها بالسونارات من أجل السيطرة بشكل مطلق على قضية مرور هذه مثل هكذا شحنات، ومن ثم لدينا الكثير من إلقاء القبض على التهريب وعلى القبض على سلاح والقبض على أموال والقبض حتى على المخدرات وبحجم كبير جدا.
1: أشكرك. نعم. من بغداد الكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. شكرا.

0: لبنان. ساحة تصعيد عسكري إسرائيلي في الجنوب قد تنسف أي مسار للتفاوض الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ملف يريد له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينتهي وأن يتم الذهاب إلى الاتفاق. اللافت أن تل أبيب كأنها لا تلتفت للرئيس ترامب أو لمطالبه. فصحيفة معاريف العبرية قالت إن خطوة إسرائيلية جنوب لبنان قد تشعل الصدام بين نتنياهو وترامب. تساءلت الصحيفة، هل سينفجر ترامب غضبا بعدما شرع الجيش الإسرائيلي في إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة جنوب لبنان؟ العلاقة وإن تغزل بها الطرفان في أكثر من مناسبة بأنها متينة، إلا أن غياب اليقين بشأن اللقاء المزمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الأمريكي يثير التساؤلات بشأن حقيقة التوتر بين الجانبين. نتنياهو الذي أرجأ زيارة كانت مرتقبة الأسبوع الماضي إلى ما بعد قمة الناتو في تركيا نظرا لانشغال ترامب، عاد وأرجأ الزيارة مرة أخرى، والسبب جنازة السيناتور الجمهوري لينتي جراهام. المفارقة أن جراهام هو أحد أعظم أصدقاء إسرائيل، والكلام هنا لنتنياهو الذي رثاه ووصفه بالصديق العزيز، لكن الأخير يغيب عن الجنازة. رغم كل هذا الحديث عن خلافات بين ترامب ونتنياهو، فالأخير لا يؤكد على متانة العلاقات.
1: We have an excellent relationship, which is defined, as I said, between allies. He's obviously the leader of the United States, which happily is the leader of the world. I think that the real question is, do we have differing goals when it comes to Iran? And the answer is no. We are set on the same goal. We want to see Iran give up its nuclear weapons program.
0: من واشنطن معي مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ديفيد شنكاسي. ديفيد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. هل هناك خلاف حقيقي بين الرجلين؟ يعني الرئيس ترامب يقال بأنه دائما يريد إنهاء الحروب بسرعة وحسم ملف لبنان حقيقة، بينما يبدو نتنياهو مستعد لإطالة المواجهة في لبنان. هل تقيم بأن هناك خلاف حقيقي بين الرجلين في هذه المسألة أم في مسائل أكبر وأكثر من هذا الأمر؟ يعني
2: مساء الخير لك ولمشاهديك. أعتقد أن هناك نعم خلافا جوهريا وخاصة بشأن إيران. فالرئيس ترامب كما قلت يريد أن ينهي الحرب بأسرع وقت، ورئيس الوزراء نتنياهو يعتقد بأن العديد من الأهداف الرئيسية لم تتحقق، ومن ضمنها اتفاق على البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم والوكلاء الذين تدعمهم إيران، الحشد وحزب الله والحوثيين، وبالطبع برنامج الباليستي. إذن نعم هناك خلافات، والرئيس نتنياهو يريد أن يستمر في الحرب. أما بشأن سوريا أيضا هناك خلاف كبير، فتوم باراك مستشار الرئيس يريد إسرائيل خارج سوريا، ويعتقد أن الوجود الإسرائيلي هناك يزعزع الاستقرار. ومؤخرا أيضا وزير الخارجية ومستشاره للأمن القومي ماركو روبيو تفاوض أو توسط للتفاوض بين لبنان وإسرائيل، حيث اتفق على خروج مرحلي. والآن الرئيس يدعو لخروج سريع، أو لأنه يطلب من الرئيس الشرع أن يهاجم حزب الله. إذن نعم الأمر معقد، ولكن أعتقد بأن الرئيس ربما يتمشى معه في لبنان قليلا، ولكن هناك خلافات طبعا، وبكل تأكيد هناك خلافات أكبر مع جي دي فانس.
0: يعني كاتس، وهو طبعا كما تعرف وزير الدفاع الإسرائيلي، قال بأننا لم نطلب من الولايات المتحدة حماية حدودنا، تصريح لافت الحقيقة. هل بدأ الإسرائيليون بالتنكر لحليفهم الضامن لبقاء دولتهم كما تقول الإدارة الأمريكية؟ لست أنا من يقول.
2: لا لا، أعتقد أن الإسرائيليين لديهم انتخابات قادمة، والرئيس ترامب قال على الملأ بأن نتنياهو سيفعل ما أطلبه منه مهما كان، وبالطبع هذا ليس جيدا بالنسبة لنتنياهو في الانتخابات. ومع اعتراف إسرائيل بالعلاقة الاستراتيجية مع واشنطن بأنها ثمينة جدا، ولكن لا رئيس وزراء في إسرائيل يريد أن يبدو بأن الولايات المتحدة تملي عليه أو أن لديها السيادة على إسرائيل. أعتقد بأن علينا أن نراقب نتنياهو. كاتس ووزير الخارجية ربما قولهما

0: أقل اعتبارا، ولأنهما لا يمثلان حقا ما يقول رئيس الوزراء للرئيس.
1: يعني نحن في طور أي مفاوضات أمريكية إيرانية دائما ما نسمع بأن هناك فاعل أساسي لتخريب هذه المفاوضات، وقس عليها ما يحدث في لبنان، وقس عليها ما يحدث أيضا في سوريا، ولكن عمليا ما هو الملف الذي تتفق فيه الولايات المتحدة وإسرائيل على أن يتم إنجاز العمل فيه بشكل دبلوماسي وباتفاق ودون استخدام القوة العسكرية عن الملفات الثلاث الأساسية إيران وسوريا ولبنان؟
0: أعتقد أن الخلاف هو أن الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، الرئيس لم يتشاور مع أي من تلك الدول حين اتفق على مذكرة التفاهم مع إيران، وكل تلك الدول هي بطريقة ما تتأثر بشدة بهذه الحرب، وما حين تخرج إيران ماذا ستحصل بعد الحرب، ماذا ستحصل عليه بعد الحرب. طبعا إسرائيل ليست راضية بالنهاية المؤقتة لرفع العقوبات على النفط الإيراني والذي سيجلب أموالا كبيرة لإيران، والوعد بتقديم مليارات الدولارات لإيران من الأصول المجمدة في قطر والتي ربما ستسمح لها بإعادة تسليح نفسها وبإعادة تمويل حزب الله. أعتقد أن إيران هي القضية الأكبر، فمن الواضح بأن الرئيس قد استثمر كثيرا في سوريا ولا يرى أن الحضور الإسرائيلي العسكري هناك بأنه ضروري. لبنان أقل، كما قلت إنها قصة مختلفة، فهناك اتفاق تفاوضي بشأن انسحاب إسرائيلي، مع طبعا بناء على أداء الجيش اللبناني في تلك المناطق التجريبية. نعم هناك خلافات كثيرة، ولكن أعتقد بأنهم سيجدون حلا حين يلتقي ترامب ونتنياهو، وخاصة حين يتحدثان عن إيران.
1: أشكرك من واشنطن مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ديفيد شنكر. تراشق جديد بين حركة حماس وبين نيكولاي ملادينوف ممثل مجلس السلام الخاص بقطاع غزة. ملادينوف تحدث عن تحسن في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مقارنة بالفترة التي سبقت الاتفاق، وهنا رد القيادي في حماس باسم نعيم قائلا إن تصريحات ملادينوف لا تتوافق مع الواقع الإنساني في القطاع، لأن المعطيات الميدانية تعكس استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية. وفق ما يقول نعيم، شدد على أن توفير الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة يمثل التزاما قانونيا يقع وفق القانون الدولي على عاتق إسرائيل، وأنه لا ينبغي ربط إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بالمفاوضات أو التفاهمات السياسية. لكن هناك اتهامات أخرى لحماس بالإضافة لملادينوف، هذه المرة اتهامات أممية صريحة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وترهيب طواقمها الميدانية. نائب المنسق الأممي لعملية السلام رامز الأكبروف أدان اقتحام مسلحين مركزا ومستودعا لبرنامج الأغذية العالمي في مخيم جباليا شمالي القطاع. حماس أقرت بواقعة جباليا لكنها سارعت إلى تقديم رواية مختلفة. مكتبها الإعلامي نفى الاعتداء على طواقمه وعلى طواقم الميدانية، معتبرا ما جرى بأنه كان خطوة حكومية لإنفاذ القانون وصون نزاهة واستقلالية العمل الإنساني بعد ضبط شاشات هواتف محمولة وكميات من التبغ مهربة بعناية داخل طرود الإغاثة. بيان حماس اتهم منسق الأمم المتحدة الأكبروف بممارسة الصمت المطبق والتغافل المتعمد أمام الجرائم الإسرائيلية. كل هذه التطورات تأتي في توقيت سياسي حرج، فالإدارة الحكومية لحماس في غزة أعلنت الأسبوع الماضي حل نفسها تمهيدا لتسليم المهام للجنة وطنية مستقلة، في خطوة إدارية تضع الحركة أمام اختبار حقيقي حول مدى قدرتها أو رغبتها في ضبط عناصرها على الأرض. لكن هذا التخلي عن السلطة يصطدم بوقائع ميدانية مختلفة. إلى القاهرة معي من هناك الناشط السياسي الفلسطيني حمزة المصري. سيد حمزة مرحبا بك معي. أولا ما هي صحة كل هذه الاتهامات وهذه الاتهامات؟

0: حماس أنها تعرقل وصول المساعدات، أنها ترهب الطواقم الميدانية. هناك من يتهمها بسرقة المساعدات، ليست المرة الأولى ولا الثانية. هذه الفكرة موجودة من وقت حرب غزة، يعني قبل أن تتوقف هذه الحرب.
1: الله يسعد مساك ومساء السادة المشاهدين. يعني إحنا كثير تحدثنا بهذه النقطة وما حدش راضي حتى يصل لمرحلة أنه نقدر نحل. إحنا التراشق الإعلامي اللي بيصير بين حماس والولايات المتحدة وإلى آخره، إحنا أولاد غزة تعبنا من هاي الأمر. إحنا بدنا الآن حلول، اللي بنشوفه على أرض الواقع عكس اللي بنحكى إعلاميا. حتى الإعلام الحكومي، بيان إعلام الحكومي أول امبارح، الإعلام الحكومي خلص رفع إيده وقال لك أنا خلصت وتنزلت. امبارح بنزل إعلان. المشكلة حركة حماس صارت واضحة جدا باللي تفعله في قطاع غزة. بين قوسين بدنا نقبض موظفينا، مع أنه الموظفين حماس لا يقبضونا إلا يعني فتات. طب الأموال بتجنيها حماس هاي من وراء المساعدات اللي بتم أخذها علنا. صارت حماس تشتغل، بطلت زي قبل أنه نعمل كذا ونحارب كذا. للأسف يعني الدكتور باسم نعيم، يا ريت لقينا حل حقيقي جذري في داخل قطاع غزة. المساعدات صارت على قفا، يعني على واضح بطل الشغل. صارت أنه نعمل حاجة، نعمل لها فكرة بدنا نحلها، مشاكل نحلها. لا احنا خلص نتراشق اعلامي، هم برا طبعا عايشين ويلا نتراشق اعلاميا، لكن في الارض الواقع لا، عكس ذلك. الحقيقة صارت واضحة للعيان. حركة حماس، وخلينا نحكيها بين قوسين، المسلحين الموجودين في قطاع غزة بين قوسين سهم الى اتباع حركة حماس، الشغل اللي بيشتغلوه صار علني. مش بس
0: وش الشغل اللي الجوال
1: وموضوع النيكوتين،
0: يعني اعطينا معلومة يعني واضحة، حقائق. لأن أي شخص يعني يسمع كلامك يقول لك الاتهامات لحماس ويحاول أن يشوه صورة حماس، يعني أعطنا ما يثبت هذا الكلام.
1: للأسف الشديد احنا بنتكلم الآن بشكل إعلامي، وبينتشر بعد الحلقة مباشرة الدباب الإلكتروني بهاجم، لكن في أرض الواقع خليني أحكي لك شغلات بسيطة جدا. قبل ما يقارب من الآن أقل من شهر، في مكان في منطقة غرب قطاع غزة، كان مكان معروف هذا للبضائع، بركسات، ممكن احنا نوضحها، ولكن انا اعتقد انه حيصير لو سمح الله الاحتلال ضربه بصير يقول لك حمزه المصري. المهم بركس من بركسات غرب قطاع غزه، اخرجوا منها شاحنات كامله النيكوتين والدخان. السجاير في داخل قطاع غزه للعلم فقط وللعالم حتى يسمع، حق السيجاره الواحده اليوم في داخل قطاع غزه 35 دولار، سيجاره الواحده وليس العلبه، سيجاره اليوم في غزه 35 دولار. وكلنا بنعرف ان وزاره الاقتصاد التابعه لحركه حماس هي من يعني اللي متحكم في كل شيء في داخل قطاع غزة. طبعا الدخان هذا وين بدخل وكيف بدخل وكيف الباركود بيجي بخضوه المجموعات التابعة لحماس وبتطلع فيه، على أي أساس بتأخذ هاي الأمور؟ فهذه مشكلة إحنا بدنا حل إلها، مش نضلنا نتراشق إعلاميا. أهل قطاع غزة اليوم بنزفوا، حركة حماس اللي بتستخدم ونفوذها ومسلحيها داخل قطاع غزة
0: تبغى اليوم.
1: كنا بنشاهد قاعدين إعلاميا،
0: مش مهم اليوم، المهم الغذاء والأدوية. هل أيضا هذه من ضمن المواد التي تسرق وتباع بأسعار؟
1: خلينا نكون واضحين. ممكن
0: اي ممكن
1: ممكن نكون واضحين. الان كل الادويه اللي بتدخل قطاع غزه، الادويه والعلاجات بتدخل قطاع غزه، بتدخل المستشفيات قطاع غزه. لماذا هذه الادويه تباع؟ يعني المريض في داخل قطاع غزه بيشتري الادويه مشترى، اذا من الذي ياخذ هذه الاموال؟ مين بالضبط اللي بياخذ الاموال؟ تفضل، حركه حماس الان متحكمه في كل مستشفيات قطاع غزه. الادويه اللي بتيجي مجانيا من المتبرعين من الولايات المتحده، من من من من ليش لما تدخل مستشفيات قطاع غزه بتم تباعها؟ ليش المريض في داخل قطاع غزه لازم يدفع حق هاي الأموال؟ هذه جزء من الحقائق في داخل قطاع غزة. هل بينكرها باسم نعيم؟ هل بيقدر قيادي واحد من حركة حماس بينكر ما يحدث داخل قطاع غزة في المستشفيات قطاع غزة؟ الأمراض اللي كلها لازم تكون مجانية، عفوا العمليات كلها بالأموال بتفحقها المواطن الغزاوي، وكل شيء بتفحقه أموال. حتى لكن المساعدات اللي بتأتي من الخارج تباع.
0: حماس تقول أنها سلمت استقالت وسلمت الحكومة والإدارة في غزة إلى لجنة وطنية مستقلة، لم يعد لها علاقة.
1: حاضر، الأمس لما تم استهداف المجموعة الشرطية، مش هدول حماس؟ كيف استهدفوهم بدلهم سلموا؟ لمين سلموا؟ إذا البيان التابع لحكومة حماس قبل بعد استهداف المجموعة الشرطية في شمال قطاع غزة، مش نزل بيان حكومي لحركة حماس؟ مين هدول اللي بيتكلموا؟ إذا هي سلمت حماس، إذا مين هدول اللي بيتكلموا؟ كيف بيتم استهداف هذه الشباب؟ الشباب المسلحين أو الشرطيين أو كذا، وبيان حركة حماس نزل إنه عقيد فلان والعقيد فلان والرائد فلان والمرد، إذا مين هدول؟ إذا أنت بتقول الآن سلمت، لمين سلمت؟ فإحنا إحنا إحنا واقعين داخل قطاع غزة. للأسف الشديد فقط الذي يدفع الثمن هو المواطن الغزاوي. إحنا عن جد الواحد بيطالب حماية رسمية في داخل

0: قطاع غزة حينها ستشاهد بأم عينيك الحقائق التي تخرج من داخل قطاع غزة. لكن للأسف حماس شغال بالحديد والنار على كل مواطن في داخل قطاع غزة، يا يتهم عمالة يا يقتل. طيب. ويتهم أيضا بالعمالة كما شاهدت قبل يومين شاب من عائلة لا داعي لذكر عفوا.
1: الله يرحمه. أشكرك شكر جزيل من القاهرة الناشط السياسي الفلسطيني حمزة المصري على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. الحلقة انتهت ونهاية أسبوع سعيدة. نلقاكم رشا نبيل الأسبوع القادم في أمان الله.

0: خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران. هذا يعتبر غدر.
1: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
0: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
2: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
1: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
0: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
1: طرح السؤال بهذه التجزئة ليس صحيحا.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
7: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحين نستشف تمهل وتضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
7: العربية ويكند مع فاطمة فهد.

0: الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة ضخمة من الضربات ضد إيران، وأوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا، وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية. كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لارستان غربي البلاد. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الهجوم الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. وأكدت الداخلية القطرية بأن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة وعلى مدار الساعة. وبينما أعلن الجيش الكويتي بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، نوى الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا عزمه رفع السرية عن معلومات استخباراتية قال إنها تكشف نقاط ضعف خطيرة في النظام الانتخابي الأمريكي. وقال ترامب في خطاب إلى الأمة إن الصين استحوذت بصورة غير مشروعة على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي منذ انتخابات عام 2020. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: يستخدم دهاءه الكروي لتعويض تراجعه البدني ويصنع هدفين يقصيان إنجلترا. إنجلترا حلم إعادة لقب المونديال لمهد كرة القدم يتأجل. بعد إقصاء الإنجليز التتويج بكأس العالم لا يزال عصيا على المدربين الأجانب. مباراة المركز الثالث فرصة لمبابي وكين وبيلينغهام لإشعال صراع الحذاء الذهبي. فترات شرب المياه بين مطرقة حماية اللاعبين وصندان انتقادات المدرب. هذه ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها الليلة محمد القناص. السلام عليكم. من عقدة دييغو مارادونا 86 إلى سحر ليونيل ميسي 2026 والذي رجح كفة الأرجنتين مرة أخرى على إنجلترا، كان ميسي في أفضل حالاته إذ عوض ذكاؤه الكروي تراجعه البدني وصنع هدفين أقصى بهما الإنجليز في المقابل عن هاري كين من أجل ترك بصمة للذكرى. وسيخوض ميسي الآن نهائي كأس العالم للمرة الثالثة ليصبح أكبر لاعب ميداني سنا يشارك في ختام العرس العالمي.
1: هاري كين قائد منتخب إنجلترا سئل بعد مباراة الأرجنتين إن كان سيضع حدا لمسيرته الدولية، فجاء الرد بعبارة واحدة: زميل كين في منتخب الأسود الثلاثة ونجم ريال مدريد جود بيلينغهام، والذي كان له موقف خاص مع الأسطورة الأرجنتينية أثناء المباراة، سئل عن ذلك بعد صفيرة النهاية فأطلق ردا شديد اللهجة على منتقدي ميسي.

أما مدرب إنجلترا الألماني توماس توخيل فوصف ميسي بكلمتين: إنه القاتل الصامت. نجم منتخب فرنسا السابق تيري أونري وصف الأسطورة الأرجنتينية برجل الماضي والحاضر والمستقبل. أما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فقال أن ما يفعله ميسي لا يتغلب به على المنافسين فحسب، بل يتفوق به كذلك على الزمن.

0: بلادنا. بعيدا عن نجوم كرة القدم، صانع المحتوى الأمريكي الشهير سبيد نال نصيبه هو الآخر من التصريحات على ميسي بعد قيادة الأرجنتين للنهائي. سبيد الذي ظهر في فيديو خلال هذا المونديال وهو يبكي بعد خروج منتخب البرتغال أمام إسبانيا في إنجلترا، وجه رسالة للامين يامال نجم منتخب إسبانيا طالبا منه وضع حد لمشوار ميسي في هذا المونديال، ربما إرضاء لنجمه المفضل كريستيانو رونالدو.
1: في الواقع لا أعرف التعبير عما أشعر به، هذا صعب للغاية. أقسم أنني حلمت بالهدف وقلت لزملائي إنني سأسجل في المباراة، من الصعب جدا تصديق ذلك. الآن يمكنني أن أقول إن هذا الفريق يظهر قوته دائما. المرة الأولى التي اشترى لي والدي فيها حذاء لكرة القدم حلمت أنني أسجل هدفا مثل هذا.
2: نحن فريدون حقا، وهذا ليس غرورا، أنهم يلعبون كما لو كانوا في السابعة أو الثامنة من العمر، لا يقولون لأنفسهم ماذا لو أهدرت الفرصة أو ماذا لو خرجنا، إنهم لا يفكرون في ذلك، هم يفكرون فقط في لعب كرة القدم. خلال الدقائق 15 أو 20 أو 25 الأخيرة كلما أتيحت له الفرصة كان ميسي يستحوذ على الكرة، وبدأ ميسي يلعب كما لو كان في حديقة منزله. الجميع يعرف إسبانيا وكيف يلعبون وما هو أسلوبهم، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة رائعة.
3: ما يقدمه هذا المنتخب أمر لا يصدق، إنه دليل جديد على شخصيتنا وعزيمتنا. قبل المباراة قلنا إنها مجرد مباراة كرة قدم، لكنها كانت مواجهة خاصة للغاية، لا سيما أنها أمام إنجلترا بكل ما تحمله من سياق تاريخي، ومن بين جميع مواجهات نصف النهائي أردنا الفوز بها. منتخب إسبانيا رائع، أعرفهم جيدا وأعرف فلسفتهم الكروية التي جرى بناؤها وتطويرها بعناية على مر السنين. ستكون مباراة خاصة للغاية ونهائيا استثنائيا.

0: الاستديو رحب بمصطفى حجي وعادل بطيح، حياكم الله. مصطفى يعني قد نصفه بكابوس بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية، خاصة بعد أن وضعت إنجلترا قدم في النهائي، كانت خلاص يعني تنتظر دقائق، ثم فجأة يخرج ميسي من القمقم كالجني ويحسم الأمور لصالح منتخب إنجلترا.
1: أولا تهانينا لمنتخب الأرجنتين ولاعبيهم،
0: تعزينا العادل وهاري كين.
1: نعم تعزينا، ولكن عندما منتخب الأرجنتين في المباريات الأخيرة دائما متأخرون في النتيجة ويشكلون الفارق في آخر 15 دقيقة مباريات، أكثر مباراة، وأعتقد أن الهزيمة سببها تخيل أكثر من اللاعبين، لأنه تكتيكيا وعندما تقرأ أسلوب سكالوني فنحن نعرف تماما ما هو أسلوبه، فبالتالي يجب أن تشرك اللاعبين أصحاب السرعة في التحولات، خاصة في الدقائق الأخيرة مثلا ساكا أو راشفورد، ولكن لديك 11 لاعبا في منطقة الجزاء مع جودة لاوتارو والفاريز وفرنانديز والعبقري ميسي، فبلا شك سيسجلون. هم محظوظون أيضا لأنهم ضربوا العمود مرتين، هذا بالنسبة لي خطأ تخيل.
0: جميل، يعني كان في نقاش في أحد الاستديوهات التحليلية بعد المباراة بين آير رايت لاعب أرسنال وبعض اللاعبين المعتزلين روي كين، وكانوا الحديث عن كيف كان يجب أن يتعامل تخيل، فكان الكلام على أنه كان يجب أنه إيقاف ميسي ووضع لاعب في تلك الجهة. روي كين كان عنده وجهة نظر، يقول لو كان الموضوع هذا ممكن كان المدربين سووه من 20 سنة. اللي حصل في الملعب هو أنه ميسي كان في لحظة تجلي في 10 دقائق أخيرة من المباراة حسمت كل شيء.

0: محمد، اولا يعني انا لا انكر عبقريه ميسي، ومؤكد انه انا في رايي هو افضل لاعب في التاريخ على العموم، لكن طبعا انا وافق الكابتن مصطفى في الكلام اللي تكلم عن تدخل، يعني اسكالوني لما تدخل في اخر شيء قابله واحد سلم لك الرايه، يعني كما لو كان هو ايضا ساعد اسكالوني. الحين خلينا نقول الاخر المباراه اللي نجح فيها بفضل شخصيه وقوه وشراسه وعبقريه ميسي وتدخلات سكالوني. لكن طيب انت لو تشوف مدافعين الارجنتين وين كانوا يلعبون في الثلث الاخير؟ طيب ماذا لو في كرة القدم احيانا كان الكابتن مصطفى في شيء اسمه ضغط على الاقل عشان ما يبدون صح، يعني على الاقل ليس بالضرورة حتى لو في ثلاثة مدافعين على الاقل ما اخليه يبدا بشكل صحيح، يعني اخليه يرجع ملعبه، هذا واحد. اثنين، كل كرة تقطع من تستخلص من الدفاع بالنسبه لانجلترا وين تروح؟ تروح وترجع على طول، ليش؟ لانه خلاص هاري كين صار كانه لو في وسط ال 18، بيلينغهام اجهد تماما وكان ايضا ادوار دفاعيه. هل انت نزلت ساكا ولا مادويكي ولا راشفورد ولا السرعات هذه؟ انت لما تستخلص الكره وتلعبها في المساحات وش معناتها؟ انا ابغى لاعب يكون واحد على واحد ممتاز في ظل
1: يعني اللعيبه تعبوهم يلمحون للمدرب، عطنا واحد هناك نرسل
0: لك. انا في رايي اللي شوف اسكالوني ممتاز وميسي عبقري والأرجنتين كان شخصية بطل وشراسة، كل الثناء يستحقونه، لكن أيضا توخيل ساعد بنفس النسبة اللي ساعد فيها المنتخب الأرجنتيني أنفسهم. لأنه يعني أنت مستسلم كذا. بعدين محمد في نقطة والله أنا عشتها، يمكن الكابتن مصطفى يشاركني فيها، أحيانا على الدكة تصرف المدرب يحبط لاعب داخل الملعب، بل تسمع تمتمة على الكرسي يقول لك إيش غير. أنا أشعر أمس لما لعب كل هالمدافعين، أنت شوف كونسا ومدري يوم لعب ظهير، كان صار عدد مدافعين في منطقة خلفية في منتخبهم، هذا وش يعني؟ كأنك أنت استسلمت وترى أن صعوبة أن نكمل على الإجراء. أنت لعبت بديت يعني في روجرز، بديت في جوردن أوكي على الأطراف لأهداف معينة، بينما ميسي وين راح؟ راح الطرف. آخر نقطة عندي، شوف الركنيات الثلاثة اللي يلعبها تكتيك. طب أنت ما قريتها؟ باص كان كل مره يلعبها في العمق، اخر مره لقى انه انزو مرتاح في هذا المكان،
1: ما في حد
0: برا. طيب اذا كنت كل لاعبين 10 لاعبين جوا 18، ليش من يوقف في القوس؟ من يطلع برا؟ من يعطل احد اللاعبين يكون متقدم لاعب سريع؟ ما شفناها بصراحه. اذا توخيل على الف علامه تعجب، انا اوافق كل من ذكر ذلك.
1: خلينا نقترب اكثر من الحدث من ميامي. ينضم الينا فيدريكو سانترومي من صحيفه اوريا الرياضيه. اهلا وسهلا بك فيدريكو. فيدريكو تعيش أسعد أيامك، ربما نستطيع أن نقول الفوز على إنجلترا مرة أخرى في نصف النهائي في 2026 بعد ما حدث في 86 في مباراة مارادونا الشهيرة. السيناريو كان مجنون البارحة في أتلانتا.
2: Yes, it was a great
3: نعم بلا شك كان السيناريو جنوني في أتلانتا، حوالي 70,000 تقريبا في الملعب من الجماهير. بدأت المباراة بشكل متوتر ولكن مع الشعارين أو النشيدين الوطنيين وهنالك كانت هتافات ضد النشيدين من قبل الجماهير، ولكن في الشوط الأول مباراة بدنية وعلى درجة عالية جدا من التنافسية وعدة مواجهات بين اللاعبين مثلا بيلينغهام وميسي وبيلينغهام وبونتيل ولاعبين مختلفين داخل الملعب، والمباراة كانت مدهشة لأنها مباراة عودة عظيمة لمنتخب الأرجنتين. كانوا متأخرين 1-0 في بداية الشوط الثاني وعادوا بأداء عظيم و 88% من الحيازة بعد هدف إنجلترا وبعد هدف أنتوني جوردن
2: وأنزو
3: فرنانديز في الدقيقة 92 سجلوا هدف الفوز بلاوتارو مارتينيز، الهدفان بتمريرة حاسمة من ليونيل ميسي. المباراة مرة أخرى كانت عظيمة وبالتأكيد اللاعب الأعظم ميسي.
1: فيدريكو، يعني ما بعد المباراة والأحداث التي حدثت، اللافتات التي رفعت، التصريحات التي أدلت بها بعض الشخصيات السياسية في الأرجنتين أثارت كثير من الغضب في إنجلترا. مسؤولون إنجليز أيضا طالبوا بمعاقبة اللاعبين الذين رفعوا اللافتة، ربما تكون هناك عقوبات. هل خرجت المباراة من نطاقها الرياضي

0: إلى أمور أبعد ما تكون عن الرياضة؟
1: Yes, it was
2: نعم المباراة كانت فيها كثير مشاحنات بسبب الحرب عام 1982 ومباراة صعبة، ولكن بعد المباراة اللاعبون تلقوا لافتة من الجماهير وتقول الجزر الفولكلاند أرجنتينية، وهذا تسبب بالكثير من الجدل في إنجلترا ودول مختلفة حول العالم، لأنهم لا يمكن أن يرفعوا أي راية سياسية أو أي شيء له علاقة بالحرب، وبالتالي يطالبون بفرض بعض العقوبات على هؤلاء اللاعبين. أنا شخصيا أعتقد أن ستكون هناك عقوبات ولكن ربما اقتصادية، ولا يكون هناك أي استبعاد على اللاعبين وعدم السماح لهم باللعب في النهائي ضد إسبانيا يوم الأحد في نيوجيرسي.
0: اللافت أنه الأرجنتينيين كانوا يطالبون بمعاقبة مدرب منتخب مصر بعد ما رفع علم فلسطين في مباراته بدعوى أنها كانت يعني تصرف سياسي، لكن لاعبي الأرجنتين عادي أنهم يرفعون تلك اللافتة.
2: نعم الحركة مثيرة جدا للجدل، رفع علم فلسطين أقصد المدرب المصري، وحدث الآن مسألة مشابهة جدا، ولكنهم لم يتلقوا رسالة بهذا الشكل، أبلغوا أو تلقوا لافتة من الجماهير واستخدموها بعد المباراة، ولكن ربما هي حالة مشابهة لرفع العلم الفلسطيني من قبل المدرب المصري.
0: أخيرا راح أسألك عن المباراة النهائية، هناك مباراتان نهائيتان لعبهما ليونيل ميسي، واحدة منها خسرها أمام ألمانيا في 2014 والثانية فاز فيها على فرنسا في 2022 وإن كان بركلات الترجيح، أي سيناريو ننتظره في الليلة في يوم السبت المقبل أو الأحد المقبل في نيوجيرسي؟
1: Yes, I was on field in both finals.
2: نعم ميسي شارك في النهائيين 2014 و2022 كما ذكرت. وعام 2014 كانت ذكرى سلبية بعد خسارة أمام ألمانيا، ولكن هذه المرة القادمة أعتقد بأن نسب مناصفة 50-50 بين الفريقين، لأن كلاهما لعب بجودة عالية جدا في شبه نهائي
1: و
2: ولكن الأداء في المباريات السابقة لم يكن في قمته، ولكن ستكون مباراة صعبة وربما تحركات كثيرة أغلبها في الوسط، لدينا لاعبين مثل رودري في إسبانيا وإنزو فرنانديز وماكاليستر ونابولي من الأرجنتين. أنا شخصيا
1: candidate for this match
2: ليس لدي مرشح للفوز، لأن كلا الفريقين ربما لديهم أفضل الأداء، ربما كانت الأمال على فرنسا، ولكن فرنسا في شبه النهائي قدمت أداء سيء ضد إسبانيا.
0: مبروك مرة ثانية فيدريكو، نتمنى لكم إن شاء الله الليلة الجميلة يوم في المباراة النهائية. شكرا جزيلا لك زميلنا فيدريكو سانترومين الصحفي في أولية الرياضية. نبقى في الولايات المتحدة لكن من ميامي نذهب إلى أتلانتا حيث يتواجد الزميل نايف الثقيل. حياك الله نايف. الحمد لله على السلامة، طلعت من المعركة بأقل الخسائر، ما أشوف لا إصابات ولا شيء. ها
3: الحمد لله.
0: كيف كانت
3: ممتعة شوي؟
0: إيه ممتعة شوي، شكلك واقف بعيد أجل.
3: كانت يعني أمس ليلة جميلة محمد للأرجنتينيين، يعني كانت احتفالاتهم بعد المباراة احتفالات طويلة في محيط الملعب، وكان فيه أعلام مرسوم عليها صور مارادونا وميسي، واستخدموا الحديقة المحيطة بالملعب وأكملوا احتفالاتهم، وكان بالنسبة للأمن هذا أمر إيجابي لأن أعطاهم مساحة يعني مغادرة الجمهور الإنجليزي من الجهة الأخرى، فيما بقي الجمهور الأرجنتيني يحتفل في الملعب. بالأمس طبعا لم يكن هناك يعني الحمد لله

0: أي أحداث شغب أو لم يكن هناك أيضا أي احتكاكات قوية جماعية، كانت فقط احتكاكات فردية، وبفضل التواجد الأمني المكثف تم إيقافها مباشرة. اليوم المنتخب الأرجنتيني أدى حصته التدريبية صباح اليوم، أداها في أتلانتا، لم يغادر مباشرة بعد المباراة، أداها في أتلانتا، وكانت حصة استشفائية مكثفة لجميع اللاعبين. لم يصدر من المنتخب الأرجنتيني أي خبر صحفي يتعلق بتعرض أحد اللاعبين للإصابات، رغم يعني حدة المباراة والالتحامات القوية والجهد البدني اللي بذل بشكل عالي، لا يوجد أي إصابات. غادرت، أنا أقف الآن من أمام الفندق في الجهة المقابلة، فندق المنتخب الأرجنتيني، غادرت يعني قبل ساعتين تقريبا إلى المطار إلى نيوجيرسي. فضل المدرب أن يؤدي حصته الرئيسية غدا في نيوجيرسي، وبهكذا تكون أتلانتا ودعت المونديال رسميا. يعني
1: المنتخب الإنجليزي نايف، وش أبرز ردود الأفعال، خاصة أنه بقال مباراة، يعني مباراة الترضية في المركز الثالث، ومباراة هامة جدا للاعبين اللي يتنافسون على الجوائز الفردية سواء في كأس العالم أو حتى بعد كأس العالم نتكلم عن جوائز الأفضل.
0: هي ممكن البعض اللاعبين، لكن في المجمل محمد ترى يعني حديث اللاعبين بالأمس ما كانوا متضايقين من المباراة المركز، تحديد المركز الثالث، يعني هي لا تعني لهم شيء، خصوصا أنها بعد خسارة نصف النهائي المباراة أقل من يعني خلال 48 ساعة بيلعب المنتخب الإنجليزي، جهد عالي، اللاعبين وصلوا إلى أقصى مراحل الإرهاق، فمعظم اللاعبين لا تعني لهم هذه المباراة شيء بقدر ما تعني لبعض اللاعبين من ناحية الإنجازات الفردية.
1: شكرا جزيلا لك منفذ العربية نايف الثقيل، كنت معنا من أتلانتا. أسوأ سيناريو كان يتوقع الاتحاد الإنجليزي عندما تعاقد مع الألماني توماس توخيل كمدرب لمنتخب الأسود الثلاثة، والخروج المخيب للآمال بهذه الطريقة تحديدا من كأس العالم أمام الأرجنتين بالضبط. رغم موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها توخيل، فإنه ينوي البقاء على رأس عمله، إذ يحظى هذا القرار بدعم كامل من رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الرئيس التنفيذي مارك بولينغهام بحسب بي بي سي. فيما عنونت ذا ميرور، توخيل سيبقى رغم الهزيمة الجبانة، مستندة إلى وصف الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس للخطة الدفاعية التي اعتمدها المدرب.
2: سكالوني يقود الأرجنتين لخوض نهائي كأس العالم السابع في تاريخها، والبطولة العالمية تبقى وفية لتقاليدها بعد أن تأكد فوز مدرب وطني مع منتخب بلاده، سواء سكالوني مع الأرجنتين أم ديلا فوينتي مع إسبانيا. تاريخيا فقط 8 منتخبات رفعت الكأس الذهبية من قبل، وجميع هذه الألقاب تحققت تحت إدارة مدربين وطنيين، بدءا من التاريخي ألبرتو سوبيتشي مع أوروغواي قبل 96 عاما، وصولا إلى سكالوني نفسه مع الأرجنتين عام 2022. وعلى مدار النسخ السابقة تمكن عدد قليل من المدربين الأجانب من بلوغ المربع الذهبي للمسابقة، وقبل المونديال الثلاثي فقط 5 أسماء حققت هذا الإنجاز: البرازيليان أوتو غلوريا وسكولاري مع البرتغال، والهولندي غوس هيدينغ مع كوريا الجنوبية، والاثنين الباقيين أكمل الطريق نحو النهائي دون التتويج باللقب: الإنجليزي جورج راينور مع السويد عام 58، والفيلسوف النمساوي إرنست هابل مع هولندا عام 78. في الدورة الحالية انضم توخيل إلى هذه القائمة ليصبح سادس مدرب أجنبي يقود منتخبا إلى نصف نهائي كأس العالم. هل هي لعنة تتكرس أمام هذه الفئة من المدربين، أم رسالة لاتحادات كرة القدم مفادها أن لا بديل للمدرب الوطني؟
3: نشعر بإحباط شديد لأننا عملنا بجد للوصول إلى هنا، بذل اللاعبون كل ما لديهم من جهد وعرق ودموع، أن تخفق في النهاية بهذا الشكل فإنه أمر مؤلم للغاية بعد الهدف، سواء كان ذلك بسبب اندفاعهم بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام أو بسبب عدم قدرتنا إلى مجاراتهم رقابيا. فقد توالت الهجمات علينا موجة بعد أخرى، قام اللاعبون بالكثير من التدخل.

0: الاعتراضات والاعتراضات، لكن ذلك لم يكن كافيا في النهاية. حاولنا العودة وإيجاد الحل، لكننا لم نتمكن من استعادة الزخم.
1: لقد فازوا بمعظم الكرات الهوائية ووصلوا إرسال العرضية.

0: لذلك أعتقد أن المشكلة لم تكن هيكلية، فنحن لم نغير شيئا، لكن المباراة تغيرت بالكامل. يمكنني تفهم الانتقادات، فهناك ملايين المدربين بعد المباراة ممن يعتقدون أنهم يعرفون أفضل. لا أشعر بأي ندم في الوقت الحالي.
1: أضعنا المباراة، لا أعتقد أن الأرجنتين هي من هزمتنا. استسلمنا وشعرنا بالذعر، كنا خائفين من الخسارة. مدربنا ارتكب أخطاء وأشرك 3 مدافعين وأخرج مهاجمين. لقد منحناهم تلك المباراة. الأرجنتين وصلت إلى نصف النهائي بطريقة محظوظة. لا أعتقد أنهم قدموا أداء مثيرا للإعجاب في البطولة. إسبانيا أفضل بكثير من الأرجنتين، وأتوقع فوزهم بكأس العالم، وهذا عن جدارة.

0: هذا قد يكون قدر هاري كين السيء أنه تنتهي مسيرته مع المنتخب في بطولة كأس العالم على يد مدرب ألماني من البلد التي يتألق فيها هاري كين الآن.
1: صحيح. والله شوف محمد، أنا طبعا أنا في رأيي هاري كين تعرف رأيي فيه بشكل عام، لكن في المباراتين الأخيرة ما كان هو هاري كين المعروف. قد يكون هو أحد الأسباب، ولكن أيضا أحد الطرق. يعني أنا البارح يعني شفته بصراحة في خط ال 18 حق فريقه أكثر مما شفته في خط ال 18 للفريق المنافس، وهو هذا المكان الطبيعي اللي يكون فيه هاري كين. الثنائيات اللي يشوفها مع بينغهام، محمد متى تشوف الثنائيات؟ إذا كان الملعب أوسع، يعني لما يكون فيه أطراف يعني شغالين صح تقدر تشوف ذي. تعرف شو الأغرب برضو؟ في كل كورة كانت أمس تستخلص ترجع على طول، لأن ما في أحد يوقف على الكرة خلنا نقول 5 ثواني عشان تستطيع التمرير. محمد في حدود 25 دقيقة ما تمرت 3 تمريرات المنتخب الإنجليزي. أتكلم في نص الملعب، ما أتكلم في الثلث الأول. طيب العدد اللي هو اللي قال توخيل في التصريح أنه جمع اللاعبين هنا، ترى على فكرة مو بس أنت 5، أنت يمكن 10 لاعبين كانوا في الثلث. أنت ترجع للهدف إنزو
0: 18.
1: كم لاعب أمام بيكفورد؟ في ناس يقول لك الكرة ما كانت مسددة بقوة، بس فيه زحمة لاعبين أمامه، يعني الرؤية كانت صعبة
0: جداً،
1: لأن أصلا من يعني كانت ركنية واللعبة بشكل جيد بالنسبة لإنزو. هاري كين يتحمل جزء من المسؤولية. بلينغهام كان في حد يقول لك خطأ أنه يتكلم، بس ترى تكلم حتى في المباراة السابقة عن توخيل والطريقة. محمد توي ما أقول لك، أنا لما تشوف على تتوقع تغيير جيد بالنسبة لي، بعدين أشوف مدافع مهاجم بدل مهاجم. لما اشوف ساكا ولا راشفورد ولا مادويك، ما في حد يعني ما في حد شفناه حتى
0: وحتى التغييرات لما غير، يعني اخذ وقت طويل جدا لين غير. شوف الناس، هو 4 دقائق فعلا بعد هدف الارجنتين.
1: صح.
0: تغيير
1: كان في وقت بعد
0: راشفورد. اي كان تغيير راشفورد وايفن توني، لكن الحقيقه هي 4 دقائق وقت طويل جدا لما تكون خسران في نص.
1: بس المسؤول خلاص، الناس احبطت واجهدت. انت تشوف بلينغهام اخر الوقت خلاص استنزف كل جهده، استنزف في حالات مهي بالدول الأدوار اللي هو مفترض يقوم فيها.
0: يعني يا مصطفى، لو كان توخيل متعمدا الخسارة ما سواها بالشكل هذا.
1: صح.
2: من الصعب القول، ولكن كما ذكر الكابتن عادل، توخيل كان عليه تغيير الأمور. نحن نلقي اللوم كله عليه، ولكنه بصراحة من بين هذه ربما أكبر هزيمة واجهها توخيل ليلة أمس، عندما تخرج رايس مثلا في الوسط. هو الذي دائما يساعد الكرة في الوسط، من سيضغط؟ هاري كين لا يستطيع أن يضغط لوحده، بيلينغهام لا يستطيع أن يضغط لوحده، فديكلان رايس يجب أن يكون حاضرا ودائما أمام الدفاع. بالتالي إذا ما أجريت التبديل فعليك أن تغير الجناح روجرز، حتى وإن كان التمريرات الحاسمة يجب أن غيره. جوردن انتهى ايضا، ارهق، يجب ان تعطي الفرصه للاعب اخر. بالتالي وكما قلت وبكل صراحه، انا دائما سألقي اللوم على توخيل لانه كان عليه ان يجري التغييرات الصحيحه. حتى قبل هدف الارجنتين كان عليه تغيير الاجنحه او استبدالهم، لان الاجنحه من هنا تستطيع المهاجمه بالعمق والحصول على الكره، وهم الذين يستطيعون الاستنفاع من هاري كين. هاري كين لم يكن منه أي فائدة، كلما يكون هناك واحد ضد واحد في الأجنحة خسروا، ولم تكن هناك أي تمريرات عدا تمريرات روجرز مرة واحدة فقط.

0: قطة وسجل منها الهدف. هذا يعني أنه في الأجنحة لم يشكل فارق، فكان عليه إجراء التبديلات قبل عودة الأرجنتين وتسجل الهدف الأول، كان عليه إجراء التغييرات في الأجنحة. دائما من القول أو السهل القول ذلك الآن بعد هالمباراة، ولكن المحترف على المستوى العالي يجب أن يعرف ذلك، ولديه كادر فني إلى جانبه يساعده ويخبره.
1: خلينا نقترب أكثر من ردود أفعال الإنجليز بعد الخسارة من مانشستر. أرحب بالزميل الصحفي سام لي من موقع ذا أتلتيك. أهلا وسهلا بك سام. خيبة أمل جديدة، لكن هذه المرة بأصابع أو بإشراف ألماني. كان البعض يظن بأن بإمكان توماس توخيل قادة المنتخب إلى ربما الوصول للمباراة النهائية، ربما منافسة بقوة على اللقب، لكن هذا لم يحدث.
2: نعم، كان هناك تفاؤل كبير جدا من تجاه توخيل، وبعض الأسباب هي لأنهم حدد بعض المشاكل التي واجهت جاري ساوثغيت. الكثيرون لا يوافقون رأي إذا ما كان ساوثغيت سيء أو جيد. أنا أقول أنه كان جيد، وفي المباريات الكبرى لم تكن لدينا خطة. عندما لعبنا ضد الفرق لم نكن نعرف كيف نسيطر على الكرة، لم تكن لدينا حيازة وكنا فقط ندافع. لبضعة أعوام توماس توخيل قال الفريق السابق يبدو أنه خائف جدا من الإقصاء، بالتالي يخشى محاولة تحقيق الفوز. فقلنا الآن لدينا مدرب شجاع وسنلعب كرة شجاعة، ولكن كما ناقشتم في الاستوديو وكما شاهد الجميع ليلة أمس عندما سجلت إنجلترا الهدف الأول، حصل تماما ما كان يحصل مع ساوثغيت. عدنا بالجميع إلى الدفاع، وتوماس توخيل شخصيا أجرى تغييرات دفاعية أكثر وجعل المشكلة أسوأ بكثير ومنح كل الزخم للأرجنتين.
1: هل بقى توماس توخيل أمر محتوم الآن رغم أن الخسارة هذه؟
3: The noise is coming from the FA initially.
0: اللاعبين أنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بالفوز عندما قدموا 1-0. مرة أخرى قال أن الذنب ليس ذنبهم، وهذا أزعج الأشخاص أيضا مع سمعناهم اللاعبين أيضا. فربما خلال الأيام القادمة سنرى إذا ما كان هنالك مشاعر سلبية أكثر تجاه توخيل لتغيير نظر الاتحاد، ولكنهم حتى الآن عازمون على إبقائه.
1: سام، يعني هذا كان سؤالي المقبل حول التصريحات المتبادلة بين اللاعبين ومدربهم. واضح أنه العلاقة بين المجموعة ليست على ما يرام، كان ذلك واضحا حتى في مباراة نصف النهائي أمام النرويج، حينما كانت النقاشات والتصريحات تتبادل بين توخيل في غرفة المؤتمر الصحفي وبين لاعبيه في منطقة الميكس زون. وهنا أسألك عن هذا الواقع الحالي، هل هو بالفعل بسبب عدم وجود علاقة جيدة بين اللاعبين ومدربهم، وبالتالي قد تكون بالفعل النهاية الآن؟
0: أعتقد أن العلاقة بين توخيل وبيلينغهام ليست مثالية. بيلينغهام لم يشرك مع المنتخب، وتوخيل كان دائما يقول شخصيته صعبة، واستخدم كلمة مسمومة للتحدث أو تعبير عن سلوكيات بيلينغهام. ولم تكن العلاقة جيدة، ولكن بيلينغهام عاد إلى الفريق ولعب في المركز الذي برع فيه. ولكن كما شاهدنا في الأسبوع الماضي عندما اختلف مع كلمات توخيل كم هو يخالفه الرأي، وواضح أن هنالك خلاف بين الاثنين. إذا ما اتضح أن هنالك مشكلة كبيرة مع عدد كبير من اللاعبين، فهذا أيضا قد يقود إلى رحيل توخيل. ولكن لا أعتقد بأن المشكلة عميقة لهذا الحد مع كل اللاعبين، ولكن هنالك احتمال لما ذكره ليلة أمس وإدارته لمباراة الأمس وإلقاء اللوم على اللاعبين، وقال أنه لم يكن لديه الخيار إلا إجراء التبديلات الدفاعية لأن هذا هو أسلوب اللاعبين. فربما هذا سيزعج البعض، ولكنني لا أعتقد بأن هنالك مشاكل كبيرة أصلا. ولكن مع بيلينغهام كما نعرف جميعا العلاقة ليست مثالية.
1: شكرا جزيلا لك سام لي الصحفي بموقع ذا أتلتيك.

0: مع مانشستر. خلني أسأل بس عادل ومصطفى، يعني التصريحات الأخيرة اللي تحدث فيها توخيل بعد العودة أو بعد نهاية المباراة، وأن هذه هي شخصية اللاعبين، هذا هو دي إن إيه اللاعبين، عشان كذا أنا رجعت للدفاع لأنهم ما راح يتحملون يلعبون في الهجوم بحسب كلام سام قبل قليل، هل تتفق معه؟
1: طبعا لا، هروب من المسؤولية. القائد اللي يعني يرمي التهم على لاعبته هذا ما يستحق يكون قائد. لكن أنت لو تشوف محمد، شبه إجماع من كل المحللين ومن كل المتابعين أنه عنده مشكلة. التغييرات اللي صارت، أبسط شخص اللي يعرف يعني ألف باء كرة قدم يقول أنه توخيل تدخلاته كانت خاطئة، والأمور سارت لمصلحته بالمناسبة. يعني هذه هي المشكلة. يعني
0: كويس أنها تحت اثنين
1: صحيح، القائم ساعد على فكرة
0: كرتين في القائم. مصطفى، يعني حديث يعني غريب من توماس توخيل، خاصة أنه يجي قبل أيام من مباراة هامة جدا أيضا في كأس العالم. أوكي، إن مباراة ترضية صح، إن مباراة ليست على اللقب، لكن في الأخير مباراة ربما تعني أن تحصل على ميدالية أو لا.
2: أولا
3: هزيمة مثل هذا، إذا ما كنت تعرف وكنت رجلا فيجب أن تتحمل المسؤولية، هكذا تكسب ثقة اللاعبين. أتحدث عن توخيل، يجب أن يقول أنا أتحمل المسؤولية. سمعنا بأن لديه مشاكل مع بيلينغهام، وربما بيلينغهام سيكون قائد الفريق القادم، فبالتالي على توخيل أن يضمن ويكسبه، ولا يجب أن تلقي اللوم على اللاعبين، تقول الحمض نويا والدي ان اي الذنب ذنبك، يجب أن تتحمل أنت المسؤولية. أما ساكا مثلا أو راشفورد، هذا هو خيارك، القرار قراركم مهاجمين وأجنعة، فأنت المذنب وليس الحمض نويا للاعبين. الدي ان اي شيء، ربما قبل 25 عاما انجلترا كانت تلعب بهذا الشكل، أما اليوم إذا ما شاهدنا أرسنال أو تشيلسي مان سيتي فهذا ليس بالدي ان اي الانجليزي، هم يجازفون اكثر. انا لعبت في انجلترا، عندما تسجل هدفا وتعود بعد او بدايه الشوط الثاني تقول يجب ان اسجل الثاني والثالث، هذا الكلام الهراء ما قاله بكل صراحه. يجب ان يتحمل المسؤوليه، انت في شبه النهائي وتستطيع ان ربما تفوز بالكاس في النهائي، بالتالي يجب ان تتحمل كافه المسؤوليه لتكسب اللاعبين.
0: هذا يضع سؤال كبير جدا حول تقييم توخيل للاعبيه اصلا وللمجموعه قبل البطوله، والى اين سيصلوا.
1: والمقارنه محمد مع اخر كلمه، شوف مباراه فرنسا، اسبانيا عندما سجلت تراجعت؟
0: لا طبعا ما تراجعت، ما في ولا منتخب
1: هذا الفرق
0: الا المنتخب الانجليزي، وفي كل مباريات
1: عن فرنسا اقوى عناصريا من الارجنتين،
0: في كل مباريات سوى نفس الشيء. بعد فاصل قصير نعود نتابع ابرز واهم احداث مونديال 2026.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: حياكم الله من جديد. بينما ينتظر العالم المباراة الأكبر إثارة في كرة القدم، يستعد أحد أبرز نجوم الموسيقى العالمية بوست مالون لإحياء حفلة ختام كأس العالم على ملعب نيويورك الأحد. ينطلق الحفل قبل 90 دقيقة من صافرة البداية ليجمع بين الترفيه العالمي وشرف كرة القدم، حيث سيستمتع الجمهور بمجموعة من الفعاليات الحصرية بأجواء احتفالية تمهد الانطلاق النهائي الكبير.
1: استراحة المياه الإلزامية التي فرضها فيفا في كل شوط لحماية اللاعبين من حرارة الصيف تحولت إلى واحدة من أكثر قرارات كأس العالم إثارة للجدل. الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب الأوروغواي كان الأكثر انتقادا، وقال إن هذه الاستراحات لا تضيف شيئا لكرة القدم، لكنها

تجلبها الكثير، مضيفا إنها تقطع استمرارية اللعب وتغير ثقافة اللعبة. توماس توخيل مدرب إنجلترا رأى أنها تغير هوية المباراة بعدما اكتشف أن تأثيرها على إيقاع اللعب أكبر مما كان يتوقع. وذهب غوستافو ألفارو مدرب باراغواي إلى أبعد من ذلك، محذرا من أن كرة القدم أصبحت تلعب على 4/4 بدل شوطين. في المقابل لم يرفض الجميع الفكرة. لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا أيدها عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة، فيما وصفها رودي غارسيا مدرب بلجيكا بأنها فرصة ثمينة لتعديل الخطط أثناء المباراة. ورأى رالف رانغنيك مدرب النمسا أنها تمنح المدربين وقتا لتصحيح الأخطاء التي يصعب إيصالها أثناء اللعب، بينما اعتبر ليونيل سكالوني أن هذه التوقفات تساعد المنتخبات الأقل قوة على مجاراة الكبار بدنيا. لم يقتصر الجدل على المدربين، إذ انتقد قائد هولندا فيرجيل فان دايك تحويل استراحات المياه إلى توقفات ثابتة، معتبرا أنها تقطع نسق المباريات، بينما رأى يوري تيلمنس أن تطبيقها يجب أن يرتبط بظروف الطقس لا أن يصبح قاعدة في كل مباراة. فيفا تمسك بموقفه مؤكدا أن القرار اتخذ لحماية اللاعبين من الإجهاد الحراري، ونفى أن تكون هذه التوقفات وسيلة لتحقيق إيرادات إضافية. ويبدو أن الجدل حول فترات التوقف لن ينتهي عند استراحة المياه، إذ يستعد فيفا لتمديد استراحة ما بين شوطي المباراة النهائية إلى نصف ساعة لإقامة أول عرض غنائي في تاريخ نهائيات كأس العالم.

0: ايش رايك مصطفى في استراحه شرب المياه؟
1: اولا الطقس، ولكن هذه الصراحه تقتل المباراه، لانه اذا ما كنت في وضع سيء فالمدرب بيكون عندهم مساعده. ولكن انا شخصيا اقول اذا ما كنت تلعب في طقس سيء فيمكن ان تمنع هذه
0: بس الوقت مده
1: نعم الوقت بين الثلاث دقائق الثلاث أو أربع دقائق للاستشفاء، وهذا الوقت غير كافي، فقط لشرب الماء. بالنسبة لي هي وقفة تكتيكية وهي جيدة للأعمال، هناك الإعلانات وغيرها، ولكن فيما يخص الوقت لا أعتقد بأنهم يكفي للاستشفاء لأي لاعب.
0: عادل، كل المدربين أو كثير من المدربين هاجموها لأنها في الأخير تكسر الرتم.
2: نسخ صحيح.
0: وشاهدنا في يسموهم المومنتوم تايم لاين، أو هو يعني
2: تايم أوت،
0: اللي هو زي ما تقول مقياس الزخم في المباراة اللي يطلع في المباراة، إنه في الدقائق اللي تيجي بعد البريك يكون فيه شوية توقف في الزخم، وهذا يقتل المباراة، وهذا يؤكد بالفعل أنه المباراة تكون أبطأ بعد ما يرجعون من وقت البريك.
3: أنت تعرف لما تسوي شيء وأنت تهدف لأمر آخر، العنوان إيش كانوا يقولون؟ الطقس. صح ولا لا؟ يعني ظروف الطقس هي من تسبب في هذا الأمر. الحقيقة أن المدة بيّنت أنه ما كانت لظروف الطقس، ليس لشرب المياه فقط. أنا في رأيي أنها تقام في حالة الطقس زي ما قال كابتن مصطفى، أنا أوافق 100%. لكن لا نقول أن إحنا ترى بس هدفنا الطقس، الحقيقة أنها أثرت على نسق المباراة، الرتم حق المباراة يقل بشكل كبير. أنت شوف محمد، حتى في الفترة الأخيرة تشوف أول ما كانت موجودة بين الشوطين اللي نزل الفريق كأنه فيه تسخين جديد.
0: صح.
3: أنت تصور أنا في يعني في أعيش الحالة العالية الفورمة، إذا كنت ماني محتاج فعلا للمياه، أنا أقصد إذا كان الطقس مناسب، أنت تقتل أشياء كثيرة، كأنك تعطي تايم أوت كما في كرة اليد أعتقد كرة السلة اللي يصير فيها تايم أوت ويأخذ المدرب يتكلم مع اللاعبين. إذا هذه ما صارت للطقس، أنت قلت يعني حطها في المكان الصحيح، في التايم أوت يقدرون يأخذون يشربون مياه وليش، لكن أنا بصراحة غلفت وأكثر. وأنت بعد صدمتني اللي بين الشوطين يقولك احتمال تزيد نص ساعة.
0: لا هي بس هذه المباراة، بس مباراة نهائية لأن ما فيها حفل.
3: مبالغة فيها نص ساعة 30 دقيقة بين الشوطين. أنا أعتقد أمر
0: فيها حفلة.
3: أنا المشكلة أنا مشكلتي ماني مقتنع حتى
0: بالحفل. بالمطرب الظاهر عندك اعتراض على المطرب.
3: أنا أي والله معترض في المباريات إقحامهم أنا ما حبيته بصراحة.

0: أنت تأخذ هذه فترة استراحة لشرب المياه. وهنالك مشاكل مع الفار، فإذا كم دقيقة مع توقفات الفار؟ أنت تقتل كرة القدم بهذا الشكل، لديك توقفات الفار وشرب المياه، والعام القادم لا أعرف أي شيء جديد سيطرحونه، سيكون توقفات 10 إلى 15 دقيقة.
1: تغيير والتغيير اللاعبين لما يتغيرون في الشوط الثاني، معناته في الشوط الثاني حقيقة ما يلعب منه أكثر من 20 دقيقة.
0: خاصة الزخم العالي دائما يكون في الشوط الأول. بالنسبة لي كل الوقت المستغرق للفار وشرب المياه يقتل كرة القدم، يقتل الزخم أو الردم، والعشاق كرة القدم هذا مبالغ فيه.
1: نروح لفاصلنا الثاني والأخير، نعود بعد المتابعة أبرز وأهم أحداث مونديال 2026. تفضلوا بالبقاء معنا.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله من جديد. يجمع نهائي كأس العالم 2026 بين اثنين من أنجح المنتخبات في عالم كرة القدم، إسبانيا والأرجنتين، اللذان ظلا متنافسان إلى حد كبير على مر العقود قبل انطلاق كأس العالم 2010. منتخب الإسباني حقق سلسلة انتصارات في تلك الفترة من 35 مباراة دون هزيمة، وهو رقم قياسي تاريخي آنذاك. سيخوض منتخب لاروخا نهائي الأحد بسلسلة من 37 مباراة دون هزيمة، رقم قياسي حالي أيضا. بعد التعافي من بداية مخيبة للأمال في البطولة، بلغت إسبانيا نهائي كأس العالم دون أي خسارة. لم تقبل شباكها إلا هدف واحد فقط بعدما جمعت بين الصلابة الدفاعية والجودة الهجومية. تكتسب مباراة تحديد المركز الثالث المونديال بين فرنسا وإنجلترا أهمية خاصة نسبة لتأثيرها على جائزة الحذاء الذهبي، إذ لا يزال بإمكان كيليان مبابي تجاوز ليونيل ميسي الذي يمتلك الأفضلية حاليا بفضل تمريراته الحاسمة الأربع مقابل ثلاث لمبابي، علما بأنهما متساويان في عدد الأهداف برصيد 8 لكل منهما، كما أن الفرصة أيضا ستكون متاحة لأن يفوز لاعب إنجليزي بجائزة هداف البطولة، إذ أن كل من هاري كين وجود بلينغهام متأخران بهدفين فقط عن ميسي ومبابي.

0: مصطفى، مباراة المركز الثالث مع زيادة عدد المباريات وشكوى اللاعبين من الأجواء الحارة، وجود بلينغهام أيضا يتحدث عنها، هل باتت مجدية؟
1: للمركز الثالث والرابع نعم دائما هي مجدية، يجب أن تكون كذلك، لأن اللاعبون إذا لم يرغب بالمشاركة لا تلعب.
0: صح،
1: دع اللاعبين الأخيرين الذين يشاركوا في المباريات السابقة تسنح لهم الفرصة للمشاركة واللعب في كأس العالم، لأنه الشرف عظيم تشارك في مثل هذه المباريات، ومن الأفضل أن تكون ثالثا من تكون رابعا، بالتالي تلعب وتحمل راية بلادك فتكون من الأفضل ثلاثة في العالم. وكمان هناك أشياء كثيرة يمكن لعب من أجل تحقيقها، مثلا لكين وحتى بيلينغهام
0: مبابي
1: والحذاء الذهبي، فهذا أيضا جيد لبلادك، أنت تمثل بلادك وجماهيرك بالتأكيد يفضلون رؤيتك تأخذ المركز الثالث وليس الخسارة في آخر مباراتين. هناك أشياء كثيرة إيجابية من هذه المباراة، وكما قلت اللاعب الذي لا يرغب بالمشاركة أعطي فرصة للاعب آخر من الاحتياط.
0: صحيح عادل، هذه المباراة ربما

0: تعطي أفضلية للفريق الخاسر أنه ممكن يبقى يتنافس على الجوائز الفردية، مثل ما تفضل الكابتن على جائزة الحذاء الذهبي، على جائزة حتى أفضل لاعب في البطولة أو حتى أفضل لاعب في العالم في نهاية السنة. كأن فيه نوع من إعطاء الفرصة الثانية، يعني كيف فشلت في الوصول للمباراة النهائية، خلنا نساعدك أنك تحقق رقم فردي وإنجاز.
1: يعني الأهداف فردية
0: ايه؟
1: لكني ترى أنا أقبلها. أنت لو تذكر البطولة الماضية من اللي كان يلعب الثالث والرابع؟ كرواتيا والمغرب.
0: والمغرب
1: طموح أنه يفوز في المركز الثالث، لأنه يعني أوكي كرواتيا 2018 وصلت النهائي، بس التاريخ أيضا أعتقد صح. 98 وصلوا نصف النهائي، بس كانت المغرب أيضا. أحيانا بعض المنتخبات تسعى لهذا المركز، لكن اللي اليوم نشوفهم فرنسا اللي كان مرشح أول ما يمكن يكون بالنسبة لهدف
0: إنجلترا
1: فريق محبط أنه كان على يعني على بعد خطوة من الوصول للمباراة النهائية بعد غياب 60 سنة عن المباراة النهائية. هذا الأمر يصير أمر شوية محبط، عشان كذا بتشوف لاعبين على فكرة ما شاركوا يمكن في البطولة، بتشوف عدد من اللاعبين يزيد فيهم أي مدرب فريق. من اللي بيشارك؟ تصور لو عند مبابي وهاريكين والبلينكام والمجموعة هذه ما عنده هدف شخصي، أنا أشك أنه يلعب في المباراة هذه. لكن اليوم لا، في هدف معين للاعب، لكن هذه المدربين بيعطوا الفرصة لبعض اللاعبين. وبالمناسبة بتكون مباراة بدون ضغوط، والدليل حتى ركلات ترجيح تروح أحيانا في التعادل بدون وقت إضافي، هذا تأكيد على أن المباراة لا ترقى للأهمية الكبرى.
0: خلنا نأخذ سؤال كذا عن المباراة النهائية مصطفى، المباراة النهائية بين ميسي الآيدول واللاعبين الذين نشأوا وترعرعوا وكبروا وهم يتفرجون عليه سواء في برشلونة أو حتى في المنتخب الأرجنتيني، مثل هذه الحالات واللحظات يعني استثنائية وتاريخية؟
2: نعم بكل تأكيد. بالنسبة للامين يامال وبيدري هذا أمر رائع،
0: حتى لو اكتشفت أنه متصور مع نص اللاعبين وهم أطفال. طلع اليوم عندي اليوم لقيتها بالصدفة، يعني يمكن ست صور مع اللعيبة هذول وهم أطفال.
2: نعم بلا شك هذا أمر إيجابي لهم وشيء رائع، وربما آخر مباريات ميسي واللعبة ضده وربما حتى الفوز عليه ستكون هبة وهدية عظيمة، هذا هي من وجهة نظري. بالتأكيد هنالك احترام كبير لهذا اللاعب الساحر والذي لعب لبرشلونة وحتى تربوا وهم يتابعونه وتعلموا منه الكثير، ولكن كأس العالم هو كأس العالم. لا الاحترام سيكون خارج الملعب، وهذا أمر إيجابي كما قلت، لأن هذه ربما سيمر الشعلة إلى الجيل الجديد مثل يامال وبيدري وألمو.
0: مين كان نجمك وانت صغير؟
2: أنا كنت أحب بلا شك مارادونا.
0: لعبت ضده؟
2: نعم لعبت ضده.
0: كيف كانت اللحظة؟
2: شعور عظيم، كانك تلعب ضد ميسي اليوم وربما حتى أفضل من ميسي، ولكن كان هو نجم
0: القضاء. شكرا مصطفى حجي نجمنا الكبير، وأيضا شكرا عادل البطي، وأيضا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، استودعكم الله وأرضاكم إن شاء الله.

0: They were slaughtering indiscriminately, and there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
1: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
0: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
1: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكرياً في الحملة؟
0: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
1: تحدثت كثيراً عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
2: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون.
1: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على الشاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين.
1: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
0: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تحقق انتصارات على إيران ويقول إن النتائج ستظهر قريبا. لليلة السادسة على التوالي الجيش الأمريكي يستكمل آخر هجمته على إيران ويضرب قدرات بحرية. ضربات الجيش الأمريكي استهدفت 5 جسور وقاعدة بحرية تستخدمها إيران لمهاجمة السفن البحرية. اعتداءات إيرانية تستهدف البحرين والكويت وإصابة طفل في قطر جراء سقوط الشظايا.
1: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
0: ترامب يتهم الصين بأكبر اختراق للانتخابات الأمريكية وسرقة بيانات ناخبين في 18 ولاية. في خطابه الموجه للأمريكيين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك الجيش الأقوى والأكثر سطوة في العالم وبلا منازع، وأشار إلى أن واشنطن اضطرت إلى استخدام القوة العسكرية الآن ضد إيران. وعن التطورات العسكرية قال إن الولايات المتحدة تحقق انتصارات كبيرة فيما يتعلق بإيران وأشار إلى أن نتائج هذه الحرب ستظهر قريبا. في التطورات الميدانية وحصيلتها أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة ضخمة من الضربات ضد إيران، وأوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية وأيضا القدرات البحرية.

ذوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية، كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لارستان غربي البلاد. وفي التفاصيل، ذكرت تقارير إعلامية إيرانية بأن الجيش الأمريكي استهدف 5 جسور في جنوب إيران في أحدث موجة من الهجمات الأمريكية. قبل ذلك أوضحت هذه التقارير بأن جسر محور كاهورستان بمحافظة هرمزغان تعرض لأضرار جسيمة، وذلك نتيجة غارات أمريكية استهدفته، وهو ما تسبب في إغلاق حركة المرور وبشكل كامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس. وأيضا وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية.

انفجارات عنيفة وضربات غير مسبوقة طالت عمق الجغرافيا الإيرانية في شمال البلاد، بل واتسعت لتصل إلى مناطق نائية لم تكن مستهدفة سابقا، والهدف هو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا. هنا ووفق الاستراتيجية العسكرية الجديدة، ركزت القيادة المركزية الأمريكية على ضرب القواعد العسكرية وأيضا الصاروخية، أيضا المنشآت الصناعية وشبكة النقل، كما استهدفت مخازن تحت الأرض وأيضا مختبرات تابعة للحرس الثوري. كما نتابع على هذه الخريطة، إذن أبرز المناطق الجديدة التي دخلت بنك الأهداف هي المناطق الشمالية كما نتابع، والوسطى والعمق أيضا الإيراني، حيث تم استهداف مواقع عسكرية في محافظة سمنان. هذه هي المحافظة التي تضم منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية، أيضا محافظة خرمباد هذه المحافظة، بالإضافة إلى مدينة خنداب الواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربي طهران، بالإضافة إلى محافظة عيلام غربي البلاد. في محافظات الجنوب الغربي طالت الغارات الأمريكية مدينة دهلوران ومحيط مدينة الأهواز، كما استهدفت ضربة أمريكية أخرى ثكنة تابعة للواء المشاة الآلي 388 الإيراني في محافظة سيستان وأيضا محافظة بلوشستان. مواقع بحرية جديدة أيضا هذه المرة دخلت في بنك الأهداف الأمريكية. الضربات إذن طالت مواقع في جزر متقدمة كجزيرة هنجام، وأيضا إلى جانب أهداف تم توسيعها في مدن مثل جاسك وجزيرة قشم وطنب الكبرى ثم أبو موسى. القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن ضربات طالت أهدافا في بندر عباس، والتي تضم أكبر ميناء إيراني وأيضا منشآت رئيسية للبحرية وللحرس الثوري.

0: وعلى وقع هذه التطورات أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها، إذ عبرت 3 سفن فقط خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، دخلت إلى الخليج سفينتا شحن إحداهما ناقلة نفط، فيما غادرت ناقلة نفط واحدة. معنا من واشنطن الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن نزار فرسخ. سيد نزار، أهلا وسهلا بك. إذن سيد نزار، كما نتابع ضربات أمريكية مكثفة وموسعة خلال الساعات الماضية، مع حديث واشنطن واعتقادها بوجود انقسام كبير في النظام الإيراني، هل ضربات اليوم العسكرية الأمريكية تعكس رغبة أمريكية في استثمار هذا الانقسام، إضعاف هذا النظام، وبالتالي يعني إمكانية واحتمال إسقاطه، أم أنها قد تأتي بنتائج عسكرية عكسية عكس ما تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: لا أظن أنها ستأتي بنتائج عكسية. أظن أنها بالفعل أسلوب ضغط، يعني يحاول ترامب عبر هذه الضربات المستمرة، يعني عبر الأيام الستة السابقة، إجبار النظام الإيراني بأقطابه المختلفة أن يصلوا إلى اتفاق بينهم، أو يتخذوا قرارا بالعودة للمفاوضات، وأن يشعرهم أن الوقت ليس في صالحهم، أنهم عليهم أن يأخذوا قرارا سريعا بالعودة إلى المفاوضات، وإلا سوف تنهال عليهم ضربات أكثر، تصبح يعني مجموعة الخيارات لديهم أصغر وأصغر.
0: لكن لا تمنح يعني الحجة لإقصاء اليوم البراغماتيين الذين يدعون إلى استمرار التفاوض بالموازاة مع العمليات العسكرية، وبالتالي يعني القرار المتشدد، قرار الحرس الثوري، سيعمد إلى إغلاق باب التفاوض؟
1: أنا فعليا لا أظن أن هذه الفئة لديها يعني وزن كافي في الصراع الداخلي الإيراني. أظن أن الصقور أصلا يعني لا لديهم القوة الأكبر من بين هذه المجموعات. وشاهدنا عدة مرات حيث أن تناقضت تصريحات وتصرفات عرقجي وآخرين، أو صدمت بقرارات الصقور والحرس الثوري، والحرس الثوري هو الذي يعني في نهاية الأمر الذي يتخذ القرارات العسكرية. فبالتالي أظن أن هذا فقط يعني من باب يعني إحراج أو يعني زيادة الضغط على كل أطراف النظام الإيراني لا يماطلوا.
0: طيب الآن يعني السيد نزار، خلال الساعات الماضية كان هناك حديث لدونالد ترامب بأنه إن لم تلتزم إيران وتعود إلى طاولة المفاوضات بشكل سريع، فإن يعني الداخل الإيراني مهدد بضربات قوية وشديدة على منشآت الطاقة. اليوم الحرس الثوري الإيراني يأتي بصيغة مقابلة يرد فيها على ترامب، ويقول إنه أي ضربات على هذه المنشآت ستقابلها أيضا عمليات عسكرية على مستوى باب المندب. اليوم إلى أي حد الولايات المتحدة الأمريكية ستكون تحركاتها جد فاعلة فيما يتعلق بأي تحرك حوثي على مستوى هذا الباب، والمحاولات الإيرانية للتضييق أيضا على هذا الممر الحيوي الطاقي؟
1: بالطبع يعني هنالك تنسيق بين الولايات المتحدة ودول المنطقة حول سيناريو كهذا. أظن أن يعني الوضع حرج لدرجة أن الإدارة الأمريكية مستعدة للمخاطرة في هذا السيناريو، وقدرتها على يعني

0: درء النتائج السلبية لذلك محدودة إلى حد كبير، فهي بالفعل مخاطرة جدية. من غير الواضح ما إذا كان بالفعل النظام الإيراني سوف يقوم بهذا التصعيد، ولكن إذا قام بذلك سوف تضطر الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية للقيام بتصعيد أكبر، لأن طبعا إغلاق باب المندب سوف يزيد الوضع حرجا.
1: طيب اليوم ماذا عن باب التفاوض؟ ما الذي تعتزم الولايات المتحدة القيام به فيما يتعلق بالتفاوض؟ الآن كانت لدينا مذكرة تفاهم، هل أصبحت مذكرة التفاهم هذه متجاوزة؟ ما الشروط الأمريكية المرتقبة في حال أي عودة جديدة لطاولة المفاوضات بين الجانبين؟
0: هي مذكرة التفاهم أصلا يعني كانت موضوعة من باب يعني رؤوس أقلام تفاهم بين الطرفين، أنهم لا يريدون الاستمرار بالحرب الساخنة تماما، ويريدون تهدئة الوضع وتخفيف درجة ووتيرة الصراع العسكري، ولكنها ليست اتفاقية سلام، هي فقط ورقة تفاهم. وباب المفاوضات كان دائما مفتوحا، التواصل مفتوح، لأن كل طرف يعني الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني كلاهما يعني براغماتيين ويريدون صفقة ويريدون تحقيق أهدافهم، ليس بالفعل لديهم يعني البراغماتية أهم لديهم من الأيديولوجيا. وهذه هذا التصعيد يعني جزء من المفاوضات بالنسبة للطرفين، هم يستخدمون هذه الضربات العسكرية والتصعيد العسكري كجزء من الضغط في المفاوضات كي يأتي الطرف الآخر بليونة أكثر. والخيارات المتاحة للولايات المتحدة طبعا أو ما سوف تطالب به الولايات المتحدة ضمانات أو يعني التزامات إيرانية أوضح، من حيث أن تكف عن استهداف
1: نعم
0: الملاحة في هرمز، أن تقول بصراحة ما هو بالضبط ما تريده من الولايات المتحدة كي بالفعل تقوم بالكف عن تهديد الملاحة في الخليج.
1: نعم إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن السيد نزار فرسخ، شكرا جزيلا لك. في التطورات بالخليج، أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر باعتداءات إيرانية جوية في سماء مملكة البحرين. أما في الكويت فقد أعلن الجيش الكويتي بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، وقد نوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عملية اعتراض للهجوم الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. وأكدت الداخلية القطرية بأن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة وعلى مدار الساعة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤولون أمريكيون يقولون إن الانقسام في إيران يحول دون إكمال المفاوضات. ولدينا أيضا العربية توثق ضبط السلطات السورية لأسلحة مهربة من العراق إلى حزب الله اللبناني.

0: لويس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30.

0: النصف على شاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أكد دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال وجود انقسام داخل إيران بين تيار متشدد يدفع نحو السيطرة على مضيق هرمز وتيار براغماتي يحذر من التداعيات الاقتصادية للحصار الأمريكي. يأتي ذلك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، إذ بلغ التضخم السنوي 88.6 في يونيو وفقا للإحصاءات الرسمية، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن القيادة الإيرانية تعاني انقسامات داخلية، وأكدت أن المواقف داخل طهران ليست موحدة بشأن التعامل مع واشنطن، في إشارة إلى تباين متزايد بين الأطراف الإيرانية حول مستقبل المواجهة ومسار المفاوضات.
1: Elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal, and then other elements who are not so maybe willing to make a deal, shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals.
0: تحدث نائب الرئيس الأمريكي عن انقسام داخل النظام الإيراني بين متشددين وبراغماتيين، واعتبر أن واشنطن تمضي في مسار دبلوماسي يجمع بين الضغوط والحوافز رغم تعقيد المشهد.
2: You have two elements within the Iranian system. You've got the crazy people, you've got the pragmatists. Okay. The phase they're in right now is the hardliners have really, really reacted strongly to all the oil that's coming out of the Strait of Hormuz. And they've basically said, we're going to try to shut this thing down. We're scared about losing our leverage. Now, the pragmatists in their system are saying, this was a mistake. Let's keep on talking. And again, do I know how this is ultimately going to shake out? Of course I don't. But what we're doing is a delicate diplomatic dance where we're using economic leverage points, we're using carrots and sticks, we're trying to talk to the pragmatists, and then of course when they commit acts of violence, we're responding to it. And all those things are happening simultaneously to get us on a better trajectory.
0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك. دكتور نبيل، دعنا يعني نطلع على ما كشفته رويترز نقلا على مسؤولين أو عن مسؤولين حكوميين باكستانيين. قالت بأن إسلام أباد تراقب بقلق متزايد اتساع الانقسامات داخل القيادة الإيرانية. بحسب المسؤولين، مواقف وأهداف الرئيس مسعود بيزشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب محمد باكر قليباف باتت تتباعد بشكل متزايد عن توجهات الحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن موجة التصعيد الأخيرة أدت إلى إرجاء زيارة غير معلنة كان من المقرر أن يجيها وفد إيراني إلى إسلام أباد في وقت سابق من هذا الأسبوع. سيد نبيل، يعني بالنسبة لما يحدث الآن داخل النظام الإيراني، وفي هذه اللحظة، لحظة التصعيد العسكري الكبير بهذا الحجم من الجانب

0: الأمريكي، هل يصبح الخلاف داخل النظام الإيراني طرفا سياسيا، أم أنه مبدأ الحفاظ على نظام سيوحد في مرحلة ما جميع التيارات داخل هذا النظام؟
1: صباح الخير أستاذ رجاء. يبدو يعني أنه المعركة انتقلت إلى داخل النظام الإيراني نفسه. اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس، الهيمنة والسيطرة فيه هو للجناح العسكري الصهيوني المتشدد من الحرس الثوري الإيراني، بعد التوافق أو التحالف مع الجناح العقائدي الأمني في ظل غياب المرشد عن الحاسم اللي بيمثل هيبة النظام وبيمثل الكلمة الفصل، وبالتالي كل تيار من هذه التيارات يحاول أن يستغل غياب المرشد لفرض الأمر الواقع على الطرف الآخر، ما بين التيار البراغماتي اللي بيمثله كما تفضلت الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف، وتيارات أخرى متشددة تعتبر أن كلفة الحرب أهون من كلفة التنازل. التيار البراغماتي يعتقد جازما بضرورة تقديم تنازلات والوصول إلى مساومة مع الولايات المتحدة حفاظا على ما تبقى من النظام الإيراني، ومنع اندلاع الاحتجاجات عن طريق الإفراج عن الأرصدة، جزء من الأرصدة المجمدة، ورفع التدريجي للعقوبات، مما يشكل شبكة أمان لمنع انفجار الوضع الداخلي في إيران، في حين أن التيارات الأخرى المتشددة ترى خلاف ذلك تماما، ترى تقديم الأيديولوجيا على الاقتصاد وتعتقد بضرورة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استراتيجية حافة الهاوية. وعلى هذا الأساس طبعا نجد هذا التباين الواضح، وبالتالي هناك سؤال مهم ومحوري، هل هو جزء من تبادل الأدوار ما بين الطرفين لفرض معادلة على الولايات المتحدة الأمريكية بأن هنالك ضغوط على التيار البراغماتي وبالتالي تقوم الولايات المتحدة بدورها بتقديم تنازلات، ولا جزء من طبيعة التركيبة السياسية التي بدأت تثير كثير من التساؤلات، خاصة بعد الرسالة التي وجهها الرئيس الإيراني للمرشد ونشرتها وسائل الإعلام الإيراني وهدد فيها من الاستقالة إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني بحلول شهر أغسطس.
0: سيد نبيل، يعني لنفترض أنه ليس جزءا من لعبة تبادل الأدوار داخل النظام الإيراني، يعني في ظل اليوم هذه الضغوط العسكرية الكبيرة لواشنطن والغير المسبوقة، هل ما زال التيار البراغماتي قادر على التأثير في القرار في هذه المرحلة، أم أن الكلمة الفصل أصبحت هي بالكامل دائما للتيار المتشدد؟
1: الكلمة الفصل هي التيار المتشدد بدليل استراتيجية حافة الهاوي والمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وطرح الثلاث استراتيجيات أساسية التي بدأت إيران تتحدث عنها، وهي المتعلقة برفض الإملاءات الأمريكية. إيران تعلن أستاذ رجاء أنها لن تقبل اتفاقا يلزمها بتنازلات كبيرة مقابل مكاسب محدودة يتم أخذها من الجانب الأمريكي، وكأن إيران تتوسل الحلول وبالتالي سوف تظهر بمظهر المستسلم، هذا ما لا تريده. الأمر الثاني هو رفع سقف التفاوض عبر محاولة تحسين شروط التفاوض قبل أي اتفاق نهائي، خاصة فيما يتعلق بصفقة الملاحة في مضيق هرمز وملف العقوبات والأموال المجمدة، ومن ثم الانتقال إلى قضايا الحل النهائي التي ضمن إطار التفاهم الذي بات هو اتفاق لسوء التفاهم ما بين الطرفين. والمسألة الثالث هو محاولة توجيه رسائل للداخل الإيراني، إظهار أن القيادة لن تتراجع تحت الضغط العسكري أو الاقتصادي حفاظا على تماسك الجبهة الداخلية، إضافة إلى أنه الحديث دوما على أن المفاوضات مستمرة ولم يتم غلق الباب أمامها. هذا طبعا هذه التصريحات لا تغلق باب التفاوض، بل تؤكد أن طهران تريد علاقة تقوم على الالتزامات المبادرة وليس ما تعتبره اتفاقيات أحادية الجانب مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يؤثر على الانقسام الحاصل ما بين التيارات داخل أجنحة النظام الإيراني. بالتالي المهم الجانب، النقطة الأخيرة فقط أستاذ رجاء إذا أذنت لي، النظام يشعر بأنه يفاوض على بقائه في نهاية المطاف، وبالتالي لن يتنازل عن أوراق بات يعتبرها أوراق ردعية، لا سيما ورقة مضيق هرمز.
0: طيب، ترامب أكد وكرر في أكثر من مرة على ضرورة العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات. اليوم حتى الوسطاء يجدون نفسهم في موقف ملتبس أمام تعدد مراكز القرار الإيرانية. بالتالي اليوم وأمام آخر التطورات، إعادة فرض الحصار، تجاوز كل ما كان متفقا عليه ضمن مذكرة التفاهم، كيف يمكن العودة بالأساس إلى طاولة المفاوضات؟ بأي شروط من الطرفين هذه المرة؟

0: مرة.
1: يعني بالشروط ما تم التوافق عليه ضمن إطار التفاهم، بات هو اتفاق لسوء التفاهم ما بين الطرفين، كل طرف يفسر الاتفاق بصورة مختلفة تماما، ويتم الترويج لهذا الأمر خاصة من عام

0: محاولة، دعيني أسميه تحمل الكلفة مهما كلفت العمليات العسكرية وعمليات الموائمة ما بين العصا والجزرة بالنسبة للولايات المتحدة في ممارستها لهذه السياسة تجاه إيران. واشنطن تبدو وكأنها تنفذ استراتيجية ضغط متدرج وغير مسبوقة ومتعددة الأدوات، بدءا بالضربات العسكرية المحدودة، ثم انتقلت إلى حملات واسعة ومتواصلة بهدف استنزاف القدرات الإيرانية، ثم التركيز على مضيق هرمز عبر استهداف الرادارات والدفاعات الساحلية والصواريخ المضادة للسفن لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة، وبعد ذلك الانتقال عبر توسيع مسرح العمليات إلى داخل العمق الإيراني. كما تفضلت وشرحت في البداية، احنا اليوم نتحدث عن 16 منطقة جغرافية يتم استهدافها أو تم استهدافها من خلال الضربات. وهذا الهدف الأساسي طبعا هو تنويع الأهداف العسكرية واستهداف البنى اللوجستية من ناحية، ومن ناحية أخرى هي محاولة استهداف الجسور والطرق والسلك الحديدية اللي بيمثل تصعيد نوعي، لأنه الهدف هو شل الاقتصاد والحياة اليومية وليس ضعف القدرات العسكرية
1: وهذا
0: فقط.
1: يعني ما تلوح به طبعا يعني واشنطن، يعني استهداف المنشآت مثل ما ذكرت، يعني منشآت الطاقة أمام رد إيراني على أنه سيتم إدخال الحوثيين في مسار هذه المواجهة وعلى مستوى باب المندب. لكن سيد نبيل، يعني كانت هناك العديد من الآليات التي تم وضعها من أجل مراقبة أي خروقات فيما يتعلق بهذا الاتفاق وإعادة أو تسهيل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات في حال حدثت أي خروقات. اليوم ما مصير كل هذه الآليات؟ بالتالي ما الذي سيضمن حتى إن كانت هناك عودة للطرفين لطاولة المفاوضات أن الأمور ستستمر وسيتم الدخول في القضايا الجوهرية بين الجانبين؟
0: لن يتم الدخول في القضايا الجوهرية، لأن الجانب الإيراني رجاء ما زال يماطل ويحاول كسب الوقت ويدير أزمة ولا يحاول أن يحل أزمة. هو يعتقد أن أهم ورقة أو أهم تنازل يمكن تقديمه هو فتح مضيق هرمز، وهي أهم ورقة بات يمتلكها الجانب الإيراني. وكما قال محسن رضاي، نحن بتنا نمتلك ورقة أهم من امتلاك 10 قنابل نووية، وبالتالي فقدان هذه الورقة سوف يحرم إيران من نقطة مهمة وحيوية، وهو الانتقال إلى قضايا الحل النهائي كما تفضلتي، مثل النووي وعمليات التفتيش، وأيضا القضايا الأخرى المتعلقة بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب اللي البالغة 460 كيلوغرام. الآن محاولة كسب الوقت والرهان على الانتخابات التجديد النصفي وبطولة كأس العالم والمواقف المتناقضة في الكونغرس الأمريكي والرأي العام واحتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، كل عوامل بات يعني الجانب الإيراني يركز عليها ويراهن عليها، لكن أثبتت فشلها خصوصا مع التصعيد الأمريكي غير المسبوق. الآن الولايات المتحدة تحاول أن ترفع كلفة التصعيد على طهران عبر إجبار الجانب الإيراني على الاختيار بين مواصلة المواجهة أو العودة إلى التفاوض من موقع أضعف، بالإضافة إلى محاولة استنزاف قدرات الحرس الثوري الإيراني عبر التركيز على البنية العسكرية الحرس باعتباره المسؤول الرئيسي عن العمليات في هرمز، وزيادة الضغط على النظام الإيراني عبر الجمع ما بين الضغط العسكري والاقتصادي والعقوبات لإجبار طهران على تغيير حساباتها.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، دعونا نتابع الآن هذه الصورة التي نشرها وزير الحرب الأمريكي. هي صورة لانهيار برج ميناء تشابهار الإيراني. إذن التصعيد الأمريكي ما زال متواصلا على مستوى إيران. الآن وزير الحرب الأمريكي ينشر هذه الصورة. هذه الصورة هي صورة لانهيار برج ميناء تشابهار الإيراني.

0: على مضيق هرمز، وتيار براغماتي يحذر من تداعيات الاقتصادية للحصار الأمريكي. أيضا هناك تصريحات الآن للحرس الثوري الإيراني تقول بأنه لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز واحدة من المنطقة ما دامت الاعتداء الأمريكية مستمرة. إذن هذه كانت صورة لانهيار برج ميناء شبهار الإيراني حسب وزير الحرب الأمريكي.
1: خلف الأبواب المغلقة في البيت الأبيض تتصارع مناقشات ترسم ملامح المواجهة المقبلة مع طهران. خيارات عسكرية يدرسها الرئيس ترامب لتوسيع نطاق العمليات، فيما يتصدر هرمز حسابات واشنطن في مسعى لانتزاع إحدى أهم أوراق النفوذ الإيرانية. الخيار الأول يبدأ من الجو بتوسيع الغارات لتشمل أهدافا إضافية داخل إيران قد يكون بينها قطاع الطاقة. أما السيناريو الثاني فيركز على استهداف موقع جبل الفأس المحصن الذي يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية ويقع على عمق يصل إلى نحو 145 مترا. لكن الضربة الأكثر إيلاما تكمن في الخيار الثالث، إذ يحمل طابعا ميدانيا مختلفا مع احتمال شن عملية برية للسيطرة على جزر إيرانية استراتيجية وفي مقدمتها جزيرة خارك المركز الرئيس لصادرات النفط، إلى جانب أراض أخرى على امتداد المضيق، في خطوة لا تستهدف فقط كسر قبضة طهران البحرية بل لتأمين أهم ممرات الطاقة العالمية وفرض واقع جغرافي جديد.
2: إنهم لا يحبون ما نفعله ويريدون التوصل إلى تسوية. سنكتشف ما إذا كنا سنتوصل إلى تسوية معهم أم سننهي الأمر.
1: وبينما يؤكد ترامب أن الدبلوماسية تبقى خياره المفضل، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. فإذا واصلت المفاوضات طريقها المسدود، قد يتحول التلويح بالقوة إلى تصعيد محسوب من شأنه دفع طهران نحو مفاوضات بشروط أمريكية وكبح تهديداتها للملاحة الدولية في الممر الحيوي.
0: في سياق آخر، أعلنت السلطات العراقية بأن رئيس الوزراء علي الزيدي قد أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في إحباط تهريب شحنة أسلحة وصواريخ إلى حزب الله اللبناني عبر سوريا. كانت مصادر عربية قد أفادت بأن شحنة كانت مخبأة داخل صهاريج نفط يفترض توجهها إلى مصفات بنياس قبل أن يكشفها الأمن السوري. هذا وقد تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من ضبط شحنة أسلحة على الحدود السورية العراقية كانت في طريقها من العراق لحزب الله اللبناني، وقد رصدت كاميرا العربية 150 طائرة مسيرة مفخخة وقذائف ومتفجرات، إضافة إلى صواريخ نوعية وأسلحة أخرى باتت في قبضة الأجهزة الأمنية السورية قبل أن تصل إلى حزب الله اللبناني. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يتهم الدولة العميقة بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني في الانتخابات. ولدينا أيضا سبيس إكس تفشل في إطلاق رحلة تجريبية إلى الفضاء.

إذن مشاهدينا، هذه صورة لما قيل إنه أو قال وزير الحرب الأمريكية إنه لانهيار برج ميناء تشابهار الإيراني. يحدث هذا في إطار دائما مواصلة واشنطن ضرباتها العسكرية وضغوطها العسكرية والاقتصادية على إيران، في دائما ضمن وجود انقسام داخل التيار الإيراني بين تيار متشدد يدفع إلى السيطرة

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف، وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى.

0: الحقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
2: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
1: مهووس بالسلطه
2: يعني بهذا المعنى.
1: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
2: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
1: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
2: كل الايدي كانت على الزناد.
1: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
2: حارسي
1: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
0: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الليله 10:30 على شاشه العربيه.
3: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. ترامب قال في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض أن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، وأشار إلى أن معلومات استخباراتية بشأن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات، كما اتهم ما وصفهم بعناصر أو من وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل تور على التدخل الصيني.
4: The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people.
3: ترامب طالب في خطابه إلى الأمة الكونغرس بإقرار قانون إنقاذ أمريكا. ينص هذا القانون على إلزام الناخبين بتقديم وثيقة تثبت الجنسية الأمريكية مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر عند التسجيل للتصويت، إلى جانب إبراز بطاقة هوية عند الإدلاء بأصواتهم. يهدف القانون إلى منع غير المواطنين من التصويت وضمان نزاهة الانتخابات كما يقول الجمهوريون. ولأن الولايات المتحدة لا تصدر بطاقة هوية وطنية، فقد يضطر من لا يتطابق اسمه الحالي مع الاسم الوارد في شهادة الميلاد إلى تقديم وثائق إضافية مثل شهادة الزواج أو حكم الطلاق لإثبات سبب تغيير اسم العائلة. معنا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. سيد نادر أهلا وسهلا بك. إذن سيد نادر، في اتهام جديد يقول الرئيس ترامب ويتهم الصين بسرقة بيانات 220 مليون ناخب أمريكي وتدخل في الانتخابات الأمريكية. اليوم كيف ترد الصين حتى الآن على هذه الاتهامات المتكررة من الجانب الأمريكي بالتدخل في الانتخابات؟
5: أهلا ومرحبا بكم. أولا هذا الاتهام ليس جديدا، فهم دائما يستخدمون يعني الصين أو حجة الصين لخدمة أهدافهم السياسية داخل الولايات المتحدة. وكما أكدت الصين مرارا وتكرارا أن الصين ليس لديها رغبة في التدخل في الانتخابات الداخلية داخل الولايات المتحدة. وكذلك الاتهامات المتماثلة في سرق المعلومات وكذلك التدخل في الناخبين، معلومات الناخبين، يعني ليس لها يعني الأدلة كافية أو واقعية. وثم كذلك هناك توافق كامل لدى الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية في عام 2020 وكذلك عام 2022 بأن

0: لا يوجد التداخل، بأن النظام الانتخابي أو التقنيات الانتخابية لدى الولايات المتحدة لا يوجد أي، لا يمكن التدخل فيها والسيطرة عليها تقنيا. ثم في النهاية الصين يعني ليس لديها دوافع يعني لدعم بايدن في الانتخابات عام 2020.
1: لكن يعني ليست لها دوافع يعني حتى أمام وجود ترامب الذي يعني يصعد معها في كل ولاية انتخابية. اليوم حتى دونالد ترامب يقول بأنه مستعد لنشر معلومات استخباراتية دقيقة لإثبات ذلك. كيف يمكن أن تتعامل الصين مع أي معلومات يمكن أن يعمد ترامب إلى نشرها؟ وكيف يمكن أيضا منع تحول هذه الاتهامات إلى أزمة دبلوماسية أكبر مع الجانب الصيني؟
0: أولا هناك الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، توافق على بناء الشراكة الصينية الأمريكية ذات الاستراتيجية المستقر الاستقرار الاستراتيجي. فلا أعتقد أن هذه ستأتي بأزمة أو دبلوماسية بين البلدين. وثم كذلك لا أعتقد أيضا سيكون هناك أدلة يعني واضحة تدعم هذه الاتهامات، لأن هذه الاتهامات يعني منذ سنوات طويلة، وكل مرة عندما كان هناك أي يعني صراع داخلي للولايات المتحدة هم فقط يأخذوا الصين كالحجة لمهاجمة طرف آخر، وهذا هو يعني طبيعة هذا الاتهام.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: ترامب وفي ذات الخطاب دعا إلى سحب تراخيص الشبكات التلفزيونية الأمريكية بعدما رفضت بث خطابه، وألمح إلى أن وسائل إعلامية متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية.
2: In a rare move, NBC and ABC fake news have both said that they would not cover this speech. They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left.
1: في تطورات متعلقة بحرب أوكرانيا، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، وأكدت في الوقت نفسه أن أهدافها محددة وستواصل السعي لتحقيقها. وفي أوكرانيا، اتهم وزير الدفاع الأوكراني المستقيل القائد العام للقوات المسلحة بمحاولة تقسيم البلاد، كاشفا عن خلاف بينهما أدى إلى إقالته وأشعل احتجاجات مؤيدة له.
3: أدى ذلك عمليا إلى أنه وجه إنذارا نهائيا كما نعلم، وبدلا من البحث عن كيفية هزيمة روسيا بطريقة غير متماثلة، وهو ما يعد مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، انشغل بكيفية تقسيم البلد الذي نعيش فيه جميعا اليوم.
1: ورفضا لإقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، شهدت كييف ومدن أخرى احتجاجات على قرار الرئيس فلوديمير زيلينسكي، فاستقالة وزير الدفاع أشعلت انقساما في الشارع وفي البرلمان. هو ما دفع زيلينسكي لترشيح يفهيني خمارة لإدارة وزارة الدفاع في محاولة منه إلى احتواء الأزمة.
4: اختبار سياسي جديد للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت الحرب، بعد أن خرج مئات الأوكرانيين في العاصمة كييف ومدن أخرى منددين ورافضين إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدروف ضمن تعديل حكومي واسع شمل تغيير رئيس الوزراء وعددا من الوزراء. القرار أثار ردود فعل سياسية وشعبية واسعة، إذ ينظر إلى فيدروف على أنه قاد إصلاحات كبيرة في وزارة الدفاع. خلال مؤتمر صحفي عقب إقالته، كشف ميخايلو فيدروف أن قرار إعفائه جاء بحسب قوله بعد إنذار وجهه إليه القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، متهما القيادة العسكرية بعرقلة مبادرته الإصلاحية ورفض مناقشة المشكلات بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الخلافات داخل المؤسسة العسكرية تركزت حول إدارة

0: الوزارة وآليات اتخاذ القرار، وأكد أنه لا يندم على الإصلاحات التي قادها لجعل الجيش أكثر كفاءة. بينما تصر الرئاسة على أن التعديل الحكومي يهدف إلى تعزيز فعالية مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها، يرى منتقدون أن إقالة فيدروف قد تهدد مسار الإصلاح داخل وزارة الدفاع، وتفتح الباب أمام مزيد من الخلافات بين القيادة السياسية والعسكرية. وفي ظل استمرار الاحتجاجات في شوارع كييف وعدد من المدن، تتجه الأنظار إلى البرلمان وإلى ما قد تحمله الساعات المقبلة من مواقف وتصريحات قد تحدد مسار هذه الأزمة السياسية. ضيف عادل العربية من ساحة الاحتجاج في كييف.
1: في منشور عبر منصته إكس، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعمه لمارين لوبين في السباق الرئاسي الفرنسي. ماسك وصف لوبين بأنها بالأمل أو بأنها الأمل الأخير لإنقاذ فرنسا، وجاء دعمه رغم إدانتها قضائيا، وما أثار جدلا حول دور أقطاب التكنولوجيا في السياسة الأوروبية.
2: بمنشور واحد عبر فضاء المنصات الرقمية، اهتزت أروقة السياسة في باريس وتجاوز صداها حدود القارة العجوز. فلم يكتفي الملياردير الأمريكي بمراقبة المشهد من بعيد، بل قرر القفز وسط المعترك الرئاسي الفرنسي، معلنا دعمه الكامل لامرأة يراها منقذة لبلادها من الانهيار الوشيك. الأمل الأخير لفرنسا، بهذه العبارة وبأسلوبه الخاص وضع إيلون ماسك ثقله خلف مارين لوبان، خطوة ترسم تحالفا سياسيا غير مألوف بين أحد أبرز رجال التكنولوجيا في العالم وزعيمة اليمين الفرنسي، التي تستعد لخوض السباق الرئاسي عام 2027 للوصول إلى قصر الإليزيه خلفا لماكرون، رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
3: دعم ماسك للوبان يمنحها شرعية دولية بين فئة الشباب المتابعين لقطاع التكنولوجيا رغم تعثرها القانوني الحالي.
2: سبق لماسك أن منح دعمه لأحزاب من تيار اليمين المتطرف في أوروبا، لكن وقوفه إلى جانب لوبان لا يقتصر على الحسابات الانتخابية، بل يعيد إشعال النقاش حول تنامي نفوذ رجال التكنولوجيا في رسم ملامح السياسة العالمية. وبينما رحبت زعيمة التجمع الوطني بهذه الخطوة، تتزايد في باريس الدعوات له بمراجعة موقفه وسط انقسام سياسي واجتماعي حاد تشهده البلاد.
1: ألغت شركة سبيس إكس إطلاق الرحلة التجريبية 13 لصاروخ ستارشيب قبل أقل من ثانية على موعد الإقلاع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن بعض المحركات لم تعمل كما هو مخطط، مما أدى إلى إلغاء عملية الإطلاق آليا، وأشار إلى أن المحاولة التالية قد تجرى خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحقيق في سبب الخلل. دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا يجب أن تكون أداة موثوقة تخدم البشرية. وقال شي خلال مؤتمر العالم للذكاء الاصطناعي إن الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة تطوير الذكاء الاصطناعي، كما حث القائمين على هذا القطاع إلى منع ما وصفه بنشوء مظالم تاريخية جديدة في هذا المجال. غطى الدخان المتصاعد من مئات حرائق الغابات في كندا أفق مدينة نيويورك، مع امتداد تأثيره إلى مناطق واسعة من الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة. يأتي هذا بينما صنفت الجهات المنوطة نيويورك كثالث أسوأ مدينة في العالم من حيث جودة الهواء، وسط توقعات باستمرار الدخان حتى نهاية الأسبوع. هذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العمل. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة تحقق انتصارات على إيران، ويقول إن النتائج ستظهر قريبا. لليلة السادسة على التوالي الجيش الأمريكي يستكمل آخر هجمته على إيران ويضرب قدرات بحرية. ضربات الجيش الأمريكي استهدفت 5 جسور وقاعدة بحرية تستخدمها إيران لمهاجمة السفن البحرية. اعتداءات إيرانية تستهدف البحرين والكويت.

إصابة طفل في قطر جراء سقوط شظايا. ترامب يتهم الصين بأكبر اختراق للانتخابات الأمريكية وسرقة بيانات ناخبين في 18 ولاية. أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة ضربات مكثفة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. اعتداءات جديدة على دول المنطقة، الكويت والبحرين وقطر تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية. على خطاب الأمة، ترامب ينتقد القانون الانتخابي الأمريكي ويتهم الصين بالتدخل في انتخابات 2020. الخارجية الروسية تعلن أنها لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا.

مشاهدينا نرحب بكم في هذه الساعة الإخبارية. في خطابه الموجه للأمريكيين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك الجيش الأقوى والأكثر سطوة في العالم بلا منازع، مشيرا إلى أن واشنطن اضطرت إلى استخدام القوة العسكرية الآن ضد إيران وتحقق انتصارات كبيرة، وأوضح أيضا بأن نتائج هذه الحرب ستظهر قريبا. في التطورات الميدانية وحصيلتها، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة ضخمة من الضربات ضد إيران، وأوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية، كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لارستان غربي البلاد. أيضا تقارير إعلامية ذكرت بأن الجيش الأمريكي استهدف 5 جسور جنوب إيران في أحدث موجة من الهجمات الأمريكية. قبل ذلك أوضحت هذه التقارير بأن جسر محور كهورستان بمحافظة هرمزغان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفته، وهو ما تسبب في إغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية.

0: وعلى وقع هذه التطورات، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها، إذ عبرت 3 سفن فقط خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، دخلت إلى الخليج سفينة شحن إحداهما ناقلة نفط، فيما غادرت ناقلة نفط واحدة. دبلوماسي إيراني أكد لصحيفة وول ستريت جورنال وجود انقسام داخل إيران بين تيار متشدد يدفع نحو السيطرة على مضيق هرمز وتيار براغماتي يحذر من التداعيات الاقتصادية للحصار الأمريكي. يأتي ذلك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، إذ بلغ التضخم السنوي 88.6% في يونيو وفقا للإحصاءات الرسمية، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام. في التطورات بالخليج، أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر باعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين. في الكويت أيضا، أعلن الجيش الكويتي بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. قد نوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض للهجوم الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. وأكدت الداخلية القطرية بأن الطفل تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة وعلى مدار الساعة. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، وأعلن أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. ترامب قال في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض، قال إن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، وأشار إلى أن معلومات استخباراتية بشأن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات. كما اتهم من وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني. The Chinese government sought to identify US journalists who had reported negatively on the US president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could. Today I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up and to file criminal charges if appropriate against these people.
1: ترامب وفي ذات الخطاب دعا إلى سحب تراخيص الشبكات التلفزيونية الأمريكية بعدما رفضت بث خطابه، ملمحا إلى أن وسائل إعلامية متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية. NBC and ABC fake news have both said that they would not cover this speech. They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it.

0: They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left.
1: ترامب طلب في خطاب إلى الأمة الكونغرس بإقرار قانون إنقاذ أمريكا. ينص هذا القانون على إلزام الناخبين بتقديم وثيقة تثبت الجنسية الأمريكية مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر عند التسجيل للتصويت، إلى جانب إبراز بطاقة هوية عند الإدلاء بأصواتهم. يهدف القانون إلى منع غير المواطنين من التصويت وضمان نزاهة الانتخابات كما يقول الجمهوريون. ولأن الولايات المتحدة لا تصدر بطاقة هوية وطنية، فقد يضطر من لا يتطابق اسمه الحالي مع الاسم الوارد في شهادة الميلاد إلى تقديم وثائق إضافية مثل شهادة الزواج أو حكم الطلاق لإثبات سبب تغيير اسم العائلة. أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، وأكدت في الوقت نفسه أن أهدافها محددة وستواصل السعي لتحقيقها. اتهم وزير الدفاع الأوكرانية المستقيل القائد العام للقوات المسلحة بمحاولة تقسيم البلاد، كاشفا عن خلاف بينهما أدى إلى إقالته وأشعل احتجاجات مؤيدة له.
2: أدى ذلك عمليا إلى أنه وجه إنذارا نهائيا كما نعلم، وبدلا من البحث عن كيفية هزيمة روسيا بطريقة غير متماثلة، وهو ما يعد مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، انشغل بكيفية تقسيم البلد الذي نعيش فيه جميعا اليوم.
1: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية، وأكد أن هذه التكنولوجيا يجب أن تكون أداة موثوقة تخدم البشرية. وقال الشي خلال مؤتمر العالم للذكاء الاصطناعي أن الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة تطوير الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى منع نشوء مظالم تاريخية جديدة في هذا المجال، وأكد التزام بلاده بتوفير منافع عامة دولية مرتبطة بتقنية الذكاء الاصطناعي. في منشور عبر منصته اكس، اعلن الملياردير الامريكي ايلون ماسك دعمه لمارين لوبان في السباق الرئاسي الفرنسي، واصفا اياها بالامل الاخير لانقاذ فرنسا من ازماتها. جاء دعمه رغم ادانتها قضائيا، وهو ما اثار جدلا حول دور اقطاب التكنولوجيا في السياسه الاوروبيه.
3: بمنشور واحد عبر فضاء المنصات الرقمية، اهتزت أروقة السياسة في باريس وتجاوز صداها حدود القارة العجوز. فلم يكتف الملياردير الأمريكي بمراقبة المشهد من بعيد، بل قرر القفز وسط المعترك الرئاسي الفرنسي، معلنا دعمه الكامل لامرأة يراها منقذة لبلادها من الانهيار الوشيك. الأمل الأخير لفرنسا، بهذه العبارة وبأسلوبه الخاص وضع إيلون ماسك ثقله خلف مارين لوبان، خطوة ترسم تحالفا سياسيا غير مألوف بين أحد أبرز رجال التكنولوجيا في العالم وزعيمة اليمين الفرنسي، التي تستعد لخوض السباق الرئاسي عام 2027 للوصول إلى قصر الإليزيه خلفا لماكرون، رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
4: دعم ماسك للوبان يمنحها شرعية دولية بين فئة الشباب المتابعين لقطاع التكنولوجيا رغم تعثرها القانوني الحالي.
3: سبق لماسك أن منح دعمه لأحزاب من تيار اليمين المتطرف في أوروبا، لكن وقوفه إلى جانب لوبان لا يقتصر على الحسابات الانتخابية، بل يعيد إشعال النقاش حول تنامي نفوذ رجال التكنولوجيا في رسم ملامح السياسة العالمية. وبينما رحبت زعيمة التجمع الوطني بهذه الخطوة، تتزايد في باريس الدعوات له بمراجعة موقفه وسط انقسام سياسي واجتماعي حاد تشهده البلاد.
1: ألغت شركة سبيس إكس إطلاق الرحلة التجريبية 13 لصاروخ ستارشيب قبل أقل من ثانية على موعد الإقلاع. قال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن بعض المحركات لم تعمل كما هو مخطط له، مما أدى إلى إلغاء عملية الإطلاق آليا، مشيرا إلى أن المحاولة التالية قد تجرى خلال الأيام المقبلة وبعد استكمال التحقيق في سبب الخلل.

0: And we did trigger a hold right at startup there. You saw we got a hold.
1: مقتل المتحدث باسم حزب الإصلاح آن ويديكومب دفع عددا من النواب البريطانيين إلى المطالبة بإعادة النظر بإجراءات حماية السياسيين وسط تأكيد الحكومة أنها تعمل على مراجعة شاملة لترتيبات الحماية. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لمراسل العربية في لندن مصطفى زهرو.
2: مقتل آن ويديكومب لم يعد مجرد قضية جنائية، بل أعاد إلى الواجهة سؤالا يؤرق الحياة السياسية في بريطانيا. كيف يمكن حماية السياسيين من دون أن يفقدوا صلتهم المباشرة بالناخبين؟
3: بعد العثور على الوزيرة السابقة والمتحدثة باسم حزب الإصلاح آن ويديكومب مقتولة في منزلها، انتقل التحقيق إلى شرطة مكافحة الإرهاب. الأخيرة أكدت أن الضحية كانت هدفا واضحا للهجوم، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن الدافع لا يزال قيد التحقيق. وأعاد ذلك النقاش حول أمن السياسيين بعد مقتل النائبة العمالية جو كوكس عام 2016 والنائب المحافظ ديفيد أيمس عام 2021.
4: من المروع أن يقتل خلال فترة وجودي في البرلمان لأحد عشر عاما ثلاثة نواب حاليين أو سابقين، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نبذل المزيد لحماية ديمقراطيتنا.
2: واستجابة لذلك أعلنت الحكومة مراجعة شاملة لترتيبات حماية السياسيين على أن تشمل النواب السابقين أيضا، مع تقييم للتهديدات الجديدة التي باتت تواجه العاملين في الحياة العامة.
5: سأراجع الترتيبات عن كثب وسأعمل مباشرة مع رئيس مجلس العموم، كما سيتواصل مسؤولون مع الأحزاب داخل البرلمان وخارجه لضمان أن أي تغيرات تجرى تأخذ في الاعتبار مختلف التهديدات التي نواجهها.
2: لكن مسؤولين سابقين يرون أن التحدي لا يقتصر على تعزيز الحماية، بل يشمل أيضا الحفاظ على واحدة من أبرز سمات الديمقراطية البريطانية، وهي بقاء الناخب قريبا من ناخبيه.
6: لقد عززت إجراءات الحماية الشخصية للنواب بشكل كبير، لكن من أبرز سمات الحياة السياسية في بريطانيا قرب أعضاء البرلمان من المواطنين وناخبيهم، ولا نريد أن نفقد هذه الميزة. لذلك من الطبيعي أن نراجع ترتيبات الحماية بعد هذه الجريمة المروعة.
2: تحدي حماية السياسيين لن يكون مهمة سهلة للحكومة الجديدة، خصوصا مع اعتراض عدد من نواب حزب الإصلاح على عدم كفاية الموارد المخصصة لحماية النواب واتهامهم الأجهزة الأمنية بالتمييز بين السياسيين. فمهما كانت نتائج التحقيق في مقتل آن ويديكومب، يبدو أن الجدل حول أمن العاملين في الحياة السياسية مرشح للاستمرار. مصطفى زهرو، العربية، لندن.
1: كذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. هذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة ضربات مكثفة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. اعتداءات جديدة على دول المنطقة، الكويت والبحرين وقطر تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية. خلال خطاب الأمة، ترامب ينتقد القانون الانتخابي الأمريكي ويتهم الصين بالتدخل في الانتخابات ب 2020. الخارجية الروسية تعلن أنها لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا.

0: المدرس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
3: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
2: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
1: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
3: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
2: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
3: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال. ضيفنا اليوم الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق. مرحبا بك.
1: يا هلا والله. يا هلا وسهلا.
0: بنتكلم في قضية مهمة ويثار عليها لغط كبير، القضية الفلسطينية والثورة الإيرانية. 79 صارت الثورة الإيرانية، تم إغلاق المكتب الإسرائيلي أو السفارة الإسرائيلية، وأيضا فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية. هل فعلا

0: النظام الخميني في ذلك الوقت أو النظام الإيراني يدعم القضية؟ كان الغرض منه أن يدعم القضية الفلسطينية؟
1: والله يا أخي أبو أحمد سؤال هام جدا، يعني لربما هذا سؤال لتريليون دولار مش المليون. الصورة النمطية لموضوعه أنه إلى 79 كان هناك شاه إيران صديق لإسرائيل معادي للقضية الفلسطينية معادي للعرب. أتى 79 تحولت القضية إلى العكس، أصبح النظام في طهران موالي للعرب للفلسطينيين وغيرها. هذه الصورة اللي قاعدة تسوق، خاصة أن هالأيام أحد اللي يعني قاعدين يعملون لتغيير الأوضاع في إيران ابن الشاه. أين الحقيقة؟ الحقيقة اللي راح أرد لك إياها راح تظهر العكس تماما، أن هذه الكلام اللي قلته من شوية الشاه ضد الفلسطينيين وضد العرب والثورة مع الفلسطينيين والعرب، الحقيقة هي العكس تماما. أقول لك ليش. لما تجي على موقف الشاه، ترى من البداية من 48 كانت إيران من المصوتين ضد التقسيم مع العرب، كانوا 13 دولة اللي صوتوا ضد التقسيم، كان الشاه معها. واستمر الشاه بعلاقة حميمة مع العرب بدلالة أنه هو تزوج من شقيقة الملك فاروق، تزوج من مصرية عربية كانت ستصبح وكانت ملكة إيران، وكان يمكن لها أن تستمر لو ما حدثت قضية الخلفة والولادة، تعرف الملوك يحتاجوا إلى أبناء، وبالتالي ما كان عنده مشكلة على الإطلاق، كان صديق للعرب. بعد ذلك بقى بهذا الشكل إلى حدث ما حدث في إيران، ثم أتى الانقلاب المصري والثورة المصرية وتصدير الثورة والرئيس جمال عبد الناصر اللي اتخذ مواقف حادة معادية للجوار، للدول اللي تركيا خلق معاهم قضية الاسكندرونة، إيران تدخل بمسمى الخليج، وغير ذلك تدخل بقضية عربستان أو خوزستان، يعني كان هناك عداء عربي اتجاه إيران وليس العكس. الشاه ما عاد العرب بقدر ما كان العداء عربي اتجاه الشاه، واستمر هذا الأمر إلى 67. 67 مع النكسة بدأ الشاه يتغير من مواقف كانت ردة فعل اتجاه العرب واتجاه مصر تحديدا، لأنه بعد 67 حدث متغير هام جدا اللي هو عبد الناصر توقف عن تصدير الثورة وشعر بحميمية الأنظمة الوراثية اللي كان يعمل لإسقاطها. النظام الثوري في سوريا هو اللي ورطه بال67. الثلاث أنظمة، الكويت تبرعت مؤتمر الخرطوم ب55 مليون لدعم مصر، والسعودية ب50 مليون، وليبيا الملكية ب30 مليون. إذن من هم أصدقاء عبد الناصر؟ اكتشف أنه هذه الأنظمة اللي كان يحاربها. هذا المتغير حدث فيه متغير كذلك في إيران. الشاه بدأ يرى أولا أنه العدد الأكبر بالمنطقة اللي عليه أن يصادقه بدلا من يعاديه هم العرب. ليش أنا أعادي العرب؟ لأجل إسرائيل. كذلك بال67 يعني انتبه الشاه إلى قضية أخرى، أنه إسرائيل لربما أصبحت أقوى مما يجب، فبدأ التغيير الإيراني نحو العرب ونحو بالتبعية القضية الفلسطينية، ما كان معاديا. لما إجا الرئيس السادات هنا صار التغير يقارب 180 درجة، بدأ الشاه يصبح عدو لدود لإسرائيل وأعطيك القرائن، وصديق للعرب. أول قرينة بعام 70 قررت السفارة الإسرائيلية في طهران أن تقيم احتفال 22 عام على إنشاء الدولة، قررت أن تسوي شيء دولة إسلامية راح احتفل، تدري هم أنشئوا ب48، عام 70 22 سنة. قام الشاه بالعكس، قام بعدة أمور. أولا رفض أي تغطية إعلامية للحفل. اثنين رفض استقبال، أعتقد كان شمعون بيريز اللي جاي، رفض استقباله بالمطار. فبدأ العداء الشاه الواضح لإسرائيل. بال71 حدث ضخم جدا اللي هو احتفالية الشاه بال2500 سنة على إنشاء الإمبراطورية. تمام، راح دعا حتى حكام شيوعيين وهو معادي للشيوعية، جاء تيتو وحاكم رومانيا الشيوعي و حكام خليجيين، ولم يدعوا رئيس إسرائيل. فبدأت هذه الروح والنفس المعادية ل

إسرائيل والموالية للعرب. حدث الأمر بشكل أكبر بكثير بالثلاثة وسبعين لما صارت الحرب الثلاثة وسبعين، ويقال هذه المسامير اللي دقت بنعش الشاه. أول ما قام به فتح أجواءه للطائرات السوفيتية.

0: أشياه العداء بعد ما هو أكثر. حتى بال63 إخراج الإمام الخميني من إيران كان أحد البيان اللي صدر من الداخلية أنه كان محرك من قبل جمال عبد الناصر مناكفة في شاه إيران. وبالتالي هذه القضية وهذه الصورة الحقيقية أنه الشاه لم يكن بال70، بقول لك ما هو أكثر، هذه بال73 وهذه عمل السماح للطائرات وتزويد مصر بالبترول والأسلحة وقضية المليار دولار دون مشورة أمريكا وإسرائيل، وهذه كانت كبيرة. زاد عن ذلك بقيت قضية عالقة اللي هي بينه وبين العراق، فاستقله فرصة قمة الجزائر بال75 وعقد الصلح مع العراق دون حتى مشورة إسرائيل وأمريكا، لأنه يريد أن يصفي الأجواء، لأنه أصبح انتقل الشاه بقوته الضخمة جدا إلى المعسكر العربي.
1: جميل.
0: إنزين. بال76 قام بما هو أكثر كذلك دون مشورتهم، كان في مؤتمر للبترول لدول أوبك، وكان القرب عندهم مشاكل اقتصادية، الرئيس كارتر، التضخم، فأرادوا أنه يتم خفض أسعار البترول للمستهلك في فرنسا تحديدا، كان جيسكار ديستان، وأمريكا كارتر، اللي سواه الشاه العكس تماما. هو كان ويقال هذا المسمار الأخير ب76، دعوته وإصراره على بقاء أسعار النفط مرتفعة هذه القضية. فإذن الصورة اللي تقول أن الشاه ضد العرب وضد القضية الفلسطينية خطأ،
1: يعني غير صحيح، بس كانت علاقات قوية حتى لو كان في علاقة قوية،
0: لا لا لا لا، كان
1: الإسرائيلي،
0: كان الوجود، لا لا لا، كان الوجود الإسرائيلي موجود بحكم أنه عدوي صديقي، لأنه عبد الناصر دفع الدول المحيطة بنا دفعا للتحالف مع الأعداء. إسرائيل استراتيجيا كانت أشطر من عبد الناصر. تدريش عملت إسرائيل؟ سوت فكر استراتيجي ذكي جدا، قالت حتى أحيد سوريا علي أن أصادق تركيا، فصادقت تركيا لتحييد سوريا، لأن تركيا كانت يمينية مع المعسكر الغربي، عبد الناصر كان يعاديها لأنه هو مع الكتلة الشرقية. قامت إسرائيل صادقت إيران لتحييد العراق، لأنه كذلك العراق يساري عبد الناصر، كذلك قامت بما يشبه ذلك مع الحبشة، صادقت الحبشة لتحييد السودان. فبالوقت اللي إسرائيل تفكر استراتيجيا، إحنا كنا نفكر بطريقة معاكسة تماما، نضر بأنفسنا. حلف بغداد كان يجمعنا مع كل هالدول، ونحن من رفضه وكان ضمن حل للقضية الفلسطينية من وقت مبكر.
1: حتى بس بعطيك نقطة أساس نفس السياق، لأن قضيتنا على الثورة أيضا. أيضا جمال عبد الناصر كان يعادي محمد شاه، أيضا كان عدو الأول، كان يعادي
0: طبعا لهذا
1: كان
0: السبب،
1: يعادي على طول يعني.
0: جدا لهذا السبب إحنا دفعنا هالدول المؤثرة الصديقة اللي استقطبها الملك فاروق بتناسبه مع الشاه، وملك العراق بصداقته المتميزة مع تركيا وحلف بغداد، والحال مع الحبشة وعلاقة مميزة مع السودان، احنا قمنا باختيارنا بالعداء لهم. فإذا نخلص من ان الشاه ليس عدوا للعرب ولا القضية الفلسطينية.
1: الثورة الإيرانية.
0: الان الثورة الإيرانية من اليوم الاول اتضح ان الثورة الإيرانية تريد امور عدة، تريد اولا حصان طروادة حتى تدخل للأوطان العربية، تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. وأنا أعطيك الحقائق حتى قبل أن أتكلم. في شهر يناير 80، قبل حتى لا يشن صدام الحرب على إيران، يعني إيران ما عندها حاجة وتوها وارثة من الشاه أسلحة لا تعد ولا تحصى، يذهب السيد أحمد الكاشاني. كاشاني هو ابن آية الله كاشاني اللي كان قام بالثورة ضد الشاه بال50، اللي تأميم النفط مع مصدق. يذهب إلى إسرائيل ويبدأ بالمباحثات لتوريد سبير بارتس، منها طائرات، لطائرات التواير، عجلات لطائرات الفانتوم. فبدأت العلاقة الإسرائيلية مع الثورة الإيرانية من اليوم الأول للثورة. تمام؟ إنزين. بعد ذلك قليلا

0: قامت عدة صفقات سلاح بين ونحن نتكلم قبل حتى الحرب العراقية، صفقات سلاح ما بين حتى أنه ب81 سقطت طائرة أرجنتينية مليئة بالسلاح الإسرائيلي لإيران، سقطت على الحدود بين تركيا وروسيا وعرفت القضاء. وحتى اللي يشوف خطب الرئيس الله يرحمه السادات يتكلم عن أنه هذا النظام بإيران اللي يتحدث مع القضية الفلسطينية وضد إسرائيل يتزود بالسلاح من إسرائيل، والرئيس السادات قتل ب81، هذه قبل الحرب، قبل انهزام الجيش الصدامي وقبل الكونترا، إيران كونترا. فنتكلم احنا عن إيمان بالثورة ضمن الثورة الإيرانية بأنه أولا لم يكونوا ودودين مع الفلسطينيين، وحتى المقربين كانوا يقولوا لنا عرفات أتى مع 53 مرافق دون إذن، والتقوا الإمام الخميني بس قالوا أنه هذولا لا يمثلوا قضية إسلامية لأن أغلبهم بيشرب ويدخنوا كل الأمور، إنما لا مانع أن نستخدم الشق الديني للقضية الفلسطينية، يعني حاجة راية نحملها إنما مو بالضرورة نؤمن بها أو ندعمها. الآن تجي على أرض الواقع، شنو عملت الثورة؟ قلنا الشاه ما أضر القضية الفلسطينية بشيء، حتى لو كان في سفارات مع إسرائيل، السفارة لا تزيد ولا تنقص، كل دول العالم فيها سفارات. بالثمانين بدأ صدام يغزو إيران، ومعروف أنه غزو صدام لإيران ما كان أن يتم إلا بإنجاح الثورة، لأن في عهد الشاه كان القوة السادسة بالعالم، ما تقدر العراق أن تهاجم إيران، وأحمد حسن البكر كان رجل عسكري ما كان يمكن أن يجرأ على الهجوم على إيران، فاقتضت اللعبة أن يتم تغيير نظام الشاه، ولا يختلف اثنين على من أسقط الشاه وعلى الاتيان بصدام. حدث ما حدث، هجم صدام بهجوم يعتبر الأقبى بالتاريخ، يعني
1: بكتاب وحد الإيرانيين
0: وحد الإيرانيين، وهذه قضية هامة لأن في تبادل أدوار بينهم وخلاهم يذهبوا خلف النظام الجديد. وحتى كينيث بولاك بكتابة أرابس أتور يقول يعني لم نفهم عملية الهجوم هذه، دخل كيلومترات قليلة وتوقف، يعني لا ذهبت إلى طهران، ما أسقطت النظام، ما تعاملت مع قوى بالداخل العراق الإيراني. المهم أنه هذا الهجوم العراقي انهار بالمحمرة في إبريل 1982، إذن انتهت الحرب، يمكن الآن لإيران أن تسخر مواردها لدعم القضية الفلسطينية. شنو عملت إيران بعد 82 عشان نبين لك كم الضرر بالقضية الفلسطينية القادم من إيران؟ قامت بأمرين، الأمر الأول بدأت الهجوم على العراق، لأن الحرب الإيرانية العراقية مو حرب واحدة من 80-82، لا 80-82 مسؤول عنها صدام، هو من هجم على إيران. 82 انهار الجيش العراقي بالمحمرة، وصدرت قرارات الأمم المتحدة بإيقاف الحرب، وكان بإمكان إيران أن تعلن الانتصار، توقف إطلاق النار، يعني تتفرق لدعم القضية الفلسطينية، حتى وتلم التعويضات من العراق، وحتى صدام عرض أن يقدم التعويضات. إنما قامت إيران بالإضرار بالقضية الفلسطينية بعدة طرق. الطريقة الأولى إبقاء الحرب على العراق لمدة 6 سنوات، هذه الحرب استنزفت كل الموارد العسكرية المالية البشرية عربية، هذه كلها كان يمكن لها أن تسخر. حتى صدام في بعض الأحيان كان يعرض على إيران مثلا ب82 بعد الانسحاب وصبرة وشتيلة، قال لهم تفضلوا إذا عندكم جيش قدس يمر بالعراق ما عندنا مانع، بس مو عن طريق إسقاط النظام. إنما لا قاموا بشيء من هذا. استمرار الحرب ل6 سنوات كان به أكبر الضرر، لأن أولا انصرفت الأنظار عن القضية الفلسطينية.
1: 6 سنوات ولا 8 سنوات بعد ذلك؟
0: لا 6 سنوات، 82 إلى 88. اي لان 88 هي المجموع. دائما يقال 80 ل 88، هذا خطا شنيع. هو 82 صدام مسؤول، 82 خلص صدام انسحب، 82 كانت البادره بالهجوم هي لدى ايران. هذا الهجوم اولا عمل الاتي، اولا سخر كل الموارد لهذه الحرب، اثنين صرف الانظار عن القضيه الفلسطينيه،

0: ست سنوات لا احد يتكلم عن القضيه، حتى جرايدنا بالكويت المنشيتات كلها عن الحرب العراقيه الايرانيه. زين، كمان قام بامر ما، امر ثاني، بال82 الى ال82 كانت الحرب في لبنان هي من معسكرين، معسكر القوى الوطنيه القوه السائده فيه هي القوى الفلسطينيه، كان في الدروز وفي يعني قوى شيعية سنية كل الأشكال كلها تعتبر خلاف أيديولوجي مع القوى اليمينية اللي هي قوى حزب الكتائب وغيرها، خلاف أيديولوجي يمكن للحرب أن تتوقف بأي لحظة، شوية كونسيشنز شوية مرونة براغماتية. الشاه إيران دخلت وحولته إلى حرب طائفية، رأسا خلقت حزب الله، فحزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية، كانت يسمونها فتح لاند، الجنوب اللبناني كله كان فيه توائم وتناقم فلسطيني مع الجنوب، وأغلب الجنوب شيعة وإن كانوا يعني فيهم من هذا.
1: دخلنا في حرب المخيمات
0: كمان، حرب المخيمات هذه قضية أخرى لما ياسر عرفات أخرج ودخل، فبدأت تغير من طابع الخلاف إلى خلاف بين ذراع إيراني له مكون من يعني مخلوق من مكون واحد، بدلا من أنه كان العداء لإسرائيل يجمع كل المكونات، هنا أنت شلت وسحبت البساط وأبعدت القوى الفلسطينية عبر حرب المخيمات بأشكالها المختلفة، وإن دخلت بها حتى حركة أمل، فأنت عقدت
1: يعني الحروب اللي دخلها النظام الإيراني صار التركيز على تدخل إيراني وليس على حل القضية الفلسطينية.
0: تماما. بعدين كل هذه الحروب لننظر إلى كلفتها، يعني دائما يقوم مثلا أحد أذرع إيران سواء حماس أو حزب الله بتعدي غير محسوب، ما في حساب لموازين القوى، من اللي يتضرر؟ مو إسرائيل، إسرائيل الضرر عليها بالحد الأدنى، إنما الدمار الشامل هو على الطرف العربي، بالنهاية لبنان عربية وغزة عربية وسوريا عربية والعراق عربية، الضرر في المطلق هو على القضية الفلسطينية، على الدولة الوطنية سواء كانت في اليمن أو في سوريا، لأنه قبل التدخل الإيراني كان اليمنيين كلهم ضمن وعاء واحد، العراقيين ضمن وعاء يختلفون مع النظام ضد صدام، يختلفون مع علي عبد الله صالح، إنما كلهم كتلة واحدة، وهذه بالنهاية بطريقة غير مباشرة تدعم القضية الفلسطينية، لأن إسرائيل تواجه كتل بشرية ضخمة، كتلة واحدة بالعراق، كتلة واحدة باليمن، كتلة واحدة بليبيا، كتلة واحدة في سوريا، التدخل الإيراني لما يفتت هذه الدول ويخليها معادلة صفرية، سوري يقتل سوري ولبناني يقتل لبناني وفلسطيني،
1: وتتشتت القضية،
0: هذه كلها إضعاف للقضية الفلسطينية.
1: راح نستكمل هالنقطة ونقطة مهمة، بنطلع فاصل وارجع لك نستكمل حلقتنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع الأستاذ سامي النص، وزير الإعلام الكويتي الأسبق.

0: يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستكمل حوارنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ

0: سامي النصف، كشف عن تعاون ما بين إيران، النظام الإيراني، وأيضا إسرائيل على ما سمي إيران جيت، وأيضا تدخلها في لبنان، وبدأ الضغط على منظمة التحرير. هل تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
1: إيه جدا، مثل ما ذكرنا هي سحبت البساط من المقاومة الفلسطينية، ولم تعد القضية الفلسطينية أو القوى الفلسطينية لديها كرت يعني تفاوض عليه. أصبحت المفاوضة عند حزب الله وبالتبعية عند إيران. إنما نتكلم عن إيران كونترا لأنه هذه تظهر مقدار الازدواجية عند إيران. بالوقت اللي بدأت خيوط إيران كونترا اللي هي عبارة عن أسلحة إسرائيلية تباع لإيران وأموالها تذهب إلى دعم الكونترا، هو ثوار في أمريكا اللاتينية، يعني حرم الكونغرس على الحكومة الأمريكية أن تدعمهم فعملوا هذه. بس شوف قرائب هذه القضية، أن يعني اعتبرت قرائب. أولا لإيران كونترا قامت أبان هجوم إيران على العراق وليس العكس. يعني البعض يقدر يقول والله لما أنت تهاجم لك أن تتحالف مع الشيطان، زين، إنما هو كانت بالفترة اللي إيران تهاجم فأنت ما عندك حاجة حقيقية للسلاح الإسرائيلي. الأكثر من ذلك ازدواجية الخطاب. تعرف بالوقت اللي بدأت هذه العلاقة كانت بأغسطس 85 وتصاعدت، ذاك الوقت كانت أذرع إيران حزب الله يخطف طائرة تي دبليو اي يوديها للبنان، يقتل مارينز أمريكي. آنذاك كانت قضية قتل المارينز كمان قبلها بسنة، المارينز في بيروت، كان تفجير السفارة الأمريكية في بيروت، تفجيرها عندنا بالكويت. يعني حالة عداء بالظاهر ضخمة، والشيطان الأكبر اللي هي أمريكا،
0: والموت والشيطان لأمريكا والإسرائيل
1: والشيطان الأصغر. هذا الوقت اللي هالعلاقات الحميمة تنسج. وللمعلومة هذه العلاقات كان لها أن تستمر، إنما اللي صار أنه أتباع لآية الله منتظري اللي كان يفترض أن يكون الرجل الثاني بعد آية الله الخميني سربوها لصحفي لبناني هو حسن صبرة، لبناني من الطائفة الشيعية الكريمة، واعتقدوا أن السر بأمان. هو لا، الرجل عنده توجهات قومية عربية، فبالنسبة له ومعادي لإسرائيل، فإن تصل لديه وثائق تظهر أن إيران اللي يعني تعلن العداء لإسرائيل بأعلى صوت والشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، لما الأوراق صارت عنده عرضها كونترا إيران كونترا اللي يعني صارت بها ما صار بها بأمريكا، كان اللي كشفها حسن صبرة وتمت محاولة اغتياله. أقول لك شيء ثاني هم اللي يبين ازدواجية الخطاب. قلنا مرة أخرى أن من 82 بدأت إيران هي من يهجم، وبالتالي هي من يختار القاطع اللي يهجم منه في آلاف الكيلومترات الممتدة من شمال العراق إلى جنوبه، وإيران ما هي من يهجم. كانت بإمكانها، أولا ما كان هناك مبرر للهجوم لأن الجيش العراقي انهزم وانسحب، ويعني كان يمكن لإيران أنه تحصد التعويضات وغيرها. المهم إيران اللي يعني تظهر الرأفة بالمسلمين ويمكن حتى من الطائفة الكريمة الشيعة، اختارت القاطع الجنوبي في العراق إلى آخر 6 شهور من الحرب لأن يكون الهجوم عليه، اللي هو لو رحنا حق القاطع الشمالي منطقة الأكراد، فيها أكراد، فيها تركمان، فيها سنة، فيها شيعة، إنما مخلوطة. تجي القاطع الأوسط بغداد وغيره كمان يعني مختلطة. القاطع الجنوبي بالأغلب هو عرب شيعة بالجانب العراقي، وعرب شيعة بالجانب الإيراني اللي هي خوزستان عربستان. إيران تختار النظام في إيران، أنا لا أتكلم، الشعب الإيراني لا إشكال لديه مع العرب ولا هناك إشكال عربي إيراني، إنما إيران لست سنوات إلا أشهر قليلة تختار أن يكون الدمار، كل الدمار بمناطق يسكنها مسلمين صرف. تعرف الشمال في مسلمين، في قلنا أديان مختلفة، في مسيحيين، في والقاطع الأوسط كذلك. القاطع الجنوبي بالأغلبية المطلقة لا، كانوا عرب مسلمين والجنوب

0: الجانب الإيراني، لأن لما يطلق النار من إيران يرد عليه بنار. فالدمار اختصت إيران بالاختيار أن تكون منطقة عربية مسلمة حتى أغلبها شيعة، بالتالي يصعب على الإنسان أن يفهم ازدواجية الخطاب ضد أمريكا ضد إسرائيل، الإيران كونترا تكشف غير ذلك، مع العرب مع السنة مع المسلمين مع الشيعة، بينما أنا أقوم بالإضرار بهم فقط لأنهم لربما عرب.
1: يعني النظام الإيراني تكسب من القضية الإيرانية، زرع حزب الله في الجنوب وصارت القضية قضية الجنوب وليس قضية تحرير فلسطين.
0: تماما.
1: هذه النظرية، يعني الثورة الإيرانية ما ساهمت في تحرير فلسطين وكلها شعارات، ولم تدعم الفلسطينيين
0: ولم تؤمن
1: يمكن حتى في القضية الفلسطينية. حتى الإيرانيين أنشأوا ما يسمى وحدات المقاومة، الممانعة، وحدة الساحات، أطلقت الكثير من الألقاب، ومع ذلك لم تحرر متر واحد.
0: لا
1: حتى حماس أنهت القضية قضية.
0: لا هي بالعكس، لما أنت تقوم بما تقوم به الأذرع وتضعف سوريا مثلا، تخلي فيها حرب أهلية لم تبقي حجر على حجر.
1: جميل.
0: وتقوم بالشيء ذاته في لبنان من وحدة لبنانية إلى أن يتم التفتيت وتقتل، تتسبب باغتيال رفيق الحريري والقيادات، وتقوم بالشيء ذاته اليمن بدلا من يمن واحدة يمنين. أنت هنا قاعد بالتبعية تضعف القضية الفلسطينية بالمطلق، لأن مين النصرة مالتك، مين العمق الاستراتيجي، كله أصبح مفتت، كله أصبح بعضه يعني يقطع بعض. وبالتالي هذه كلها نتاج أعمال إيرانية ما كانت صدفة، لأن قبلها ما شهدنا هذه الأمور، هي فقط من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامه، بدء حرب أهلية فيه، ذهاب موارده اللي المفروض تكون يعني موحدة لمساعدة الفلسطينيين تصبح نصف سوريا يحارب نصفه الآخر، نصف العراق يحارب نصفه اليمن. وبالتالي إذا أما أن نصدق ما نرى أو ما نسمع، ويمكن شوقي اللي قال بيت شعر قال: هتف الشعب بأسماء قاتليه، يا له من بقاء عقله في إذنه. أرجو أن نبعد، أن نصبح تصبح عقولنا في آذاننا. من يقول أنه والله بقول لك هم شيء يمكن لا يقل أهمية عن هذا، لا يختلف اثنين على أن بقاء الرئيس بشار كان بدعم مطلق من إيران، وأن إيران هي الحاكم المطلق في سوريا. خل إضعاف السوريين وغيره، ماذا عن مخيم اليرموك؟ مو مخيم فلسطيني في سوريا في دمشق؟ ماذا عمل بشار وهو تحت أمرة إيران بمخيم اليرموك؟ حوصر مخيم اليرموك حتى أكلوا القطط والتراب، منع عنا الكهرباء والماء والغذاء وكل شيء. طيب هل يمكن لقوى بشار أن تقوم بهذا الأمر اتجاه فلسطينيين في لمدة 5 سنين؟ ماكو شيء يقول والله إيران ما كانت تدري. لا، هذه 5 سنين حصار. حتى قبل مدة شفت على البي بي سي برنامج ديكيمنتري من أحد اللي هناك ويشرح المعاناة والقتل والموت. طيب إذا كانت إيران هي الأم الرؤوم للقضية الفلسطينية، كيف ارتضت هذا الدمار في اليرموك وبعده في غزة وفي لبنان؟ اليوم كل هذا ما يضرب بالجنوب، هذا كمان أماكن تواجد لمخيمات فلسطينية.
1: حتى ذكرك في قضية مهمة في موضوع مضيق هرمز، ما غلقتها إيران وحاصرتها أمريكا، لم تتقدم النظام الإيراني بطلب موضوع مناقشة القضية الفلسطينية، بل مناقشة مصالحها الخاصة.
0: نعم.
1: أين شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل وتحرير فلسطين؟
0: لا يعني لو كانت قرينة،
1: يعني ما طلبت وهي ترفع شعار تحرير قضية، ولا اتفاقية مع الولايات المتحدة كان هناك اتفاق.
0: شوف تريتا بارسي، هذا شخصية اللي قلت لك هو رئيس الآن اللوبي الإيراني الفاعل في واشنطن. هذا الرجل كتب عدة كتب، واحد من الكتب إيران والقضية الفلسطينية، هذا لما كان معارض للنظام، ويقول هالكلام، يقول لم يؤمن النظام الإيراني. وعلى فكرة كتابه عبر لقاءات مع ما يقارب 135 مسؤول إيراني إسرائيلي أمريكي، فالرجل ما يتكلم يعني دونه. هو أصلا الأستاذ طروحته للدكتوراه برجينسكي اللي هو يعني، وحتى كتابه طالع من جامعة ييل، معروفة شنو جامعة ييل. فالرجل يعني كلامه موزون وثقة، يقول ولا عمره آمنوا، إنما هي قضية حصان طروادة.

0: الوصول إلى الأوطان العربية تحت شعارات براقة، إنما لا يكترث على الإطلاق بالدم الفلسطيني. الآن قلت لك، ضربت لك أمثلة باليرموك، هذه حتى في لبنان، لبنان كما ذكرنا حروب المخيمات، التحجيم اللي تم للفلسطينيين. اليوم إسرائيل ما تفاوض الفلسطينيين في لبنان، أول كان هم الطرف الآخر أيام عرفات وغيره، بالتالي هي تقول شيء وتقوم بشيء عكسه، وهي تعلم أن لدينا كثير من الناس اللي كما ذكرنا يعني أصبحت العقول بالأذان. أكثر من ذلك، هي تستقطب كثير من الخطاب الثوري بالمال، بالمال
1: وليس
0: يعني هذول الإعلامي
1: مخالف. أستاذ سامي، شون الخطاب بالفلوس يعني ترشي يعني
0: إيه جدا جدا
1: تعطي فلوس
0: جدا. أنا أعتقد السلاح الأقوى فعالية من الأيديولوجيا هو سلاح المال. أنت أنظر إلى أولا من يروج للخطاب، قلت لك يعني الأسماء هذه لا علاقة لها أيديولوجيا بإيران، كثير منها علماني ملحد مسيحي سني كل الألوان الطيف يعني، ومع ذلك هم يعني يرددوا الخطاب الإيراني. لا تقول لي أن هذه أيديولوجيا، لأنه هو أيديولوجيا مختلف 180 درجة. حتى بعض كتاب عندنا بالكويت معروف يعني توجههم علماني، توجههم ليبرالي وغيره، مع ذلك الخطاب تشعر أنه هذا خطاب قائم على المصلحة. وتعلم أن إيران أولا تعتمد على المال القادم من الكبتاجون والمخدرات وغير هذا، ما يخفى عن كم الهائل من المخدرات بالخليج من أين آتي. الأمر الثاني كذلك، هي لا تمانع الإفساد. انظر للأساسة اللي محسوبين على إيران، راح تجد أنه بالبلدان العربية أغلبهم يعني أثرى ثراء فاحش. فتعلم علم اليقين أنه اصطفافه مع إيران هو بالخفاء بسبب الأموال.
1: أستاذ سامي النصف، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ببرنامجكم فصل المقال مع الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق. في أمان الله.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا.

0: الأجيال في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة ضربات مكثفة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. اعتداءات جديدة على دول المنطقة، الأردن والكويت والبحرين وقطر تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية. دبلوماسي إيراني يكشف عن انقسامات في طهران بين من يدفع إلى المزيد من التصعيد وبين من يحذر من تداعياته. خلال خطاب الأمة، ترامب ينتقد القانون الانتخابي الأمريكي ويتهم الصين بالتدخل في انتخابات لعام 2020. والخارجية الروسية تعلن أنها لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا. أهلا بكم. في خطابه الموجه للأمريكيين وحول التصعيد ضد إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك الجيش الأقوى والأكثر سطوة في العالم بلا منازع، مشيرا إلى أن واشنطن اضطرت إلى استخدام القوة العسكرية الآن ضد إيران وتحقق انتصارات كبيرة، مشيرا إلى أن نتائج هذه الحرب ستظهر قريبا. وفي تطورات التصعيد المستمر، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة ضخمة من الضربات ضد إيران. وأوضحت القيادة المركزية في بيان لها أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، ومن بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، إلى جانب البنية التحتية واللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.

أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية. كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لورستان غربي البلاد. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية مقتل 7 أشخاص خلال هجمات أمريكية استهدفت جسور في مدينة بندر خمير، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب إيران. أيضا تقارير إعلامية إيرانية ذكرت بأن الجيش الأمريكي استهدف 5 جسور جنوبي إيران في أحدث موجة من الهجمات الأمريكية. وقبل ذلك أوضحت هذه التقارير بأن جسر محور كوهرستان في محافظة هرمزغان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفته، ما تسبب في إغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية.

وقد نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيت صورة لانهيار برج في ميناء تشهربار الإيراني، وأظهرت الصورة تهاوي البرج إلى الأرض وانهياره بالكامل.

0: لا لا لا لا
1: انفجارات عنيفة وضربات غير مسبوقة طالت عمق الجغرافيا الإيرانية في شمال البلاد، بل واتسعت لتصل إلى مناطق نائية لم تكن مستهدفة سابقا، والهدف تدمير القدرات العسكرية الإيرانية قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا. وفق الاستراتيجية العسكرية الجديدة، ركزت القيادة المركزية الأمريكية على ضرب القواعد العسكرية والصاروخية، أيضا المنشآت الصناعية وشبكات النقل، كما استهدفت مخازن تحت الأرض ومختبرات تابعة للحرس الثوري. كما نتابع على الخريطة أبرز المناطق الجديدة التي دخلت بنك الأهداف الأمريكي: المناطق الشمالية والوسطى وأيضا في الجنوب، حيث تم استهداف مواقع عسكرية في محافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ البالستية، أيضا محافظة خرم أباد، مدينة خوانداب الواقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربي طهران تحديدا، ومحافظة عيلام غربي البلاد أيضا. وفي محافظة الجنوب الغربي، طالت الغارات الأمريكية مدينة دهلوران ومحيط مدينة الأهواز، كما استهدفت ضربة أمريكية أخرى ثكنة تابعة للواء المشاة الآلي 388 الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان. مواقع بحرية جديدة أيضا دخلت في بنك الأهداف الأمريكية. الضربات طالت مواقع في جزر متقدمة كجزيرة هنجام، إلى جانب أهداف تم توسيعها في مدن مثل جاسك وجزيرة قشم والطنب الكبرى وأبو موسى. القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن ضربات طالت أهدافا في بندر عباس، والتي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

0: ومع هذه الضربات يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة خيارات عسكرية لتوسيع العمليات ضد إيران، وتشمل تكثيف الضربات الجوية وقصف منشأة نووية وفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال. وتتضمن الخطة المحتملة السيطرة على جزر إيرانية استراتيجية لردع التهديدات المتزايدة للملاحة الدولية.
1: خلف الأبواب المغلقة في البيت الأبيض تتصارع مناقشات ترسم ملامح المواجهة المقبلة مع طهران. خيارات عسكرية يدرسها الرئيس ترامب لتوسيع نطاق العمليات، فيما يتصدر هرمز حسابات واشنطن في مسعى لانتزاع إحدى أهم أوراق النفوذ الإيرانية. الخيار الأول يبدأ من الجو بتوسيع الغارات لتشمل أهداف

0: إضافية داخل إيران قد يكون بينها قطاع الطاقة. أما السيناريو الثاني فيركز على استهداف موقع جبل الفأس المحصن الذي يحتمل استخدامه في أنشطة نووية سرية، ويقع على عمق يصل إلى نحو 145 متراً. لكن الضربة الأكثر إيلاماً تكمن في الخيار الثالث، إذ يحمل طابعاً ميدانياً مختلفاً مع احتمال شن عملية برية للسيطرة على جزر إيرانية استراتيجية، وفي مقدمتها جزيرة خارك المركز الرئيس لصادرات النفط، إلى جانب أراض أخرى على امتداد المضيق، في خطوة لا تستهدف فقط كسر قبضة طهران البحرية بل لتأمين أهم ممرات الطاقة العالمية وفرض واقع جغرافي جديد.
1: إنهم لا يحبون ما نفعله ويريدون التوصل إلى تسوية. سنكتشف ما إذا كنا سنتوصل إلى تسوية معهم أم سننهي الأمر.
0: وبينما يؤكد ترامب أن الدبلوماسية تبقى خياره المفضل، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. فإذا واصلت المفاوضات طريقها المسدود، قد يتحول التلويح بالقوة إلى تصعيد محسوب من شأنه دفع طهران نحو مفاوضات بشروط أمريكية وكبح تهديداتها للملاحة الدولية في الممر الحيوي.
2: وينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك أستاذ طارق. إذن وتيرة العمليات العسكرية تتصاعد وعلى نطاق أوسع، هل ذلك يمهد لاجتياح كما ذهب إليه البعض، أم فقط هي عمليات تهدف إلى شل القدرات العسكرية التي تعرقل الملاحة الدولية وفق المعطيات؟
3: تحياتي لك استاذ جيلان والجمهور الكريم. يعني اعتقد انه ما زالت الاهداف الامريكيه كما هي، ربما تسعى نطاقها في عمق الاراضي الايرانيه، واستهدفت لاول مره جسورا ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري، وبالتالي لا تقع تحت طائله جريمه الحرب، لان هذه الجسور تستخدم لاغراض عسكريه توصل هذه المعدات إلى مدن وموانئ إيرانية على الشاطئ. وبالتالي أعتقد أن الأهداف الأمريكية الآن تدرس كما تفضلتم مزيد من الخيارات، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة وإدارة ترامب سوف تذهب تدريجيا في استخدام واحدة على الأقل من هذه الخيارات، وأعتقد أنها ستكون جبل الفأس أو بيج أكس، الذي يعني هو يشتبه بأن به نوع من عمليات التخصيب اليورانيوم، ويوجد في أعماق سحيقة تحت الأرض. صحيح أنه يعني قاذفات B2 وB52 لن تقوم بتدميرها، لكنها يمكن أن تدمر على الأقل المداخل الخاصة بها، وبالتالي تحرم الإيرانيين من فرصة استخدامها لفترة طويلة من الزمن.
2: ولكن قبل الوصول إلى المنشآت النووية، أمريكا تبحث الآن عن فتح مضيق هرمز. كيف هو تقييم فعالية هذه الضربات الأمريكية حتى الآن، لأنه حركة الملاحة في هذا المضيق في أدنى مستوياتها حتى اللحظة؟
3: يعني لدي الإدارة الأمريكية خيار السيطرة على بعض الجزر مثل أبو موسى على سبيل المثال، وهذا سيتيح لهم تمركزا أفضل للسيطرة على المضيق، ولكن هذا لن يمنع الإيرانيين أيضا من استهداف السفن التي تمر من أماكن بعيدة على مسافة تصل إلى مئات الأميال، قد تكون بطائرات مسيرة أو صواريخ كروز أو حتى صواريخ باليستية، وبالتالي هذا يظل التهديد الإيراني مستمرا.
2: لكن هل ذلك ممكن من دون إرسال قوات برية وإنزال جوي إلى هذه الجزر؟ وهل هذا مقبول أمريكيا؟ هل هناك من معطيات أو مؤشرات تشير إلى أن الجو العام بأمريكا بات أقرب إلى هذه الاحتمالية، احتمالية إرسال قوات على الأرض؟
3: هو خيار مطروح ولا زال الرئيس الأمريكي يدرسه، ولكن هو حذر للغاية في المخاطرة بأي قوات على الأرض، لأنه يخشى من إصابة أو مقتل الجنود أو أسرهم، وهذه ستكون بالتأكيد يعني مسألة حساسة جدا في الولايات المتحدة، نظرا لكون أن هذه الحرب يعني غير شعبية على الإطلاق بين الأمريكيين، وقد تأتي بنتيجة عكسية بالنسبة ل الرئيس دونالد ترامب، لكنه إذا حصل على تقارير مؤكدة من القيادات العسكرية بأن الخسائر ستكون محدودة للغاية

0: والنصر يعني مؤكد، فأعتقد أنه يمكن أن يذهب إلى هذا السيناريو.
1: عندما يقول ترامب في أحد تصريحاته أن نتائج الانتصارات العسكرية على إيران ستظهر قريبا، ماذا يقصد هو؟ يعني نتائج بتسريع العملية التفاوضية أم بحسم عسكري؟
0: يعني الحسم العسكري الكامل مستبعد، لأنه لا يوجد قوات على الأرض ولا يوجد نصر كامل حتى الآن، والضربات الجوية لا تكفي لتحقيق هذا النصر الكامل. لكن ما يقصده هنا هو أن هناك المزيد والمزيد من استنزاف القوات الإيرانية بما فيها قوات الحرس الثوري، وإضعاف لقدرتهم على استهداف الخليج والمنطقة، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لدى الحرس الثوري للاستمرار إلى مدى بعيد. هذا ربما ما يقصده، خاصة وأنه يعني القوات الأمريكية لديها المزيد من الدخول في المزيد من الأعماق الداخل إيران واستهداف مزيد من الجسور، وقد تصل الأمور إلى حد أيضا استهداف بعض محطات الطاقة ذات الاستخدام المزدوج أيضا، وهذا سيضعف من حجة الإيرانيين، خاصة وأن هناك انقسام كما شاهدنا وتصريحات من الرئيس السابق.
1: هذا ما يعقد مشهد التفاوض بشكل أكبر كذلك. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. وعلى وقع تطورات التصعيد، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها، إذ عبرت 3 سفن فقط خلال الساعات 24 الماضية. بحسب بيانات موقع مارين ترافيك، دخلت إلى الخليج سفينة شحن إحداهما ناقلة نفط، فيما غادرت ناقلة نفط واحدة. وفي قدوم التصعيد الأمريكي الإيراني، أكد دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال وجود انقسام داخل إيران بين تيار متشدد يدفع نحو السيطرة على وادي هرمز، وتيار براغماتي يحذر من التداعيات الاقتصادية للحصار الأمريكي. ويأتي ذلك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، إذ بلغ التضخم السنوي 88.6% في يونيو وفقا للإحصائيات الرسمية، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام. وحول هذا الموضوع، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن القيادة الإيرانية تعاني انقسامات داخلية، مؤكدة أن المواقف داخل طهران ليست موحدة بشأن التعامل مع واشنطن، في إشارة إلى تباين متزايد بين الأطراف الإيرانية حول مستقبل المواجهة ومسار المفاوضات.
2: Elements of what's remaining in the Iranian regime that are more willing to make a deal, and then other elements who are not so maybe willing to make a deal, shows that Operation Epic Fury was incredibly effective because we neutered their ability to communicate with one another, and they are a fragmented system. They are not the once very strong, powerful terrorist state that they were before this operation, which was one of the ultimate goals.
1: وأيضا تحدث نائب الرئيس الأمريكي عن انقسام داخل النظام الإيراني بين متشددين وبراغماتيين، معتبرا أن واشنطن تمضي في مسار دبلوماسي يجمع بين الضغوط والحوافز رغم تعقيد المشهد.
3: You have two elements within the Iranian system. You've got the crazy people, you've got the pragmatists, okay? The phase they're in right now is the hardliners have really, really reacted strongly to all the oil that's coming out of the Strait of Hormuz. And they've basically said, we're going to try to shut this thing down. We're scared about losing our leverage. Now, the pragmatists in their system are saying this was a mistake. Let's keep on talking. And again, do I know how this is ultimately going to shake out? Of course I don't. But what we're doing is a delicate diplomatic dance where we're using economic leverage points, we're using carrots and sticks, we're trying to talk to the pragmatists, and then of course when they commit acts of violence, we're responding to it. And all those things are happening simultaneously to get us on a better trajectory.
1: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. صباح الخير دكتور. إذن الانقسامات داخل دائرة القرار الإيراني باتت جلية أكثر وأكثر، إلى أي مدى ذلك سيؤثر على سير المفاوضات؟
4: صباح الخير أستاذة جيلان. يعني بيأثر بشكل كبير جدا، لأنه المفاوضات كشفت أن القرار الإيراني لم يعد موحدا أو منسجما، بل متناقض ومرتبك. لذلك نلاحظ ظهور رسائل متناقضة من طهران، تهدئة من جهة وتصعيد من جهة أخرى. وما يساعد على ذلك هو غياب المرأة.

0: مرشد، لأنه هو لم يعد أو يمتلك الاسم والرمزية، لكنه لا يملك حتى الآن مركز قوة مستقل، وهذا بيجعل التيارات الموجودة تستخدمه كغطاء شرعي وليس كقائد كامل الصلاحيات. كل تيار يمتلك جزء من القوة، لكن لا أحد يمتلك السيطرة الكاملة. لذلك إحنا اليوم نتحدث على أنه النظام بات ليس فقط متعدد الرؤوس، بل هنالك طرف ممثل بالتيار الصقوري العسكري والتيار الأمني المتشدد، اللذين تحالفا ضد التيار البراغماتي، يمارسون ما يسمى بسياسة الفيتو. وبالتالي نحن أمام توازن هش، لا يوجد هنالك قيادة قوية موحدة موجودة في إيران، هنالك تفكك في القرار المركزي تدريجيا.
1: وإلى أي مدى ذلك سينعكس أيضا على الأجهزة الأمنية داخل إيران؟
0: صحيح، الأجهزة الأمنية والاستخبارية، احنا اليوم نتحدث عن جيلان 26 جهاز أمني واستخباري موجود داخل إيران، وبالتالي احنا ربما الآن هنالك تفكك في القرار المركزي، وهنالك خشية من تحول الحرس والأجهزة الأمنية.
1: يعني هل نتوقع دور للجيش في المرحلة المقبلة أو دور لأي من الأجهزة الأمنية يعني المناهضة للحرس الثوري في المرحلة المقبلة، أم من الصعب ذلك لأن السطوة الكبرى للحرس الثوري فقط؟
0: يعني ما زالت السطوة الكبرى للحرس الثوري الإيراني بجناحه العسكري الصقوري، لكن هذا يعتمد جيلا على نقطة مهمة، من حجم الضربات العسكرية هل سوف تطال قطاعات مهمة من الحرس الثوري الإيراني، والأمر الثاني هل سوف يتم تصفية قيادات الحرس الثوري الإيراني المتشددة التي تدفع باتجاه استراتيجية حافة الهاوي. هناك 41 من هذه القيادات في مقدمة أحمد وحيد إسماعيل قاني، وأيضا قيادات أخرى كانت حرسية لها خلفية حرسية وتشغل مواقع مهمة تساند الجناح العسكري الصقوري، ممثل بمحمد باقر ذو القدر أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رحيم صفوي، محسن رضائي، محمد علي جعفري، وهؤلاء كانوا يعني قيادات الحرس الثوري في أوقات سابقة، وأيضا حسين طائب رئيس استخبارات الحرس السابق ومستشار المرشد للشؤون الأمنية. وبالتالي من الممكن أنه استئناف عمليات الاغتيالات قد تمهد لذلك، مع الاعتبار أنه في هنالك جناح داخل الحرس الثوري الإيراني، هنالك الجناح الاقتصادي جيلان اللي بيسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني اللي حوالي 60%، وهؤلاء يدفعون يعني سلوكهم البراغماتي حفاظا على مصالحهم والخشية من انهيارهم وعدم الحصول على مكاسبهم، وبالتالي ربما هذا الجناح مدعوم بالجيش والأجهزة الأمنية الأخرى التي تقف ضد الجناح العسكري الصقوري، ربما قد تمهد الأرضية لتغيير ما في إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك.

نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. إسرائيل تكشف عن مقترح لنشر قوات إيطالية جنوب لبنان بديلا لليونيفيل.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة، وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا

0: كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: الجديد في التطورات في الخليج، أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين. وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الهجوم الإيراني الذي استهدف الدولة صباح أمس. وأكدت الداخلية القطرية أن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة. وأيضا الجيش الأردني أعلن أيضا عن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. هذا وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قواته بأعلى درجات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. وعبر الهاتف ينضم إلينا من الكويت موفد العربية عادل عيدان. صباح الخير عادل، نرصد معك إذن آخر التطورات الميدانية بعد الهجمات الإيرانية على الكويت.
1: أهلا بك جيلان. يعني بالتأكيد عند ساعات الفجر الأولى وتحديدا عند الساعة 2:15 فجرا أصدرت الدفاعات الجوية الكويتية، قالت بأنها تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إثر العدوان الإيراني. بالتأكيد هذه الطائرات المسيرة، تقول الكويت، إما أنها تأتي من داخل العمق الإيراني أو من الناحية الشمالية من الميليشيات الموالية لإيران من العراق. يعني كانت الحصيلة ليوم أمس كانت 32 مسيرة فقط دون صواريخ، ليصل عدد إجمالي المسيرات منذ بداية الحرب إلى أكثر من 1000 مسيرة و387 صاروخا باليستيا و25 صاروخا جوالا. بالتأكيد هذه الصواريخ والمسيرات، تقول الكويت، أنها لا تأتي فقط من العمق الإيراني، بل هي أيضا تأتي عبر وكلاء إيران في المنطقة، إما من الجهة الشمالية من الحدود الشمالية بالعراق أو من الشمالية الشرقية من الأحواز. يتركز كما تعلمين وتستهدف المراكز والنقاط الحدودية. كذلك كانت قد استهدفت نقطة للحفر التابعة لشركة نفط الكويت. أيضا كان هناك 4 جرحى من منتسبي القوات البحرية الكويتية إثر إصابتهم بطائرة مسيرة يوم أمس، حيث كانت أيضا عمليات التصدي للطائرات المسيرة وقعت شظاياها بقرب أحد المنازل في المناطق السكنية. هي يعني القوات الكويتية تقول من أنها تستهدف هذه

المسيرات هدفها المنشآت المدنية وكذلك الأعيان المدنية وخاصة مصادر الطاقة وكذلك المنشآت النفطية، وكما حدث في المطار وأنكرت إيران أنها قصفت المطار ولكن

0: اهداف من قبل الطائرات والمسيرات طائرات والصواريخ الإيرانية، وبالتالي هي لديها خطط لمعالجة أي خلل يحدث مستقبلا جيلا.
1: ولكن يعني بسبب مصدر هذه الهجمات النابعة من العراق أيضا، إلى ماذا توصلت يعني عمليات التواصل مع الجهات العراقية في هذه المسألة عادل؟
0: بالتأكيد الكويت تطالب العراق دائما بالاطلاع بمسؤولياتها وتحافظ على حسن الجوار. كانت الكويت قد طالبت أكثر من مرة بكف يد الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران من إطلاق المسيرات والصواريخ واستهداف الأراضي الكويتية، وبالتالي العراق تسلم 3 مذكرات احتجاج عبر قنصله هنا في الكويت، كما أن الكويت قد تقدمت أيضا بشكوى للخارجية العراقية من هذه الأفعال المتكررة. هي حقيقة قد العراق قد قامت منذ بداية الحرب باعتقال مجموعة وكف يد مجموعات أخرى من الميليشيات المسلحة التي تطلق الصواريخ والمسيرات على الكويت، ولكنها عادت مرة أخرى لإطلاقها من صحراء البصرة وغيرها من المناطق التي يصل مداها ليس فقط إلى الكويت بل حتى المملكة العربية السعودية. تعرضت أيضا لقصف بهذه الطائرات المسيرة، وهو ما استدعى إلى موقف خليجي موحد آنذاك.
1: نرصد معك إذن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من الكويت، نرصد الأجواء الهادئة الآن بعد أن شهدت الكويت موجة من الهجمات الصاروخية ومن المسيرات والتي تم اعتراضها بنجاح. سؤال أخير عادل وبعجالة عن وتيرة هذه الهجمات، كيف يمكن أن نقيمها أو نصفها يعني مقارنة بالأيام
0: بالتأكيد يعني لا تقارن بالأيام الأولى في الحرب، ولكن هذه الوتيرة اختلفت يعني حتى توقيت عمليات القصف هي بالتأكيد تأتي ردا وانتقاما على عمليات القصف الأمريكية التي تطال الأراضي الإيرانية، ولكن لا تطال القوات الأمريكية في عرض البحر القريبة من إيران، ولكنها تطال المباني والأعيان المدنية في الكويت انتقاما وقولا بأنها تستهدف منشآت أمريكية، وهذا غير صحيح بالتأكيد. يعني أقرب قاعدة أمريكية ربما تبعد أكثر من 60 كيلومترا من العاصمة الكويتية، وبالتالي هي تستهدف العاصمة الكويتية ولا تستهدف تلك القواعد الأمريكية التي تتحدث عنها اليوم حينما نتحدث أنه هو يوم نهاية أسبوع وعطلة عادية. ربما حركة الشوارع ليست كثيفة الآن في فترات الصباح، ولكن الكويت استطيع أن أقول أن المواطنين والمقيمين قد تكيفوا بالأوضاع.
1: شكرا جزيلا على هذه المعلومات والمعطيات، كنت معنا من الكويت موفد العربية عادل عيدان. رجح مسؤول إسرائيلي ارتفاع مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأسبوع المقبل، مبديا الاستعداد لاحتمال تصاعد المواجهة ولكل سيناريو قد تكون له تداعيات على إسرائيل وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. المسؤول نفسه لفت إلى إعداد واشنطن بنك أهداف جديد داخل إيران يشمل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة، أي ما قال إنه نقطة الضعف الإيرانية، غير أن التقديرات الإسرائيلية استبعدت أن تشمل المواجهة إسرائيل في الوقت الحالي، متوقعة أنها ستبقى محدودة. سنتوقف مع ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول لبنان بأن الوسطاء اقترحوا نشر قوات إيطالية لمراقبة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى اليونيفيل، لكن المقترح قيد الدراسة بالنسبة لإسرائيل. المقترح يقضي بنشر قوات إيطالية للإشراف على نزع السلاح وإبعاد عناصر حزب الله من المنطقتين التجريبيتين، وكان الجانب اللبناني قد طالب خلال المحادثات بأن يكون الجيش المسؤول الوحيد عن السيطرة على تلك المناطق بما في ذلك التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية. وبالتزامن اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي كبديل لبعثة الأمم المتحدة في لبنان التي

0: تنتهي مهمتها بحلول نهاية هذا العام. في حي أم ليسون جنوب القدس صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 450 وحدة استيطانية جديدة تتسع لنحو 2000 مستوطن. المشروع من شأنه أن يحول سكان الحي الفلسطينيين إلى أقلية في داخله ضمن مسعى إسرائيلي محموم لتحويل أحياء القدس الشرقية لجزر معزولة داخل المدينة وفصلها عن بقية الضفة الغربية. نتابع
1: من فناء منزله. يراقب شفيق ربايعة الأرض التي ستقام عليها أبراج استيطانية جديدة. الحي الذي يسكنه نحو 2500 فلسطيني قد يستقبل قريبا نحو 2000 مستوطن.
2: فاجئونا أنهم يسوون لنا 10 أبراج، كل برج 10 طبقات بأربع شقق فوق 2000 بني آدم. فهذا الحي عمي عددنا قليل جدا، وبالرغم أنه صغر الحي وتيجي أنت تحط حمل فوق حمل أو سكان فوق سكان بالعدد الهائل زي هذا، ما بتحمل البلد، ما بتتحمل والشارع ما بتتحملش والمداخل ما بتتحملش.
1: بالنسبة لشفيق لا يعني هذا المخطط جيرانا جددا فقط، بل يعني مساحات أقل للبناء، ومستقبلا قد لا يجد فيه أبناء الحي مكانا لإقامة منازلهم.
3: لم تكتفي إسرائيل منذ احتلالها القدس عام 67 ببناء 15 حيا استيطانيا تضم أكثر من 230 ألف مستوطن منتشرة في القدس الشرقية، بل دخلت إلى قلب أحيائها الفلسطينية وأنشأت المزيد من البؤر الاستيطانية داخلها.
1: مشاهد باتت تتكرر في كافة الأحياء الفلسطينية من سلوان إلى الشيخ جراح، مرورا بالطور ورأس العمود، وصولا حتى البلدة القديمة. منزل هنا وبناية هناك وحراسة وكاميرات وطرق خاصة تغير شكل الحي وحياة سكانه.
3: يلتف الجدار العازل حول القدس فاصلا المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، جعلا الطريق إلى العمل أو المستشفى أو المدرسة رحلة مضنية عبر الحواجز ليأتي مشروع E1 ليكمل هذا الطوق الاستيطاني ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
1: أما في قلبها الديني فتدفع الاقتحامات والقيود المفروضة على المسجد الأقصى نحو تغيير وضعه القائم وتقسيمه زمانيا لتصبح المعركة على القدس معركة على أرضها وسكانها وعلى هويتها السياسية والدينية أيضا. مروان عثامني، العربية، القدس الشرقية.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ترامب يتهم الدولة العميقة بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني في الانتخابات.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلاً من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
2: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع سرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في

0: البيت الأبيض إن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية بشأن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات، كما اتهم ما وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني.
1: The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people.
0: ومن بكين تنضم إلينا الصحفية لياو تشاو. أهلا بك أستاذ لياو. إذا ترامب يتهم الصين بأكبر عملية اختراق للانتخابات الأمريكية، كيف سينعكس ذلك على مستوى العلاقات بين البلدين؟
2: نعم، أولا أريد أن أشكركم على استضافتي في الأستوديو معكم. فيمكننا أن نرى، فأولا أعتقد أن وراء هذا الاتهامات ضد الصين وهناك ليس أدلة واضحة وأدلة كاملة حاليا لتدعم كل هذه الاتهامات، وإذا هناك أي أدلة بكل تفاصيل وبكل الدقة أعتقد أن ربما إدارة الرئيس ترامب ستنشر هذه التفاصيل وهذه الأدلة لتدعم هذه الاتهامات، ولكن لم نرى حتى الآن بعد هذه الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، وأعتقد أن ربما لأن الولايات المتحدة دائما تحاول لاستخدام الأمور أو الموضوعات المتعلقة بالصين لاستخدام ولخدمة أهدافها السياسية، ويمكننا أن نرى حاليا الولايات المتحدة وخاصة الرئيس ترامب يمر هذه اللحظة وهذه الفترة مهمة جدا بالنسبة إليهم، لأن وبعد عدة أشهر وستكون هناك انتخابات النسبية الأمريكية لرئيس دونالد ترامب، وإن هذا الأمور بالنسبة إليه مهمة جدا. فالآن ولكن كيف الأوضاع على حاليا في داخل وفي خارج الولايات المتحدة؟ ألا يمكننا أن نرى وخاصة مع تصعيد الأخيرة لتوترات الإيرانية الأمريكية، وبدون هذا الإقناع دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، هناك الضغوط الكبيرة جدا في داخل الولايات المتحدة وفي خارجها. وبالإضافة إلى ذلك، فربما أعتقد هناك بعض الاحتمالية لاستخدام رئيس ترامب وإدارته لاستخدام الأمور المتعلقة بالصين وكذريعة لجذب الانتباه المتنين الأمكين إلى الشؤون الأخرى.
0: نعم، العديد ربطوا الأمرين ببعضهما البعض، الانتخابات النصفية بهذه الاتهامات التي قد تستقطب الناخبين في هذه المرحلة، ولكن البعض يقول أنه فعلا كانت العلاقات متوترة جدا بين الصين وأمريكا في ظل عهده الأول عندما أطلق الحرب التجارية ضد الصين، وبالتالي هذا مفهوم نوعا ما، وخاصة أنه يتكلم عن أدلة دامغة في هذا الشأن.
2: نعم، شكرا لكم. لأن يمكننا أن نرى، ولكن في اعتقاد أن ربما هناك ومع كل هذه الاحتكاكات ومع هذه الاتهامات الأخيرة من الرئيس ترامب ضد الصين، ولكن أعتقد أن حاليا نمر هذه العلاقات الصينية الأمريكية في المرحلة التحسن. ولماذا أقول ذلك؟ لأن خلال الفترة الماضية يمكننا أن نرى ومع زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وكانت هناك النتائج المثمرة وكانت زيارات في الجو الأودية جدا. وبالإضافة إلى ذلك، أعتقد أن رئيس ترامب يدرك بنفسه أن هذه الأمور فقط الذريعة لجذب الانتباهات الأمريكيين إلى أمور أخرى لخدمة أهدافها السياسية للانتخابات النصفية.
0: طيب، بعجال، نعم، هل نتوقع بيان توضيحي من الصين حول هذه المسألة أم سيتم تجاهلها؟ ماذا تتوقعين؟
2: نعم، لأن أعتقد أن الصين ربما سقام بالأكد وبإشارة مرة أخرى، لأن الصين قد قامت بأكدت كل هذه الأمور المتعلقة بمبدأ السياسة الصينية المتماثل التعايش الصينية المتماثل بعدم التدخل في شؤون أي دولة، وبما طبعا الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك ربما قد أشار الإدارة الصينية أن هناك ليس لديها كل هذه القدرة العالية والقدرة الكافية للتدخل وحتى للسيطرة وللتحكم.

0: قم في انتخابات الأمريكية العامة، وكيف يمكن للصين هذه
1: نعم
0: القدرة للتحكم في السياسة الأمريكية؟ وأعتقد أن ربما هذا فقط الذريعة، وربما يترك الرئيس دونالد ترامب بنفسه ذلك، ولكن
1: نعم
0: فقط نعم هناك ذريعة.
1: وضحت
0: نعم
1: فكرتك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من
0: شكرا
1: بكين
0: لكم.
1: الصحفية لأوتشا. ترامب وفي ذات الخطاب دعا إلى سحب تراخيص الشبكات التلفزيونية الأمريكية بعدما رفضت بث خطابه، ملمحا إلى أن وسائل الإعلام متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية.
2: In a rare move, NBC and ABC fake news have both said that they would not cover this speech. They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left.
1: ترامب طالب في الخطاب أيضا إلى الأمة الكونغرس بإقرار قانون إنقاذ أمريكا، وينص القانون على إلزام الناخبين بتقديم وثيقات تثبت الجنسية الأمريكية مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر عند التسجيل التصويت، إلى جانب إبراز بطاقة هوية عند الإدلاء بأصواتهم. ويهدف القانون إلى منع غير المواطنين من التصويت وضمان نزاهة الانتخابات كما يقول الجمهوريون. ولأن الولايات المتحدة لا تصدر بطاقة هوية وطن، فقد يضطر من لا يتطابق اسمه الحالي مع الاسم الوارد في شهادة الميلاد إلى تقديم وثائق إضافية مثل شهادة الزواج أو حكم الطلاق لإثبات سبب تغيير اسم العائلة. وإلى التطورات في حرب أوكرانيا، استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية في موانئ أوديسا وتشيرنومورسك في أوكرانيا وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. توازيا أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء عدة في مناطق روسية. وعلى وقع التصعيد المستمر، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، مؤكدة في الوقت نفسه أن أهدافها محددة وستواصل السعي لتحقيقها. اتهم وزير الدفاع الأوكراني المستقيل القائد العام للقوات المسلحة بمحاولة تقسيم البلاد كاشفا عن خلاف بينهما أدى إلى إقالته وأشعل احتجاجات مؤيدة له في أوكرانيا. نتابع.
3: أدى ذلك عمليا إلى أنه وجه إنذارا نهائيا كما نعلم، وبدلا من البحث عن كيفية هزيمة روسيا بطريقة غير متماثلة، وهو ما يعد مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، انشغل بكيفية تقسيم البلد الذي نعيش فيه جميعا اليوم.
1: والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد الساحل، نتابع.
4: أهلا بكم مشاهدينا. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضور المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي. وبحسب ما أعلن البيت الأبيض، سيسافر الرئيس الأمريكي أولا إلى مدينة نيويورك لحضور حفل استقبال يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل حضور المباراة النهائية للبطولة في ملعب ميتلايف الأحد المقبل. أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم، مفضلا متابعة المباراة عبر التلفاز. وأوضح الرئيس أن قراره يأتي حفاظا على الطقوس التي اتبعها منذ انطلاق البطولة بعدما تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني بالطريقة نفسها. ويأمل الرئيس الأرجنتيني أن يواصل منتخب بلاده نتائجه الإيجابية وأن يقوده ذلك إلى الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. نهائي كأس العالم سيقام وسط تحذيرات صحية أصدرتها سلطات

0: ولاية نيويورك بسبب تلوث الهواء وموجة حر تضرب المنطقة، حيث أصدرت حكومة ولاية نيويورك تحذيراً في ظروف هواء غير صحية في عدد من مناطق الولاية قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي. وأرجعت السلطات هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا إلى جانب موجة حر تضرب المنطقة. ونبقى مع أخبار نهائي المونديال، حيث أعادت المباراة إلى الأذهان الصورة التاريخية التي جمعت ليونيل ميسي بلامين يامال قبل نحو 19 عاما عندما كان نجم إسبانيا طفلا رضيعا. وتعود الصورة إلى ديسمبر عام 2007 خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت الإسبانية لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وكان لامين يامال الذي لم يتجاوز آنذاك بضعة أشهر من عمره من بين الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في المشروع، ليلتقط المصور واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم دون أن يدرك أحد قيمتها آنذاك. تلقى المنتخب الإسباني دفعة معنوية قبل النهائي المرتقب بعدما أكد اتحاد اللعبة جاهزية يامال وبيدرو بورو للمشاركة في المباراة، حيث خاض يامال وبيدرو تدريبات فردية خلال تدريبات المنتخب الإسباني في نيوجيرسي ضمن برنامج احترازي لإدارة الأحمال البدنية قبل نهائي كأس العالم. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيدرو يعاني من شد خفيف في العضلات الخلفية، أما عن يامال فقد تعرض لبعض الكدمات وآلام نتيجة التحامات خلال مواجهة فرنسا. جدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثقة بالمدرب الألماني توماس توخيل مؤكدا استمراره في قيادة المنتخب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وكان المنتخب الإنجليزي قد ودع كأس العالم من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الأرجنتين، ليواصل الاتحاد الإنجليزي تمسكه بالمدرب الألماني استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس الأمم الأوروبية 2028. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم ثقته بالمدرب محمد وهبي مؤكدا استمراره في قيادة منتخب أسود الأطلس. وأعلن اتحاد اللعبة استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب الأول، معتبرا أن بلوغ ربع النهائي يمثل مشاركة إيجابية ومشرفة. وشدد اتحاد اللعبة على أهمية البناء على هذه المكتسبات استعدادا لكأس العالم 2030. وكان المنتخب المغربي قد ودع منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون هدف. نهاية الموجز الرياضي.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة ضربات مكثفة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. اعتداءات جديدة على دول المنطقة، الأردن والكويت والبحرين وقطر تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية. دبلوماسي إيراني يكشف عن انقسامات في طهران بين من يدفع إلى المزيد من التصعيد وبين من يحذر من تداعياته. خلال خطاب الأمة ترامب ينتقد القانون الانتخابي الأمريكي ويتهم الصين بالتدخل في انتخابات عام 2020. الخارجية الروسية تعلن أنها لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
1: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
0: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
1: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
0: فتوى عامة وخاطئة.
1: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
0: يسيء.
1: وكيف المخرج؟

0: يسكت من لا يعلم.
1: هو لن يسكت، هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
0: احنا نقول له اسكت، انت لا تعرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
2: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
1: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
3: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
2: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
1: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
2: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم، للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة ضربات مكثفة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. الأردن، الكويت والبحرين وقطر تعلن تصديها لصواريخ ومسيرات إيرانية.
1: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise.
0: ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق بيانات انتخابية في التاريخ خلال الانتخابات انتخابات 2020. روسيا تستهدف منشآت طاقة أوكرانية في أوديسا وتعلن انفتاحها على أي اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب.

أهلا بكم مشاهدينا. البداية من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن الولايات المتحدة تمتلك الجيش الأقوى والأكثر سطوة في العالم بلا منازع، وأشار إلى أن واشنطن اضطرت إلى استخدام القوة العسكرية الآن ضد إيران وتحقق انتصارات كبيرة، مشيرا إلى أن نتائج هذه الحرب ستظهر قريبا. وفي تطورات التصعيد المستمر، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة ضخمة من الضربات ضد إيران، وأوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا، وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية. كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لارستان غربي البلاد. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية مقتل 7 أشخاص خلال هجمات أمريكية استهدفت جسورا في مدينة بندر خمير، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب إيران. وقبل قليل أكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 38 شخصا وإصابة 400 في القصف الأمريكي منذ 22 يونيو. أيضا تقارير إعلامية إيرانية ذكرت بأن الجيش الأمريكي استهدف 5 جسور جنوب إيران في أحدث موجة من الهجمات الأمريكية. قبل ذلك أوضحت هذه التقارير بأن جسر محور كهورستان بمحافظة هرمزغان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفته، وما تسبب في إغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس ولار، وذلك وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية. هذا وقد نشر وزير الحرب الأمريكي بيت إكست صورة لانهيار برج في ميناء تشابهار الإيراني، وأظهرت الصورة تهاوي البرج إلى الأرض وانهياره بالكامل.

وعلى وقع تطورات التصعيد، أظهرت بيانات الملاحية تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها، إذ عبرت 3 سفن فقط خلال الساعات 24 الماضية. وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، دخلت إلى الخليج سفينة شحن إحداهما ناقلة نفط، فيما غادرت ناقلة نفط واحدة. وقبل قليل ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول يوم أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة

0: عمان. وقد أضافت الوكالة بأن الطاقم بخير ولا تقارير عن آثار بيئية. في الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعرضت وتتعرض وتدمر لاعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين. وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض للهجوم الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. وأكدت الداخلية القطرية بأن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة وعلى مدار الساعة. الجيش الأردني أعلن أيضا عن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. وأعلن وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قواته بأعلى درجات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. رجح مسؤول إسرائيلي ارتفاع مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل، مبديا الاستعداد لاحتمال تصاعد المواجهة، ولكل سيناريو قد تكون له تداعيات على إسرائيل وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. المسؤول نفسه لفت إلى إعداد واشنطن بنك أهداف جديد داخل إيران يشمل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة، أي ما قال إنه نقطة الضعف الإيرانية، غير أن التقديرات الإسرائيلية استبعدت أن تشمل المواجهة إسرائيل في الوقت الحالي، متوقعة أنها ستبقى محدودة. يكشف تحقيق لرويترز قصة طائرات بوينغ غامضة ظهرت في مسارات الحرب السودانية وخلفها شبكة شركات يقودها جندي أمريكي سابق، وتثير تساؤلات حول خطوط الإمداد إلى دارفور.
1: لم تكن بقايا طائرة بوينغ المدمرة في مطار نيالا مجرد حطام لطائرة سقطت في خضم الحرب السودانية، بل كانت بداية خيط قاد إلى ستيفن شاولس الجندي السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي وشركاته التي ارتبطت طائراتها بمسارات جوية. قالت رويترز إنها تستخدم ضمن شبكات إمداد مرتبطة بقوات الدعم السريع في دارفور. رسخ شاولس نشاطه في مجال الخدمات اللوجستية عبر عقود عسكرية ومشاريع مساعدات خارجية في أفغانستان والعراق وكينيا، وتظهر السجلات الحكومية أن شركاته حققت ما لا يقل عن 419 مليون دولار من مشاريع مع الحكومة الأمريكية والأمم المتحدة. لكن التحقيق الاستقصائي كشف جانباً آخر من نشاط هذه الشركات، إذ رصدت رويترز 3 طائرات بوينغ قديمة مرتبطة بشركات يسيطر عليها شاولس حلقت بين مراكز لوجستية في تشاد وليبيا والصومال ومناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في دارفور. واعتمد التحقيق على بيانات تتبع الرحلات وصور الأقمار الاصطناعية وسجلات الطيران لرصد أكثر من 16 رحلة لهذه الطائرات. وبينما لم تتضح طبيعة الحمولات التي كانت تنقلها، كشفت غارة جوية للجيش السوداني على إحدى هذه الطائرات في مطار نيالا عن مقتل 54 شخصا بينهم 51 من مقاتلي قوات الدعم السريع بحسب مصدر مطلع تحدث لرويترز.
2: هذه الأنظمة عبارة عن شبكات إمداد عالمية ذات طابع دولي للغاية، تعتمد على طرق إمداد جوية وبرية متعددة ومقدمي خدمات لوجستية وعدد من الوسطاء المختلفين.
1: كانت هذه الرحلات الجوية المرتبطة بشبكات إمداد إقليمية جزءاً من المشهد اللوجستي خلال حصار مدينة الفاشر الطويل. وبينما تواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة في دارفور، تكشف قضية شاولس كيف أصبحت الطائرات والشركات الخاصة العابرة للحدود جزءاً من تعقيدات الحرب السودانية.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يتهم الصين بسرقة بيانات 220 مليون ناخب أمريكي خلال انتخابات 2020.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبة له،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الليله 10:30 على شاشه العربيه. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض أن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية بشأن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات. كما اتهم من وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني. The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people.
1: ترامب وفي ذات الخطاب دعا إلى سحب تراخيص الشبكات التلفزيونية الأمريكية بعدما رفضت بث خطابه، ولمح إلى أن وسائل إعلامية متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية. In a rare move, NBC and ABC fake news have both said that they would not cover this speech. They knew what it was about because of the fact that they don't like the topic, because they know how corrupt our system is and they don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left.
0: وطالب الرئيس الأمريكي في خطابه إلى الأمة الكونغرس بإقرار قانون إنفاذ أو إنقاذ أمريكا، وينص هذا القانون على إلزام الناخبين بتقديم وثيقة تثبت الجنسية الأمريكية مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر عند التسجيل للتصويت، إلى جانب إبراز بطاقة هوية عند الإدلاء بأصواتهم. يهدف هذا القانون إلى منع غير المواطنين من التصويت وضمان نزاهة الانتخابات كما يقول الجمهوريون، ولأن الولايات المتحدة لا تصدر بطاقة هوية وطنية، فقد يضطر من لا يتطابق اسمه الحالي مع الاسم الوارد في شهادة الميلاد إلى تقديم وثائق إضافية مثل شهادة الزواج أو حكم الطلاق لإثبات سبب تغيير اسم العائلة. استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية في موانئ

0: أوديسا وتشيرنومورسك وذلك في أوكرانيا وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة إنه تم استهداف منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. هذا وأعلنت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 243 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء عدة مناطق روسية. أكدت الخارجية الروسية بأن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، مؤكدة في الوقت نفسه أن أهدافها محددة وبأنها ستواصل السعي لتحقيقها. اتهم وزير الدفاع الأوكراني المستقيل القائد العام للقوات المسلحة بمحاولة تقسيم البلاد، اتهم كذلك وقد كشف عن خلاف بينهما وهو ما أدى إلى إقالته وأشعل احتجاجات مؤيدة له.
1: أدى ذلك عمليا إلى أنه وجه إنذارا نهائيا كما نعلم، وبدلا من البحث عن كيفية هزيمة روسيا بطريقة غير متماثلة وهو ما يعد مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، انشغل بكيفية تقسيم البلد الذي نعيش فيه جميعا اليوم.
0: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية، وأكد أن هذه التكنولوجيا يجب أن تكون أداة موثوقة تخدم البشرية. وقال شي خلال مؤتمر العالم للذكاء الاصطناعي إن الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة تطوير الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى منع نشوء مظالم تاريخية جديدة في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بتوفير منافع عامة دولية مرتبطة تقنية الذكاء الاصطناعي. الآن مشاهدينا مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما السايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضور المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي. وبحسب ما أعلن البيت الأبيض، سيسافر الرئيس الأمريكي أولا إلى مدينة نيويورك لحضور حفل استقبال يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل حضور المباراة النهائية للبطولة في ملعب ميتلايف الأحد المقبل. أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم، مفضلا متابعة المباراة عبر التلفاز. وأوضح الرئيس أن قراره يأتي حفاظا على الطقوس التي اتبعها منذ انطلاق البطولة بعدما تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني بالطريقة نفسها. ويأمل الرئيس الأرجنتيني أن يواصل منتخب بلاده نتائجه الإيجابية وأن يقوده ذلك إلى الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. نهائي كأس العالم سيقام وسط تحذيرات صحية أصدرتها سلطات ولاية نيويورك بسبب تلوث الهواء وموجة حر تضرب المنطقة، حيث أصدرت حكومة ولاية نيويورك تحذيرا في ظروف هواء غير صحية في عدد من مناطق الولاية قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي. وأرجعت السلطات هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا إلى جانب موجة حر تضرب المنطقة. ونبقى مع أخبار نهائي المونديال، حيث أعادت المباراة إلى الأذهان الصورة التاريخية التي جمعت ليونيل ميسي بلامين يامال قبل نحو 19 عاما عندما كان نجم إسبانيا طفلا رضيعا. وتعود الصورة إلى ديسمبر عام 2007 خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت الإسبانية لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وكان لامين يامال الذي لم يتجاوز آنذاك 9 أشهر من عمره من بين الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في المشروع، ليلتقط المصور واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم دون أن يدرك أحد قيمتها آنذاك. تلقى المنتخب الإسباني دفعة معنوية قبل النهائي المرتقب بعدما أكد اتحاد اللعبة جاهزية يامال وبيدرو بورو للمشاركة في المباراة، حيث

0: أضع يامال وبيدرو تدريبات فردية خلال تدريبات المنتخب الإسباني في نيوجيرسي ضمن برنامج احترازي لإدارة الأحمال البدنية قبل نهائي كأس العالم. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيدرو يعاني من شد خفيف في العضلات الخلفية، أما عن يامال فقد تعرض لبعض الكدمات وآلام نتيجة التحامات خلال مواجهة فرنسا. جدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثقة بالمدرب الألماني توماس توخيل، مؤكدا استمراره في قيادة المنتخب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وكان المنتخب الإنجليزي قد ودع كأس العالم من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الأرجنتين، ليواصل الاتحاد الإنجليزي تمسكه بالمدرب الألماني استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس الأمم الأوروبية 2028. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم ثقته بالمدرب محمد وهبي، مؤكدا استمراره في قيادة منتخب أسود الأطلس. وأعلن اتحاد اللعبة استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب الأول، معتبرا أن بلوغ ربع النهائي يمثل مشاركة إيجابية ومشرفة. وشدد اتحاد اللعبة على أهمية البناء على هذه المكتسبات استعدادا لكأس العالم 2030. وكان المنتخب المغربي قد ودع منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون هدف. نهاية الموجز الرياضي.
1: بعد نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة ضربات مكثفة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية. الأردن، الكويت، البحرين وقطر تعلن تصديها للصواريخ ومسيرات إيرانية. ترامب يتهم الصين بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ خلال انتخابات 2020. روسيا تستهدف منشآت طاقة أوكرانية في أوديسا وتعلن انفتاحها على أي اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب.
2: حرب فبراير 79
3: حصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية.
2: من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
3: أقولها بكل صراحة، لم نكن صادقين، لا نحن ولا الشمال. كانت الأفكار هنا أنه نعمل إسقاط النظام في الشمال،
2: تمام،
3: بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
2: أنت ماذا قلت لهم؟
3: توصلت الجامعة العربية وزارة صنعاء وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس قاضي الإيراني.
2: ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح إسماعيل؟
3: أول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف، تقولوا ألف مبروك، قلت له أنتم مجموعة جواسيس. من أوقف الحرب؟ تقول لك إن هذا تسمعها لأول مرة.
2: علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
4: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: They were slaughtering indiscriminately, and there was a real danger that the state of Iran would collapse.
2: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
1: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
2: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكرياً في الحملة؟
1: All of this was done at the request of Iraq. This obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
2: تحدثت كثيراً عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
3: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
2: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على الشاشة العربية.

0: شو عرض عليك؟
1: عرض علي ارسال الحق تفارش الى الى الى صنعاء بدون علم الرئيس. فانا رفضت الفكره من حيث المبدا. فالتقى مع الرئيس ربيع وجلسوا
0: واقنعوا
1: اقنع، لانه كان يقول صالح نصر الله ذكرنا يقول لي افضل نحن ننقل كان في مشاكل في الجنوب، ننقل المعركة بدل ما نختلف في عدن نختلف على أهداف كبيرة على الوحدة،
0: منها مثلا قتل التخلص من الغشمي
1: القشمي، وبعدين يكون رئيس ربيع رئيسا وأنا رئيس الوزراء.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا في فخامة الرئيس مجددا. حرب فبراير 79، من كان المسؤول عنها جنوبيا؟
1: شوف، لا يمكن نفصل حرب 79 عن 72 لأنها كانت في امتداد لتلك الحرب. طبعا في حرب 72 أنا حينها كنت رئيس للوزراء وزير للدفاع، وحصلت الاشتباكات بين الطرفين سببها الوحدة ومن يقف أيضا خلف هذا الحرب بدون الدخول في التفاصيل. فحصلت اشتباكات كل أنواع الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدفعية، ودخلت الجامعة العربية، توسط الجامعة العربية، وزارة صنعاء، وفد من الجامعة، التقوا بالرئيس القاضي الإيراني كان رئيسا لصنعاء، ثم التقوا برئيس الوزراء محسن العيني وسألهم حول الحرب. فكما فهمت أنا من الوفد عندما زارني أنه محسن العيني اللي كان رئيس وزراء وزيرا للخارجية قال أنهم موافقين على وقف إطلاق النار، وقف الحرب. فقلت له أن أتذكر كانوا في مكتب الساعة 5 مساء وكانوا في طريقهم إلى مصر القاهرة، ما كانش يتوقعوا أن احنا سنستجيب للمبادرة، مبادرة الجامعة العربية. فقلت لهم إذا هو فعلا جاد، إذا هم جادين فنحن موافقين من الآن. قالوا ممكن تكلم مع الأستاذ محسن العيني؟ فقلت لهم ما عندي مانع، نحن في اليمن عندنا ثلاثة أسماء، لما يقول الأستاذ معنا محسن العيني.

لما يقولوا أول مثلا يعني لما يقولوا أو بالأصح الأستاذ هو أحمد محمد نعمان والقاضي العرياني ومحسن هو باعتباره يعني كان

0: النار. فما رايك انه نحن نوقف الحرب من بكره الساعه 5 مساء؟ الان الساعه 5 عندي، الساعه 5 مساء توقف الحرب. اتفاجئ مع السلاينين، هذا واحد. الثاني نتذكر انه نلتقي بصنعاء او عدن، تختاروا. فهو تفاجئ انه قلت له من بكره الساعه 5، ثم اللقاء في عدن اول صنعاء اخترت له. قال لي والله انا بحتاج تشاور مع القاضي اللي دياني. قلت له تفضل، قلت بس الوفد موجود نتذكر ينتظر ولا يسافر؟ قال لا ينتظروا. قلت له بس ما يطولش الانتظار لانهم مسافرين، وفعلا كانوا مسافرين. بعد ساعات اتصل بي قال لي والله نحن موافقين من بكره الساعه 5 مساء. والشيء الثاني اللقاء يكون في القاهرة في جامعة الدول العربية وليس في صنعاء أو
1: عدن.
0: في عدن. قلت أنا موافق. فالوفد يعني شعر بأنهم نجحوا في مهمتهم وما كانوا يتوقعوا بالصراع. نحن كنا أصحاب قرار أنه اتخذ قرار بوقف الحرب بالتلفون في دقائق. الآن الحرب،
1: هذا اتصالك هو الذي أنهى الحرب، اتصالك بمحسن العيني.
0: الآن الحرب 2015 إلى الآن، الآن العام 12 للحرب لم توقف.
1: بس عفوا فخمت رئيس، كيف ربطت ذلك بما سألتك عنه في حرب 79؟
0: لا نحن لما اتفقنا في الغائرة هنا مع الأستاذ محسن العيني الوحدة، كانوا هم يطالبوا بتحقيق الوحدة في مدة أقصى 3 أشهر. أنا شعرت أن هذا غير عملي، وقلت للأستاذ محسن نريد حاجة لوقت عشان تحضير لقيام الوحدة. هذا نوع من يعني، وبعدين كانت الوحدة مرفوضة في الشمال الجنوب، نحن عندنا نريد أن نفرض حق الوحدة على طريقتنا، وصنعاء يريدوا على طريقتهم، وفي ناس رافضين للوحدة في الشمال الجنوب. فاتفقنا على سنة، سنة تقري التحضيرات للموضوع، عندك الدستور وتشكيل لجان عسكرية وثقافية واقتصادية، المهم الآخر. فشكنا لجان، بعدين عقد مؤتمر آخر في طرابلس في ليبيا، حضر الأدياني وربيع. المهم واصلنا يعني، لكن أقولها بكل صراحة لم نكون صادقين، لا نحن ولا الشمال. يعني في موضوع الوحدة كل واحد يناور. أنا لما رجعت أنا لعدن كانوا الناس الهتافات في عدن يا علي ناصر ويا بن ربيع، ربيع سالمي،
1: نعم يا سالم ربيع علي،
0: يا أمين اللجنة المركزية، ما نبى وحدة مع حكم رجعي على الشمال، والجماهير تحمل البندقية، احنا لازم نقاتل حتى نستغادر النظام بسرعه. كلام غير واقعي. العيني لما رجع على صنعاء المشايخ ثاروا عليه وادى استغالته وخرج
1: على اساس انه وحده مع يعني
0: ماشوا مع
1: الشيوعيين وملحدين
0: مع النظام الشيوعي. وين احنا لسنا شيوعيين ولا احنا وطنيين؟ نحن ولاءنا لليمن، نحن ولاءنا للوطن، لا للشعب، لا للوحده. المهم فاستمرت الامور متوتره، حينها كانت ما تسمى بالجبهه الوطنيه في المناطق الوسطى يسموها، هذه فيها بعض القيادات الوطنيه ضد الشمال واستغاثه النظام في الشمال. هم بداوا 72 الى 82. حصلت حرب 79، نحن كنا في مرحله معينه 79 وضعنا العسكري متطور، ملكنا صواريخ سكوت عندنا، يعني كان عندنا جيش قوي، القوات البحريه بريه وجويه. والثاني وضع الاقتصادي ايضا كان يعني ممكن اقول جيد كان. وكانت الافكار هنا انه نعمل اسقاط النظام في الشمال
1: كمان.
0: فتوحد الحزب ما يسمى بحزب الحركة الوطنية في الشمال مع الحزب الاشتراكي اليمني، في حزب واحد سميناه الحزب الاشتراكي اليمني الواحد للشمال الجنوب.

0: هذا الكلام تكلم عنه دولة الرئيس حيدر العطاس معكم. قال أثناء الاجتماعات الاجتماع اللجنة المركزية يخرجوا الشماليين يتصور الجنوبيين، وبعدين لما ينتهي التصوير يرجع الشماليين يحضر. طبعا كان يعني أنا مش ضد وحدة الحزب، ونحن مع
1: الوحدة، لكن لم تكن واقعية.
0: لا بس ما كان واقعية.
1: بس مين كان مسؤول عن تفجير حرب 79؟
0: والله في،
1: هل كان لك دور؟
0: لا كان رئيس عبد الفتاح.
1: يعني أحاول أن أحملك المسؤولية كي تفصح لي عن الأسماء الأخرى.
0: لا لا لا اللي كان حينها رئيس عبد الفتاح إسماعيل. في ناس في
1: صالح مصلح
0: اللي في أنا ذكرت هذا،
1: وزير أمن الدولة محسن.
0: المهم يعني في شخصيات كانت متطرفة.
1: أيوة.
0: إسقاط النظام
1: في الشمال.
0: في الشمال بالتعاون مع من؟ مع الحزب الاشتراكي اليمني الموحد.
1: أنت ماذا قلت لهم وماذا قلت أيضا للرئيس فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ صوروا لك الموضوع انه سهل وعادي وضربه كف.
0: صوروا لعبد الفتاح، قلت له يا عبد الفتاح هذا الكلام كله كان صالح مصر الله يرحمه عاشق للوحده وواحد ثاني. قلت له شوف، قالوا كانوا يقول له مازح صالح مصلح، نحن لن نستخدم الطائرات الكبيره، نستخدم الطياره الصغيره، لن نستخدم المدافع. المهم كان يعني فيها نوع من مش مزح يعني، لكن فيها نوع من استغفال لعبد يعني الله يرحمه. فقال لهم ما عندي مانع. فحصلت الحرب وتطورت، احتلينا مناطق كثيره في الشمال.
1: كثيرا ما تقول او يقال اقنعوا عبد الفتاح اسماعيل.
0: بس الكل في الاخير يعني
1: هو كان يعني
0: اتذكر، انا اتذكر
1: بس عفوا لماذا؟ لا بس حدد لي هذه النقطه، هل كان يتاثر كثيرا بما يقول؟
0: لا لا هو لا لا هم كانوا لانه كعسكريين عندهم خبره عندهم تجربه، كانوا على اساس انه
1: وين التجربة؟ بس لما يقول لك بدي سقط نظام الشمال بطائرة صغيرة
0: صنعاء بتوحد نفس القصة دي كلام.
1: بس ذهب في جولة خارجية لحشد الدعم لإسقاط النظام.
0: المهم يعني
1: مقصود عبد الفتاح إسماعيل هو صح؟
0: كان الفكرة هكذا، رفضوا حتى من راح العراق ورفضوا كلهم وسوريا
1: بالضبط. فكان لم تقتنع أي دولة بذلك؟
0: حد اقتنع حد ما أقول لك. أنا قلت له ليست المصلحة هذا
1: القذافي ما اقتنع.
0: لا الغذافي لا ما الغذافي مع اي وحده رجعيه زي ما قال شيوعيه اسلاميه.
1: فدعمه كان مستعد لدعمه
0: بهذا
1: بس عفوا القذافي الوحيد كان مستعد لدعمه.
0: شو لك من اوقف الحرب؟ شو لك يمكن هذا تسمعها لاول مره، اول كتبت ذكراني.
1: تفضل.
0: البرغنيف وقع رساله لعبد الفتاح اسماعيل يقول اوقفوا هذه الاعمال المتهوره، نحن لسنا معكم. كان يعني الرسالة شديدة اللهجة من معك إذا كان مش معك التعزف دي.
1: المفروض يعني دعمكم الأول.
0: هو حليفنا الأول.
1: حليفكم الأول.
0: فأنا قلت لعبد الفتاح شوف كان فأجا وفد من الجامعة العربية ما أتذكر كان برئاسة محمود رياض كان أمين عام الجامعة العربية. نعم. الله يرحمه. فأجا وفد لعدن يعني نفس الدور اللي كان من شان يوقف الحرب في في في في بين الشمال والجنوب. لكن باختصار الذي اوقف الحرب هو برغنيف. اوقفوا هذا طبعا خلاص يعني لا بحكم الصداقه وبحكم العلاقه بحكم الامكانيات،
1: وهو ما اوقف الحرب
0: طبعا.
1: فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقه. فخامه الرئيس شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير قبل ان نتابع في هذه الحلقه، ارجو ان تبقوا معنا.
0: أنا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه إطلاقا، لكن خايف عليه لأنه ما يعرف نوايا الآخرين. وتفاجأت أنا وأنا بودعه، مسكت مقبض الباب أفتح أشوف اثنين روس أمامي، قلت لهم أنتم مجموعة جواسيس.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نتابع وإياكم في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا وسهلا بكم معنا في فخامة الرئيس مجددا. تحدثني قليلا عن محاولة إقصائك، من الذي حاول أن يقصيك قبل أن تصبح رئيسا لاحقا؟ طبعا من 80 إلى 86، أتحدث عن نهاية السبعينات، من اللجنة المركزية، من يعني، وهو أيضا ما أغضب الكثير من زملائك، كان في محاولات أبلغت فيها لاحقا لإقصائكم، حتى أن علي عنتر حينها كان غاضبا جدا وعنيفا جدا كرد فعل منه على محاولات إقصائكم، هل هذا صحيح؟
3: أول مرة أسمع الكلام.
2: لم يقصك أحد، لم يحاول أحد إقصائك؟
3: لا لا.
2: ما الذي أبلغك به إذن في المؤتمر، أو ما الذي حصل في المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمني عندما كان فريق من القيادة اليمنية الجنوبية يعمل مع ضد علي عنتر وصالح مصلح وضدكم لإقصائكم؟ تقول أنه عبد الله الخامري عضو اللجنة المركزية أخبرك لاحقا بأنه هم يعني حصلت هذه المحاولات منهم، وأنا سؤالي لك كيف أنكم لم تعلموا بهكذا قرار وأنتم على هذا المستوى القيادي مع زملائكم؟
3: أعتقد أنه مثل هذا الكلام قيل يعني حينها من قبل الخامري الله يرحمه، كان موعود أنه يكون عضو في المكتب السياسي فخذله، فأفشى بالسر هذا
2: لك،
3: أفشى بالسر ولا علي عنتر. علي عنتر غضب وزعل وهاجم عبد الفتاح، كانت بداية الأزمة بينه وبين علي عنتر على هذا.
2: إذن أنت تقول بأن عبد الفتاح إسماعيل حاول إقصائكم وهذه كانت بداية الأزمة؟
3: هكذا قيل، لكن مش يعني
2: لا، ما حضرتك بتعرف من أدائه وتصرفاته.
3: لكن أقول لك أنا أعرف أنه عبد الفتاح يعني لا يمكن لا غير قادر على أن ينفذ القرار، يعني مكتب عليك أنا. الأسباب كثيرة يعني، مش إنه
2: شو هي الأسباب؟
3: لا أقول لك ما
2: يعني أنتوا كنتوا أقوى
3: إذا عملية. في ناس سربوا آخرين، في ناس آخرين، لكن عبد الفتاح وضعه لا يسمح له إنه
2: ليه؟ كان ضعيف؟
3: مش ضعيف، لأنه مراعي الوضع. أنا تنازلت عن رئاسة الدولة.
2: نعم،
3: يعني تنازلت عن
2: القصيرة الأولى اللي تسلمتها. نعم،
3: تنازلت عن رئاسة وطلع رئيس، وأنا أنا اللي أصريت أن يكون رئيس. كانوا معارضين، قلت له حتى لا نختلف. كان مختلف وربيع عندما كان رئيس
2: وأمين عام،
3: فأنا لا أريد أدخل فيه، خليه يمارس دوره. وقلت له الكلام، أنا مش أتنازل، لكن شرط أن تمارس دورك كرئيس دولة وكأمين عام للحزب. احنا مش في التحاسفتي. ربيع كان جماهيري، ولكن يعني كانوا مختلفين هو عبد الفتاح، وكنا حصل خلاف تاريخ هذا. فعليك ان تمارس دورك، اذا ما تمارس دورك الناس اللي كانوا يعني مع اللي ضد عبد الفتاح انا وقفت ضده، قلت لا يجب نحن مش مستعدين كل يوم نغير قياده. لما يتغير الرئيس تتغير.
2: هذا ما قلته لصالح مصلح وعلي عنتر وغيرهم.
3: قلت لهم لا يجب ان يستمر عبد الفتاح اسماعيل. كان حواتمه نايف حواتمه في الاخير شعر ان في بعد الكلام هذا اللي سربه الله يرحمه الخامري، انه في حصل علي عنتر كان هايك انه نحن يعني كلنا مستهدفين، حتى بكلمني انا قلت له ما بيحصلش حاجه. فبعدين
2: شو عمل نايف حواتمه؟
3: اقول لك اجا نايف حواتمه كان يطالب بتغيير عبد الفتاح اسماعيل. قال عندي قلت له يا ابو النوف

0: ليس في المصلحة تغيير عبد الفتاح. احنا الآن لسنة فنجي كل يوم نغير رئيس ترتب عليه تغييرات كبيرة. استخدم كلمة ذكرها، قال هذا كسول، وإذا لا وإذا لم تتحرك تنقذ الموقف بيتجاوزوك أنت، ما حد يقدر يتجاوزنا، وأنا متأكد ما حد قادر إطلاقا. فكان حرض أقوى بعدين بعض القيادات،
1: بعدين كأنه تغير موقفه لنايف حواتمي، صار بده يرجعه معك بعدين لما راح على موسكو. رح نرجع لهالنقطة بس إشارة سريعة.
0: قلت له يجب أن يبقى عبد الفتاح إسماعيل، هو كان مع تيار. أنا طبعا أنا مش يعني قد لا أكون راضي عن طريقة، لكن التغييرات ليس لصالحنا، تغيير كل يوم رئيس، لما يتغير رئيس تغير قيادات كاملة معه.
1: إيه بس لم تضغطوا يعني أنتم لاحقا للتخلص من عبد الفتاح إسماعيل من السلطة؟
0: أبدا.
1: كيف استقال؟
0: أنا كنت الوحيد اللي كنت دافع عنه.
1: مفهوم، كيف استقال؟
0: لأنه عارف أنا أن الدور بيجي علينا المشاكل. نحن من صراع من أيام قحطان الشعبي واستمرينا بهذا الشكل.
1: ربما توريطه يعني تحميله المسؤولية، مش مسؤولية توريطه. السلطة يعني خلي السلطة
0: لا لا, لا لا هو طلب، مش أنا اللي قلت.
1: كيف استقال إذن؟ مش تحت ضغوطكم؟
0: أقول لك مش أنا قلت تحت ضغوط آخرين.
1: مين؟
0: أنا قلت لك ما في يعني علي عنتر وكان مجموعة ما في حواتمة. كان حواتمة يقول لازم هذا، استخدم كلمات مش لا تليق.
1: تأثيره حواتمة كان مباشر عليكم؟
0: طبعا بحكم إن
1: ولا بحكم
0: علاقات قديمة حركة قوم العرب. بحكم العلاقات بين
1: هو كان أقوى،
0: كان صراع.
1: مين كان الأقوى فيهم؟ جورج حبش، نايف حواتمي، نديم عبد الصمد، وغيرهم من جورج حاوي.
0: ما حد أقوى، كنا احنا الأقوى
1: يعني من غير اليمنيين اللي كانوا واللي لهم علاقات بالسوفييت وشيوعيين عرب وحركة قوميين عرب وإلى ما هنالك.
0: شوف حبش لم يتدخل في الشؤون الداخلية، جورج حبش، مع أنه كان هذا كما يسموه الحكيم، لم يتدخل إطلاقا في الشأن اليمني، ولم يتدخل أي واحد حتى من الأحزاب الشيوعية العربية. طبعا حواتمة كان يلعب دور تدميري من ثمانية من عندما استلم قحطان الشعبي، واللي كان يحرض القحطان الشعبي.
1: وبعدين ضغط ليفل عبد الفتاح إسماعيل، وبعدين صار بده عبد الفتاح إسماعيل يرجع السلطة.
0: كان مع قحطان الشعبي تحول ضده، مع ربيع ثم تحول ضده، مع عبد الفتاح ثم تحول معي ثم تحول ضدي.
1: ما السبب؟
0: والله أنا أشياء أقول لك كلمة ليس عندي دليل، لكن هذا موقف مشبوه.
1: تتهمه بالعمالة؟
0: ما أقدرش أقول لك هكذا عندي. طبعا اللي ساهم في تدمير
1: اليمن الجنوبي،
0: اليمن الجنوبي كدولة، وناس بعضهم ما عندهم خبرة مخدوعي فيه، يعني زي ما قلت لك يروح يقول لي أتحمل مسؤولية، وروحنا لا مسخون احنا في آخر أيام 85 يقول لك لازم يرجع. فأنا هكذا عندي ما عندي دليل، لكن أنا أعتقد أنه ما قرأ وقوى خارجية كانت تحرك الأحداث عندنا في عدن.
1: بالفعل سيستقيل عبد الفتاح إسماعيل ويلجأ بمنفى اختياري إلى موسكو قبل أن يعود ويقتل في أحداث 13 يناير 86 أو ما بعدها، يعني في خلال الأحداث أو ما بعدها، لأنه هذا يعني قابل للجدل. فنتابع بلقائك به في موسكو إذن في أكتوبر 84 عندما تبدأ المحاولات لأن يعود بدعم من نايف حواتمي كما تفضلت، وأن تكون ضد ذلك. ما الحديث الذي دار بينك وبين عبد الفتاح؟
0: شوف أنا كنت في طريقي إلى بيونغيانغ،
1: كوريا الشمالية. نعم.
0: وأجا عبد الفتاح ونايف حواتمي، التقينا من الساعة 8، أنا مسافر في اليوم الثاني إلى 12 في الليل،
1: 8 بالليل ل 12 بالليل.
0: فكان
1: لما شاء الله لقاءاتكم احيانا كانت تكون كانت احيانا لقاءاتكم تمتد لساعات طويله، لذلك سالت اذا 8 المساء ولا الصبح.
0: يمكن لقاءات اطول من هذا. ف الاربع ساعات كلها كلمه واحده، اريد اعود وطني. يا عبد الفتاح انت اللي طلبت تجي على موسكو، وانت اللي قدمت استقالتك برضاك، طبعا ضغوط اخرى. أنا رأيي الآن في توتر في عدن الآن.
1: شو ضغوطات الأخرى؟
0: أقول لك في مشاكل، أنا قلت له خليني أقول لك في مشاكل بعد.

0: نصيحتي لا تستعجل، ابقى وانت معزز مكرم هنا والناس تحترمك. فانا رايي العوده ليست في صالحك. انا كان مستمر نفس الاسطوانه، هو نائب حواتمه كان مصرين على انه، قلت له شوف انا مش ضدك وتعرف موقفي معك لما كنت في عدن، وكنت معارض حتى خروجك من السلطه وخروجك من البلد، لكن هذه رغبتك كانت. المهم الساعة 12 أنا فعلا كنت منهك من السفر وراح على سفر، قلت له أنت مصر؟ قال لي أنا برجع وطني. قلت له على بركة الله. بدنا واقف، قمت أنا قلت له خلاص يعني متعلقة معه على بركة الله. وأنا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه إطلاقا، لكن خايف عليه لأنه ما يعرف نوايا الآخرين. على العموم يعني فقمنا وتفاجأت أنا وأنا بودعه، بقينا عند الباب حوالي 5 دقائق كما أتذكر، مسكت مقبض الباب أفتح أشوف 2 روس أمامي، واحد مسؤول الوطن العربي أتذكر اسمه حتى جريدينوف، واحد اسمه مالكوفسكي مسؤول اليمن. يباركون
1: بافل جريدينوف،
0: ها
1: اسمه جريدينوف. بافل جريدينوف
0: مسؤول الوطن العربي،
1: مسؤول الوطن العربي في العلاقات والخارجية للحزب الشيوعي السوفيتي. ايه. نعم.
0: والثاني
1: كان كارين بروتانس، كان كمان موجود.
0: لا
1: ما كان موجود معه؟
0: لا ما كان لا عند الباب. انا ما اكلمك.
1: تمام.
0: اول ما فتحت الباب وعبد الفتاح واقف يقولوا الف مبروك. قلت لهم ليش؟
1: سمعوا كل شيء.
0: قالوا على عودة الرفيق، لا على عودة الرفيق عبد الفتاح. قلت لهم انتم استخدمت كلمة وانا في ضيافتهم، انتم مجموعة جواسيس.
1: أوف.
0: لا تحترموا ضيوفكم ولا انتم حريصين على التجربه ولا حريصين على هذا. لا عبد الفتاح اسماعيل تركوا فيش. طيب اما هنا فكره لما يروح عبد الفتاح وادخلوا لعندي يقول ايش اللي دار، انا عارف انكم سمعتوا وصورتوا.
1: ما كنت تعرف انه بيصوروا؟
0: بعرف انا، لكن ما كنت اعرف انه بيقول لعندي يقول مبروك مبروك على ايش؟ هم مكان ثاني وانا مكاننا. بعد ما خلصت احنا بقينا نتكلم شوي عند الباب 5 دقائق ما فوقوا، قالوا ندخل ما تدخلوش وانا ضيافتهم امشوا. استغربت كلمة قاسية. بعدين واحد تصرف كذا جريدينوف يقول نحن، قلت له هو يفهم عربي، تعلموا انا مسافر بكره، انتم لسه حريص على عبد الفتاح اسماعيل، وعبد الفتاح مشى وانا اتكلم معه.
1: قلت لهم ايش؟ لا توصوا
0: لستم حريصين عليه ولا على التجربه.
1: حريصين عليه
0: ولا على التجربه. أنا. هم هذا اللي دمروا الاتحاد السوفيتي. بعدين الجماعه اللي كانوا تامروا عنهم تامروا على اثيوبيا وعلى المنظومه الاشتراكيه.
1: عبد الفتاح اسماعيل طلب منك ايضا ان يذهب الى كوريا الشماليه معك.
0: نعم. فقلت له لا. قال لي قلت له الوفد، احنا الان الساعه 12، الوفد معروف اللي معي والكوريين عارفين. عارفين انه الوفد من الاسماء الوفد والطيارين. المهم فقال لي ما في. قلت لا باجيب شرط. قلت له ما تروح، تفضل روح لعدن. فعلا راح لعدن واحنا رحنا ل
1: فخمت رئيس الكثير من القصص والنقاط المهمة نستعرضها معك في هذا الموضوع تحديدا، لكن نستكمل ذلك في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم في هذه الحلقات من الذاكرة السياسية في بداية الحلقة المقبلة مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فأرجو أن تبقوا معنا. إلى اللقاء. سفيركم في لندن صالح عبدالله مثنى أوصل إليك تحذيرات من أن خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: كان أيدي على الزناد، ليس المهم ما من هذا الغطل
1: يعني الطرف الاخر كان ايدي على الزناد تقصد؟
0: طبعا طبعا
1: يعني كانوا يريدون ان يقتلوك ايضا.
0: اقول لك كان في ذروه الصراع بيننا. تمام. كان انا كان هذا بكذب عليك انا.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: تستهدف عشرات المواقع العسكرية في إيران، ووزير الحرب الأمريكي ينشر صور استهداف برج في تشابهار. انقسام داخل قيادات إيران، تيار يدفع باتجاه الحرب والسيطرة على هرمز وآخر يخشى انهيار الاقتصاد. اعتداءات إيرانية جديدة على الكويت وقطر والبحرين، والجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ. ألمانيا تقترح إرسال بعثة أوروبية إلى لبنان بديلا لنيوليفن، وإسرائيل تدرس مقترحا لنشر قوات إيطالية.
1: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data.
0: ترامب يتهم الصين بالتدخل في انتخابات لعام 2020 وسرقة بيانات 220 مليون ناخب أمريكي. أهلا بكم. نبدأ من الضربات الأمريكية على إيران، والتي أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجتها الأخيرة، إذ أوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.

وسائل أعلام إيرانية أفادت بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية. كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة الأردستان غربي البلاد. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية مقتل 7 أشخاص خلال هجمات أمريكية استهدفت جسور في مدينة بندر خمير، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب إيران. كما كشفت وسائل أعلام رسمية مقتل 38 شخصا وإصابة 400 في القصف الأمريكي منذ 22 من يونيو. أيضا تقارير إعلامية إيرانية ذكرت بأن الجيش الأمريكي استهدف 5 جسور جنوبي إيران في أحدث موجة من الهجمات الأمريكية. وقبل ذلك أوضحت هذه التقارير بأن جسر محور كوهرستان في محافظة هرمزغان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة غارات أمريكية استهدفته، ما تسبب في إغلاق حركة المرور بالكامل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي بندر عباس والأر، وسط أنباء عن وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية.

نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هكست صورة لانهيار برج المراقبة في ميناء تشابهر الإيراني، وأظهرت صورة تهاوي برج المراقبة إلى الأرض وانهياره بشكل كامل.

0: وفي خضم التصعيد الأمريكي الإيراني، أكد دبلوماسي إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال وجود انقسام داخل إيران بين تيار متشدد يدفع نحو السيطرة على وادي هرمز وتيار براغماتي يحذر من التداعيات الاقتصادية للحصار الأمريكي. ويأتي ذلك وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، إذ بلغ التضخم السنوي 88.6% في يونيو وفقا للإحصاءات الرسمية، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام. وينضم إلينا من لندن الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. صباح الخير أستاذ جعفر. إذن إلى أي مدى يمكن أن يتطور مشهد الانقسام في داخل دائرة القرار الإيراني بشكل دراماتيكي؟ يعني إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا المشهد وما تبعات ذلك؟
1: طيب، توقعتكم وسعدتم صباحا. يعني المشكلة في الداخل الإيراني أن هذه الحرب لن تعطي مساحة ومجالا لهذا التيار. هناك تيار براغماتي يسعى حقيقة ومنذ البداية، حتى تصريحات قالبة في البداية التي بثت من التلفاز وقطعت حينها لمح إلى أنه لا ينبغي الإفراط في مضيق هرمز لأن هذه الورقة تتآكل وتفقد قيمتها الاستراتيجية. أمس في البرلمان أيضا حينما حصلت انتخابات للجان في داخل البرلمان، شهدنا هناك نوع من الإقصاء إلى التيار المتشدد واستبدالهم بأعضاء من هذا التيار. لكن مشكلة هذا التيار هو يتحرك بهدوء وبشكل حذر ولا يستطيع أن يجابه المتشددين في ظل هذه الأجواء. لكنما بتصوري أنه كلما اشتد الخناق على إيران وزادت هذه الضربات واشتد الحصار، كل هذا أعتقد يدفع بهذا الاتجاه لتحسين موقع هذا التيار. ونحن بدأنا نسمع بعض الأصوات من هنا وهناك ترى بأنه لا ينبغي التفريط في البلاد من أجل ورقة تقريبا يرونها بأنها محسومة. لكنما التيار المتشدد في نفس الوقت رأينا كيف يصرح ولايتي بالأمس ويرى بأن مضيق هرمز هو أصبح جزء من السيادة الإيرانية، وسبقه أيضا محسن رضائي. لكنما من حيث المجموعة وعلى أرض الواقع، الضعف الإيراني الذي وضح من خلال ردات فعله على هذه الهجمات والإرادة الأمريكية في التوسع في هذه الضربات شرقا وغربا وبشكل أفقي وعرضي وحتى من حيث التنوع، كل هذا سوف لن يدع مجال الكثير إلى المتشددين أن يتصلبوا في موقفهم، وهذا ربما يفتح بعض المساحة إلى التيار الواقعي أو البراغماتي.
0: ومنذ البداية صحيح أن قاليباف كان يقول أنه يجب التركيز على الجانب الاقتصادي والنمو، وهذه كانت نقطة لافتة في خطابه منذ البداية. ولكن نريد أن نعرف منك المشهد الإيراني من الداخل، أي من الأجهزة الأمنية تميل أكثر إلى البراغماتيين، وما هو دور الجيش الذي قد يلعبه في هذه المرحلة؟
1: من حيث الأجهزة الأمنية، هناك مؤسسات أمنية مختلفة في الداخل الإيراني. يعني مؤسسة وزارة الاستخبارات التي هي تابعة، من المفترض أن تكون تابعة إلى الحكومة أو السلطة التنفيذية في إيران. هذه المؤسسة قد تكون لديها رؤية أخرى تختلف، لأنها هي حقا مؤسسة استخباراتية وربما تعتمد التقارير الواقعية على الأرض. لكنما هناك مؤسسات تتعلق في الحرس الثوري، هذه المؤسسات مؤسسات استخباراتية هي ليس لديها خبرة وليست مهنية في مجال الاستخبارات، ويقودها إلى قراراتها ربما يعني التوجه الأيديولوجي والدغمائي، مما يدفع البلاد إلى مشاكل جدا. أما فيما يتعلق في الجيش حقيقة هو مهمش في إيران طيلة هذه 47 عام، وأيضا لن يبنى على أساس عقدي، وغالب الأفراد المنخرطين فيه هم من الجنود المرغمين على التجنيد، لأنه التجنيد في إيران بالنسبة للذكور

0: ومن بعد 18 عام هو إلزامي وفرضي، لذلك هو لن يعتمد عليه كثيرا من قبل السلطات الإيرانية، ولكنما في هذه المرحلة ربما يريدون أن يعني يدفعوا في الحرس الثوري للمزيد من القبضة الأمنية في الداخل بعدما تقريبا تكشفت ملامح قد يكون الولايات المتحدة الأمريكية تدخل بشكل بري أو من خلال بعض الجماعات المسلحة، ولذلك هم دفعوا في الجيش إلى الأمام، ليس فقط من أجل هذا أن يصبح الجيش وقودا في هذه المعركة، بل من أجل حتى يوحوا إلى العالم بأنه هذه الحرب ليست بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحرس الثوري، وأن النظام في إيران لا يختزل في الحرس الثوري، وإنما هناك جيش نظامي أيضا. لكنما هل قدرة للجيش في اتخاذ القرار وحسم الأمور؟ لا أتصور ذلك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي.

انفجارات عنيفة وضربات غير مسبوقة طالت عمق الجغرافيا الإيرانية في شمال البلاد، بل واتسعت لتصل إلى مناطق نائية لم تكن مستهدفة سابقا، والهدف تدمير القدرات العسكرية الإيرانية قبل تنفيذ عمليات أكثر تعقيدا. وفق الاستراتيجية العسكرية الجديدة، ركزت القيادة المركزية الأمريكية على ضرب القواعد العسكرية والصاروخية وأيضا المنشآت الصناعية وشبكات النقل، كما استهدفت مخازن تحت الأرض ومختبرات تابعة للحرس الثوري. كما نتابع على الخريطة أبرز المناطق الجديدة التي دخلت بنك الأهداف الأمريكي، المناطق الشمالية والوسطى والعمق الإيراني أيضا، حيث تم استهداف مواقع عسكرية في محافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ البالستية، وأيضا محافظة خرم أباد ومدينة خندام الواقع على بعد 250 كيلومتر جنوب غربي طهران العاصمة، بالإضافة إلى محافظة عيلام غربي البلاد. وفي محافظات الجنوب الغربي، طالت الغارات الأمريكية مدينة دهلوران ومحيط مدينة الأهواز، كما استهدفت ضربة أمريكية أخرى ثكنة تابعة للواء المشاة الآلي 388 الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان. مواقع بحرية جديدة أيضا دخلت في بنك الأهداف الأمريكية. الضربات طالت مواقع في جزر متقدمة كجزيرة هنجام، إلى جانب أهداف تم توسيعها في مدن مثل جاسك وجزيرة قشم وطنب الكبرى وأبو موسى أيضا. القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن ضربات طالت أهدافا في بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.

0: ومشاهدينا دعونا ننتقل إلى ملف اللبناني تحديدا مع مراسل العربية محمود شكر من لبنان، حيث يرافق دورية للجيش اللبناني أثناء عملياتها في كفر دونين وأفرون في جنوب لبنان. نرصد معك إذن المشهد الميداني من عندك في الجنوب اللبناني، وأنت ترافق الجيش اللبناني في انتشاره في هذه المناطق التي كانت ضمن المناطق التجريبية وفق ما سرب أو ماذا؟ محمود هل تسمعني؟
1: هو يعزز من انتشاره العسكري على مستوى نعم هو يعزز من انتشاره العسكري على مستوى الحو

0: واجز والدوريات المحمولة والثابتة والمتحركة، ووصلنا منذ بعض الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر، وأيضا هذه المنطقة الصفراء هي مباشرة وراءنا، وهذا الجسر هو آخر النقطة بين الأراضي المحررة والأراضي الغير محررة. منذ حوالي 20 دقيقة قامت القوات الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير في زوتر، سمعت أصداء الانفجارات إلى هذه البقعة التي نحن بها. إذا أخذنا الذي نشاهده أمامنا مباشرة هو عبارة عن حاجز للجيش اللبناني أيضا في بلدة فرون، وكما نشاهد من هذه اللوحات إلى أن هذه آخر النقطة لما يعرف بجنوب الليطاني. الجيش اللبناني يقيم هذا الحاجز مع انتشار أيضا للمخابرات العسكرية في المنطقة، وكما أشرت هو اليوم الثالث من مسألة التعزيز على مستوى الدوريات المحمولة والمؤللة والنقاط الثابتة والمتحركة وأيضا الحواجز. هذا التدابير العسكرية وضعتها القيادة في إطار ما يعرف بعملية تجهيز للقوات العسكرية في المنطقة، والتي هي على استعداد لأن يقوم الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي سيخرج منها الجيش الإسرائيلي، أي سينسحب منها، وفي المناطق التي أشارت إليها المفاوضات إلى أنها مناطق تجريبية ولكن لم يدخل إليها القوات الإسرائيلية أو تحتلها. ونشاهد أيضا هنا كما في هذه الصور لهذه الدوريات التي هي تجوب المنطقة وتقوم بالحواجز كما أشرت، وكما أشرت أيضا إلى أنها ثابتة ومتحركة، ولكن حركة السير أيضا في هذه المنطقة هي مقطوعة، ولأن هذه آخر نقطة على مستوى المنطقة الصفراء التي تقع وراءنا مباشرة. إذا أخذنا مع الزميل المصور هذه وراءها مباشرة زوتر الشرقية وزوتر الغربية، بالإضافة إلى الداخل عتشيت قصير، أي البلدات يعني التي احتلتها القوات الإسرائيلية.
1: نعم، وهذه المناطق تحديدا التي سينتشر فيها الجيش اللبناني بعد الاتفاق على المناطق التجريبية هي خلفك، ونراها في هذه الصورة المباشرة. نحن نتكلم عن هذه المناطق التجريبية التي قد يتم الاتفاق حول أو بشأنها، وبموجبها سيتم انتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي. هكذا هو المشهد الآن؟
0: نعم، هذا هو ما تذهب إليه المصادر العسكرية بالقول، إلى أنه في الأيام القادمة سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من البلدات المحتلة، وتحديدا ما بين زوتر الشرقية والزوتر الغربية كما هو مقرر أو كما رشح عبر التقارير الإعلامية. وكما أشرت معك إلى أن وراء هذه التلة مباشرة هي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، وأما البلدة التي أشاروا إليها أي فرون منطقة تجريبية على مستوى ما يعرف بالمناطق الغير محتلة، أي أن القوات الإسرائيلية لم تصل إليها، وعلي هذه نذهب إلى هذه اللوحة فرون رافقتكم السلام، بالجانب الطريق من جهة السفلى هنالك الجسر، هو جسر قعقعية الجسر، هنالك جسر كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عليه غارة وأيضا هدمته، وهذه هي البلدة أي فرون من هذه الجهة، أي من المناطق المحتلة مباشرة إلى المناطق المحررة، وهي كنا قد رافقنا الجيش داخل البلدة، وبحسب مصادر أهلية فيها فإن ما يقارب 70% من دورها سوي مع الأرض، وذلك جراء الغارات الإسرائيلية التي لم تنقطع عليها طيلة الفترة الماضية. لذلك جاء هذا الانتشار العسكري الآن في إطار هذه الخطة التجريبية، وأيضا في إطار إرسال الإشارات إلى أن الجيش على جهوزية تامة على مستوى العديد والعتاد، ولكن مع كل هذا المشهد لابد

0: من القول إلى أن الجيش اللبناني وتحديدا هذا الفوج الذي ينتشر في هذه المنطقة أي الخامس هو لم ينسحب من جنوب لبنان وقت المعارك وبقي الجيش وبقي هذا الحاجز تحديدا في هذه البقعة أي عند جسر قاعية الجسر بلدة فرون من هذه الجهة.
1: وفي ضوء انتشار الجيش وفي ضوء دلالات هذا المشهد العسكري في هذه القرية، ما هي المعلومات التي رشحت حول التقدم في المفاوضات فيما يتعلق بالمناطق التجريبية؟ ونحن نتحدث عن انعقاد للاجتماع افتراضي بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني لمناقشة هذه الترتيبات العسكرية حول هذه المناطق.
0: رشحت معلومات أشارت إلى القول إلى أن الجيش اللبناني يذهب إلى تبديل أسماء وبلدات، بمعنى إلى أنه يقول للجانب الإسرائيلي لننفذ البلدات التي هي محتلة والبلدات التي هي غير محتلة كهذه المناطق الغندورية برج ألاوي وفرون، هي في الأصل لم تدخلها القوات الإسرائيلية وأيضا الجيش لم ينسحب منها، فانتشاره هو من باب تحصيل الحاصل. لذلك المفاوضات ستذهب اليوم إلى تحديد البقع الجغرافية على مستوى البلدات المحتلة وأيضا على مستوى البلدات التي بالقرب منها، لأن الجانب الإسرائيلي هو يصر بحسب المفاوضات على نوعين من الانسحابات أو اتفاق الإطار، بلدات احتلت وبلدات لم تحتل، وهو يطالب إلى أن تكون هنالك انتشار مكثف للجيش اللبناني فيها، وهذا ما يقوم به الجيش اللبناني من خلال الانتشار العسكري القائم والذي نشاهده الآن في هذه الصور الحية والمباشرة عبر قناتنا من داخل بلدة فرون في العمق اللبناني وتحديدا في جنوب لبنان عند خطوط الخط الأصفر أي عند حدود الخط الأصفر الذي هو وراءنا مباشرة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. وإلى هذا الخبر، حيث ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول يوم أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شرقي سلطنة عمان، وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير ولا تقارير عن أثار بيئية. وعلى وقع تطورات التصعيد، أظهرت بيانات ملاحية تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها، إذ عبرت 3 سفن فقط خلال الساعات 24 الماضية بحسب بيانات موقع مارين ترافيك. دخلت إلى الخليج سفينتا شحن إحداهما ناقلة نفط، فيما غادرت ناقلة نفط واحدة. وحول هذه التطورات تنضم إلينا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. صباح الخير أستاذة راغدة. إذن إلى أي مدى هذه المرة ترامب ماضي حتى النهاية لفتح مضيق هرمز بالقوة، على عكس المرة السابقة التي يعني كان التعويل كثيرا أن يبدأ بتأمين مضيق هرمز ثم ينتقل إلى المفاوضات حول الملفات الشائكة وعلى رأسها الملف النووي؟
2: كان يقال في الماضي هذا السؤال المليون دولار، هذا سؤال الآن التريليون دولار، لأننا فعلا ما زلنا في انتظار ما سيقرره الرئيس الأمريكي. ما نعرفه حتى الآن هو أن القرار سيكون في نهاية المطاف قرار الرئاسة وهو سياسي. أما على الصعيد العسكري فإن التجهيزات العسكرية الأمريكية في مضي إلى الأمام، وقد حددت المواقع ويعني على قدم وساق كل شيء يمضي إلى الأمام. ولكن الرئيس الأمريكي في انتظار أمرين من جانب الحرس الثوري الحاكم في طهران، هو يريد أن يتعرف إلى إمكانية العودة إلى المفاوضات، فإذا كان ذلك واردا سيتوقف مرة أخرى ويتراجع عن التهديدات بسحق إيران، وهو ينتظر أيضا أن يتعرف إذا ما كان القرار من الحرس الثوري هو تفعيل الحوثي في اليمن لي

0: تفعيل صواريخه الجاهزة عسكريا الآن للإطلاق من باب المندب، فيكون هناك المشكل مضاعف مضيق هرمز وباب المندب. أما من جهة الإيرانيين زميلتي جينان، لأن الحرس الثوري في انتظار أيضا ماذا سيقوم به الطرف الأمريكي على صعيد العمليات العسكرية، هو قيل لي أنه ينتظر ليعرف إن كان القرار هو بتدمير المحطات للطاقة، هذا سيكون مؤشر له لإصدار أوامره إلى الحوثي في اليمن.
1: ولكن عندما يقارن ترامب النظام الإيراني بداعش وأنه يجب دحره ولا يمكن التفاوض مع هكذا نظام، ويشبه داعش بالنظام الإيراني ويتحدث فقط عن الجانب العسكري، إلى أي مدى هو حتى الآن متمسك بمسار المفاوضات أم لا خلاص يعني سيتجه فقط إلى الحسم العسكري؟
0: هو يتمنى أن يكون ستيف ويتكوف على حق، لأنه يقول له تكرارا أنهم سيعودون إلى المفاوضات، ولكن يرد على ستيف ويتكوف وهو طبعا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، يرد الوزراء ترامب من وزير الحرب ووزير الخارجية ليدعون إلى قراءة المشهد كما هو عليه بأن طهران لن تتراجع. إذن هو يفكر في الأمرين صراحة. فاتي قاضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن حاليا في أصعب لحظة له، إذا قرر أن لا يمضي إلى الأمام بتعهداته وأن يتراجع مجددا، في اعتقادي واعتقاد الكثيرين ممن تحدثت إليهم، يكون قد أنهى فعلا سمعته السياسية ويكون قد زج نفسه في مأزق كبير. من ناحية أخرى يقال له إذا نفذت تلك التعهدات والتوعدات الكلفة كبيرة على الاقتصاد العالمي، الكلفة ستكون بالخسائر البشرية، ويعني تركيز الأضواء على هذه الناحية ليس سهلا، وأيضا على صعيد إمكانية يعني إطالة الأمد في هذه الحرب. الموضوع معقد جدا، لا نعرف إن كان دونالد ترامب سيحسم الآن أو سيتراجع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية رغدة درغم.
0: شكرا لك سيد.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اجتماع لبناني إسرائيلي افتراضي اليوم لبحث آليات تنفيذ المناطق التجريبية.

0: منذ الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: جديد في الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعرض وتدمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، ونوه الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الهجوم الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم، وأكدت الداخلية القطرية أن الطفل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة.

الجيش الأردني أعلن أيضا عن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. هذا وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قواته بأعلى

0: ما نقلته القناة الثانية عشر الإسرائيلية. المسؤول نفسه لفت إلى أعداد واشنطن بنك أهداف جديد داخل إيران يشمل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة، أي ما قال إنه نقطة الضعف الإيرانية، غير أن التقديرات الإسرائيلية استبعدت أن تشمل المواجهة إسرائيل في الوقت الحالي، متوقعة أنها ستبقى محدودة. ونعود إلى تطورات المشهد في الكويت، وينضم إلينا من هناك مفد العربي عادل عدال لنسأله عن الوضع الميداني الآن بعد الهجمات المعادية من قبل إيران التي يعني كانت لها هجمات بالصواريخ والمسيرات، واستهدفت يعني كانت تحاول استهداف منشآت مدنية وفق ما نقلته لنا قبل ساعة. تفضل.
1: بالتأكيد جيلان، الوضع على الأرض هو هادئ كما تشاهدين، لربما عودة القوارب إلى مياه البحر بعد أن منعت أيام الحرب، عاد المواطنون والمقيمون إلى التنزه في البحر. هو بنهاية أسبوع يوم في نهاية الأسبوع يوم طبيعي عادي، البعض قد لا تجدين الشوارع الآن مزدحمة، لربما بعد العصر أو قبيل المغرب نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن سماء الكويت بالتأكيد هي مراقبة على مدار الساعة من قبل الدفاعات الجوية الكويتية التي كانت قد تصدت إلى ما قالت أنه دفعة من المسيرات والصواريخ عند الساعة الثانية بالتوقيت المحلي فجر اليوم في الكويت، ولكن هذا لا يعني أننا عرفنا كم عدد المسيرات أو الصواريخ، ننتظر الإيجاز الإعلامي بالتأكيد اليوم عند الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي من قبل الدفاعات الجوية لنعرف أين كانت هذه الضربات أو التصدي للصواريخ والمسيرات في الشمال أو في الجنوب. كان هناك تركيز على مختلف الجهات، طال المنشآت المدنية، الدفاعات الكويتية كانت قد تصدت، بالتأكيد هذا التصدي ينتج عنها بعض الشظايا التي تسببت في حرائق، وبالتالي أيضا قامت الفرق الإطفاء بالتعامل مع هذه الحرائق، نجحت إلى حد ما في السيطرة عليها. أيضا ما نتحدث عنه أنه هناك عدة موجات، التركيز دائما ما يكون على المناطق الشمالية، وذلك لأن هذه المسيرات والصواريخ تأتي من شمال الكويت وتحديدا من بعض الميليشيات الموالية لإيران ووكلائها في المنطقة. الكويت بالتأكيد كان لها موقف سياسي وتحدثت أكثر من مرة للجانب العراقي بالاطلاع بدوره وكف يد هذه الميليشيات المسلحة. أيضا من العمق الإيراني تأتي بعض المسيرات إلى الكويت، ولكن يتم التصدي لها. هناك أيضا منظومات للدفاع أدخلتها الكويت ما بعد الهدنة، وبالتأكيد ثمة أيضا منظومات للإنذار المبكر. جيلان،
0: إذن كيف هو مستوى أو تقييم تعامل الجانب الكويتي مع كل هذه التهديدات والاعتداءات الإيرانية حتى الآن؟ ما هو مستوى التقييم الأولي لهذه الدفاعات الجوية الكويتية؟
1: بالتأكيد يعني هذه الدفاعات الجوية الكويتية منذ البداية، إذا ما عدنا إلى 28 من فبراير منذ انطلاقة الحرب، كان هناك ربما التعامل مع كل صاروخ يطلق، كان هناك صاروخ باتريوت يخرج في سماء الكويت للتصدي، كان الحديث عن كلفة مادية عالية أو أمن يفرض على سماء الكويت. بالتأكيد الكويت كبقية الدول الخليجية كانت قد ذهبت إلى الأمن أولا قبل الكلفة المادية وحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض. ما بعد فترة الهدنة حقيقة الكويت استخدمت عدة منظومات وأدخلتها، ومنها أيضا عمليات الإنذار المبكر، يعني الحديث يتم وفق المحللين عن نسبة 85 إلى 90% تصدي بنجاح لهذه الصواريخ والمسيرات. لا يعني يعني ذلك أن هذه المسيرات أو الصواريخ لم تصل إلى أهداف مدنية كمطار الكويت.

0: الذي استهدفته كما نقول دائما مسيرة شاهد، والكويت كانت قد أظهرت لقطات مصورة لسقف المطار وتضربه مسيرة شاهد، وهذا ما يدفعها حقيقة لشكوى إيران في كل المحافل الدولية، ولا يساهم في هذه الأفعال الإيرانية في خفض التصعيد في المنطقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات والمعلومات، كنت معنا من الكويت مفاد العربية عادل عيدة. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفال نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي كبديل لبعثة الأمم المتحدة في لبنان التي تنتهي مهمتها بحلول نهاية هذا العام. وذكر الوزير في تصريحات لصحيفة محلية أنه ينبغي أن يبحث الاتحاد الأوروبي من خلال تفويض أوروبي ما إذا كان بالإمكان أو بإمكان الاتحاد الأوروبي ضمان عدم حدوث فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مضيفا أن ذلك يمكن أن يهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي دون عودة حزب الله. وفي ذات السياق، كشفت وسائل أعلام إسرائيلية أن الوسطاء اقترحوا نشر قوات إيطالية لمراقبة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى اليونيفيل، لكن المقترح قيد الدراسة. كما ذكرت أن المقترح يقضي بنشر قوات إيطالية للإشراف على نزع السلاح وإبعاد عناصر حزب الله من المنطقتين التجريبيتين. وكان الجانب اللبناني قد طلب خلال المحادثة بأن يكون الجيش المسؤول الوحيد عن السيطرة على تلك المناطق، بما في ذلك التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الخارجية الروسية تعلن أنها لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: اهلا بكم من جديد. اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصين بانها نفذت اكبر عمليه اختراق لبيانات انتخابيه في التاريخ، معلنا انه سيرفع السريه عن معلومات استخباراتيه تكشف نقاط ضعف صادمه في النظام الانتخابي الامريكي. وقال ترامب في خطاب الى الامه القاه في البيت الابيض ان الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب امريكي، مشيرا الى ان معلومات استخباراتيه بشان التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات، كما انتهف ما وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل الوكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني.
1: The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles.

0: about him as many as they could. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people.
1: الصين استنكرت اتهامات ترامب حول تدخلها في الانتخابات الأمريكية واعتبرتها اختلاقات. من بين ومن بكين ينضم إلينا الصحفي المختص في الشؤون الدولية تشاو تشي جون. أهلا بك أستاذ تشاو. إذن إلى أي مدى هذا التصريح واتهام ترامب للصين بأنها اخترقت العملية الانتخابية في أمريكا في عام 2020، إلى أي مدى ذلك قد يشكل أزمة دبلوماسية بين البلدين؟
2: شكرا على استضافة. يعني من خلال مراقبتي شخصية للسياسات الأمريكية، فأرى أن اتهامات ترامب للصين بتدخل في انتخابات وليست سوى استعراض السياسيين مدبر بدقة، ويسعى من خلاله إلى تخويف يعني الناخبين وحشد الأصوات. وقبل يعني الانتخابات النصفية عبر يعني ورقة تهديد السيدي، وكذلك تسليل الأزمات الداخلية والانقسام الاجتماعية في أمريكا إلى خارج الحدود. وطبعا يعني تصريحات ترامب سيؤدي إلى يعني ضربة لعلاقات يعني دبلوماسية بين البلدين، ولا يمكن يعني إنكاره يعني جميع الدول. يعني بالنسبة للصين، يعني الصين تهتم ب يعني الاستقرار للعلاقة الثنائية بين الصين وأمريكا، ولكن يعني إذا يعني يستمر يعني هذه اتهامات من البيت الابيض الى الصين، فطبعا يعني هذا يعني ادى الى ضربه كبيره للعلاقه الصناعيه. فمن وجه نظري، فاذا استمر ترامب في ترويج هذه الاتهامات للصين بلا اي يعني دليل، فهذا سيهدد بالتاكيد يعني استقرار الذي تحقق بعد القمه الصينيه الامريكيه الاخيره، بل يعني قد يركي ب يعني ظلاله على يعني زياره مرتقبه يعني للرئيس الصيني شي جين بين الى الولايات المتحده هذا العام. ومع ذلك يعني فان الصين لديها يعني جاهزيه نفسيه يعني كاملة لمثل هذه السيناريوهات، وهذه ليست يعني مرة أولى التي يعني يستخدم فيها ترامب الورقة الصينية لتسليل الأزمات الداخلية. وبالتالي يعني
1: ماذا تقصد بالجاهزية بعجالة لو سمحت؟ بجاهزية الصين، ما هي الخيارات المتاحة أمامها لهكذا أزمة؟ يعني هل ستصاعد أم ستحتوي؟
2: وأعتقد أن الصين كما قلت يعني لديها الجاهزية النفسية الكاملة لمثل هذه السيناريوهات. فأعتقد أن من منظور بكين، فأعتقد أن بكين لا تتفاجأ بهذه يعني التصرفات. والصين يعني تعرف جيدا أن يعني غيابة الأدلة يعني يثبت أن الأمر يعني لا يعدو كونه يعني مداولة سياسية فموسيقية للاستقلال يعني انتخابي داخلي، فلا يعني تنجر إلى هذه اللعبة.
1: ولكن إذن يعني هو يعني في نطاق أو في إطار الاستهلاك الداخلي قبيل الانتخابات النصفية، هكذا ترى المشهد مع هذه إطلاق هذه الاتهامات في اتجاه الصين. شكرا لتوضيح الفكرة. كنت معنا من بكين الصحفي المختص في الشؤون الدولية تشاو تشي جون، شكرا جزيلا لك.

0: مورسك في أوكرانيا وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. توازيا أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 243 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء عدة مناطق روسية. أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، مؤكدة في الوقت نفسه أن أهدافها محددة وستواصل السعي لتحقيقها. اتهم وزير الدفاع الأوكراني المستقيل القائد العام للقوات المسلحة، اتهمه بمحاولة تقسيم البلاد كاشفا عن خلاف بينهما أدى إلى إقالته وأشعل احتجاجات واسعة مؤيدة له في كييف.
1: أدى ذلك عمليا إلى أنه وجه إنذارا نهائيا كما نعلم، وبدلا من البحث عن كيفية هزيمة روسيا بطريقة غير متماثلة وهو ما يعد مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، انشغل بكيفية تقسيم البلد الذي نعيش فيه جميعا اليوم.
0: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا يجب أن تكون أداة موثوقة تخدم البشرية. وقال شي خلال مؤتمر العالم للذكاء الاصطناعي إن الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة وتطوير الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى منع نشوء مظالم تاريخية جديدة في هذا المجال. ألغت شركة سبيس أكس إطلاق الرحلة التجريبية 13 لصاروخ ستارشيب قبل أقل من ثانية واحدة على موعد الإقلاع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن بعض المحركات لم تعمل كما هو مخطط له، ما أدى إلى إلغاء عملية الإطلاق آليا، مشيرا إلى أن المحاولة التالية قد تجرى خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحقيق في سبب الخلل. والآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد السائح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضور المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي. وبحسب ما أعلن البيت الأبيض، سيسافر الرئيس الأمريكي أولا إلى مدينة نيويورك لحضور حفل استقبال يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل حضور المباراة النهائية للبطولة في ملعب ميتلايف الأحد المقبل. أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم، مفضلا متابعة المباراة عبر التلفاز. وأوضح الرئيس أن قراره يأتي حفاظا على الطقوس التي اتبعها منذ انطلاق البطولة بعدما تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني بالطريقة نفسها. ويأمل الرئيس الأرجنتيني أن يواصل منتخب بلاده نتائجه الإيجابية وأن يقوده ذلك إلى الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. نهائي كأس العالم سيقام وسط تحذيرات صحية أصدرتها سلطات ولاية نيويورك بسبب تلوث الهواء وموجة حر تضرب المنطقة، حيث أصدرت حكومة ولاية نيويورك تحذيرا في ظروف هواء غير صحية في عدد من مناطق الولاية قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي. وأرجعت السلطات هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا إلى جانب موجة حر تضرب المنطقة. ونبقى مع أخبار نهائي المونديال، حيث أعادت المباراة إلى الأذهان الصورة التاريخية التي جمعت ليونيل ميسي بلامين يامال قبل نحو 19 عاما عندما كان نجم إسبانيا طفلا رضيعا. وتعود الصورة إلى ديسمبر عام 2007 خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت الإسبانية لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وكان لامين يامال الذي لم يتجاوز آنذاك 9 أشهر من عمره من بين الأطفال

0: الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في المشروع ليلتقط المصور واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم دون أن يدرك أحد قيمتها آنذاك. تلقى المنتخب الإسباني دفعة معنوية قبل النهائي المرتقب بعدما أكد اتحاد اللعبة جاهزية يامال وبيدرو بورو للمشاركة في المباراة، حيث خاض يامال وبيدرو تدريبات فردية خلال تدريبات المنتخب الإسباني في نيوجيرسي ضمن برنامج احترازي لإدارة الأحمال البدنية قبل نهائي كأس العالم. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيدرو يعاني من شد خفيف في العضلات الخلفية، أما عن يامال فقد تعرض لبعض الكدمات وآلام نتيجة التحامات خلال مواجهة فرنسا. جدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثقة بالمدرب الألماني توماس توخيل، مؤكدا استمراره في قيادة المنتخب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وكان المنتخب الإنجليزي قد ودع كأس العالم من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الأرجنتين، ليواصل الاتحاد الإنجليزي تمسكه بالمدرب الألماني استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس الأمم الأوروبية 2028. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم ثقته بالمدرب محمد وهبي، مؤكدا استمراره في قيادة منتخب أسود الأطلس. وأعلن اتحاد اللعبة استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب الأول، معتبرا أن بلوغ ربع النهائي يمثل مشاركة إيجابية ومشرفة. وشدد اتحاد اللعبة على أهمية البناء على هذه المكتسبات استعدادا لكأس العالم 2030. وكان المنتخب المغربي قد ودع منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دونات. نهاية الموجز الرياضي.
1: وإلى هذا الخبر، في حي ليسون جنوب القدس صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 450 وحدة استيطانية جديدة تتسع لنحو 2000 مستوطن. المشروع من شأنها أن يحول سكان الحي الفلسطينيين إلى أقلية داخله ضمن مسعى إسرائيلي محموم لتحويل أحياء القدس الشرقية لجزر معزولة داخل المدينة وفصلها عن بقية الضفة الغربية. متابعة.
2: من فناء منزله يراقب شفيق ربايعة الأرض التي ستقام عليها أبراج استيطانية جديدة. الحي الذي يسكنه نحو 2500 فلسطيني قد يستقبل قريبا نحو 2000 مستوطن.
3: فاجئونا أنهم يسوون 10 أبراج، كل برج 10 طبقات بأربع شقق فوق 2000 بني آدم. فهذا الحي عمي عددنا قليل جدا، وبالرغم أنه صغر الحي وتيجي أنت تحط حمل فوق حمل أو سكان فوق سكان بالعدد الهائل زي هذا، ما بتحمل البلد، ما بتتحمل والشارع، ما بتتحملش والمداخل، ما بتتحملش.
2: بالنسبة لشفيق، لا يعني هذا المخطط جيرانا جددا فقط، بل يعني مساحات أقل للبناء ومستقبلا قد لا يجد فيه أبناء الحي مكانا لإقامة منازلهم.
4: لم تكتفي إسرائيل منذ احتلالها القدس عام 67 ببناء 15 حيا استيطانيا تضم أكثر من 230 ألف مستوطن منتشرة في القدس الشرقية، بل دخلت إلى قلب أحيائها الفلسطينية وأنشأت المزيد من البؤر الاستيطانية داخلها.
2: مشاهد باتت تتكرر في كافة الأحياء الفلسطينية من سلوان إلى الشيخ جراح، مرورا بالطور ورأس العمود، وصولا حتى البلدة القديمة. منزل هنا وبناية هناك وحراسة وكاميرات وطرق خاصة تغير شكل الحي وحياة سكانه.
4: يلتف الجدار العازل حول القدس فاصلا المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، جعلا الطريق إلى العمل أو المستشفى أو المدرسة رحلة مضنية عبر الحواجز، ليأتي مشروع E1 ليكمل هذا الطوق الاستيطاني ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
2: أما في قلبها الديني فتدفع الاقتحامات والقيود المفروضة على المسجد الأقصى نحو تغيير وضعه القائم وتقسيمه زمانيا لتصبح المعركة على القدس معركة على أرضها وسكانها وعلى هويتها السياسية والدينية أيضا. مروان عثامني، العربية، القدس الشرقية.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. أمريكا تستهدف عشرات المواقع العسكرية في إيران، ووزير الحرب الأمريكي ينشر صور استهداف برج في

شابهار. انقسام داخل قيادات إيران، تيار يدفع باتجاه الحرب والسيطرة على هرمز وآخر يخشى انهيار الاقتصاد. اعتداءات إيرانية جديدة على الكويت وقطر والبحرين، والجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ. ألمانيا تقترح إرسال بعثة أوروبية إلى لبنان بديلا لليونيفيل، وإسرائيل تدرس مقترحا لنشر قوات إيطالية. ترامب يتهم الصين بالتدخل في انتخابات لعام 2020 وسرقة بيانات 220 مليون ناخب أمريكي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
2: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
1: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من ذاته أن أحكم بالكفر؟
2: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
1: فتوى عامة وخاطئة.
2: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
1: يسيء.
2: وكيف المخرج؟
1: يسكت من لا يعلم.
2: لا، هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
1: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

واشنطن تشن ضربات على إيران وتستهدف مواقع عسكرية وجسوم وتبحث توسيع الهجمات ضد أهداف جديدة. اعتداءات إيرانية جديدة على الكويت وقطر والبحرين والجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ. ألمانيا تقترح إرسال بعثة أوروبية إلى لبنان بديلا لليونيفيل، وإسرائيل تدرس مقترحا لنشر قوات إيطالية. الصين تستنكر تصريحات ترامب بشأن تدخل بكين في الانتخابات الأمريكية وتقول إنها محض خيال وافتراء.

أهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية وإليكم التفاصيل. نبدأ من الضربات الأمريكية على إيران والتي أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجتها الأخيرة، إذ أوضحت القيادة المركزية في بيان لها أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.

وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا، وأضافت أن مطار إيرانشهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية، كما استهدفت الضربات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لارستان غربي البلاد. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية مقتل 7 أشخاص خلال هجمات أمريكية استهدفت جسورا في مدينة بندر خمير، وهي مدينة ساحلية تقع في جنوب إيران. كما كشفت وسائل إعلام رسمية مقتل 38 شخصا وإصابة 400 في القصف الأمريكي منذ 22 يونيو.

0: ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول يوم أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان. وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير ولا تقارير عن آثار بيئية. وفي الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء مملكة البحرين. وفي الكويت، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات سمعت نتيجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نبقى في الكويت. في أخبار عاجلة وردت قبل قليل، أعلنت الكهرباء الكويتية عن تعرض إحدى محطات الطاقة وتحلية المياه لهجوم أسفر عن أضرار في المرافق. تضرر أيضا عدد كبير من وحدات توليد الطاقة إثر تعرض إحدى المحطات للهجوم كما أشرنا. ومن الأخبار العاجلة المرتبطة بهذا الموضوع وتفعيل خطط الطوارئ للحد من أثار تعرض إحدى محطات الطاقة لهجوم إيراني كما تابعنا قبل قليل على عواجل العربية. دعونا نتابع التفاصيل من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان، على أن ينضم إلينا أيضا مراسل العربية محمد العزة. فلأبدأ معك عادل، هل هناك تطورات إضافية بالإضافة إلى ما ذكرناه حول تعرض إحدى محطات الطاقة في الكويت لآثار جراء الاستهداف الإيراني؟
1: محمد، رغم أن البيان لم يوضح أي من المحطات التي تنتشر في شمال وجنوب الكويت لتوليد الطاقة وتقطير المياه قد تعرضت أو حتى حجم هذه الأضرار، لكن البيان لوزارة الكهرباء قال

0: بأن فرق الإطفاء تعاملت مع هذا الحادث والحرائق التي نتجت عن الاستهداف لهذه المحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه. بالتأكيد هي تفعيل الخطة الموضوعة منذ بداية الحرب لأي طارئ. كما تعلم ليست المرة الأولى التي تستهدف محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه في شمال الكويت. تعرضت محطتان في جنوب الكويت أيضا، كان هناك محاولات لتعطيل إحدى المحطات عبر قصفها بالمسيرات والصواريخ الإيرانية أكثر من مرة. هذه المحطات ليست بالقرب منها، وأؤكد ذلك أكثر من مرة، ليست بالقرب منها أي قواعد أمريكية، إن كان الهدف هو ضرب القواعد الأمريكية الموجودة في الكويت. هي محطات مدنية خالصة 100%، منشآت تزود المناطق المحيطة بها بالكهرباء والماء. بالتأكيد خطة الطوارئ هي تفعيل الخطوط البديلة لإنتاج الكهرباء وإيصالها إلى المناطق، إضافة إلى مولدات كبيرة في محافظات الكويت موجودة لأي عطل أو أي حدث وقطع تيار كهربائي عن المناطق يتم التعامل معه بسرعة كبيرة. نحن نتحدث عن درجات حرارة تفوق 45% إلى 47%، بإضافة إلى اليوم يعني الرطوبة نسبيا عالية، وبالتالي هذا سيؤثر بالتأكيد. لذلك دعت وزارة الكهرباء المواطنين والمقيمين إلى ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية التي عادة حقيقة في الأوقات العادية تكون مرتفعة وخاصة في فصل الصيف، وبالتالي هذا النداء كان يوجه في الأوقات العادية في كل صيف، فما بالك الآن وهذه يعني إحدى المحطات قد خرجت عن الخدمة أو نوعا ما يعني بعض الخطوط خرجت عن الخدمة. بالتأكيد فرق الطوارئ في وزارة الكهرباء تعمل على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي للمناطق. ربما سويعات قليلة ونعرف حجم الأضرار بعد تقييمها ومدى إمكانية إصلاحها حتى خلال الساعات المقبلة.
1: محمد عادل عيدان، شكرا لك، وتابع مع الزميل محمد العزه من عمان. ولكن قبل المتابعه معك محمد، نذكر بالخبر الذي اعلنه الجيش الاردني عن اعتراض واسقاط 3 صواريخ ايرانيه استهدفت الاراضي الاردنيه اليوم، نافيا وقوع اي اصابات جراء تلك الاستهدافات. هل هناك من تفاصيل اضافيه محمد؟
2: لا، في طبيعة الحال محمد، الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية لم تتوقف منذ أسبوع تقريبا، حيث يتعرض الأردن لهجمة صباحية صباح كل يوم. آخر هذه الهجمات أو الاعتداءات كان صباح اليوم، حيث اعترض الجيش الأردني 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية باتجاه الأردن، وتم التعامل مع هذه الصواريخ دون إصابات سواء بشرية أو حتى مادية. وزير الخارجية الأردني يوم أمس كان قد أدان هذه الاعتداءات المتكررة لإيران على الأراضي الأردنية، حيث قال أن الادعاءات الإيرانية بمهاجمتها لقواعد أمريكية في الأردن غير صحيحة. كل ما هو موجود في الأردن جنود أمريكيون بواقع اتفاق مشترك ما بين الأردن وأمريكا، اتفاق عسكري مشترك. هؤلاء الجنود متواجدون في الأردن ليس من فترة بسيطة، إنما كانوا في الأردن متواجدين للتعامل مع منظمة داعش الإرهابية. ادعاءات الجانب الإيراني بمهاجمة قواعد عسكرية في الأردن غير صحيح. وزير الخارجية أكد مرارا وتكرارا عدم وجود أي قواعد أمريكية في الأردن، وأن الجيش الأردني لن يسمح باستخدام أجوائه أو أراضيه سواء كمنطلق لعمليات أو حتى كمسرح لتصفية الحسابات بين الأطراف المتنازعة. محمد، طبيعة الحياة في الأردن هنا تسير بشكل اعتيادي جدا، لربما هذا الأمر يعود بفضل الثقة التي منحها الجيش الأردني للمواطنين بقدرته على حماية أرضه وسمائه وجاهزيته العالية للتعامل مع أي خطر كان، سواء كان من الجانب

0: الإيراني أو أي طرف آخر.
1: إذن الجوزية مستمرة لمواجهة أي تهديدات كما تابعنا مع محمد العزة. شكرا محمد. أيضا في النشرة ولكن بعد الفاصل، اجتماع لبناني إسرائيلي افتراضي اليوم لبحث آليات تنفيذ المناطق التجريبية.
2: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
3: لماذا هو ظل موضع غموض؟
2: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
3: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
2: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
3: كيف قتل ومن قتل؟
2: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
3: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أهلا بكم من جديد. رجح مسؤول إسرائيلي ارتفاع مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل، مبديا الاستعداد لاحتمال تصاعد المواجهة ولكل سيناريو قد تكون له تداعيات على إسرائيل، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. المصدر لفت إلى إعداد واشنطن بنك أهداف جديد داخل إيران يشمل محطات الكهرباء وتوليد الطاقة، أي ما قال إنه نقطة الضعف الإيرانية، غير أن التقديرات الإسرائيلية استبعدت أن تشمل المواجهة إسرائيل في الوقت الراهن، متوقعة أنها ستبقى محدودة. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي كبديل لبعثة الأمم المتحدة في لبنان التي تنتهي مهمتها بحلول نهاية هذا العام. وذكر الوزير في تصريحات لصحف محلية أنه ينبغي أن يبحث الاتحاد الأوروبي من خلال تفويض أوروبي ما إذا كان بإمكان الاتحاد ضمان عدم حدوث فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مضيفا أن ذلك يمكن أن يهيئ ظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي دون عودة حزب الله. وفي ذات السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوسطاء اقترحوا نشر قوات إيطالية لمراقبة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى اليونيفيل. لكن المقترح قيد الدراسة، كما ذكرت أن المقترح يقضي بنشر قوات إيطالية للإشراف على نزع السلاح وإبعاد عناصر حزب الله من المنطقتين التجريبيتين. وكان الجانب اللبناني قد طالب خلال المحادثات بأن يكون الجيش المسؤول الوحيد عن السيطرة على تلك المناطق، بما في ذلك التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. أهلا بك محمد، إلى أين تسير الأمور حتى الآن، خاصة بعد الحديث عن المناطق التجريبية ووجود بديل على اليونيفيل وتواجد الجيش اللبناني في تلك المناطق التي ستنسحب منها القوات الدولية؟
6: فعلا يمكن التركيز على ثلاث نقاط فيما يتعلق بنشر القوات الإيطالية وهذا المقترح. إسرائيل ما زالت تدرس هذا المقترح، وكذلك أيضا الجانب اللبناني بحسب صحيفة دعوت أحرنوت نقلا عن مصادرها أيضا بأن الطرفين ما زالا يدرسان هذا المقترح، وهذا المقترح يأتي بعد رفض إسرائيل أي نشر للقوات اليونيفيل مكان انسحاب الجيش الإسرائيلي أو مكان الجيش الإسرائيلي بعدما ينسحب من تلك المناطق، لأنه كما نعلم بأن مهمة قوة اليونيفيل انتهت أو شارفت على النهاية، وإسرائيل ترفض ورفضت كانت قد رفضت أي مهمة توكل لهذه القوات على اعتبار الاتهامات الإسرائيلية التي دائما تقول

0: بأن قوات اليونيفيل كانت تغض النظر عن إمكانية تعاظم حزب الله وإعادة هيكلة نفسه وقواته في تلك المناطق التي كانت تحت إشرافه. لذلك يأتي هذا المقترح. لم ترد إسرائيل بعد على هذه النقطة. فيما يتعلق بالنقطة الثانية هي أن هناك فعلا مناطق تجريبية. الجيش اللبناني اليوم ينتشر في إحدى القرى، لكن هذه القرية تحديدا التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، الجيش الإسرائيلي لم يكن يسيطر عليها بشكل كبير، لم يكن يتواجد فيها بالفترة الأخيرة، وبالتالي تأتي كمرحلة أولى. المرحلة الثانية ستكون في إحدى القرى التي ينتشر فيها ويتوغل فيها الجيش الإسرائيلي. بعد انسحابه سينتشر الجيش اللبناني، هذا سيكون خلال الأيام المقبلة بحسب ما نفهم. النقطة الثالثة التي يمكن أن نركز عليها وهو تمسك إسرائيل والرسالة التي تبعثها إسرائيل إلى الإدارة الأمريكية، وهذا كان واضحا من خلال رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى وزير الحرب الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أول أمس. كانت الرسالة الإسرائيلية بأن القوات الجيش الإسرائيلي ستبقى فيما تصفها إسرائيل بالمناطق الأمنية، لن تنسحب خلال الفترة المقبلة أو خلال الأيام القريبة على عكس ما يشاع بحسب ما تقول مصادر الإسرائيلية. ستبقى هذه القوات الإسرائيلية في المناطق الأمنية سواء في لبنان أو حتى سوريا وغزة، وهذه الرسالة للبنانيين وكذلك أيضا إلى الإدارة الأمريكية التي تطالب أو طالبت بانسحاب جزء من القوات الإسرائيلية تحديدا من سوريا. هذا الموقف الإسرائيلي، ومن غير المتوقع أن يكون هناك حقيقة انسحابات للقوات الإسرائيلية مما تصفها بالمناطق الأمنية، خصوصا ونحن على أعتاب انتخابات كنيست. كما نعلم أي انسحاب للقوات الإسرائيلية في الأشهر القريبة هذا سيؤثر على حظوظ الحكومة الحالية في الانتخابات، خصوصا وأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أصلا حظوظ بنيامين نتنياهو وحكومته بإمكانية تشكيل حكومة أخرى ليست مرتفعة حتى الآن.
1: محمد صياد من القدس، شكرا جزيلا لك. يعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي اجتماعا عسكريا تقنيا اليوم عبر خاصية الفيديو بمشاركة ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وبرعاية أمريكية. يهدف الاجتماع إلى بحث آليات تنفيذ المناطق التجريبية وتحديد نطاقها الجغرافي. من جهته كثف الجيش اللبناني إجراءاته في بعض القرى المقترحة لتكون ضمن المناطق التجريبية، معلنا تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في فرون والغندورية وصريفة وغيرها.
2: عزز من انتشاره العسكري على مستوى الحواجز والدوريات المحمولة والثابتة والمتحركة، ووصلنا منذ بعض الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر، وأيضا هذه المنطقة الصفراء هي مباشرة وراءنا، وهذا الجسر هو آخر نقطة بين الأراضي المحررة والأراضي الغير محررة. منذ حوالي 20 دقيقة قامت القوات الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير في زوتر، سمعت أصداء الانفجارات إلى هذه البقعة التي نحن بها. إذا أخذنا الذي نشاهده أمامنا مباشرة هو عبارة عن حاجز للجيش اللبناني أيضا في بلدة فرون، وكما نشاهد من هذه اللوحات إلى أن هذه آخر نقطة لما يعرف بجنوب الليطاني. الجيش اللبناني يقيم هذا الحاجز مع انتشار أيضا للمخابرات العسكرية في المنطقة، وكما أشرت هو اليوم الثالث من مسألة التعزيز على مستوى الدوريات المحمولة والمؤللة.
1: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض إن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية بشأن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات. كما اتهم من وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني. The Chinese government sought to identify US journalists who had reported negatively on the US president and pay them large sums of money to write more negative articles about him. As many

0: as they could. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people.
1: وردا على تصريحات ترامب، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليان جان أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية محض خيال وافتراء. وأضاف ليان أن بكين ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى ولم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية. نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: المهندس ماكارثر، بدلاً من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
1: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: ما إن خرج عراقي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
4: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
3: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
5: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
4: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
3: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
4: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر محي الدين، هكذا لقب ببعض ألقابه الكثيرة. ليس عنه فقط سنتحدث، بل عنه وعن ظلاله وما حوله وعن أثره وآثاره، عن الشيخ الصوفي الأبرز والأشهر في تراثنا العربي، إن لم أقل التراث العالمي أيضا بسبب اهتمام المستشرقين به بأكثر من لغة. نتحدث عن الشيخ ابن عربي أو محي الدين ابن عربي، أو كما يلقبه أتباعه ومريدوه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وعن قضية التصوف أيضا. احنا سنتخذ من الحديث عن ابن عربي مدخلا وشرفة إلى الإفضاء إلى موضوعة التصوف نفسها وإشكاليتها في العالم الإسلامي أو الثقافة الإسلامية. وليس أنسب ولا أجمل من أن يكون ضيفنا وشريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر، وهو أحد مشايخ الأزهر وعلمائه والمهتمين بهذه القضية وغيرها من القضايا. فحياك الله الشيخ إبراهيم.
1: يا مرحبا بحضرتك أستاذنا الكريم أستاذ تركي، يا مرحبا بكم.
0: الله يحفظك.
1: أشرف بكم وبالسادة المشاهدين.
0: نشرف نحن بك. شيخ إبراهيم، قبل أن نتحدث عن ابن عربي، لماذا يعني هو أصبح قطب الرحى في موضوعة التصوف؟ يعني ثمة كما يقال في المصطلحات الصوفية أولياء أو شيوخ طريقة أو أوتاد أو أقطاب كثر حسب القاموس الصوفي، لماذا ابن عربي أصبح هو في البؤرة في المركز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من وجهة نظري أن الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي عليه رحمة الله يمثل محورا أو قطبا في دائرة البحث الصوفي بصورة عامة، لما يمثله من جانب يعني يجمع بين الظاهر والباطن في يعني حقل التصوف أو في مجال التصوف. فحضرتك تعلم جيدا أن هناك ما يسمى بالطريقة الأكبرية، وهذه الطريقة منسوبة إلى الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. لكن ابن عربي يمثل في حد ذاته ظاهرة عالمية كما سبق تفضلتم، بما أنه يبدأ تصوفه بالصورة المعتادة وينتقل أو يتدرج بالتصوف إلى أن يصل إلى ما يسمى يعني نظريات فريدة استقل بها، أو يمكن أن نقول إنه تميز فيها، كقضية مثلا وحدة الوجود، ومع اختلاف التفسيرات التي يعني تعالجها أو تتجه نحوها، كذلك أيضا مسألة الحب الإلهي أو مسألة الإنسان الكامل وما تؤدي إليه من يعني الحب، وما يسمى أيضا بالتعايش المشترك بين الناس. هذه كلها كانت سببا في أن يكون ابن عربي رحمه الله محورا رئيسا للدرس الصوفي عند المتصوفة، وأنا أقصد هنا بالدرس الصوفي بصوفية يعني المقام العلمي، ولا أقصد بذلك حتى يعني مجرد من يتكلم حول موضوع التصوف أو يتناوله من غير المتخصصين، لأن في الحقيقة ابن عربي له قراءات متعددة. يعني من الممكن أن تقرأ ابن عربي أو أن تجد قراءات لابن عربي من وجهات نظر مختلفة، بعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه، وبعضهم يريد أن يقتطفه إلى اتجاه مغاير ومقابل تماما، وتأتي جهة وسطى لتقتطف

فهو أيضا أو تحاول اختطافه، لكن في الحقيقة يبقى ابن عربي بعد هذا كله وبعد هذه الدراسات محورا رئيسا للدرس الصوفي. أيضا في مسألة البعد الإنساني في فلسفة ابن عربي إن جاز لنا هذا التعبير،

0: تفسير فلسفته، والفلسفة معناها الحقيقة الأولى التي يعني يبحث للوصول إليها أو يبغى كل العلماء أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أيضا أساسيا وحاضرا بسبب فلسفته الإنسانية التي تمثل عند كثير ممن يدعون الآن ويحاولون أن يجمعوا البشرية على المفاهيم المشتركة وعلى مسائل الأخوة ومسائل أو معاني الحب الراقية التي يعني يتمنى كثير من الباحثين أن يصل إليها. يبقى ابن عربي أساسا وقائدا، إن شئنا يعني أن نعبر أو إنجاز لنا التعبير، قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
1: جميل. حضرتك أشرت إلى موضوع أنه النص بن عربي تم تخاطفه أو التنازع عليه من قبل أكثر من طرف، وأعتقد أن هذه شأن الشخصيات الجدلية في التاريخ، خصوصا ذات الإنتاج الكبير والكثير. يعني بن عربي تحد مئات المؤلفات، ما بقي لنا أظن حوالي 100 مؤلف،
0: 150
1: وبعضها ذات مجلدات. نعم. يعني ضخمة. فبطبيعته وأيضا حياة مثيرة إن كان في شكلها الظاهر أو الباطن، يعني رحلته من الأندلس ثم علاقاته إلى وصولا إلى مكة فدمشق وبلاد الشام ومصر إلى آخره، وعلاقاته السياسية أيضا بين الإمارات في الأندلس والإمارات ودولة المرابطين أعتقد أو الموحدين في المغرب. هل هذا النص العربي خلينا نقول أو لابن عربي أو الأكبري كان متعمدا من الأساس أن يكون غامضا وحمال أوجه حتى يحمي لب نصه أو مقولاته الرئيسية التي اتهم فيها بأنه خرج عن، تعرف حضرتك شيخ وتعرف أنه من قبل بعض الفقهاء أنه خرج عن ناموس الشريعة، أو أنه فعلا هو فيلسوف فبالتالي الفيلسوف نصه مركب ومعقد من عدة طبقات؟ يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
0: ما كتبه ابن عربي رحمه الله من أفكار، إنجاز يعني أن نعبر بكلمة أفكار، هي أفكار تعبر عن جوهر التصوف وعن حقيقة التصوف، لكنه في النهاية بشر يعبر بعبارات البشر. وما كتبه ابن عربي لم يكن في الحقيقة متعمدا الغموض ولا قاصدا الغموض، وإنما هو كان يسير يعني على طريقة التأويل، إنجاز أن نسميه أيضا تأويلا. والمقصود بالتأويل هو أنه لا يكتفي بدلالة الظاهر أو بدلالة ما نسميه بالتفسير للنص، وإنما يعني يخرج من دلالة ظاهر النص إلى أن يصل بالنص أو يتجه بالنص تحديدا إلى معان تؤدي إلى مفهوم معين عنده. فمثلا لو جاء أو لو قرأت آية وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، هذه الآية في تفسيرها الظاهر حين يقرأها الواحد منا ويريد أن يفسرها ويوضحها للناس، فسيتحدث عن السماء وعن ظاهرة إنزال الله سبحانه وتعالى للمطر أو للماء من السماء، فتحيا بهذا الماء يكون سببا لإحياء الأرض ولإنبات النبات بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. لكن ابن عربي في هذا النص مثلا قد، وأنا أضرب مثالا، يعني قد يذهب أو في الحقيقة هو يفعل ذلك، لا يكتفي بهذا الظاهر الذي نجنح إليه جميعا أو يكون أول ما يتبادر إلى أذهاننا، وإنما يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، وأن هذه الأودية التي سوف تجري بهذا العلم إنما هي النفوس الكاملة أو نفوس العارفين، وأنها يعني تنبت أسرارا وتخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي. أعتقد أن ابن عربي لم يكن يقصد بذلك أن يغمض على الناس، وإنما كان المجال والمقام اقتضى ذلك. والأمر هذا يعني أنا لا أعده أمرا غريبا، لأن يعني كثيرا من النصوص الشعرية ومن النصوص العربية يسمعها الآن ويقرأها كثير حتى من المثقفين، وقد لا يقف على معناها الدقيق، وقد لا يدري معناها. إذا كان مثلا هناك كناية في النص أو كان في

0: نصي مثلا تعريض أو شيء من الصور تورية. البيانية نعم أو تورية. فابن عربي لم يقصد أن يكون غامضا، وإنما المقام الذي يتحدث فيه هو مقام يقتضي الرمز ويقتضي الإشارة. وهذا الأمر حتى موجود حضرتك في التفسير الإشاري للقرآن الكريم، يعني تجد أن هناك تفسيرا لآية من آيات القرآن الكريم عند أصحاب الإشارة كالإمام القشيري في لطائف الإشارات، كالإمام ابن عجيبة، كغيرهم من العلماء، حتى هو عند ابن عربي نفسه، تجد تفسيرا قد يختلف مع الظاهر، لكنه في الحقيقة لو أحسن الظن به هو في الحقيقة تفسير يتعلق بالسلوك ويتعلق بالتربية وله فائدة، يعني له تعلق بوجه معين ينفع الناس ويمكث في الأرض.
1: جميل. طيب سنعود إلى هذه النقاط، لكن نستميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة فقط لإشراك المشاهدين معنا عن شخصيتنا اليوم.
2: محي الدين ابن عربي أحد أشهر المتصوفة وصاحب مدرسة صوفية شهيرة، لقبهم مريدوه بالكبريت الأحمر والشيخ الأكبر. ولد في مرسية بالأندلس سنة 558 للهجرة. قابل في شبابه ابن رشد في قرطبة، وتنقل في بلدان الشرق الأوسط حاجا ومدرسا ومعلما روحيا. قدم نظريات أصبحت محل جدل صوفي من جهة، ومحل تكفير فقهي من ناحية أخرى، مثل نظرية وحدة الوجود والأعيان الثابتة والتنزلات الستة والمراتب السبعة وختم الولاية، وأخيرا نظريته المثيرة الإنسان الكامل. بين من اعتبره رائدا للفلسفة الوجودية، ومن اعتبره عارفا بالله، أو حتى من اعتبره مجرد زنديق كما هو موقف كثير من الفقهاء، فقد بقي تراث ابن عربي مادة فكرية ضخت روحا جديدة في التصوف، وما زال كتابه الفتوحات المكية بأبوابه الكثيرة محل جدل وتأويل. ابن عربي أحد رموز التصوف، التصوف الذي تطور كثيرا بعده، وما زالت الأحداث تؤكد حضوره في كثير من البلدان العربية على الأقل شعبيا، ما يجعله أحد روافد التأثير التي كاد العالم أن يتجاهلها لولا مواسم تبدو عابرة تعبث بمقولة انتهاء التصوف في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: شيخ إبراهيم، هذه الاستعراض لحياة ابن عربي تثير لدينا بعض الأسئلة، وأنا أريد أن أقف عند إن كان في مسيرته الشخصية أو في مقولته أو في الجدل الذي أثير حوله، لكن حتى لا أظلمك في الوقت ولا أظلم المشاهدين معنا، فقط فاصل وجيز ثم سنرجع لهذه النقطة نتناقش فيها حول السيرة والمسيرة، وإضافة إلى محاور أخرى. نحن في بحر ابن عربي، وهو بحر متلاطم، وضفافه يتنازعها كما تفضلت أكثر من ميناء وبحار يعني. ففاصل وجيز ثم لنا عودة أيها الكرام.

0: They were slaughtering indiscriminately. And there was a real danger that the state of Iran would collapse.
1: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
0: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
1: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
0: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
1: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
2: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
1: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على الشاشة العربية.
3: في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم.

0: أهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية أشهر عالم صوفي وصاحب مقولات وصاحب تفلسف صوفي في الحقيقة، وأثر داخل الوعاء الإسلامي وخارج الوعاء الإسلامي، أثر عليه خلاف وسجال كبير. طبعا نتحدث عن الشيخ ابن عربي محي الدين ابن عربي الحاتمي الأندلسي، ويسرنا كما سرنا من قبل أن يكون شريكنا على هذه المائدة الشيخ إبراهيم عامر من علماء الأزهر. شيخ إبراهيم، مر بنا في التقرير قبل قليل أن الرجل قدم من الأندلس، من مرسية. هل هذه الملاحظة ملفتة للانتباه أن التصوف في لحظة ما، التصوف العرفاني المشحون بالمقولات الفلسفية المثيرة للجدل حول وحدة الوجود والغنوص والعرفان والباطن والظاهر، نبعت من الأندلس؟ عندنا ابن عربي وابن سبعين وغيرهم، أظن العفيف التلمساني، نعم، وغيرهم. لماذا ازدهر التصوف في هذا الشكل بالأندلس في تلك المرحلة؟
1: من وجهة نظري المتواضعة، أرى أن يعني جو الحرية الذي كان يسود تلك البلاد، وجو الازدهار الثقافي والعلمي الذي كان سائدا في تلك الأماكن، كان سببا مباشرا في أن يصدر أو أن تصدر مثل هذه الأقوال وهذه الفلسفات والرؤى عن هؤلاء الأعلام. فكان يعني كلامهم، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على ابن عربي، لو أنك حضرتك نقلت المجال إلى ابن العربي المالكي،
0: القاضي المالكي،
1: القاضي، نعم، لوجدت عنده أيضا في كتبه وفي مؤلفاته مساحة كبيرة من حرية التعبير وحرية الرأي.
0: إذا تعيدها أنت إلى البيئة، بيئة الأندلس،
1: بيئة الأندلس الخصيب،
0: نعم،
1: يعني حتى كما سمى صاحب الكتاب هو الأندلس الخصيب حقا. في مكانه
0: نفح الطيب،
1: نعم، نفح الطيب
0: في غصن الأندلس،
1: أو غصن الطيب في نعم،
0: في غصن الأندلس، لسان الدين ابن الخطيب،
1: نعم. المقام يعني أو هذا الجو من الحرية ومن الإبداع، وأيضا العامل الجغرافي ما يتعلق بأنهم أهل يعني شواطئ وأهل سواحل وهكذا، هناك يعني تفاصيل.
0: طيب هذه اللي أشرت فيها شيخنا، صحيح بيئة الأندلس أكيد بيئة متصلة بالفضاء الأوروبي وغيره المسيحي في ذلك الوقت، وما زال طبعا بسكست المسيحي جدا يعني.
1: لا، هي لم تكن متأثرة،
0: أو
1: إنما هي بيئة صانعة. أنا أقصد أنها بيئة صانعة للإبداع وصانعة
0: لأن
1: للحضارة،
0: البعض يقول لماذا،
1: وهي تصدر، كانت تصدر لأوروبا ولغيرها الحضارة والثقافة.
0: لأنه البعض يقول، أنت قدتني إلى هذه النقطة وحلو أن وصلنا إليها لأن هي لب الحديث، المقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود والاتحاد، وحتى كانوا يسمونهم الاتحادية والاتحاديين، وتعرف ما قول كتب ابن تيمية في الرد على أهل الاتحاد، ويسمونهم أهل الاتحاد وأهل الالحاد إلى آخره،
1: نعم.
0: أنه ابن عربي تأثر فيها بمقولات أو إرث فلسفي قديم، اللي هي الفيثاغورية الجديدة، اللي هي تقوم على أساس الظاهر والباطن، وحتى هي نشأت على أنقاض الأفلاطونية أيضا الجديدة، اللي هي فكرة الصور والأمثال، وأن ما نراه ليس إلا تمثلات للحقائق الإلهية السابقة، ونظرية الفلك الكهف التي تشعل فيه النار ثم تنعكس أضواء هذا النار على الخارج، فهذا الخارج هو إنما هو إلى آخره. أنت تعرف هذه المقولات،
1: نعم،
0: اللي هي أصلها الفيثاغورية والأفلاطونية المحدثة. إذن ابن عربي كأنه، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية وبيئها كما يقول الجابري، أي زرعها في البيئة، هكذا يقال.
1: هذه قراءة،
0: هذه قراءة، أنت ما رأيك فيها؟
1: لا لا لا لا، هذه القراءة يعني بالنسبة لي ليست صحيحة من وجهة نظري، وأنا هنا لا لست في مقام النقد، وإنما أنا في مقام من يوضح وجهة نظر أحد المنتسبين للأمة إنجاز التعبير العربية والإسلامية بوجهة نظر يعني طالب علم. أقول في الحقيقة إن ابن عربي أيضا كما قيل هذا الكلام الذي تفضلتم به بارك الله فيكم، وأن المسألة

0: هي مسألة يعني لها إرث أو مبنية على إرث فلسفي من الفلسفات القديمة بالتفاصيل التي ذكرتها. هذه قراءة يعني في الحقيقة تحاول اختطاف ابن عربي كما ذكرت لحضرتك في البداية. أما بعض الناس أيضا يمكن أن يعرض قراءة أخرى ويقول للمشاهدين إن ابن عربي لم يكن في ذلك كله إلا مجتهدا أو محاولا للتعبير عن مفاهيم إسلامية ولكن بصبغة جديدة. ولذلك فإن حضرتك لو قرأت مثلا عند الدكتور أبو العلا عفيفي عليه رحمة الله، ومن أكثر المهتمين والباحثين في تراث ابن عربي، تجد أنه يقول لك إن ابن عربي قد سبق إلى مثل هذه المقولات فيما يتعلق بوحدة الوجود، ولكن لم تكن العبارة نفسها موجودة في كلامه حتى هو ولا في كلامهم. يقول سبقه إلى ذلك الإمام الجنيد والحارث المحاسبي والشيخ الإمام الغزالي، كل هؤلاء يمكن أيضا أن يأتي أحد ويقول إن في كلامهم ما يدل على وحدة الوجود وهذه المعاني التي يعني تنسب أو
1: الحلاج مثلا
0: يتهم بها، ونعم والسهروردي وغيرهم من المتصوفة المسلمين.
1: هذه المقولة
0: يقولون هو مسبوق. الأمر الثاني يقولون إن كلام ابن عربي إنما هو كلام إسلامي خالص، وهذا كلام أنا شخصيا أقتنع به. لماذا؟ لأنه هذا المبدأ كله، مبدأ وحدة الوجود، يعني خلاصته لا إله إلا الله. ابن عربي يصدر من لا إله إلا الله ويتدرج منها، من النطق باللسان الذي هو يعني تجرى به الأحكام على المسلمين، وينطلق بعد ذلك إلى التصديق واليقين بها، ثم بعد ذلك يتمثل هذه العبارة في الواقع وفي المعاش الذي يحياه، حتى يصل إلى الدرجة أن هو يعني أنا حين أرى شيئا فإنني لا أرى هذا المخلوق وإنما أرى الخالق. يعني أنت أصبحت دالا.
1: ما الذي يعني أنه يرى الخالق ولا يرى المخلوق؟
0: هو في الحقيقة لا يرى الخالق. يعني لا يرى الخالق في، لا يقصد بذلك أنه يرى الخالق بالرؤية التي فيها حد وجهة وأشياء من هذا القبيل، وإنما هو يقصد أنه يعني يعبر بعبارة كما قلت لحضراتكم فيها كناية، فيها يعني نوع من المجاز، نوع من الإشارة إلى أن هذا المخلوق دل على الله، وهو في هذا كله يريد أن يقول إنه لا موجود في الحقيقة، يعني لا وجود حقيقيا إلا لله سبحانه وتعالى.
1: تمام. طيب، لأنك وصلت إلى هذه النقطة أريد أن نستعرض هذه المادة لأسمع رأيك فيها.
2: إلى منهج ابن عربي في تفسير النصوص الدينية القرآن والحديث بطريقة تتجاوز المعنى الظاهري إلى المعاني الباطنية والروحية. يعتمد هذا المنهج على فكرة أن النصوص الدينية تحمل طبقات متعددة من المعاني تكشف عبر التأمل الصوفي والإلهام الروحي. أما فكرة وحدة الوجود فهو مفهوم ميتافيزيقي يرى أن الوجود كله ينبثق من الحقيقة الإلهية الواحدة، وأن الكائنات ليست سوى مظهر أو تجليات لهذه الحقيقة.
3: بناء على هذا المذهب فالله سبحانه وتعالى أصلا لم يوجد شيئا. شوف كيف المسألة، يعني لم يوجد شيئا، يعني لا ذا وجود مغاير لوجوده. وضحت كيف المسألة؟ فبالتالي كيف يستفيد وكيف يزداد كمالا من لا شيء أصلا، من مجرد إيش؟ رسوم ومظاهر وشعاعات ونسب، مستحيل يزداد. وهذا هو اللائق بكلام ابن عربي.
4: أما المجموعة الثالثة فذهبت إلى أن وحدة الوجود عند ابن عربي هي وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية. لكن تجدر الإشارة إلى أن مصطلح وحدة الوجود لم يرد مطلقا في مؤلفات ابن عربي، بل ظهر من بعده في كتب بعض تلاميذه ومريديه.
1: المادة هذه فيها إشارة بالذات الحديث الأخير إلى أن وحدة الوجود هنا وحدة وجود روحية وليست وحدة وجود مادية، هكذا أولها، وإلى أن مقولة وحدة الوجود مثل ما تفضلتم قبل قليل بهذا السك، وحدة الوجود المصطلح الشهير، إنما تبلور وولد بعد ابن عربي. أصله فلسفته التنظير له موجود في كتب ابن عربي بقاموسه المعروف، لكن المصطلح الذي اشتهر وذاع إنما وجد بعد ابن عربي.

0: هذا بعضه أشرتم إليه قبل قليل. أنا أريد أن أستعرض المادة الثانية حتى يتصل الحديث بعضه ببعض، وهي حول فلسفة التصوف. هل التصوف سابق للفلسفة أم الفلسفة سابقة للتصوف في هذا الإطار حتى نأخذ وقتنا في الحديث؟
1: قالوا المتصوفة تأطروا بالفلسفة، والحقيقة العكس، وجد التصوف قبل أن توجد الفلسفة، وفصلت الفلسفة عن التصوف، يعني بمعنى آخر الأصل الأول لم يكن إلا التصوف.
2: العقائد الأساسية اللي قام عليها التصوف الفلسفي واللي نصرها هي من صميم الفلسفة القديمة.
3: الأصل في التصوف ليس في الفلسفة، الأصل في التصوف كما مر معك تزكية الأنفس، تربيتها.
0: إذا كان لك إضافة حول مقولة وحدة الوجود والاتحادية، لأن هي أكبر مأخذ على ابن عربي، وبسببه اتهم بالتزندق بل بالمروق من الدين، بل بعض العلماء قال بالكفر، يعني كما تعرف الذهبي وغيرهم، وله من دافع عنه. إذا كان من إضافة حول هذه الجزئية، ثم ننتقل إلى من الأسبق، التصوف ولد الفلسفة أم الفلسفة ولدت التصوف؟
4: فيما يتعلق بوحدة الوجود، هذا المصطلح كما تفضلتم لم يرد بنصه في كلام ابن عربي، وإنما يعني تبلور بعده، وكانت هناك قراءات متعددة لهذا المصطلح عند ابن عربي. يعني من قرأوا ابن عربي من السابقين كانت لهم يمكن أن نجملها في قراءتين: قراءة الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله ورضي الله عنه، والقراءة الأخرى للإمام سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه. والاثنان ممن كتب
0: من أهل التصوف
4: وشرح، يعني الشيخ الشعراني له شرح للفتوحات، وأيضا الشيخ النابلسي له أيضا تعامل ودرس مع ابن عربي طويل. نجد عند الشعراني أنه يبرئ ابن عربي من كل المقولات التي تتصادم أو تعارض ظاهر الشرح، بمعنى أن الإمام أو الشيخ الشعراني عليه رحمة الله يقول لك إن ابن عربي لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا الكلام. طيب من أين أتى هذا الكلام؟ يقول لك لقد دس عليه، وهذا الكلام
0: كما دس على الشعراني، تذكر يقال
4: نعم هذا الكلام طبقات حدث معاه،
0: يقال أنه هو تبرأ من بعض
4: نعم
0: القصص الخرافية
4: اللي وردت، وجاء إلى شيخه يبكي هذا الأمر ويتأسى بسبب هذا الأمر. لكن الشيخ النابلسي يعني اتهم في دراسته يعني هذا الكلام لو جاز لنا قصور أذهان القارئين لابن العربي أو لابن عربي،
0: نعم.
4: وذلك أنه يرى أن ابن عربي لا بد أن يؤول كلامه، ولا بد أن يحمل كلامه على قصده، لأن اللغة كما تعلم يعني حضرتك يكون المتكلم شريكا فيها، كما يكون السامع شريكا بأنه يسمع ويفهم، أيضا قصد المتكلم له دخل في توجيه المعاني. يعني الكلام حين يصدر عن الإنسان لابد أن يسأل الإنسان ماذا تقصد، خاصة إذا كان الكلام فيه مجاز وكنايات أو تعقيد أو إرماز أو إشارات أو أشياء من هذا،
0: يجب أن يسأل المتحدث أو الكاتب
4: نعم
0: ماذا تقصد.
4: نعم يعني فالشيخ ابن عربي عليه رحمة الله والشيخ النابلسي لما جاء يعني قال لنا بأن ابن عربي لم يصادم الشريعة ولم يعارض الدين ولم يكن يقصد أن يهدم أركان الدين كما قال بعضهم عن ابن عربي، وإنما هو فقط عبر عن معاني بطرق تعبير فيها تأويل وتحتاج إلى تأويل
0: شطحات.
4: أيضا هي حضرتك يعني إن التأويل يعني أنا قلت حضرتك يرد الكلام أو يرد اللفظ إلى معنى لائق ويمكن أن يجد له أصلا شرعيا في هذه الحالة، فيعني طيب الكلام لا خلاف حلال.
0: أشكرك شيخ إبراهيم في ختام هذه الحلقة الماتعة. والحقيقة أن الجدل حول التصوف احنا فضلنا ندخل من خلال أشهر رموز ابن عربي، والتصوف نفسه سيظل قائما مع وضد، وحول ابن عربي أيضا مع وضد. شكرا شيخ إبراهيم عامر أحد علماء الأزهر، أشكرك غاية الشكر على هذه الإضافات، كما أشكركم أيها الكرام على تخصيص والكريمات على تخصيص وقتكم معنا في هذه المساحة حول ابن عربي والتصوف المع والضد. مع السلامة.

0: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
1: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
0: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من ذلك أن أحكم بالكفر؟
1: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه
0: فتوى
1: أكثر مروجة،
0: فتوى عامة وخاطئة.
1: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
0: يسيء.
1: وكيف المخرج؟
0: يسكت من لا يعلم.
1: لا، هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
0: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة، ما استدعى بحسب وزارة الكهرباء الكويتية إلى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل مع الحادث للحد من أثار وحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. قبل ذلك أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، ونوه الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أفادت قوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية اليوم، وشددت على ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن الاعتداءات الإيرانية، مع ضرورة الإبلاغ عنها. وفي الأردن أعلن الجيش اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. هذا وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قواته بأعلى درجات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن انتهاء موجة من الضربات على إيران، إذ أوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.

0: وسائل أعلام إيرانية أفادت بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع دوي 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية، كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة الأرستان غربي البلاد. هذا وأقرت إيران بوقع هجمات على البنية التحتية للطاقة على أراضيها، وحثت المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، إذ أصدرت وزارة الطاقة الإيرانية نداء دعت فيه إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الأقاليم الجنوبية، حيث قالت في البيان إن تلك المناطق تشهد موجة حر شديدة وهجمات على البنية التحتية للطاقة. وقبل قليل قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني. وقبل ذلك ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول يوم أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شرقي خصب في سلطنة عمان. وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير ولا تقارير عن آثار بيئية. خلال زيارتها إلى جيبوتي، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن قلقها إزاء الأخطار المحدقة بالأمن البحري سواء من إيران أو وكيلها الحوثي، محذرة من أن عدم الاستقرار على البر ينعكس انعدام أمن في البحر.
1: Across the region, maritime security is under growing pressure. Iran's repeated attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz are unraveling the interim agreement with the United States, while the situation in the Red Sea is once again deteriorating. The missile threat by the Houthis for international shipping persists, a warning that instability on land quickly becomes insecurity at sea.
0: اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض إن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية بشأن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات. كما اتهم ما وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني.
2: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you, the American people, our beautiful, our great American people. But that all changes right now.
0: وردا على تصريحات ترامب، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية محض خيال وافتراء. وأضاف لين أن بكين ملتزمة

0: مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية. استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية في موانئ أوديسا وتشيرنوميرسك في أوكرانيا وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. هذا وأعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 243 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء عدة مناطق روسية. أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، مؤكدة أن أهدافها ستحققها وستسعى لتحقيقها حتى النهاية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
8: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
9: أصبح الموضوع شخصي بالنسبة له،
8: مهووس بالسلطة
9: يعني بهذا المعنى.
8: حضرتك بتقول أنه آخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود، أنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
9: هذه أحداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة أدت إلى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التحالفي، لا في إثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
8: إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
9: كل الأيدي كانت على الزناد.
8: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها.
9: حارسي
8: اللي أطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
4: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

الصوتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوب، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
4: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
3: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
4: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
3: فتوى عامة وخاطئة.
4: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
3: يسيء.
4: وكيف المخرج؟
3: يسكت من لا يعلم.
4: لا، هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
3: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. نحن نحب العراق ونرغب بشراكات اقتصادية بدلا من الوجود العسكري. كلمات ترامب للزيدي. لينزي غرام يرحل فجأة وترامب يحسم الجدل حول الشبه الجنائية. اليابان من وكر الجواسيس الروس إلى إحياء الاستخبارات لأول مرة.

0: واشنطن محطته الأولى، حيث كان بانتظاره رئيس أمريكي لا ينظر إلى السياسة وحدها، بل يولي اهتماما أيضا للخلفيات التنفيذية والاقتصادية. الزيدي رغم أنه لم يشغل أي منصب سياسي سابق في العراق، إلا أنه يحمل خبرة قانونية ومالية وحتى تنفيذية طويلة، وهي خلفية ربما لفتت انتباه دونالد ترامب رجل الأعمال قبل أن يكون الرئيس، الذي اعتاد تقييم الأشخاص من زاوية الإدارة والإنجاز بقدر ما ينظر إلى السياسة. وعلى خلاف العلاقة المتوترة التي طبعت تعامل ترامب مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، بدت ملامح العلاقة مع الزيدي مختلفة منذ اللحظات الأولى. ففي زيارة حملت رسائل تتجاوز البروتوكول إلى إعادة رسم طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، أعلن ترامب أن لا حاجة لبقاء الجيش الأمريكي في العراق، كاشفا عن توجه لدخول شركات نفط أمريكية كبرى في شراكات مع بغداد. President Trump, sir, your message to the Iraqi people with the new prime minister here, sir. Love Iran. Do you think a peace deal with Iran? Well represented. This man just won a big election. They are very well represented.
1: Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very big operation. And what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be. But we don't think that's going to be necessary.
2: زيارتي الأولى.
3: This is my first visit.
2: إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
3: United States of America.
2: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
3: This visit was not just like any visit.
2: وإنما زيارة إعلان الشراكة الاقتصادية.
3: Rather, it's an announcement of economic partnership.
2: تحدثت مع فخامة الرئيس.
3: Or I talked to His Excellency.
2: 30/9 سوف تخرج القوات الأمريكية.
3: By 30th of September, the U.S. forces will be out of Iraq.
2: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
3: While the U.S. companies will be inside Iraq.
2: ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية.
3: Well, the social relations is about like economy, it's not like about like military relations.
0: خلال هذا اللقاء التاريخي للعراق، يبدو أن نبرة ترامب تغيرت قليلاً عند الحديث عن عملية اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني. قال بوضوح وصرامة أمام الزيدي: لقد قتلته. يقصد سليماني طبعاً، مضيفاً أن شخصاً سيئاً من العراق قتل أيضاً في العملية نفسها.
1: Thousands of Americans were killed. A lot of soldiers were killed. A lot of soldiers are walking around or not walking around. I mean, they've been so badly injured. The arms, the legs, the face, with the Soleimani, with the bomb. They call it the roadside bomb. Most people call it the roadside bomb. It's a disaster. And I killed him in my first administration. Had I not, it might be a different story today.
0: الملف الإيراني وصف ترامب طهران بأنها متنمر الشرق الأوسط، وقال إنها كانت عبئاً على العراق.
1: Iran was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized and really their military powers. Just a tiny fraction of what it was just 4 months ago. So they're not going to have that problem.
0: لكن رغم الملفات التي طرحت والشركات التي تحدث عنها الطرفان، لغة ترامب مع الزيدي بدت واستمرت وحتى انتهت بمدح وإطراء لافت. فعلى ما يبدو، ترامب يرى الزيدي شابا وسيما ومعجبا بأمريكا.
1: He's a young man. He's young and he's handsome. Which I don't like. I'm not happy about that.

0: و4 كيلوغرامات من الذهب. ضبطتها السلطات القضائية العراقية ضمن التحقيقات المتواصلة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي عدنان الجميلي. وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن جزءا من الأموال المضبوطة كان مودعا لدى عدد من الأشخاص، فيما عثر على الجزء الآخر مخبأ داخل جدران عدد من المنازل، مؤكدا استمرار التحقيقات. خلال مشاركته في بودكاست جو روغن إكسبيرينس، اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن هدف العملية العسكرية الأمريكية على إيران نبيل، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي طبعا. كما عبر فانس عن استيائه من الذين يعتبرون أنه لا يجب التفاوض قط مع إيران، لأن ذلك برأيه السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف على المدى البعيد.
1: I think that the goal is certainly good, which is to prevent Iran from getting a nuclear weapon. So part of our Iran policy, and this is where I get frustrated with the people who say you should never negotiate with Iran, part of our Iran policy is like solving the long-term problem, that if we could create the sort of circumstance where Iran would commit not just to not have a nuclear weapon right now, but over the long term to not try to rebuild that capacity, like, yeah, I think that is a good and valuable thing.
0: كما تحدث نائب الرئيس الأمريكي عن انقسام داخل النظام الإيراني بين متشددين وبراغماتيين، معتبرا أن واشنطن تمضي في مسار دبلوماسي يجمع بين الضغوط والحوافز رغم تعقيد المشهد.
1: You have two elements within the Iranian system. You've got the crazy people, you've got the pragmatists, okay? The phase they're in right now is the hardliners have really, really reacted strongly to all the oil that's coming out of the Strait of Hormuz. And they've basically said, we're going to try to shut this thing down. We're scared about losing our leverage. Now, the pragmatists in their system are saying, this was a mistake. Let's keep on talking. And again, do I know how this is ultimately going to shake out? Of course I don't. But what we're doing is a delicate diplomatic dance where we're using economic leverage points, we're using carrots and sticks, we're trying to talk to the pragmatists, and then of course when they commit acts of violence, we're responding to it. And all those things are happening simultaneously to get us on a better trajectory.
0: يبدو أن تحركات الرئيس الأمريكي المفاجئة لم تتوقف، فبعد مرور نحو 46 عاما عليها، أعاد ترامب نشر تصريحاته بشأن إيران والتي تعود لعام 1980، ذلك بالتزامن طبعا مع استئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد أهداف إيرانية. التصريحات جاءت خلال مقابلة أجريت إبان أزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران، حيث شدد ترامب على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إظهار القوة حتى تحظى باحترام الدول الأخرى، معتبرا أن ذلك يهيئ المناخ لتحقيق أهدافها. تتسع دائرة المخاوف على حركة الطيران في الشرق الأوسط بعدما رفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في المنطقة. وبحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ، دعت الوكالة الأوروبية شركات الطيران إلى تجنب عبور أجواء المنطقة، وذلك مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. في العربية ويك إند بعد قليل، لينزي غرام يرحل فجأة، وترامب يحسم الجدل حول الشبه الجنائية، واليابان من وكل الجواسيس الروس إلى إحياء الاستخبارات لأول مرة. تفضلوا بالبقاء معنا.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ظهر مقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع خالياً، تتقدمه باقة من الورود البيضاء لتختصر الصفحة الأخيرة في مسيرة أحد أبرز الوجوه الجمهورية وصقر ترامب السياسي لينزي جرام. فبعد زيارة قام بها إلى أوكرانيا وعاد بعدها إلى واشنطن، جاء إعلان وفاته بشكل مفاجئ، لتتحول رحلة العودة إلى بداية قصة أثارت كثيراً من التساؤلات. جرام عاد من أوكرانيا وأجرى اتصالاً أخيراً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلاله أن رحلته سارت على ما يرام وأنه يشعر بالإرهاق قليلاً. فرق الإسعاف حاولت إنعاش جرام بعد توقف قلبه وهو في منزله بواشنطن، فيما كشف التقرير الطبي الأولي أن الوفاة نتجت عن تمزق في أكبر شرايين جسم الإنسان الأبهر. ورغم هذا التفسير الطبي لم تتوقف التكهنات، فزيارة جرام الأخيرة إلى أوكرانيا ولقاؤه بالرئيس فولديمير زيلينسكي، إضافة إلى دوره البارز في الدفع نحو عقوبات أشد على روسيا وأيضاً مواقفه المتشددة تجاه إيران، كل ذلك فتح الباب أمام فرضيات تداولتها منصات إعلامية وشخصيات سياسية كذلك، فرضيات عن احتماليات التسمم أو ضلوع أطراف خارجية في وفاته، بل وطالب بعض أعضاء الكونغرس بإجراء فحص سموم شامل له.
1: Good visit with the president, right?
2: Yeah, I think that we had really a good meeting.
1: Yeah,
2: the mood was good,
1: yeah.
2: And we had some very important results.
1: Great briefing by your intel folks. I would recommend that you send them over on the war.
2: Good.
0: أكبر سناً لكن ليس أكثر حكمة، هكذا كان آخر حديث لينزي جرام عن صحته عندما سأله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن حاله.
3: Happy to see you.
4: Thank you very much.
3: Happy to see you. How are you?
4: Good. Older.
3: Good.
4: Older.
3: Older.
4: But no wiser.
0: الرئيس دونالد ترامب سارع إلى نعي حليفه المقرب لينزي جرام واصفا إياه بأنه أحد أعظم الأشخاص الذين عرفهم، واستبعد ترامب وجود أي شبه جنائية خلف وفاة السيناتور الأمريكي لينزي جرام.
5: If you look at his father died of the same thing at about the same age, so there was not much. They say it's almost undetectable, and he would tell me he had a bad back. But little did anyone realize it was for that. So, and when that bursts, which it did, it burst. There's not much. So I don't see a lot of evil there. I know there's all sorts of conspiracy theories going along, and I don't think the FBI. I think the FBI is wasting their time if they're doing that. You know?
0: بعد 3 أيام فقط من وفاته ولتكملة ولاية أخيها، أدت شقيقة لينزي دارلين جرام أدت اليمين الدستورية لتتولى مقعده مؤقتا في مجلس الشيوخ. وبينما تبقى أسباب الوفاة الرسمية بانتظار النتائج النهائية للفحوص، تظل الشكوك المتداولة مجرد فرضيات لم تدعمها أي أدلة حتى الآن.

الثامنة في سن التجنيد. وبموجب الاتفاق سيقتصر نظام الحماية على من أنهوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها رسميا، فيما سيتعين على الوافدين الجدد التقدم بطلبات لجوء وفق الإجراءات الاعتيادية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا الاتفاق رسميا خلال

0: والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.
1: الآن يمكننا القول إننا ننتج 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً، وسيصل العدد إلى 20 مليوناً، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجدداً نجاح الصناعة الدفاعية، سواء الأوكرانية أو تلك الخاصة بالشركاء أو أوروبا.
0: فيما استحوذت الطائرات المسيرة على الاهتمام العالمي وغيرت قواعد الحرب، كانت ثورة أخرى تتشكل بهدوء على الأرض في أوكرانيا، فقد دخلت الروبوتات البرية ساحات القتال لتصبح جزءاً متزايداً من العمليات العسكرية اليومية، وتنفذ هذه الآلات سواء كانت مجنزرة أو ذات عجلات تنفذ آلاف المهام شهرياً، تشمل إيصال الإمدادات، نقل الذخائر وإجلاء الجرحى وحتى زرع الألغام، إلى جانب طبعاً المساهمة في الاحتفاظ بالمواقع القتالية وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز. في كلمة وداعية أعلن فيها نهاية مسيرته السياسية، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يغادر الحياة السياسية بعد 6 سنوات شهدت انتقاله من هزيمة تاريخية إلى فوز تاريخي، مؤكدا أنه يترك البلاد في وضع أفضل مما كان عليه عند توليه السلطة وسط تعليقات لاذعة.
2: This is the end of my political journey. In 6 years, went from historic defeat in 2019 to historic victory in 2024. And in 2 years in government, I leave the country in better shape than I found it. I am proud of everything that we have achieved. Thank you so much to all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government. And all across the country who struggle to be seen or heard. You're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.
0: بعد أكثر من قرن من الحواجز والأسلاك الشائكة، طوى اتفاق تاريخي بين إسبانيا والمملكة المتحدة برعاية الاتحاد الأوروبي، طوى صفحة حدودية استمرت لأكثر من قرن، ليتم بموجبه إلغاء الحدود البرية وتفكيك السياج الفاصل بين إسبانيا وإقليم جبل طارق، وتختفي بذلك نقاط التفتيش التي بقيت قائمة منذ عام 1908.

قبل عام واحد فقط كانت أبل وأوبن أي آي تتعاونان لإدخال تشات جي بي تي إلى أجهزة الآيفون، أما اليوم المنافسة بينهما وصلت إلى ساحات القضاء، فأبل تتهم منافستها بشن حملة منظمة لاستقطاب أكثر من 400 موظف من صفوفها وسرقة أسرار تجارية واستخدامها لتطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية. أوبن أي آي طبعا ترفض هذه الاتهامات وتؤكد أنها لا تسعى إلى أسرار أي شركة وأن تركيزها ينصب على الابتكار فقط، لكن القضية لا تتعلق بموظف أو اثنين. تقول أبل إن بعض الموظفين لم يغادروا بخبراتهم فقط، بل حملوا معهم وثائق داخلية وعروض هندسية وحتى نماذج أولية لمنتجات لم تعلن عنها بعد. بينما تصر أوبن أي آي أن انتقال الكفاءات بين الشركات أمر طبيعي وأنها لم تطلب أو تستخدم أي أسرار تجارية. بعد قليل اليابان من وكر الجواسيس الروس إلى إحياء الاستخبارات لأول مرة. ابقوا معنا.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.

0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
2: من تتبع عمليات الاستخبارات الروسية أسفر عن كشف غير متوقع. طوكيو بالنسبة لموسكو ليست مجرد عاصمة آسيوية، بل محطة سرية للحرب. هذا ما تكشفه تحقيقات خاصة لصحيفة نيويورك تايمز على الأقل. تصف اليابان بأنها جنة بوتين للجواسيس. فبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، اعتقد الغرب أنه نجح في عزل روسيا بعدما طرد مئات الجواسيس الروس من عواصمه. لكن بينما كانت الأنظار تتجه إلى الصين، كانت روسيا تفتح بابا آخر في اليابان. وبحسب التحقيق، فإن العشرات من هؤلاء الجواسيس استقروا في طوكيو، يعملون من خلف واجهات دبلوماسية وتجارية، وذلك طبعا لشراء أو تهريب التكنولوجيا التي تحتاجها موسكو في حربها. لكن لماذا اليابان؟ لسببين رئيسيين على ما يبدو. أولا، قوانين التجسس فيها توصف بأنها الأضعف بين الدول الصناعية الكبرى، وثانيا لأنها واحدة من أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة في العالم.

على بعد 10 دقائق فقط سيرا من مقر الشرطة الوطنية اليابانية، يدير ضابط روسي عملياته من مكتب شركة ايروفلوت في برج في طوكيو وفق تحقيق لنيويورك تايمز. الرجل لا يحمل صفة دبلوماسية بل يقدم نفسه موظفا في شركة الطيران الروسية، لكن مسؤولون استخباراتيون غربيون يقولون انه مسؤول عن شراء او سرقة التكنولوجيا الحساسة او حتى تهريبها الى روسيا. العقوبات الغربية منعت تصدير كثير من التقنيات الى روسيا، وبحسب التحقيق تم إيجاد طرق بديلة، فالتكنولوجيا تمر عبر دول ثالثة مثل فيتنام، سريلانكا أو حتى أوزباكستان لتصل إلى روسيا بذلك. السؤال الآن، كيف تصرفت أوكرانيا؟ كييف أرسلت مراراً للحكومة اليابانية أدلة وصور لرقائق إلكترونية ووحدات تحكم يابانية عثر عليها داخل صواريخ ومسيرات روسية استهدفت مدناً أوكرانية، إلا أن الشركات اليابانية نفت علمها بوصول منتجاتها إلى روسيا مؤكداً التزامها بالعقوبات. لكن عقب تحقيق لنيويورك تايمز، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينرو كيهارا أقر بوجود حاجة متزايدة لتعزيز الجهود في مواجهة أنشطة الاستخبارات الأجنبية، ولكن من دون التعليق مباشرة على ما ورد في التقرير.

أن وصفت بأنها جنة للجواسيس، اليابان قررت الاستعداد لإنشاء أول جهاز استخباراتي مركزي، خطوة تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لإزالة القيود التي فرضت على منظومة الدفاع والأمن اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية. وفي وقت تواجه اليابان تهديدات متزايدة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، ولأن التجربة جديدة لم تبدأ طوكيو من الصفر، فقد كشفت نيويورك تايمز أن اليابان لجأت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وحتى ألمانيا للاستفادة من خبراتها في بناء أجهزة الاستخبارات وتطوير الأمن السبراني، لكن المهمة لن تكون سهلة، بل ربما الأصعب منذ 80 عاما. فاليابان لا تزال تحمل إرث الماضي عندما جرى تفكيك أجهزتها الاستخباراتية خوفا من عودة دولة المراقبة. لا تزال ذكريات جهاز الشرطة والاستخبارات المعروف باسم توكو حاضرة في الذاكرة اليابانية بعدما اشتهر باستهداف معارضي الحكومة قبل الحرب العالمية الثانية.

0: اليابان من بين عدد قليل من القوى الكبرى التي لا تمتلك مثل هذا الجهاز، فطوكيو تسعى إلى تجديد قوانين مكافحة التجسس وإنشاء جهاز استخبارات خارجية مستقل على غرار وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA. ومن المقرر أن يبدأ الجهاز عمله في ديسمبر المقبل بميزانية تتجاوز 407 ملايين دولار، وسيضم في مرحلته الأولى مئات الخبراء من مهندسي البرمجيات إلى مختصي الأمن السبراني وضباط الارتباط. أما مهمته فلن تقتصر على جمع المعلومات والبيانات، بل سيتولى توحيد وتحليل العمل الاستخباراتي وتنسيق جهود نحو 33 ألف موظف موزعين بين الشرطة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية كذلك. رغم الجدل المستمر، أقر البرلمان الياباني تعديلا تاريخيا لقانون البلاط الإمبراطوري، يؤكد أن العرش سيبقى حكرا على الذكور المنحدرين من السلالة الأبوية. ولمواجهة تقلص أفراد العائلة الإمبراطورية، يسمح القانون باستقبال أقارب ذكور من فروع بعيدة للعائلة، كما يمنح الأميرات حق الاحتفاظ بصفتهن الملكية حتى بعد الزواج من عامة الشعب. ورغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأميرة آيكو ابنة الإمبراطور ناروهيتو، فإنها تبقى مستبعدة من خلال العرش لأنها ببساطة امرأة. وبموجب النظام الحالي يتوقع أن يصبح الأمير هيساهيتو ابن شقيق الإمبراطور والثاني في ترتيب ولاية العهد الوريث المستقبلي للعرش الياباني. روسيا ترفض اتهامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لموسكو بالوقوف وراء هجمات سبرانية استهدفت دولا أوروبية، واصفة إياها بأنها لا أساس لها. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تقبل هذه الاتهامات، مؤكدة أنها غير مثبتة وتفتقر إلى الأدلة، وذلك عقب فرض بروكسل ولندن عقوبات جديدة على موسكو.
1: لا نقبل أي من هذه الاتهامات. كما تعلمون لطالما اتهمت روسيا بأمور لا علاقة لها بها. هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تقدم أي دليل، ولم نسمع قط أي دليل يدعمها.
0: نشرت صحيفة همشهري الإيرانية المحسوبة على التيار المحافظ قائمة تضم 13 مسؤولاً وقائداً غربياً وإسرائيلياً قالت إنهم سيدفعون ثمن دم المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وذلك طبعاً بالتزامن مع رسالة من مجتبى خامنئي توعد فيها بالثأر. ولم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات الإيرانية تتبنى هذه القائمة. وضمت القائمة عدداً من القادة يتصدرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وكذلك المستشار الألماني فريدريك ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني أيضا كير ستارمر ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ووزير الدفاع الإسرائيلي يزرائيل كاتس، بالإضافة إلى شخصيات أخرى. قبل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، أشعلت نائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فيلارويل الأجواء مؤكدة أن المباراة ليست مجرد كرة قدم، وقالت إن منتخب بلادها سيواجه القراصنة الذين استولوا على أرضنا، في إشارة طبعا إلى جزر مالفيناس أو كما يعرفها البريطانيون باسم جزيرة فوكلاند. وبالنسبة لفيلارويل المباراة ليست 90 دقيقة فقط، بل تختصر قضية جزيرة مالفيناس وإرث مارادونا وربما آخر ظهور مونديالي لميسي أمام إنجلترا، كما دعت إلى موقف الغزاة مؤكدة استمرار مطالبة الأرجنتين بالجزر، فيما يحمل موقفها بعدا شخصيا إذ شارك والدها في حرب عام 1982، لكن بعد الفوز على إنجلترا رفع عدد من لاعبي الأرجنتين لافتة كتب عليها جزر مالفيناس أرجنتينية، رسالة سياسية عادت النزاع إلى واجهة المونديال. الاحتفال قد لا يمر بهدوء، فلوائح الفيفا تحضر الشعارات السياسية داخل الملاعب، ما يدفع مسؤولون بريطانيون للمطالبة بفتح تحقيق، فيما أعلن الاتحاد الدولي دراسته للقضية قبل اتخاذ قرار بشأن أي إجراءات إضافية محتملة وفقا لقوانين الانضباط. بعد سنوات من الإنكار اضطر رئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى إلى دفع تعويض مالي للكاتبة جين كارول، فقد حول أكثر من 5 ملايين دولار إلى محاميها تنفيذا لحكم قضائي حملت ترامب مسؤولية الاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها. وتعود القضية إلى اتهام كارول لترامب بالاعتداء عليها داخل غرفة تبديل ملابس في متجر بنيويورك في منتصف التسعينات، لكن ترامب طبعا نفى الرواية هذه تماما ووصفها بأنها خدعة هدفها الترويج لمذكراتها. ورغم ذلك حصلت كارول خلال السنوات الماضية على أحكام مدنية تبلغ قيمتها أكثر من 88 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي، ورغم تحويل المبلغ لا يبدو أن المعركة انتهت. فالفريق القانوني لترامب وصف القضية بأنها مطاردة ساحرات أو ويتش هانت يقف خلفها الديمقراطيون، مؤكدا استمرار جهوده للطعن في هذه الأحكام. عملة معدنية ذهبية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أحد الجانبين، بينما يحمل الجانب الآخر صورة النسر التقليدي الخاص بالختم الرئاسي. عملة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدارها احتفالا بذكرى تأسيس الولايات المتحدة 250. بينما تتزايد المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، تستعد الحكومة البريطانية لفرض حظر ليلي على استخدام هذه المنصات لمن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما. ويقضي المقترح بمنع الوصول إلى تطبيقات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب يوميا في منتصف الليل وحتى السادسة صباحا. لكن المقترح لم يمر من دون اعتراضات، إذ يرى منتقدون أن الحظر سيكون من السهل التحايل عليه. وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون حماية أشعات الشمس أو Sunshine Protection Act، وذلك بأغلبية 308 أصوات مقابل 117 صوت، والذي ينص على اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم على المستوى الوطني وإلغاء عادة تغيير الساعة مرتين سنويا. القانون الذي يحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى توفير ملايين الدولارات المهدرة وتقليص حوادث السير، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونا نافذا.
1: Spring forward, fall back is something that impacts every single American. And it impacts people when they go to work. It impacts people as they try and find time to play with their children at night, just a little bit extra time. It helps people who have retinal or eye issues to be able to see more clearly for longer, from the time they get up until the time they work their way home, perhaps after work.
0: يبدو أن الحرب في أوكرانيا لم تكن التحدي الوحيد الذي واجهه الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إذ وجد نفسه هذه المرة أمام موقف مختلف بعدما أظهر مقطع فيديو متداول صعوبة في فتح قارورة للماء قبل أن ينزع الغطاء بالكامل ويضعه جانبا. السبب وراء هذا المشهد قانون جديد للاتحاد الأوروبي يفرض أن تبقى أغطية القوارير بالبلاستيكية متصلة بالعبوة في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتقليل النفايات. القانون الذي يستند إلى توجيه أقر عام 2018 دخل حيز التطبيق الإلزامي مع القوارير البلاستيكية بعدما صنفت هذه العبوات ضمن أكثر النفايات انتشاراً على الشواطئ الأوروبية. التصميم الجديد أثار انتقادات من بعض المستخدمين الذين اعتبروا أن الغطاء المتصل يجعل الشرب أو سكب المشروبات أقل راحة، تماماً كما حدث مع زيلينسكي. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من ويك أند، ولكن نلقاكم غدا فكونوا معنا على الموعد. إلى ذلك الحين في أمان الله.

آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي.

0: الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
5: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
6: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
5: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
7: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
6: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
5: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
6: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
8: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
9: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
10: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
11: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
12: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
13: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
14: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
15: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
14: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمراً أو زنا أو هل من بعده أن أحكم بالكفر؟
15: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
14: فتوى عامة وخاطئة.
15: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
14: يسيء.
15: وكيف المخرج؟
14: يسكت.

0: من لا يعلم
1: هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
0: احنا نقول له اسكت، انت لا تعرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. هجوم إيراني على محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت يخلف حريقا وضررا كبيرا. الولايات المتحدة تستهدف عشرات المواقع العسكرية في إيران، ووزير الحرب الأمريكي ينشر صور استهداف برج في تشابهار.
1: وصلنا منذ بعض الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر.
0: العربية تواكب انتشار الجيش اللبناني وتعزيز تواجده في بلدة فرون جنوبية البلاد عقب انسحاب إسرائيل منها. وبكين ترد على اتهامات ترامب حول تدخلها بالانتخابات الأمريكية وتعتبرها افتراءات لا صحة لها. موسكو تستهدف منشآت أوكرانية في ميناء أوديسا، وكييف ترد باستهداف 12 سفينة روسية. نبدأ هذه النشرة من الكويت، إذ أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة، ما استدعى بحسب وزارة الكهرباء الكويتية إلى تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث للحد من آثار الحادث والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. قبل ذلك أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أيضا أفادت قوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية اليوم، مشددة على ضرورة عدم

0: بالاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن الاعتداءات الإيرانية مع ضرورة الإبلاغ عنها. مملكة البحرين أدانت بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت وقطر والأردن، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإلزام إيران بوقف اعتداءاتها وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي الأردن أعلن الجيش اعتراضه وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط تلك الصواريخ. وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قواته بأعلى درجات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. أيضا نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس بريس قصف إيران قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق البلاد في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق. وأكد المصدر ذاته عدم وجود أي قصف إيراني باتجاه منطقة التنف. يأتي هذا التأكيد عقب إعلان الجانب الإيراني استهداف مركز قيادة العمليات الخاصة في القاعدة رغم انسحاب القوات الأمريكية منها شهر فبراير الماضي. نعود إلى الكويت لمتابعة التطورات هناك مع الزميل عادل عيدان. أهلا بك عادل، ما الجديد الآن خاصة بعد استهداف محطة الطاقة الكهربائية في الكويت؟
1: أهلا بك محمد. وزارة الكهرباء التي اتخذت منذ بداية هذه الحرب خطة ووضعت خطة للطوارئ يتم تطويرها بين حين والآخر، استطاعت أن لا تشعر المواطنين بخروج عدد من الوحدات من إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وذلك بعد أن حولت خطوط جديدة لتغذية الكهرباء لإيصالها إلى المناطق. ذلك الأمر لم يدع مجالا لانقطاع كبير للكهرباء أو خروج هذه المحطة بشكل كامل إثر نتيجة حريق تم التعامل معه من قبل قوات الإطفاء وكذلك الإطفاء في مختلفها، وسيطرت على الحريق بشكل واضح. ولكن أيضا وزارة الكهرباء كانت قد طلبت من المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء، لأن كما تعلم حتى من قبل الحرب وقبل استهداف هذه المحطة وغيرها من المحطات، حقيقة ربما نتحدث عن المرة الثامنة منذ بداية الحرب لاستهداف القوى أو محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، الوزارة طالبت من المواطنين ترشيد استخدام الكهرباء، لأن الأحمال الكهربائية بالتأكيد في فصل الصيف ودرجات الحرارة التي تلامس سقف 50 درجة مئوية تزيد الأحمال الكهربائية، وبالتالي قد تخرج بعض المحطات عن الخدمة. اليوم الفرق الفنية، فرق الطوارئ، ما زالت تعمل لإعادة تلك المحطات التي خرجت أو الوحدات التي خرجت من المحطة إلى الخدمة من جديد، وذلك بعد إصلاحها والسيطرة على الحريق الناتج عن تعرضها لقصف إيراني. بالتأكيد الكويت كانت تتحدث عن هذه المسيرات التي إما أن تأتي من الشرق من العمق الإيراني أو حتى تأتي من الجهة الشمالية الحدود العراقية الكويتية، وبالتأكيد هم وكلاء إيران وهي الميليشيات المسلحة التي اتهمتها الكويت بأكثر من مرة باستهداف سواء النقاط الحدودية أو حتى القطعة البحرية التي أصيب على أثرها 4 من عناصر البحرية الكويتية، أو حتى نقطة لحفر بئر نفطي تابع لشركة النفط الكويتية. ويوم أمس حقيقة النتيجة للتصدي للصواريخ والمسيرات. سقطت بعض الشظايا على مناطق سكنية وعلى أحد البيوت. محمد،
0: إذن هذه آخر التطورات من الكويت بعدما تم استهداف محطة للطاقة وبعض المواقع.

الموقع من قبل إيران اليوم كما تابعنا مع عادل عيدان. شكرا عادل. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة من الضربات على إيران، إذ أوضحت القيادة المركزية في بيان لها أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية.

0: وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن الغارات الأمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر، حيث سمع توي 12 أو 12 انفجارا. وأضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر بضربات أمريكية، كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لارستان غربي البلاد. إيران أقرت بوقوع هجمات على البنية التحتية للطاقة على أراضيها، وحثت المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، إذ أصدرت وزارة الطاقة الإيرانية نداء دعت فيه إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الأقاليم الجنوبية، حيث قالت إن تلك المناطق تشهد موجة حر شديدة وهجمات على البنية التحتية للطاقة. ينضم إلينا من الرياض النائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط أندرو ملبورن. أهلا بك سيد أندرو. كيف اختلفت الضربات الأمريكية لإيران؟ هل نتحدث هنا عن بنك أهداف جديد بعد استهداف طهران للملاحة في مضيق هرمز؟
1: نعم، أولا تحياتي لك وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. أنا سعيد جدا أن أتواجد معك وأن أتحدث إلى مشاهديك. هذا سؤال ممتاز. ما يتوقع من هذه الضربات التي لم تحقق أهداف أسابيع من الضربات منذ شهر مارس وصولا إلى وقف إطلاق النار؟ أولا، تركيز هذه الضربات الآن محدد، على الرغم أنه كانت هناك أعداد كبيرة من الضربات. فالولايات المتحدة ضربت إيران خلال 6 ليالي، وهناك موجة شملت استهداف 140 موقعا عسكريا. التركيز الأساسي هو على الأصول التي يمكن لإيران أن تستخدمها لاستهداف السفن، الأمر يتعلق منصات إطلاق الصواريخ وكذلك مخابئ المسيرات في إيران وكذلك المناطق التي يتواجد بها إيرانيون على متن زوارق سريعة على الساحل. وبطبيعة الحال أيضا منصات الصواريخ هي الهدف الأساسي في هذه الضربات، لذلك زاد حجم هذه الضربات وكذلك تم تقليص الأهداف. ولكن اسمح لي أن أشرح لك ذلك خلال دقيقة. فالإيرانيون يتميزون بذكاء في إخفاء هذه الأصول. هم يستخدمون التماثيل للمنصات الصواريخ والصواريخ، فيمكن إطلاق الصواريخ من أي مكان في إيران، وهي بلد شاسع لضرب السفن حتى باستخدام سفن قصيرة ومتوسطة المدى. إذن مدى الأهداف كبير للغاية والمشكلة كبيرة للغاية، لذلك أعتقد أننا شاهدنا الآثار أو نتائج محدودة جراء هذه الضربات. آمل أنني أجبت على السؤال
0: بكل تهديد ولكن تحديد. ولكن سيد ملبورن، تتابع الأوضاع بشكل كثيف، هل تم تسجيل أي اعتداء على القطعة البحرية الأمريكية الموجودة في الخليج بالقرب من السواحل الإيرانية بشكل مباشر خلال الفترة الماضية؟
2: any attacks at all against US targets? Is that your question?
1: سؤالك طبعا ضرب أي قطع حربية أمريكية قرب

0: بيران أليس كذلك؟ الجواب هو نعم، فكان هناك عدد من الصواريخ التي تم إطلاقها ضد أهداف أمريكية على وجه التحديد في الأردن وفي الكويت أيضا، لكن ما سمعناه هو أنه تم اعتراض كل هذه الصواريخ. إذن خلال هذا الأسبوع تحديدا قال الحرس الثوري إنه ضرب القواعد الأمريكية في البحرين والأردن وقطر، وتقول الولايات المتحدة إن هذه الصواريخ تم اعتراضها جميعا، لكن إيران لا تزال ترغب في توجيه ضربات إلى الأصول الأمريكية. وزعمت إيران أنها ضربت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وهو طبعا موقع لوجستي كبير، وكذلك قالت أنها ضربت أيضا المخازن الأسلحة وكذلك المواقع التواجد الطائرات. هذه مزاعم إيرانية لم يتم التحقق منها من الجانب الأمريكي، وأمريكا لم تعلق على ذلك، ولكن بالتأكيد فإن إيران تواجه القوات الأمريكية في المنطقة إضافة إلى استهداف المضيق نفسه.
1: طيب، بالحديث عن هذه المناطق، أنا كنت أتحدث بالتحديد عن القطع البحرية الأمريكية الموجودة بالقرب من الموانئ الإيرانية، والتي تفرض حصارا بحريا وتهدد إيران بشكل مباشر. لم يسجل استهداف حامل الطائرات الأمريكية، لم يسجل استهداف قطعة بحرية ولا حتى إسقاط طائرات أمريكية مؤخرا.
2: Yes, that is correct. We're hearing.
0: نعم، هذا صحيح. نحن لم نسمع أي تصريح من الجانبين. إن إيران تزعم أنها استهدفت البحرية الأمريكية، أود أن أذكر هنا مشاهديكم بأن البحرية الأمريكية لديها وجود كبير في المنطقة، حيث توجد حاملة طائرات وحوالي 20 سفينة حربية. والحالة الأخيرة أو آخر مرة تم استهداف السفن الأمريكية من قبل إيران حدث في شهر مايو، عندما أطلقت إيران صواريخ ومسيرات وحاولت أيضا مهاجمة بالزوارق السريعة ثلاث مدمرات أمريكية.
1: طيب، ما دفعني لهذا السؤال دائما هو تساؤل المنطقة ودول الجوار الإيراني، لماذا تتعرض الكويت والبحرين وقطر والأردن ودول الخليج الأخرى لهجمات من إيران، ومنها حتى منشآت طاقة كما حصل اليوم في الكويت في الوقت الذي تزعم فيه طهران بأنها تستهدف المصالح والمنشآت والقواعد الأمريكية؟
2: Yeah, that's a great question.
0: نعم، هذا سؤال ممتاز. للأسف أنا ليست على علم بما يفكر به الحرس الثوري الإيراني، ولكن أتوقع أن هذا ما يريدون القيام به. يريدون الدق إسفين بين الشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وذكرتهم بالاسم: قطر، البحرين، الإمارات والسعودية، محاولة التسبب بالانقسام بين هذه الدول والولايات المتحدة، وللقول بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تحميهم، وأن ثمة ثمن عليهم أن دفعه عندما يسمحون للولايات المتحدة باستخدام القواعد والأمريكية في هذه الدول وكذلك أجواء هذه الدول. هذا ما تزعمه إيران. وزير خارجية إيران اتهم والمجلس التعاون الخليجي والأردن بتحويل دولهم بما وصفه بحرب إجرامية ضد إيران، وبالتالي فإن إيران تزعم أن ما تقوم به يندرج في إطار الدفاع عن النفس، ولكن ذلك عدوان مستمر ضد دول المنطقة.
1: سيد أندرو ميلبورن، شكرا لوجودك معنا في هذه النشرة. أيضا نشر وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث صورة على حسابه في موقع إكس لانهيار برج المراقبة في ميناء جبار الإيراني، وأظهرت الصورة تهاوي البرج

وانهياره بالكامل. تتابعون أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل. أشخاص غير مصرح لهم صعدوا إلى سفينة أثناء عبورها في خليج عدن بحسب الأنباء.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد إلى العربية. نذكر بالخبر العاجل الذي شاهدتمه على الشاشة قبل قليل. حزب العمال البريطاني يسمي أندي برينهام زعيما له خلفا لستارمر. إذن حزب العمال البريطاني يسمي أندي برينهام خلفا لستارمر كزعيم للحزب. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني، مما قد يرجح تعرضها لعمليات قرصنة. قبل ذلك ذكرت الهيئة أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول يوم أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان. وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير ولا تقارير عن آثار بيئية. خلال زيارتها إلى جيبوتي، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن قلقها إزاء الأخطار المحدقة بالأمن البحري سواء من إيران أو وكيلها الحوثي، محذرة من أن عدم الاستقرار على البر ينعكس إلى انعدام على الأمن في البحر.
1: Across the region, maritime security is under growing pressure. Iran's repeated attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz are unraveling the interim agreement with the United States, while the situation in the Red Sea is once again deteriorating. The missile threat by the Houthis for international shipping persists, a warning that instability on land quickly becomes insecurity at sea.
0: ومع التصعيد في المنطقة تتعالى الأصوات المنادية بالعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات لنزع فتيل الأزمة. ولكن ما جديد الوساطة الباكستانية؟ هذا ما نحاول التعرف عليه من إسلام أباد مع عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، ما الجديد؟
2: نعم محمد، الحقيقة الجديد هو ما أتى به اليوم وزير الخارجية الصيني.

0: ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار من تصريحات دعت يعني كل من الصين وباكستان الأطراف المتنازعة إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى مذكرة التفاهم. هذه التصريحات جاءت في سياق زيارة أجراها اليوم محمد إسحاق دار إلى الصين لحضور المؤتمر العالمي للذكاء الصناعي، لنضع هذه التصريحات في سياقها الصحيح. وخلال استعراض الطرفين محمد إسحاق دار ونظيره الصيني العلاقات الثنائية والعلاقات المشتركة فيما بينهما، أتيا على ذكر التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن رغم ذلك هذه التصريحات كان فيها الكثير من الإشارات ومن الرمزية. وانغ يي وزير الخارجية الصيني قال بالحرف بأننا لا يمكن لنا أو لا يمكن أن نستسلم أو نخسر كل ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة من أجل العقبة الأخيرة. فيما نظيره الباكستاني أيضا قال بأن الجهود التي بذلناها كانت شاقة حتى الوصول إلى هذه الطرف، وأيده الطرف الصيني. التفسير لهذه الرسائل ولهذه التصريحات هو ربما أكثر أهمية اليوم في الداخل الباكستاني، حيث تم محاولة تفكيك هذه التصريحات ورمزيتها والتوقيت الذي أتت فيه. رغم أنها دبلوماسية في ظاهرها واليوم النداءات لا تسمع من قبل الطرفين المتصارعين، لكن الداخل الباكستاني وأيضا السياسيون الباكستانيون بدأوا يفسرون بأن هذه التصريحات تأتي لتبعث برسائل متعددة وفوائد متعددة. الفائدة الأولى هي منصة آمنة للتراجع في حال كان أحد الطرفين أو كليهما يعني يشعر بالحرج وأنه وصل إلى طريق مسدود من العمليات العسكرية وأنه لا جدوى من هذه العمليات. هذه هي المنصة الآمنة المتوفرة لعدم إظهار أحدهما بأنه انكسر وأنه تراجع. النقطة الأخرى، يقول الباكستانيون بأن هذه الدعوات التي تأتي من الصين تحديدا من شنغهاي تمثل رسائل اقتصادية ضاغطة مبطنة للجانب الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الصيني بأن الصين لا تقبل بالخسارة في هذا التوقيت ويعني خسارة كل الجهود التي تم العمل عليها من أجل عقبة واحدة. التفسير يقول بأن الصين يعني تبعث برسائل ضاغطة اقتصادية على إيران للتراجع وعدم مساس بأمن تجارتها ونفطها وموارد الطاقة التي تعتمد عليها الصين في هذا التوقيت الحساس بالذات. إضافة إلى النقطة الأخيرة بين الطرفين، هذه الدعوات تقول التحليلات الباكستانية بأنها تحاول أو فيها شيء من الإحراج للولايات المتحدة الأمريكية أمام المجتمع الدولي وأمام الداخل لدفع الأطراف المعتدلة داخل الإدارة الأمريكية مثل جي دي فانس، ويؤكدون على أن تصريح جي دي فانس كان مثاليا نوعا ما عندما قال بأن باب الدبلوماسية دائما مفتوح بالتوازي مع باب العمليات العسكرية. إضافة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت بدأت تشعر فيه باكستان باليأس. يوم أمس وقبل أمس يعني دبلوماسيون كبار صرحوا لوكالات أنباء باكستانية بأن باكستان لم تعد تجد جدوى من تدخلها المتكرر لإنقاذ مذكرة التفاهم تنهار مع أول تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، بينما دبلوماسي آخر قال بأن يعني باكستان أو الزخم الكبير الذي قاد الدبلوماسي الذي قادته باكستان عبر 3 أو 4 أشهر قد تبخر تماما في ظل التصعيد، والمؤشرات كلها تقول بأن باكستان تراجعت طوعا إلى دور المراقب.
1: السلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. في لبنان، واكب مراسل العربية انتشار الجيش وتعزيز تواجده في بلدة فرون في قضاء بنت جبيل التي تعد أحد المناطق التجريبية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي واستلمها الجيش اللبناني.
2: عزز من انتشاره العسكري على مستوى الحواجز والدوريات المحمولة والثابتة والمتحركة، ووصلنا منذ بعض الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر، وأيضا هذه المنطقة الصفراء هي مباشرة وراءنا، وهذا الجسر هو آخر نقطة بين الأراضي المحررة والأراضي الغير محررة. منذ حوالي 20 دقيقة قامت القوات الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير في زوتر، سمعت أصداء الانفجارات إلى هذه البقعة التي نحن بها. إذا أخذنا الذي نشاهده أمامنا مباشرة هو عبارة عن حاجز للجيش اللبناني أيضا في بلدة فرون، وكما نشاهد من هذه اللوحات إلى أن هذه آخر نقطة لما يعرف بجنوب الليطاني. الجيش اللبناني يقيم هذا الحاجز مع انتشار أيضا للمخابرات العسكرية في المنطقة، وكما أشرت هو اليوم الثالث من مسألة التعزيز على مستوى الدوريات المحمولة والمؤللة والنقاط الثابتة والمتحركة وأيضا الحواجز. هذا التدابير العسكرية وضعتها القيادة في إطار ما يعرف بعملية تجهيز للقوات العسكرية في المنطقة، والتي هي على استعداد لأن يقوم الجيش اللبناني

0: اللبناني بالانتشار في المناطق التي سيخرج منها الجيش الإسرائيلي أي سينسحب منها، وفي المناطق التي أشارت إليها المفاوضات إلى أنها مناطق تجريبية ولكن لم يدخل إليها القوات الإسرائيلية أو تحتلها.
1: وبرعاية أمريكية يعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي اجتماعا عسكريا تقنيا اليوم عبر خاصية الفيديو، وذلك بهدف بحث آليات تنفيذ المناطق التجريبية وتحديد نطاقها الجغرافي. من جهته كثف الجيش اللبناني إجراءاته في بعض القرى المقترحة لتكون ضمن المنطقة التجريبية، معلنا تسيير الدوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في فرون والغندورية والصريفة وغيرها. اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نشر قوة بتفويض من الاتحاد الأوروبي كبديل لبعثة الأمم المتحدة في لبنان التي تنتهي مهمتها بحلول نهاية هذا العام. وذكر الوزير الألماني في تصريحات لصحف محلية أنه ينبغي أن يبحث الاتحاد الأوروبي من خلال تفويض أوروبي ما إذا كان بإمكان الاتحاد ضمان عدم حدوث فراغ أمني بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، مضيفا أن ذلك يمكن أن يهيئ أو يمكن أن يهيئ ظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي دون عودة حزب الله. وسائل أعلام إسرائيلية كشفت قبل ذلك أن الوسطاء اقترحوا نشر قوة إيطالية لمراقبة المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وذلك بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة إسناد المهمة إلى اليونيفيل، لكن المقترح قيد الدراسة. كما ذكرت أن المقترح يقضي بنشر قوات إيطالية للإشراف على نزع السلاح وإبعاد عناصر حزب الله من المنطقتين التجريبيتين، وكان الجانب اللبناني قد طالب خلال المحادثات بأن يكون الجيش المسؤول الوحيد عن السيطرة على تلك المناطق، بما في ذلك التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية. معنا من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد متقاعد يعرب صخر. عميد يعرب، أهلا وسهلا بك إلى هذه الساعة. هل بدأ الجيش اللبناني بالفعل بالانتشار في المناطق التجريبية حتى قبل التوصل إلى تحديد تلك المناطق والاتفاق عليها مع الجيش الإسرائيلي؟
2: تحياتي ونهاركم سعيد. نعم، نستطيع القول أن اليوم أو الآن بدأ الخطوات التفصيلية التنفيذية بعد أن تم الاتفاق على اتفاق الإطار في واشنطن في جولة رقم 5 وفي روما في جولة رقم 6 على الترتيبات الأمنية للشروع في العملية انسحاب إسرائيلي، انتشار جيش لبناني، تنظيف، تطهير فوق الأرض، تحت الأرض، إنهاء كل المظاهر غير الشرعية المسلحة، والأهم من كل ذلك عدم ومنع عودة المسلحين إليها. وهناك الطرف الثالث الأمريكي الذي يمارس عملية الرقيب إذا أمكن القول، والتحقق من سلاسة العملية أنها تتم بسلاسة، انسحاب، انتشار كما قلنا، ثم تحقق لكي يتم الاتفاق على منطقة ثانية وثالثة ورابعة، وتكون عملية المناطق التجريبية أو بالأحرى المناطق النموذجية تنتقل من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الحقيقة الواقعة كي يتم التأكيد عليها والانتقال إلى مراحل أخرى. الآن ما نلاحظه هو العمل التنفيذي التفصيلي على الأرض، وعبر ما رأيناه في انتشار الجيش في الجيش اللبناني في فرون ومن ثم قد تكون الغندورية، وهذه المناطق غير المحتلة، يعني تم الاتفاق على منطقتين تجريبيتين، منطقة لا يتواجد فيها الإسرائيلي وإنما مسيطر عليها بالنار، ومناطق يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي ينسحب ويدخل إليها الجيش اللبناني بالتزامن ما بين المنطقتين. هذا ما قد تم الاتفاق عليه. والآن هناك اجتماع افتراضي عبر تقنية الزوم ما بين الوفدين العسكري اللبناني والإسرائيلي بالرعاية والضمانة والوصاية الأمريكية للتنفيذ أو لحسن سير العمل.
1: بالتوازي أو بتزامن مع هذه المحاولات للاتفاق على المناطق التجريبية، هناك حديث الآن عن قوات اليونيفيل التي سينتهي عملها بنهاية هذا العام، وهناك رفض أمريكي ورفض إسرائيلي لبقاء تلك القوات على الأراضي اللبنانية. انتشار الجيش اللبناني هل سيكون بديل أم نحن بحاجة إلى قوة سواء كانت إيطالية؟

0: أو دولية أخرى للفصل وفضل الاشتباك أو حتى للرقابة على تنفيذ أي اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان؟
1: الجيش اللبناني صاحب الأرض وهو المؤهل الوحيد أن يتواجد

0: هناك هو بحاجة إلى معونة، إلى مساعدة تقنية، وبرزت القوة المتعددة الجنسيات أو مزيج من القوى إيطالية، ألمانية، فرنسية، قد تكون هي الطرف الثالث الذي يواكب ويساعد عملية انتشار الجيش اللبناني ويحل محل قوات اليونيفيل التي نعرف جميعا أنه خلال بضعة أشهر ينتهي دورها وعملها، وأصلا هي بدأت تقل تدريجيا شيئا فشيئا حتى في نهاية السنة ينعدم وجودها. وأصلا كذلك في الفترة السابقة لم يكن هناك لا ثقة أمريكية ولا ثقة إسرائيلية باليونيفيل، وحتى في كان هناك لجنة الميكانيزم وفيها الفرنسي واليونيفيل والأمريكي واللبناني والإسرائيلي. الآن هناك لجنة ميكانيزم واحدة هي الأمريكي والإسرائيلي واللبناني إذا صح القول، وبمعية قوات متعددة الجنسيات أوروبية توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل طبعا، لأن أمريكا هي الضامن وهي التي تقوم بعملية التحقق، وهي ألزمت نفسها بالمسؤولية كما ألزمت إسرائيل بالانسحاب وكما ألزمت لبنان بالالتزام بما قرره هو، حيث اتفاقية الإطار التي عقدت تتضمن في 70-80% منها ما قررته
1: الدولة. في هذه المرحلة هو ربما توجه انسحاب إسرائيل انتشار لبناني تحت رقابة أمريكية إذا تم الاتفاق على تلك التفاصيل. عميد يعرب صخر، شكرا لوجودك في هذه النشرة. تتابعون أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل. الصين تدعو إلى إبقاء الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة البشر.

0: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوب، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
1: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
0: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من ذاته أن أحكم بالكفر؟
1: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
0: فتوى عامة وخاطئة.
1: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
0: يسيء.
1: وكيف المخرج؟
0: يسكت من لا يعلم.
1: هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
0: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل.
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معلومات استخباراتية تثبت وجود ثغرات صادمة في البنية التحتية الانتخابية، وتؤكد أن النظام الانتخابي الحالي يفرض أو يعرض الانتخابات للقرصنة والاستغلال والتدخل الأجنبي.
8: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you, the American people, our beautiful, our great American people. But that all changes right now.

0: ترامب اتهم الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض إن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية بشأن تدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات.
1: The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people.
0: وردا على تصريحات ترامب، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن تصريحات دونالد ترامب بشأن تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية محض خيال وافتراء. وأضاف لنا أن بكين ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولم تتدخل أبدا في الانتخابات الأمريكية.
2: ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه سمعة الصين، وقد ثبت ذلك منذ زمن طويل. الصين ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس لدينا أي مصلحة في التدخل في الانتخابات الأمريكية، ولم نفعل ذلك. نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في أفعالها، وعليها أن تتوقف عن التشهير بالصين غير المرغوب به. عليها التوقف عن جعل الصين قضية في انتخاباتها.
0: استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية في موانئ أوديسا وتشيرنومورسك في أوكرانيا وفقا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 243 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء عدة مناطق روسية. سياسيا، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا إن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، مؤكدة في الوقت نفسه أن أهدافها محددة وستواصل السعي لتحقيقها. جدل جديد في بريطانيا مع الإعلان عن استعداد الحكومة لفرض قيود إضافية على استخدام المراهقين بين 16 و17 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي. القرار يأتي بعد حوالي شهر من فرض الحكومة حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16.
3: بعد حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16، تستعد بريطانيا لفرض قيود جديدة على المراهقين بين 16 و17 في محاولة للحد من الإدمان الرقمي وتحسين النوم والصحة النفسية. تدرس الحكومة فرض حظر افتراضي على استخدام وسائل التواصل للمراهقين بين 16 و17 من منتصف الليل حتى 6 صباحا، مع إمكانية تعطيله من خلال إعدادات الحساب.
4: أعتقد أن الفكرة قد تكون إيجابية، لأن النوم مهم لمن هم في مثل سننا.
5: أعتقد أنها خطوة غير مجدية، لأن هناك دائما طرقا للالتفاف عليها.
3: وتستند الحكومة إلى تجربة شارك فيها أكثر من 300 مراهق اختبرت 3 أنواع من القيود، بينها تحديد وقت الاستخدام وحذف التطبيقات.

0: التطبيقات بالكامل والحظر الليلي. وخلصت التجربة إلى أن الحظر الليلي حقق أفضل توازن بعدما ساعد على تحسين النوم والتركيز والمزاج وخفض التوتر.
1: أعتقد أن رد الفعل الأول لن يكون إيجابياً لأنها تجربة ستغير روتيننا خصوصاً مع مواعيد النوم، لكن مع مرور الوقت سنصبح أكثر نشاطاً خلال النهار ونقضي وقتاً أكبر مع عائلتنا.
0: بالتوازي مع هذه الخطط، فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية تحقيقاً مع تطبيق تيك توك بعدما شككت في فعالية نظامه للتحقق من أعمار المستخدمين، معتبرة أنه قد لا يميز بدقة بين الأطفال والبالغين، وهو ما قد يسمح للقاصرين بالوصول إلى محتوى ضار. الحكومة ترى أن الإجراءات تحقق توازناً بين حماية المراهقين والاستخدام النافع للتكنولوجيا، بينما يشكك منتقدون في قدرتها على الحد من الإدمان أو منع الالتفاف عليها. لكن الخطوة تحاكي ما فعلته دول أخرى بينها أستراليا والاتحاد الأوروبي لناحية تشديد القيود على وسائل التواصل. مصطفى زارو، العربية، لندن.
2: دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا يجب أن تكون أداة موثوقة تخدم البشرية. وقال شي خلال مؤتمر للعالم أو مؤتمر العالم للذكاء الاصطناعي إن الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة تطوير الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى منع نشوء مظالم تاريخية جديدة في هذا المجال. ألغت شركة سبيس إكس إطلاق الرحلة التجريبية 13 لصاروخ ستارشيب قبل أقل من ثانية على موعد الإقلاع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن بعض المحركات لم تعمل كما هو مخطط، ما أدى إلى إلغاء عملية الإطلاق آليا، مشيرا إلى أن المحاولة التالية قد تجري خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحقق من سبب الخلل. الآن مع أخبار كأس العالم والزميلة ديما محمد الساح.
3: أهلا بكم مشاهدينا. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضور المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي. وبحسب ما أعلن البيت الأبيض، سيسافر الرئيس الأمريكي أولا إلى مدينة نيويورك لحضور حفل استقبال يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل حضور المباراة النهائية للبطولة في ملعب ميتلايف الأحد المقبل. أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم، مفضلا متابعة المباراة عبر التلفاز. وأوضح الرئيس أن قراره يأتي حفاظا على الطقوس التي اتبعها منذ انطلاق البطولة بعدما تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني بالطريقة نفسها. ويأمل الرئيس الأرجنتيني أن يواصل منتخب بلاده نتائجه الإيجابية وأن يقوده ذلك إلى الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. نهائي كأس العالم سيقام وسط تحذيرات صحية أصدرتها سلطات ولاية نيويورك بسبب تلوث الهواء وموجة حر تضرب المنطقة، حيث أصدرت حكومة ولاية نيويورك تحذيرا في ظروف هواء غير صحية في عدد من مناطق الولاية قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي. وأرجعت السلطات هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا إلى جانب موجة حر تضرب المنطقة. ونبقى مع أخبار نهائي المونديال، حيث أعادت المباراة إلى الأذهان الصورة التاريخية التي جمعت ليونيل ميسي بلامين يامال قبل نحو 19 عاما عندما كان نجم إسبانيا طفلا رضيعا. وتعود الصورة إلى ديسمبر عام 2007 خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت الإسبانية لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وكان لامين يامال الذي لم يتجاوز آنذاك 9 أشهر من عمره من بين الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في المشروع، ليلتقط المصور واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم دون أن يدرك أحد قيمتها آنذاك. تلقى المنتخب الإسباني دفعة معنوية قبل النهائي المرتقب بعدما أكد اتحاد اللعبة جاهزية يامال وبيدرو بورو للمشاركة في المباراة، حيث خاض يامال

0: الأعمال وبيدرو تدريبات فردية خلال تدريبات المنتخب الإسباني في نيوجيرسي ضمن برنامج احترازي لإدارة الأحمال البدنية قبل نهائي كأس العالم. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيدرو يعاني من شد خفيف في العضلات الخلفية، أما عن يامال فقد تعرض لبعض الكدمات وآلام نتيجة التحامات خلال مواجهة فرنسا. جدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثقة بالمدرب الألماني توماس توخيل، مؤكدا استمراره في قيادة المنتخب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وكان المنتخب الإنجليزي قد ودع كأس العالم من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الأرجنتين، ليواصل الاتحاد الإنجليزي تمسكه بالمدرب الألماني استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس الأمم الأوروبية 2028. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم ثقته بالمدرب محمد وهبي، مؤكدا استمراره في قيادة منتخب أسود الأطلس. وأعلن اتحاد اللعبة استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب الأول، معتبرا أن بلوغ ربع النهائي يمثل مشاركة إيجابية ومشرفة. وشدد اتحاد اللعبة على أهمية البناء على هذه المكتسبات استعدادا لكأس العالم 2030. وكان المنتخب المغربي قد ودع منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دونات. نهاية الموجز الرياضي.
1: في حي أم ليسون أو أم ليسون جنوب القدس، صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 450 وحدة استيطانية جديدة تتسع لنحو 2000 مستوطن. المشروع من شأنه أن يحاول سكان الحي الفلسطينيين إلى أقلية.
2: من فناء منزله يراقب شفيق ربايعة الأرض التي ستقام عليها أبراج استيطانية جديدة. الحي الذي يسكنه نحو 2500 فلسطيني قد يستقبل قريبا نحو 2000 مستوطن.
3: فاجئونا أنهم يسوون 10 أبراج، كل برج 10 طبقات بأربع شقق فوق 2000 بني آدم. فهذا الحي عمي عددنا قليل جدا، وبالرغم أنه صغر الحي وتيجي أنت تحط حمل فوق حمل أو سكان فوق سكان بالعدد الهائل زي هذا، ما بتحمل البلد، ما بتتحمل والشارع، ما بتتحملش والمداخل، ما بتتحملش.
2: بالنسبة لشفيق لا يعني هذا المخطط جيرانا جددا فقط، بل يعني مساحات أقل للبناء، ومستقبلا قد لا يجد فيه أبناء الحي مكانا لإقامة منازلهم.
4: لم تكتفي إسرائيل منذ احتلالها القدس عام 67 ببناء 15 حيا استيطانيا تضم أكثر من 230 ألف مستوطن منتشرة في القدس الشرقية، بل دخلت إلى قلب أحيائها الفلسطينية وأنشأت المزيد من البؤر الاستيطانية داخلها.
2: مشاهد باتت تتكرر في كافة الأحياء الفلسطينية من سلوان إلى الشيخ جراح، مرورا بالطور ورأس العمود، وصولا حتى البلدة القديمة. منزل هنا وبناية هناك وحراسة وكاميرات وطرق خاصة تغير شكل الحي وحياة سكانه.
4: يلتف الجدار العازل حول القدس فاصلا المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، جعلا الطريق إلى العمل أو المستشفى أو المدرسة رحلة مضنية عبر الحواجز، ليأتي مشروع E1 ليكمل هذا الطوق الاستيطاني ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
2: أما في قلبها الديني فتدفع الاقتحامات والقيود المفروضة على المسجد الأقصى نحو تغيير وضعه القائم وتقسيمه زمانيا، لتصبح المعركة على القدس معركة على أرضها وسكانها وعلى هويتها السياسية والدينية أيضا. مروان عثامني، العربية، القدس الشرقية.
1: في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين: هجوم إيراني على محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت يخلف حريقا وأضرارا كبيرة. واشنطن تستهدف عشرات المواقع العسكرية في إيران، ووزير الحرب الأمريكي ينشر صور استهداف برج في تشهبار. العربية تواكب انتشار الجيش اللبناني وتعزيز تواجده في بلدة فرون جنوبي البلاد عقب انسحاب إسرائيل. بكين ترد على اتهامات ترامب حول تدخلها في الانتخابات الأمريكية وتعتبرها افتراءات لا صحة لها. وموسكو تستهدف منشآت أوكرانية في ميناء أوديسا، وكييف ترد باستهداف 12 سفينة روسية. نهاية هذه الساعة.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جداً، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جداً، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى.
7: لماذا هو ظل موضع غموض؟
6: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء. جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
7: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلاً كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
6: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة، وله علاقات قوية جداً.
7: كيف قتل ومن قتل؟
6: أحياناً كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
7: سننتظرها طويلاً يعني حتى تطل علينا.
4: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
8: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
9: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
8: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمراً أو زنى أو هل من بعد أن أحكم بالكفر؟
9: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
8: فتوى عامة وخاطئة.
9: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
8: يسيء.
9: وكيف المخرج؟
8: يسكت من لا يعقل.
9: هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
8: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد.

0: اليوم 3:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
4: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
3: مهووس بالسلطه
4: يعني بهذا المعنى.
3: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
4: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفيين، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
3: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
4: كل الايدي كانت على الزناد.
3: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
4: حارسي
3: اللي اطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
0: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الليله 10:30 على شاشه العربيه. في كل يوم يمر العالم امام اعيننا بسرعه، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
5: هجوم إيراني على محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت يخلف حريقا وأضرار كبيرة. واشنطن تشن ضربات على إيران وتستهدف مواقع عسكرية وجسور وتبحث توسيع الهجمات ضد أهداف جديدة.
6: منذ بعض الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر.
5: العربية تواكب انتشار الجيش اللبناني وتعزيز تواجده في بلدة فرون جنوب البلاد عقب انسحاب إسرائيل منها. روسيا تنفي التدخل في الانتخابات الأمريكية، وبكين تعتبر اتهامات ترامب افتراءات لا صحة لها.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية من العربية التي نبدأها من الكويت، حيث أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة، ما استدعى بحسب وزارة الكهرباء الكويتية تفعيل خطط الطوارئ والتعامل مع الحادث للحد من آثار والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. قبل ذلك أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أفادت قوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية اليوم، شددت على ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن الاعتداءات الإيرانية مع ضرورة الإبلاغ عنها. وفي الأردن أعلن الجيش اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. هذا وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قوته بأعلى درجات الجهود.

0: والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. نعود إلى الكويت وينضم إلينا من هناك مفد العربية عادل عيدان. عادل أهلا بك. إذن هجوم إيراني على محطة كهرباء وأيضا تحلية للمياه وهناك تفعيل لخطط الطوارئ، ماذا في تفاصيل هذه الاستهدافات الإيرانية؟
1: تفعيل خطة الطوارئ الروية تهدف إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق السكنية والمواطنين والمقيمين في تلك المناطق التي تغذيها تلك المحطة التي تم استهدافها وخرجت بعض الوحدات منها حيث جراء حريق وتمكنت فرق الأطفاء من السيطرة عليه، لكن أيضا تقوم فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء ب محاولة تقدير هذه الخسائر والعمل على إصلاح بعض الوحدات وعودتها إلى الخدمة، نظرا لأنه يعني في الصيف كل صيف الكويت تعاني من ربما ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي هو يؤثر على الأحمال الكهربائية واستهلاك الكهرباء في الكويت، ما بالك والطيران الإيراني أو المسيرات الإيرانية والصواريخ تستهدف هذه المنشآت المدنية. بالتالي تم نقل بعض التيار الكهربائي إلى خطوط بديلة وتم تغذية هذه المناطق حيث تضمن استمرارية وصول الكهرباء إليها، ولكن بالتأكيد هذا ليس هو الاستهداف الأول لمحطات الكهرباء في الكويت. منذ بداية الحرب ربما نتحدث عن أكثر من 7-8 مرات يتم استهداف محطات الكهرباء، ناهيك عن قطع التيار الكهربائي بالنسبة لخطوط نقل الضغط العالي وبالتالي يتم إعادتها وإعادة التيار الكهربائي. منذ صباح اليوم عند الساعة 2 وطيران المسيرات وكذلك الصواريخ كان يستهدف ليس فقط المنشآت المدنية كمحطات الكهرباء بل حتى المنازل في بعض المناطق والمخافر، وكذلك أيضا تم استهداف بعض المنشآت العسكرية حيث سقط عدد من الجرحى. اليوم كان رئيس الأركان قد زار بعضا منهم في المستشفى للإطمئنان على صحتهم نتيجة استهداف بعض معسكراتهم اليوم.
0: مفاد العربية عادل عيدان حدثنا من الكويت، شكرا لك. إلى سوريا ننتقل، حيث نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس بريس قصف إيران لقاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق البلاد في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق. أكد المصدر ذاته عدم وجود أي قصف إيراني باتجاه منطقة التنف. يأتي هذا التأكيد عقب إعلان الجانب الإيراني استهداف مركز قيادة العمليات الخاصة في القاعدة رغم انسحاب القوات الأمريكية منها شهر فبراير الماضي. وكان الجيش الأمريكي أعلن انتهاء موجة من الضربات على إيران، إذ أوضحت القيادة المركزية في بيان أنه تم استهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية من بينها مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي إلى جانب البنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية. وسائل أعلام إيرانية أفادت بأن غارات أمريكية استهدفت قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر حيث سمع دوي 12 انفجارا. أضافت أن مطار إيران شهر أصيب بشكل مباشر جراء الضربات الأمريكية، كما استهدفت الغارات أيضا جسرين قرب مضيق هرمز إلى جانب مواقع في محافظة لارستان غربي البلاد. هذا وأقرت إيران بوقوع هجمات على البنية التحتية للطاقة على أراضيها وحثت المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، إذ أصدرت وزارة الطاقة الإيرانية نداء دعت به إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الأقاليم الجنوبية، حيث قالت في البيان إن تلك المناطق تشهد موجة حر شديدة وهجمات على البنية التحتية للطاقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن على بعد 65 ميلا بحريا جنوب ميناء المكلا اليمني. قبل ذلك ذكرت الهيئة أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول يوم أمس أثناء إبحارها على بعد

0: حوالي 19 ميلا بحريا شرقي خصب في سلطنة عمان. أضافت الوكالة أن الطاقم بخير ولا تقارير عن آثار بيئية. خلال زيارتها إلى جيبوتي، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالس عن قلقها إزاء الأخطار المحدقة بالأمن البحري سواء من إيران أو وكيلها الحوثي، محذرة من أن عدم الاستقرار على البر ينعكس انعدام أمن في البحر.
1: Across the region, maritime security is under growing pressure. Iran's repeated attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz are unraveling the interim agreement with the United States, while the situation in the Red Sea is once again deteriorating. The missile threat by the Houthis for international shipping persists, a warning that instability on land quickly becomes insecurity at sea.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد اتهامات باختراق الانتخابات وسرقة بيانات، ترامب يكشف عن ثغرات في البنية التحتية الانتخابية في أمريكا.

0: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
1: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
0: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
1: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
0: فتوى عامة وخاطئة.
1: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
0: يسيء.
1: وكيف المخرج؟
0: يسكت من لا يعلم.
1: لا، هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
0: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. برعاية أمريكية يعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي اجتماعا عسكريا تقنيا اليوم عبر خاصية الفيديو، وذلك بهدف بحث آليات تنفيذ المناطق التجريبية وتحديد نطاقها الجغرافي. من جهته كثف الجيش اللبناني إجراءاته في بعض القرى المقترحة لتكون ضمن المنطقة التجريبية، معلنا تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في فرون والغندورية والصريفة وغيرها.
1: عزز من انتشاره العسكري على مستوى الحواجز والدوريات المحمولة والثابتة والمتحركة، ووصلنا منذ بعض الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر، وأيضا هذه المنطقة الصفراء هي مباشرة وراءنا، وهذا الجسر هو آخر نقطة بين الأراضي المحررة والأراضي الغير محررة. منذ حوالي 20 دقيقة قامت القوات الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير في زوتر، سمعت أصداء الانفجارات إلى هذه البقعة التي نحن بها. إذا أخذنا الذي نشاهده أمامنا مباشرة هو عبارة عن حاجز للجيش اللبناني أيضا في بلدة فرون، وكما نشاهد من هذه اللوحات إلى أن هذه آخر نقطة لما يعرف بجنوب الليطاني. الجيش اللبناني يقيم هذا الحاجز مع انتشار

0: أيضا للمخابرات العسكرية في المنطقة. وكما أشرت هو اليوم الثالث من مسألة التعزيز على مستوى الدوريات المحمولة والمؤللة والنقاط الثابتة والمتحركة وأيضا الحواجز. هذا التدابير العسكرية وضعتها القيادة في إطار ما يعرف بعملية تجهيز للقوات العسكرية في المنطقة، والتي هي على استعداد لأن يقوم الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي سيخرج منها الجيش الإسرائيلي، أي سينسحب منها، وفي المناطق التي أشارت إليها المفاوضات إلى أنها مناطق تجريبية ولكن لم يدخل إليها القوات الإسرائيلية أو تحتلها.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معلومات استخباراتية تثبت وجود ثغرات صادمة في البنية التحتية الانتخابية، وتؤكد أن النظام الانتخابي الحالي يعرض الانتخابات للقرصنة والاستغلال والتدخل الأجنبي.
2: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you, the American people, our beautiful, our great American people. But that all changes right now.

0: ترامب اتهم الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. قال ترامب أيضا في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض أن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات ل 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن معلومات استخبارية تتحدث عن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات. The Chinese government sought to identify U.S. journalists who had reported negatively on the U.S. president and pay them large sums of money to write more negative articles about him, as many as they could. Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people.
1: وردا على تصريحات ترامب، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية محض خيال وافتراء. أضاف لين أن بكين ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولم يبدي أي اهتمام بهذا الأمر، ولم يتدخل قط في الانتخابات الأمريكية.
2: ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه سمعة الصين، وقد ثبت ذلك منذ زمن طويل. الصين ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس لدينا أي مصلحة في التدخل في الانتخابات الأمريكية، ولم نفعل ذلك. نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في أفعالها، وعليها أن تتوقف عن التشهير بالصين غير المرغوب به. عليها التوقف عن جعل الصين قضية في انتخاباتها.
1: من جهته، نفى الكرملين بشدة الانتهابات الموجهة لروسيا حيال التدخل في الانتخابات الرئاسية بالولايات

0: المتحدة. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لدول أخرى وتتوقع المعاملة بالمثل أيضا. جاء هذا الرد الروسي على الاتهامات الأمريكية عقب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب موجه للأمة عن وجود تقارير استخباراتية رفعت عنها السرية تشير إلى محاولات اختراق أجنبية للعمليات الانتخابية في البلاد. استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية في موانئ أوديسا وتشورنو وموراسك في أوكرانيا وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة إنه تم استهداف منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. توازيا أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 243 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء عدة مناطق روسية. كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الحر في أوروبا خلال السنوات الأربع الماضية. كما أكدت الصحة العالمية أنه على مدى العقدين الماضيين ارتفعت الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة بنسبة 30%. نهاية النشرة إلى العناوين. هجوم إيراني على محطة كهرباء وتحلية مياه في الكويت يخلف حريقا وأضرارا كبيرة. واشنطن تشن ضربات على إيران وتستهدف مواقع عسكرية وجسور وتبحث توسيع الهجمات ضد أهداف جديدة.
1: بعد الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر.
0: العربية تواكب انتشار الجيش اللبناني وتعزيز تواجده في بلدة فرون جنوب البلاد عقب انسحاب إسرائيل منها. روسيا تنفي التدخل في الانتخابات الأمريكية وبكين تعتبر اتهامات ترامب افتراءات لا صحة لها. إلى اللقاء.

0: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
1: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
0: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
0: النص موجه لمين؟
2: غير المؤمن.
1: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار
2: مثلا
1: القرآن سماه كفار،
0: يدعو كفارا إلى الصلاة في بيتي وهو النبي.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
4: خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
5: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
4: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
6: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
5: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
4: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
5: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: برنامج أفلا يعقلون، برنامج حواري ينطلق من سؤال منطقي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل تابع للنقل أم شاهد عليه؟ التكفير، ما هو التكفير؟ وما ضوابطه؟ وما شروطه؟ وما موانعه؟ ومن الذي يكفر؟ هل فرد أم مؤسسات أم جماعات وجهات مدنية أم قضائية؟ وإذا كانت هنالك بعض النصوص التي يوهم ظاهرها مسألة التكفير، فكيف نقرأها في سياقياتها التاريخية وأسباب نزولها؟ مشاهدينا الكرام، أسئلة كثيرة أخرى مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من هذا البرنامج. هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر ثابت الجعفري، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بكم في البرنامج.
1: الله يرضى عنك
0: محمد. بارك الله فيك، أكرمك الله. بداية يعني نود أن نعرف ما التكفير.
1: التكفير أن يغطي الحقيقة، والحقيقة التي نريد أن نتكلم عنها اليوم هي أن الإيمان في القلوب.
0: نعم.
1: ولا يشق أحد عن قلب أحد، فلا يعلم الإيمان إلا الله.
0: ونعم.
1: أنا أظهر أمامك الإيمان، لكن هل أنا مؤمن حقا؟
0: الله أعلم.
1: هذه في علم الله سبحانه جميل. وتعالى حين يعني
0: لا، إذا القرآن استخدم كافر وفاسق ومنافق، هل هنالك فرق بين الثلاثة؟
1: الكافر يعني هو الذي غطى حقائق الإيمان وأنكرها تماما.
0: طيب والمنافق؟
1: المنافق هو الذي عنده معرفة بالإيمان ويظهر هذه المعرفة لكنه يبطن الكفر.
0: والفاسق؟
1: والفاسق قد يكون مؤمنا وقد يكون مسلما لكنه يخرج كما تفسق التمرة، يخرج عن هذه التعاليم ويفعل غيرها. قد يكون مسلما ويطلب التوبة من الله ويتوب الله عليه.
0: طيب هل الفاسق والمنافق يعني في إعداد الكفر أم بعيدين عن الكفر؟
1: لا، هم بعيدون عن الكفر. المنافق يدخل في الكفر.
0: المنافق يدخل في الكفر.
1: إنما الفاسق أعمال ظاهرة لكنها لا تنبئ عن هذا الباطن. قد يكون مسلما فاسقا.
0: تمام.
1: يعني مسلم ويشرب الخمر.
0: هذا ليس بكافر.
1: ليس بكافر.
0: وإن فعل الكبائر كلها.
1: وإن فعل الكبائر وتاب إلى الله يتوب الله عليه.
0: لكن لم يتوب.
1: إن لم يتب فهو كافر عليها عند الله، لأن الإيمان في قلبه. هو يقول لا إله إلا الله. يعني الرجل الذي أتي به مرات ومرات وهو يشرب الخمر، فحين لعنه بعضهم قال إنه يحب الله ورسوله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، رجل يحب الله ورسوله. وإحنا عارفين يعني من الأحداث التي تمت في العالم الإسلامي.
0: لكن في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان، يعني يكفر بالإيمان أليس كفرا مخرجا من الملة هنا؟
1: الذي يكفر بالإيمان يخرج من الملة، لكن أنا يعني أريد أن أقول إن بعض من ارتكب بعض أعمال الفسق هذه كان من كرام الصحابة،
0: لكنه تاب
1: وهو شرب الخمر.
0: لكنه تاب. سؤال فضلتك إن لم يتب
1: ولم يتب ساعتها وطبق عليه الحد. يعني بعضهم شرب الخمر وطبق عليه الحد، هل هو كافر أم فاسق؟ هو فسق بفعله هذا، لكن الإيمان في قلبه. فالفسق يتبع الفعل.
0: نعم.
1: إنما الكفر يتبع القلب، والنفاق كفر في القلب مع إظهار للإيمان.
0: لكن في قوله تعالى وما يكفر بالإيمان، أليس الكفر بالإيمان عدم معصية الله ورسوله وعدم تطبيق ما أمر الله به، ألا يعتبر كافرا هذا؟
1: أيوة، يكفر بالإيمان كافر
0: وهو مسلم.
1: لا، كيف يكون مسلما وقد كفر
0: يعني
1: بالإيمان؟
0: يعصي الله ورسوله، لا يقيم حدود الله.
1: الذي يعصي فقط هذا مسلم عاص، هذا مسلم عاص، وإن ارتكب حدا من حدود الله تطبق عليه الحدود. يعني هل القاتل لو ارتكب

0: بالقتل، هل هو كافر؟ هل لا يمكن أن تقع هذه المعصية الكبيرة من الكبائر؟
1: طب هو إن لم يتب يكون مخلدا في النار أم لم يخلد في النار؟
0: إذا لم يتب وهو يعني
1: إذا لم يتب القتل. هو مسلم، السؤال لحضرتك، إذا لم يتب وهو مسلم
0: ويستحل القتل، لكن قد يقع القتل من المسلم، يا قد يقع يعني في
1: لا بعدين يعني يستحل القتل،
0: يعني القتل يعني بالنسبة له حلال، يقتل ولا يندم.
1: طيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق المؤمن حين يسرق وهو مؤمن، يعني إذا ألا ينتفي هذا من الإيمان ويدخل في دائرة الكفر؟
0: ما هنا يرتفع الإيمان عنه فيصير كالظلة، ثم إذا عاد إلى الإيمان عاد الإيمان إليه.
1: من الذي قال يرتفع عن الإيمان حين يسرق أو يزني؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث في ظاهره الحديث في ظاهره يكفر من يسرق ومن يزني،
0: لا يسرق،
1: ولهذا بعض الجماعات الإرهابية والتكفيرية ترتكن على هذا الحديث التكفير.
0: هذه النقطة، لا يسرق السارق حين يسرق وهو
1: مؤمن
0: ساعة السرقة هو أنكر ما هذا الجزء من الإيمان، لكن هل لا زال مؤمنا في قلبه بالله ورسوله؟ هل ننفي عنه هذا الإيمان؟ لا ننفي عنه هذا الإيمان،
1: لكن ظاهر الحديث
0: لكن هذا الذي عمله مناف للإيمان، مناف للإيمان، السرقة وشرب الخمر والقتل هذا كله مناف،
1: لكن ظاهر الحديث يكفره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب
0: هذه اللحظة،
1: بص عندك سؤال واضح، الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
0: في هذه اللحظات التي استحل فيها هذا هو أنكر هذا الجزء من الإيمان.
1: لماذا قيدت المطلق الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: حين يشربها،
1: ماشي، هذا في الحديث الأول،
0: حين يشربها،
1: لا في الحديث الثاني الذي ذكرته
0: لحضرتك. أقول لحضرتك فضل. يعني هناك فرق بين من يستحل الخمر ومن يشرب الخمر. الذي يقول إن الخمر حلال
1: طيب
0: ويشربها على أنها حلال وينكر معلوما من الدين بالضرورة.
1: أيوة، ما حكمه؟
0: هذا الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة يكفر.
1: ما دليلكم على هذا؟
0: أنه أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة.
1: هل قال الله سبحانه وتعالى هذا الكلام؟
0: الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، الذي يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر.
1: هذا حديث أحد.
0: لماذا
1: هذا
0: إذا لماذا إذا لم من عارف لماذا إذا لم يؤذنوا كان يأمر النبي بالقتال؟ لا مش أحد، يعني ازاي يعني اذا سمعوا الاذان من القريه لا يستحلونها ولا ينبغي لهم ان يقاتلوها، لكن اذا انكروا الصلاه تماما. هناك فرق بين مسلم لا يصلي،
1: لكن الله سبحانه وتعالى لم يكفر تارك الصلاه اصلا في القران.
0: ما نقول لسيادتك،
1: هل كفر الله تارك الصلاه في القران؟
0: يعني هذا الذي ترك الصلاه، يعني أنت لما تقرأ والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
1: نعم،
0: يعني هذا في خسر أم في
1: خسر بنص الآية طبعا.
0: طيب
1: إلا الذين آمنوا، هنالك
0: الذين
1: استثناء
0: آمنوا
1: بعد
0: الصالحات.
1: نعم
0: طيب،
1: وتواصوا بالحق وتواصوا
0: بالصبر. الحديث الصحيح، العهد الذي بيننا وبينهم
1: الصلاة، من تركها فقد كفر.
0: الذي تركها، هنا ذا النقاش،
1: هل هنا تركها لم يستحل تركها؟ أيوة، هو ترك الصلاة لم يقمها.
0: ما هو ذا، لو تركها عنادا وإنكارا وكفرا ده ترك العهد الذي
1: من أين أتيتم بهذا عنادا وكفرا؟
0: كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير العلماء.
1: لكن هل في القرآن الكريم مسألة استحلال ترك الصلاة أو استحلال الزنا أو استحلال السرقة أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر، أم هذا اجتهاد بشري؟
0: كان فرق بين أن تقول هذا إن كفر بهذا الحكم هل أنا أطبق عليه الحد؟ هل أنا أقيم عليه الحد؟ هل هذا من حقي؟ هل من حقي؟
1: لا، أنا لم أتي إلى الحد بعد، أنا أتي إلى عملية التكفير في حد ذاتها سيد الكريم.
0: طيب هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
1: من الذي يكفر؟
0: القاضي. القاضي
1: أم مثلا مؤسسة دينية أو مجمع فقهي مثلا؟
0: القضية ترفع إلى القاضي فيأتي بهذا الذي اتهم بهذا ويسأل.
1: هل القاضي يكفر أو أي مؤسسة أم التكفير بعدين حضرتك بس يا دكتور، القاضي يكفر أو أي مؤسسة أو جهة أم التكفير حق محض لله تبارك وتعالى؟
0: هذا حق إيماني يعلمه الله، لكن الواقع يعني يسألونه يعني لما يأتي عند القاضي ويسأله فينكر المعلوم من الدين بالضرورة، من الذي يحكم؟ نحن كأفراد المجتمع.
1: من الذي قال من ينكر معلومة الدين بالضرورة كافر أصلا؟
0: ما هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي واضح، العهد

0: الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد
1: كفر.
0: كفر، حديث صحيح.
1: هل هذا كفر مخرج من من الملة أم كفر دون كفر؟
0: ما هو كفر مخرج من الملة، هو تركها
1: يعني إنكار. ما الذي أحسنت، ما الذي يترتب على إصدار حكم التكفير؟

0: حكم القاضي بكفره في هذه الحالة، إذا حكم القاضي بكفره يحبسه.
1: لا لا سأوصل معك بعد هذا الفصل، اسمع يا دكتور. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفصل نواصل، كونوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور عبد الناصر ثابت الجعفري، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. نحييك مجددا سيد الكريم.
1: الله يحفظك سيد، ربنا يبارك في عمرك.
0: بارك الله فيك. يعني حتى نؤصل تأصيلا علميا، بنعم أم بلا ثم يأتي بعد هذا تفصيل.
1: نعم.
0: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
1: فيه كلمتان. الكلمة الأولى أنه حق لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى.
0: تمام.
1: يعلم خائنة الأعين
0: وما تخفي الصدور,
1: وما تخفي الصدور. نعم. فهو يعلم من المؤمن ومن غير المؤمن. ونحن بالنسبة لنا هو اجتهاد بشري، لكنه ليس لكل الناس، إنما هو لجهة معينة قد خول لها الدين أن تحكم بهذا، وهو القاضي. القاضي حين يأتي بمن يظهر غير الإسلام يسأله هل أنت منكر للإسلام؟ إن قال لست منكرا،
0: لا هو يقول لست منكرا للإسلام، ولكن يرتكن على بعض الأحاديث التي يوهم ظاهرها الكفر. مثلا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
1: هذا
0: حديث فيه كفر.
1: هذا واحد من المسلمين كفر آخر، ليس هذا من حقه.
0: ليس هذا لأنه وإن اعتمد على الحديث.
1: وإن اعتمد على الحديث
0: لماذا ليس؟
1: لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن لم يكن وإلا عادت إلى الأول. يعني إن لم يكن هذا كافرا الذي رمي فتعود إلى الأول.
0: هذا بالمناسبة هذا الحديث ربما يكون ضد حضرتك في الحوار، لأنه أيضا يكفر أيضا وهم يرتكنون عليه ويرتكزون.
1: الذي تعود إليه هل أنا أحكم بكفره أيضا؟
0: ولا ظاهر الحديث يقول هذا،
1: أم أنه أخذ إثم هذا الكفر أو إثم هذا التكفير واتهم

0: أخاه المسلم
1: نعم.
0: الذي ارتكب معصية أو وقع في شيء من المخالفات
1: نعم.
0: أنه كافر، فقال له يا كافر، وهو ليس كافرا، هو يقر أن الله واحد.
1: ما هو ظاهر الحديث أيضا يكفر يا دكتور، وهم يرتكنون على هذا الحديث أيضا.
0: باء بذنبه، باء بإثمه،
1: يعني لا يكفر،
0: لا يكفر،
1: يعني هم فهموا الحديث خطأ.
0: يحاسبه الله على هذا،
1: لكن أنا لا أكفره،
0: لا أكفره، ما هو هو أيضا مسلم ومؤمن. وحاول أن يصحح للآخر، فقال له يعني ما تفعله هذا يجعلك كافرا.
1: وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وحضرتك أعلى وأعلم، لا إيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له. ألا ترى معي هم يعتبرون أن ولا دين لمن لا عهد له أنه كافر، ويستحلون ماله ودمه وعرضه، ويصدرون ضده فتوى بعدم بأن لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه؟
0: هذا من حق من؟ هذا من حق القاضي. الذي يخطئ ويخرج عن أفعال الإيمان ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل هو كافر؟ لا أحكم أنا، إنما
1: من أسأل فضلتك عن الحكم الشرعي بداية، لكن أنا لا أصدر حكم، حكمه في ميزان الشرع كافر أم غير كافر؟
0: ليس كافرا.
1: ماذا نصنع بهذا الحديث وأخواته من الأحاديث الأخرى، من الكلمات الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إيه؟ مطلقا أصلى في بيته، هل صلاته مقبولة؟
1: مقبولة إن شاء الله.
0: طيب، يبقى لا صلاة كاملة، لا إيمان كاملا،
1: نعم،
0: يعني لا إيمان لمن لا أمانة له، إيمانه نقص منه،
1: ولا دين لمن لا،
0: ولا دين يعني هل خارج الأديان؟
1: ما تفسيرك لهذا الحديث؟
0: يعني هو هنا نقص من إيمانه ونقص من
1: تمام
0: يعني
1: لا يخرج من الملة،
0: لا يخرج من الملة، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف أخرجه من الملة؟ يعني هو أخطأ.
1: طب مرتكب،
0: جرح دينه، جرح إيمانه، يعني نقص لا صلاة، يعني
1: طب لكن في القرآن الكريم حضرتك آية واضحة صريحة ربما اعتمد عليها سيد قطب في مسألة الحاكمية في الإسلام، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
0: هذه مصيبة الفهم الخاطئ، لأن هذه نزلت في اليهود الذين أنكروا المعلوم من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا نبوته، أنكروا. فأتت بعدها الذي يقرأ سورة المائدة، هذه الآية في سورة المائدة، ومن لم يحكم بعد ما تكلم عن اليهود وإنكارهم لدين محمد وإنكارهم لأحكام دين محمد، قال: ومن لم يحكم عن هؤلاء بما أنزل الله
1: اليهود وليس المسلمين،
0: الكافرون من اليهود الذين كفروا بمحمد وأنكروا نبوته وأنكروا يعني هذه الأحكام التي هي معلومة عندهم في دينهم.
1: يعني لا نفهم ومن لم يحكم بما أنزل الله القرآن الكريم افعل ولا تفعل، إذا طبقنا من الآخر قوانين وضعية نكون كفارا أو لا نكون كفارا؟
0: وهل القوانين الوضعية كلها ضد الإسلام؟
1: لا.
0: طيب، القوانين الوضعية الآن
1: ومعظمها يعني مصالح مرسلة مستجدة،
0: القوانين
1: يعني
0: الوضعية الآن هي مأخوذة يعني أكثرها أو كثير منها من القانون الفرنسي، والقانون الفرنسي مأخوذ من الفقه المالكي، ونحن الآن حين ننظر فيها نقول هذه من الفقه المالكي، ولهذا عندنا في قسم الشريعة مقارنات ما بين الشريعة والقانون، المخالفات معدودة، المخالفات التي تخالف الشريعة الإسلامية معدودة. القانون الوضعي هنا أخذ بالمصالح المرسلة، هو يعمل بالدين، الدين كله مصالح، المصلحة على وزن المنفعة.
1: ومن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرض على مسألة المصلحة، حديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعتمدون عليه جماعات التكفير والإرهابيين في تبرير واستباحة أموال وأعراض ودماء المسلمين. ماذا تقول لهم بهذا؟
0: ليس هذا من حق أحد.
1: ما لا ترجعوا بعدي كفارا، قال هو كافر بنص بظاهر الحديث، يعني يخرج من الملة.
0: الذي استحل دماء المسلمين وكفر المسلمين هو الذي ينطبق عليه هذا. احنا عندنا
1: هل نرد عليه من كتاب الله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
0: فاصلحوا بينهم،
1: يعني لم يخرجهما من الايمان الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: هل نرد الحديث يا دكتور؟
0: لا نرد الحديث، له فهم. ما هي المشكله كلها فين؟ في فهم الاحاديث.
1: ولما لا نرد الحديث؟
0: اقول لك
1: لانه يتعرض

0: ما يقول
1: سيدنا سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو في القتال يقاتل مشركا فغلبه أسامة وحين رفع عليه السيف
0: شهد الرجل
1: قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقال
0: قتله
1: أنت تقولها أنت عوذا من السيف وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا فكيف بلا إله إلا الله ماذا تصنع به
0: قالها رياء
1: قال يا رسول الله إنما قال لا تعوذا من السيف يعني كان خايف هيقتل أشققت عن قلبه
0: ألا يجدر بنا أن نقف أمام التراث وننقيه مما علق به ويضاد كلام الله تبارك وتعالى
1: يجدر طبعا يجدر
0: وإن كان حديثا أفلا يعاد النظر فيه
1: يعاد وتفهم نفهم ما نعم. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: يعني بس الفهم الصحيح الذي وافق فهم الصحابة
0: من يفعل الكبائر من المسلمين يكفر أم لا يكفر
1: ليس كافرا
0: طب يخلد
1: في مسلم عاصي
0: يخلد في النار أم لا يخلد في النار
1: لا ما دام لم يستحل لا يخلد في النار
0: أنتوا جبتوا منين لا يستحل من أين أتيتم بها
1: الذي يخلد في النار هو الكافر فقط أما المسلم العاصي فهو يعاقب على عصيانه
0: طب جميل أو الذي يخلد في النار هو الكافر فقط
1: الكافر فقط
0: جميل
1: حديث الذي أنكر لا إله إلا الله
0: أنا مع حضرتك والله خلاص الخالد في النار هو الكافر فقط
1: نعم.
0: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو في النار من شرب سما فهو في النار من تردى من جبل فهو في النار خالدا فيها كلمة خالدا فيها هو مسلم انتحر ألا تكفرونه
1: هذا الذي فعل هذا الفعل هل يستحل قتل النفس أم فعله أحيانا بعضهم في
0: أنتوا حضرتك برضو لم تجب من أين أتيتم بيستحل أو لا يستحل ظاهر الحديث يقول هو في النار خالدا فيها وهو مسلم خالد في النار الله عز وجل في القرآن الكريم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما خالدا فيها وقد يكون مسلما يقتل مؤمنا أيضا
1: هذا الذي استحل ماذا اللي أنا عايز أقول
0: هذا الذي
1: استحل القتل
0: يبقى لا نكفر إلا يبقى لا نكفر إلا من كفره الله
1: بس ما هو ما هذا استحل القتل
0: طب من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نكفره لأن من يكفره رسول الله كالذي كفره الله
0: يبقى نكفر الزاني والسارق والذي لا يصلي أو ترك الصلاة
1: لا لا لا هذا له مفهوم ما نقول لك ما هذه مشكلة مفهوم الحديث يعني لا يشرب الخمر حين يشربها
0: وقتها يعني
1: وقتها
0: طب جميل
1: انتهى من شرب الخمر وندم وغاضب على نفسي
0: طيب جميل جميل ظهر الحديث
1: كلنا معرضون
0: العهد جميل وضع العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ما فيش لا إقرار ولا مستحيل هو من تركها فقد كفر
1: تركها إنكارا تركها
0: على تقدير محذوف
1: تركها تكاسلا
0: على تقدير محذوف
1: تركها تكاسلا يعني ما نقول لحضرتك هو ده اللي احنا بدأنا
0: طب سباق انا باخد بحضرتك بس في عجاله يا دكتور
1: هقول اثنين موقفان الموقف اللي انا حضرته في الحرم
0: بعدين نعطيك يعني هذا جميل لكن ليس في موضوع
1: وسئل الشيخ محمد الغزالي الثقه بتاعنا نقول فرق بين فقه
0: الغزالي الحديث
1: الحديث.
0: نعم عليه
1: سئل قال صديقي فلان لا يصلي ما الحكم قال خذه معك الى الصلاه يعني لو انت لو سالتني
0: لك الشيخ الغزالي محمد الغزالي له موقف من الحديث يا دكتور
1: طب معلش
0: له موقف ملم من الحديث ياخذ ببعض الحديث ويرد بعضه
1: لا لا لا, لا
0: ويعمل لا العقل لا مع النقل القراني
1: ما الفهم هو الفهم يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقول للصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه
0: نعم انقسموا
1: مش واضح الكلام اهو
0: نعم نعم
1: طيب مش هو يعني أتاح لنا أن نفهم وهؤلاء انتظروا حتى لكن خرج وقت العصر
0: لكن لكن لا بعدين نعطيك لكن القياس هنا مختلف لأنه دلالة الكلمة قد توحي الحث والاجتهاد في المسير أو قد توحي الصلاة الأنية يعني
1: ما هي دلالة الكلمة هي المشكلة في فهم اللغة يعني أكثر
0: لكن هم كفروا الذي لا يصلي
1: ما نقول لسيادتك
0: عند حضرتك كأستاذ دكتور عبد الناصر ثابت الجعفري الذي ترك الصلاة كافر أم غير كافر
1: الذي تركها إنكارا أنكر الدين
0: نعم
1: ليس مقرا بأنها فرض من فرائض الدين هذا يكفر
0: والذي تركها تكاسلا
1: هذا مسلم عاصي يعني مشكلته.
0: هل هذا تأويل؟ هل هذا تأويل لهذه الأحاديث؟
1: ندعو إلى الصلاة.
0: هل هذا تأويل لبعض هذه الأحاديث أم هذه
1: هو
0: قراءة؟
1: المفهوم الصحيح لها.
0: المفهوم الصحيح لها.
1: المفهوم الصحيح لها.
0: ألا ترى أن التكفير الموجود في القرآن الكريم، آيات التكفير الموجودة في القرآن الكريم وهي كثيرة؟

0: يقولون هذا الكلام. آيات الوعيد في القرآن الكريم، آيات التكفير في القرآن الكريم.
1: المشكلة
0: أعطينا فرصة بسيطة حضرتك، ألا ترى أن آيات الوعيد الكثيرة في القرآن الكريم والتكفير في القرآن الكريم تعطي صورة غير حسنة عن الإسلام في عصر العولمة الذي نحياه الآن؟
1: أنا أقول لحضرتك يعني إيه المشكلة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول،
0: نعم،
1: والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف، لم يقرأ عن علوم القرآن، ولم يقرأ اللغة، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟ يعني كيف يفسر؟ لم يعايش بفكره وعقله وقلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يفهم كلامه؟
0: يعني أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
1: يسيء.
0: يعني هو كيف المخرج؟
1: يسكت من لا يعرف.
0: لا، المخرج الآن من عند حضرتك.
1: نقول لك يعني إذا سكت من لا يعرف انتهت المشكلة. أقول
0: هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
1: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف. هقول لسيادتك من العلماء.
0: وإذا لم يسكت دين. وإذا لم يسكت ما الحل؟
1: ليس من حقه أن يتكلم. يتكلم.
0: وإذا تكلم وكفر ماذا نصنع معه شرعا؟
1: شرعا يبقى الدولة تحاسبه، القانون يحاسبه.
0: ما حكمه في الشريعة؟ أما الدولة ستلجأ إلى العلماء، ما حكمه في الشريعة؟
1: كما فعلت الدولة أيام سيدنا الدكتور الأحمدي أبو النور وسيدنا الدكتور هيكل والعلماء، راجعوا هذه الفرق الضالة التي كانت تقاتل المسلمين.
0: وإن لم يرجعوا؟
1: إن لم يرجعوا فليبقوا في السجن.
0: ولعتك ما يقتلوش؟
1: لا يعني ما دام في فرصة إن هم يبقوا في السجن، ما خليهم في السجن.
0: يعني هل نطبق انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
1: وصنعوا الفساد؟ هو دي حاجه ثانيه اهي. يعني دي انما جزاء الذين يحاربون الذين خرجوا علينا بالسيف وقاتلونا. زي ما عمل سيدنا علي.
0: طب هم صنعوا هذا حديثا، يعني جماعه التكفير والهجره، يعني كان قادم من الخوارج كما تفضلت وخرجوا على سيدنا علي ومعاويه عليهم رضوان الله، وفي العصر الحديث في السبعينيات خرج شكر مصطفى بجماعه التكفير والهجره، والان جماعه داعش ودالم ودامس
1: تطبق عليهم كان. من قتل يقتل، ومن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. حداً حد حراب اسمه.
0: حكم من يروج لآيات التكفير بفهمه السقيم وحديث يوهم ظاهر التكفير، حكمه في الشرع الإسلامية يقتل أم يراجع أم يستتاب أم ماذا؟
1: يعني يتكلم فقط، يراجع ويرد عليه ويرد عليه العلماء.
0: ابن تيمية حينما أصدر هذه الفتوى يقاتل كل خارج عن شريعة الإسلام، الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
1: فتوى عامة وخاطئة.
0: يعني حضرتك تخطئ ابن تيمية فيها،
1: ولما لا أخطئ؟ يعني هل معنى الذي فهموه أو أخطئ فهمهم لابن تيمية، هل هذا المعنى أن نقاتل غير المسلمين جميعا؟ يعني هل نقاتل غير المسلمين جميعا؟
0: هل هذا يكون؟
1: هذا لا يدخل العقل. لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بعض آيات القرآن تقول هذا.
1: لا لا لا لا، يعني ما هو يعني هل رسول الله فعل كده؟
0: لا.
1: أنا عش كده أنا يعني لا. كنت أقول أصول التفسير. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: تفسير القرآن أولى الناس بتفسيره بعد كلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طيب
1: بقوله تعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى
0: لتبين
1: للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هو الذي يبين، أولى الناس بالبيان. والصحابة فهموا بعض الأفهام الخاطئة والنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم من القرآن.
0: الآن ونحن نعيش عصر العلماء، هل يجوز أن نستبعد بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو نغض الطرف عنها إلى حين مسألة التكفير الآخر، لأن الكل يحيا في مجتمع واحد الآن؟
1: كلمة التكفير، ولعلك تشير إلى يعني قضية التعامل مع الآخر.
0: نعم.
1: مع اليهود أو مع النصارى.
0: نعم.
1: أو مع غيرهم من الفرق.
0: نعم صحيح.
1: هذا الأمر واضح جدا.
0: نؤجل الكلام في بعض آيات التكفير التي تكفر الآخر وبعض الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التكفير، وهي أحاديث أحد ظنية الثبوت أساسا، الآن منعا لإحداث فتنة طائفية ودعوة إلى التعايش السلمي في مجتمع واحد؟
1: أجل، ولا مانع من التأجيل. هل أنا إذا تزوجت مثلا، ومن حق المسلم أن يتزوج كتابية، لا أهنئها في عيدها؟ هل أقول لها صباحا مساء أنت كافرة؟ أم أن
0: هي كافرة أم ليس

0: كافرة؟
1: هي كافرة بعقيدتي وأنا كافر بعقيدتها. يعني هي تعلم أن هذه العقيدة مختلفة عن هذه.
0: واقعيا هل يجوز أن يقول بعضنا بعضا لمن على غير دين أنت كافر؟
1: قال تعالى
0: لا يجوز.
1: سورة الممتحنة تعلمنا هذا الأدب العالي. لا ينهاكم الله
0: عن الذين
1: لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
0: وتقسطوا إليهم.
1: إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم.
0: طيب متى يكون التكفير متى يكون التكفير حراما ومتى يكون واجبا؟
1: عند القاضي. التكفير عند القاضي. لكن أنا في التعامل في المجتمع المسلم هؤلاء ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لمسلم أن يغفر ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: هو لسه في ذمة أهل الذمة يا دكتور.
1: هم
0: أصبحوا مواطنون وشركاء في الوطن يا دكتور. هم رئيسوا ضيوفا.
1: لا، ما معنى كلمة ذمة؟ لما أقول لك هذا الشيء في ذمتك أنت مسؤول
0: في ضمانتي، يعني
1: في أمانتك وفي ضمانك، يعني أنت تحافظ عليه وتقوم له بحقه. فأمرنا الله أن نبرهم. إيه البر؟ أن تقدم له من المعروف وأن تساعده وأن تحسن إليه.
0: والبر فوق القسط،
1: على قدر ما تستطيع تحسن إليه.
0: نعم.
1: طيب حصل بينك وبينه كده يعني خلاف، وما يبقى العدل تعامله بالقسط وبالعدل، لا تظلمه.
0: نعم تمام.
1: ما هذه ذمة رسول الله أنت مسؤول عنها أمام الله.
0: نعم.
1: لكن بعض هؤلاء لا يفهمون، فلا يفرقون بين حالة الحرب وحالة السلم. حالة السلم نحن في مجتمع واحد.
0: نعم.
1: لكم ما لنا وعليكم ما علينا.
0: بارك
1: الله. هذا أخوك في الوطن.
0: نعم.
1: إنما في حالة الحرب يقول لك ما فيهاش إلا حرب.
0: نعم تمام. يعني وصلت الرسالة.
1: الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب.
0: يعني جزاك الله خير يا دكتور، أنا أتكلم في هذه الحلقة سيدي الكريم.
1: ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وينفع بيكم.
0: ولك مثل وزيادة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر ثابت الجعفري، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لك دكتور.
1: شاكر يا سيدي ومقدرين، وربنا يبارك في عمرك وينفع بيكم يا رب.
0: ولكم بزيادة بإذن الله تعالى، وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.
0: بارك الله فيك دكتور.
1: الله يرضى عنك.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات.
1: أصبح الموضوع شخصي بالنسبة له،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول أنه آخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود، أنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
1: هذه أحداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة أدت إلى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التحالفي، لا في إثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
0: إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
1: كل الأيدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها.
1: حارسي
0: اللي أطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. هجوم إيراني على محطة كهرباء في الكويت يخلف حريقا وضرارا كبيرا، والسلطات تفعل خطط الطوارئ. الجيش الأمريكي ينهي جولة من الضربات استهدفت جسورا وعشرات المواقع العسكرية الإيرانية. بعد الضربات الأمريكية، وزارة الطاقة الإيرانية تدعو مواطنيها لخفض استهلاك الكهرباء. حزب العمال البريطاني صادق على تعيين أندي برينان زعيما له خلفا لستارمر. والصين تنفي تدخلها في انتخابات الولايات المتحدة 2020 وتصف تصريحات ترامب بالافتراءات. البداية من الكويت، حيث أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة، ما استدعى بحسب وزارة الكهرباء الكويتية تفعيل خطط الطوارئ والتعامل مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. وقبل ذلك، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت نتيجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نتابع تطورات من الكويت مع عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك معلومات عن المحطة التي تم استهدافها اليوم؟ هل عادت للعمل؟ هل تم إطفاء الحرائق التي اندلعت فيها بسبب الهجوم الإيراني؟ وماذا عن بقية التفاصيل المتعلقة باستمرار الاعتداءات الإيرانية عادل؟
1: بالتأكيد ذلك محمد يأخذ وقتا لإطفاء الحرائق، ومن ثم تقييم الأضرار، ومن ثم دخول فرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء لأجل إصلاح كل تلك الأعطال. ربما بعض الوحدات قد تعود إلى الخدمة، والبعض الآخر خلال الأيام المقبلة إن استطاعت فرق الطوارئ إصلاح تلك الأعطال. لكن بالتأكيد هذه المسيرات والصواريخ لم تطل فقط هذه المحطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، بل طالت أيضا معسكرات تابعة للجيش الكويتي ومنشآت حيوية أخرى، وبالتالي أوقعت عددا من الإصابات في صفوف العسكريين. رئيس الأركان العامة اليوم كان في

0: المستشفى ليطمئن على وضعهم الصحي حيث يتلقون العلاج هناك. ما نتحدث عنه هو استهداف قالت عنه وزارة الخارجية الكويتية أنه لا يسهم في خفض التصعيد، بل هو استهداف آثم وعدوان آثم يستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية. بالتأكيد ذلك سينعكس على تصعيد الموقف أكثر، ويعتبر ذلك خرقا للقرار 2187 وبعض القرارات الأخرى التي تخص سيادة الدول. ما تهدف إليه الكويت والدول الخليجية هو بالتأكيد خفض هذا التصعيد، لكن ما يقوم به النظام الإيراني بحالة انتقام من القصف الأمريكي على أراضيه، وإن كان قد هدد يعني الحرس الثوري سابقا بالتعرض لمحطات الطاقة وتوليد الكهرباء وحتى المنشآت النفطية، يبدو أن ذلك التهديد قد حدث فعلا قبل حتى يعني استهداف محطات الطاقة في إيران من قبل القوات الأمريكية. الكويتيون هنا ورغم تلبيتهم لدعوة وزارة الكهرباء بترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات، لكن هم ممتعضون من هذا الاستهداف الإيراني الذي لم يطل القوات الأمريكية القريبة منهم، ولم يطل أيضا القواعد الأمريكية في المنطقة، بل طال المنشآت المدنية التي هدفها تعطيش الشعب الكويتي وكذلك المقيمين في الكويت، وأيضا استهداف المنشآت المدنية لهم، وهو أمر غير مقبول بالنسبة إليهم. محمد،
1: إذن هذه آخر التطورات من الكويت كما تابعنا مع عادل عيدان. وفي البحرين، أفادت قوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية اليوم، مشددة على ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن الاعتداءات الإيرانية، مع ضرورة الإبلاغ عنها. هذا ودانت البحرين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت وقطر والأردن، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإلزام إيران بوقف اعتداءاتها وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي الأردن، أعلن الجيش الأردني اعتراضه وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط تلك الصواريخ. وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قواته بأعلى درجات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. وبالقرب من الأردن أيضا، نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس بريس قصف إيران قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق البلاد في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق. وأكد المصدر ذاته عدم وجود أي قصف إيراني باتجاه منطقة التنف. يأتي هذا التأكيد عقب إعلان الجانب الإيراني استهداف مركز قيادة العمليات الخاصة في القاعدة رغم انسحاب القوات الأمريكية منها شهر فبراير الماضي. وغير بعيد عن الاعتداءات الإيرانية، دانت رئاسة إقليم كردستان الهجمات التي استهدفت الإقليم، مؤكدة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق. وأضافت الرئاسة في بيان لها على منصة إكس أن استهداف الإقليم واستهداف أعمال العنف يمثلان تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق. وذكر البيان أن هذه الهجمات تهدد استقرار البلاد وتضع العراقيل أمام جهود السلام في المنطقة. وكان الجيش الأمريكي أعلن انتهاء موجة من الضربات على إيران، وفي تفاصيلها استهداف الجيش الأمريكي لعشرات المواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وأيضا بنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية في جزيرة قشم وكرمانشاه والأحواز واتشبهار وبستان أيضا. الغارات الأمريكية طالت كذلك محطة تفرع السكك الحديدية.

الحديدية وبرج الاتصالات في بندر عباس، إضافة إلى قاعدتين جوية وبحرية في محافظة بوشهر. وضمن الأهداف مطار إيران شهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. واشنطن وفي توسيعها لحملة الضربات الجوية استهدفت جسورا عدة جنوب إيران، معظمها في محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز، بهدف قطع الامداد إلى بندر عباس. قائمة الجسور المستهدفة شملت جسر كورستان على الطريق الرابط بين بندر عباس وبندر خمير ولار، وجسري نهر شور وغريوه.

هذا وقرت إيران بوقوع هجمات على البنية التحتية للطاقة على أراضيها وحثت المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، إذ أصدرت وزارة الطاقة الإيرانية نداء دعت به إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الأقاليم الجنوبية، حيث قالت إن تلك المناطق تشهد موجة حر شديدة وهجمات على البنية التحتية للطاقة. وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث نشر صورة على حسابه في موقع إكس لانهيار برج المراقبة في ميناء شهبار الإيراني، وأظهرت الصورة تهاوي برج المراقبة وانهياره بالكامل.

0: دعونا نتناول هذه التطورات بالتحليل مع ضيفي هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وضيفنا من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع. أهلا بكما. والأبدأ من الكويت دكتور عايد، كان هناك حديث إيراني دائم بأن المستهدف هو المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية. لا أدري إذا كانت محطة الطاقة التي تم استهدافها اليوم في الكويت تندرج تحت تلك الأهداف الإيرانية.
1: تحياتي لك محمد، وتحياتي للأستاذ الكبير مسعود الفك والمشاهدين الأعزاء. يعني هذه الحقيقة من الأمور المضحكة فعلا، وإن كان الحقيقة الضرر أصاب محطة كهرباء في بلد شديد الحرارة وأصلا يعاني يعني من ضرورة ترشيد الكهرباء. لذلك التبريرات الإيرانية حقيقة توضح تماما أن العدوان الإيراني أبدا لا تبرير له على الإطلاق. قواعد يا عزيزي قلناها مليون مرة، أخليت قبل 28 فبراير والإيرانيون يعرفون ذلك، ويعرفون أنهم قصفوا مواقع مدنية. وأنا أعطيت أمثلة في الكويت، مثلا مصفات الأحمدي للنفط، هل هذه قاعدة أمريكية أو أجنبية؟ ميناء الشويخ، ميناء مبارك الكبير، يا أخي مبنى التأمينات الاجتماعية، وطبعا الكهرباء أيضا سبق وقصفت سابقا مواقع كهرباء أخرى، وفي البحرين حتى محطة المياه قصفت. لذلك

0: إيران للأسف الشديد يقصفها الأمريكان، ومنذ لحظة انطلاق الطائرات الأمريكية لقصفها نتوقع بأننا نحن الذين سترد إيران على الولايات المتحدة من خلال قصفهم. إيران تستضعف هذه المنطقة وتنظر لها للأسف نظرة دونية، وتقوم بأعمال عدائية أبدا لا مبرر لها. علاقة الإيرانيين والشعوب الخليجية علاقة طيبة وطبيعية، وليس هناك ما يثير العداء الإيراني لهذه المجتمعات والدول. وحتى لو افترضنا أنه في قواعد، أولا هذا حق سيادي، ليس من حق إيران بأنها تفرض على الآخرين ما إذا كانوا يضعون قواعد أو يرفضون وجودها، هذا ليس من حق إيران. ثم أنه قلنا ونكرر أنه هذه القواعد أخليت، لذلك هم يقصفون أحيانا مواقع الجيش الكويتي أو الجيوش الخليجية الأخرى. لماذا؟
1: المبرر جاهز، هذه قاعدة أمريكية وتستخدمها القوات الأمريكية لقصف الأراضي الإيرانية. لكن دعني دكتور أنتقل بسؤالي لمسعود الفكون، هناك نقطة مهمة جدا، هل تغيرت الأهداف الإيرانية فيما يتعلق بدول الخليج أم هي ما زالت نفس الأهداف؟ ردة الفعل دائما تكون في الدول الخليجية بدلا من الرد المباشر على مصالح الولايات المتحدة، خاصة تلك القريبة منها من قطع بحرية وعسكرية.
2: هناك ثلاث أسباب وراء ذلك. السبب الأول سهولة قصف هذه الدول، فإيران لا تحتاج إلى صواريخ باليستية بعيدة المدى، صواريخ حتى بعض الصواريخ القصيرة المدى والمتوسطة المدى يمكن استخدامها وقصف هذه البلدان. والسبب الثاني قصف القطع الأمريكية قد يؤدي إلى ردة فعل أمريكية أشد، وحتى قصف الإسرائيلي قد يؤدي إلى أشد الهجمات الإسرائيلية. والسبب الثالث أنا أعتقد، وهو هو سبب رئيسي في هذا الوسط، إيران تحاول توزيع الخسائر، الضغط الاقتصادي والتكلفة في هذه المواجهة عليها وعلى الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي. هي ليست فقط هذه الدول عليها إن صح التعبير لعنة الجغرافيا بأن تكون مجاورة لإيران في هذه الحرب، لا بل لأنها مؤثرة اقتصاديا وضربها يؤثر على الاقتصاد العالمي. لذا إيران في واقع الأمر بهذه الطريقة تريد الضغط على الولايات المتحدة، الضغط على المجتمع الدولي من خلال هذه الهجمات. ولكن ما لا تعرفه إيران أو ربما تخطأ في هذا المجال، قد يؤدي هذا الأمر إلى نتائج عكسية لها.
1: طيب، ولكن هناك نقطة مهمة، ماذا نتوقع مستقبلا دكتور عايد إذا اتسعت دائرة المواجهات وبنك الأهداف الأمريكي بكي أو حتى أنها تشمل مثلا منشآت طاقة أكثر، جسور كما هو الحال الآن ولكن بطريقة أكبر، هل نتوقع أيضا أن تزيد دائرة الاستهدافات الإيرانية لدول الخليج؟
0: بالتأكيد، أنا أعتقد أنه إيران ستسعى إلى استخدام ربما أسلحة لم تستخدمها حتى الآن. كلما زاد عليها الضغط، كلما الحقيقة عجزت عن أن تواجه المهاجمين لها واتجهت إلى الذين هم بالجوار وليسوا أعداء على الإطلاق، ولكن تريد بأن يكونوا أن يتضرروا أشد من مثل ضررها أو أشد. ولذلك هي بالتأكيد ترى الأمريكان رؤية العين في البحر، والأمريكان يحاصرون موانئها ولكنها لا تهاجمهم. تدعي هي أنها يمكن تهاجم، ولكنها حقيقة لا تهاجمهم، تهاجم دول الجوار. ويمكن منذ على الأقل 8 أبريل الماضي يمكن كان للكويت والبحرين وحتى أحيانا شملت دول خليجية أخرى نصيب من هذه الضربات الإيرانية المدمرة الحقيقة. وأتوقع أن سيكون هناك يعني استخدام لأسلحة أشد فتكا مستقبلا إذا كان لدى إيران أسلحة، كما يقال أنه لديها أيضا صور.

0: تاريخ يعني ربما تحمل حتى رؤوس نووية. وبالتالي هذه الحقيقة المحاولات الإيرانية هي لتدمير الطاقة وتدمير الإمكانيات الحضارية والإنسانية في دول مجلس التعاون، حتى يتساوى جانبي الخليج بالدمار، ويكون هناك أضرار شديدة على هذه الدول، وتنشغل
1: ولكن
0: عن التنمية
1: غير المنطقي
0: بإصلاح
1: ومن
0: ما
1: غير
0: دمرته
1: العادل أن
0: إيران.
1: تدفع تلك الدول، دول المنطقة، آثار هذه الحرب ما بين الولايات المتحدة
0: نعم
1: وإيران. ولكن هناك نقطة مهمة، وأعود بالسؤال إلى ضيفي هنا في الاستوديو مسعود الفك، تتعلق بمسألة توسيع بنك الأهداف الأمريكي. الآن أصبحنا نسمع عن جسور، محطات، قطارات، هل توسعت بالفعل؟ وماذا نتوقع فيما يتعلق بتنفيذ التهديدات الأمريكية باستهداف البنية التحتية الإيرانية؟
2: توسعت وأصبحت أكثر شدة، ولكن في جغرافيا محددة. هذه الجغرافيا لا تتجاوز جغرافية الخليج وبحر عمان. المناطق المشاطئة للخليج وبحر عمان من منطقة الشمال، من الأهواز ليلة أمس، الحميدية والبسيتين في الأهواز، ونزولا إلى بوشهر ولنجة، وبعد ذلك إلى بندر عباس، ميناء خمير، جاسك، هذه الموانئ، وأيضا وصولا إلى تشابهار التي هي على بحر عمان وفي نهاية الشواطئ الإيرانية التي تمتد من عبادان إلى تشابهار نحو 2000 كيلومتر، 1200 كيلومتر شواطئ إيرانية على الخليج و800 كيلومتر على بحر عمان، تنتهي في ميناء تشابهار. كل هذه الموانئ والجغرافيا والعمق الجغرافي لهذه المناطق تعرضت للهجوم. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الآن الانتقال إلى داخل العمق الإيراني، وهذا أكبر دليل بأن واشنطن تحاول من خلال هذه الهجمات وتكثيف الهجمات في هذه الجغرافيا المحددة تجعل إيران أن تتراجع عن موقفها بخصوص مضيق هرمز، وموقفها أيضا من مسألة التفاوض. الهدف محدد في الوقت الحاضر. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الآن تنتقل سريعا إلى الحرب الواسعة التي شاهدناها خلال 40 يوما وذهبت إلى داخل العمق الإيراني، رغم أن الرئيس الأمريكي هدد مرارا بأنه سوف يستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران، ويستهدف العمق اللوجستي من خلال الجسور والطرق وسكك الحديد وما شابه ذلك. ولكن هذه نموذج مصغر مما يهدد به الرئيس الأمريكي في المستقبل. ولكن هذا لا يعني بالضرورة بأن واشنطن سوف تنتقل إلى المرحلة النهائية في الوقت الراهن.
1: ولكن إذا حصل ذلك، إذا توسعت دائرة المواجهات وأصبحت الولايات المتحدة تستهدف بشكل مباشر منشآت الطاقة، البنية التحتية الإيرانية بشكل أكبر، هل الدول الخليجية دكتور عايد مستعدة للرد هذه المرة إذا تم استهداف منشآت حيوية وليس فقط ما تسميه إيران بمصالح وأهداف إيرانية أمريكية على أراضيها؟
0: أنا أعتقد أن الدول الخليجية كثر خيرها تمسكت بضبط النفس فترة طويلة وتحملت الحقيقة ضربات قاسمة، واكتفت بأن تتصدى، ونجحت الحقيقة نجاح كبير يسجل لقواتنا المسلحة في كل هذه المنطقة بإحباط يعني نسبة هائلة ما لا يقل عن 97% من الهجمات الإيرانية. ولكن بالتأكيد حصلت اختراقات وحصلت يعني إصابات نتيجة حتى الشظايا، وأدت إلى خسارة بالأرواح وأيضا إصابات ل يعني غير قتل، وأيضا أضرار مادية كبيرة في البنية التحتية، وهذا نحن نتحدث عن الطاقة الكهربائية وغيرها. يعني يكفي أن تشير إلى مطار الكويت، يعني 10 مرات يتم استهدافه، ويمكن قريبا أيضا يستهدف. هذا كل الاحتمالات واردة. لذلك أقول لك بكل وضوح أنه الفلسفة السابقة والحالية القائمة على التصدي

0: دي لا شك بأنها حكيمة، ولكن أعتقد أنه سيأتي اليوم وقد لا يكون بعيدا أن يكون هناك رد على النار بالنار، يعني أنه يتم رد مماثل على المواقع التي انطلقت منها الهجمات على هذه المنطقة أو تلك، وبالتالي هذا حق مشروع وفقا الحقيقة لميثاق الأمم المتحدة والمادة 51 من هذا الميثاق اللي تخول للدول بأن تدافع عن أنفسها. لذلك الإيرانيين يبدو لي يعني للأسف الشديد يريدوا أن يزيدوا، أنا أقصد المتطرفين يريدوا أن يزيدوا معاناة الشعوب الإيرانية، والحقيقة يريدوا أيضا أن يلحقوا أضرارا بالتنمية لدينا وأيضا بالأمن والاستقرار، لكن شعوري للأمانة أننا صامدون وأقوياء وقادرين على أن نتصدى وقادرين على أن نردع، لدينا سلاح جو يماثل سلاح الجو الأمريكي والغربي وأقوى بكثير مما لدى إيران في هذا الجانب، هذا عدا الصواريخ والطائرات المسيرة. لذلك أنا أعتقد أن الرد القادم سيكون الرد بالمثل على أي اعتداء قادم، وهنا يبقى هل سيكون فرديا أم سيكون جماعيا، هذا الحقيقة تقرره القيادات السياسية والعسكرية في دول مجلس التعاون.
1: دكتور عايد الحديث معك له شجون ولكن دائما الوقت يدهمنا. شكرا لدكتور عايد البناع الأكاديمي والكاتب السياسي الكويتي، وأيضا شكرا هنا لضيفي في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكر، شكرا لكم.
0: حياك الله.
2: بين غرف التفاوض والغرف المغلقة في طهران المناوشات انقلبت هويتها لتتخطى مجرد إضافة أو حذف على لائحة الشروط إلى تعريف الورقة الرابحة، تثبيت التفاهمات أو تبني التصعيد والانتقام. فمع استعادة إيران لمشهد النيران المشتعلة والجسور المدمرة، ساحة المواجهة الداخلية احتدمت هي الأخرى حول مذكرة التفاهم ومضيق هرمز، ليقف الملفان بين تيار متشدد يقوده جنرالات الحرس الثوري وآخر متمسك بحبال الدبلوماسية ويحذر من التداعيات الاقتصادية لاستمرار المواجهة. تيار الحرس يصر على الانسحاب الفوري من مذكرة التفاهم بوصفها تنازلاً غير مقبول، ويطالب بتشديد المواجهة والسيطرة المطلقة على هرمز انطلاقاً من كونه أحد أهم أوراق الضغط في مواجهة واشنطن، بل ورقة ردع استراتيجية أقوى من عشرات القنابل النووية وفق المستشار العسكري للمرشد. هذه الورقة نفسها يروج لها الجسم السياسي في إيران على أنها سيف ذو حدين، محاولاً الدفع باتجاه صيغة مرنة تضمن سيادة إيرانية مقبولة مع الإبقاء على هرمز كمتنفس، وذلك بدلاً من استمرار الحصار البحري واستكمال سيناريو الخنق، وبالتالي تأزم الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أساساً من تضخم قياسي فاق 88% وانكماش تجاوز 5%، وهو مرشح للتصاعد. جدل محتدم والعبارات آخذة بالتأرجح بين التسوية والخيانة وبين موازنة الفوائد والتنازل، ورغم عدم اعتراف السلطات الإيرانية بغياب وحدة الصف حتى اللحظة ومغازلة كبير مفوضيها للطرفين، إلا أن وضع الاقتصاد الإيراني قد يشكل رمانة القبانة في ميزان تغليب التوجهات المستقبلية لإيران.
1: أعلنت السلطات البريطانية أنها أدرجت الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة تهديدات الأمن القومي، وأضافت السلطات أن كل من يدعم أو يساعد الحرس الثوري أو يتلقى موالا منه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما، أما من يرتكب أعمال تخريبية فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العربية تواكب انتشار الجيش اللبناني في بلدة فرون جنوبي البلاد عقب انسحاب إسرائيل منه.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟ الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير أقلام. إما أن نرى إيران وقد عزفت عن التخصيب وغيره، إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين.
3: إيران محاولة تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للرد أم للحرب؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط تعرضت لمناوشات مع قوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تواصل التحقيق في الحادث. قبل ذلك ذكرت الهيئة أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول يوم أمس أثناء إبحارها على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شرقي خصب بسلطنة عمان، وأضافت الوكالة أن الطاقم بخير ولا تقارير عن آثار بيئية. وفي خليج عدن أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني، مما يشير إلى احتمال عملية قرصنة. خلال زيارتها إلى جيبوتي أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت عن قلقها إزاء الأخطار المحدقة بالأمن البحري سواء من قبل إيران أو وكيلها الحوثي، محذرة من أن عدم الاستقرار على البر ينعكس انعدام أمن في البحر.
5: Across the region, maritime security is under growing pressure. Iran's repeated attacks on commercial vessels transiting the Strait of Hormuz are unraveling the interim agreement with the United States, while the situation in the Red Sea is once again deteriorating. The missile threat by the Houthis for international shipping persists, a warning that instability on land quickly becomes insecurity at sea.
4: إلى لبنان، حيث واكب مراسل العربية انتشار الجيش وتعزيز تواجده في بلدة فرون في قضاء بنت جبال، والتي تعد أحد المناطق التجريبية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي واستلمها الجيش اللبناني.
6: عزز من انتشاره العسكري على مستوى الحواجز والدوريات المحمولة والثابتة والمتحركة، ووصلنا منذ بعض الوقت إلى آخر بلدة فرون من جهة قعقعية الجسر، وأيضا هذه المنطقة الصفراء هي مباشرة وراءنا، وهذا الجسر هو آخر نقطة بين الأراضي المحررة والأراضي الغير محررة. منذ حوالي 20 دقيقة قامت القوات الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير في زوتر، سمعت أصداء الانفجارات إلى هذه البقعة التي نحن بها. إذا أخذنا الذي نشاهده أمامنا مباشرة هو عبارة عن حاجز للجيش اللبناني أيضا في بلدة فرون، وكما نشاهد من هذه اللوحات إلى أن هذه آخر نقطة لما يعرف بجنوب الليطاني. الجيش اللبناني يقيم هذا الحاجز مع انتشار أيضا للمخابرات العسكرية في المنطقة، وكما أشرت هو اليوم الثالث من مسألة التعزيز على مستوى الدوريات المحمولة والمؤللة والنقاط الثابتة والمتحركة وأيضا الحواجز. هذا التدابير العسكرية وضعتها القيادة في إطار ما

عرفوا بعملية تجهيز للقوات العسكرية في المنطقة، والتي هي على استعداد لأن يقوم الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي سيخرج منها.

0: القوات الإسرائيلية أو تحتلها.
1: وبرعاية أمريكية يعقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي اجتماعا عسكريا تقنيا اليوم عبر خاصية الفيديو، وذلك بهدف بحث آليات تنفيذ المناطق التجريبية وتحديد نطاقها الجغرافي. جهته كثف الجيش اللبناني كثف إجراءاته في بعض القرى المقترحة لتكون ضمن المناطق التجريبية، معلنا تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في فرون والغندورية وصريفة وغيرها. استهدفت القوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية في موانئ أوديسا وتشورنو مورسك في أوكرانيا وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة إنه تم استهداف منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم المتخصصة أو المخصصة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش إنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. توازيا مع ذلك، أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 243 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أجواء عدة مناطق روسية. الخارجية الروسية أكدت أن موسكو لن ترفض أي مقترحات جدية تقدمها واشنطن لتسوية الحرب مع أوكرانيا، لكنها شددت على مواصلة العمل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا إن روسيا منفتحة على أي مبادرات جادة، مؤكدة في الوقت نفسه أن أهدافها محددة وستواصل السعي لتحقيقها. من جهته، أعلن الرئيس الروسي الأوكراني تحديدا فولوديمير زيلينسكي مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين جراء هجمات روسية بمسيرات وصواريخ استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن الضربات التي كانت صباح اليوم شملت أوديسا وزاباروجيا وسومي، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت أكثر من 130 مسيرة وثمانية صواريخ، ما ألحق أضرارا بمباني سكنية وبنية تحتية مدنية. أعلن حزب العمال البريطاني فوز أندي برانام بزعامة الحزب بعد أن حظي بدعم النواب والنقابات العمالية وفروع الحزب في البلاد، حيث سيتولى منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي قرر كير ستارمر التنحي عنه الشهر الماضي. وحصل برنام على 379 صوتا من أصل 403 أصوات من أصوات المشرعين في حزب العمال بمجلس العموم.
2: This is a proud moment you have given me and my family today, and an emotional one. But it is one for which I am ready. I am ready. Ready to lead and to build on the foundation laid by one person more than any other.
1: أيضا تتابعون في هذه النشرة ولكن بعد قليل. الرئيس الصيني يدعو إلى تطوير آمن للذكاء الاصطناعي ويطالب ببقائه تحت السيطرة البشرية.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات.
6: أصبح الموضوع شخصي بالنسبة له.
5: مهووس بالسلطة؟
6: يعني بهذا المعنى.
5: حضرتك بتقول أنه آخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود، أنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
6: هذه أحداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كنا مسؤولين عنها. حصلت اختلاف.

0: تلك المرحلة أدت إلى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي لا في إثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان أخرى.
1: إطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
0: كل الأيدي كانت على الزناد.
1: لكن الطلقة الأولى حارسك اللي أطلقها.
0: حارسي
1: اللي أطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بأنها نفذت أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. وقال ترامب في خطاب إلى الأمة ألقاه في البيت الأبيض إن الصين استحوذت بشكل غير مشروع على ملفات 20 أو 220 مليون ناخب أمريكي، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية بشأن التدخل في الانتخابات تم التكتم عليها لسنوات. كما اتهم ما وصفهم بعناصر في الدولة العميقة داخل وكالات الاستخبارات بالتواطؤ والتستر على التدخل الصيني.
4: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes and really exposes like levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you, the American people, our beautiful, our great American people. But that all changes right now.
3: وردا على تصريحات ترامب، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لايان جان أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية محض خيال وافتراء. وأضاف لين أن بكين ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولم تتدخل أبدا في الانتخابات الأمريكية.
5: 美方的有关说法 ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه سمعة الصين، وقد ثبت ذلك منذ زمن طويل. الصين ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس لدينا أي مصلحة في التدخل في الانتخابات الأمريكية، ولم نفعل ذلك. نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في أفعالها، وعليها أن تتوقف عن التشهير بالصين غير المرغوب به، عليها التوقف عن جعل الصين قضية في انتخاباتها.
3: أتابع هذا الملف بالتحليل مع الكاتبة المتخصصة في الشؤون الصينية من بكين ياي شين خوا. أهلا بك شين خوا، هناك سؤال مهم، ليس فقط النفي والإثبات أو التهمة والنفي من بكين، ولكن السؤال الأهم في هذه المرحلة، هذه الاتهامات مباشرة من الرئيس ترامب كيف ستؤثر على العلاقات الصينية الأمريكية؟
6: مساء الخير، شكرا لهذه الاستضافة. من الناحية الموضوعية يمكن نلاحظ أن قضايا الأمن السبراني ما يعرف بتداخل في الانتخابات أصبحت خلال السنوات الأخيرة من الموضوعات التي تتكرر باستمرار في النقاش السياسي داخل الولايات المتحدة وخاصة خلال المواسم الانتخابية. من المهم أن لا تتحول هذه القضايا إلى أداة لتصعيد الخلافات بين الصين والولايات المتحدة. بالنسبة للعلاقات الصينية الأمريكية، فإذا استمرت مثل هذه الاتهامات فقد تؤدي إلى تراجع الثقة المتبادلة بين الجانبين، وتزيد من صعوبة التعاون في مجالات مثل أمن السبراني والتكنولوجيا ومكافحة الجرائم الإيمانية العابرة للحدود بين البلدين. لذلك فإن الحوار ووضع آليات لإدارة الخلافات بين الجانبين يبقى أكثر أهمية من تبادل الاتهامات، لأن استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لا يقدم البلدين فقط بل يسوب أيضا في مصلحة الاستقرار العالمي.
3: طب ولكن كيف سترد بكين إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته وقام بنشر ما يعتبرها أدلة على التدخل الصيني في الانتخابات الأمريكية؟
6: لا يمكن يعني استبعاد يعني احتمال فرض الولايات المتحدة بذريعة هذا الأمر لفرض القيود على الصين،

0: وخاصة على شركات الصينية التكنولوجية. فالولايات المتحدة تنظر بشكل متزايد إلى قضايا تكنولوجيا وتجارة من زاوية الأمن القومي، وقد أصبحت قيود تصدير ومراجعات الاستثمارات والإجراءات المفروضة على الشركات جزء من المنافسة التكنولوجية بين البلدين. ولذلك إذا استمرت الاتهامات المتعلقة بالأمن السيبراني ضد الصين أو بما يسمى تدخل في الانتخابات الأمريكية في تحول إلى قضية سياسية، قد تستخدم لتبرير قيود جديدة على بعض الشركات التكنولوجيا الصينية. لكن أي إجراء يجب أن يستند إلى أدلة واضحة وموثوقة. أعتقد أن الصين ستقوم بالإجراءات المضادة إذا كانت الولايات المتحدة تستخدم بعض القيود على الجانب الصيني. وإذا تضررت الحقوق المشروعة للشركات الصينية، فمن المتوقع أن تدافع الصين عن هذه الحقوق من خلال القنوات الدبلوماسية والاقتصادية والقانونية، وقد تتخذ الإجراءات الضرورية والمناسبة. لكن الهدف الصيني ليس تصعيد المواجهة بل منع الإجراءات التمييزية.
1: طيب، تدخلت في الانتخابات أم لم تتدخل؟ ولكن هناك تقارير أشارت بشكل ما إلى عدم رغبة بكين في عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض.
0: وأعتقد أن يعني الصين أكدت المرار أنها لا تتداخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مثلما أكدت في المؤتمر الصحفي الدوري هذا اليوم أنها تلتزم دائما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وخاصة يعني تعتقد الصين أن انتخابات هذا من الشأن داخلي دولة ما، ويجب أن يقارره الشعب لهذه الدولة. فليس لديها المصلحة للتدخل في مثل هذه الشؤون الداخلية لدول أخرى. لذلك يعني الصين أكدت أن مثل هذه الاتهامات الأمريكية ليست لديها أي أساس أو أدلة. وإذا يعني هذا جاء من تصريحات أحادية الجانب، فلا يمكن أن تتهم الولايات المتحدة بهذه الزريعة على ضد الصين. وهذا الموقف لا يتعلق بحادثات محددة فقط بالنسبة للصين، بل يمثل مبدأ عام تتماسكه الصين منذ سنوات.
1: إيشان هو، شكرا لوجودك معنا في هذه النشرة. وفي شأن آخر، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة البشرية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا يجب أن تكون أداة موثوقة تخدم البشرية. وقال شي خلال مؤتمر العالم للذكاء الاصطناعي إن الصين تولي أهمية كبيرة لسلامة تطوير الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى منع نشوء مظالم تاريخية جديدة في هذا المجال. ألغت شركة سبيس إكس إطلاق الرحلة التجريبية 13 لصاروخ ستارشيب قبل أقل من ثمانية أو ثانية على موعد الإقلاع. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك إن بعض المحركات لم تعمل كما هو مخطط، ما أدى إلى إلغاء عملية الإطلاق آليا، مشيرا إلى أن المحاولة التالية قد تجري خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحقيق في سبب الخلل. والآن مع أخبار كأس العالم وزميلة ديما محمد السائح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسجيل ظهوره الأول في كأس العالم 2026 بحضور المباراة النهائية يوم الأحد المقبل بين الأرجنتين وإسبانيا في نيوجيرسي. وبحسب ما أعلن البيت الأبيض، سيسافر الرئيس الأمريكي أولا إلى مدينة نيويورك لحضور حفل استقبال يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل حضور المباراة النهائية للبطولة في ملعب ميتلايف الأحد المقبل. أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم، مفضلا متابعة المباراة عبر التلفاز. وأوضح الرئيس أن قراره يأتي حفاظا على الطقوس التي اتبعها منذ انطلاق البطولة بعدما تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني بالطريقة نفسها. ويأمل الرئيس الأرجنتيني أن يواصل منتخب بلاده نتائجه الإيجابية وأن يقوده ذلك إلى الاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. نهائي كأس العالم سيقام وسط تحذيرات صحية أصدرتها سلطات ولاية نيويورك بسبب تلوث الهواء.

0: موجة حر تضرب المنطقة، حيث أصدرت حكومة ولاية نيويورك تحذيراً في ظروف هواء غير صحية في عدد من مناطق الولاية قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي. وأرجعت السلطات هذه الظروف إلى الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا، إلى جانب موجة حر تضرب المنطقة. ونبقى مع أخبار نهائي المونديال، حيث أعادت المباراة إلى الأذهان الصورة التاريخية التي جمعت ليونيل ميسي بلامين يامال قبل نحو 19 عاما، عندما كان نجم إسبانيا طفلا رضيعا. وتعود الصورة إلى ديسمبر عام 2007 خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها مؤسسة برشلونة بالتعاون مع صحيفة سبورت الإسبانية لدعم برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وكان لامين يامال الذي لم يتجاوز آنذاك بضعة أشهر من عمره من بين الأطفال الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في المشروع، ليلتقط المصور واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ كرة القدم دون أن يدرك أحد قيمتها آنذاك. تلقى المنتخب الإسباني دفعة معنوية قبل النهائي المرتقب، بعدما أكد اتحاد اللعبة جاهزية يامال وبيدرو بورو للمشاركة في المباراة، حيث خاض يامال وبيدرو تدريبات فردية خلال تدريبات المنتخب الإسباني في نيوجيرسي ضمن برنامج احترازي لإدارة الأحمال البدنية قبل نهائي كأس العالم. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيدرو يعاني من شد خفيف في العضلات الخلفية، أما عن يامال فقد تعرض لبعض الكدمات وآلام نتيجة التحامات خلال مواجهة فرنسا. جدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثقة بالمدرب الألماني توماس توخيل، مؤكدا استمراره في قيادة المنتخب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028. وكان المنتخب الإنجليزي قد ودع كأس العالم من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الأرجنتين، ليواصل الاتحاد الإنجليزي تمسكه بالمدرب الألماني استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس الأمم الأوروبية 2028. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم ثقته بالمدرب محمد وهبي، مؤكدا استمراره في قيادة منتخب أسود الأطلس. وأعلن اتحاد اللعبة استمرار محمد وهبي مدربا للمنتخب الأول، معتبرا أن بلوغ ربع النهائي يمثل مشاركة إيجابية ومشرفة. وشدد اتحاد اللعبة على أهمية البناء على هذه المكتسبات استعدادا لكأس العالم 2030. وكان المنتخب المغربي قد ودع منافسات كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام فرنسا بهدفين دون هدف. نهاية الموجز الرياضي.
1: كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 200 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الحر في أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية. وأكدت الصحة العالمية أنه على مدى العقدين الماضيين ارتفعت الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة بنسبة 30%. في ختام هذه الساعة تبقى تذكير بالعناوين. هجوم إيراني على محطة كهرباء في الكويت يخلف حريقا وأضرارا كبيرة، والسلطات الكويتية تفعل خطط الطوارئ. الجيش الأمريكي ينهي جولة من الضربات استهدفت جسورا وعشرات المواقع العسكرية الإيرانية. وبعد الضربات الأمريكية، وزارة الطاقة الإيرانية تدعو مواطنيها لخفض استهلاك الكهرباء. وحزب العمال البريطاني يصادق على تعيين برنام زعيما له خلفا لستارمر. إلى اللقاء.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: They were slaughtering indiscriminately. And there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
6: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
5: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
6: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
5: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
6: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
7: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
6: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
7: بلا تحفظ، السبت 11:30 على الشاشة العربية.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
9: ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
10: إيران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
9: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
7: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
10: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
9: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
10: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
4: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.

0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
2: ملاعب في المونديال،
1: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
3: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريقة.
1: آراء صحفية،
4: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. من الكويت إلى كردستان العراق، إيران تهاجم جيرانها، الكهرباء الكويتية تفعل خطط الطوارئ. وبريطانيا تدرج الحرس الثوري في أو ضمن قوائم الإرهاب، وعقوبات بالسجن للداعمين تصل إلى 14 عاما. بعد تصريحات ترامب، الكرملين ينفي بشدة الاتهامات بالتدخل بالانتخابات الأمريكية. ونتابع كذلك في الاقتصاد، النفط يرتفع مع تصاعد ضربات أمريكا وإيران وتهديد بإغلاق البحر الأحمر. أما في الرياضة، كوبارسي ويامال ثنائي إسبانيا يتنافسان على جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2026. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله. افادت قوى دفاع البحرين باعتراض وتدمير اعتداءات جوية ايرانية اليوم، مشددة على ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام غريبة او مشبوهة ناتجة عن الاعتداءات الايرانية، مع ضرورة الابلاغ عنها. هذا ودانت البحرين بشدة الهجمات الايرانية المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت وقطر والأردن، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها. في الأردن مستمعينا، أعلن الجيش الاعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الأردنية اليوم، نافيا وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جراء إسقاط هذه الصواريخ. هذا وأكد الجيش الأردني مواصلة المراقبة ووضع قواته بأعلى درجات الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة. في الأثناء، نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس بريس قصف إيران قاعدة التنف العسكرية في جنوب شرق البلاد في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق. أيضا أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق أو كردستان الهجمات التي استهدفت الإقليم، مؤكدة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق. وأضافت الرئاسة في بيان على منصة إكس أن استهداف الإقليم واستئناف أعمال العنف يمثلان تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق. وذكر البيان أن هذه الهجمات تهدد استقرار البلاد وتضع العراقيل أمام جهود السلام في المنطقة.

0: أيضا أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة من الضربات على إيران، وفي تفصيلها استهدف الجيش الأمريكي عشرات المواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وأيضا بنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية في جزيرة قشم وكرمانشاه والأحواز وتشابهار. كذلك الغارات الأمريكية طالت محطة تفرع السكك الحديدية وبرج اتصالات في بندر عباس، إضافة إلى قاعدتين جويتين وبحرية في محافظة بوشهر. مطار إيران شهر كذلك هو ضمن الأهداف بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. كذلك واشنطن وفي توسيعها لحملة الضربات الجوية استهدفت جسور عدة جنوب إيران، معظم هذه الاستهدافات في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز بهدف قطع الإمداد إلى بندر عباس. معنا الآن مستمعينا داخل الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك. سيد مسعود أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية. فإذن أبدأ يعني معك من الخبر الأخير الذي قرأناه قبل قليل فيما يتعلق بهرمزغان. لو نتحدث عن الأهمية العسكرية لهذه المنطقة، لأنه تم استهداف بعض الجسور فيها، استهدفت في هذه المحافظة تحديدا، ما الأهمية العسكرية حتى يتم استهدافها؟
1: تحياتي لك وللمستمعين الكرام. لو ألقينا نظرة سريعة على الجغرافيا الإيرانية نرى بأن الساحل الإيراني على الخليج العربي من مدينة عبادان في شمال الخليج وعلى ضفاف شط العرب يبدأ الساحل الإيراني على الخليج وينتهي في بندر عباس 1200 كيلومتر. ثم من بندر عباس إلى آخر ميناء إيراني على بحر عمان وهو ميناء تشابهار نحو 800 كيلومتر. هذا يعني 2000 كيلومتر من الموانئ على الخليج العربي وعلى بحر عمان. ولكن لماذا التركيز على بندر عباس؟ الخليج ينتهي عند بندر عباس وبحر عمان يبدأ من بندر عباس، يعني مضيق هرمز، يعني هذه النقطة الاستراتيجية التي يعبر منها نحو 20% من النفط والغاز العالمي. إيران عندما أقدمت على إغلاق المضيق، في واقع الأمر هذه الجغرافيا، جغرافيا هرمزغان، هي الخلفية الدفاعية أو الهجومية الإيرانية على السفن التي تعبر مضيق هرمز. البديل الذي تم تحديده وهو الممر العماني جعل هذا المضيق أو ورقة مضيق هرمز التفاوضية تكون في كف عفريت بالنسبة لإيران. يعني في هذه الحالة إيران قد تفقد هذه الورقة التفاوضية. لذا أقدمت على الهجوم على السفن التي تعبر من المسار العماني الذي طرح كمسار بديل وهو ضمن مضيق هرمز ولكن صحيح. في المياه الإقليمية العمانية. رغم العلاقات الجيدة بين إيران وسلطنة عمان، ولكن هاجمت إيران السفن واندلع هذا التصعيد الذي نحن نعيشه هذه الأيام. الهجمات الأمريكية على المدن، على المنشآت، الجسور والنقاط اللوجستية في هذه المنطقة هو محاولة أمريكية لشل إمكانيات إيران لإيجاد وضع التحكم في مضيق هرمز. هذه هي المحاولة الأمريكية في واقع الأمر.
0: سنأتي لهذه النقطة، لكن أستاذ مسعود، اليوم هجمات إيران المتكررة بالصواريخ، إذا تحدثنا، والطائرات المسيرة واستهدافها كذلك لمنشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت وقطر وعدد من دول الخليج، هنا نسأل هل تغيرت اليوم الاستراتيجية الإيرانية، الاستراتيجية العسكرية باستهدافها لمناطق ومنشآت مدنية وحيوية كما تحدثنا قبل قليل؟ يعني استهدفت في الكويت محطة الكهرباء،
1: صحيح، ومطار

0: الكويت عدة مرات بالفعل. تم التعرض صحيح. له نعم. في بداية الأمر قبل أن نأتي إلى نوعية الأهداف علينا أن نلقي نظر على الأسباب الإيرانية. السبب الأول هذه المناطق سهلة الاستهداف، أي إيران لا تحتاج إلى صواريخ باليستية طويلة المدى، هي بإمكانها بواسطة صواريخ متوسطة أو قصيرة المدى إما من الساحل وإما من منطقة الأحواز تستهدف الكويت بسبب القرب. والمسألة الثانية، إيران لا تريد تستهدف القطع البحرية الأمريكية، وحتى الآن لا تستهدف أيضا إسرائيل لأنها لا تريد تدخل إسرائيل مرة أخرى في الوقت الراهن إلى جانب الولايات المتحدة، وأيضا لا تثير غضب الولايات المتحدة إذا استهدفت القطع البحرية الأمريكية التي يمكن للصواريخ الإيرانية استهدافها. والمسألة الثالثة، وهذه مسألة أعتقد بأنها مهمة أيضا للغاية، هي توزيع كلفة الحرب، توزيع كلفة الخسائر، وتوزيع الضغط الاقتصادي عليها وعلى دول المنطقة. لماذا دول المنطقة؟ لأن دول المنطقة لها أهمية قصوى على الخارطة الاقتصادية العالمية من خلال امتلاكها للوقود. لذا بهذه الطريقة إيران تريد أن تحول هذه الهجمات إلى أوراق ضغط دولية نظرا لأهمية دول الخليج. أنا أعتبر هذه لعنة الجغرافيا في واقع الأمر. لذا هذه هي الأسباب التي تقدم إيران على هذه الهجمات. ولكن لو كان الأمريكان موجودين في القواعد، ربما غير موجودين الآن في هذه القواعد، وإيران هي أعلنت بأنها قضت على إمكانيات إيران في القواعد في الخليج كما تدعي. هنا يطرح السؤال، إذا استطعتم أن تقضوا على التواجد الأمريكي وعلى إمكانيات الأمريكان في هذه القواعد، لماذا تستمرون في قصف دول الخليج؟ لأن السبب الذي دفعكم للهجوم غير موجود في الوقت الحاضر. نحن أمام هذه الحالة، هذا ما يجعلنا أن نفكر بأن إيران تريد توزع الخسائر والضغط عليها وعلى غيرها حتى تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهذا يجعل الأمريكان يعيدوا النظر في هجماتهم. هكذا هي تنظر للأمور.
1: طيب أستاذ مسعود، الآن إلى أين يتجه المشهد عموما؟ ما القراءة التي يمكن أن يعني نراقبها في الفترة القادمة؟ هل هناك استمرار المفاوضات؟ هل هناك أمر ما يحدث مثلا تحت الطاولة غير معلن مثلا؟ نعم. كيف يمكن أن نرى المشهد؟
0: لو نظرنا إلى جغرافية الهجوم وخارطة الهجوم، نرى بأنها تركز على المناطق الساحلية الإيرانية. هذه جغرافية الأهداف محددة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتقل إلى العمق الإيراني. حتى المناطق اللوجستية هي ليست على خارطة العمق اللوجستي الإيراني، بل هي اللوجستي الساحلي. لذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد إبطال قوة إيران على التعرض للسفن، وأيضا هذا أحد الأسباب. والسبب الآخر، جعل إيران تتراجع وتستعد للعودة للمفاوضات. هذه هي الأهداف الأمريكية المرحلية في الوقت الحاضر.
1: هذه المرحلة كم من الزمن ستأخذ؟ هذا سؤال مهم.
0: لا أحد يعرف. الأمر يعود إلى صراع الإرادات بين الجانبين. نحن أمام في مرحلة صراع الإرادات. إيران تقول بأنها تتحمل وتستطيع امتصاص الضربات، ولكن هل إمكانية إيران لامتصاص الضربات وتحمل هذه الضربات التي تتلقاها بشكل مكثف وليلي ضمن جولات متلاحقة، هل يعطي إيران الإمكانية بأن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الانتقال من مرحلة القصف والضربات المحدودة في هذه الجغرافية إلى الهجوم الواسع على شاكلة حرب 40 يوما، الذي دخلت الولايات المتحدة في مرحلة ضرب العمق الإيراني العسكري؟ ولكن هذه المرة إذا هجمت الولايات المتحدة وفقا لتهديدات الرئيس

0: الأمريكي. نعم. الهدف لن يكون هدفا عسكريا فقط، بل سيكون الهدف يشمل بنك من الأهداف التي ذات الاستخدام المزدوج، مثل مثلا محطات الطاقة، الجسور، سكك الحديد.
1: هل من الممكن المنشأ... يكون هناك أيضا استهداف لشخصيات إيرانية موجودة الآن، هي التي ربما تشكل العقبة الأساسية في عدم الاتفاق، لأنه كما نعلم أن هناك انقسام داخل التيارات الإيرانية وداخل النظام الإيراني كما هو يعني في الأخبار وفي وسائل الإعلام معروف. هل من الممكن أن يحدث هذا الأمر؟
0: بالدرجة الأولى مسألة الانقسام، أنا من الناس التي لا أؤمن بوجود هذا الانقسام بالطريقة التي ينعكس في الاقتصاد في الإعلام العالمي، ولا حتى على الطريقة التي تحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي. نائب الرئيس الأمريكي هو من الناس الذين يريد أن يتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذا هو يطرح سردية الانقسام حتى يقول بأن هناك من يريد أن يتفاوض معنا، أعطوا فرصة لهؤلاء الذين في صراع مع المتشددين، ولكن أين مكانة المتشددين في اتخاذ القرار؟
1: لكن نذكر تصريح الرئيس مسعود بزيشكيان حينما قال أنني سأستقيل من منصبي إذا لم يتم الاتفاق أو إذا لم يتم التفاوض.
0: هذا التصريح تصريح منسوب إلى مسعود بزيشكيان. هذا التصريح ليس تصريحا رسميا نقلته وسائل الإعلام الإيرانية. أطراف المعارضة من خلال مسألة الحرب الإعلامية مع النظام الإيراني أشارت إلى ذلك. أنا أعتقد بأن النظام الإيراني هو نظام شهد منذ 1979 صراعات، كانت صراعات دموية، حتى حذف الجانبين، إبعاد شخصيات مهمة وبارزة، واستمر هذا الوقت. وفي المستقبل قد نشهد أيضا صراع على السلطة، قد يكون صراع دموي، قد يكون انقسام حقيقي، ولكن في الوقت الحاضر هناك خلافات عميقة. نعم، خلافات عميقة بين أطراف النظام حول طريقة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأمر لا يصل إلى مرحلة الانقسام والمواجهة بين تيارات السلطة، لأنهم جميعهم يشعرون في سفينة واحدة، إذا غرقت غرق الجميع. ولكن هذا لا يعني عدم وجود اختلافات حقيقية، اختلافات جادة، اختلافات حادة بينهم، وهذا يمكن أن نستشفه من خلال التصريحات.
1: شكرا جزيلا لك داخل الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك، تحياتي لك. شكرا.
0: تحياتي لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض احدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم اسفر عن اضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة مستدعى بحسب وزارة الكهرباء الكويتية الى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل مع الحادث للحد من الاثار والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. قبل ذلك أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية، ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات سمعت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. معنا الآن مستمعينا من الكويت موفد العربية فيما زميل عادل عيدان. عادل، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية اف ام. إذن لو نتحدث عن تفاصيل أكثر عن الهجوم في محطة القوى الكهربائية وكذلك الخطط التي فعلتها اليوم وزارة الكهرباء الكويتية ومحطات المياه.
2: بالتأكيد عند الساعة 2:30 فجر اليوم تعرضت الكويت إلى موجة من الهجمات الصاروخية وطائرات

0: المسيرة، وقالت الدفاعات الجوية الكويتية أنها تتصدى لتلك الموجة. لكن عند الساعات الصباح الأولى كان هناك بعض الحرائق في إحدى محطات قوى توليد الكهرباء وتقطير المياه. بعض الوحدات في هذه المحطة كانت نسبة الحرائق فيها ما بين المتوسطة إلى الشديدة نوعا ما. تدخلت فرق الإطفاء لتطفي هذه الوحدات التي خرجت بالفعل من الخدمة، وبعضها تم إطفاؤه حتى لا تلحق أضرار أكبر بهذه المحطة. وبالتالي بعد السيطرة على الحريق جرى تدخل لفرق الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء من تقييم هذه الأضرار ومدى إصلاحها، وهل بالإمكان عودتها خلال اليوم أو حتى الأيام القادمة. أيضا ثم استهداف، أريد أن أنوه فقط أن لا قاعدة أمريكية بالقرب من هذه المحطة، هي منشأة مدنية خالصة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه. حتى معسكرات كويتية ليست قريبة منها، هذه المعسكرات الكويتية ربما بعيدة عنها، ولكنها أيضا تعرضت للقصف، إضافة إلى بعض المنشآت الأخرى. على أثر ذلك كان هناك جرحى من منتسبي وزارة الدفاع الكويتية وتحديدا من القوة البرية الكويتية، جرى نقلهم إلى المستشفى وتلقوا العلاج هناك، لكن نعم. وزارة الدفاع لم تذكر عدد هذه الحالات.
1: طيب عادل، الرسالة التي تودى اليوم الوزارة أو وجهتها بالفعل للمواطنين والمقيمين في الكويت بشأن يعني استمرار خدمات الكهرباء والمياه.
0: نعم، خطط الطوارئ الموضوعة منذ بداية الحرب وهي أن يكون هناك مولدات كثيرة وكبيرة في كل المحافظات تحسبا لأي انقطاع للتيار الكهربائي. كما تعلم منذ بداية الحرب هذه المرة السابعة أو الثامنة التي تتعرض لها المحطات الكهرباء وتوليد وتقطير المياه لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية أو حتى صواريخ إيرانية أو حتى صواريخ قادمة من الحدود الشمالية وتحديدا من العراق لوكلاء إيران من الميليشيات المسلحة العراقية التي تطلق الصواريخ والمسيرات من هناك. نعم كان هناك بعض الأضرار بوحدات من محطات الكهرباء أو حتى صهاريج الوقود، لكن ما تفعله الكويت اليوم وتحديدا بخطة الطوارئ هي الاستعاضة بخطوط نقل الكهرباء التي تتدرب بخطوط نقل أخرى، أقصد الخطوط الأرضية الموجودة في محطات توليد الكهرباء، ومن ثم جلب هذه الكهرباء من محطات أخرى وتزويد المناطق المتضررة، وبالتالي عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل. لكن الكويت في فترة الصيف دائما ما كانت تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك، لأن الطاقة الاستهلاكية للكهرباء تكون في حمل كبير جدا وطاقة قصوى. لذلك نظرا لخروج بعض المحطات اليوم أو بعض الوحدات من هذه المحطة، هي ترجو من المواطنين ترشيد الكهرباء وكذلك من المقيمين.
1: موفد العربية من الكويت، زميل عادل عيدان، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلنت السلطات البريطانية أنها أدرجت الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة تهديدات الأمن القومي، وأضافت السلطات أن كل من يدعم أو يساعد الحرس الثوري أو يتلقى أموالا منه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما، أما من يرتكب أعمال تخريبية قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نفى الكرملين بشدة الاتهامات الموجهة لروسيا حيال تدخل في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لدول أخرى وتتوقع المعاملة بالمثل أيضا. جاء هذا الرد الروسي على الاتهامات الأمريكية عقب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب موجه

للأمة عن وجود تقارير استخباراتية رفعت عنها السرية تشير إلى محاولات اختراق أجنبية للعمليات الانتخابية في البلاد.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بان ناقلة نفط تعرضت لمناوشات مع قوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرق الدقم في سلطنة عمان، مشيرة الى ان السلطات المختصة تواصل التحقيق في الحادث. في خليج عدن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلن حزب العمال البريطاني فوز أندي برنهام بزعامة الحزب بعد أن حظي بدعم النواب والنقابات العمالية وفروع الحزب في البلاد، حيث سيتولى برنهام منصب رئيس الوزراء، هو المنصب الذي قرر كير ستارمر التنحي عنه الشهر الماضي. وحصل برنهام على 379 صوتا من أصل 403 من أصوات المشرعين في حزب العمال بمجلس العموم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى موضوع آخر مستمعينا، في حي أم ليسون جنوب القدس صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 450 وحدة استيطانية جديدة تتسع لنحو 2000 مستوطن. المشروع من شأنه أن يحول سكان الحي الفلسطينيين إلى أقلية داخله. نتابع هذا التقرير.
2: يراقب شفيق ربايعة الأرض التي ستقام عليها أبراج استيطانية جديدة. الحي الذي يسكنه نحو 2500 فلسطيني قد يستقبل قريبا نحو 2000 مستوطن.
3: فاجئونا أنهم يسوون 10 أبراج، كل برج 10 طبقات بأربع شقق فوق 2000 بني آدم. فهذا الحي عم عددنا قليل جدا، وبالرغم أنه صغر الحي وتيجي أنت تحط حمل فوق حمل أو سكان فوق سكان بالعدد الهائل زي هذا، ما بتحمل البلد، ما بتتحمل، والشارع ما بتتحملش، والمداخل ما بتتحملش.
2: بالنسبة لشفيق، لا يعني هذا المخطط جيرانا جددا فقط، بل يعني مساحات أقل للبناء، ومستقبلا قد لا يجد فيه أبناء الحي مكانا لإقامة منازلهم.
4: لم تكتفي إسرائيل منذ احتلالها القدس عام 67 ببناء 15 حيا استيطانيا تضم أكثر من 230 ألف مستوطن منتشرة في القدس الشرقية، بل دخلت إلى قلب أحيائها الفلسطينية وأنشأت المزيد من البؤر الاستيطانية داخلها.
2: مشاهد باتت تتكرر في كافة الأحياء الفلسطينية من سلوان إلى الشيخ جراح، مرورا بالطور ورأس العمود، وصولا حتى البلدة القديمة. منزل هنا وبناية هناك وحراسة وكاميرات وطرق خاصة تغير شكل الحي وحياة سكانه.
4: يلتف الجدار العازل حول القدس فاصلا المدينة عن امتدادها الفلسطيني في الضفة الغربية، جعلا الطريق إلى العمل أو المستشفى أو المدرسة رحلة مضنية عبر الحواجز، ليأتي مشروع E1 ليكمل هذا الطوق الاستيطاني ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
2: أما في قلبها الديني فتدفع الاقتحامات والقيود المفروضة على المسجد الأقصى نحو تغيير وضعه القائم وتقسيمه زمانيا، لتصبح المعركة على القدس معركة على أرضها وسكانها وعلى هويتها السياسية والدينية أيضا. مروان عثامني، العربية، القدس الشرقية.

0: ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في أنحاء منطقة الخليج، مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بينما طلب طهران من الحوثيين الاستعداد لإغلاق ممر التصدير عبر البحر الأحمر. ارتفعت العقود الآجر إلى خام برنت دولار وخمسة من مئة أو حوالي 1.25% إلى 85 دولارا و28 سنتا للبرميل. كذلك زادت العقود الآجر الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 79 دولارا و98 سنتا للبرميل. يتجه سعر الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع اليوم، إذ أدى تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لارتفاع أسعار النفط، مما زاد من الضغوط التضخمية وعزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. أكدت ساناي تاكايشي رئيسة وزراء اليابان أهمية تشجيع الأسر وصندوق الاستثمار التقاعد الحكومي على زيادة استثمار أموالهم في الأصول المالية المحلية. وقالت تاكايشي خلال جلسة للبرلمان الياباني اليوم: مع استمرار الأداء الجيد لسوق الأسهم، نعتقد أنه من المهم تطبيق الإجراءات التي تشجع الأسر وصناديق التقاعد بما في ذلك صندوق التقاعد الحكومي على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية، حتى يتمكن للشعب الحصول على نصيب من ثمار النمو الاقتصادي لليابان. مباشرة مستمعينا إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: يحتضن ملعب نيويورك نيوجيرسي نهائي بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة تاريخية تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. تقام المباراة النهائية يوم الأحد في تمام 10 مساء بتوقيت السعودية، ويسعى المنتخب الإسباني إلى التتويج بلقبه العالمي الثاني في تاريخه، فيما يطمح المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة النجمة الرابعة إلى سجله التاريخي. رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم الثنائي الإسباني باو كوبارسي ولامين يامال لجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقاد ثنائي منتخب إسبانيا إلى نهائي البطولة إثر مشوار مميز توجه الفريق بالفوز على فرنسا بهدفين مقابل لا شيء في الدور قبل النهائي، ليواجه الماتادور في المباراة الفاصلة حامل اللقب منتخب الأرجنتين. جدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني بعد خروج الفريق الملقب بأسود الأطلس من دور 8 لكأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية. وحقق المنتخب المغربي مفاجأة كبرى بالتأهل إلى قبل النهائي في النسخة السابقة في قطر بقيادة المدرب السابق وليد الركراكي، لكنه خسر أمام فرنسا ثم كرواتيا ليكتفي بالمركز الرابع. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. بريطانيا تدرج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، وعقوبات بالسجن للداعمين تصل إلى 14 عاما. من الكويت إلى كردستان العراق، إيران تهاجم جيرانها، الكهرباء الكويتية تفعل خطط الطوارئ. وبعد تصريحات ترامب، الكرملين ينفي بشدة الاتهامات بالتدخل بالانتخابات الأمريكية. تكملت هذه النشرة مستمعينا من العربية، فهم تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، والمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع

0: أو أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود

0: على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة
6: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفلها الكاميرا خلاص.
10: لا تذهبوا بعيدا
11: قسم، فبمعركة مخيم جنين
10: فنحن دائما معكم،
11: دائما معكم
10: بكل جديد والتغطية مستمرة. العربية FM
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
10: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.
0: معالم مع سلطان المرواني.

هنا يلتقي التاريخ بالجغرافيا. من شرفة الأردن إطلالة منظر بانورامي خلاب، الجولان في سوريا وهناك فلسطين، ونقف في الأردن ومع معلم جديد من معالم الأردن أم قيس.

هذا المشهد من أندر المشاهد في الجغرافيا، لالتقاء عدة تضاريس: بحيرة، جبال، نهر، وادي. هذا وادي اليرموك الشهير اللي وقعت فيه معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد، اللي غيرت من تاريخ المكان وإلى الأبد. كان من نتائجها خروج الوجود البيزنطي من هذه المنطقة والفتوحات الإسلامية. هنا هضبة الجولان اللي تعتبر في سوريا. أما من هذه الناحية فلسطين، وهنا بحيرة طبرية. هذه البحيرة تسمى أيضا ببحيرة الجليل، لأن الجليل في فلسطين مشرفة عليها. بحيرة كبيرة، طولها 21 كيلو وعرضها 13 كيلو، وتعتبر أخفض بحيرة في العالم للمياه العذبة، تحت مستوى سطح البحر ب 213 متر، وتعتبر ثاني أخفض بحيرة بشكل عام، لأن البحر الميت أكثر انخفاضا من بحيرة طبرية. هذا الموقع يعتبر شاهد على التاريخ، شاهد على العصر.

أم قيس واحدة من أقدم المدن في العالم، أسسها اليونان الإغريق، واليونان يعني تقدر تقول حضارة تجارية، فكان عندهم هدف أنهم يسيطروا على طرق التجارة، وهذا واحد من أهم طرق التجارة العالمية. فقدم اليونان وأسسوا هذه المدينة وكانت تسمى جدارة. هذه المدينة في وقتها كانت من أهم المدن في العالم، حتى أنهم أطلقوا عليها أثينا الجديدة لكثرة ما فيها من فلاسفة وعلماء وأطباء. أم قيس عبر التاريخ توالت عليها عدة حضارات، لأن اليونان حينما قدموا مع الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني يعني شخصية بنت أعظم إمبراطورية في زمانها، امتدت إمبراطوريته من حدود اليونان حتى وصلت إلى الهند ووصلت إلى مصر. الإسكندر ما طول، يعني بعمر 32 شاب وافته المنية، وجد ميتا في فراشه في بابل في العراق، وما معروف سبب موته، يقال أنه سمموه، يقال أنه جاته حمى التوفئيد. بعد وفاته انقسم الجيش في اثنين من قادة الجيش، واحد يسمونه سلوغوس أسس الإمبراطورية السلوقية في التاريخ، وكان تواجدها في الأردن وفي أم قيس. الفارس الآخر والجنرال الآخر كان يسمونه بطليموس، فأنشأ الإمبراطورية يسمونهم البطالمة في التاريخ الإسلامي، وهذه كان تواجدها في مصر. وعلى فكرة الإسكندرية في مصر أطلقت على اسم الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني، وأي مدينة في العالم اسمها الإسكندرية أطلقت على الإسكندر الأكبر. استمروا البطالمة والسلوقيين في هذا المكان زهاء 4 قرون حتى جاء الرومان. الرومان أيضا حضارة عسكرية وحضارة تجارية، فجاءوا إلى هذه المنطقة واصطدموا مع اليونانيين وأجلوهم، لكنهم حافظوا على وحدة المكان، حافظوا على الطراز المعماري اللي تركوا اليونانيين. وصار في وقتها تأسيس ليسمونها المدن العشرة، اللي يسمونها اتحاد الديكابوليس. هذه المدن العشرة تضم أم قيس وتضم جرش وتضم عمان اللي تسمى فلادلفيا، وتضم أيضا دمشق وتضم بيسان وعدة مدن. هذه فيها وحدة في البناء، وحدة في الثقافة، وكانوا اليونانيين الإغريق هدفهم من هذه المباني نشر ثقافتهم وتعزيزها. الرومان حافظوا على المدن الإغريقية وأضافوا إليها، ومن الأشياء اللي أضافوها الرومان المسرح الروماني والحمامات الرومانية. استمرت المنطقة تحت حكم الرومان زهاء 10 قرون حتى جاء الفتح الإسلامي. هذا الوادي، وادي اليرموك، وقعت فيه معركة شهيرة بقيادة خالد بن الوليد، كان الانتصار حليف المسلمين وأجل الجيوش البيزنطية، أجل الرومان إلى الأبد.

الواحد يوم يوقف في المسارح الرومانية يتعجب، يقول ليش حرصوا على بنائها؟ ليش كل مكان يدخل الجيش الروماني القوات الرومانية يحرصون على المسرح الروماني؟ هذا المكان للترفيه، لكن ليس مجرد ترفيه. الرومان كان عندهم هدف إنهم ينشرون ثقافتهم، لغتهم، القوة الناعمة. تسمعون فيها؟ هذا أحد القوة الناعمة اللي يوصلون فيها رسالتهم. الحاكم يوصل رسالته للشعب عن طريق المسارح، عن طريق الترفيه، عن طريق الفن، الأشعار، المسرحيات، التراجيديا، كل ما يدور في هذا المسرح يقدم للعامة، وفي أحيان كثيرة بالمجان. لكن هذه الأشعار تحمل رسالة الحاكم، تحمل رسالة

السلطة، سلطة الرومان، فيؤدون الرسالة عن طريق هذه المسارح. أيضا المسارح هذه تجد أنها مختلفة ما بين مكان ومكان. مسرح أم قيس أنا أسميه المسرح الأسود، لأنه بني بالحجارة البازلتية السوداء، لأن المنطقة غنية بهذه الحجارة، فاستخدموا الطبيعة وبنوا فيها المسرح. المسارح الرومانية تحف هندسية، كل شيء، كل حجر هنا موجود مرصوف في مكانه ومدروس. الهندسة الصوتية هندسة فائقة، هندسة متقدمة في زمانها. المعد أو المذيع أو الممثل المسرحي اللي يقف في ساحة المسرح حينما يتحدث، الجميع في المسرح يسمع صوته. هذه التقنية عمرها آلاف السنين.

هذه تجربة عملية على جودة تقنية الصوت في واحد من المسارح الرومانية، لا ومن أقدم المسارح الرومانية، مسرح أم قيس. رغم أن المسرح والمنطقة تعرضت لزلزالين، الزلزال الأول في القرن الرابع والثاني في القرن السابع الميلادي، واللي موجود المسرح بعد أن تعرض للزلازل. يعني لو قدرنا نزرنا المسرح وهو في كامل هيئته وما تعرض للتدمير، كيف حيكون جودة الصوت فيه؟ وأول مسرح بناه الرومان في العالم كان في روما، يسمى مسرح بومبيو، بعده المسرح الشهير اللي يسمى الكوليسيوم اللي يزوروه السياح من شتى أقطار العالم، وهذه واحدة من الأثار الرومانية الباقية إلى اليوم والمنتشرة في العالم.

هذا السقف من أندر الأسقف في العالم. الأقواس هذه متكررة في المدن الرومانية، لكن السقف بانحناء وانسجام بصري ما بين الدور الثاني والدور الأول في المسرح الروماني في أم قيس. البناء فيه والرصف عجيب جدا. النحت هذا الكلام قبل حوالي 2000 عام، ما كان موجود أدوات القص ولا القص بالليزر، القص يدوي، فقص ونحت وتم إنزال الجدار من الدور الثاني إلى الدور الأول. أيضا الأقواس وزن الحجر الواحد فيهم فوق طن. كيف حمل إلى هذا الارتفاع وما هو كان يوجد الإسمنت؟ وبنوه في نظام يسمى بناء نظام التعشيق، إنه الحجر يسند الحجر، حيلة هندسية رياضية استخدموها. هذه الحيلة تعمل من 2000 عام إلى اليوم، لا ومقاومة للزلازل.

تتربع أم قيس أعلى هذه التلة، تراقب طرق التجارة. هنا تتقاطع القوافل، القوافل اللي قادمة من دمشق واللي من عمان ولا من فلسطين، مما جعلها مدينة تجارية بامتياز. أم قيس موجود فيها الأسواق، وشأنها شأن بقية المدن الرومانية، يكون فيها جادة رئيسية وفيها شوارع فرعية، يكون فيها المسارح، الحمامات الرومانية،

المعابد، فيما يلي أصبحت كنائس. أم قيس كانت مركز لجمع الضرائب اللي تسمى المكوس. وهناك فرق ما بين المكوس وما بين الزكاة. المكوس كانت يعني فيها، كانت تثقل الكاهل العامة ويفرضها الحاكم الظالم. الإسلام استبدل المكوس في الزكاة.

تسمعون بالمثل اللي يقول كل الطرق تؤدي إلى روما؟ هذا واحد من الطرق اللي تؤدي إلى روما. اهتم الرومان بتعبيد الطرق من عاصمتهم روما إلى كافة أجزاء الإمبراطورية. هذا في يوم قيس يسمى شارع الأعمدة، واضح من اسمه الأعمدة عن يمينه وعن شماله. أم قيس مدينة وصل فيها الغنى إلى البذخ، أهلها يصفون بالترف بالبذخ. طبعا فيهم الفلاسفة والشعراء، حتى الحمامات عندهم مختلفة عن الحمامات الرومانية. يوجد مياه نبع، مياه كبريتية في الأسفل يستحمون فيه، إلى اليوم موجود، يسمى أعتقد الحمى أو شيء زي كذا. أم قيس أهاليها كانوا يتشمسون على هذه الربوات. وأم قيس قصة مدينة تحكي كيف التقت التجارة بالعلم وكيف التقت الطرق بالثقافة.

في كل مرة أزور قطر من بلداننا العربية يزداد يقيني أنه لابد من إعادة تقييم عجائب الدنيا السبع، لأن نقف على عجيبة من عجائب الأردن، بل من عجائب الدنيا. اللي خلفي هناك أم قيس، البلدة الحالمة ذي الوادعة. هنا في الأعلى أعلى التلة المدينة الرومانية، ولا حياة بدون ماء. يا جماعة الخير، قبل 2000 عام فكروا كيف يجلبون المياه من الينابيع، الأنهار، مصادر المياه إلى أعالي الجبال عبر هذا النفق. هذا جزء من 170 كيلو، لذلك قلت لكم عجيبة من عجائب الدنيا. ندخل النفق ونكتشفه من الداخل.

هذا النفق العلوي في أم قيس أكثر من نفق. النفق السفلي في قنوات المياه. النفق العلوي عدة آراء. قيل إنه للاستخدام اللوجستي، وأنا أرى إنه للاستخدام اللوجستي، لأنه النفق عظيم، يعني ارتفاعه يصل في بعض الأحيان 3 متر وعرضه 1.5 متر. هنا واضح معي أثار وضع القناديل الإضاءة، فكانوا يضعون القنديل عشان يشتغلون في النفق، لأن النفق ما فيه إضاءة، خصوصا حتى لو في النهار جيت ما حيكون فيه إضاءة، فهنا يضعون الشموع، وفي أثار الشموع موجودة إلى اليوم. نفق يبدأ من عند مصادر المياه، مصادر المياه من عند داعل في درعا في سوريا، ثم تستمر هذه الأنفاق وصولا إلى أم قيس. كان في الماء يجب أن يحافظون على نسبة ميلان ثابتة من أجل جريان الماء. لما ما كان عندهم التقنية الكهربائية والهيدروليكية لرفع المياه للأعلى، فلا بد من حيلة هندسية، فحافظوا على الميلان. لكن حينما يواجههم جبل يحفرون نفق. طيب حينما يواجههم جبل منطقة منخفضة وادي، كانوا يبنون السواقي، المصاطب المائية، وهذا واحد من أكبر الأنفاق المائية اللي أنا زرته في جولاتي وسفراتي. 170 كيلو

هذه من العجائب، أسفل قيس. ما حيصدق المشاهد لو قلنا له إحنا الآن أسفل بئر، هذا بئر وهذا فتحة البئر، قفة البئر، وحنا الآن أسفل البئر، يعني نعتبر الدور الثاني تحت الأرض. لا، وباقي دور ثالث أسفل منا اللي فيه قناطر الماء. إيش اللي يفسر مرورنا تحت بئر؟ أم قيس مرت عليها عدة حضارات، زمن الإغريق بعد وفاة الإسكندر ومجيء سلوقس، الإمبراطورية السلوقية، كانت أم قيس عامرة، لكن ما كان عندهم تقنية الرومان، فكانوا يعتمدون على مصادر المياه حفر مثل هذه الآبار المجوفة اللي شكلها مثل الكمثرة، فوقت الأمطار يجمعون فيها المياه، وإذا جفت الأرض يستخدمون مياه الآبار. أما في زمن الرومان كان يعني 4 قرون مضت على هذه الآبار، تقدمت تقنية الري والمياه، فحفروا هذه الآبار واحتاجوا أن يمرون من تحت هذه البئر، وحنمر مو من تحت بئر واحد بل 3 آبار، وهذه من عجائب أم قيس.

بعد تجربة شيقة ومثيرة في أنفاق أم قيس، دخلت من الناحية الشرقية وخرجت من الناحية الغربية في قلب المدينة القديمة في الكنيسة المثمنة والثمانية على يميني شارع الأعمدة، وهنا مسرح أم قيس، تجربة مثيرة أسفل هذه المدينة القديمة.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
0: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أخبار الساعة من العربية FM في اليوم السادس للتصعيد. القوات الأمريكية تستهدف بنى عسكرية إيرانية تحتية بهدف قطع الإمداد عن بندر عباس. الجيش الأمريكي يعلن تدمير برج المراقبة بميناء شهيد كلانتري في تشابهار. وكذلك في عناوين الأخبار: تضرر محطة كهرباء وتقطير مياه في الكويت بهجوم إيراني، والأردن يعلن إسقاط 3 صواريخ. طهران تقول إنها قصفت قاعدة أمريكية في التنف السورية، ودمشق تكذبها. وبريطانيا تدرج الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب، وعقوبات بالسجن للداعمين تصل إلى 14 عاما. بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكرملين ينفي بشدة الاتهامات بالتدخل بالانتخابات الأمريكية. وألمانيا كذلك تقترح نشر قوة أوروبية بدل اليونيفيل جنوب لبنان، ووسطاء يقترحون قوة إيطالية. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، نتابع برنامج الأغذية العالمي يحذر من تردي الوضع الإنساني في مدينة الأبيض بالسودان، ويؤكد تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا. الاقتصاد نتابع فيها، النفط يرتفع مع تصاعد ضربات أمريكا وإيران وتهديد بإغلاق البحر الأحمر. وكذلك في الرياضة، كوبارسي ويامال ثنائي إسبانيا يتنافسان على جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2026. ملعب نيويورك نيوجيرسي يحتضن نهائي بطولة كأس العالم في مواجهة تاريخية تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. نهاية العناوين مستمعينا، نلتقي على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني انت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
5: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
6: بخبر يهمك،
0: رأي جدل ومفاجآت،
5: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
6: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
5: بلقطة،
7: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
5: أو مسمع فني مثلا.
6: رياضة بنكهة الويكند.
5: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ويكند شو انطلق الآن.
1: الآن فعلا الآن ويكند شو مختلف. يعني أنا بسأل نفسي كنت يعني وأنا جاي على الدوام اليوم يوم الجمعة مختلف هل لأنه الويكند شو ولا في سبب آخر؟
0: هو أسباب كثيرة يا عصام، لكن من ضمنها ويكند شو.
1: الله،
2: كأس العالم يا جماعة.
1: كأس مشاعر.
3: هو مختلف لأنه ما في مباريات، فحاسين بفراغ، مو عارفين.
1: اعتدنا صحيح،
3: خلاص
1: صحيح.
3: الواحد يحس نفسه عايش في فراغ تام، مو عارف إيش يسوي. سالم، إيش يسوي الواحد لما، بما أنك أنت ضليع بالرياضة، إيش يسوي الواحد لما يتعود على المباريات وبعدين فجأة خلاص تخلص؟
2: يسوي رياضة.
0: أنا كنت في لقاء مع شخص كبير في السن في مباراة أتوقع مصر والأرجنتين، ممكن مصر أو لا، هذا سؤال للذاكرة ولتنشيط الذاكرة. أستراليا، مصر أستراليا، صحيح سالم؟
2: مصر أستراليا، نعم صحيح،
0: اللي راحت للركلات.
2: نعم، في دور 32
0: قابلت أحد كبار السن وشاهدت مع المباراة، فكان يقول لي انه لو انتهى كاس العالم وش بنسوي؟ خلاص دخلنا في شهر كامل مليء بالمباريات ومليء بالجدول الكروي.
1: فعلا بالمناسبه ده سؤال مهم جدا، وفي ناس اتكلموا بالمناسبه عن الموضوع ده، حتى ذكروا بانه هناك اكتئاب ما بعد كاس العالم بالمناسبه.
0: اكتئاب ما بعد كاس العالم،
1: لكن انت اعتدت يعني شهر او اكثر من شهر مباريات. لا، وبعديها في الايام الاخيره في ايام ما كان فيها مباريات، يعني
2: الآن قبل نص ساعة من الآن التقيت بغزالي، هو معنا في الدور، في هذا الدور. ذكر أنه أحد الأشخاص معه في القسم أخذ إجازة طول كأس العالم، ما أخذ إجازة بس لكأس العالم.
3: أيوة.
0: أنا سبق وقلت لك سالم، أتوقع دار بيننا حوار عن كأس العالم، وقلت لك أنه أحد الأصدقاء في كل نسخة من كأس العالم، البداية يعني أنا بدايتي معه كانت أتوقع 2018، شهر كامل، شهر كامل إجازة.
2: بس راح ولا هنا يعني؟
0: لا موجود
1: طبعا المناسبة، حتى انه المستمعين يكونوا معنا في الصورة. احنا ليه بدينا الحديث بكأس العالم؟ لانه هو موضوع ساعتنا الاولى متعلق بكأس العالم، نتحدث عن الموضوع بعد قليل، لكن لدينا ايضا عديد المحطات والفقرات في لقائنا المباشر في هذا اليوم في الويكند شو.
0: تحيات فريق عمل الويكند شو من الإعداد والتنسيق الزميلة لمياء محمد،
2: من الإخراج ومسؤول الكاميرات والظهور الفني المخرج رامي حمزة، اسم ملحن.
0: وهو ملحن بالنسبة لي،
1: يعزف على الهواء في جرس موسيقي. ويحييكم أيضا الفريق كذلك البرنامج في لقائنا في هذا الأسبوع في الويكند شو. هذا اللقاء اللي ابتدى معكم الآن حيستمر حتى 8:00 مساء.
0: وهذه تحيات مقدمين برنامج ويكند شو على انقيدان، عصام عبد السلام، مشاعر الكويليت،
2: سالم الزبيدي. عندنا عديد المواضيع. الساعة الأولى بتكون لكأس العالم مثل ما بدأناها مستمعينا ومشاهدينا، ولكن هناك جولة فنية ترفيهية مختلفة
1: يا مشاعل. فعلا جولة زي ما ذكر سالم، اللي هي
3: رح نستضيف طبعا أبطال مسلسل الكلان الشهير الآن على شاهد. رح يكون في عندنا أحد بطلات المسلسل وأحد أبطال المسلسل أيضا، اللي هم أميرة الوليد وعزيز بحيص، حيكونوا معانا في الساعة الثانية، يعني حوالي الساعة 7 كذا، 7 وشوي حتسمعوهم معانا.

0: المونديال في محطته الأخيرة سالم.
1: لماذا لم يحضر ولن يحضر رئيس الأرجنتين وترامب يكون حاضر؟
2: سؤال سؤال مهم. طيب هناك أيضا موهبة فنية رائعة ستطل على مستمعينا مش كده؟
1: صحيح،
2: الفرفوش، النجم الفرفوش
1: كما أطلق على نفسه،
2: نجم الفرفوش محمد عادل.
0: وفي الساعة الأولى هناك سؤال تفاعلي للمستمعين الكرام، وأكيد أن السؤال سالم بيكون عن بطولة كأس العالم.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، يعني كأس العالم والأيام الأخيرة.
0: أول نسخة شاهدتها عزيزي المستمع، هدف لا يزال عالق في الذاكرة، أو افتتاحية تاريخية بالنسبة لك لهذه البطولة الأكبر في كرة القدم؟
1: في شيء جاي من نواف،
0: في شيء جاي من نواف
1: نغسل المستمعين عشان
0: أو زيدان
1: أو
0: ظاهرة رونالدو.
1: زيدان كل شيء كان في فرنسا.
3: أول نسخة شفتها من كأس العالم سالم كانت أي؟
1: 2006. ما شاهدتها كاملة يعني بكل شيء، بس الأحداث كنت أشاهد المباراة.
0: شو السبب؟
1: ممكن كانت اهتمامات أخرى يعني. لكن 2010 أتذكر كنت أسمع الإذاعات وأشوف حتى صباحات المونديال بصراحة. جنوب أفريقيا كان صح أنه مزعج، كان في أصوات مزعجة، الفزولة مدري اسم هذه المزعجة كانت تي تي
0: تي تي. تذكر أغنية كأس العالم 2010 سالم؟
1: مين ينساها أصلا؟ تقول أنت نسيت كأس العالم ما تقدر تذكرها.
3: هي نفسها حقت شاكيرا صح؟
1: سامنا منها.
3: أيوة. أوكي. يلا مر عليها 16 سنة
2: ورائعة كانت، جميلة جدا.
0: عصام أول نسخة كأس عالم
2: سالم قال 2010. طبعا اكيد انا ما 1930 يعني.
1: انا حس 86
0: كاس العالم. انا بالنسبه لي كاس العالم 2006 كانت من هنا بدات
1: الروايه
0: المشاهده لبطولات كاس العالم. ذاك نذكر مستمعينا الكرام بالهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم، يمكنكم المشاركة على الرقم 0115 100 100. الواتساب سالم،
1: الواتساب يرسلون على الواتساب.
0: بعطيهم
1: رقمي
3: 056 62 62 062.
1: هذه أول مرة نستخدمها الواتساب.
0: لا نستخدمها بس سالم بما انه في ويكند شو. صحيح. صحيح صحيح. كذلك نذكر عصام مستمعين الكرام بانه ويكند شو منقول لكم صوتا وصوره عبر منصه اليوتيوب وكذلك تطبيق اكس على آت العربيه
1: FM.
2: طيب اذا هذه وسائل التواصل بيننا وبينكم، فاصل قصير ونعود لاستقبال مكالمات متابعينا للتعليق على موضوع الويكند شو هذا الأسبوع.
1: لا تذهبوا بعيدا.
0: قول سالم.
1: لا تذهبوا بعيدا.
2: يا سلام يا سلام.
0: ابقوا دائما على العربية
2: FM. نعم.
4: ويكند شو.
5: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
2: ملاعب في المونديال.
5: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
6: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
5: آراء صحفية.
7: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
5: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100.

0: 0100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. ويكند شو
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس. ويكند شو في بداياته معكم سالم الزبيدي وشريكي في هذه الساعة.
2: أهلا وسهلا حياك الله سالم. حيا الله مستمعينا الكرام. نذكرهم في سؤالنا التفاعلي في ويكند شو: ما أكثر ذكرى لا تزال عالقة في ذهنك ولكن هذه المرة ليست في الدراما سالم؟
1: في كرة القدم.
2: في كرة القدم وتحديدا في كأس العالم. يعني هدف مستمعنا الكريم كذا كل ما بدأت نسخة من بطولة كأس العالم تتذكر هذا الهدف
1: أو لقطة راسخة في ذهنك، تتويج، طرد أيضا، شيل يا طويل العمر شيل، يعني والعديد من
2: أو تعليق سالم. ممكن تعليق،
1: ممكن تعليق، ممكن لقطة.
2: وش أكثر لقطة سالم كذا خل نشط ذاكرة المستمعين، أكثر لقطة بالنسبة لك أو أكثر هدف لا يزال عالق في ذاكرة سالم في بطولة كأس العالم؟
1: هدف المنتخب السعودي. في شيء جاي من نواف.
2: في شيء جاي، هدف سالم الدوسري.
1: أتذكر شفته علي وأنا طالع الطايف، يعني المباراة هذيك يعني ما كنا نتوقع إنه، فكنت موقف كذا عند مطعم وأبغى أشوف المباراة وأحضن اللي في المطعم وصياح، يعني كانت ذكرى. لا
2: كان في أحد معك من الأصدقاء والزملاء؟
1: لا كنت لوحدي يعني.
2: وجه خير.
1: لا كنت لوحدي صراحة.
2: أنا أتذكر نهائي كأس العالم بين إيطاليا وفرنسا. أتذكر في حديقة. كنت في حديقة وكان فيه يسمونه هذا اللي
1: الفانزون.
2: لا 2006 ما في فانزون.
1: في من قبل 2006
2: بروجيكتر. حطينا فيه بالبروجيكتر وجالسين
1: حطينا على الجدار في الحديقة ولا على الشجرة.
2: لا كذا البروجيكتر.
1: عرفته. فكيف كانت الجودة؟
2: يعني
1: كنت تشوف زيدان
2: وسط وسط. ما أدري زيدان يلعب مع مين، إيطاليا ولا فرنسا، بس يعني لا تزال هذه الذكرى وهذه المباراة لا تزال راسخة في ذاكرتي من بطولة كأس العالم. كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا وش الشيء اللي لا يزال عالق في ذاكرته في بطولة كأس العالم يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الواتساب على الرقم 0562626062.
1: عشاق المستديرة ومحبين كرة القدم في كل مكان ومشاهدين كأس العالم على وجه الخصوص، ننتظر مشاركاتكم، ذكرياتكم، الأهداف واللقطات والمشاهد الراسخة في أذهانكم لكأس العالم.
2: كذلك من ضمن الذكريات بالنسبة لي في كأس العالم سالم الظاهرة رونالدو.
1: أوه.
2: والرقم التاريخي اللي كسر طبعا من سنوات اللي هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم
1: كلوزا
2: كسر من من نجم المنتخب الألماني كلوزا.
1: هو أشبه ب 15 يعني هبوط حاد في أسعار النفط والذهب ولا في، يعني كان نزل من المرتبة الأولى للرابعة تقريبا كلوزا، لأنه كثير الهدافين في كأس العالم هذا مبابي أصبح مشارك يعني بشكل قوي في كأس العالم وينافس حتى في النسخ القادمة، ولكن الماثل أمامك علي الآن ليونيل ميسي. هو من حطم كل الأرقام.
2: حلوة.
1: في كأس العالم وهو الهداف التاريخي الآن.
2: وحلو الصورة هذه سالم بما أنه في كذا مقطع بحساب العربية FM مصور الزميل سالم الزبيدي عن اللاعب لامين يامال وكذلك الأسطورة التاريخية ليونيل ميسي.

0: هل ينتصر الوريث الاستثنائي على ميسي في كأس العالم؟ هذا هو كان السؤال يعني اللي بصراحة يعني شفنا في كأس العالم الكثير من القصص، ولكن هذه واحدة من القصص الخيالية علي.
1: كذلك نتمنى من المستمعين الكرام يتفاعلون مع المقطع ويشاركونا توقعاتهم لنتيجة المباراة، بما أنه سالم في التقرير كان يعني يذكر إنجازات ميسي، وكذلك يقول لنا قصة الصورة التاريخية بين ميسي والنجم الإسباني لامين يامال. نبدأ سالم باستقبال اتصالات المستمعين.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبا، حياك الله
2: أبو فهد من الخبر.
1: هلا وسهلا، حياك الله أبو فهد.
2: الله يحييك علي، منور منور سالم.
1: تسلم يا أبو فهد.
0: أنا بديت كان بدي أسأل أبو فهد لأن ما شاء الله يعني من المتصلين الأوفياء، اتصل على الجمعة الماضية واتصل على الجمعة، ودي أعرف مشواره، هل هو متكرر رايح دوام ولا قبل ما ندخل في كأس العالم؟
2: أنا جالس في البيت بالعادة إذا كلمت الإذاعة أكون في السيارة، بس اليوم أنا جالس في البيت وتابعكم على اليوتيوب.
0: يا سلام
1: أبو فهد، صوت يبدو لي صوت لاحق على نسخ قديمة أبو فهد، يعني 2010 هذه أبو فهد خلاص على نهاية كأس العالم،
2: وصلنا لمرحلة الملل يعني خلاص.
0: شكله مفتتح 94.
1: قول لي أبو فهد، وش الذكريات الخالدة في ذاكرة أبو فهد في بطولة كأس العالم؟
2: والله كأس العالم يمكن في الوقت القديم كان بالنسبة لنا حدث أكبر من اللي أنتوا تعيشونه الآن، لأنه ما كان في ملهيات يعني في هذاك الوقت، ترى يعني كان كأس العالم يجي والناس أصلا حياتها مليانة فراغ يعني. بعكس كأس العالم الآن يعني يجي والدنيا مليانة يعني مناسبات ومهرجانات وكذا. حتى الألعاب الأولمبية كانت تعتبر يعني نعاملها معاملة كأس العالم الآن. يعني كانت الألعاب الأولمبية لما تجي خلاص احنا ننقطع عن الدنيا كلها نتابع بس الأولمبياد. فأنا بالنسبة لي اللي وعيت عليها يعني كنت أتابعها بوعي يعني 86 في المكسيك. كانت هذيك النسخة ميزتها أنها نهاية أساطير، يعني أساطير كبيرة جدا في كرة القدم انتهت في هذيك السنة، وبدأت أسطورة مارادونا كمنجز، ولا مارادونا من أقدم يعني، بس أنه كإنجاز عظيم واسم عظيم بدأت في 86. لكن اللقطة، تفضل علي
1: اللقطة، قول
2: اللقطة اللي يعني عالقة في ذهني إلى الآن ما لها علاقة بالأرجنتين اللي فازوا بكأس العالم، ولا بالمكسيك اللي استضافوا كأس العالم، ولا بالألمان اللي خسروا كأس العالم في النهائي. اللقطة لها علاقة بالبرازيل في مباراتها الشهيرة مع فرنسا. كان سقراط أظن كان كابتن المنتخب، وكان عنده طريقة في تسديد البلنتيات، سواء في لما توصل مباريات لركلات الجزاء أو لما تكون ضربة جزاء وسط المباراة. كان يوقف على ضربة الجزاء نفس وقفة إيفان توني الآن، لكنه يضعها على يمين الحارس في الأعلى في سقف أو زي ما نسميه الثمانيات. طوال البطولة وقبل البطولة في التصفيات كان يسوي هذه الحركة. لما نوصل للركلات الجزاء مع فرنسا في خلاص أظنه كان دور 16 أو الثمانية، لا الثمانية أظن، وقف نفس الوقفة ولعبها نفس اللعبة، وكانت صعبة الحراس، صعب الحارس يمدي يتحرك ويطلع الأعلى المرمى. لكن حارس فرنسا بات في هذه المباراة جابها، وتسببت في البلنتي هذاك، تسبب في انه اصبحوا مرتبكين اللاعبين بعد سقراط واضاعوا ضربات جزاء وخسرت البرازيل امام. وفي هذيك البطوله انتهت مشاركات زيكو، انتهت مشاركات سقراط، انتهت مشاركات المكسيكي الاسطوره هوغو شافيز اللي كان هداف تاريخي لريال مدريد.
1: نهاية حزينة
0: مشهد سينمائي وصف لنا أبو فهد صراحة.
1: يعطيك العافية أبو فهد،
2: يعافيكم.
1: يا سهلا، حياك الله.
0: نرحب ب

0: اتصال آخر ونقول يا هلا ويا مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مساء الويكند.
1: طيب إن شاء الله.
2: يا مرحبا، الاسم الكريم؟
1: سالم الغامدي، سالم عثمان الغامدي.
2: هلا وسهلا بسالم، من وين تكلمنا يا سالم؟
1: أكلمك من الدمام طال عمرك.
2: قول يا سالم، وش الهدف؟ وش الفرحة؟ وش الطرد؟ وش وين بتودينا الذكريات يا سالم؟
1: والله أنا يمكن ما بوديكم فيه، أنا مباراة السعودية والأرجنتين عندي مرة ما مستحيل تطلع يعني، صح إن ما تأهلنا يعني مع إنها كانت أول مباراة يعني سهلت إن المباراتين اللي بعدها كنا خايفين من الأرجنتين في المجموعة بس، فجاء الفوز في أول مباراة في كأس العالم وبالسيناريو ذا إن متقدمين علينا هم وقلبنا عليهم، فكانت فرحة غير طبيعية صراحة.
0: تذكر وين شفت المباراة هذه سالم؟
1: إي والله أذكر. شفتها يا طويل العمر في كافي في الخبر عندنا. ما أدري والله وش اسمه سالم،
2: بدون ذكر اسمه،
0: لو أنك حاضر يعني قطر جنب الشرقية.
1: صادق والله لو أني حاضر، بس إحنا أنا ما توقعت الصدق.
0: صحيح،
1: ما توقعت إن بنوصل يعني. أنا كنت ناوي إن أمريكا، وحتى أمريكا أنا أنوي بس ما أروح، فهمتني؟ أنا بس علي إني أنوي يعني.
2: أهم شيء إني
1: 30 الحين نقول البرتغال وإسبانيا بإذن الله، ويكون السعودية يؤدي أداء مشرف لنا إن شاء الله.
2: طيب سالم، بما أنه يعني هذا الهدف خالد بالنسبة لك في الذاكرة، تذكر بأي دقيقة كان الهدف؟ والله سؤال صعب.
1: شوف، هو كان في الشوط الثاني بالضبط. هي هدف الهدفين كلها أصلا يعني.
2: خلني أقرب لك، بالخمسينات كذا.
1: بالخمسين.
2: زود شوي عاد.
1: والله 62 63 يمكن.
2: لا بالخمسين يا سالم.
1: اي انا اقول بالخمسينات، قلت لي زود، قلت برفعها بالضبط يعني. 57
2: 54
1: والله كان خليني على الاجابه، احسن والله انها كانت يعني فيها.
2: لو تاخر شوي سالم دقيقتين. سالم الدوسري طبعا، مو سالم
0: خوينا.
1: لا والله فرحنا فرحه صراحه غير طبيعيه يعني. كان
2: طيب سالم،
1: حتى
2: سالم تذكر اول بطوله شاهدتها في نسخ كاس العالم؟ اي نسخه؟
1: او النسخه اللي شاهدتها يعني 2010 يمكن. 2010.
2: سالم وسالم متفقين
0: على 2010. تفاصيلها شاهدنا اكيد نسخ ثانية، اكيد السمي مشاهد نسخ ثانية، بس
1: 2010
0: عاش في تفاصيلها. ان شاء الله يجي هدف ثاني للمنتخب السعودي ويتأهل في 2030 وتنسى حق الأرجنتين.
2: يعطيك العافية سالم،
1: جاهزين ل 2034
0: ان شاء الله اكيد.
2: يعطيك العافية سالم، شكرا لمشاركتك يا صديقي. هلا وسهلا.
1: الله يعافيكم، يعطيكم العافية على برنامجكم. تسلم. الله يوفقكم ان شاء الله
0: يا اجمعين.
2: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في الساعة الأولى من برنامج ويكند شو، نتحدث عن بطولة كأس العالم، هدف لا يزال عالق في ذاكرتك، تعليق، طرد لاعب كذا يعني،
0: لقطة
2: لاعب خلاك تحب كأس العالم أو تتعلق في كأس العالم، أو مسمع أو أغنية افتتاحية لبطولة كأس العالم. هذا هو سؤالنا التفاعلي، الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا هذه الذكريات. تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. ويكند شو.
0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا، ننتظر اتصالاتكم وذكرياتكم مع كأس العالم، مع المونديال. اهداف، لقطات، ذكرى ما تنساها حتى لو خارج كأس العالم ولكنها في وقت كأس العالم.
2: نبدا مع نعود لاستقبال مشاركات المستمعين. سالم معنا اتصال، مساء الخير.
4: مساء الخير.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
4: حياك الله.
2: يا مرحبا. الاسم الكريم؟
4: سليم.
0: تقرب المايك أكثر عشان نعيش معك الجو،
2: جو المونديال.
4: أي بالتحكيك على أكثر لقطات يعني واحد كان راسخة في ذهنه. أنا الحمد لله يعني من 78 وأنا تابع أول كأس عالم فرنسا.

0: 78 وقت كنت صغير عمري 5 سنوات وانا تونسي وقت كان تونس مشاركة. بس اكثر لقطة في حياتي شفتها ولتو نتذكرها هي مباراة اسبانيا عفوا فرنسا والمانيا لما كانت فرنسا رابحة والحارس شوماخر كيف خرج على المهاجم ويعني
1: عام كم هذه سليم؟ عام كم؟
0: إيه؟
1: تاريخ كانت سنة كم؟
0: عام 82 كأس العالم إسبانيا.
1: يا سلام.
0: يعني لقطة للحين زي فيلم رعب يعني للحين مانيش متفاهم للحين كيف كان الحارس ما أقصى كيف ما تعاقب كيف يعني العالم كامل شاهد يعني عبارة على جريمة. من وقت نقول كيف بعض مرات الرياضة ما هيش منصفة.
2: أوه الرياضة مش منصفة. سليم تتذكر وين شفت هذه اللقطة؟ يعني وين شاهدت المباراة؟
0: مباراة فرشت عليها في البيت على القناة وقتها كانت القنوات كلها مفتوحة يعني على القناة التونسية وقت المباراة في الصائفة وقت نتفرج وإحنا في عطلة ويعني مباراة في إسبانيا وكانت يعني مش فاهمين. وانا وقتها اول حاجه سويتها في الليل رحت اشوف القناه الفرنسيه شو يقولوا يعني وكانوا مذهولين بالتصرف وكيف يعني
2: تدخل
0: لا من الحكم ولا التصرف نتاع الحارس للحين انا اتذكرها اشوفها فيلم رعب يعني
2: يو هي لا زالت راسخه يعني حتى طغت على هدف مارادونا اللي باليد.
0: اي لا شوف انا بالعكس انا يمكن من القلائل اللي ما يمكنوش. اوكي مارادونا لاعب كبير وكذا بس انا في الفتره هذيك ما كنتش احب مارادونا كنت احب بلاتيني.
2: طيب وبما انك ما تحب مارادونا عارف من الحكم اللي كان في ذيك المباراه؟
0: اي الحكم التونسي علي بن ناصر.
2: صحيح
0: جيدا شخصيا اعرفه.
2: تعرفه شخصيا؟
0: اعرفه شخصيا وانا شفته مارادونا لما جاء عنده في البيت ايضا اعرف منزله واعرف ابنه قاسم اللي كان حاكم ايضا.
2: يا سلام يا الذكريات. وبالرغم من هذا كله يعني مارادونا كان جاي عندكم في نفس الحاره ونفس منزل الحكم علي بن ناصر وما تحبه.
0: انا قلت لك انا ما قلتلكش ما هوش لاعب كبير كبير وفي عنده كثير عشاق لكن لما شفت معناتها في الفتره هذه مش ما عرفش لان يمكن انا من محبي نادي جوفنتوس من صغري وقتها وكنت احب بلاتيني اول شيء وثاني شيء أنا غالب أن لما واحد بالفرنسية يسمى تريش يعني لما يسرق لما يسوي حاجة مش كويسة بالعكس نظلي معاك نيلو. أنا كنت أنا من مشجعين الفريق الإيطالي لكن مثلا من الحاجات اللي باولو روسي ومحبوب وكذا وهو اللي جابه من كأس العالم 82 وأنا وقت فرحت كثير لكن كلام كنتش أحبه. ليش؟ لأنه حتى دخل السجن أوكي خرجوه عشان ينتصروا وكذا بس الله غالب عندي يمكن هذه النزعة أنه لما يكون واحد فيه يسوي شغلات في الدنيا مش كويسة يقعد عندي خلاص أوكي لاعب كبير لاعب ممتاز على ربي يعينه لكن في لأن نفسيا ما هوش مش هذاك اللي يكون فان بيه ولا مهتم فيه.
2: ربي عايشك يا سليم على هذه النظرة وهذه الرسالة. نعم كرة القدم هي سمو وقيم ومبادئ.
1: سليم يبدو لي انه يعني سليم بعد تونس في كأس العالم يميل الى ايطاليا اكثر ها؟
0: بالطبع.
1: لكن ايطاليا ما تشارك في كثير من النسخ
2: اخر ثلاث نسخ ما شاء
0: الله. فريق الحين ايطاليا لا عنده فريق لا عنده لعيبة. فاللي كانت حتى كي تبدا ما عندهاش لعيبة عنده فريق أو ما عنده فريق ما فيش لحمة. شايف شو قال الممرن نتاع إسبانيا؟ قال أنت فريق انتصر على أحسن فريق انتصر على أحسن لاعبين لأنه فرنسا فيها أحسن لاعبين لكن في الأخير فايدة في الفريق.
2: صحيح الله الفريق عليك هو كل شيء والمنظومة هي كل شيء.
1: الله عليك وعلى ثقافتك الرياضية يا سليم.
0: ربي
1: يستر. يعطيك العافية. شكرا لك واتصالك يا صديقي. حياك الله.
0: ربي يعيشك. شكرا.
2: الله يعني يا أخي متصلين ومستمعين ويكند شو فاخرين صراحة وفخمين بصراحة. شفت كيف أخذنا سليم لذكريات كأس العالم؟
1: سنوات بعيدة ولازالت ذكريات سليم يعني بالتفاصيل يذكر وين شاهد هذه المباراة.
2: شاهد مارادونا عندهم في الحلقة.

0: آرى عليه، وبالرغم أنه لا يحب مارادونا وما غير ذلك فيه شيء، يعني أنه شاهد مارادونا يأتي لمنزل الحكم علي الحكم التونسي علي بن ناصر،
1: الحكم المعروف طبعا. نذكر سالم مستمعين الكرام بسؤالنا.

0: افتتاحية لهذه البطولة. كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا ذكرياته في بطولة كأس العالم يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. ويكند شو
2: معنا اتصال ونقول يا مرحبا ويا هلا وسهلا.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور، حياك الله.
3: حياك الله اخوي، شلونك؟ طيب
2: بخير الله يعافيك. عرف نفسك وعطنا الذكرى اللي راسخه في ذهنك لكاس العالم.
3: والله اللي راسخ في ذهني فوز السعوديه على الارجنتين في قطر. لسبب معين طبعا.
2: وش السبب عشان فازوا على بطل العالم؟
3: السبب ان في واحد يعني ما شاء الله ما عليه يعني جد التحدي، فكان بينه وبينه اتصال قال يعني كم تاكلون من الارجنتين؟ قلت له لا احنا راح نفوز، انا كنت متفائل جدا.
0: يا سلام.
3: فوعدني قال لانه ضامن انه ما راح نفوز، قال لك جمس جديد. أوه. اذا انك فزت السعوديه.
0: يا سلام. وكيف الجمس؟ وش اخترت لون يا صديقنا؟
3: ها؟
0: وش اخترت لون؟
3: أي لون؟ تبخرت الأحلام وهو تبخر معها.
0: انقطعت علاقته بسبب التحدي.
2: آخر ظهور قبل يوم المباراة يمكن.
3: انا دخلت على الواتساب حقك اخر ظهور قبل 6 ساعات. فانا اتصلت عليه بعدها قلت ها يا ابو فلان. قال والله يا اخي انا ما كنت متوقع. قلت طيب انا مالي دخل في الموضوع، انا لي جمس تعطينيه. قال ما يا اخي انت مصدق. قلت طيب اكسنت مين مشكله يلا. قال ينقلب من جنب اكسنت. قال ولا اكسنت والله مالك يعني انطلع في بالي ارسلت لك هديه. يلا الى الان ما شفته.
0: وش سبب الثقه ذيك المباراه يا صديقنا؟ الاسم الكريم ما تعرفنا على اسمك.
3: كنت متفائل وكنت متفائل كلمة يعني البلاي هي
0: 11 لاعب. يا سلام. يعني لا زال التصريح عالق في ذاكرتك.
3: والله جدا انا احب هاللاعب صراحه. البلاي خدم يعني ليه قبل في النادي وفي المنتخب. كنا ما ننسى الانسان اللي خدم منتخبنا او خدم ناديه، يظل عالق بالاذان مهما كان الامر.
2: والروح اللي كان يمتلكها في الوقت اللي كان يحتاج المنتخب.
3: كان يعني اكبر محفز على البلاي. الله يشرب الخير. تستاهل والله.
0: طيب وش رايك في النسخه هذه يا صديقنا من بطولة كأس العالم
3: للآن؟ هذه أنا غاض عنها النظر لأن صراحة حصل فيها تجاوزات. يعني خلتنا نمل صراحة.
0: يعني الضحكة مقصودة اللي قبل شوي
3: كيف؟
0: ليش غاض النظر؟
3: غاض النظر بالتجاوزات اللي صارت فيها، أخطاء تحكيمية غيرت مجريات المباراة ونتائجها، إلغاء بعض الأمور اللي ما كان لا داعي انها تلغي، اشياء كثيره صراحه شوهت موضوع كاس العالم.
0: وش الاخطاء يعني؟ اذكر لنا خطا كذا
3: تحس الكرت الاحمر للاعب امريكا. بعض الاخطاء اللي يحصل عليها تحس من اللاعبين وتغاضون عنها الحكام. كل هالاشياء هذه خلتنا نغض النظر عن كاس العالم، اصبح يعني صراحه كانه موجه يعني.
0: طب في نسخة من النسخ مارادونا سجل هدف بيده والعالم عادي، هذه الأخطاء
2: ولا كان
0: فيه
2: فار.
3: ما كان فيه فار الله يطول لي عمره.
2: صحيح
3: يعني تمشي عليهم زي دوري السعودي من أول. يعني أنا أعيد مباريات للأندية السعودية سابقا وأشوف مباريات أشوف فيه طرد نص الفريق يطرد.
0: طب هذا مو بهذا ملح الكورة، هذا ملح كرة القدم. دائما نسمع كذا عبارة الأخطاء التحكيمية ملح
2: جزء
0: كرة
2: من
0: القدم وجزء من اللعبة.
3: لا هذه مصارعة، هذه مباراة على فكرة. والله مصارع. انت ترجع لبعض

0: المقاطع وتشوف بعض المباريات الحماسية وبين الفرق الكبيرة. أنا ما أبي أذكر أسماء لكن صراحة أنا مصارعة ما أعتقد أنها مباراة كرة قدم إلا بس محيطها يعني تشوف أنه ملعب كرة قدم ولاعبين بس.
1: ليتك ذاكر أسماء يا رجال.
2: لا لا خلاص دامك ما ذكرت خلاص.
0: يطول لي
2: عمرك. يعطيك العافية.
0: حياك الله أخوي. هلا مرحبا.
1: سيارة علي كان مرتبط الذكرى كانت مرتبطة بسيارة. كانت الأمال كبيرة بصراحة.
2: والله صعبة صعبة والله سالم صعبة أنك تنسى الذكرى طبعا.
1: صحيح.
2: تخيل سالم تحدي أنت وشخص على جائزة ثمينة نتيجة مباراة في كأس العالم. بس لو جات الجائزة بيكون يعني ما راح ينساها الصدق ما راح ينساها. نذكر مستمعينا الكرام كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. ويكند شو
1: مستمعينا ننتظر مشاركاتكم وذكرياتكم في كأس العالم. عايشونا معكم هذه الذكرى اللي ما نسيتوها في مسابقات كأس العالم خصوصا أن كأس العالم كل 4 سنوات. معكم سالم الزبيدي وزميلي علي القيدان. علي سمعنا من المستمعين الكثير من الذكرى وجواز راحت وجيمس راح عليها والدنيا. أنت يعني مو شرط هدف إذا لو مباراه في كأس العالم ما تنساها أكثر شيء كذا يجيك يوم نقول كأس العالم يجي في بالك كذا.
2: تبي جواب مكرر؟
1: لا لا لا أنا ما سألتك عشان أبي جواب مكرر. يعني شايف مستمعين إجاباتهم يعني مختلفة والأسباب مختلفة.
2: أنا في هدفين. هدف للقائد منتخب فرنسا. توقع مين؟
1: زيدان
2: طبعا. هدف زيدان في أتوقع 98 وحققت فرنسا كأس العالم. هدف ركنية بالرأس.
1: لا تعطيني النظرة هذا أني أكمل عليك. 98 أنا مواتوي والي.
2: وكذلك هدف زيدان يعني تخيل سالم أنه هدف من ركلة جزاء يصير عالق في الذاكرة. زيدان فقط هذه الذكرى اللي ممكن
1: معلق او محلل قالها. قال زيدان كل شيء في فرنسا 2006
2: بالضبط. يعني تخيل سالم تقابل شخص يقول لك هدف في الذاكره عن طريق ركله جزاء. زيدان هدف زيدان على ايطاليا في نهائي بطوله كاس العالم 2006 وامام من بوفون. وتضرب الكرة بهذه الطريقة.
1: يا زيدان عميد الحراس المرمى الإيطالي بوفون. علي أيضا بما ذكرت لقطات راسخة في هذا المونديال. بونو رسخ فكرة التصدي لركلة الجزاء وهو واقف. أنت متخيل أمام هولندا في دور الاثنين وثلاثين بونو تصدى لركلة الجزاء وهو واقف. يعني شيء جديد في عالم كرة القدم
2: صراحة. بوفون يعني عفوا ياسين بونو صراحة في ركلات الجزاء وغير ركلات الجزاء صراحة يعني بونو يعتبر رمز من رموز كرة القدم في حراسة المرمى. يعني بمباراة هولندا سالم ركلة غريبة يعني لو لاعب فرنسا قال ياسين بونو يعني بلعب الكرة بهذا الاتجاه ما راح يمسك الكرة بهذه الطريقة. صحيح. ويتصدى للكرة بهذه الطريقة.
1: إذا كنا نقول إنه في فرنسا زيدان كان كل شيء في المنتخب الفرنسي فياسين بونو أمام فرنسا كان كل شيء في المغرب بصراحة. لكن نتمنى تستمر هذه المغامرة وأن المغرب يصل حتى إلى نهائي كأس العالم. علي ننتظر مشاركاتكم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عن الذكرى الراسخة لكم في كأس العالم. هدف لا

0: لقطه انبراشه طرد حتى لو كان لقطه جت على الجمهور عليه.
1: سالم في عبر الواتساب احد المستمعين يقول مساء الخير على الجميع، برنامج ويكند شو، بدأت متابعتي الكأس العالم عام 1982 والتي أقيمت في إسبانيا خلال شهر رمضان. كانت أيام جميلة وذكريات كروية لا تنسى لوجود لاعبين على مستوى عالي من المهارات الكروية أمثال باولو روسي هداف كأس العالم في ذلك العام بستة أهداف، وبالذات المباراة النهائية بين إيطاليا وألمانيا والتي انتهت بفوز إيطاليا. أعجبني حماس الرئيس الإيطالي وهو يتابع المباراة وطريقة تعبيره وفخره عند تسجيل منتخب إيطاليا هدف الفوز، ولا زالت تلك المباراة عالقة في ذهني حتى الآن. ويقول لنا كأس العالم ذكريات جميلة، وتقبلوا تحياتي سويدان عبد الله سويدان. يعطيك العافية يا صديقنا سويدان. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا هدف أو لقطة لا تزال عالقة في ذاكرتك في أحد أو إحدى نسخ بطولة كأس العالم.
0: بصراحة كل اللي ذكروا اللقطات والأهداف اللي راسخة، حتى سليم بالمشهد اللي يقول إلى الآن فيلم رعب كان، يعني كل ما يتذكره مستمعنا ومتصل سليم. أيضا كل أنا استغربت إني إلى الآن ما حد قال كأس العالم 2026 علي، ما حد قال في شيء راسخ من 26 إيه الحين ما في شيء.
1: ترى دائما
0: راحت كرة القدم،
1: الذكريات دائما الأشخاص يحبون يتذكرون الأشياء القديمة.
0: إيه
1: 2002
0: حنين للماضي.
1: الحنين للماضي يعني بعد 20 سنة إن شاء الله الله يعطينا عمر، لو سألنا هذا السؤال ممكن يجيك مستمع تواصل معنا ويقول لنا والله مثلا هدف مبابي أو هالند
0: أو تصدي ياسين بونو
1: أو تصدي ياسين بونو أو هدف المنتخب المصري أمام المنتخب الأرجنتين
0: هدف زيكو
1: بالضبط، وممكن تكون تلك المباراة هي المباراة التاريخية بالنسبة لنا
0: أو لاعب ما ينسونا في كأس العالم، لأن علي دائما يعني لاعبين يظهرون ويسطع نجمهم في كأس العالم. يعني كثير من اللاعبين ظهورهم الأول كان للناس وأنهم يشوفونه كلاعب مهاري أو لاعب فنان في كأس العالم.
1: خامس رودريغيز،
0: يا سلام الهدف،
1: الكثير الكثير من النجوم
0: والصدر.
1: ترى أنا كنت ناوي أقول لك ذاك الهدف بس انه حسيت انه قريب ودي ارجع شوي
0: تبين انك روح لي على التسعينات
1: تعال لي كرة قدم.
0: ننتظر اتصالاتكم مستمعينا ومشاركاتكم والذكريات العالقة في أذهانكم، ذكريات كأس العالم.
1: خلنا نقرأ بعض الآراء. سالم أحد الأشخاص يقول أكثر شيء أتذكره في أو أول بطولة أتذكرها كانت بطولة كأس العالم 2006، وبالنسبة لي تلك البطولة كانت ذكريات جميلة ورائعة.
0: كانت بداية حقبة جديدة لنا ميسي وكريستيانو رونالدو.
1: خلنا نسأل مشاعل سالم.
2: رحب فيها. هاي أنا رجعت.
1: هلا وسهلا حياك الله.
2: وفي معنا عصام كمان.
1: عصام مساء الخير.
3: مساء الأنوار ومساء الذكريات، يعني ليلى أخذتمونا لذكريات رائعة لا تنسى مع كأس العالم صراحة.
0: عصام من 86 ولا 84
3: هدف مارادونا كان قصة هدف القرن في 86 على ذكر 86. مشاعل
2: أيوة
3: وين الذكريات وين التوقعات؟
2: والله أنا شفت لقاء المارادونا على سيرة الهدف هذا، شفت لقاء كان مؤخرا يعني قبل ما يتوفى، هو شرح بنفسه أنه أنا عملت كذا ودخلت الهدف بيدي، فأنا استغربت أنه أوكي هو شرح، طيب هل يا ترى لما يجي بعد 20-30 سنة يشرح ممكن يرجع ينسحب الهدف منه سالم أو شيء أو خلاص يعني هو

0: لا خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني صحيح. الحكم سمعتي أنت متصلنا سليم هذا شاف مارادونا عندهم الحكم اللي احتسب هذا الهدف اسمه علي بن ناصر حكم تونسي فمارادونا قدر هذا الشيء طبعا الحكم من غير قصد يعني ما شافها يعني وقتها أنت وين وبالنهار ممكن حتى الشمس يعني تفرق كانت ومارادونا حتى ذكر في هذا في نفس هذا التصريح أو في تصريح آخر أنه وجد نفسه أمام الكرة فيعني أعطاها يعني كذا
1: في
2: وطبعا مثلا وقتها لو كان في الفار وكذا كان الموضوع طبعا ممكن كان يكتشف طبعا يعني الان الفار قلل بالمناسبه الاخطاء بشكل كبير جدا الا انه تظل الاخطاء لا يعني انه يكون ما في اخطاء نهائيا هذا من المستحيل يعني
1: اكيد في كره القدم وبما انه سالم يعني عنده برنامج رياضي مع زميل احمد السعيفان في اخطاء عصام تقديريه
2: نعم
1: حكم
2: نعم.
1: يحسب هذا الخطا وحكم ما يحسب هذا
2: واخر لا يحسب
1: هذه
2: هي هذه جماليات كرة القدم بالمناسبة وجماليات كرة القدم أيضا مسألة التوقعات هذه يعني مثلا الأغلبية كانت تتوقع بالمناسبة أنه فرنسا مثلا تفوز على إسبانيا يعني ولكن في النهاية لا المسألة تحولت تماما والآن مباراة الختام أيضا إسبانيا والأرجنتين لا هناك كثر من يتوقعون الأرجنتين وربما أيضا نشاهد شيء مختلف
0: صحيح ربما نشاهد شيء مختلف من نقطات الرأس
1: حابين نشوف شيء مختلف يعني
2: صحيح
1: انت انا اقول بس حابين
0: كل الناس يعرفون اني احب ميسي يعني لهالدرجة مفضوع
1: لا احنا ما نتكلم انه الأرجنتين ما يحصل على كأس العالم بس كويس لو نشوف شيء مختلف
0: أنا ما فرق معي صراحة حقق ميسي ولا لم يحقق حقق الأرجنتين أو تحقق
3: لمين يا مان إسبانيا
0: نشوف عاد النهائي مين اللي ياخذها بصراحة أنا كواحد من محبين ميسي يعني بعد 2022 قلت قد آن ليونيل ميسي أن يمد رجليه
3: إيش يعني يريح
0: يعني خلاص يرتاح يعني خلاص أنت حققت كوبا أمريكا وحققت كأس العالم البطولة الأكثر الأكمل الأعلى في كرة القدم فخلاص بإمكانك أنك ترتاح لكن برجع لكم شوي على الحكم برجع الحكم
1: قبل أن نرجع
0: لقطات الرأس
1: قبل أن نرجع الحكم
0: روح ننتظر ترى مستمعينا
1: بس ليش لا أنه يكون ميسي عنده 2 كأس عالم بالعكس
3: خلاص لأنه حلوة. يعني خلاص خليه يعطي فرصة لغيره
2: لا ليه ما هو لا قادر يعطي يعني ما عنده إشكالية يعني الآن هو ما شاء الله يعني
1: لسه إلى الآن قادر على أنه
2: قادر أنه يعطي
0: عمره 39 كبير أعطى ولكن ميسي جعله يعني فعلا مقولة
1: بس الآن يعني المتبقي مباراة واحدة فقط
2: يفوز يعني وين المشكلة
1: هذا الكلام يعني في دور المجموعات ممكن ناخذ ونعطي ونتكلم فيه ونناقش فيه لكن باقي مباراة واحدة يعني ولا أنت سالم من الحين جهز أعذار
0: ميسي مع ذكريات حية لمحبيه في كأس العالم صراحة
3: أنا كمان من المشاهد اللي ما أنساها لما خلاص طلعت البرتغال من كأس العالم واضح أنك تشجع البرتغال وبعدين كيف كريستيانو رونالدو جلس يبكي وكذا وجاء لامين يامال عنده وحضنه أو عانقه فهذا اندل يدل على يعني عارف لقاء الأجيال كذا يعني أنه خلاص أحد عمره 42 أو 41 آخر مونديال شاب صغير لسه عمره كان وقتها ما صار 19 سنة ما كان جاء عيد ميلاده فأنه يعني كذا تحسها حلوة من لامين يامال أنه جاء عند كريستيانو رونالدو وقدره حق تقدير وراح عنده فيستاهل بسبب هذا الشيء يستاهل أنه يفوز بكأس العالم
0: الله. أنت عارفة أنه ممكن تكون لقطة أكثر إثارة وأكثر دراما وأكثر يعني بتشتغل فيها كل المشاعر لو صارت هذه اللقطة مع ليونيل ميسي ليش؟
3: لأنه روش
1: نحود بالذاكرة إلى الوراء
0: إلى 2007 يوم تم اختيار عائلة لامين يامال يعني كانت واحدة من فعاليات اليونيسف إنه للمحتاجين والعوائل اللي هناك فإنه تكون مع واحد من اللاعبين بالصدفة جاءت ليونيل ميسي مع لامين يامال الصحفي اللي كان حاضر تلك الحادثة وتلك الصورة وتلك اللقطة ذكر أنه ليونيل ميسي كان مرتبك جدا وهذا شيء غريب كان مرتبك جدا وتدخلت أم لامين يامال مع ليونيل ميسي يعني تكتمل اللقطة وأنه يكون أن ميسي روش لامين يامال بعد ذلك لامين يامال كبر أخذ رقم ليونيل ميسي
3: ولعب برشلونة
0: ولعب لبرشلونة والآن سيواجهها في نهائي كأس العالم بعد 18

0: يعني هذه أقدار غريبة.
1: كان الكثير عصام ومشاعل وسالم كان الكثير يعتقد إنه هذه الصورة يعني مفبركة.
0: ذكاء اصطناعي.
2: أنا ما صدقت أول شيء يعني قلت ممكن يكون أي طفل غير لامين يامال. طب إيش رأيكم نسأل تشات جي بي تي على الموضوع؟
1: نسأل.
0: يلا ها.
2: يلا.
3: من زمان أنا أسأل تشات جي بي تي.
2: مرحبا.
4: هلا وسهلا. مرحبا.
2: طيب إيش أكثر ذكرى لا تزال عالقة في أذهان الناس من كأس العالم؟
4: يعني أكثر لحظة للناس لسه تذكرها إذا بالظن هدف مارادونا ضد إنجلترا في 1986 في اللي يسميها هدف القرن، المراوغة من نص الملعب وعدى كذا مدافع وسجل، وفي قبلها هدف اليد اللي لسه الناس تتكلم عنه.
2: اوكي ذكرى ثانيه.
4: في لحظه ثانيه الناس كتير تربطها بمونديالات حديثه، ميسي وهو يرفع الكاس في 2022. لحظه كانت تتويج لمسيره طويله. وفي ناس يختاروا لحظات شخصيه مثل اول مره شافوا منتخبهم يفوز او هدف حاسم قلب مزاج البلد كلها.
2: طيب
4: اللحظات العالمية اللي يجمع الكل عليها ولا لحظات شخصية أكثر؟
0: مشاعل خلينا نسأله عن توقعات
2: مين
0: المباراة
2: تتوقع المهم. مين تتوقع يفوز بكأس العالم ب 2026، إسبانيا أو الأرجنتين؟
4: دقيقة أفكر فيها.
1: فكر يا صديقي. فكر
4: كلنا بين إسبانيا والأرجنتين. أميل لإسبانيا شوية، دفاعهم ثابت وما استقبل إلا أهداف قليلة وعندهم وسط قوي جدا.
1: يا سلام.
4: الأرجنتين خبرة كبيرة، عرفوا يرجعوا في مباريات صعبة ومستحيل تستبعدهم. فلو بتسألي توقع رقمي ممكن إسبانيا 2 الأرجنتين 1، بس احتمال تروح لوقت إضافي لو كانت متقاربة. أكيد في النهاية مباراة واحدة كل شيء وارد.
1: مين يسجل هدف الأرجنتين يتوقع؟
4: لحظة
1: فكر.
4: لو افترضنا الأرجنتين بتسجل هدف، أمين أقول ميسي لأنه غالبا هو المنفذ الأول للجزاء والكرات الثابتة، ولو مش هو فأقرب اسم لاوتارو مارتينيز.
2: طيب والإسبانيا
4: لازم تختاري. خلينا نشوف. لو نكلم مين يسجل إسبانيا، أميل لامين يامال. ولو بترغبي بتوقع كامل أقول يامال هدف ومعاه هدف تاني ممكن يجي من ميكال أويارزابال، وميسي هدف الأرجنتين.
0: طيب
3: يعطيك العافية شات جي بي تي،
0: توقعات الذكاء الاصطناعي مشى عليه.
2: يعطيك العافية قصرت.
0: حنا ننتظر ونرى المباراة يوم الأحد، أرجنتين أم كما ذكر إسبانيا، ورشح إسبانيا. طيب ساعتنا انتهت، لدينا ساعة أخرى فيها النجوم، فيها لقاءات مميزة حصرية مباشرة، لكن بعد الاستماع لعناوين الأخبار والعودة من بعد لمواصلتها.
2: وصل اللقاء. محمد عطية.
0: نعم.
2: مسعول الطريق.
0: يلا
5: ويكند شو. كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
6: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
5: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
6: هناك من يصنع الفار،
5: قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا. الجيش الأمريكي يعلن تدمير برج مراقبة إيراني قرب مضيق هرمز، وتقارير تتحدث عن خطة لقطع الإمدادات عن بندر عباس. تضرر محطة كهرباء وتقطير مياه في الكويت لهجوم إيراني، والأردن يعلن إسقاط 3 صواريخ. وبريطانيا تدرج الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب، وعقوبات بالسجن للداعمين تصل إلى 14 عاما. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يؤكد استعداد الجيش اليمني لأي تطورات عسكرية، ويتهم الحوثيين بالمسؤولية عن فشل جهود السلام. بعد جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان، مصادر العربية تكشف أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. وبعد تصريحات ترامب، الكرملين ينفي بشدة الاتهامات بالتدخل بالانتخابات الأمريكية. كذلك في عناوين الأخبار مستمعينا، برنامج الأغذية العالمي يحذر من تردي الوضع الإنساني في مدينة الأبيض في السودان، ويؤكد تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا. نقرأ في الاقتصاد مستمعينا، الكرملين يقول التحديات الاقتصادية التي تواجه روسيا ليست حرجة حتى الآن. مخاوف متزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة والنفط يرتفع مع تصاعد ضربات أمريكا وإيران. وتوقعات بتباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال 2026 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. في الرياضة مستمعينا، فرنسا وإنجلترا تلتقيان فجر الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم. وملعب نيويورك نيوجيرسي يحتضن نهائي بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة تاريخية تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين لحسم هوية بطل النسخة 23 من المونديال. تتابعونا بعد قليل الساعة 2 من برنامج ويكند شو.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
3: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: هذا هو الويكند شو، والساعة الثانية من ويكند شو. علي،
1: في الساعة الثانية عصام سنتحدث عن عالم الرياضات الإلكترونية.
0: صحيح،
1: المنافسة فيها حسمها لا يتم في المهارة فقط يا عصام. فهناك رعاة ومصالح وولاءات قد تتغير بضغطة زر.
0: صحيح، أشياء كثيرة جدا. وهذا العالم بالمناسبة نحن بنشاهده الآن، هذا العالم انتقل الآن إلى الدراما، والآن نحن بنشاهد في مسلسل
1: كلان
0: صحيح، اللي يعرض هذه الأيام على منصة شاهد. يعني 10 حلقات يا علي، 10 حلقات دراما كوميدية بشكل مختلف صراحة.
1: وفي هذه الأثناء عصام ينضم إلينا نجم الكلان عزيز بحيص. مساء الخير عزيز، هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا، مساكم الله بالنور يا مرحبا.
0: عزيز
2: بالجميل ذا.
0: عزيز طلب ممكن طلب؟
2: اوف، من اول طلب.
1: بداية على طول يا عزيز.
0: عندي لاعب حريف، لو في طريقة سجلوه معكم في الكلان نكون انا شاكر جدا.
2: بعد العقود جاهزة للشيء
1: الجميل. في ميزانية عزيز؟
0: ميزانية
1: ولا 20,000 خلاص؟
2: مدامة من طرفكم فهو مضمون إن شاء الله.
0: والله أنا أشك في الكلام دي، مضمون وبعدين خلاص، لا في عقد لا في سنة كاملة سنتين.
2: أخاف يطير الدوري علينا. يا هلا بكم
0: يا هلا. أداء صراحة يا عزيز مختلف، أداء رائع. مسلسل صراحة الحلقة الأولى، أنا تابعت الحلقة الأولى. لا في البداية قلت حشوف كيف، بعديها قلت لا لابد أواصل. حلقة الثانية أروع، أداء جميل صراحة، مسلسل مختلف
2: يا حبيبي. ما شاء الله بقلبك وأعتز برأيك وبرأي الجميع، والحمد لله. يمكن الأجمل والمميز في الكلان تجربة مختلفة بكل المقاييس لي أنا شخصيا على المستوى الأول. يعني يمكن تعودت على أدوار شوي بعيدة عن العالم الشبابي والعالم اللايت كوميدي، وكأني يعني أخذت تجربة جديدة أنا استفدت منها واكتشفت شيء جديد فيني وفي كل طاقم العمل. وهذا يمكن كان مؤشر مهم لي في قبول العمل، إنه هذا تجربة العالم المختلف. والحمد لله يمكن كمان مميز في عمل الكلان إننا ناقشنا موضوع الكلانات بشكل جدي، خاصة إن احنا نعيش مرحلة مهمة، مرحلة الاهتمام بالرياضات الإلكترونية، بالدعم السخي اللي قاعد يجي والتطور اللي قاعدين نشوفه، ووجود أندية فعلا مختصة ولعيبة محترفين وصار هذا دخل حياتهم وصار لهم أحلام في هذا الجانب. ونقول يا رب إن الكلان فتح هذا الباب لأعمال أكبر وأعمال تهتم بشكل أكبر في صناع المحتوى وصناع واللاعبين المحترفين في هذا القطاع.
1: عزيز، هل كنت قريب من هذا العالم قبل العمل؟
2: بدينا الأسئلة التحشيرية.
0: وعاوزين إجابات كذا، إجابات كذا على طول بالواضح.
1: إحنا بنشوف راجع.
0: بالمليان.
2: والله إيه، يعني شوف إحنا يمكن يعني طبيعة حياتنا اليومية ويمكن قريبين من عالم الألعاب، وده جزء من وأنا ألعب في البيت بصراحة، وقت فراغي وقت ألعب وأتسلى وأسلي نفسي بهذه الأمور. لكن بشكل صريح ماني يعني مستوى اللعيب المحترفين، فأنا كنت الإداري اللي يستقطب ويكتشف هذول
0: اللعيبة. المشكلة الإداري لكن دائما صراحة قراراتك غير مدروسة.
2: أجيب العيد.
0: لا يعني ولا عندك ولا قرار إلى الآن في المسلسل صح. ليه
2: نهائياً عزيز؟ تدري هذا الشيء الحلو يمكن في راجع وفي فكرة العمل، إن الهدف وراء تشكيلة للكلان هو هدف انتقامي، يعني ما هو هدف من باب خبرة. وقاعد يحاول يصنع من نفسه أنه مدير جيد، وهو في الأصل لا، قاعد يجرب يعني.
1: زعلان راجح من بولينا. ها
2: بولينا ينتقم بلاوي، لكن جاية الدور مالك.
0: جاي بالجميع.

0: جميل جميل. وانت بالمناسبة لانه انت عندك يعني انت بتأدي ممكن 3 أدوار في المسلسل، انت انت صانع محتوى وانت صحيح. مدير للكلان وانت اب يا راجح
1: صحيح.
0: انت اب
1: صحيح.
2: يا ابو عزيز
1: يا ابو عز صحيح. وهذا بعد الجوانب الحلوه في راجع ان نشوفه بعد مدير يحاول انه يسوي كلان لا نشوفه اب ويعاني مع ولده ومع صحيح. طليقته وعنده الحياه الخاصه شوي معقده
2: وعنده مشكله في الاسماء،
1: عندي بلاوي في الاسماء ذاكرت راجع لك عليها
0: صحيح. عنده مشكله مع اسماء غاده، كل مره غاده يبدأ باسم في الحق بالمناسبه
1: يمكن هذا تحضير لغادة، يعني نحاول ان تشبه من بدري، عرفت حركات يعني خبث الاداري حق راجع
0: بالمناسبه عزيز يعني اصعب اداء ايهم يعني مساله الاب والشخص اللي عنده مشكله مع طليقته ولا مساله القائد ولا صانع المحتوى ايهم؟
1: اكون معك صريح يعني وانا اقرا الدور يمكن انا تعودت في كل الاعمال اني اروح للادوار المركبه واللي فيها التفاصيل وهنا في الكلان كان الدور اصلا يخلينا حتى كنت اتكلم انا والمخرج انه نودي لمنطقه الشخص الطبيعي جدا اللي عنده حلم وفي نفس الوقت عنده حياة خاصة مرهقة وكأننا نقول للناس إن في كل شخص في هذا الحياة في راجح الصغير أو راجح الخاص فيه اللي عنده معاناة خاصة وفي نفس الوقت عنده إصرار عشان يتبع حلمه. وجدت إن المواقف اللي في العمل واللي في الناس تخلينا من غير ما نحس نودي لمنطقة المدير اللي ما عنده خبرة كبيرة وفي نفس الوقت عنده معاناة مع بيته وعنده حلم، وتركنا الأحداث تمشي معنا من غير ما نحاول نأطر الشخصية كأنه صانع محتوى أو نموذج من المشاهير اللي نشوفهم في السوشيال ميديا.
0: لو الحياة بتعكسه يعني الظروف ماشية أحيانا عكسه
1: يا سلام، الحياة دائما ضده، الحياة دائما تعقده، فهو الرجل اللي كل ما طاح قاعد يحاول أنه يوقف من
0: جديد. أنت يا عزيز أنت في الحياة الطبيعية كيف الحياة ماشية معك؟ حلو 100% ولا ضدك؟
1: انا رجل عنيد في حياتي والله يعني
0: صراحة.
1: يمكن ده الشيء استفدت منه براجي انه رجل عنيد، دائما احاول ادور الافضل، احاول ادور الاجمل وطموحي دائما عالي والحمد لله يعني هذه الصفة احبها فيني لانه قاعد يعني قاعدة تخدمني في اشياء حلوة. واتوقع كل شخص منا وانتم يعني اسماء نعتز فيها كثير، كلكم لكم احلامكم، كلكم لكم شخصياتكم الطبيعيه مع اصحابكم في عائلتكم. فانا ارجع واقول يمكن راجح يشبه كثير من الناس، راجح يشبه الشخص اللي عنده معاناه خاصه ما يبغى يبين ضعفه وفي نفس الوقت عنده حلم قاعد يركض وراه والحلم قاعد يبهذله يعني الحلم قاعد يبهذله كل ما يأس رجع يعني وقف من جديد. وهذا الممتع اللي انا يعني استفدت منه على مستوى راجع وامنت انه اي شخص عنده حلم ممكن يصل يعني
0: فعلا
2: خلها تبرق وترعد يا راجع،
1: الله تبرق يا راجع بولينا ونادي بولينا
2: راجع فاصل
0: يا راجع ومجهز العقود كسر. جهز العقود ومبالغ جهز العقود يا عزيز، لابد يا راجع عندك لاعب حريف صدقني لو انت خسرت هذا اللاعب هذا الكلان تبعك راح يفشل.
2: وتذكر خلها تبرق وترعد يا راجع.
0: طيب عزيز انت خلك معنا، نحن حنعود دقيقة وراجعين تاني لمواصلة هذا الحوار.
1: تمام
0: يلا
2: قصير مستمعين الكرام وراجعين لكم.

0: 3 2 1 اكشن اكشن. راجح راجح.
1: اهلا.
0: هلا وسهلا.
1: يعني مو عندك دوام في الكلان يا أستاذة وجايبك عندهم؟
0: يعني الصراحة أشغالي كثير وأنت قاعد تعبني في أمور كثيرة، يعني شو نسوي؟
1: طيب عندك لاعب محترف بالله يوقع معه؟
0: إلى متى؟ إلى متى يا راجع ما تقدر؟ إلى متى؟
1: لا عندك لاعب محترف وقع معه وجيبيه معك في الحلقة الجاية.
0: خلاص ولا أساسا الحلقات الجاية نار وشرار.
1: هلا هلا وسهلا الأميرة، يا مرحبا.
0: كيف الحال؟ كيف أمورك؟
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله.
2: مسويين ما تشوفون بعض وانتم 24 ساعة في اللوكيشن وقاعد تصورون؟ لا يعني ترى مستمعين واعيين ومشاهدين يعرفون.
0: اكيد
1: ايه حلا مسويين ما نعرف بعض.
0: 17 ساعة كل يوم.
1: بس والله يعني كلمة حق حق الفنانة هذه اللي عندكم، يعني يمكن أميرة أول مرة أتعرف عليها في العمل وهي من الوجيهة الجديدة اللي مبسوط أنها موجودة في العمل، ويا رب أن كذا يكون هذا العمل فاتحة لها لأعمال يعني أجمل وأكبر وفنانة تستحق الخير صراحة.
0: أجمعين والله، والله كلنا صراحة اجتهدنا، وأساسا الحمد لله الحمد لله الكيمستري أوريدي واضح للناس يعني بيننا كلنا.
1: بالضبط، وما عليك من راجع يعني عليه حركاته، بس يعني مخرج يا أمير.
0: خلاص المخرج عاوز كده.
2: خلاص نكتفي بهذا القدر من التعزيز يعني على على الهواء. ذكر مستمعين ويكند شو
1: يعني مشكلتنا، احنا بنكس ما نقدر، لازم نعزز بعض.
0: احنا بنكس.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: اعتقد اي مستمع الان مشاعل شاف مسلسل الكلان حس الان انه هو داخل لوكيشن المسلسل.
3: اكيد طبعا كلنا حبيناهم، واتوقع انه بالحلقات القادمه راح نحبهم اكثر. ما نبغى نحرق على المشاهدين للاسف الشديد يعني، بس ان شاء الله يمكن لما يخلص المسلسل نرجع نستضيفكم مره ثانيه انتوا الاثنين في الاستوديو وتحكوا لنا اكثر عن تجربتكم. ايش رايك عزيز؟
1: والله برك الساعات باذن الله، وانا والله كان ودي اني اكون معكم اليوم لكن ظروف التصوير والضغط ما قدرت، لكن بالعكس انبسطت بالظهور الخفيف، وكل ويكند ان شاء الله وانتم اجمل واجمل يا رب.
3: الله يسعدك يا رب. شكرا عزيز، شكرا على وقتك، ويعني نتمنى النجاح لمسلسلكم مع بعض، ونتمنى لكم النجاح الدائم ان كنتوا ان كنتوا سوا ولا ان كان كل واحد في طريق ومسلسل مختلف. شكرا جزيلا.
1: الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك. عميل للجميع يا رب، وكن جميل عليكم ان شاء الله.
2: الراجح شكرا.
1: لا اخو سلام.
2: هو كان قبل 10 دقائق عزيز، لكن الان دخلنا راجع خلاص مع
3: خلاص.
2: اميره يعني صراحه مشاعر المسلسل مختلف، الفكره أيوة. مختلفه.
3: طب يعني خلينا اول شيء نعرف باميره، ايش رايك؟ يعني اميره هي نجمه بدات تضيء سماء السعوديه، طموحه حقيقية قريبة للقلب، واللي يعرفها بالحقيقة ويشوفها بالمسلسل يقول انه هي من شطارتها مو قاعدة تمثل، هذه هي أميرة الحقيقية. فيصير يختلط الواحد عنده الموضوع بين التمثيل وبين قد ايش الممثل يقدر يكون حقيقي. طبعا يعني معانا النجمة السعودية الموهوبة والصاعدة أميرة الوليد، بطلة أو البطلة الوحيدة في مسلسل الكلان. صح. خلينا نقول
0: صح.
3: المسلسل يحكي عن عالم الألعاب الإلكترونية
0: وخفايا. صح.
3: طيب أحكي أول شيء إيش يعني اسم المسلسل؟
0: كلان يعني فريق.

0: إذا تبغان بشكل أدق كلان يعني فينكس.
1: أوكي أنا لأنه أول مرة أسمع هذه الكلمة.
0: كلان يعني فريق جيمر صناع محتوى.
1: هي كلمة خاصة بعالم الألعاب الإلكترونية.
0: هي يعني فريق، هي الكلمة أوكي. أصلا يعني تيم، فهمتي؟
1: أوكي
2: أميرة، قبل ما تدخلين هذا المسلسل، أنت كنت تلعبين ألعاب إلكترونية، دخلتي مع كلان، كنت تشوفينهم، ولا المسلسل فتحك على عالم جديد، دخلك على عالم جديد؟
0: لا عالم جديد الصراحة،
2: صديق
0: بزيادة وعالم كبير، اكتشفت أنه من جد ما شاء الله تبارك الرحمن مر عالم كبير. بس أنا شغلي أساسا في الكلان أنا إدارية.
2: يعني وكيلة مدرسة هناك عندهم،
0: يعني اوريدي في البرومو موجود وراء كل فريق عظيم، غادة تلم الفوضى وراهم.
2: يلا يلا يلا، ها
0: هي اللي ضبط الدنيا، بدون غادة ما في فينكس.
2: طيب غادة، أميرة، غادة في كلان، وأميرة الوليد، مشاعر ذكرت انك انت البطلة الوحيدة في المسلسل، واحنا قاعدين نشوف المسلسل، نشوف البوستر، فعلا انت السيدة والفتاة الوحيدة اللي في البوستر.
0: صح، وفي
2: هذا
0: طبعا
2: تدخل
0: زملاء
2: منك ولا
0: هذه وجهة نظر شركة المنتجة؟ يعني طبعا في زملائي، في البنات موجودين وكذا، بس كبطولة الحمد لله.
2: انا قلت ممكن احتكار من غادة، قالت ما بطلع الا اكون.
0: يمكن ما تدري ورا الكواليس.
1: طيب احكي لنا عن دورك اكثر بالمسلسل.
0: غادة هي الشخصية اللي تحاول على قد ما تقدر، وفعلا هي مو بس تحاول، هي تثبت الشيء هذا في أي حاجة. هي سوبرمان حق سوبر وومن بالمعنى الأصح حق كلان فينكس، تضبط الدنيا، تحب تشوف كل شيء مرتب، تعرف أنهم بيجيبون العيد دائما أساسا. أي. كلمتها دائما بيجيبون العيد. فهي الشخصية كيف يقولون اللي ينسند عليها.
1: أوكي
0: يس.
1: طيب
2: يعني هي اللي تتابع معاهم التفاصيل، يعني من وصف أميرة عرفت إن غادة هي اللي يعني رمانة الفريق، عرفتي؟
0: أيوة.
2: اللي ماسك الفريق، إنه كيف يظهرون بشكل كويس، كيف يدخلون المنافسة بشكل أفضل، كيف تحفزهم.
0: صح.
2: وكيف تعالج مشاكلهم في الفريق. الفريق هذا بيصير في الواقع ولا بس في المسلسل؟
0: ما ندري،
2: يمكن يصير في الواقع
0: ما ندري.
2: بس حبيت المجال رياضات إلكترونية صح؟
0: جدا والله، هو يعني قلت لك عالم كبير من جد.
2: ودائما مشاعل وأميرة، يعني دائما نشوف اللي يدخل عالم الرياضات الإلكترونية. أيه. خلاص يروح بكل ما فيه لهذا العالم.
0: يغلس.
2: وفعلا فكرة مسلسل صراحة رهيبة جدا، أول مرة نشوف مسلسل على الرياضات الإلكترونية.
0: أيوة صح.
2: واللي بيشوف مسلسل وين يشوفه؟
0: شاهد. طبعا أعمال شاهد الأصلية.
1: أيوة، هو 10 حلقات، اليوم أو أمس نزلت حلقتين اللي هي الخامسة والسادسة.
0: صح.
1: ولسه باقي 4 حلقات، هو كل أسبوع ينزل حلقتين صح؟
0: كل يوم جمعة الساعة 12 الفجر تنزل حلقتين.
1: طيب أميرة، أنت في عندك عمل من قبل انشهرتي فيه.
0: صح.
1: كان أول أعمالك كمان كان على منصة شاهد اللي هو المرسى.
0: صح.
1: احكي لنا عن تجربتك بالمرسى، واحكي لنا كمان عن تجربتك بالكلان.
0: شوفي، أول عمل مثلته كان كلان. بس أول ظهور لأميرة الوليد، شخصية جوري اللي كل الناس كرهتها ومحبتها. أيه. الشخصية الشريرة اللي كسرت وهزأت وصرخت. الصراحة هذا كان دور مختلف، يعني جوري كانت شخصية مختلفة تماما. أيه. عن شخصية غادة، ولكن في الحالتين استمتعت بكل الناس حتى اللي شاركت معاهم، أشكرهم واحد.
1: أيه.
0: وكل مالي يعني الناس تشوف وتقدر تعرف أنه أميرة الوليد تقدر تطلع بأكثر من شخصية. يعني
1: قلتي الكلان مثلتي أول.
0: صح.
1: قبل المرسى.
0: صح.
1: مين الأقرب لشخصية أميرة، وبأي مسلسل ارتحتي أكثر وأنتي تأدي؟
0: كلها، تبين الصدق والله كلها، يعني أكيد كلها فيها تعب، فيها شغل، فيها أشياء، فيها تقمص شخصية، بس الشخصية الأقرب اللي شوية تشبه أميرة. أيوة. شخصية غادة.
1: غادة بالكلان.
0: يس.
1: أيوة.
0: يعني أميرة ما هي شريرة لهالدرجة زي جوري.
1: أي أيوة والله.
0: جوري كانت يعني ألزم ما عليها، خلاص تبي توصل للجول حقها. أي. يعني إيش ما صار.
2: يحسب لك أميرة أنك تدخلين عالم التمثيل بدورين مختلفين، يعني في ناس يقضون عشرات السنوات في عالم التمثيل.
0: صح.
2: كوميديا، عشرات السنوات في عالم التمثيل، يعني أدوار مختلفة يعني، بس أنها تكون في نفس السياق وفي نفس الإطار اللي الناس عارفينها فيه، حتى تكون كوميديا سوداء ولا. أي. إلى آخره.
0: صح.
2: لكن دائما الفنانين يكون عندهم طموح في عالم الفن، يقول. أيوة. أنا عندي شيء معين أبغى أوصل له، لا أنا بكمل لآخر شيء، أنا في شيء إذا وصلت له خلاص بوقف عليه.

0: حكينا قولي لنا وش طموح غادة أميرة الوليد؟
1: طموح أميرة على قولة باز يطير إلى اللانهائية وما بعدها، يعني مثل ما علمنا قائدنا وحبيبنا و يعني صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، طموحنا إلى عنان السماء
2: قدوتنا كلنا
1: أكيد.
0: إذا كان طموحك إلى عنان السماء يعني بنشوفك في رمضان وبنشوفك السنة الجاية إن شاء الله بأدوار مختلفة، يعني تحدي كبير والله.
1: أكيد ما تدري
0: الأدوار اللي سوتها
2: الحين. شوف بما أننا دخلنا بسالفة الأدوار بس كده علشان نكون متسلسلين، في نقطة مهمة أميرة، أنت المسلسل الأول لك من ناحية التصوير وكأول وقوف أمام الكاميرا كان الكلان،
1: صح؟
2: الناس لأنه انعرض ثاني شيء فحسبت أنه هو ثاني تجربة لك،
1: صح؟
2: وقالت أنك أنت نضجتي أكثر تمثيليا وصرتي أقرب، يعني دورك في الكلان كان أقرب من دورك في المرسى،
1: صح؟
2: هل هذا مثلا على تمثيلك ولا مثلا الإخراج أو مدربين التمثيل أو يعني ليش أنت في أول تجربة لك كنت أقرب للناس من ثاني تجربة؟
1: للأمانة على حسب الشخصية. أيه؟ هذا أول شيء، يعني شخصية جوري ما ينفع أنها تكون قريبة للقلب، ما هي شريرة لأنها فهمتي؟ صح، كثير ناس سمعت كومنتس كثيرة أنه أميرة الوليد صارت مختلفة تماما،
2: حسن تمثيلها،
1: صح؟
2: بينما عن... هو أول مسلسل لك.
1: بالضبط بالضبط. الكرو يختلف، الأكت كوتش اللي معاك، مدققين اللهجة، التقمص الشخصية بحد ذاتها، عشان كذا الناس ممكن شافتها كل واحدة بطريقة. يعني جوري كانت لازم تطلع بالشخصية هذه، وغادة كانت لازم تطلع بالشخصية هذه. يعني
2: في اللي اكتشفك
1: أوجه له أكبر تحية الصراحة، أستاذ إسماعيل العريشي، أشكره من كل قلبي. يعني هذا البني آدم هو شاف فيني الموهبة هذه، لدرجة أنه شخصية غادة رحت الأوديشن تقريبا 4 مرات والحمد لله، وفعلا فعلا أشكره من كل قلبي، وأشكر أستاذ عمر الديني يعني لي من حسن حظي أني أنا اشتغلت معاه،
0: أساتذة في عالم الفن، يعني منتج وممثل أيضا. هذا عن بداياتك وعن كيف دخلتي عالم التمثيل، لكن أنت خلاص الآن صرتي ممثلة وفنانة، يعني إذا كان أنت تتوسطين البوستر حق مسلسل كلان يعني
1: يحق لي، أتوقع
0: يحق لك، يحق لك كغادة ولا كجوري ولا
1: كأمير الوليد.
0: أمير الوليد. طيب أعمالك القادمة، يعني أنت دحين شفتي الجو هذا المسلسل اللي هو جزءك، هو الآن عندنا في الجزء الأول أول 10 حلقات،
1: أي.
0: لكن أعمالك القادمة اللي تختلف، أنت بفتح الأعمال الثانية ولا في أشياء لا أنا ما بشارك فيها؟
1: لا بالعكس، أنا شخصية مجتهدة جدا يعني، ومستعدة لأي دور وأي عمل بيضيف يعني أي شخصية بتضيف للعمل وتضيف لي على المستوى الفني طبعا.
2: جاكي عروض؟ طيب
1: إلى الآن يس
2: حنشوفك برمضان ولا لسه مو أكيد؟
1: نقول إن شاء الله،
2: يعني فيه
1: نقول إن شاء الله، أنا ما الحين ما قاعدة أقول إيه ولا لا، بس نقول إن شاء الله.
2: يعني أتوقع السباق الرمضاني راح يبدأ التصوير فيه قريب.
1: يس.
2: ومن الآن أكيد قاعدة تجيكم عروض، يعني نتمنى أنه نشوفك برمضان
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: أميرة أنت قلتي أنه أي دور تقدري تمثلي فيه، لكن هناك أدوار وإحنا نعرف بعض الممثلات اللي يكونوا توهم قاعدين يبدأوا، أو حتى بعض الممثلين علشان ما نحصر الموضوع بالأدوار النسائية، ممكن يختاروا دور مثير للجدل شوي كأول أو ثاني أو ثالث تجربة لهم، علشان يسمعوا ويوصلوا للناس، أو تصير الناس تنتقدهم، أو أنه يكون الدور مثير للجدل. هل ممكن أميرة الوليد تاخذ دور مثير للجدل بس علشان توصل للناس بشكل أسرع وتصير ترند؟
1: مش بالشكل الكبير هذا اللي مثلا أنت قاعدة تشرحينه، بس تقدرين تقولين على حسب الدور. يعني في أشياء مثيرة للجدل،
2: أدوار جريئة مثيرة للجدل،
1: ما ندري برضو ما ندري، ممكن إيه وممكن لا، على حسب.
2: أيوة
1: على حسب أميرة الوليد كيف يعني كيف راح تطلع.
2: أي
0: نشوف وننتظر، يعني التوصيات أثرت عليك، ما تبغى تحرقين مسلسل الكلان، ف
1: كنت غطيت على نار وشرار اللي بيصير أكثر وأكثر إن شاء الله.
0: قبل ما نختم ودنا نسمع أنه مسلسل الكلان أنت شرحتي لنا في البداية، لكن اللي شاهدون المسلسل واللي ما شاهدوا المسلسل إيش تقولي لهم؟

0: القصة تبدأ من يوم اسمك لان يعني تيم. القصة تبدأ من يوم الحلقة الثانية التيم كله يبدأ يجتمع. من هذه الحلقة هنا يبدأ الحماس يوصل للناس الكيمستري اللي بيننا أساسا. يعني حتى وأنا أتفرج كذا يجيني فلاش باك أيام التصوير يجيني فلاش باك. فمن هنا تبدأ الأحداث الحماسية فعلا.
1: الناس ما تحكم على أول حلقة،
0: ما يعني لازم الواحد يعطي فرصة عشان يشوف القصة. مو هو أرجع وأقولك اسمه كلان من يوم ما يجتمع فينكس تبدأ الأحداث.
1: طيب حكي لنا أميرة عن أميرة. مين أميرة الوليد؟ إيش كنتي تعملي قبل ما تدخلي المجال؟ وكيف قلتي لنا كيف دخلتي المجال، بس احكي لنا عن أميرة.
0: أميرة الوليد هي مجموعة إنسان. كنت أشتغل في أكثر من شيء، كنت أشتغل معي الترفيه، كنت أشتغل يعني من يوم ما أنا في الجامعة وأنا أشتغل.
1: أيوه.
0: اشتغلت في أماكن كثير، أكثر شيء استقريت عليه اللي هو مجال العقار. بعدين بوف كذا جاء الأوديشن ودخلنا مجال التمثيل.
2: حلو التنوع هذا.
1: أيوة.
0: أحب أجرب يعني. أميرة كأميرة دائما تعيش على مبدأ هكونا متاتة.
2: لو ما يحكم لو ما يحكمنا الوقت كان أخذنا سألناك في العقار كمان.
1: لا بس فعلا البداية في يعني بتنقلك بين هذول المجالات خلاك تكتسبي شخصية صلبة أكثر. مثلا لما أنت دخلتي عالم التمثيل عرفتي كيف تواجهي الصعوبات؟
0: تقريبا تقدرين تقولين إيه، لأني أقابل ناس كثير. مو صلبة على قد ما هي مرنة.
1: أيوة.
0: صحيح. يعني فلكسبل في أي مكان، أقدر أتكيف في أي مكان.
1: طيب هل واجهتي يعني، إحنا نعرف ممكن الوحدة أحيانا تواجه معارضة من المحيط من الأهل، ممكن أنت احكي لنا عن بداياتك، مين دعمك، كيف كانت، هل كان طريقك معبد بالزهور زي ما يقولوا أم كان شوية صعب أنك أنت تدخلي المجال؟
0: بالعكس، يعني أول ناس داعمين لي الله يحفظهم ويخليهم لي أمي وأبوي طبعا.
1: أي.
0: وأرجع وأقول أستاذ إسماعيل العريشي وأستاذ عمر الديني وأستاذنا وأخونا الكبير أستاذ حسن عسيري.
1: أيوة.
0: وكل اللي شاركت معاهم بالنسبة لي كانوا داعمين لي، لأنه كلهم إيش ما كان في شيء غلط يعني هم عارفيني أنا جديدة مثلا، يعلموني على تكنيك، يعلموني على أشياء. فبالنسبة لي كان الموضوع ريد كاربت.
1: الحمد لله.
0: يس الحمد لله.
2: نتمنى لك مستقبل باهر، وبنشوفك في كلان وبنشوف غادة في كلان. نصل لختام فقرتنا في هذه اللي كنا معك فيها، الفنانة أميرة الوليد. شكرا جزيلا أميرة.
0: شكرا لكم. شكرا. والله ومبسط معاكم الصراحة،
1: ولنا لقاءات قادمة بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: مع يعني وإحنا قاعدين نغطي نجاحات أكبر لك إن شاء الله.
0: الله يسعدكم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلها، أنا كفيلها،
9: أكفيلها الكاميرا خلاص.

Weekend Show. مكملين معاكم مستمعينا ومن عالم المسلسلات ومسلسلات شاهد طبعا وأبطال مسلسل الكلان، ننتقل إلى عالم

0: من عوالم الفن
1: المسلسل لا يبدأ إلا بأغنية المسلسل.
2: أيوه. الله حلوة
0: يا سلام حبيت الربط عندك يا سالم.
1: أكيد طبعا بنروح لمحطة ثانية، محطة ممتعة بناخذ مستمعينا ومشاهدينا أيضا فيها.

0: حضرتك معنا على الهواء مباشرة.
1: محمد تسمعنا؟
2: النجم الفرفوش يا محمد، يعني سمعنا صوتك. شكلك
3: حبيبي سامعك.
2: سمعنا شكل
3: البروم. الله يبارك حضرتك.
2: البروم اللي شغلناه حق البروم وحق الأخبار. سمع محمد، سمع محمد. محمد نرحب فيك معنا في ويكند شو. محمد احنا تعرفنا عليك من صوتك ومن إبداعاتك ومن صوتك اللي وصل للعالم العربي ولامس القلوب بصراحة، ويعني بقي راسك الكل ينتظر إبداعاتك محمد. ما أنا باك توقف على The Voice Kids، تكمل محمد في البداية.
3: أيوة أكيد، أيوة أكيد، إن شاء الله
4: إن شاء الله
3: عشان هنا إن شاء الله
2: إن شاء الله. ومنورة الوالدة معاك، أكيد هي أكثر الداعمين لك وكانت مرافقتك في The Voice Kids.
4: ربنا يخليك، شكرا جدا حضرتك.
1: حابين نسألك محمد، من اكتشف هذه الموهبة الجميلة والرائعة؟
3: ماما هي اللي اكتشفت الموهبة بتاعتي من وانا عندي 5 سنين.
2: مو عشان انا جالسة جنبك يا محمد. عادي خذ راحتك. يعطيها العافية أن اكتشفت هذه الموهبة ودعمتها. احنا في البداية واحنا نقول العناوين كنا نقول النجم الفرفوش، وهذا اللقب انت لقبته لنفسك، ايش السبب؟
3: هو بصراحة انا مش انا اللي لقبت نفسي لقب النجم الفرفوش، لكن البرنامج هو اللي اطلق عليا اللقب ده. لكن انا في الشخصية بتاعتي بتبقى شخصية هادية جدا ومش بحب ان انا اتكلم كتير، لكن بقى غير الشخصية المطرحية دي بيبقى كل اغنية ليها تابع للشخصية دي.
1: طب يا سلام،
4: الاغنية لما تكون الفرفوش بحب يفرفش الناس ويفرحهم.
0: ايوه
4: عشان كده هم اطلقوا عليه الاسم ده، ان هو بيطلع يغني وبيفرح الناس وبيفرح معاهم
2: في نفس الوقت. هو هادي، شخصيته هادي، وانه يطلع بشخصية يعني اكثر تفاعل. نعم.
1: الفنان والموهوب يعني اذا حبيت كذا تطلع من الجو تقول له سمعني صوتك.
0: ايوه،
1: فسمعنا صوتك يا محمد عادل.
3: الاتصال انا مستمع عندي خالص.
0: سمعنا صوتك، يعني غلينا حاجه كده تكون هي. طيب الاغنيه اللي حضرتك ربحت فيها او اختاروك فيها بذا فويس، اختارك فيها رامي صبري، سمعنا اياها، غني لنا اياها، حابين كثير انه نسمع صوتك يا محمد.
3: فأني مرحله، يعني مرحله المواجهه ولا مرحله الصوت وبس؟
0: مرحله الصوت وبس.
3: يعني اول مرحله بتاعت لف الكراسي.
0: اوكي.
3: يا عيني

إن كان جرى مني ذنب سامحوني وأتوب، إن كان يا ناس جرى مني أنا ذنب سامحوني وأتوب إلى ولا اسمك، إلى ولا اسمتي، الأول اسمتي والتانية المكتوب والتالتة صاحبتي والرابع غرباتي والخامسة كنت غالب صبحتها.

0: قديش انت فخورة بهالموهبة.
1: الحمد لله والشكر لله. اه طبعا الحمد لله لما ربنا يديك هبه من عنده. دي حاجه كبيره لما حد ربنا بيدي حد حاجه كويسه ربنا بيبقى بيحبه. والحمد لله والشكر لله. انا شايف ان ابني الحمد لله ربنا انعم عليه بحاجه، وربنا يكبر بخاطره ربه هو كل اللي زيه يا رب.
2: حابين نسأل كذلك أم محمد الموهوب ضيفنا في حلقة
1: أنا
2: اليوم،
1: فخورة بيه والله.
2: وش الشيء اللي تغير في محمد بعد البرنامج؟ وش التطورات اللي حصلت لمحمد بعد البرنامج؟
1: سمع حضرتك كويس.
3: صوتي أنا واضح الآن؟ إيش اللي تغير في محمد بعد البرنامج؟ ولا هو محمد؟
0: محمد الاتصال تمام؟
3: إلى ما يدخل محمد في أي وقت تسمعنا ادخل علينا، يعني سمعنا صوتك بصراحة يعني أخذنا محمد، خطفنا من
0: أيوة.
3: الاستديو.
2: جميل اللون، اللون الشعبي جميل على صوت محمد.
3: عارفين
0: أيوة.
3: ذكرني بإيش؟ ذكرني ببهاء سلطان، الفنان بهاء سلطان، في هدوءه وفي أدائه. يعني يوم تشوف بهاء سلطان تسمعينه محمد، ومحمد تسمعنا.
0: أيوة حضرتكم رجعتوا معانا على الهواء. علق بس الصوت شوي. احكي لنا محمد كيف تطورت وكيف صرت أحسن بعد ما دخلت على The Voice.
1: والله انا جد كل شويه بطور من نفسي وبحاول وبحفظ على قد ما بقدر. حصلت اغاني كبيره قوي عشان نعرف ان انا اغنيها، وبشتغل على نفسي الحمد لله وما بتساعد جدا.
3: نعم. هذا سؤالي لك لمحمد ولأم محمد، سؤالي لحضرتك. يعني من قبل المسلسل ما يبدأ، من قبل The Voice Kids عفوا، من قبل ما تبدأ هذه المسابقة إلى الوصول للنهائي، أول شيء كيف أقنعتي محمد الشخصية الخجولة الجميلة أن يشارك في هذه المسابقة، وكيف وصلتوا يعني لهذه المسابقة؟
1: والله احنا كنا حاطين امل في ربنا ان احنا نوصل للمرحله دي والحمد لله. يعني ربنا ما خذلناش، واحنا تعبنا كتير جدا عشان نوصل للمرحله دي والحمد لله. يعني ربنا ما خذلناش
4: بصراحه. محمد يعني كان في السفر وقف جنبي، قلت له محمد احنا مش جايين ان احنا لا ده احنا جايين شغل، ولازم ربنا ان شاء الله يقف جنبك ان انت تجتهد وتعمل اللي عليك، تعمل احسن حاجه ما عندك، وربنا هو هيديك عليه على قد تعبك. هو بصراحه ربنا وقف جنبي، ربنا ثم هو وبيجتهد ويحفظ ويسمع كلام المدربين والناس كلها اللي هناك. الحمد لله كانت بتحبه وبتشكر فيه، ان محمد زي ما انت شايف بطبيعته كده، مش يعني ايه، يحب شغله ومن شغله يروح الجامع جنب الاوتيل ويرجع يذاكر حتى وينزل الاستوديو كده.
2: حابين نسمع شيء ثاني يا محمد، حابين نسمع كذا شيء او اغنيه قريبه لقلبك او قريبه تحس انها مناسبه لصوتك يا محمد.
0: طيب بس ممكن اسالك حاجه قبل ما تغني. ايش اول شيء، ايه اول حاجة حاب او تحب انك تعملها لمامتك لما كده ربنا يقدرك وتشتغل اكتر؟
1: بصراحة ماما ربنا يخليها ليا وهي وقفت جنبي وكانت بتنزل تشتغل وبتبقى معايا على طول وبتنزل تشتغل عشان تجيب لنا كل اللي احنا عاوزينه. بجد ربنا يخليها ليا، وان شاء الله لما بقى حاجة اوفي جزء صغير من اللي عملته، واخواتي وقفوا جنبي جدا وربنا يخليها لي والله.
3: وما تنسانا يا محمد.
0: الله يخليكم البعض يا رب. الله يخليكم البعض والله يفرحك فيه يا رب. سمعنا صوتك يا محمد.
1: دايما زعلان وكأن

0: واو
1: سبحان
0: واو
1: واو. انا لفيت الكرسي هنا ال...
0: كلنا راح نختارك يا محمد.
1: ثلاثة وال... نعم.
0: ووالدتك جنبك وواضح وواضح تأثرها يعني. احكي لنا عن فخرك يعني، احنا شايفين دموعك قاعدة تنزل.

0: يا رب يا محمد ويا رب يا أم محمد كذا الله يفرحك فيه. يعني إحنا أنا متأثرة بفرحتك فيه ومتأثرة يعني بمشاعرك له وهو قاعد جنبك. قديش حلو إنه الأم تشوف ابنها كذا قاعد يكبر وفي عندها كثير طموح وعندها يعني يمكن كل أحلام حياتها قاعدة تشوفها بهذا الكائن اللي موجود جنبها. ومحمد يعني نتمنى إن شاء الله إنك نشوفك في أعلى المراتب وتبر بأمك وتكونوا دائما عايشين أحلى حياة مليئة بالنجاح. شكرا.
1: إن شاء الله.
2: شكرا يا محمد.
3: شكرا شكرا محمد وشكرا لأم محمد.
1: انا كنت معاكم وقضيت معاكم.
0: احنا مبسوطين اكتر.
4: احنا اللي بنشكركم نشكر ربنا ومامتكم يا رب. واحنا اتبسطنا ان احنا كنا معاكم.
0: ربنا يسعدكم.
3: ونحن
0: يا رب.
3: ننتظر جيتكم على الرياض. واحنا اذا رحنا مصر انا بكلمكم عاد ما بكيفهم الزبل. انا لازم اروح اسمع.
1: فوق دماغنا.
3: تسلمي يا ام محمد وتسلم يا محمد. تسلمون.
0: مع السلامة. نلقاكم على خير. الى اللقاء. ويكند شو.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين ويكند شو في كل مكان ومشاهدينا على العربية FM في اليوتيوب وعلى منصة إكس. مكملين معكم في الفقرة الأخيرة واللحظات الأخيرة من يومنا ومن برنامجنا ويكند شو، كما هو الحال في كأس العالم المنتظر. علي، ننتظر وياك ويا المستمعين والمشاهدين مشاعل وعصام النهائي المرتقب بين إسبانيا والأرجنتين
1: والذي سيقام بعد غد. أنا متحمس يعني كذا جاب بالي إنه بكرة.
0: الساعة الأولى ما بينت لي متحمس، يعني كل ذكرياته كانت بالتسعينات يعني.
2: والثمانينات يا سالم.
0: وكان يعني.
1: اتصالات المستمعين كذا دخلوني جو الكأس العالم.
2: طيب نحن حندخل الآن جو كأس العالم وكل التفاصيل والترقب لكأس العالم. نرحب مباشرة بالصحفي الرياضي نزار الأكحل. نزار أهلا بك معنا. بداية، كيف الأجواء؟ أجواء قبل النهائي الكبير المنتظر والمرتقب.
3: إذن مدينة نيويورك تعيش على وقع النهائي، الشوارع ملانة جدا، هي ملانة دائما نيويورك، لكن الآن تتلون باللونين الأزرق والأحمر الإسباني، يعني اللون الإسباني واللون السماوي اللون الأرجنتيني. جماهير كبيرة بدأت في التنقل منذ صباح اليوم إلى هذه المدينة. مدينة نعرف بأن المباراة تدور في ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، هي متلاصقة لمن يعرف الولايات المتحدة الأمريكية نيوجيرسي.

0: ونيويورك متلاصقتان بينهما فقط يعني نهر هودسون. فبالتالي يمكن القول أن الأجواء ستكون في مدينة نيويورك في تايم سكوير وفي أبرز شوارع أبرز مدينة أمريكية، والمباراة على بعد 20 دقيقة ملعب ميت لايف نيو جيرسي وهو من أهم الملاعب الأمريكية. الطقس يعني حار جدا هذه الأيام، كما أيضا ربما نقطة مهمة جدا لعشاق كرة القدم والرياضيين بصفة عامة، هناك حرائق توجد في الجنوب الكندي وتؤثر بشكل كبير، يعني الدخان يصل إلى أجواء مدينة نيويورك وحتى إلى الولايات التي توجد يعني غير بعيدة عن نيويورك، وحتى تصل إلى واشنطن العاصمة وفيرجينيا. هذا الأمر مقلق إلى حد الآن. هناك عديد من الناس أو الجماهير يضعون يعني الكمامات، وتقول الفيفا بأنها تراقب ذلك عن كثب.
1: نعم.
0: مبدئيا ليس هناك فكرة لتأجيل مباراة، لكن يمكن أن تتطور الموضوع.
1: أيوة. هذا فيما يتعلق في التحذيرات المناخية.
0: مرحبا سالم.
1: يا هلا يا هلا الصحفي، بزار لك حالا. أنا كنت بسألك سؤال يعني في في في خضم هذا وفي نص المباراة، مباراة الأرجنتين وإسبانيا، ولكن هنا نعرف في ويكند شو فقرة مختلفة بصراحة. شكرا لطمأنتك لنا بصراحة عن النهائي وأن الأجواء وهذه الطلة الجميلة من شوارع مدينة نيويورك. أنا بيودي صراحة بسألك، الرئيس ترامب بيكون حاضر، دونالد ترامب بالتأكيد في ملعب ميت لايف، ولكن الرئيس أكيد. الأرجنتيني يغيب، يعني الأرجنتين هي على بعد يعني أمتار من التاريخ أن تحقق كأس العالم مرتين متتاليتين ويغيب رئيسها.
0: رئيسها يتطير يا سالم، رئيس الأرجنتيني غريب نوعا ما. يعني هذا الرئيس يفترض بأن يعني يكون حاضر في هذه المباراة الهامة بالنسبة لبلده، لكي يحرز يعني اللقب الثاني مع ميسي واللقب الثالث في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية. لكن الرئيس الأرجنتيني قال أريد أن أتابع المباراة من أريكة منزلي أو حتى قصري، يمكن قصر الرئاسة الأرجنتيني، لأنه ربما قال هذه هكذا أعيش مباريات المنتخب الأرجنتيني. قال حتى نعرف بأن النصف الجنوبي من القارة الأمريكية يعني أمريكا اللاتينية الآن طقس شتاء، وقال كنت ألبس يعني معطفا ولما أضع يعني حتى أشغل يعني التدفئة، قال عندما نزعت المدفع عدلت سويسرا، فبالتالي وضعت معطفي مرة ثانية وجاء الهدف الثاني. قال أنا أريد أن أواصل على نفس النسق وعلى نفس طريقة الفرجة التي تبعت بها كافة مباريات المنتخب الأرجنتيني، لا أريد أن أغير مكاني، فبالتالي هذا نوع من التطير. فهكذا يفكر الأرجنتينيون.
2: نزار، كيف استقبلت الجماهير الأرجنتينية هذا القرار؟ بزعل أم برضا؟
0: صراحة لم أتحدث مع الجماهير الأرجنتينية حول هذا الموضوع، لكن هم الجماهير الأرجنتينية دعني أقول لك هو ميسي. ميسي أقوى من الرئيس، ميسي أقوى من مارادونا، ميسي أقوى من الجميع. عندما شهد اليوم ميسي في التدريبات وهو يبتسم ويضحك وفي عنفوان يعني صحته، فجميع الجماهير الأرجنتينية ممتنة وسعيدة بهذه الضحكة، ضحكة ميسي، وتقول بأننا سوف نفوز بكأس العالم. هذا هو أهمها. إذا تقول لأرجنتيني من هو أهم، الرئيس الأرجنتيني أو ميسي، الجميع يقول ميسي.
1: صحيح، ميسي للأرجنتينيين كبداية اليوم بالشمس، وعندما يدخل الليل تأتي الكواكب، فميسي لهم هو كل شيء، البداية والنهاية بصراحة أهم من الرئيس، سواء أحد استعار معطفة أو لم يستعر معطفة للنهاية.
3: نعم، وربما الفرق هذه المرة أنه الرئيس الأمريكي سيسلم الكأس والرئيس الأرجنتيني سيتابع من بعيد، من على البعد، وبالتالي أي منهما سيخطف الأضواء في ليلة النهائي.
0: هو بالتأكيد دونالد ترامب يريد أن يخطف الأضواء من الجميع، شاهدناه في نفس هذه الفترة من السنة الماضية. صحيح. سلم لقب كأس العالم للأندية لفريق تشيلسي بعد فوزه في النهائي على باريس سان جيرمان، واستحوذ على جميع الأضواء وحتى أمسك اللقب أكثر من الوقت من اللازم.
3: صحيح.
0: حتى لاعبي تشيلسي انتظروا أن يسلمهم بسرعة، لكن هكذا طبيعة هذا الرجل. كارولين ليبيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يحضر الحفل وسيسلم الكأس، وهو ما قاله بالفعل دونالد ترامب منذ أن تولى وأمسك زمام الأمور المرة الثانية في الولاية الثانية، وحتى عندما كان يعني يأتيه كل مرة إنفانتينو إلى

0: البيت الأبيض إلى المكتب البيضاوي، قال سوف أسلم لقب كأس العالم للمنتخب الفائز. عموما هذا هو من طموحاته وأيضا من أمانيه بأن يكون النجم الأكبر في هذا النهائي. نعرف بأن إجراءات أمنية مشددة، إذا ذلك سوف يغلق الملعب تقريبا على الجميع قبل فترة تقريبا قبل ساعتين، فبالتالي الجميع نعرف بأن وصول ترامب إلى هذا الموعد يعني يتطلب إجراءات أمنية شديدة.
1: نزار، طيب حضرتك صار لك حوالي أكثر من شهر هناك، أو حوالي شهر خلينا نقول
0: 5 سنوات
2: مع كأس العالم.
1: مع كأس العالم صار لك شهر وست أيام تقريبا. إيش قبل ما يبدأ كأس العالم كان في كثير انتقادات قاعدة توجه مثلا على التنظيم، وأنه ما حيقدر يتحكموا بالجماهير وما في أمان كبير وما أعرف إيش. إيش الأشياء اللي لاحظتها خلال الشهر هذا؟ إيش هي ملاحظاتك بما أنه خلاص شارفنا على الانتهاء؟ وكمان أخيرا، مين تتوقع أنه يفوز في كأس العالم هذه السنة؟
0: هو من ناحية المونديال، المونديال جرى في ظروف طيبة. إذا لم تقدر الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحكم في الجماهير، فمن يقدر يتحكم في ذلك؟ الأمور صراحة على الصعيد الأمني كانت جيدة جدا. المباريات جرت في إجراءات أمنية مشددة، حتى مشددة أكثر من اللازم، يعني حتى بمباراة انجلترا والارجنتين التي جرت في اتلانتا شهدت جميع فرق يعني الفرق الامنيه موجوده. نعرف الحساسيه التي كانت في هذه المباراه. يعني فقط الاشكال الوحيد بالنسبه لي بعد شهر او ستة ايام هو التنقلات. هي صحيح بطوله المساحات الكبيره، بطوله التنقلات، انا تنقلت شرقا غربا 6 ساعات احيانا من الطائره، لو رجعت الى القاره الافريقيه الى تونس كان ربما 6 ساعات كانت ترجعني الى البيت. فبالتالي لكن هي بطوله جميله رائعه استمتعنا فيها. اما عن سؤالك الاخير، صراحه كنت قبل مباراه النصف النهائي اقول بان الارجنتين تعاني، عانت امام مصر، امام كابردي، امام سويسرا، كنت اعتقد بانها ستخسر صراحة بالنظر إلى قوة وأداء المنتخب الإنجليزي. لكن بعد العودة الغريبة والقوية أصبحت جميع الاحتمالات قائمة، رغم أن إسبانيا تبقى ذلك المنتخب القادر على التحكم في الكرة. إذا ما تحكمت إسبانيا بنفس الطريقة وسيطرت على اللعب وسجلت هدف في البداية، أعتقد أنها ستفوز، لكن تبقى انتفاضة ميسي دائما موجودة عزيزي.
3: هو الذي يصنع الفارق دائما. نحن شاكرين لك كثيرا يعني صراحة هذه الإطلالة الجميلة، كل التحايا لك.
0: الله يخليك،
2: شكرا. منتظر الإطلالة في مان تو مان.
1: شكرا جزيلا.
2: شكرا الصحفي الرياضي نزار لك
0: حالي. أكيد شكرا.
2: شكرا جزيلا.
3: سهلا. طيب بالمحطة الرياضية والحديث الجميل اللي دار قبل قليل، وصلنا لي
2: نهاية الويكند شو
1: ولا ينتهي للأسف.
2: صحيح. للأسف نهاية برنامج ويكند شو وبداية الويكند.
1: أيوة.
2: أتمنى لكم ويكند سعيد مستمعينا ومشاهدينا، ومن فاته شيء وراد مشاهدة كل فقرات ويكند شو على حساب العربية FM بالصوت والصورة.
1: أكيد طبعا تقدروا تشوفونا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب وعلى منصة إكس على حسابات العربية FM. نلقاكم الأسبوع القادم
2: عند السادسة مساء. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
2: بخير.
4: Weekend Show.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026.

أهلا بكم مستمعينا. هذه عناوين الأخبار من العربية. FM. الجيش الأمريكي وسع دائرة الأهداف في إيران ويعلن تدمير برج مراقبة في تشابهار وعشرات المواقع العسكرية. وكذلك تضرر محطة كهرباء وتقطير مياه في الكويت بهجوم إيراني، والأردن يعلن إسقاط 3 من الصواريخ. بريطانيا تدرج الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب، وعقوبات بالسجن للداعمين تصل إلى 14 عاما. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يؤكد استعداد الجيش اليمني لأي تطورات عسكرية، ويتهم الحوثيين بالمسؤولية عن فشل جهود السلام. بعد جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان، مصادر عربية تكشف أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من مناطق في جنوب لبنان. كذلك بعد تصريحات ترامب، الكرملين ينفي بشدة الاتهامات بالتدخل بالانتخابات الأمريكية. حزب العمال البريطاني يصادق على تعيين أندي بيرنهام زعيما له خلفا لكير ستارمر. بعد اتهامات ترامب، الصين وروسيا تنفيان تدخلهما في الانتخابات الأمريكية لعام 2020. الأمم المتحدة تحذر من تحول مدينة الأبيض السودانية إلى بؤرة جديدة لأزمة النزوح والمجاعة. أما في الاقتصاد مستمعين الكرملين، التحديات الاقتصادية التي تواجه روسيا ليست حرجة حتى الآن. مخاوف متزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق إصلاح اقتصادي مع اليمن لمدة 18 شهرا. أيضا في الاقتصاد مستمعين، النفط يتراجع يرتفع مع تصاعد ضربات أمريكا وإيران وتهديد بإغلاق البحر الأحمر. أما في الرياضة مستمعين، نتابع فرنسا وإنجلترا تلتقيان فجر الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم. الأهلي يترقب قرار الاتحاد الأفريقي بشأن النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا. ملعب نيويورك نيوجيرسي يحتضن نهائي بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة تاريخية تجمع منتخب إسبانيا والأرجنتين لحسم لقب المونديال. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
8: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة.

0: الأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

مشاهدينا أهلا بكم. في منطقة تغيرت فيها الخرائط الاقتصادية مرات عديدة، هناك أسماء لم تكتفي بمواكبة التحول بل ساهمت في صناعته. منذ عام 1890 بدأت قصة مجموعة كانو، قبل النفط، قبل العولمة، وقبل أن تتحول منطقة الخليج إلى مركز اقتصادي عالمي. شركة عائلية بدأت بالتجارة ثم امتدت إلى الشحن والطاقة والسفر والخدمات لتصبح واحدة من أقدم المجموعات العائلية في المنطقة وضمن قائمة فوربس لأكبر وأعرق الشركات العائلية العربية. لكن السؤال اليوم ليس كيف وصلت بل كيف تستمر؟ كيف تنتقل القيادة من جيل إلى جيل دون أن تفقد الهوية؟ كيف تدار مؤسسة عمرها أكثر من 130 عاماً بعقلية المستقبل؟ وما الذي يجعل شركة عائلية تصمد بينما تختفي أخرى؟ على كرسي الدرجة الأولى يجلس فوزي كانو، الرئيس الجديد لمجموعة كانو، ليتحدث بكل شفافية عن الإرث والاختيار والحوكمة والمسؤولية الثقيلة لقيادة اسم صنع جزءاً من تاريخ الأعمال في الخليج، والاستعداد أيضاً لكتابة الفصل القادم.

0: السيد فوزي كانو رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو، شركة لها باع طويل في المنطقة وشركة امتدت عملياتها التجارية إلى أكثر من 130 سنة، مسيرة فارقة في عالم التجارة هنا بالمنطقة. ماذا يخطر لذهنك عندما ترى أن هذه الشركة استمرت لهذا العدد الكبير من السنوات؟
1: طبعا الشركة تأسست على يد جدنا المرحوم يوسف بن أحمد كانو في 1890، وتأسس كهو طبعا كان أول ما تأسست الشركة كبنك، أول بنك في البحرين. فكانوا تجار اللولو يعطونا بيعون اللولو يعطونا الفلوس وخليها في التجوري ولا المكان اللي يحتفظ فيه كان عنده، وكل ما يحتاجون يعطيهم. فبعدين تطورت 1920 إلى شركة بواخر، كذا وكذا شركة بواخر. ثم في الثلاثينيات أوائل الثلاثينيات أخذ وكالة السفريات، وكانت أول وكالة بريتش إمبريال إيرلاينز اللي هي بريتش إيرويز، وجذبت معها بعض الشركات. ثم في وبعدين توفاه الله في 1945، وعيال أخوه اللي ابتدوا الشركة بعده جابوا بعض الشركات الأخرى اللي القسم
0: وسعوا الأعمال.
1: نعم، فهذه الشركة ابتدت، وبعدين ابتدوا الجيل الثالث، ومنها ابتدى الجيل بعدها في الستينيات والسبعينيات الجيل الرابع، وبعدها الخامس، ونحن في الجيل السادس.
0: إذا نحن نتحدث الآن عن سادس جيل يقود هذه المجموعة القيادية في المنطقة وتتوسع أعمالها عبر قطاعات مختلفة. إذا ما أخذنا هذه القصة، أو خلينا نقول هذا الكيس ستدي لهذه المجموعة، أكيد في قيم ومبادئ أسست اللي خلت هذه المجموعة تستمر وتتوسع إلى يومنا هذا. ما هذه القيم اللي وضعت

0: المؤسسون لكي نرى هذه المجموعة لا زالت قائمة؟
1: كانت وصية الجد الكبير يوسف بن أحمد كانوا يعني لأولاده وبعدين لأحفاده والأحفاد أحفاده تكون النزاهة والصدق في المعاملة وضم العائلة والتمسك بالدين وإطاعة الحاكم. فكان هذه الأشياء اللي وصاها لعيال لأبناء وإلى الآن ماشية. فهذه واحدة من الأشياء اللي خلتنا نتمسك مع بعضنا بعض.
0: وهل هذه القيم مكتوبة في كتاب يجب احترامه لكل الأعضاء اللي بيشتغلوا بالمجموعة أو هي فقط إرث يتم احترامه عبر الأجيال؟
1: هو إرث بس يعني إذا تقرين في عدة كتب طلعت من بعض أفراد العائلة عن عن عن سيرة يوسف بن أحمد كانو أو سيرة بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي توفاهم الله تشوفينها مكتوبة عندهم بس هي سيرة متبعة.
0: طب كيف مثلا خلينا ناخذ مثال خمس أجيال ست أجيال ولا زالت القيم تطبق بشكل كبير والهوية تبع الشركة واضحة. يجي شخص فرد من أفراد العائلة لا يريد أن يتبع هذه القوانين، هل هناك مسطرة يتم اتباعها؟ هل هنا يتوقف كل أعضاء العائلة ويرون أن المصلحة هي استمرارية الشركة وإبعاد هذا الشخص، ولا كيف تتعاملوا مع هكذا قصة؟
1: والله في يعني احنا عندنا شركة عندها قوانين غير معروفة إلا من أعضاء الشركة. في قوانين حق الأولاد اللي يشتغلون في الشركة واللي ما يبي يشتغل في الشركة، وبعدين في واحد إذا خل بنظام الشركة يطلب منه أنه يترك الشركة ويظل كشير هولدرز يعني. بس يطلب منه يعني في عندنا النظم اللي عندنا عندنا مجلس عائلة، وهذا المجلس العائلة هو اللي يدير الأشياء العالية منها التفاهم بين أعضاء الأفراد العائلة إذا عندهم مشاكل.
0: سوف ترجعون لمجلس العائلة.
1: نرجع للعائلة.
0: مهمة هذه.
1: نعم.
0: قصة كانو سيد فوزي بدأت قبل اكتشاف النفط بوقت كبير، لو احنا حنحكي عن 130 سنة وحتى عصر العولمة. برأيك ما الذي مكن هذه الشركة العائلية العريقة من البقاء والنمو عبر مختلف المراحل التاريخية؟
1: يعني مثلا أرجع لك إلى المبادئ اللي حطها رئيس مجلس العائلة الكبير يوسف أحمد كانو، التمسك. يعني احنا عندنا مهما يكون الخلافات العائلية تحل في المكتب، تصير خلافات او في الاعمال تصير خلافات، لكن في العائلة لا. عندنا تجمع تقريبا كل مدة قصيرة، عندنا في رمضان انت تتفطر مع بعض، عندنا يعني زيارة الاهل الى الان متبعة حتى بين الجيل السادس يعني. فهذه التمسك بالعرف هذه اللي خلتنا نتمسك. وبعدين العائلة دائما تنظر إلى المستقبل، وإحنا في مجالات العادة من أيام والدي أحمد كانو اللي استلم الشركة في بعد ما توفى والده في أوائل الخمسينيات، دخلها إلى مراحل وصلنا إلى العشرينيات. واللي بعدين اللي جاءوا بعدها من الشباب اللي مسكوا الإدارة أخذونا إلى رؤية أبعد. فعندنا دائما نجيب دراسات كل مدة معينة، نجيب شركة تدير تعمل لنا دراسة ونعدل على اللي ما نحتاج له، ونشيل الشركات اللي ما في حاجة لها ونضم شركات جديدة. احنا مثلا احنا مهتمين في أشياء لها علاقة بالتكنولوجي، احنا عندنا في الاستثمار عندنا قسم كبير للاستثمار، عندنا توجهنا حين كثير في الريل ستيت والعقارات،
0: يعني بتتجددوا مع الوقت. وهذه مهمة جدا.
1: وعندنا بعدين مدراء تنفيذيين يجددون كل مدة معينة
0: من داخل أو خارج العائلة.
1: العائلة مش مدراء، هم عائلة يكونون مرادفين للمدراء. عندنا لكل قسم جروب سي او يعني.
0: اذا الحوكمه لعبه دور كبير في استمراريه الشركه.
1: نعم، عندنا حوكمه وعندنا كومباوند، عندنا اشياء يعني مثل ما تقول شركه مثل ارامكو، ما قررنا بارامكو بس يعني عندهم الحوكمه.
0: طيب بالنظر الى كيف تطورت هذه المجموعه او هذه الشركه، ذكرت انه بدات

0: من بنك صغير أيام تجارة اللؤلؤ إلى الشحن إلى غيرها من القطاعات، برأيك أي مرحلة تعتبرها فارقة في تطور الشركة ووصولها إلى ما هي عليه الآن؟
1: والله شوف، كل وقت لا وقت، أيام اللي أول ما اختاروا وبعدين معظم اللي اختارها جدنا الكبير واللي جاء بعدها كلها خدمة مراحل. مثلا الحين شركة البواخر اللي نمثل شركات القسم البواخر، فيعني إلى مدة إلى الآن مجدية وتجيب لنا خير كبير الحمد لله. الطيران ابتدى شوية يخف لأن تغير عالم الطيران.
0: صحيح،
1: كنت في الماضي تشتري تذكرة من الوكيل، الحين
0: مباشر
1: التأمين، عندنا التأمين بعد اختلف عن الماضي. القسم التجاري ما زال قوي، فاحنا ننظر القسم الواعد إلى وقتنا هذه هو العقار والتكنولوجيا.
0: هذا اللي بتركزوا عليه الآن، ولكن في هذه المسيرة اللي هي فوق 100 سنة، متى يمكن أن نقول في هذه السنة الشركة توسعت بشكل كبير؟
1: يعني في أي سنة تقصد؟
0: يعني المرحلة المهمة،
1: المرحلة من السبعينيات،
0: يعني
1: مع ابتداء ارتفاع سعر البترول، هني حسبنا احنا من العملية، خصوصا كنا جاهزين في هذيك الوقت لندخل المرحلة.
0: فكنتوا من أول الشركات اللي كانوا جاهزة أنها تستفيد من هذا التطور اللي كان في المنطقة. دعنا نقف عند اسم كانو. لما نذكر هذا الاسم أمام أي أحد في مجال المال والأعمال يحترم الاسم، يعطيه قيمته، يقول ونعم هذه العائلة، وبالتالي سمعة اسم كانو ثقيل في المنطقة بين الشركات الموجودة هنا والأسر التجارية الموجودة هنا. كيف تحافظون على هذه السمعة؟
1: نحافظ كما ذكرت لك في الماضي، الدعوة اللي خبرنا عنها جدنا، التمسك بالدين، التمسك بال نسمع رأي الحاكم، نتابع نسمع الحاكم، وبعدين النزاهة في العمل والصدق في المعاملة، هذه خلتنا نصير محترمين في المنطقة وبين التجار بعضهم بعض. فهذه واحدة من الأشياء اللي خلتنا مثل ما قلت لك اسمنا يكبر معانا. وبعدين احنا ما نحب نشتكي على ناس ولا نحب احد يشتكي علينا، فعندنا دائما المحاببة. يعني اذا في مشكلة مع شركة تطلع من عندنا ولا في شيء، دائما نحلها حبيا. ما نحب ندخل محاكم، وما ندخل ما نحب ندخل محاكم ضد اي فرد من العائلة ولا خارج العائلة. فهذه خلتنا الناس يعني يحترموننا ويقدروننا.
0: واضح. انتقال القيادة في هكذا مجموعة بيلعب دور كبير، وهو لربما لو جينا نوصف القرار، هذا قرار استراتيجي، ولكن بعض المرات بتدخل العاطفة في انتقال القيادة أو اختيار شخص هو اللي يقود الشركة في هذه الفترة. ما الذي يقود أخذ قرار مثل هذا لنقل القيادة من عضو في العائلة إلى العضو اللي بعده بدون أن تجي على حساب الشركة؟
1: إذا تسمح لي بس أشرح لك كيف الشخص من يجي من الجامعة يدخل، قبل لا يدخل في العمل يشتغل سنتين أو سنتين ونصف خارج نطاق شركتنا أو في البحرين أو منطقة ثانية يعني، وبعدين يدخل يعملون له برنامج انه يدير او يدخل في يسوون اورينتيشن للمديرين في المنطقه، وبعدين يعطى مركز صغير الى ما يرتفع. مثلا انا ابتديت من اول ما جيت من بعد تخرجت من امريكا اشتغلت في شركه خارج البحرين، وبعدين اشتغلت في مناطق خارج في البحرين وخارج البحرين، وبعدين اشتغلت يعني صرت مدير مسؤول عن مناطق معينة، وبعدين خلوني رئيس تنفيذي للشركة، وبعدين صرت نائب الرئيس وحين صرت رئيس أنا. فهذه المتابعة. بس كيف يختارون مجلس الإدارة؟ يدخل مجلس الإدارة في عندنا من حوالي من ثلاث سنوات حولنا

0: الشركة العالية إلى شركة مقفلة. والشركة المقفلة فيها شروط وفيها قوانين. فلازم يكون عندك مثلا عدد الأفراد البورد يعني مجلس الإدارة من 7 إلى 11. فاحنا اخترنا 7 كأعضاء مجلس الإدارة ينتخبون من مجلس العائلة أو اللي هي الشير هولدرز، وبعدين يحطونهم في يجيبون شركة تقرر هل هم يصلحون يكونون أكفاء لمجلس الإدارة، وبعدين في البورد يختارون الرئيس ونائب الرئيس.
1: طب هذا الشرط
0: يكون يعني كبير في العمر، الشرط يعني يكون انه مؤهل.
1: السؤال هنا، لما قلت انه لما رحت درست في امريكا، انتم بتكون عدد منكم من العائله بيمر بنفس المسار ومن ثم
0: الكل الكل
1: حتى ثم الكفاءه هي اللي بتخلي الواحد واحد مختلف عن الاخر.
0: حتى احنا الحين في الشباب الصغار من بعض 5 6 سنوات ما يدخلون إلى الشركة إلا قبل ما يشتغلون خارج الشركة.

0: ما هي الصفات التي تعتبرها المجموعة أساسية لاختيار رئيس مجلس الإدارة القادم؟
1: والله أول شيء يكون ملم بالعمل ويكون عنده احترام وتقدير في المجتمع، ويكون يعني محب للعائلة ويسمع آرائهم. مثل أنا رئيس ما عندي وقت أشوف أفراد العائلة، لا هي مهم، عنده علاقة يعني عاطفية اجتماعية مع العائلة، هذه واحدة من الأشياء المهمة. وبعدين يكون ملم في مثل ما ذكرت، ملم في العمل، لأن أنت عندك مدراء تنفيذيين وعندك شباب وكلهم يعني دارسين في مدارس خاصة ومدارس خارج المنطقة، ويعني يسألون أسئلة اللي لازم تكونين مستعدة
0: لها. قادر تجاوب.
1: وبعدين البورد متكون من أفراد متخرجين ومشتغلين في الشركة، فلازم الرئيس المجلس الإدارة عنده ملم كيف يحضر حق الاجتماع، كيف يوقف وقت اللي في حاجة يوقف الاجتماع.
0: يعني يكون عندك دور قيادي.
1: دور قيادي.
0: كيف هيأت نفسك شخصياً لأخذ هذا الدور المهم في المجموعة؟
1: والله أنا صار لي 48 سنة أشتغل في الشركة.
0: لا بس أصبحت رئيس مجلس إدارة، وبالتالي يمكن المسؤولية بتصير أكبر حتى لو كانت عاطفياً.
1: طبعاً أنا أقول لك شوف، ما كنت رئيس مجلس إدارة، كنت أخذ يعني مثلاً مواقف مش سهلة، يمكن ضد أشياء اللي أنا في رأيي تصلح في هذاك الوقت، لكن يوم صرت رئيس مجلس الإدارة صرت أنا رئيس العائلة، ما أقدر أخذ هالأشياء، فلازم أفكر في العائلة قبل أفكر في رأيي.
0: إذن أنت بتصير ثاني والعائلة هي أهم، واستمراريتها بتكون لأن هي لأن مسؤوليتك الرئيسية.
1: هو هو هو شوفي تحطي يعني إحنا العائلة مهمة والعمل مهم، ولازم فصل العائلة عن العمل. يعني قصدي فصل، لا ما يكون عواطف، لأن بنتي أخليها في مركز لأن بنتي،
0: هنا السؤال
1: إيه ما أخليها، لازم أشوف إذا الشيء عندها مؤهلات تدخل في حل. معظم البنات عندنا عندنا بنات كثير يشتغلون في الشركة.
0: هذا مكان حساس، كيف تضمن أنك تطبق الحوكمة للحفاظ على هذه المجموعة على أسس وقوانين واضحة، مع الحفاظ على دفء العائلة والترابط اللي أنت بتقول أنه هو أساس أو من الأسس القوية اللي خلتكم تستمروا لهذا
1: يعني إحنا عندنا قسم للحوكمة في الشركة، فهم اللي
0: ما فيه ولا عضو عائلة؟
1: لا ما في، كلهم من الموظفين يعني، بس أكفاء، وهم واحنا نحترمهم ونقدر آرائهم، هم اللي يختارون الأشياء، يختارون يعني إن إذا بنتي ولا غير بنتي، هي في نظرهم تصلح في هالمكان، فهم اللي يقررون هالشيء. بعدين أنا كرئيس لازم أشيل العواطف عني وابدا أفكر في الشركة.
0: يعني الآن خلينا نقول بنتك تشوفها وتشتغل وهذا، تقدر تفصل تماما إنه لا؟
1: طبعا طبعا

0: وبابا انا كل كل
1: هذه قليل نادره تكون.
0: لا يعني تعلمنا على شيء
1: بس مهمه وممتازه.
0: اي تعلمنا احنا لان نمشي على اللي يعني كل شيء تغير في الحياه الا المبادئ ما تغيرت.
1: سيد فوزي الكثير من الشركات العائليه لربما تجد صعوبه او تفشل انها تفصل ما بين الجزء العاطفي والجزء العملي. برايك لو كانت كلمتين بتشوف انه من تجربتكم انتم لازم تطبق في باقي الشركات العائليه، لانه الان مع خبرتي انا في المنطقه ومتابعتي للاعمال الكثير من الشركات تفشل انها تستمر حتى للجيل الثالث، يعني الجيل الاول بياسس، الجيل الثاني بيبني، الجيل الثالث بيكون عنده رؤيه مختلفه.
0: صحيح. واحنا وصلنا للجيل السادس.
1: ما هذا هي فزي يعني ما قلت في بداية
0: إلى الليمت.
1: لا مش الليمت إن شاء الله نشوفكم لميتين سنة. في أوروبا مثلا في شركات يعني مستمرة لقرون. صحيح. وهذا بيخلينا نقول إحنا قادرين في المنطقة نأسس نفس القصة.
0: وليش مستمر لقرون؟ لأن أفراد الشركة
1: خرجوا
0: حتى من البورد خرجوا.
1: صحيح.
0: يعني حنشوف شركات كثيرة في أمريكا ما اسم فورد لكن ما حدنا على
1: فورد. ما في أحد من فورد فيها.
0: فهذه النموذج اللي في المستقبل الشركات الكبيرة بتتجه له. الجيل السادس يعني آخر شيء.
1: إشارة إنه يمكن.
0: لأن إحنا نفكر يعني طبعًا هذه التفكير يبيله تفكير عميق. لكن يبيله كمان كيف تقنع
1: الكل
0: 25 مساهم في الشركة إن أحسن لك تروح شركة مساهمة. طبعا الحكومات هني يعيدون
1: أنه تطرحوها في السوق قصدك.
0: نعم
1: تطرحها
0: في السوق قصدي تخلين عندك 40 أو 30 أو 60 والبقية تطرحينها في السوق. وصار في السعودية صار
1: كثير
0: لكن احنا عدد المساهمين كثير فلازم تقنعين المساهمين. وإذا واحد قال لك لا ما تصير لأن ما حد بيشتري أسهم في شركة فيها مشاكل. وبعدين تنظيم هذه بعد الموافقة التنظيم يأخذ من 3 إلى 5 سنوات.
1: سنوات.
0: فإحنا يعني مثل ما تقول سوينا الاستعدادات. بس
1: هل تعتقد حتكون سهلة؟
0: ها؟
1: تعتقد تكون سهلة؟
0: أعتقد الإقناع أصعب شيء. وبعدين بتكون كل شيء سهل.
1: ما الدور اللي بيلعبه الإرشاد والتوجيه في تأسيس هكذا شركة عبر الأجيال؟ دور رئيسي.
0: شركة مساهمة ولا شركة عالية؟
1: أنتوا كشركة.
0: طبعا لان احنا مثل ما ذكرت لك العاله متشابكه ويعني والحب بينهم بين بعض فهذه بسهوله التحكمين فيهم خصوصا هم علمونا الاجيال اللي قبلنا الكبير يحترم الصغير ويعطف عليه والصغير يحترم الكبير فاذا تشوفين احنا نروح مع بعض المجالس يدخل الكبير ومعاه بالعمر وهي ما زلنا نعملها ما زلنا من يوم كنت صغير انا مع اخواني ومع والدي الى الان يعمل فيه يعني ما واحد جاي يطوف الاكبر منه فعندنا التعمق والحب في بعضنا بعض والاحترام
1: الجيل الشاب دائما بيدخل بافكار مختلفه طاقه فيها شيء من السرعه والحماس وبيكون عندهم بيقولوا لا احنا يمكن ندخل في هذا القطاع خصوصا الان اذا ما راينا على الارض التغير السريع اللي صاير بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاشياء جالسه تتغير بشكل سريع وبالتالي خلينا نقول يدخل عندكم عضو او فرد من افراد العائله اللي هم شباب لا زالوا في البدايه كيف تحتووا افكارهم وتخلوهم يحسوا انهم ضمن هذه المنظومه وهذه الاسس العريقه اللي تاسست منذ زمن
0: اقول ابتدي بقصه انا يوم كنت صغير في المدرسه في البحرين يعني كان عمري خلينا نقول 10 سنوات 11 سنه كنا نروح المدرسه الصباح وما نروح الظهر فكان والدي يناديني المكتب اقعد معاه في المكتب ويجي بيشوف ناس يعني موظفين ولا ناس مفكرين او رسامين او ويسمع الكلام فيقول لي اسمع على هذاك الوقت ما كان في بالي لكن وجدت ان سالت والدي الله يرحمه يقول لي شوف دائما اسمع وبعدين اجتمع مع اللي الشباب لان هذول الشباب عندهم افكار انا اتكلم عن يمكن اواخر

0: خمسينيات او هذا الستينيات. فكنت فيعني كان كنا فخليته في بالي. ودائما هني عندنا مثل ما قلت لك احنا مجالس نقعد مع الشباب. انا مثلا كل يومين ثلاث انزل الى الشباب اللي عندنا في الطابق الارضي واسولف معهم واشرب قهوه، اسمع اراهم، اسمع تفكيرهم. اذا قعدنا في البورد اجيب هالافكار. يعني احنا عندنا قسم،
1: يعني لازم يكون عندك انفتاح ذهني كبير.
0: وبعدين عندنا مش انا بس، عندنا قسم يستمع حق الاراء. وثلاثه واربعه من اولادنا من مده قصيره يعني جابوا بعض الافكار حق اي اي، انت ذكرتيها، هذه المستقبل. فهذه احنا بعد قاعدين نركز عليه بالاضافه للتكنولوجي. وبعدين في عندنا شركات، يعني مثلا احنا ابتدينا في الطاقه الشمسيه، هذه ابتدينا نركز عليها في واحده من الاقسام اللي عندنا تركز فيها. احنا نبتدي في هالاشياء وكلها جات لنا من الشباب.
1: شباب. حعيدها او كررها مره ثانيه، لما نقول اسم كانوا الكل يضع القبعه احتراما لهذه الشركه واستمراريتها، وبالتالي ما هي الدروس التي يمكن ان تتعلمها باقي الشركات العائليه في المنطقه اللي ربما اسست بنفس المبادئ، الدين واحترام البعض، النزاهه في الاعمال وكذا، ولكن تجد صعوبة في الاستمرار، بالتالي ما هي الدروس التي يمكن أن تقولها؟ مع خلينا نحطها بإطار آخر، جاك مجموعة من رؤساء شركات مهمة في المنطقة وبيحاولوا ياخذوا من عندكم نصائح، احنا كيف يا فوزي نقدر نخلي هالشركة تستمر بعد ما احنا نروح وأولادنا يمسكوا بزمام الأمور؟
0: التمسك. التمسك بين العائلة، الاحترام. احترام بين العائله وبين الموظفين. احنا شوفي يعني اذا تروحين الى معظم مكاتبنا مش بس العائله يحترمون الضيف ولا اللي واحد يتعامل معاه، بس حتى في مكاتبنا مكاتب السفريات ولا اللوجستيك يجيك الموظف بابتسامه خليك تشعري ان انت مو غريبه. وبعدين التواضع، التواضع مهم. وانا وجدت مع الاسف عندنا الجيل الجديد ما يهتم بالتواضع وما يهتم بالاحترام. يعني حتى بين الشباب بينهم وبين ابوهم ولا عمهم ما في احترامات كثيره.
1: هل المجموعه الان مستعده لما يجري من تطور سريع في القطاعات كما ذكرنا قبل قليل، الموضوع الساخن، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وكل ما يتبعه من فرص، هل الان اليوم المجموعه جاهزه لكي تدخل هذه القطاعات؟
0: نعم، احنا مهتمين كثير. وهاي المستقبل. يعني عندنا التراديشنال شركات السفريات واللوجستيك وذي الحين طبعا شغل ماشي، لكن هذه تعتبر شركات بتجيب لنا مداخيل بسيطه. الحين دخلنا الى الشركات، وبعدين احنا كتجار ننظر الى الربحيه طبعا. فالاي اي والتكنولوجي بتجيب لك يعني زخم كبير من المال ومن التعرف على الاشياء الجديده اللي صايره في العالم. واحنا نبحثها مش بس في اوروبا، نبحثها في الشرق وفي البلدان العربيه، في اي مكان نشوف مناسب لنا. يعني رحنا فتحنا في مصر، في من زمان عندنا مكاتب سفريات، فتحنا في الهند، فتحنا في اليابان، مكان اللي نشوف فيه فرص ندخل فيها.
1: سيد فوزي ذكرت قبل قليل أنه الجيل السادس هو لربما آخر من سوف يمسك بزمام الأمور، ونحن نتطلع إلى مرحلة جديدة لإبقاء هذه الشركة تستمر لربما لعقود إضافية وأكثر. ما الدور اللي بتشوفه الآن الجيل القادم سيلعبه؟
0: والله شوفي الجيل الجديد مثل ما هو معروف مش في كل بلدان العالم غير عن الجيل القديم.
1: صحيح.
0: الجيل القديم يعني هاندون، يعني ما العمل من الصبح للمساء، ما في حياة اجتماعية ولا حياة عائلية. هذا اللي أبائنا
1: كبرتوا عليها.
0: أبائنا. وبعدين احنا دائما نفكر كيف هذول عملوها واحنا ما نعملها. فالجيل جيلي أنا يتابع هالأشياء، بس الجيل الجديد ما ينظر هالاشياء، يقول طبعا هم بنوها في وقت، لكن احنا بنبني اشياء مختلفة. يعني مختلفه عنهم. مثلا في ناس التمثيل، في ناس التصوير، وعندنا ناس يعني اهتمامهم كثير في اشياء خارج عن

طاقة الشركة ويشتغلون فيها. بعضهم عندهم شركات خاصة، بس احنا في نظامنا ان انت اذا تشتغلين في الشركة ما تشتغلين في شركات خاصة لك. ليش؟ علشان ما تاخذ تجذب اهتمامك، فيقدر يعين

0: بيت، تعطيه سيارة، تعطيه معاش حق عائلته، تعطيه تدرس عياله، كل الشركة تسوي هذه. فبسبب هذه نبيع قليلة يعني يظل موالي الشركة. بس هذا الجيل الجديد يمكن السادس واللي بيصير سابع اهتمامهم ما بيكون كثير، فلذلك نعتمد على المديرين التنفيذيين. فهذول اللي نجيب، كل ما نشوف واحد ما يصلح نجيب واحد احسن منه علشان يمشوا الشركه. يقول والشباب في المستقبل اذا ما يبي يشتغل في الشركه له حق يطلع ويحصل كمساهم.
1: إذن كيف يمكن أن نعرف مجموعة كانو، شركة كانو خلال 20 و30 سنة القادمة ونقول هذه الشركة لا زالت ناجحة؟
0: إن شاء الله يتمون. يعني أنا ما بكون عايش لي هاي السنة.
1: لا بس أكيد بتفكر.
0: لا أقول لك يعني أنا أتمنى وأتمنى من الأولاد والأحفاد يظلون في الشركة. بس أنا يعني والبورد الشباب اللي معي ما نعتقد هاي بتواصل كيوسف محمد كانو اللي أسست من زمان. لأن في مبادئ موجودة وإن شاء الله يظلوا على المبادئ، بس التفكير تغير. تفكير العشرينيات غير الواحد وعشرين، تفكير 22 غير. فإحنا نسعي ونسوي نظرة للخمس سنوات الجاية ونمشي خمسة بخمسة. إن شاء الله الخمسة الجاية تنفذ اللي وصينا عليه، واللي بعدها إن شاء الله يقدرون. بس يعني الحكم يعني هذا في يد الله سبحانه.
1: ما الإرث اللي بتطمح أن تتركه شخصيا كرئيس كانو؟
0: يعني أبي يذكروني أنك أنت رئيس جيد، عادل، محترم، أحترم الناس، ما خلط العاطفة مع العمل. وفي نفس الوقت بعد عندي عواطف لأهلي. فأبي أكون يعني على القليلة مشيت على المبادئ اللي خبرنا عنها جدنا الكبير. إن شاء الله
1: لو كان الجد الأكبر الله يرحمه حاضر وشاف وين وصلت البودرة اللي حطها هو أو النواة اللي حطها هو من 130 سنة، برأيك كان حيكون فخور؟
0: يكون فخور ومبسوط، لأن ما زلنا ماشيين عليها وإن شاء الله نضل.
1: إذن قبل أن نختم، الكلمة الأخيرة اللي يمكن أن تبقى في ذهن من هو مهتم بدراسة هذه الشركة واستمراريتها ل 130 سنة، برأيك ثلاث كلمات تعتبر السر الرئيسي وراء نجاح هذه الشركة العائلية العريقة في منطقة الخليج؟
0: الصدق في التعامل والنزاهة والاحترام، احترام الناس وعدم التكبر وعدم الغرور أهم شيء.
1: إذن الأخلاقيات دائما هي التي تقود استمرارية الشركة ونجاحها. أين هو العقل؟ أين هو التدبير لاقتناص الفرص؟ هل لا تراه مهم؟
0: طبعا مهم، بس يعني إذا عندك هاي المبادئ الله سبحانه وتعالى بيعطيك العقل تفكرين. وطبعا إن شاء الله يعني إن شاء الله العقل واحد من المهمين اللي يمكن ما ذكرته بس أذكره.
1: فوزي كانو رئيس مجلس إدارة كانو، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
4: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع

0: اف ام، الصوت يصلك الخبر واكثر.
1: افاد مراسل العربي عن سماع ضوء اطلاق مضادات حيويه.
2: To attend a FIFA reception at Trump Tower, followed by his attendance on Sunday at the FIFA World Cup between Spain and Argentina. His attendance will cap what has been the most watched, most secure, and most successful World Cup in American history. This is a fitting conclusion to a tournament that showcased America's ability to host the world on the grandest stage.
3: إذن تأكد حضور ترامب حسب كارولين ليفيت، ولكن أيضا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
4: الضيف ثقيل
3: جدا على الرئيس ترامب، أيضا سيكون حاضرا على الرغم من كل التوترات السياسية بين الجانبين. ولكن اللافت الآن هو أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي اللي إلى حد ما
4: مرغوب فيه
3: لن يتوجه إلى
5: النسخة الأصلية موجودة
3: لحضور المباراة النهائية، رح يتابعها عبر التلفزيون كما قال، وذلك بدافع شيء كتير غريب طبعاً. بدافع طقوس جلب الحظ.
6: صحيح.
3: شو رأيكم بهالموضوع؟
6: أنا
3: ليش هناك
6: مؤخراً.
3: تخوف؟
6: سبق بنفس الفكرة، سبق كان رئيس الباراغواي باراغواي طبعا سوت إنجاز كأس العالم وخرجت ألمانيا، قال أنا ما بحضر المباراة الثانية ضد فرنسا بنفس السبب اللي هو يسموه عندهم الكبالة، هي نوع من الطقوس أو جلب الحظ. وما جلب الحظ فكروا، يعني أعتقد يعني يفكروا فيها كثير عندهم في الأرجنتين أو في أمريكا الجنوبية، فعلا ما حضر بس خسرت باراغواي. والآن خافيير ميلي بنفس السبب بالضبط اللي هو قال نفس الشيء، عندهم فكرة الكبالة أو لها اسم
4: نتحدث على هذا الموضوع. نعم، هي لعلاقتها بالكبالة أو القبالة، هي كابيلاس تنطق باللغة الإسبانية. الكابيلاس هي تأتي من كلمة كابيلا، كابيلا وهو شيء معبد صغير، ليس كنيسة وليس كاتدرائية، هو مصلى.
5: كابيلا
4: كابيلا أو كابيلاس بالجمع، هو مصلى صغير. نعرف بأنه في الأرجنتين، صحيح أنه البلد أغلبيته مسيحيين كاثوليك، لكن هناك ما يعرف بالديانة الشعبية، اختلطت تقاليد المسيحية مع
5: التدين الشعبي.
4: التدين الشعبي اختلط مع تقاليد قديمة، تقاليد محلية، تقاليد إفريقية من العبيد الذين ذهبوا إلى الأرجنتين وحتى مع السكان الأصليين،
3: وأيضا يعني يتابعوها ويمارسوها خاصة في الفوتبول.
4: في الأرجنتين ميسون، حتى أترك المجال للزملاء، المشاهد يحس نفسه أنه فاعل، يؤثر بجلب الحظ أو بطرد النحس. مثلا إذا فازت الأرجنتين وشاهد أفراد البيت المباراة، لن يغيروا أماكن جلوسهم في المباراة القادمة. إذا تركوا الكلب في خارج البيت لن يدخل في المباراة القادمة.
3: مزبوط.
4: الرئيس الأرجنتيني يقول أنا أرتدي سترة شركة نفطية في الأرجنتين، لأنه البلد هو يعيش تقشف رهيب بسبب الآن شتاء في الأرجنتين حتى نذكر.
3: بس أنا بدي
4: سيرتدي السترة في النهائي نفسها.
3: بدي أعرف من أحمد، هل كانوا بيستاهلوا إسبانيا والأرجنتين أنه يكونوا هني بالنهائي؟ هل قدموا أفضل ما لديهم؟
6: إسبانيا مرشحة من قبل تبدأ البطولة، طبعا كانوا في الأساس أو في البداية الناس تقول المستوى ما هو المأمول منهم، لكن مع مباراة إلى فوزهم على فرنسا، يعني خلاص الفوز على فرنسا كان يعني كاسح أو خلينا نقول مستحق جدا. فهم أي نعم، فكانوا يستاهلوا.
3: بالنسبة للأرجنتين بعيدا عن ميسي، طبعا ميسي أسطورة
6: أكثر
3: كبير،
6: فريق
3: ولكن كفريق
6: أكثر فريق يعني نقدر نقول أو نبني عليه ونحط عليه كلمة ثريلر، يعني فريق مثير جدا من أول البطولة، وهو يفوز بطرق يعني مثيرة وملفتة للنظر. أنت حتى لو ما تعاطف مع الأرجنتين بتبدأ تعاطف معها، فبالطريقة نفسها اللي نقول لك ضد إنجلترا، الناس لامت مدرب إنجلترا أن أنت كيف تحاول تدافع ومن هالكلام، لكن بالنهاية الأرجنتين استحقت، وهذه ثاني مرة يحسم المباراة في الدقيقة 92 اللي صحيح. حتى ما أوديك الإضافي يعني، فهي السيناريو القاتل.
3: مع حديثنا عن هذه المباراة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا، لازم نتوقف عند قصة مثيرة جدا، وهي حقيقة أكثر صورة متداولة، وهي على ميسي مع الرضيع لما كان رضيع لمين يامال، وهو يلاعب نهار الأحد طبعا بنهائي كأس العالم. هذه الصورة اليونيسف قالت yes those photos you seen are real، يعني هيك علق حساب اليونيسف على هذا المنشور،
5: لانه كثير ظنوا انه صوره من الاي اي،
3: لانه حقيقه انه يعني واحد ما بيخطر على باله انه هذا الولد يعني عم بيعمل صوره لمشروع خيري.
6: صحيح.
3: عم بيشارك فيها ميسي بمونديال 2026 يكونان متنافسين.

0: نعم هو
1: صورة تغذي أصحاب نظريات المؤامرة صراحة، وكأن كل شيء يصنع، هذا بين قوسين، لكن في الحقيقة ميسي لم يتغير كثيرا مثل ما تغير يامال الذي أصبح رهيبا في الميدان، قد يكون هو النجم الأكبر في المستقبل. لكن حتى أفسح المجال فقط لزملاء، هناك نقطة مهمة جدا، الفريق الإسباني تقنيا قيل فيه الكثير، لكن في كل مرة يصعد إلى مستوى الحدث.
0: نعم.
1: عندما يواجه فرنسا يصعد إلى مستوى الحدث. صحيح. عندما يواجه فريق قوي مثل البرتغال يصعد إلى مستوى الحدث. هو بطل أوروبا وبالتالي هو مرشح بشكل طبيعي بشكل منطقي، لكن سنشاهد كرة مختلفة عن الذي شاهدناه، النهائي يربح ولا يلعب.
0: نعم.
2: وسام شو رأيك أنت باللي بهذه المباراة كيف راح تكون؟ وبس بدي أرجع أذكر بأنه بعيدا عن نظريات الحظوظ ولا أو المؤامرات، هذه الصورة فازت عائلة لامين يامال باللوتري.
0: صحيح.
2: لتصوير.
0: صحيح.
2: هذا
0: صحيح. القصة خلفها جميلة جدا. بس تفضل
2: وسام.
3: تفضل. لا تفضل.
2: لا هي تفضل أحمد.
0: لا هي كانت في 2007 كان في قرعة، وهم كانوا هم طبعا ما زالوا عايشين في نفس الحي راكافوندا في مدينة ماتارو في إسبانيا، فازوا بقرعة. سبحان الله، القرعة هي أن أنت تجيب من صحيفة برشلونية دياريو ثار، كانت تجيب لاعب من برشلونة يتصور مع الطفل اللي هو من باب يعني إنسانية، لفتة إنسانية. من كان يتوقع أن يامال بيصير يامال اليوم؟ والصورة طبعا هي لم تظهر على السطح اليوم، هي ظهرت اليوم للنهائي، لكن هي فعليا جاءت في 2022 تقريبا إذا ما أخطأت في السنة، كانت أول مرة تطلع، هي 22 أو 23 وقتها، حتى نفس الموضوع كان يقول لا مستحيل، لكن طلعت وقتها الصورة أن اليوم يعني يامال النجم الأول في النادي اللي يعتبر بيت أو بيت منزل ميسي الأول. فسبحان الله يعني.
3: تعليقي الصغير قبل أن أدخل في الموضوع السياسي، هو كأن العالم وهذا الجمهور الكروي الضخم يبحث عن تسليم الشعلة.
0: أينا.
3: من أسطورة.
0: صحيح.
3: إلى أسطورة.
0: صحيح.
3: جديد، وكأن.
0: صحيح.
3: هذا المونديال النهائي هو تسلم وتسليم بين نجم كبير
2: جيلين.
0: أينا. جيلين طبعا.
3: يعني
0: طبعا.
3: ولو أنه رونالدو هو الغائب الحقيقة. أينا. عن هذه الصورة. ولكن لنتحدث قليلا، يعني من الكثير نسمع شيء من التهجم على الأرجنتين لأسباب كثيرة، هناك جو معادي للأرجنتين في العالم، لذلك من الصعب الآن الدفاع عن الأرجنتين إلا
2: حتى موضوع فوركلاند، يعني كان هناك موضوع مهم جدا
3: تحدثت
2: عن
3: التطير، ولكن طبعا. الحقيقة أنه ديانة الأرجنتين هي كرة القدم.
1: صحيح. صحيح.
3: أغاني كرة القدم تعكس كل شيء.
0: نعم.
3: عن الأرجنتين.
0: نعم.
3: الأغاني يرددها الجدات والأجداد والأطفال والنساء، كل إنسان في الأرجنتين يحمل كرة القدم في كيانه.
0: صحيح.
3: وليس فقط كرة القدم، هي قصة سياسية بكل معنى الكلمة. سأقتبس وبسرعة كثيرة خمس جمل من الأغاني المشجعين، وهي.
0: صحيح.
3: بالمناسبة يعني
2: سياسية
3: وليس فقط، هي شديدة البذاءة.
0: نعم.
3: شديدة الكراهية. كل أغاني الأرجنتين توجه ضد أحد، مثلا
2: طبعا أول شيء ضد البرازيل.
3: أول شيء ضد البرازيل مثلا. ضد البرازيل ماذا يقولون؟ يقولون يا برازيل أخبريني كيف تشعرين حين يكون أبوك، يعني هم في البيت. والأكثر استفزازا للبرازيليين يقولون مارادونا إس ماس جراندي كيبيلي، مارادونا أعظم من بيلي، هذه الأغنية. أما بالنسبة للسياسة، عندما يسجلون هدف يقولون هذا الهدف من شباب المالفيناس الذي لن ننساهم أبدا، يعني
0: فوكلاند.
3: الشباب الذين قتلوا في جزر فوكلاند.
0: صحيح.
3: وعندما يفوزون سواء على أي فريق يسبون الإنجليز، وكأن عداءهم مع شخص الإنجليزي وليس مع الفريق.
2: طبعا.
3: الإنجليزي.
2: ما دمت وسام تحدث عن الإنجليز، طبعا موضوع هذه الجزيرة اللي حقيقة لأنه هلأ يمكن يأخذوا إجراءات تأديبية
0: طبعاً.
2: الفريق الأرجنتيني من قبل الفيفا.
0: صحيح.
2: بعد ما احتفلوا بالفوز على إنجلترا وكانوا عم يحملوا هاي اللافتة اللي عم نتابعها تؤيد مطالبة بلادهم بالسيادة على جزر فوكلاند.
1: تدخل سياسي.
2: أيضا تابعنا اللاعبين وهن عم يرفعوا هاي اللافتة ومحطوط عليها جزر مالفيناس أرجنتينية. وطبعا أحمد نحن بنعرف أنه فوكلاند هي تثير جدل سياسي وتاريخي مستمر منذ زمن بعيد. إذا أردنا أن نحكي عن الإجراءات التأديبية، يعني هل من الممكن أن تؤثر مثلا على النهائي ولا
0: هو المفروض صراحة فيفا نحط في موقف حرج نوعا ما، لأن فيفا دائما يحارب الرسائل السياسيه، رسائل تمييزيه من اي نوع، وكذا يعني كذا خلينا نقول عنصر من العناصر المفروض ما يمزح فيه او لا يتسامح معه، هذا واحد منها، هذا عنصر سياسي بحت. انا فزت في المباراه وبعد اني فزت في المباراه انا كمان اغيظك سياسيا، فيعني لدرجه ان امس او قبل امس

0: كان واحد من المستشارين مستشار سابق لمارغريت ثاتشر في بريطانيا قال أنا أطلب وأتمنى اللي مسكوا الرسالة القبيحة هذه البريطانيين للبريطانيين أن تلغى تأشيرات عملهم كلهم منهم 6 أو 7 لاعبين في الدوري الإنجليزي. فهو معني أنا بدي أتمنى أرحلهم وهذا يعني تصريح صراحة.
1: إذا بتسمحوا لي لعبة صغيرة نتشارك فيها كلنا وربما تخبر الكثير عن الأرجنتين. فضل. صح أم خطأ؟ أسأل أسئلة جوابها البديهي هو صح ولكن يعني سنجد الجواب الحقيقي. السؤال الأول، نهائي الأرجنتين وإسبانيا هو مواجهة بين الكرة الأوروبية والأمريكا الجنوبية، صح أم خطأ؟ الحقيقة هو خطأ، لأن الأرجنتين تعد من أكثر دول العالم ذات الأصول الأوروبية، حتى أكثر من دول أو معظم دول أوروبا. صحيح. نفسها أكثر من 98% من صحيح. سكان الأرجنتين هم أوروبيين. نعم. السؤال الثاني، صح أم خطأ إيطاليا غائبة عن مونديال 2026؟ صح،
2: مش بس 26.
1: الجواب هو خطأ هو لأنه 50-60% من سكان الأرجنتين إيطالي. أصول إيطالية، وكل نجوم الأرجنتين الذين تعرفونهم ميسي إيطالي، مارادونا إيطالي. نعم. بابا الفاتيكان الراحل. نعم. إيطالي. نعم. كل الذين نعرفونهم عن الأرجنتين. صحيح. إيطاليون. سؤال ثالث، إذا فازت الأرجنتين ستفوز أمريكا اللاتينية؟ خطأ طبعاً. لأن أمريكا اللاتينية تكره الأرجنتين ولن تشعر أبدا بأنها فازت. صحيح. سؤال أخير، هناك يعني نهائي الأرجنتين وأسبانيا هو صراع بين المستعمر والمستعمرة السابقة. أيضا خطأ، لأن العقل الذي حكم أوروبا الماضية موجود الآن في الأرجنتين. صحيح. الأرجنتين بلد مختلف كثيرا، يسير في عكس التيار، ولكن هناك الكثير من الذين يكرهون الأرجنتين، الكثير من الذين يحبونه، ولكن لا يمكن إلا أن نشيد بشخصية اللاعب الأرجنتيني اللي بآخر 4 مباريات خسر في بداية المباراة ثم ربح.
2: طب أحمد، هذا المشهد برأيك كمان سنتابعه في نهائي المباراة؟ يعني هل ستتقدم إسبانيا وتخسر باللحظات الأخيرة، أم الآن الأمور يعني أصبحت يعني يعلمون أو استراتيجيات وتكتيكات جديدة راح تكون
0: مستبعد
2: بالملعب؟
0: مستبعد تماما. طبعا نرجع نقول لك هذه الكرة يعني ما لها، لكن مستبعد تماما، لأن إسبانيا أكثر منتخب منظومة ماكينة، عرفت اللي هم يعني ألف باتا يمشون مع كلوكورك، يعني فهمت؟
1: أعجزوا فرنسا، يعني فرنسا المرشح
0: أفضل من الكرة الشاملة،
1: وقفوها بشكل
0: صحيح كامل. لأن فرنسا نوعا ما تعتمد على الموهبة الفردية أو اللاعب الفردي في أوقات كثيرة من المباراة. أنا يعني أحاول قدر ما نبغى نتكلم فنيا كثير، بس في فرنسا مثلا كان موضوع أني أحاول قدر المستطاع أتيح مساحات معينة للنجوم بابي
2: ولا سيكي. طب أعطوني توقعاتكم، أرجنتين ولا إسبانيا؟
0: صعب جدا، بالذات مع ميسي تصعب
3: صعب جدا، لكن الأرجنتين لديه حظوظ كبير. أنا لا أوافقه الرأي، لأنه النهائيات كما قلت تربح ولا تلعب. الفريق الأرجنتيني يلعب ببدنية وبحرارة
2: ويلعبون كبيرة، من أجل ميسي يحمل اللقب، لأنه حقيقة هناك
3: عندما تشاهدين في كلمة ميسون، عندما تشاهدين لاعب منتصر في النصف النهائي يبكي فرحا وهو حائز على كأس العالم في الدورة التي قبلها، تعرفين
2: بأن أرجنتين أو
1: الفريقان يريدان الربح، ولكن أتوقع توقع شعور الأرجنتين.
2: شكرا لكم على المشاركة، في أمان الله.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه

0: عربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات،
2: اصبح موضوع شخصي بالنسبه له،
3: مهووس بالسلطه
2: يعني بهذا المعنى.
1: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
2: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها، من 67 كنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحله ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح الاتحاد السوفيتي، لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
1: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
2: كل الايدي كانت على الزناد.
1: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
2: حارسي
1: اللي اطلقها في المكتب السياسي، علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
4: الذاكره السياسيه الجزء الرابع، الليله 10:30 على شاشه العربيه.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

موجز لأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. موقع أكسيوس ذكر أيضا أن الولايات المتحدة تدرس قصف المنشآت النووية الإيرانية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق أكثر. أعلنت القيادة المركزية أن قواتها دمرت برج مراقبة في ميناء تشابهار الإيراني، مشيرة إلى أن العملية تأتي بهدف الحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف غارة جوية إسرائيلية لمجموعة من المواطنين أمام مسجد أحمد ياسين في مخيم صيرات وسط قطاع غزة، وذلك خلال تشييع أحد ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية. ضرب زلزال بقوة 7 درجات جنوبي المكسيك على حدودها مع غواتيمالا

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
6: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
7: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
6: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين،
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أقفل الكاميرا خلاص.
1: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
16: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
17: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
18: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
19: للمقال مع محمد الملا.
20: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق.

0: باقي الاستاذ سامي النص، مرحبا بك.
1: يا اهلا وسهلا اخي ابو احمد.
0: عند اي ازمه بين اسرائيل وامريكا وايران يتم الاعتداء على دول الخليج. هو كره لدول الخليج؟ ايران تعتدي على دول الخليج كرها فيهم ولا في امر ما؟
1: هو قطعا مو حبا فيهم، بس انا بدي ان اعطي بعض الفرشه. اولا هذه التجربه الاولى عبر 1440 سنه لما يسمى بولايه الفقيه، هذه التجربه ترى غير مسبوقه، وبالتالي كان يفترض من اليوم الاول طالما ان هذه التجربه الاولى ان تظهر حسن النوايا، تظهر حسن المعاملة سواء بالداخل الإيراني أو للجيران، هذا أمر طبيعي بما أن هذه تجربة إسلامية كما تسمى وتجربة أولى لولاية الفقيه. حقيقة الحال ما رأيناه العكس من ذلك تماما. يعني أولا استخدم مصطلح مدمر استعمله هتلر قبل ذلك وجمال عبد الناصر اللي هو واستعملته إيران من اليوم الأول اللي هو المجال الحيوي. هتلر كان يعني المجال الحيوي الصحيح هو فقط حدود بلدك، إنما المجال الحيوي المتعدي اللي استخدمه هتلر وبعدين عبد الناصر والآن إيران اللي هو إنه مجال الحيوي بأي مكان أنا اختاره. يعني أنا والله إيران أقدر أدعي إنه والله أنت اللي تكون، أنت سوريا أنا أدعي إن سوريا هي ضمن مجال الحيوي وأعطي لنفسي الحق بالتدخل فيها، أقدر أقول إن اليمن هي ضمن مجال الحيوي. فبدأت إيران تتصرف ضمن هذا المنطق إنه الخليج هو ضمن مجالي الحيوي، فلسطين هي ضمن القضايا اللي تهمني، إسرائيل وغيرها من مفردات اللي أدت للدمار. الآن بدأت تخلق أمر جديد وثقافة سياسية جديدة أدعي أنني لم أرى لها مثيل، اللي هي اللي تفضلت فيه دولة ما تقول والله إذا اعتدت علي الدولة ألف أنا لا أرد الاعتداء على الدولة ألف، أنا أختار كما قلنا اختيار المجال الحيوي أنت تختار وتتدخل. هنا أنا أقول إنه والله أنا أختار من أريد لي التعدي عليه، يعني بمعنى إنه والله سوريا بكرة الرئيس الشرع يقول والله أي طلقة رصاص تأتيني من إسرائيل سأدمر الضفة الغربية، سأدمر لبنان، سأدمر الأردن، هذا حق لا يملكه، طبيعي كلنا سنتفق أنك لا تملك هذا الحق. معانا بالخليج البعض وبعض الإخوة العرب وكأنهم يقبلوا هذا المنطق، ما في منطق بالتاريخ ناهيك عن أن الأعذار لا لها قرينة، بل حتى أن الرد الإيراني اللي أتى بعد دقائق يظهر بما لا يقبل الشك أنه هذا أمر معدلة بشكل مسبق، وأنه ما كانت إيران تبحث عن الحقيقة في موضوع هل شاركت الدول الخليجية أو لم تشارك. بل أقول شيء آخر، لو كانت الدول الخليجية تريد المشاركة لربما ما أصابها صاروخ واحد. ليش؟ لأن راح تكون القوة الأمريكية وطائراتها وأدوات الردع عندها موجودة، إنما إحنا نأينا بأنفسنا عن هذه الحرب، ما طلبنا دعم أمريكي تكون طائراتها تقلع الدور فوق بلداننا، الدور فوق خليجنا بحيث أنه ما في طائر أو مسيرة يصيبنا، دفعنا الثمن بهذا الشكل. بس إلى الآن هذا المنطق، هل هذا منطق إنساني؟ انك تقول والله حتى المنطق القديم العين بالعين والسن بالسن شنو يقصد منه؟ يقصد منه اذا انت قلعت لي سن اقلع لك انت سن، مش اذهب الى طرف ثالث واقلع له سن، اذا انت قلعت لي عين والحال كذلك. يعني دائما كل المفاهيم ما خلقت الا للمعامله بالمثل. هنا مع ايران لا، تعتدي عليه امريكا واسرائيل، انا اعتدي على دول خليجيه.
0: هل الاعتداءات على دول الخليج هو رده فعل ام هناك مخطط؟
1: هذا هم سؤال هام. دائما الأحداث الجسام والأحداث الكبرى تخضع لنظريتين، نظرية اللي يسمونها نظرية الصدفة accidental view of history، أنه لما تشوف حدث مثل هذا لا يعني يفهمه عقل ولا يتقبله منطق تقول والله لربما هي حكاية وليدة الساعة فقط انفعلوا، وحاول البعض يعني باليوم الأول والثاني يضعها بهذا الشكل، بما في ذلك الرئيس الإيراني قالها بهالشكل أنه حالة بانيك، حالة يعني هلع قتل المرشد. هذا الأمر قد نبرره باليوم الأول أو الثاني نقول والله قيادات يعني ما عندها أوامر قامت بهذا الأمر، بس لما مع طولان المدة واستمرار التعدي إذا نبتعد عن الاكسيدنتال فيو اوف هيستوري، النظرية التصادفية للتاريخ، ونتكلم عن النظرية المقابلة اللي هي نظرية التآمر، نظرية التخطيط، أنك عندما ترى أمر ما معناته هو معدلة أن يتم بهذا الشكل. والدلالات والقرائن كثيرة، يعني أولا مثل ما ذكرنا أن ما عنده

0: قرينة واحدة ولا دليل واحد على تعدي الخليج. الأمر الثاني كم الصواريخ والمسيرات لا يمكن أن يكون وليد الصدفة. الأمر الثالث أنه الرد الفعل حدث وتم بعد دقائق قليلة، يعني لا يقولون لي أنه تحققوا ولا أتتهم معلومة، ما في زيرو، وبالتالي واضح أنه الأمر هو مخطط له للتعدي من قبل إيران تجاه دول الخليج.
1: ما هي الرسالة الإيرانية لدول الخليج؟ شنو رسالتهم؟
0: رسالة ابتزاز بالبدء طبعا، أنه إحنا قادرين على الإيذاء، وبالتالي مستقبلا عندما نتفاوض معكم عليكم أن تعوا أن لدينا القدرة على الإيذاء. هذه أنا قريتها بأشكال مختلفة في كتابي عباس عرقجي اللي هو عن التفاوض، ومحمد جواد ظريف كمان كتابه عن صمود الدبلوماسية. الاثنين يتكلموا بشكل أو آخر عن هذا، وإن كان في الكتب الاثنين ملوتهم يعني ما فيهم من التناقض. عباس عرقجي يتكلم عن أنه قدرتك على طاولة المفاوضات بعمليات تفاوض تعكسها قدراتك الصلبة، قدراتك الموجودة على الساحة. وهذه إن أرادوا أن يطبقوها على الخليج إن عندنا إحنا الأبر هاند أو عندنا القدرة على الإيذاء، لماذا لا يطبقوها بعلاقتهم مع أمريكا؟ ما قدرات أمريكا وقدرات إيران يعني لا يمكن حتى طفل صغير أن يعلم القدرة الأمريكية، وبالتالي كانت مدعاة لعباس عرقجي أن يقدم التنازلات بناء على هالمنطق. بس هذا المنطق يدفع في قضية أننا نحاول أن نقوم بعملية إيذاء دعما وتشجيعا منا لأي عملية تفاوض مستقبلية نطالب بها بأمور ما من الخليج قد يطلبوا ما يطلبوه. كذلك الحال مع محمد جواد ظريف، يعني ما يذكر في كتب مذكراتهم يتناقض مع ما يقوم به، إنما هي بالنهاية ما ذكره من اهتمامهم بقرب إيران في كتاب مذكراته يعني مدعاة للتساؤل. يعني حتى لو تحجج بأن هو يقول يعني مجالنا الحيوي، مرة أخرى هذا التعبير المدمر، كان يفترض أن يكون شرق إيران اتجاه مثل ما ذكرنا أفغانستان وطاجكستان وباكستان ودول القوقاز. فهو يدعي أن السبب الوحيد اللي توجهوا لمنطقة لا يتحدثوا لغتها ولا شيء للمنطقة العربية فقط لهجوم صدام. طيب هجوم صدام استمر عامين، كان بإمكانكم تتوقفوا وتذهبوا اللي أنت تقوله كوزير خارجية وأحد منظري الحكم في إيران أنه كل مجالنا اللي المفروض نهتم فيه هو الشرق والشمال صوب الشرق. فواضح أنه هذا كلام يعني لا يدل لا على حسن نية ولا يدل على أنه هذا الكلام صادق. إلى الآن اهتمامهم المطلق بقرب إيران اللي هي أوطاننا العربية والتدخل المدمر فيها، ولا شهدنا شيء على الإطلاق اتجاه دول شرق إيران اللي بعضها به كانت قواعد أمريكية يعني معروفة، أفغانستان كانت مليئة ولا عمره أصابها ضرر من إيران.
1: يعني النظام الإيراني يقول أنا أعتدي على المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية داخل دول الخليج وليس على المنشآت الحيوية الخليجية.
0: لا لا الدعاء يعني أولا
1: يقول ما دام عندك قاعدة أمريكية عندك مصالح أمريكية أنا بضربها.
0: لا أوكي خلينا نأخذها واحدة واحدة. أولا حقيقة الحال أن الطائرات وغيرها والمسيرات والصواريخ ما وجهت للقواعد، وجهت لمحطات طاقة لمطارات لخزانات وقود، إلا أن نكذب أنفسنا ونكذب عيوننا. هذه الحقيقة، والقاعدة في مكان ما والضرب كله بالأغلب في أماكن أخرى اللي هي البنى الأساسية للدول الخليجية. إذن هذه يعني منذ اللحظة الأولى يعني كذب بوح، يعني شيء ما هذا. اثنين نتكلم عن المصالح الأمريكية، إذن أنت عدوتك أمريكا تريد أن الإضرار بالمصالح الأمريكية، أسأل هل المصالح الأمريكية فقط بالدول الخليجية اللي يعني حتى عددنا ما يجي 30 مليون؟ ما المصالح الأمريكية بشكل أكبر في دول أخرى، في إن شاء الله قبرص تكون، في أذربيجان، كل هالدول دول تركيا. تركيا أكبر وأكبر طبعا، انظر إلى الميزان التجاري بين أمريكا ودول الخليج والميزان التجاري بين أمريكا، بل حتى الميزان التجاري الأهم بين تركيا وإسرائيل.

0: هو الأكبر في بين دول المنطقة. الرحلات بين تل أبيب واسطنبول هي الأكثر بين أي مدينتين في منطقة الشرق الأوسط. فهذه هم رقم اثنين هي كذبة بواح. إذا أنت تبحث عن المصالح الأمريكية، أمريكا مصالحها تمتد من مشارق الأرض إلى مقاربها، ما كل مصالح أمريكية عندنا بالخليج فقط، ما في عندك أنت صواريخ وصلت إلى 2000 و3000 و4000 كيلو، وين هذه الصواريخ ما تذهب وتتجه إلى مصالح أمريكية كبرى؟ فالقضية أنا أرقب بالتعدي عليك، أنا لربما منذ النشأة الأولى لربما ما أسقط الشاه وأتي بهذا النظام إلا للإضرار بدول المنطقة. أنا أضريت بخمس دول عربية وانتهيت بدمار شامل لهم، وأتى الآن الدور على الدول العربية الأخرى اللي هي الدول الخليجية. لربما الأمر بهذا الشكل.
1: النظام الإيراني استخدم الميليشيات العراقية الممولة من إيران في الاعتداء على الكويت وبعض دول الخليج. هذا أسلوب جديد يعني في الاعتداء، يعني إيران تخطط لكل شيء المحسوب.
0: يعني طبعا هذه أولا دلالة على أنه هذا المخطط بالتعدي مخطط له من سنوات مو أشهر، لأن أنت مو بلحظة
1: تجهيز السلاح،
0: حتى الطائرات تحضيرها، المسيرات، يعني الأهداف المقررة، هذه ما تجي بيوم وليلة. فواضح أنه القضية أبعد بكثير من 28/2 وما حدث به. هذا أمر خطط له بليل، هذا أمر مخطط له قبل أزمان بعيدة، جهزت له الصواريخ من إيران، جهزت له المسيرات وغيرها من أذرع إيران، وبدأ تنفيذه. والآن يعني علينا أن نذهب إلى نهاية المسار، إنما في أمور كثيرة لا تطمئن. اليوم إيران سقطت الأقنعة، ما عاد أنه والله تحاول أن تبحث عن ذريعة وسبب ومبرر، كلها هذه الأسباب انتهت. القضية لا تزيد عن أنني أستطيع أنني راقب، أولا الرقبة بالإضرار، أنا أرقب بالإضرار بك بسبب أو بدونه، أنا عندي قدرة للإضرار بك، أنا مستقبلا سأقوم بالشيء ذاته. الله أعلم بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة، بعد سنتين، اللحظة اللي أنا أريد الإضرار بك سأبحث عن ذرائع كاذبة، راح أدعي عليك ما أدعي، أقول والله أتاني يعني دون بينة ودون دليل.
1: كيف غير سلوك النظام الإيراني كدول خليج؟ كيف تقدر تغير سلوكه؟ أنا ما أقدر أغير نظامها ولا أحب أدخل داخل إيران، كيف أغير سلوكها؟
0: أنا أعتقد أولا علينا أن ننشئ مراكز مختصة بدراسة الأوضاع الإيرانية، يجب أن لا نتهاون في هذا الأمر، يعني يجب أن يكون لدينا على رأس اهتماماتنا قضية الباحثين اللي ينظرون بالداخل الإيراني، يدرسوا الحالة الإيرانية، يدرسوا الوضع الإيراني. الأمر الثاني، نحن لدينا قنوات فضائية ونحن نتكلم من إحداها واسعة الانتشار، وكنا ولازلنا نوجه مثلا البعض منها باللغة العربية للمشاهد العربي والبعض باللغة الإنجليزية. لماذا لا نضيف اللغة الفارسية كلغة ثالثة ونوجه قنواتنا للداخل الإيراني؟ الآن الأمر الرابع اللي تفضلت فيه أننا لا نريد الدخول بالداخل الإيراني، أعتقد أنه مو بالمطلق. إذا وجدنا أنه استمرار العمل الإيراني بالداخل العربي ثم الآن بالداخل الخليجي، كل يوم نسمع عن ضبط خلايا إيرانية بالداخل الخليجي، علينا أن لا نعف من المعاملة بالمثل. هنا مثل ما أنت تتدخلت بشأني، بالعكس الضرر على إيران أكبر لأسباب عدة. السبب الأول قدراتنا المالية أكثر، هم طبعا هذه الأذرع مال الأذرع كلها بالمال، إنما فلدينا قدرة. اثنين، المكونات الإيرانية أكثر، يعني تعرف إيران هي عبارة عن فسيفساء من أذريين، لور، أكراد، بلوش، عرب، هكذا يعني، وحتى حتى الفرس يعني لديهم تذمر شديد من ما هو قائم في إيران، يعني أغلبهم مو مع حكم إيراني تسلطي تسبب لهم بانهيار اقتصادي بما يعني نشوفه من ملايين هاجروا إيران. وبالتالي حتى هذا الخيار نضعه على الطاولة، بس هذا الخيار يسبق الخيارين الاثنين. عشان تعرف كيف تتدخل لازم أنت دارس الحالة اللي الحالة الإيرانية.
1: يعني البعض يرى على دول الخليج أن

0: بالاعتداء عليها ولا تقوم بالرد.
1: يعني هذا عدم،
0: أنا اعتدى علي، ضرب منشآتي، لماذا لا أرد عليه؟
1: لا، هذه كانت حكمة خليجية،
0: خلايا إرهابية،
1: هذه الحكمة الخليجية. أنا لو
0: شيء
1: انفعلت،
0: ما تشوفها ضعف يعني.
1: لا لا لا، لو انفعلت واستعجلت ودخلت وأعلنت الحرب لربما أمور عدة تحصل. أولا التحالف والقوى الأمريكية وحتى الإسرائيلية اللي تضرب إيران بعد أسبوع بعد شهر راح تمشي، إنما نبقى نحن في حرب مفتوحة مع إيران. ما إيران لا تملك الكثير مما تخسره، ما عندها بنى أساسية يعني تستحق مثلا أن تحزن عليها. إحنا بالخمسين سنة اللي مضت اللي إيران ما قامت بشيء بالداخل الإيراني، إحنا بنينا بنى أساسية أبهرت العالم. فمن ناحية نحن متضررين من إعلان حرب مفتوحة. رقم اثنين، نحن ومن يعتدى علينا شفنا كتل عربية واقفة وازنة ضدنا. يعني اليوم العراق اللي تنطلق منها المسيرات ضدنا هذه بحدود 50 مليون، إيران بحدود 100 مليون، فجأة سنرى 50 مليون أوريدي هم ضدنا. الآن اليمن كمان قرار الحوثي كمان يعني ستنطلق الأذى من الحوثي، ناهيك عن يعني بعض الدول العربية والحركات السياسية والشخصيات الفكرية. نحن من يعتدى علينا وهم خطابهم أقرب لإيران. هل يمكن تصور كيف سيكون الخطاب العربي لو احنا من أعلننا الحرب على إيران؟ يعني حتى مثل عام 90-91 صدام من قزانة وهناك من كان يتعامل معنا بحقد وكراهية وكأننا من قزينا العراق ونكلنا بشعبه. فكمان علينا أن لا نراهن كثيرا على، إنما أقول لك شيء، لو ابتدأنا بخلق حالة عسكرية ضخمة ومراكز أبحاث وغيرها وغيرها إلى أن نصل إلى القدرة بعد اللي يكون بعد سنة بعد اثنين بعد خمسة إلى القدرة المدروسة اللي قادرة على أن أتانا الضرر مرة سيأتي الضرر على من يقوم بالضرر بنا مرات. هذه يمكن أمثلة، ضربنا حتى إسرائيل بلد 7 مليون ومع ذلك قاعدة ترد الصاع صاعين، فهذا موديل يمكن لك. أما غير ذلك، أما أن تنفعل وتفتح جبهة وتعلن حرب، هذا الأمر الأخير يمكن ولا يقل أهمية. كل ما يجري أنا أعتقد ما قاعد يثير حنق الشعب الإيراني الصديق علينا، إنما لو أعلننا الحرب وبدأت طائراتنا تغطي سماء إيران، أنت تعلم إيران ما في دفاعات منتهية، وبالتالي بدأت طائراتنا السعودية الكويتية الإماراتية القطرية تضرب بالداخل الإيراني تكسر الجسور ومحلات الطاقة، هنا سنكسب عداء طويل الأمد إذا ما قلت أبدي. وأقول لك حاجة أخي أبو أحمد، لربما هذه كانت رغبة النظام الإيراني. النظام الإيراني بعمله بالساحات العربية أن يحول خلاف بسيط أيديولوجي إلى خلاف أزلي، خلاف كدول البلقان، خلاف عدمي صفري
0: أو طائفي.
1: طبعا هو جزء منها لما أنت تدخل الطائفة أو العنصر أو الدين في خلاف، هذه مثل البلقان. البلقان ليش يقولون البلقان قضية خلاف دائم ومستمر عبر القرون؟ لأن بينهم خلافات عنصرية، بينهم خلافات دينية، بينهم خلافات طائفية أرثوذكس وكاثوليك. وبالتالي أنا أتصور أنه بعض العقول الشريرة في إيران كانت تود
0: تستفيد من الرد
1: جدا الخارج. القريب والأكثر قرابة أن هم إيران وأبواقهم كانوا يقولوا أن إسرائيل وأمريكا يريدون إدخال دول الخليج للحرب. طيب إذا كانت هذه رغبة أمريكية إسرائيلية كما تدعوا أنتم يا جماعة إيران، لماذا قامت إيران بكل ما تقوم به لإدخالنا؟ ما أنت لما تضربني راح تدفعني دفع علشان أرد عليك.
0: بعد الفاصل بسألك سؤال يعني، وسؤال مهم حتى الشارع يسأل، لماذا نجحت إيران في اختراق بعض الدول العربية ولم تنجح في الدول الخليجية؟ لكن الإجابة ودنا نسمعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. قبل الفاصل قلت لك عندي سؤال مهم، إيران

0: أو النظام الإيراني نجح في بعض الدول العربية في اختراقه، إلا دول الخليج لم ينجح. لماذا؟
1: لأسباب عدة. أولا، تلك الدول كانت جاهزة للاختراق الإيراني لأنها اخترقت قبل ذلك من قبل عدة دول. يعني في دول أساسة يقرون ويعترفون، يعني ما أعطيك مثال، لبنان عندما يشتد الخلاف بين مثلا قوى 8 آذار و 14 آذار، تجد الساسة لا يخجلون من القول أننا نتأمل خير ولربما تنفك الأزمة في إيران لأن هناك معالم مثلا لمصالحة إيرانية أمريكية، أو أحيانا يسمونها SS سوريا سعودية. هذا كلام يدل على أن هؤلاء الساسة مجيرين أساسا لأمريكا، إيران وغيرهم، عندما يقروا أننا سنتصالح مع بعضنا البعض. وبالتالي الدخول الإيراني، وهذا الأمر مو بس للساسة، حتى الإعلاميين، تجد الإعلاميين دائما لا يوجد خطاب لبناني عندهم، الخطاب هو خطاب دولة أخرى. في مرحلة كان خطاب عبد الناصر، في مرحلة خطاب صدام. وبالتالي سهل الاختراق لأن الأرضية كانت يعني جاهزة لاستبدال السادة. أنت عندك يعني سادة وعبيد، العبيد موجودين فقط، يعني مثل ما كان يحدث في أسواق النخاسة أنه العبد يباع بين سيد إلى آخر. بالخليج لله الحمد والمنة يعني ما كان عندنا هذا الأمر، بل حتى عندنا أبان الخلافات والتخندقات السياسية بالكويت ما كان أحد يجرأ يقول والله إن هذه الأزمة بمجلس الأمة على سبيل المثال نأمل أن تحل، لأن والله فيه مصالحة بين الدولة ألف والدولة باء الخارجية، لأن هذا الأمر يعني قضية معناته أن هناك ثقافة سياسية تقر بعملية الولاء المزدوج والولاء العابر للحدود. إحنا لله الحمد. الأمر الثاني أنه من الصعب أن تقنع خليجيين فيما عدا قلة شاذة اللي شفنا القبض على بعض الخلايا، إنما الأغلبية العاقلة الحكيمة، أنت أوصلت دولنا الخليجية إلى ما هو أقرب لمصاف الدول الأولى بالرفاه وبالتعليم وبكل المؤشرات الدولية. هذا صعب تخترق أي دولة أخرى واقعها أسوأ من دول الخليج بكثير. وهذه المعلومة أخي أبو محمد أحمد، هذا ما يحيرني ببعض الأذرع الإيرانية اللي صادوها عندنا. كيف أقنعوهم بحسن مسار إيران وهي دولة مقاطعة مدمرة، شعبها لو فتحت حدودها لما بقى أحد، لصالح دول يعيش بها هؤلاء وهم يروا مقدار التسامح ومقدار السلام ومقدار الرفاه، وبعضهم يتقلد مناصب قيادية بحق، يعني حاجة محيرة جدا. وبالتالي يعني أعتقد جزء من المصد ضد الاختراق الإيراني لدولنا الخليجية اللي نجح بدول عربية إنه هذا الكم من الرفاه والأبوية والتصرف الإنساني، ناهيك عن أن الحروب الأهلية دائما تسهل عملية الاختراق، لأن الحروب الأهلية حتى بين الأشقاء تصبح قضية بقاء. أنت أمامي، أنا في حرب مع أخي أبو أحمد، أنا الآن أريد المال والسلاح، فأي شخص أو أي طرف يأتيني ويعطيني المال والسلاح حتى أحارب شقيقي بالأوطان سأكون مدين له. الحال مع أبو أحمد، أبو أحمد الآن يريد مصدر فسيذهب إلى دولة أخرى، فيبدأ الاختراق كذلك بسبب الصراع اللي قائم بين الدول داخل الدول.
0: طرق الاستقطاب اللي يقوم فيها الحرس الثوري، أيضا أظن السفارات الإيرانية، بعض السفارات كانت جداً لها مراكز تستقطب فيها بالمال، بالنساء، بالمذهبية، بناء المدارس، الجمعيات الخيرية عن طريقها، في أمور كثيرة تم اكتشافها في الفترة الأخيرة. كيف نستطيع السيطرة على أفعال بعض السفارات الإيرانية في بعض دول الخليج؟
1: ألم تسمع بهذا الكلام مع سفارات صدام؟ نفس الشيء، كان صدام يشتري الإعلام، يشتري الإعلاميين، حتى كانت سفاراته محطات اغتيال، وفي البعض منها محطات حتى تعذيب لمواطنينهم. التساهل مع أي عمل خارج العمل الدبلوماسي للمجاملة أو غيره يؤدي للي تفضلت فيه. المفروض نعتاد على مراقبة السفارات، أي لحظة نشوف سفارة تخرج عن مسارها الصحيح رأسا يستدعى السفير ويبلغ، وإذا احتاج الأمر أنه بالفعل إما

0: تسحب السفراء تقلقها، ما عاد بالأمر مكان للمجاملة، كنا نجامل. الغريب أنه مذكرات محمد جواد ظريف يتكلم عن الهجوم اللي تم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، هو يستغرب، هو يدعي الاستغراب، وكأن قليلا قليلا وكأن يقول نحن الخليجيين من قمنا بهذا الأمر، أن هذا الأمر ضار بنا، ويعني ما معناه كسب السعودية يعني حجة ضدنا. إنما يعلم الله أن هم من يسير الجموع. الحال كذلك كانت السفارات القذافي لا تقل سوءا. بالتالي أنا أعتقد نحن كدول خليجية علينا أن نغير المسار، واللي تفضلت فيه صحيح، كثير من هذه التنظيمات اللي يعني باتت تهدد أمننا بدايتها سفارات. وما ودي أذكر بأحداث ماضوية بالثمانينات اعترف بها شباب كويتي قاموا بعمليات إرهابية وغيرها، أن بدء العمل وذكروا بالاسم والوقائع والأحداث عند سفارات إيرانية.
1: أيضا شبكة تجسس اللي في الكويت كان لها دور أيضا، بعض أعضاء السفارة في التواصل وما إلى ذلك. أيضا حزب الله الممول من إيران كان يدرب عناصر خليجية ويدربهم لأعمال، قام بأعمال تفجير ويتم ثم عودتهم لأعمالهم في أماكن حساسة. أيضا كيف استطيع الأجهزة الأمنية الخليجية أنها تتعاون في كشف مثل هذه الخلايا؟
0: أما التعاون الأمني الاستخباراتي فضروري جدا، يعني قد تكون لدي أنا بالكويت معلومة أنت بالسعودية تفتقدها، هذا جزء. إنما علينا أن نعلم، ويمكن ذكرت بالسابق، أنه قد تكون الأذرع أخطر علينا بالخليج حتى من الملف النووي ومن الصواريخ البالستية. لا يمكن تصور كم الأذى اللي يمكن لهذه الأذرع أن تسببه. يعني مثل ما ذكرنا أولا، حتى هذه اللحظة وأعيد الرقم، عندنا ما يقارب 2 مليون قتيل من عمليات الأذرع بالدول الخمس. عندنا 20 مليون مهجر، لو جمعنا كم المهجرين بسبب أعمال الأذرع بسوريا والدول الخمس، خسائر تريليونية بالأموال. كمان هذه قضية مرنة، يعني اليوم تقدر أن تطور قدراتهم. اثنين، الآن وكأن بدأنا نقر أنه والله يعني لا ضير بأنه الحكومة العراقية أو الحكومة اللبنانية يأتينا بضرر من لبنان أو من العراق ويقولون والله نحن براءة، احنا ما خصنا، ما بيدنا. وهذه كمان يعني باب شر لا حدود له، لأن ما تدري كم الضرر، وبنفس الوقت ما عندك أحد يتحاسبه. يعني شنو المقولة، في مقولة عامية يعني ما تعرف الصقلة، يعني هذه أسوأ ما يمكن. أنت لما أعرف عدوي أقدر أتحاسب معاه وأقدر أصل له، إنما هذه المقولة الكويتية ما تعرف تضيع الصقلة، يعني ضايعة ما تعرف مين يتعدى عليك. هذه الأذرع تشكل هذا الأمر، يأتيك الضرر من مسيرات من الشمال حيث جغرافيا تقع جمهورية العراق، نعرف رئيس الجمهورية، نعرف رئيس الوزراء، نعرف وزير الداخلية الدفاع. إنما لما تيجي تتحدث لهم يقول لك والله نحن لا سيطرة لنا على، وعلى فكرة
1: يعني نصر على، لازم تبادل المعلومات بين مجلس التعاون.
0: هذه قطعا هذه حاسمة، ولا بل حتى الضغط، هذه قضية مهمة. لما نجي على مثلا بلد ما أتى منها الضرر، مو نروح لها بلد واحدة، لو خطف لنا أحد، لو قتل، لو أطلق منه صاروخ،
1: اتصال
0: لازم 6 دول تذهب لتلك الدولة، ما تتكلمها باسم دولة خليجية، تقول للـ6 دول مثلا يروحون للحكومة العراقية أنه هذه الممارسة، لو حتى كان الصاروخ أتى وانطلق للكويت مو لبلد أخرى، ما تروح للكويت فقط. المفروض الـ6 دول، وهذا نوع من اللي يسمونه البريفنشن، لازم 6 دول قبل أن يصلها الضرر تروح تقول أنه هذه المعادلة أساسا مرفوضة، ما يصير يجيني صاروخ منكم وتغسلوا يدكم بالماء والصابون.
1: ممكن العمل الدبلوماسي مثلا دول الخليج تجتمع مع الصين مع روسيا لها تأثير على إيران، هل ممكن مثل اكتشاف هذه الخلايا بالأدلة تقدم إلى الصين لها تأثير كبير على إيران في أن تمنع إيران في الاستمرار على هذا النمط وهذا السلوك؟
0: شوف،
1: بالتدخل في دول الخليج،
0: إذا بدأت بجهد خليجي مشترك عليك أن لا يعني أن لا تكون هناك فرصة أو سيناريو لا تقوم به، عليك

تطرق كل الأبواب، باب الصين، باب روسيا، لأن هذولا يستخدموا أسلحة. منين؟ منين جاية؟ تعرف هذه الأسلحة ما تباع بسوبر ماركت، هذه أسلحة تزود بها الدول، تزود بها روسيا تصنعها وغيرها. بالتالي إن كان هناك تساهل بالماضي والدعم

0: نتعاون ونضع كل الكروت على الطاولة. تبادل تجاري، إيقاف التبادل التجاري، إيقاف التصدير النفطي، استيراد السيارات. قلت لك إحنا حجم التبادل التجاري مع بلد واحدة مثل الصين 300 مليار. إيران أقل من 20 مليار. طيب ألا يعطيني هذا ثقل؟ أنا 15 مرة أكثر من الصين. وتعرف أنت حتى يعني كل بضائع الصين حتى بإيران لو صدرت لإيران شنو القوة الشرائية داخل إيران؟ محدودة جدا. فالمفروض وكذلك حتى العمق العربي، يعني خل ما قلنا حق العرب لا تأتون بالدبابات ولا تسفكوا قطرة دم واحدة، بس على الأقل بهذا النوع من الخطاب. لا، يأتي الخطاب من جامعة الدول العربية، يروحون 6 دول الخليجية مع هذا، لأن هم كمان هذا عامل ضاقط ودافع. الآن إذا الدول العربية قالوا إن حتى إحنا لا نقف معاكم عسكريا ولا نقف معاكم دبلوماسيا، هنا أنا أقول لك القرار ثاني يوم بعد ساعة من وصول أي برقية إن جامعة الدول العربية أو الدول العربية أعلنت هذا الشكل اللي أنت تتوقع أو الحياد، ثاني يوم عليك أن تسحب كل مساهماتك وتطلع من الجامعة، لأن إذا ما تدعمني لا بالقوة ولا بالعمل الدبلوماسي. إنما أنا أعتقد أن عليك أن تجرب هذا الأمر، وعندنا إحنا دلالة بمساعداتنا للدول العربية بحيث يكون حتى الثقل أمام الصين والروس أكبر لما تروح 6 دول غير لما تروح 22 دولة.
1: بذكرك مقولة البعض، يقول لك دول الخليج أو بعض دول الخليج ساهمت في إسقاط صدام حسين، وهو حامل بوابة العربية وحامل البوابة الخليجية. منذ أن سقط صدام حسين النظام الإيراني دخل إلى العراق وسوريا. لو دول الخليج دعمت صدام لا ما دخل النظام الإيراني وتغلغل في الدول العربية. ما هو ردك؟
0: خلينا نقول عن مقولتين مو مقولة واحدة، وارجع إلى كتاب مذكرات محمد جواد ظريف. هو يحطها بأننا قفرنا للدول الخليجية دعمها لصدام 8 سنوات. هذه أكذوبة كبرى. أولا عندما هاجم صدام إيران اللي هو من عام 80 إلى عام 82 لم ندعمه لأنه كان هو في موقف المتعدي ولم يكن في حاجة لنا. العراق لما دخلت الحرب عندها أكثر من 50-60 مليار فائض بالميزانية، فأساسا حتى كان عنده الشهيد يدفع له سيارة تويوتا من كثر ما لديه فائض مال. فبالتالي 80 إلى 82 عندما كان صدام متعدي عليكم بإيران لم نقف معه، بل حتى وزير الخارجية الإيراني آنذاك صادق قطب زادة اللي بعدين أعدم النظام الإيراني وكان هو على يمين الإمام الخميني عندما كان في فرنسا، فإحنا لم نقف مع صدام ضدكم. 82 إلى 88 أنتم إيران من كان يهاجم العراق، فلا تضللنا بقضية دمج الحقبتين. فبالتالي من 82 إلى 88 بدأتم بعملية التدخل بالشأن الخليجي، خطفتم لنا طائرات، فجرتم لنا مقار وحتى محاولة اغتيال الأمير، بدأ حراك بالمنطقة الشرقية والبحرين وغيره. بالتالي أنتم ما وجهتوا لنا العداء. أكثر من ذلك، حقبة 82 إلى 88 مع صدور قرارات الأمم المتحدة بإلزامية إيقاف الحرب والدعوة إيران لوقف هجومها واحتلالها للأرض العراقية الفاو وغيرها، هنا العالم كله اصطف مع العراق وليس مع صدام. احنا اصطففنا، نحن وغيرنا اصطففنا مع الشعب العراقي بسبب هجومكم أنتم كإيران. فهذا الرد على الجزء الأول اللي قاله محمد جواد ظريف، وعادة ما يكرر للمعلومة دائما احنا يلا قفرنا لكم أنتم موقف. الحقيقة اللي وقف مع إيران ومحمد جواد ظريف أعلم مني بذلك، دول مارقة كوريا الشمالية، ليبيا، سوريا الأسد، هذولا فقط اللي وقفوا. العالم كله 200 دولة كانت، لأن بالنسبة لهم العراق في حالة دفاع مشروع عن النفس، وقرارات الأمم المتحدة اللي صدرت طلبت من إيران إيقاف الحرب ثم التحقيق بمن هو المعتدي حتى يقوم عليه قضية التعويض. طيب أنتوا إيران رفضتوا من ربيع 82 إلى أغسطس 88 ثم أتت كلمة تجرعنا السم وأوقفنا الحرب، أنتوا تحاسبوا على 6 سنوات مو إحنا. هذه واحدة. الآن نأتي إلى صدام. أما القول أن صدام سيدافع عن دولنا

0: الخليجية، كيف نصدق هذه المقولة وهو من قزا الكويت دون مبرر أو سبب؟ كيف نصدق هذه المقولة وبالخمسة وتسعين أراد مرة أخرى أن يغزو الكويت لولا هرب حسين كامل؟ وهذا الأمر مسجل، تعرف بعد ما 2003 لما سقط نظام صدام أخرجت ملايين الأشرطة إلى أمريكا، وصدر منها الكتاب، وأنا جلست حتى مع جوزيف ساسون بروفيسور في جورج تاون يونيفرسيتي من أصول عراقية، واستمع هو يقول أنا اخترت أشرطة، وكان بالخمسة وتسعين عنده خطة الانتقال للضفاف الأخرى. إيش قال حسب اللي قاعد يقول حق مجلس قيادة الثورة؟ يقول أنا استمعت جوزيف ساسون، وصدرت كتاب ترجمة حتى حمد العيسى النقاش اللي تم. طبعا النقاش الأول ما القزو إيران من صدام قال الحرب لن تدوم أكثر من سبعة أيام زي حرب حزيران 67، وطلع كله يعني تورط بحرب السنتين. هذه بالخمسة وتسعين كان الحصار بدأ يعني يشتد على الداخل العراقي. فمقترح صدام كالآتي، أسوأ من القزو، هذا قزو جديد أسوأ من ذاك، شنو مقترحه؟ قال أنه هذه الخطة سماها الانتقال للضفاف الأخرى، أنه هذه المرة سنغزو الكويت حتى يفك الحصار، وطريقة القزو أنه هذه المرة نقوم بقزو مباشر، طبعا أنه نحط قوات متناثرة مو على الحدود 120، وبالفعل كان هناك قوات بالبصرة عدد كبير هذا، وبعدين راح نعمل إنزال على الطرق اللي بالمرة السابقة خرجت الشرعية وخرجت حتى ملفات الدوائر وكذا. قال هذه المرة راح يكون إنزال على نويصيب اللي هي منافذ الكويت. الأمر الثالث أنه هذه المرة ما راح نخلي قواتنا بالصحراء تضرب، هذا شوف الإجرام، هذه المرة راح تكون قواتنا المتمركزة بالكويت عند المدارس المساجد البيوت، بحيث أنه كيف يمكن ضربها دون أن تقتل عدد كبير. الشيء الوحيد اللي أسعف، لأن حتى القواعد الأمريكية ترى ما فيها العدد اللي يقدر يرد له 100-200 ألف جندي، هذا ولا يكونون أسرى. فاللي وقف هذا الأمر وهذا العدوان وهذا النفس العدواني هو قضية هروب حسين كامل وكشفه لإسرار أسرار السلاح الأسلحة العراقية وغيرها، لأنه وجه الأنظار الناحية الثانية. فأولا صدام لم يكن قط حارس البوابة الشرقية، هو من تسبب باختراقها وتعدي على الكويت وتعدي على المجتمع الدولي، هو اللي تسبب بإسقاطه بال2003. فبالتالي إذا أردنا اللوم نحن من يلوم صدام على ما قام به، وليس العكس، أصبح الآن صدام هو يعني الحارس البريء. الأمر الثاني يا أخي أبو أحمد، وهذه عجوبة العجائب، طيب لما كان صدام تعدى على إيران وسبب حتى تعزيز موقف النظام الإيراني اللي كان بإمكانه يسقط لولا هجوم صدام، و قام بما قام به من هجوم على الكويت وتهديد للمملكة وغيره، كل هذا أصبح ملاك بريء. طيب الآن إحنا بالخليج نحن حراس البوابة الشرقية، ولا البوابة الشرقية مرة تصير خضراء ومرة تصير حمراء، نحن اليوم بوابة البوابة الشرقية للوطن العربي، فلماذا لا نرى نفس الدعم اللي حصده صدام بحجة أنه حارس البوابة الشرقية؟ ويعلم الله أنه هذه البوابة اللي حرسها صدام هذه اللي تسببت بوصول إيران لحكم العراق، لولا ما قام به صدام، لولا تعديه وقزوه للكويت، لولا بقاء تحديه وتعديه على المنطقة لما قزي ولما أسقط. وبالتالي من لديه هذا النوع من التبرير فليعلم أن هذا تبرير خاطئ، ونود ذات مرة أن نسمع من بعض من وقفوا مع صدام بالتسعين بالواحد وتسعين بالألفين وثلاثة، من حتى طبلوا لقدراته وغيره، أن نسمع نوع من النقد الذاتي. خلي يجي واحد يقول وما أكثرهم من محللين وإعلاميين وحتى قيادات عسكرية ولا واحد منهم تراجع، وإلى الآن يسوق الضلال والكذب.
1: هل النظام الإيراني ما زال يتعاون مع تنظيم الإخوان الدولي في قضية الإساءة لدول الخليج ومحاولة يعني استصغارهم

0: يعني هم طبعا اولا التحالف الموجود قائم
1: خاصه الاسلام السياسي، لان ايران تقول انا اسلامي،
0: الأهداف
1: اسلام واحدة. سياسي وهذا اسلام سياسي،
0: الاهداف واحده. وحتى قضيه الاخوان، هل اعطاهم احد ما اعطتهم دول الخليج لما اضطهدوا في سوريا واضطهدوا في مصر وغيرها؟ من استضافهم؟ استضيفوا وتم إكرامهم وأحضروا المزيد من جماعتهم ومسكوا حتى مناهج التعليم والثقافة المجتمعية، غيروها إلى حب الموت بدلا من حب الحياة، وقاموا بما قاموا به. كل هذا كان تحت سمع وبصر الدول. لا حد يقول لي دولنا كانت نايمة بالعسل، إنما كان نوع من الألفة، وأنه هذولا يعني أهل الله وأهلا وسهلا. ما شنو كان جزاء الدول الخليجية؟ أول ما بدأ الحراك العربي أو الدمار العربي، شاهدناهم يتحركوا عندنا بالكويت، بالإمارات، بدول الخليج، يحاولوا التلاعب على داخل دولنا، على شرائح ضد شرائح، يظهروا السطوة والقوة، وبالتالي الجماعة مستهدفيننا وإيران تستهدفنا، وبالتالي تجمع الأضداد عندنا. غير أنه حماس واضحة أنها هي إخوان وولائها لطهران. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني حماس خرجت من طوع الإخوان؟ لا، هي
1: حتى
0: أخوان.
1: في الاعتداءات الأخيرة كانت بياناتهم واضحة،
0: مسيئة لهم. لا لا، مسيئة لنا
1: تأييد كامل.
0: طبعا الإخوة والأشقاء في إيران، ونطلب منهم عدم التعدي على الجيران. مين الجيران؟ إيران أعتقد فيه 13 دولة حولها. هم يريدون إيران لا تتعدى على تركيا بعد مسيرة أو مسيرتين. لا لا، ما قالوا عنا، ما قالوا الدول الخليجية. الجيران شنو الجيران؟ طيب كلهم، طاجكستان، أفغانستان، تركيا، كل هذه دول قريبة ومجاورة لإيران. ما قالوا دولنا الخليجية، تذكر هذه الكلمة. لا، وهذا منه حماس. أنا أسأل حماس، خل ينظروا إلى الدعم والمساعدات اللي وصلت لهم ولغزة، من أين أتت؟ أتت من الخليج. ما كان حتى لربما اللقمة ما جفت عندهم في أفواههم وفي بطونهم. هذا جزاءنا؟
1: البعض يتهم دول الخليج، أو إيران تتهم دول الخليج، بعض دول الخليج أنها تصنع العداء ما بين إيران وبعض الدول العربية. إيش رأيك؟
0: لا لا قطعا لا. أولا دول الخليج،
1: هذا يقولون
0: يا سيدي يعني، والله إن سؤالك ممتاز هذا. أنا بقول لك شيء، يعني محاولة شيطنة الدول الخليجية استحالة لسبب، أقول لك يا واضح وضوح الشمس. بالعكس، هذه الشيطنة ترتد على إيران. انظر في كل نزاع عربي، فلسطيني فلسطيني، لبناني لبناني، سوري سوري، عراقي عراقي، انظر من يستضيف ويحاول، ويمني يمني، من يستضيف ويصلح ذات البين أو يحاول إصلاح ذات البين بين الفرقاء؟ قل لي، اليمنيين من استضافهم؟ الفلسطينيين من استضافهم مكة؟ اللبنانيين من استضافهم بالطائف؟ راح تجد أن كل نزاع عربي اللي قام بمحاولة الاستضافة وإصلاح ذات البين هي الدول الخليجية. الدور الإيراني كان العكس، اللي خلق الفتنة باليمن هو دور إيراني، اللي خلق الفتنة بين 8 آذار و14 آذار في لبنان هو دور إيراني، اللي خلق الفتنة بين العراقيين هو دور إيراني، اللي خلق الفتنة بين الفلسطينيين حماس والسلطة. إذن لا نستطيع مرة أخرى أن نقلب المعادلة ونحول الجماعة أو الدول اللي تصلح ذات البين وحتى إصلاح ذات البين مع إيران عمل بها، وذكرها حتى محمد جواد ظريف بالصورة اللي هو جالس جنب الشيخ صباح الأحمد، كتبها بالكتاب، مع أنه يعني واضح أنه كان في لوم عليه، لربما حاول يبررها، وأنه تلك الجلسة كان في جثامين لإيرانيين أريدوا أن يعني أريد أن يسترجعوا، كانوا بحجة وغيرها، وأنه رأسا مع الشيخ صباح تكلم مع السلطات السعودية، وكان هناك تعاون تام. فدائما دول الخليج تحاول أن تصلح، مو بس حتى ضمن الأوطان العربية، حتى ما بين الأوطان العربية والدول الأخرى. وأنا أذكر حتى بزيارات للأمم المتحدة مع الشيخ صباح أبان عملي كمستشار إعلامي معه وكذا، كان والله لما يجلس مع القيادات الأمريكية، والله لو يسمعوا الآخرين، والله قل ما نسمع منه طرح للكويت، كل طرحة محاولة تخفيف التأزم، سواء التأزم الأمريكي السوري

0: الإيراني، العراق وغيره. يعني كان دائما هناك جهد خليجي، وأنا متأكد أن الشيء ذاته مع الله يرحمه سعود الفيصل وزراء الخارجية الخليجيين، فلا يأتي من دول الخليج ودون مبالغة إلا كل خير. فالآن يريد البعض أن يشيطن دول الخليج ويحولها إلى العكس.
1: يعني مواقف دول الخليج دائما تساعد النظام الإيراني، يعني دائما عند كثير من الأزمات تتدخل بالسر لحل الأزمة، كما يعني حصلت في الأزمة الأخيرة، هناك دائما تدخل إيجابي. لماذا إيران لا يعني لا تذكر بالخير هذه المواقف؟
0: هذا أمر يعني يعكس أمرين. أولا يعكس النوايا السيئة. لو ما كان عندك نوايا مسبقة للإساءة كنت تقدر هذه الأمور. يعني حتى آخر آخر آخر مرة ما كانت عمان هي الوسيط تكافئ وتجازى بالصواريخ، ودول الخليج كانت خلف عمان. معروف أنه ما في دولة بالخليج تتحرك إلا الخمس دول معها يعني. وبالتالي أولا هذا يظهر أن هناك سوء نوايا دائم ومستمر من قبل إيران، ليس فقط اتجاه الست دول الخليجية، اتجاه كل الدول العربية اللي قرب إيران. ومثل ما ذكرنا أنه المجال الحيوي والمفروض أن التحرك الإيراني، وهذا بلسان ساستها، المفروض عند الجالية الإيرانية الفارسية اللي موجودة متوفرة في شرق إيران. وبالتالي يعني لا نعلم سبب هذا العداء المستشر من 47 سنة، لم يتوقف للحظة، إنما البعض يؤجل، إنما يأتيك بأشكال مختلفة. من خطف الجابرية وقتل الشباب الكويتي فيها؟ من خطف كاظمة؟ من قام بالتفجيرات، تفجيرات السفارة الأمريكية والفرنسية بالكويت؟ وأمور عديدة. من
1: أمور
0: قام
1: كثيرة لا تنتهي.
0: يعني
1: أعتقد إحنا محتاجين إلى منظومة خليجية وردع خليجي نكون واضحين مع النظام الإيراني. الأستاذ سامي النصف، شكرا لك على هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: فصل المقال مع محمد الملا.

0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
0: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
9: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
10: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم.

0: وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
5: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
4: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
6: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
7: نعم، مطلب في بيئة العمل
8: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
9: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
10: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
11: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
12: الناس يعزمون في الجروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
13: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
14: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
13: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
14: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
13: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: أين أتيت بهذه المعلومة؟
13: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح عندي.
13: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
17: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
4: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
18: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
4: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
19: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.

0: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد وأسبوع جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب فيكم من الاستديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل من التقديم، أخوكم ماجد الثبيتي. ومن الإعداد ومن الإعداد الزميلة سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، أما الإخراج للزميل رامي حمزة. برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة، مستمعينا الكرام نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعينا، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية. حلقة اليوم بعنوان قصص من المطبخ الملكي. سمعنا الكرام، لكل مائدة قصة، لكن هناك يعني موائد تصنع للتاريخ وتقدم لقادة الدول والملوك، حيث لا يكون الطبخ هنا مجرد وصفة بل مسؤولية ورسالة وصورة تعكس هوية وطن بأكمله. ضيفنا اليوم عاش هذه التجربة لأكثر من 4 عقود، متنقلا بين المطابخ الملكية والمناسبات الرسمية، حتى أصبح واحد من أشهر الطهاة في المملكة وحمل لقب طباخ الملوك. في هذه الحلقة ما رح نتحدث عن الأكل فقط، بل عن كواليس أو الكواليس اللي لا يراها أحد، كيف تدار المطابخ الملكية وكيف تعد الموائد الرسمية، وإيش اللي يتطلب العمل في واحدة من أكثر المهن دقة وسرية. نجم هذه الحلقة ضيفي وضيفكم، أرحب فيه الدكتور توفيق القادري. حياك الله دكتور توفيق.
1: أهلا وسهلا،
0: يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله.
1: شاكر ومقدر على المقدمة الجميلة.
0: تسلم، وانت تستحق أكثر.
1: رادم وغريب عليك، الله يبارك.
0: تسلم يا حبيبي، تستحق أكثر، سعداء جدا بوجودك معنا.
1: وأنا سعيد جدا والله بوجودي معك.
0: الله يخليك إن شاء الله. يعني في البداية ودنا نتعرف عليك بشكل مفصل، يعني الكل نجاح أكيد بداية، وقبل أن يعرفك الناس بلقب طباخ الملوك، ودنا نبدأ من البداية. وين نشأت؟ كيف تعلمت الطبخ؟
1: والله أنا نشأت في المدينة المنورة طبعا، ولدت ونشأت فيها. ولدت في القاهرة ولكن نشأت في المدينة. فالحمد لله، يعني أنا كان في داخلي هواية الطبخ يعني
0: من الصغر.
1: إيه، شغف يعني، ما أدري، هذه من الله ترى، الإلهام هذا والشغف من ربنا. يعني أخواني إحنا 16 ولد بنت
0: ما شاء الله.
1: فما في واحد فيهم يجي يرمي شنطته ويروح المطبخ إلا أنا. البقية كله بقعد مع أبوي.
0: هواية يعني من الصغر.
1: إيه، من الصغر. أروح أقعد أعمل أي حاجة مثل نقعد معها في المطبخ يعني. فهي هواية يعني حبيتها. ما نعرف كده يعني، حسيت كده إن أنا مايل لهذه المهنة يعني، أحبها يعني. بس واستمرت في دراستي لين أخذت الثانوية وأنا على هذا ترى على فكرة كنت في الكشافة برضو أنا. أنا كنت ماسك قائد كشافة في الثانوية التجارية.
0: حلو.
1: كنت قبلها في المتوسطة، وكان يعني لي اعتبار في الكشافة هناك في المدينة يعني معروف.
0: كطباخ ولا؟
1: لا ككشافة.
0: أوكي. أي.
1: بس أنا لما تكون في معسكرات عارفين يكون مدرسين، حتى مدرسين الكشافة، أنا اللي أطبخ. يعني حتى في في في في في في المعسكرات، في الرحلات،
0: مره الطبخ عند توفيق
1: يقول لك توفيق. ايوه، يعني عارفين ان انا اطبخ وبطبخ له اكل، والله صحيح لخبطه كان اول
0: البدايه
1: بس بتطلع لذيذه. بالنسبه لهم حاجه كبيره يعني، انه واحد في سني في 13 ولا 14 سنه ولا 15 وقاعد اطبخ، يعني ما هي سهله ترى. فحتى كانوا اول كانوا يجيبوا طباخين يعني، شويه شويه لما

0: في الثانوي كان يجي المطباخين يستأجروهم للمعسكرات والمعسكرات.
1: حلو.
0: بعدين كده قالوا لا خلاص توفيق شغلته عندنا في المعسكر
1: خلاص طباخنا معانا لا تجيبوا طباخ معانا
0: ليش.
1: طيب متى تحول هذا الموضوع أو متى قررت أنه لا والله مش بس هواية يعني حيصير الموضوع تخصص؟
0: التخصص هو بعد الثانوية.
1: قررت بعد
0: الثانوية. بعد الثانوية عادة بعد الثانوية في ذاك الوقت كان لما تطلع شهادتك حقة الثانوية كان مرفق معها وظيفتك فين على طول ما تستنى. يعني الشهادة مدبس فيها الوظيفة. أنت مؤسسة النقد، أنت البنك، أنت الجهة الفلانية الحكومية، كل واحد يعرف فين رايح.
1: أوكي.
0: نستلم الشهادة. فأنا كان توجهي كان في مؤسسة النقد العربي السعودي في المدينة.
1: شيء مختلف.
0: مختلف.
1: مرة ما له علاقة.
0: ولا حبه. يعني أنا ضيقت ضيقة لا أعلم بها إلا الله. ولكن مجبر أقول أبويا ما أبغى ومش فين تبغى تروح دحين شوية مع الوقت هتكبر
1: وهتتعود وتترقى
0: مش عارف إيه. أنا ماني مرتاح نفسيا، ما كنت مرتاح أبدا، وكنت أروح هي أسبوعين فقط، ترى أسبوعين ونص الثالث يعني ما كملت الثالث، كان يومين أو ثلاثة منه وخلاص. وبعد كده صرت أخرج من البيت لابس غطرتي وعقالي
1: على شيء. أنك رايح لمؤسسة النقد.
0: أيوة. فأنا ما أروح، أروح أقعد يا عند عمي يا عند أصدقائي في عنده فندق.
1: يعني أنت استقلت؟
0: ما استقلت، أنا غبت منه.
1: غياب تبغاها فصل يعني.
0: أبغاها فصل، أبغاها بيقولوا لي مع السلامة. شفت أنا قعدت أروح وهذا لمدة أسبوعين ثلاثة أسابيع.
1: أيوة.
0: بالصدفة أبويا قابل واحد شغال في المؤسسة وهو من يعني هو قريب للعائلة وشغال معانا مدير.
1: أيه.
0: مدير قسم يعني. فقال له إيش بسلامة توفيق أبو توفيق ليش ما بيجي؟ قال له بيجي كل يوم، بيخرج الصباح وبيجي في هذا الظهر وما في أي مشكلة. قال ما شفنا لنا أسبوعين الآن ما داخلين على الثالث.
1: يا ساتر
0: يا راجل. قال له والله ما نشوفه يعني مو صالح، إحنا نبغى نعطيه الراتب حق الشهر، نبغى نعطيه بس راتبه خليه يستلم راتبه يعني. يعني ما قالوا لي شيء، كان في سهولة أول. عادوا قاعد أبوي في الصالة في الصالون برا جوا، ودخلت
1: دحين. أنت لسه ما تدري طبعا.
0: أنا ما أدري عن شيء دحين، هذا بحكيك. وبعدين دخلت على البيت وتعال ناداني، شافني هو قاعد قدام الباب داخل الغرفة. تعال. نعم. قال فين كنت؟ في العمل. قال رحت العمل توي جاي. قال فلان قابلني وقال كذا. لما قال فلان أنا قلت انكشفت خلاص.
1: ايه خلاص. ما في مجال. ما عاد فيه. ايه.
0: هذا بالذات يعني هو حق العيلة يعني ما تقدر تفور يمين وشمال وتكذب يعني. قال لي ما بروح. ليش ما بتروح؟ ما أبغى. قلت له أبغى أثير، أبغى أشتغل أدرس الطبخ. توثير طباخ يا ابن الكلب، تعرف أول كانوا يسبوا وكذا هذاك الكف يجي لوحدي شفتها.
1: بس كان يدري يعني انه انت فنان في الطبخ؟
0: لا مو فنان، انا شايفني اقعد مع امي في المعسكرات اطبخ في ذا، بس يعني يقول
1: بس ما توقع انها توصل
0: ما يتوصل. أيوة. يتوقع انها توصل كحرفه يعني هوايه. كل واحد انا دحين اي شيء، انا دحين كنت مثلت ثلاث مسلسلات مع عامر الحمود.
1: حلو.
0: شفت بس انه كانوا يحاولوا معي ان استمر، اقول لهم لا هذه هوايه بس هذيك احتراف، فأنا كنت أبغاها احتراف ما كنت أبغاها هواية الطبخ.
1: طيب وقلت له أنا أبغى أطبخ.
0: ما رضي خلاص، قال غصبا عنك وثيبت وشرت وخرجت من البيت وسافرت جدة عند ولد عم أبوي والمهم دبرنا أمورنا لين ما هاجي ضبط لي السفرة لإيطاليا أدرس فيها الطبخ. ما ثيبت ما قبل مرة
1: بعد ما ضربك وسبك
0: ما عاد خلاص مالي دخل فيه. ورحت غصبا عنهم ودرست وقطعتهم كل شيء. بس لما جيت عاد من السفر وعاي الشهادة عاد بدي أدخل أسلم عليهم يعني. شفت فما يعني ما أقدر أدخل لوحدي البيت بعد ثلاثة سنين أو أربع سنين يعني. فعمي توسط ودخل وضبط الأمور وسلمت عليه وعلى رجل ثاني ضربني، تعرف الضرب غير أول في حنية.
1: هي ضرب
0: يعني حنية. إيه كذا كان يضربني ما هو شفت وروح وما باك تقربني مو بش من قلبه.
1: أي
0: شفت
1: اللي صر أوكي يعني شوية برضى عليه
0: على رجله وعلى راسه مش عارف. بعد كذا الوالد ثار دائما يجي الرياض عشان ياكل من طبخي، عجبه طبخي.
1: يا سلام.
0: اقسم بالله ان عمل نفسه مريض، انا كنت في البحريه كان عمل نفسه مريض عشان يجي، واقول له تبغى تروح المستشفى هذا

0: قال لي لا انا بس ابغى جاي عشان اكل من عندك، حبيت اكلك.
1: هذا لاحقا يعني يوم رجعت؟
0: خلاص لما رجعت.
1: اي طيب لما قررت انت ليش اخترت ايطاليا او كيف جاء الترتيب؟ يعني انت الان صار لك الموقف هذا وطلعت من البيت وخلاص زاد اصرارك انه فعلا انا بتخصص في مجال الطبخ، بس كيف جاء الترتيب لرحله ايطاليا؟ ليش ايطاليا بالذات؟
0: كانت في ذاك الوقت ما في معاهد كثير للطبخ في الدول العالميه، ما في غير في بريطانيا وفي ايطاليا وفرنسا. الثلاثه هذول في اثنين منهم كانوا غاليين مره، لا بريطانيا وفرنسا كانوا جدا غاليين بالنسبه لنا كدراسه يعني. بس ارخص شيء لانه في جزيره صقليه، فكانت ارخص شيء اللي هي ايطاليا. وكان انا العربي الوحيد على فكره، مش السعودي، انا العربي.
1: كان هذا عام كم؟
0: في بالميلاد بالهجري اتذكر كان في 89 1398 او 97 حاجه ذيك. هذا الكلام.
1: فقررت انك تروح
0: قررت ورحت. اول ما دخلت الكليه الجامعه يعني انا تفاجأت صراحه، حطوني في غرفه مترين في متر. اول ما دخلت لسه ما دخلت فصول، قلت طول اليوم اداوم هنا لمده اسبوعين في الغرفه دي صغيره، فيها طاوله صغيره وفيها اكياس بصل من الارض للسقف.
1: اوه
0: بس شغلتك تقطع بصل.
1: هذه البدايه.
0: ايوه يبغوا يشوفوا مدى تحملك وصبرك، ترى في ناس ما يتحملوا. انت لو تقعد دحين تقطع بصل واحد يقطعه انت جاهز تدمع.
1: ولا خصوصا واحد موهوب مثلا او جاي يحس يعني حاس انه يقدر يقدم يقدر يسوي.
0: ايه طبعا.
1: يعني تبدا بالطريقه هذه ممكن شيء محبط للكثير.
0: ايه هو يبغى يشوفه هل اقدر استمر. اقول لك العربي الوحيد وما هم مصدقين ان انا ممكن امشي يعني. قالوا يتعبنا ويمشي.
1: قالوا هذا حده كم يوم ويمشي.
0: وخلاص ويمشي. قعدت اسبوعين من الصبح الى الظهر يوميا، وجهي احمر وعيوني حمراء، اخرج ومكتوم مقفول الباب عليك كأنك في زنزانة.
1: كذا انت متعقد من البصل اكيد.
0: لا بالعكس الحين احب اقطع بصل، اكثر شيء احبه اقطع بصل. تصدق واقطع ولا جنبي يدمع وانا ما ادمع. ابدا ما ادمع. لانه ايش الدم العرق حق الدمع هذا خلاص توقف ما صار يدمع،
1: خلاص صار عنده مناعه
0: من البصل. إيه والله من جد يعني حلوه، انا انبسطت فيها بعدين يعني. انا بيني وبينك في الاسبوع الاول كان الشيطان يراودني يعني.
1: هو كيد شيء صعب، غرفه ضيقه
0: وسيبت بيتك وسيبت اهلك وسيبت كذا وترجع لهم فاشل في الاخير.
1: هذا يعني بتثبت الشيء اللي كان ابوك ضده من البدايه.
0: تحملت. ايوه تحملت وكملت. حتى بعد ما خلصت المدير اتذكر كلمته والله مدير الكليه بيقول لي انت في يوم من الايام هيثير لك شان في الشرق الاوسط. والله كذا يقول لي كلمة دي حطيتها في دماغي، صرت اجتهد اكثر.
1: يا سلام.
0: اي والله.
1: طيب تخرجت وبعد بعد التخرج ايش كانت خطتك؟
0: انا والله صراحه شوف انا احب يعني ادور دائما الوظائف اللي فيها حركه. يعني فيها حركه، ما في وتره ما في عقال كذا، ابغى اكون منطلق. فهمت انا البس
1: يعني وطلع. الوظائف اللي بعيده عن الرسميه تقصد؟
0: عن الرسميه. ايوه شفت يعني انا احب البسها واحب يعني وقت الضروره للوضع هذا، بس اني ادور هذا. فكان قدامي حاجه من اثنين، يا الخطوط السعوديه يا يعني حاجه عسكريه زي البحريه. انا كنت احب من صغري حاجه اسمها البحريه، اشوف لبسهم ابيض وجزمتهم بيضة وهذا الكاب ابيض، لبسهم انيق. فكان ميلاني لهم كثير يعني.
1: يعني انت اول ما جيت جاك العرضين هذه؟
0: ايوه كان العرضين موجودين،
1: طيران ولا؟
0: انا جاني البحريه الاول وبعد الطيران، بس انا اخترت البحريه. اخترت البحريه وعلى طول حطوني في يعني في حاجة تخص المهنة حقتي اللي هي الطبخ.
1: لا يعني جاك العرض كشيف في البحرية.
0: هو ما في عندنا حدا يشمه شيف، ولكن طاهي يقولوا له ادوك رتبة
1: بس مهامك الوظيفية طاهي.
0: طاهي يعني رقيب. أول ما أعطوني أعطوني رقيب على طول. طاهي رقيب. طاهي
1: حلو.
0: طاهي رقيب حاجة زي كذا. واستمرت معاهم على السفن، كنا نجي تيجي السفن من طولون من فرنسا نطبخ على طلي طاقم السفينة. واستمرت أربع سنوات. بعدين طلبت أنا الأرض، إن أروح على الأرض يعني في أعمال تخصني في الأرض ما أبغى البحر. فترقيت إلى رقيب أول.

0: الأول ودلوني في إدارة التموين في القيادة البحرية لطريق المطار في الرياض المركز الرئيسي، غير الميناء جدة والشرقية، لا هذا المركز الرئيسي.
1: حلو.
0: صرت ماسك التموين وأشرف على الإعاشة في الميث حق الأفراد وحق الضباط. بعدين شوية شوية صرت أعمل طبلة الإعاشة. هذه عبارة عن مثلا الفرد كم يحتاج له دجاج، كم يحتاج له لحم، كم جرام رز، كم جرام سلطة، كم ترى كلها بالجرامات هذه. فأقعد أجهز الطبلات عشان نعرف معدل الفرد كم يأخذ ومعدل المجموعة دي كم تأخذ وهكذا يعني. فاستمرت على هذا الموضوع كمان لفترة علم رقيب أول يعني 3 سنوات منها. وبعدين صرت أشرف على المطبخ وأداوم فوق في المكتب عشان أعمل الميزانية حقت الإعاشة.
1: حلو.
0: يعني دخلوني حتى دحين صرت أسوي ميزانية الرياض بس إعاشة الرياض. شوية شافوني ما شاء الله جيد بعملها بدقة، راح ضمولي المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية وكل القواعد العسكرية البحرية. صرت أنا أعمل الميزانية حقت البحرية كلها في الإعاشة. وعندي خطابات شكر منهم بالموضوع هذا، يعني يمكن 4 أو 5 سنوات وراء بعض وأنا أعمل الميزانية هذه. فبعد كده طبعا جات حرب الخليج عام 90، فاختاروني أكون في الوزارة أطبخ لكبار الضباط حوالي 250-200 شخص، أعمل لهم فطور غدا عشاء، أقعد هنا خلاص خذوني
1: خلاص
0: طلبوني من البحرية. وجلست معهم في الوزارة أطبخ وكذا. جاتني رتبة رئيس رقابة وأنا عندهم في ذاك السنين هذيك، غلقت 5 سنين وجاتني رئيس رقابة هناك.
1: حلو.
0: وعلقوا لي رئيس رقابة واستمرت بعدها كمان سنة وخلصت الحمد لله الحرب ورجعت إلى البحرية مرة ثانية. فراحوا عينوني في نادي ضباط القوات البحرية اللي في طريق الخرج في مجمع إسكان البحرية اللي في طريق الخرج. تعينت هناك في نادي ضباط القوات البحرية، نعمل حفلات زواج، ملكات، مناسبات، كل شيء. فصرت أعمل بوفيهات يعني.
1: حلو.
0: حتى وصلت إن أعمل بوفيهات يعني، فانبسطوا بني يعني. وجلست فترة والله إلين عام 24 1423. بقي لي سنتين أو ثلاثة وتقاعد، بس أنا قدمت تقاعد مبكر ورحت طلبوني الخطوط. كان في آخر حفلة في النادي، كان في واحد جاي من الخطوط، أنا ما أعرف من هو، أنا أقول لك الحين من هو. فداق الأكل وشاف ما هم صدق إنه هذا، قال له مين اللي طبخ لكم الأكل هذا يا أخي، لذيذ مرة كله لذيذ. قال والله واحد، قال باك الثاني، قال له لا هندي، قال له لا، طب مين اللي طبخ؟ قال واحد سعودي. هذا كله كده أشير له يقول له هذا كله سعودي اللي عامل؟ قال إيه والله سعودي. ممكن أشوفه، شافني سلم علي مش عارف إيه، أعطاني كرته. هو يشتغل في الإتش آر في الخطوط السعودية، هو مدير الإتش آر معالي اللفت. فطلبني إن يعني أزوره في المكتب وندردش مش عارف إيه. رحت والله
1: وهنا بدأ مشوارك معه.
0: هنا بدأ عاد مشواري وتركت البحرية ورحت الكيترينج وضبطت الأكل في الكيترينج، يعني ضبطت مضبوط يعني. بصوا الناس، حتى كتبوا في الجريدة بعد 2-3 سنوات معاهم، الركاب يحبونه من قبل أن يرونه، عنوان والله لأنه كان أكل لذيذ يطلع لهم في الطيارة.
1: طيب بدون على طار النقطة هذه يعني، بدون ذكر أسماء شركات، بس دائما الفكرة عن أكل الطيران بشكل عام، أكل الطيارات ما بين يعني جانب سلبي وجانب إيجابي. صحيح. في ناس يشوفوه مثلا أنه مو بذيك الجودة، وفي ناس يشوفوا لا أنه يعني ماشي أموره. وش اللي تغير أو وش رأيك أنت في أكل الطيارات اليوم
0: في الوقت الحاضر؟
1: في الوقت الحاضر متغير. بس بدون
0: متغير بدون، لا متغير كله بصفة عامة، الطيران كله يعني متغير. ما هو المشكلة هم ماشيين بكوست معين. يعني أنا جيت لما مرة بغيت أطور يقول لك لا الكوست عالي. طيب انتوا علوا السعر بس خلوا الناس تأكل كويس. فهنا في شركات أو في جهات تبغى الكوست هذا يمشي. فهنا السبب من هذا الشيء، ترى من

0: من ثلاثة ما يبغوا تنوع، ما يبغوا، ما أدري، يبغوا الرخيص، الله أعلم. بس أنا
1: بس هذا يأثر على الجودة
0: طبعا. طبعا في ناس كثير ترى مش مأذين الآن، يعني كثير، يعني مش في، مو بس في كل الطيران، كل شركات الطيران يقول لك الأكل تغير، وثاروا يجيبون لنا أي كلام ومش عارف إيه. ما أدري والله السبب، هل من الإدارة، من الإنتاج، ما نعرف والله.
1: بس هل أنت تشوف أنه فعلا هو مكلف؟
0: والله لا مكلف ولا شيء، ما شاء الله احنا خير في بلدنا، والله عندنا خير.
1: لا انا اتكلم على الشركات بشكل،
0: كل الشركات هي يعني،
1: يعني انت انت عندك خبره في الحساب وكانت واضحه في البحريه.
0: أيوه.
1: لدرجه انه انت مسكت الرياض والشرقيه وجده. فتعرف الحسبه انت بالضبط على
0: ما فيها تكلفه ترى. ما فيها تكلفه، بس ما نعرف ايش السبب. هي كتكلفه انا ما كمواد والله بالعكس ما في تكلفه، لو جاي يعملوها انت بتعمل، شوف لما تعمل كميه كبيره انت بتوفر، قال لك بتعمل لك حاجه صغيره، انت بتعمل قدور كثير يعني.
1: جميل. طيب من البحريه طبعا ايطاليا، بعدين البحريه، بعدين شركه او شركات الطيران، الى المطابخ الملكيه. كيف وصلت للمطابخ الملكيه؟
0: هو من من, من وقت ما كنت في الكاترينج، يمكن في اخر ايامي يعني، كان بالصدفه ترى، هي هي كانت صدفة، ما كانت مطلوب.
1: احكي لنا عن هذه الصدفة.
0: كان الملك فهد رحمة الله عليك مسافر، وطال الطباخ حقه ما ادري هو كان مريض او ما ادري في حاجة منعته يجي من جدة، وكان جدة، فقالوا عندنا، قالوا لهم انه عندنا الشيف توفيق ماسك المطبخ السعودي وجيد واكله جيد وكذا، قالوا نجرب. وير وطلعت، انا كنت خايف صراحه، كنت مرعوب. ليش؟ لان اول مره صراحه اوقف الموقف هذا، وفي هيبه كذا
1: اكيد.
0: وعاد الملك فهد
1: الله يرحمه،
0: ترى الملك فهد ذويق، اقسم بالله ذويق ذويق يعني،
1: فكان تحدي صعب،
0: فكان تحدي صعب. فالحمد لله عملنا الاكل وكذا، وطلعنا داق الاكل انبسط.
1: ايش كانت الاكل؟
0: ما جريش وقرصان وكبسه، وفيه شويه معجنات يعني، اكل حق سفر تعرف، بس انه كويس، شيء راقي يعني، وجمبري وما جمبري يعني، في حاجات بحريه وفي حاجات لحوم حسب. فانبسط كثير، وما تكلموا، وقال لي يعطيك العافيه، شغل ممتاز كذا، قال لي هذه كلمتين بس. انا برضو يعني قلت يمكن مجاملة أو شيء، بس لما نادوني بعد كذا في العمارية، كان كنا في حفلة، وكان الملك وابن الأمير عبد العزيز بن فهد الله يطول في عمره كانوا موجودين، وكل أغلب الأمراء وكذا، فعملت أكل. لو أنا قلت بدأ طلبني مرة ثانية،
1: هو اللي طلبك
0: مرة ثانية؟ طلبوا الناس، طلبوا كلموني قالوا لي في عندنا حفلة في العمارية تطبخ للملك فهد أكلات.
1: إيش كان شعورك وقتها؟
0: مبسوط، لاني حسيت انه عجبوا الاكل.
1: لان في البدايه كنت تحسب انه مجامله.
0: ايوه كنت مجامله، والله كنت اخذها انه مجامله عشان بس يرضيني يعني. فلما رحت وطبخت لهم واكلوا كل شيء، نادالي عاد هو الملك فهد. قال لي ابغى اسالك سؤال، تفضل تفضل. قال ليش لما يعملوا السمك يا يعملوا مقلي او مشوي؟ بس يعني عندنا هنا ما بينزلون لنا كذا انواع فيها صوصات فيها كذا. فقلت له تسمح لي بكره طال عمرك اسوي لك، تعرف احنا عندنا في الحجاز ما شاء الله بالطحينه بالتمر الهندي بالصوص الاحمر،
1: في تنوع صوصات،
0: انواع. قلت له خلاص تبغى بكره، قال لا مسافر ولا رجعت تعمل لنا هي.
1: تعمل لنا.
0: راح ورجع، وجيت وطبخت مره ثانيه وعملت له، ما شاء الله أكل منبسط وناداني، قال إيه هذا هو أكل ما شاء الله بسط. قلت له ذويق من جد، أنا أقول لك أنا أعرف ذويق، يمسك كل شيء صغيرة كبيرة يتكلم عنها. فقال لي أنت، أنا أسميك، هو اللي لقبني شيف الملوك،
1: هو اللي لقبك طباخ الملوك.
0: قدام الناس كانوا جاهزين كلهم، ولده موجود، وحتى الأمير الله يرحمه محمد بن فهد الله يرحمه حق الشرقية لتوفى برضو كان موجود وكلمني، ترى في قصة دحين أقول لك. المهم أنا فرحت صراحة، لا يعني

0: ساعدني الفرحة إنه قال لي أنت شايف البلوك
1: وعلى العلن يعني وسام هذا.
0: أيوه طبعا وسام.
1: وشوف أكبر دليل إنه إلى الآن
0: وعطاني وسام فعلا عندي وسام منه هو شخصيا. شفت فخلاص صرت بعد كذا أطبخ لهم ويعني وقت ما ينادوني أطبخ لهم كذا لما الله يرحمه توفى جاء بعد الملك عبد الله وأخذوني برضو عند الملك عبد الله لأنه سمع إني أنا كويس وكذا فأخذني برضو معه.
1: بس هذا مع الملك عبد الله.
0: أيه.
1: إيش أكثر الأطباق اللي كان يفضلها الله يرحمه الملك عبد الله؟
0: الملك فهد أول شيء البحريات.
1: الملك فهد ذكرت إنه البحريات وفعله وأخذت عليها وسام كذلك.
0: أيوه
1: لا بس الملك عبد الله الله يرحمه.
0: الملك عبد الله يأكل يعني أول شيء عملت له طبق مخصوص أول ما تولى الحكم اسمه طبق المملكة أو رز المملكة. هذا رز المملكة تركيبته حلوة مرة ولذيذة جدا.
1: هذا من ابتكارك أنت؟
0: ابتكاري أنا. ما أحد يعمله إلا أنا. فأكلوا منه وانبسط فيه كثير. فصار طبق المملكة دائما هذه على السفرة يقول لك ما يتشال من على البوفيه. بالإضافة يحب الأكلات الشعبية الملك عبد الله. فول مطبق حق البيت حق الشغل حقنا مش المحلات. يعني هو ساعات بيسلم لو تلاحظ بعد الزيارات كذا يغمس له بالمسؤول يحب الحاجات هذه الشعبية شفت ولا لا. فقعدت معه وطبعا ينادوني حتى عياله ينادوني بناته أولاده الأمراء أصحاب السمو الأمراء والأميرات فبقوم بالله يطلبوا مني أنا خدامهم يعني دائما بعمل لهم اللي يبوه والحمد لله ألين ما الله افتكره رحمة الله عليه
1: ما رحمه
0: الله.
1: طيب وبعد ذلك؟
0: بعد ذلك طبعا أنا توقعت أن أروح الملك سلمان صراحة بس طبعا ما أخذوني أنا رحت الفيصلية الفندق الفيصلية وقعدت هناك فجاء في يوم زيارة الأوباما أوباما لسه آخر زيارة فكان الطلبات كان البوفيه كله يعمله الفيصلية كان كلها تعمل في فندق الفيصلية وأنا كنت هناك وأنا اللي قمت ب 22 طبق سعودي كامل لوحدي
1: كل تم طلبك في وقتها ولا بناء على أنك هناك كنت الشيف
0: الفندق هو الشيف. قام في الفندق مش طلب منهم
1: أوكي.
0: وطالبين بوفيه كامل من الفندق في السعودي وفي
1: حلو.
0: جميع
1: ممتاز.
0: الجنسيات فعملت أنا الأكل وراح تعشينا وأنا قدمت لأوباما ترى الجريش مرتين أو ثلاثة أو أربعة حتى حاجة عجبوا الجريش مرة
1: طلبوا منك أربع مرات
0: طلبوا إيه عجبوها حتى في السعين أوباما والجريش قال جابوا عنها كلام يعني شفت لا بس رحت على البيت خلاص انتهينا الساعة 1:30 كنت دخلت البيت الساعة 2:30 جاني اتصال 2:30 ساعة الربع جاني اتصال من القصر حق الملك سلمان من مدير مكتبه مدير القصر يبغاني يعني رحت يعني قلت له طيب أنا أجيك هذا قال لا بتجيك سيارة تاخذك أنا بيني وبينك يعني خفت لا يسمح الله يكون في شيء في تسمم في حاجة إيه كذا كنت أنا خايف يعني الساعة 3 بالليل وطالبينك فهمت خفت يعني من ناحية هذه بس والله أنا واثق إنه الحمد لله الأكل طيب يعني فرحنا المهم وجلسنا وكذا فقام هذا قال لي إحنا نبغاك معنا مع الملك سلمان الله يحفظه في سفراته وفي روحاته وفي جياته وفي كذا أنا فرحت صراحة يعني قال الأكل عجبهم ومر مفوطين منه فقلت طيب فعملت الإجراءات طبعا في إجراءات هذه بتعملها فعملتها كلها الحمد لله ورحنا هناك عندهم صرت أطبخ لهم من هذا نفس الملك سلمان ترى يحب كل شيء الملك سلمان ترى بس إنه كان يحب البخاري يعني يحب البخاري برضو يحب لازم برضو ذي الملك عبد الله شوف المملكة هو يبغى صاحب البخاري على البوفيه على
1: الله يحفظه يا رب
0: الله يحفظه يا ربي الله.
1: طيب أيضا من ضمن الشخصيات وإحنا كنا نتناقش أنت من الناس اللي كنت تتمنى وما زلت تتمنى إنك تطبخ لسمو الأمير محمد بن سلمان
0: اي أيوة والله هذه الوحيده
1: تقول ان عندك وصفه متاكد انها راح تعجبه وعندك نعم. طبق
0: صح بس مع الاسف لحد الان ما نلت الشرف
1: ان شاء الله
0: لكن اتمنى ان انال الشرف
1: اي ايش الطبق
0: ما أقدر أقوله، هي مفاجأة، هي مفاجأة ما أقدر أقوله، بس هو
1: طيب الطبق هذا من ابتكارك ولا؟

0: ابتكاري. لا ابتكاري. انا شوف انا بس انا ابتكر كل شيء انا. انا ابتكر كل حاجه يعني. انا عامل حاجه له مخصوصه وحلوه يعني مفيده، ما يعني ما فيها لحوم وما فيها حاجه ان شاء الله تعجبه يعني. بس ان شاء الله هيجي اليوم ان شاء الله، الله يكتب لنا والنور الشرف ورتبك لسيدي في مولد العهد
1: باذن الله. ايضا من ضمن الامراء كذلك اللي طبخت لهم، الله يرحمه، الامير سلطان بن عبد العزيز،
0: كلهم الامير سلطان، الامير نايف رحمه الله عليه، الامير الوليد، خالد بن سلطان، كثير ترى كثير امراء طبخت لهم يعني. الامير طلال ابو الوليد، ابو الوليد ترى كان يحب الكمونيه، كان يحب الكمونيه والفول في رمضان، هذا يوميا اودي له هو على القصر،
1: من الاشياء الاساسيه
0: يوميا لازم على الفطور تكون موجوده. يحب برضه الحاجات الشعبيه والحاجات هذه، وانا بنفسي اسويها واوديها في حافظ واودي له على القصر.
1: ما شاء الله، شيء جدا جميل. طيب بعد كذا اشتغلت انت في هذه من الاشياء اللي بحثنا فيها وتفاجأت صراحة، يعني ما شاء الله على الخبرة اللي انت فيها، انت اشتغلت في فنادق كثير.
0: نعم صحيح.
1: وحاولت تدرب طباخين سعوديين لكن كانوا يشردوا منك.
0: صحيح.
1: او يتهربوا. ليش؟
0: هذا اللي انا قلت لك، هو انا يعني انا قلت لك قبل تحت الهواء يمكن انه احنا شغلنا يعني لازم تتحملوا، عندنا شغل وضغط في المطبخ، انت عشان تصير شيف
1: يعني. طبقت معاهم سياسة غرفة البصل اللي
0: طبعا بدأت اللي بدأت ما حطهم في غرفة، انا اقول له قطع لي بصل،
1: بس انه نفس المبدأ تقصد.
0: ايوه اقول له قطع لي بصل يلا، وقطع فلفل وقطع كذا، يقول لا انا ماني جاي اقطع، انا جاي اطبخ. طب انت عشان تطبخ لازم تقطع، ما في حدا يقطع لك، كل واحد مشغول في شغله. انا اقطع، انا كل شيء بقطعه، انا اروح اغسل قدور بعض الاحيان، يكون الستورد مو موجود في بريك ومحتاج القدر هذا، انا اقعد استناه ساعه عشان يخلص البريك حقه، اروح اغسله انا واجيبه، ايش المشكله؟ بس يشردوا، مع الاسف يشردوا ما يقعدوا،
1: يقول لك بسبب هذه الامور.
0: وكثير لحد الان على فكره يبغى يجيك كذا يقول لك انا كذا انا كذا، بس ما يبغى يشتغل بيده. وهذا مع الاسف يعني ما ادري مضيع ناس كثير من في هذه المهنه يعني. بس يبغاها للفشخره
1: شلون يعني الفشخ؟
0: اتباهى كذا انه انا شيف وانا كذا وانا كذا، بس ما يبغى يشتغل. في ناس ترى كثير كذا.
1: طب وش المواصفات اللي لازم تكون في الشيف؟
0: حبه للمهنه هذه. انت اي دحين انت مهنتك كمذيع انت تحبها. واحد مهنته سباك، واحد مهنته كهربائي، واحد مهنته كل واحد يحب مهنته. اذا انت حب مهنتك، انت جاي، انا دائما اسالهم انت جاي عشان الراتب ولا عشان حبا في المهنه؟ أنا دائما أسأل السؤال هذا لما يجوني. والله في ناس يقول لك والله حبا في المهنة، وفي ناس يقول لك لا والله عشان الراتب. أنا اللي حقه الراتب أقول له ما راح تنجح كده على طول.
1: ليش؟
0: ما ينجح، ما يقدر يمشي، هو جاي عشان الراتب مش عشان الشغل. يعني يبغى آخر شهر يجي ياخذ راتبه.
1: طيب عادي، بس يمشي على
0: بس ما يبغى هو يشتغل. وأنا بقول لك إيش قلت له ما ينجح ليش؟ لأنه ما هيقدر، ما هيكمل، لأنه هو جاي عشان الراتب، هو حاط في دماغه راتب. بس اللي حاطط في دماغه شغل ما همه الراتب، الراتب يجي بعدين، الزيادة تيجي بعدين. أنا اشتغلت ب3717. أنا أول ما بديت كان راتب 3717. هل عيب؟ عيب إنك خلاص هذا كده، هذا النظام. شوية شوية الآن تترقى.
1: طيب كم متوسط راتب الشيف؟
0: احنا شوف احنا عندنا مراتب في زي الجيش. احنا تبدأ من الكوميتري إلى الهيد شيف، أو الهيد شيف في أكثر شيء.
1: أي كم متوسط الرواتب؟
0: ابدأ الراتب من 4500 من أقل شيء هي. وأنت طالع
1: يوصل؟
0: يوصل عاد بال 60,000 وال 50,000
1: 60,000؟
0: أيوه.
1: هل في طهاة سعوديين يستلموا الآن 60,000؟
0: مو كلهم، لا مو كلهم دحين، لا ما في.
1: إيش السبب؟
0: والله المشكلة يجيبون لك يعني دحين، أنا لما أكون مدير للبوفيه للمطعم هذا أو للفندق هذا كشيف عمومي، تمام، أجنبي مثلا، لو أجنبي عربي غير الأجنبي اللي هو الأمريكي والبريطاني، العربي بياخذ له في الثلاثينات 35، الاجنبي

0: الثاني بياخذ في 60 وفي 70 وبالمية بعض الأحيان توصل، وسيارة وبيت.
1: إيش السبب؟
0: خلاص هو يقول لك هذا أجنبي، ما أدري
1: أجنبي،
0: إحنا ما نعرف إيش السبب،
1: ولا تطوير وتدريب وجانب أكاديمي،
0: قاعد على هالكمبيوتر وقاعد ما يدخل حتى المطبخ، يلا يأخذ له لفة ويقعد على المكتب. السعودي له غير على بلده. السعودي ما تلاقي كذا، أنا والله تلاقيني في كل مكان أشوف ده أقعد أساعدهم، مع أن أنا

0: بهذه المهنة خليني أعمل كده.
1: طيب هذا يخليني أسألك عن مسألة التصنيف. طيب كيف يتم تصنيف
0: بالشهادات
1: طباخين؟
0: بالشهادات
1: في تصنيف؟ طيب
0: ما في المشكلة.
1: شلون ما في؟
0: ها؟
1: كيف ما في؟
0: ما في تصنيف. تكلمنا وناقشنا
1: لا أنا أبغاك تشرح لي أهمية. طيب أهمية التصنيف، وجود تصنيف
0: لازم دحين. شوف دحين كل واحد بيجي لما كل واحد يعني جاء أمر السيد سمو ولي العهد بإنشاء هيئة لفنون الطهي. أوكي فرحنا إحنا كثير، فرحنا صراحة لأنه خلاص عرفنا الآن لنا مرجع، لنا ناس يفكروا فينا ووقفوا معانا. فرحنا.
1: حلو.
0: فطلعوا ناس كثير أول ما كانت تشوفهم على الساحة مخفيين، لما جاء الأمر كلهم طلعوا شباب بدأت كل واحد أنا شايف.
1: طيب.
0: عنه ورأسنا يكون أخذ دورة، يكون حبا في المهنة، يكون مثلا أثر منتجة، ما في مشكلة عادي. بس هنا لازم يتصنفوا، مو ما يجيك واحد تو يقول لك أنا شايف، واحد قاعد يفحط مثلا 20 سنة وتقول أنا كذا وأنا مدير وأنا مش عارف إيش عملت، فين شهاداتك، فين خبراتك؟ عشان كده قلنا لازم يتصنفوا، لازم يكون عندنا تصنيف. وتكلمت ترى مع هيئة فنون الطهي عدة مرات، ترى تكلمنا كثير، وفي بعض الأحيان يزعلوا بعض الأحيان يرضوا.
1: إيش التصنيف طيب اللي في بالك؟
0: تصنف أنت تيجي تعال أنت إيش معك شهادات، إيش معك خبرة.
1: بس أنت في البداية قلت إنه منبع المهنة هذه الشغف.
0: أوكي.
1: والمحبة.
0: ما قلنا شيء. أنت ما درست وما عندك دورات. طب خبرتك إيش؟ فين اشتغلت قبل كده؟ بس في بيتك. طيب هذا يبدأ من كومي ثري. المفروض يبدأ من كومي ثري. إيش هي الكومي ثري؟ التأسيس. لازم يقعد في المطبخ يتأسس. بعدين يبدأ كومي تو. يتأسس أكثر في جميع المطابخ، مثلا الحار، البارد، السلطات، يتنقل كل 3 شهور في مكان، يأخذ فكرة، يتأسس. مو شرط يتعلم، دحين احنا قلنا تأسيس.
1: إيه؟
0: يجي بكومي ون يبدأ خلاص يختار المكان اللي يبغاه، مثلا يبغى الساخن، خلاص يبدأ يكمل في كومي ون، يساعد، يقطع، يجيب أغراض من برا، إشي يجيب العربيات أغراض، لازم يتحمل كل شيء. لازم يمشي في كل المراحل حتى ياخذ شوي لما يطلع جونيور وهكذا. يعني عشان توصل للي انت تبغاه لازم تتعب، وهذا ترى ما معه شهاده لسه، هذا بس كذا عشان ندخله في المهنه صح، نوريه الطريقه الصحيحه انه يدخل في المهنه. بس في المشكله تيجي تقول له قطع بصل، يقول لك انا ما بقطع بصل، طب اعمل كذا، يقول لك انا اطبخ بس، ايش تطبخ؟ اعرف اعمل رز بس. كده يقول لك انا اعملها بالرز. طب احنا نبغى نعلمك. لكن لما يجي التصنيف دحين، لما بيروح دحين، انا بيروح واحد الان في الحال في الوقت الحاضر يروح لمطعم. المطعم راح اعطاله سو شيف مثلا، او اعطاله كذا كذا يعني حسب الرغبه. ما هي حقيقيه لانه ما عنده شهادات تاهله لسو شيف ولا سوبر فايزر ولا ما عنده. بس خلاص اعطاه. فصار يقول لك انا سو شيف في المحل الفلاني، انا سوبر فايزر في المحل الفلاني. كل واحد على كيفه. لكن لما يكون في تصنيف ما يشتغل اي احد في اي قطاع، سواء كان فنادق او مطاعم او في اي شيء، الا يكون معاه كرت بالتصنيف حقه من هيئه فنون الطهي.
1: هذا انه هل يستحق هذا المسمى ولا لا؟
0: ايوه احنا عارفين، لان هناك الهيئه هتعرف. لانه في شروط وفي اساسيات عشان تاخذ ايش البوزيشن حقك هيكون. فهمت؟ بس الموضوع ضايع، موضوع ضايع، وكل واحد زي ما يقولوا كل من ايده له. يعني ما ادري متى نبغى نتنظم، يعني صراحه خصوصا موضوع الشيفات مره ضايع. لازم كل واحد ياخذ حقه، حرام. الا تعبان مو زي اللي تو جاي حاطط رجله ولبسه البدله. ما يصير.
1: على طاري التصنيفات، في شركة شهيرة أكيد تعرفها بتعطي نجوم تصنيف لهذا، وخلال نقاشي معك تحت الهواء أنت عندك مشروع في الجانب هذا، فخلاني أسألك هذا السؤال، أنه اليوم مثلا المطبخ السعودي لماذا يعني ما يكون في

0: في تصنيف او يكون فيه مثلا نجمه مثلا تمنح للمطاعم التي تتقن الاصناف السعوديه او الاكلات السعوديه؟ يعني وش اللي ناقص عشان نوصل لهذا الليفل؟
1: الله، هذه المفروض تسال الجهه المختصه، لانه انت كلامك صح، انت كلامك صحيح. لازم يكون ليش ميشلان ترى هو عباره عن محل كفرات، يعني هم عملوا من عندهم مش بس للاكل، لاشياء كثير، فكان من ضمنها الطهي، انه للمطعم الفلاني للجوده الفلانيه، التحكيم مثلا بيحكم واحد كويس يعطوه النجمه في التحكيم كذا. هذه ما هي رسميه، بس انه خلاص اشتهرت فيها. ما يمنع انه السعوديه تعمل لك نجمه خاصه للطهاة
0: خصوصاً عندنا تنوع كبير
1: في كل التخصصات، وحتى في المطاعم. أنت انظر للمطاعم الآن والبوفيهات، إحنا داخلين على كأس العالم، داخلين على كأس آسيا قبل، داخلين على 2030، في سياح بيجونا. المطاعم والبوفيهات إذا لازم تضبط، هم عارفين إيش بقضي، لازم تضبط. يجيك ناس يشتغلوا من هنا من البلد، هنود مش عارف إيه، جنسيات مختلفة، لا عندهم خبرة ولا عندهم شيء إلا تقريب. أنا أشوف بعيني مكتوبة نجار، وظيفته مهنته مش عارف، وشغال في مطبخ. فتلاقي أنت تدخل له جوه بلاوي، تشوف بلاوي في المطبخ جوه. أنا أشوف بعيني شيء، يعني شيء مؤسف.
0: أنت تتكلم يعني على على على حرفة ومهنة،
1: حرفة ومهنة.
0: بس يعني طبعا الضوابط موجودة، من
1: الضوابط موجودة، بس ما في، نبغى تلقى أكثر. واجهات المطاعم دي لازم يكون لها نظام، كيف تتعامل الواجهات، كيف يدخل الواحد المكان يكون نظيف، اللبس حقهم يكون موحد. هذا لابس لي بنطلون والتالي لابس لي نص كم. لما يجيك سائح يبغى يدخل، شوف تدخل تلاقي الكمامة، اللبس نظيف، حاطط المريلة حقتك، في يعني ينجذب ليك ونطلب منك. بس ما في المشكله، لازم نشوفوا موضوع البوفيهات والمطاعم اللي عندنا. والله
0: طيب، انت كذلك يعني من الناس اللي يسعوا لتحسين مثل ما ذكرنا تجربه الطبخ، ومنح الطباخين السعوديين فرصه.
1: نعم،
0: واكبر دليل على ذلك انك تكلمت على مساله التصنيف، انه في ناس ممكن تنظلم، تكون شغاله على نفسها، وناس بس ما عارفه تسوق نفسها زي الناس على السوشيال ميديا.
1: بالضبط،
0: فممكن انها تنظلم.
1: بالضبط.
0: كيف تنظر لمستقبل أو أهمية تطوير هذه المهنة؟
1: والله شوف، أنا قلت لك يعني بغى التكاتف من الجميع، مش من كلام أنا أقوله، يعني لازم الجميع يكون عنده جدية في الموضوع هذا. يعني على رأسها هيئة فنون الطهي، هيئة فنون الطهي ترى هي اللي مسكتنا، هي مرجعنا، هي اللي المفروض تبحث الحاجة هذه. يعني مش يجي الشيف توفيق اللي يتكلم فيها، فأكيد هم عندهم خلفية في الموضوع، عندهم دراسات عن الموضوع. إيش التأخير؟ الله أعلم، أنا ماني عارف والله ليش التأخير. لازم يعني يعملوا أي حاجة، ما أدري والله. هذه شغلة هيئة فنون الطهي، ما أقدر أتكلم عن فيها أنا.
0: طيب، ايضا من المبادرات اللي كان في مبادرات كثير انت كنت يعني تفكر فيها وتتمنى ان تكون موجوده.
1: والله شوف، انا في المبادرات، انا اتكلم على موضوع هيئه الترفيه. انا كان في بالي هيئه الترفيه تشوف حاجه للشيفات. في الشيفات ما بيطلعوا، ما لهم حظ ان يطلعوا في في في في الترفيه. يعني أتمنى يكون في حاجة تجذب، وأنا عندي أفكار، ترى عندي أفكار كثيرة. يعني لما تعمل مثلا أكبر طبق، سيبك من أكبر كبسة وأكبر مش عارف إيه، لا، في أطباق فيها تحدي، في أطباق فيها تحدي، تحدي كبير كمان، واحتاج لها فوق 200-300 شيف يشتغلوا فيها عشان توزع عليهم الأعمال. أنت تقطع، أنت تعمل، أنت يشارك فيها مجموعة كبيرة، وفي منها يستفيدوا ومنها يظهروا يثير يتعلم. وهنا مركز تعليمي هذا. هذا احنا لما نجيبهم بالطريقه هذه، علمناهم بدون ما يحسوا، هم جايبين على اساس انه هيئه ترفيه، وانه في حفله، وانه مش عارف ايه، وهيظهر فيها، هو اخذها بالتفكير هذا. بس انت لما تجيب، يلا انت قطع لي الكميه هذه كلها، انت تعال غسل لي المجموعه دي كلها، انت تعال رص لي كذا، انت اعطيتهم

0: الشغل بطريقة ثانية وتقبلوها منك، لأن هم في الأخير مفكرين أنهم دحين هيظهروا، وفعلا هيظهروا في حفلة كبيرة وأن الناس تنبسط ويثير لهم مكافآت وحوافز، فأنت هنا بتعلمهم.
1: فياريت يعني أنا تقصد زي اللي صار مثلا مع التحدي الأخير حق الطيارين مثلا، نفسه يكون بس لل
0: بالضبط
1: للطهاة
0: بالضبط. وأنا والله أناشد من منبرك هنا من إذاعتك في ليالي العربية معالي المستشار تركي آل الشيخ، أنا عارف الراجل هذا بيعمل كل شيء وبيحاول يعمل كل شيء وبيجتهد وليل نهار شغل، الله يعطيه الصحة والعافية. يضم لنا الشيفات، ضمهم يا أبو يا معالي المستشار، ضمنا خلينا إحنا عيالك، خلينا نساعدك نعمل لك حاجة حلوة كده، مسابقات على مستوى عالي في نفس في هيئة الترفيه، أي شيء، في كثير أفكار. فأتمنى إن شاء الله يوصل صوتي له
1: بإذن الله. طيب يعني أنا بختم معك بمحور دكتور أسرار المهنة أو مهنة الطبخ. صراحة هذا التساؤل يعني عند الكثير أمانة، وقد طرحناه في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موضوع أكثر من برنامج، لكن ودي أستغل وجودك بما أنك متخصص. يعني على مستوى العالم اشتهر الطهاة الرجال، طباخين الرجال دائما هم المشهورين على مستوى العالم، بينما المطبخ هو ملعب المرأة، بس ليش يتفوق الرجل في هذا المجال؟
0: شوف، المرأة هي المرأة، وفي نساء شاطرين جدا، أنا أكلت ودكت في، أنا ما أقول لك في كده، وحتى ترى الرجال يعني كلهم ما شاء الله.
1: لا بس دائما يعني أقول لك، حتى أتذكر في الله يعيدها من أيام أيام كورونا،
0: أيوه
1: كانت دائما التعليقات أوه والله الرجال نفسهم جميل، ما توقعنا كذا
0: نفسهم. أنا أوقف لك عند نفسهم. النفس له دور، النفس إيش هو النفس؟ هي موهبة من رب العالمين. مش النفس إنك تتنفس، لا، النفس يعني الموهبة اللي من رب العالمين. أنا أديك قصة بسيطة. ما كنت في جهة معينة في في في في, في فندق معين يعني، وكنت خارج خلاص أنا بدي أروح جهة ثانية يعني. وترجوني عشان أعلم فلان الرز اللي أنا أسويه، ما حد يسويه، يقول زيك الكبسة دي، مرة مبسوطين منها. قال لهم طيب، وأنا كنت رافض بس عشان ما هو سعودي، بس أنا قلت حاضر. طيب، وجبنا طاولتين ونفس المواد ونفس الكميات وحوضين للرز زي بعض. تعال يا فلان، ايش تبغى، الطاولة دي ولا دي؟ قال لا دي. يلا واشتغلت اللي أنا أسويه، سوي معايا اللي أنا أسويه بدقة. خلصنا وجو يذوقوا، لقوا برضو حقي أطعم من حقه.
1: في فرق.
0: طيب ايش تبغى أكثر من كده؟ هنا في نفس، ما أدري، هذه موهبة من رب العالمين. ولكن أتمنى عشان الموضوع هذا، إن أنت يا شيف لازم يكون عندك شغف، حب، ترى الحب مهم، أعتبر حب تفكر الليل نهار فيه، هذا أعتبره حب، فهم؟ عشان تنجح. بس
1: يعني نفس الرجل يتفوق على المرأة،
0: نفس بعضهم مو كلهم ترى. في برضو حريم، أنا ما بقول لك الرجل كلهم ترى، حتى الحريم في منهم كده وفي منهم كده. النفس هنا له دور، بس الرجال لأنه هم اللي في الواجهة يعني، في الفنادق، في المطاعم، في مش عارف إيه. الحريم في بيوتهم أغلبهم يعني، نادر، بس إنه في حريم الله ما شاء الله تبارك الله شاطرين جدا يعني.
1: طيب أنا في نقطة لفتتني قبل الحلقة، كنت جالس أنا وياك والزملاء، تفاجأنا من معلومة ودنا نطرحها على الهواء ونتكلم فيها. أنت لا تأكل لا لحم ولا دجاج.
0: أي مضبوط.
1: يعني على ما شاء الله السنوات هذه والطلب
0: أطبخها بالكميات.
1: أيوة، كيف يعني، فسر لي ليش؟
0: هذه من ربنا برضه، هذه ما لي أنا علاقة فيها، أنا بس أكلها أتعب. بس أكلها بيجيني غثيان، بيجيني قيء، بيجيني ما جسمي ما بيتقبلها. يعني حاولت حتى الدكاترة أروح وكذا، ما قالوا إيش تأكل، قلت أكل بحري، قالوا خلاص يا أحمد ربك إنك بتأكل بحري.
1: بس مرة تطبخها لكن ما تأكلها.
0: أطبخ بالكميات، بالثلاثين خروف، بالعشرين خروف، وأطبخ وأتذوق المرقة وكل

0: شيء عادي ما في مشكلة، بس آكل ما أقدر. ما رغبان فيها.
1: من الصغر؟
0: أي من الصغر أنا آكل بحري، آكل حمام، آكل أرانب يعني، بس اللحم والدجاج ما أكله.
1: لا مرة. طب كيف تقيس أو كيف
0: يعني بالمرقة؟ المرقة تذكت المرقة تعرف مكوناتها، بهاراتها، ملحها، خلاص أعرف إنها راحت في اللحم. شفت ولا لا؟ وبالنسبة للسوى عندنا أجهزة إحنا نحطها نغرزها في اللحم أو في الدجاج في درجة حرارة معينة، وصلت خلاص هي استوت.
1: آه ما شاء الله.
0: طيب أو تجيب الشوكة، حتى ما معك جهاز، جيب الشوكة غرزها، إذا دخلت الدجاجة أو اللحمة خلاص استوت، إذا ما دخلت لسه يبغى لها شوي.
1: طيب بالنسبة للعمل يعني لساعات طويلة، أنت الآن ذكرت ما شاء الله أنكم وصلتوا لمرحلة أنه 30 خروف. طب كيف تحافظ على نفس المستوى والتركيز لساعات طويلة؟
0: خلاص هذه خبرة. هذه خبرة، أنت عارف القدر هذا يشيل كم موية مثلا، كم ملح، كم كذا، وزنية. خلاص توزنها كلها وترمي لك كل قدر، ترمي لك في 3-4 غرفان، في بعض القدور لـ5-6 غرفان حسب. هي وزنية، أنت خبرة، خلاص هذه خبرة. شفت ولا؟ بس ما سهلة جدا.
1: طيب وش أكثر طبق ما تحب تسويه، تحب أنك تأكله من يد غيرك؟
0: أنا ما أكل إلا من يد على فكرة.
1: مرة ما تطلب؟
0: ما لا والله ما أكل حتى برا في المطاعم.
1: يعني ما في طبق كده تقول لا ما أنا ما أحب؟
0: لا اللي يجيب شوف أنا أتذوق. لو جابوا ناس أكل من برا، ولا هم البيت جابوا أكل من برا، أو ناس جابوا لنا أكل من عندهم.
1: أيوة.
0: لنا أتذوق. أتذوق. إذا في ملاحظة، ترى أنا المشكلة يزعلوا مني كثير.
1: وأنت عاد لو جات ملاحظة منك ذويه.
0: والله حتى المطاعم ترى بعض الأحيان يكون عندي ضيف مهم ومشتهي أكلة معينة، مثلا أكلة غربية ما هي سعودية، واضطر أخذه مع المايا المطعم. بس يأكل هو، ينبسط وخلاص، يمسح يده، بس أنا ألاقي فيها ملاحظات أبهتل لك حق المطعم. المشكلة أخاف أدخل مطاعم لأنه راح أصير بعمل مشاكل بعد كذا.
1: أي أنت مرة كذا دقيق
0: جدا معنا. دقيق جدا. أنا حكم دولي. أنا حكم في 13 دولة على فكرة. حكم في فرنسا وفي بريطانيا ومانيلا في كل الدول، كثير دول، مصر، الأردن، المغرب، تونس، الجزائر، كلها حكمت فيها.
1: طيب اليوم لو لو لو طلب منك مثلا تصنيف أو إعداد قائمة لبناء على آراء العالم، يعني مختلف دول العالم، سواء من رؤساء أو غيره من اللي قابلتهم، بناء على قبول هذا الصنف من المطابخ السعودية، لو طلبنا منك إعداد قائمة لأكثر الأطباق السعودية طلبا حول العالم، وش بتكون؟
0: كبسة.
1: كبسة في المقام الأول.
0: المقام الأول دائما، خلاص السعودية تقول سعودي يقول لك كبسة على طول، هذه أطلع فقط فيها. شفت ولا لا؟ يعني الكبسة يقول لك الكبسة. شفت ولا لا؟ فهي اللي بتطلب كثير. المندي.
1: مندي.
0: مندي يطلب برضو كثير. الأكلات الشعبية زي الجريش. جريش، في ناس ترى في أجانب حبوا الجريش والقرصان والمرقوق بشكل غير طبيعي. مع خضار، ترى هي خضار مفيدة جدا. خضار وخبز بر، يعني كلها حاجات مفيدة. والله حبوها. يعني هذه الأكلات أكثر شيء بيطلبوها، يعني بالإضافة للبخاري، ترى له برضو إثم في الطلبات. رز البخاري مع البف الحجازي، تعرف البف الحجازي دي مميز، شوية نفخ كده وتلاقي ذي البسكوت، هذا مطلوب برضو مع المنتو والفرموزة، هذه برضو من ضمن القائمة اللي تطلب كثير. شفت المطبق السعودي هذا يحبوه كثير. في حاجات والله حلوة، في حاجات حلوة كثير تطلب.
1: والحلا،
0: الحلا البلح الشام اللي احنا نشوفه، احنا نقول له الطرمبة في الحجاز. انت تعرف يمكن الحجاز نقول له احنا الطرمبة، بلاد الشام يقولوا له بلح الشام. واحنا سميناه طرمبة في المدينة لانه زمان ما كان في الاكياس ولا اللي تصب فيها ولا شيء، فصاروا يجيبوا كانوا الكفراء الطرمبة اللي ينفخ فيها الكفرات
1: الهواء،
0: حقت الهواء الكبيرة، وضبطوها وعملوا لها كباس من جوا من قدام، وصاروا يضغطوها بكتفهم، فبسمينها طرمبة. فهمت؟ هذه من الأكلات اللذيذة جدا، هي والجبنية واللقيمات والكنافة، كنافة اللوز وكنافة الموز، هذه من الحلويات المشهورة ترى. وغير المهلبيات طبعا، تعرف مهلبية المستكة، الألماسية، الحاجات هذه اللذيذة حق الزمان هذه.
1: جميل.

0: احنا نشكرك كل الشكر لوجودك معنا. للاسف دائما ما يقال الاوقات الجبيره تمضي بسرعه.
1: والله انا سعيد جدا باللقاء معك.
0: تسلم يا حبيبي. الله يسعدك.
1: ان شاء الله يكون بس وصلنا جزء من الخبرة حقتنا, وأتمنى إن شاء الله.
0: لا لو على الخبرة يعني تبغى لك يعني ما شاء الله حلقة.
1: إن شاء الله رب
0: الكريم. نتشكرك كل الشكر الشيف الدكتور توفيق القادري, شكرا جزيلا لك, والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال, لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكياً بسبب هدف.
4: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
2: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
5: هناك من يصنع الفارق, هناك من يصنع الفارق. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير, لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي, يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية جديدة وفي عناوينها. ترامب يتوعد إيران بتوسيع الضربات وواشنطن تدرس قصف المنشآت النووية مجددا لدفن اليورانيوم. الجيش الأمريكي يعلن تدمير برج مراقبة في تشهبار للحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. موجة الحر تنتقل من أوروبا إلى المنطقة العربية وتونس تسجل حرارة لامست 50 درجة مئوية. زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب جنوب المكسيك.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي. ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.

0: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM
3: أن تعرف أكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال. معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السيفان. نعيش الأيام الأخيرة، 48 ساعة تفصلنا عن نهائي كأس العالم 2026.
1: أهلا سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا عبر الأثير العربية FM في السيارات أو على اليوتيوب وإكس لحسابات العربية FM. فعلا سالم، يعني خلاص الأمتار الأخيرة، ما عاد في كلام كثير، الكلام كله يتوجه حول مباراة أو مباراة ونصف، يعني إذا اعتبرنا مباراة الثالث والرابع نصف مباراة، يعني لأنه الحافز أقل، الدافع أقل، ربما نشاهد أسماء جديدة تشارك مع المنتخبات، يعني لاعبين لم يشاركوا سواء مع منتخب فرنسا أو منتخب إنجلترا، سنتحدث عن هذه المباراة أيضا اليوم. لكن الحديث الأكبر سيكون عن النهائي المنتظر، برشلونة ريال مدريد، ما أدري ليه جايين بالي في الأيام هذه، لأنه في عليهم لغط كثير، من سيشجعون؟
0: على فكرة ضيوفنا اليوم أحمد في أيقونة برشلونية، يعني يفتح بثوث بالساعات لبرشلونة دائما، تبغى تبحث عن معلومة ما تذهب للصحف،
1: والآخر يقيم في مدريد،
0: تذهب له والآخر يقيم في مدريد.
1: سنتحدث عن جماهير هذين الناديين ومدى تأثرهم بهذا النهائي، سنتحدث أيضا عن نفسهم الأرجنتين وإسبانيا.
0: المعلومة الأهم إن اللاعبين الأكثر ليس لريال مدريد ولا برشلونة،
1: لأتلتيكو
0: مدريد، تسع لاعبين في نهائي كأس العالم.
1: مواضيع كثيرة في هذه المباراة، في هذه الحلقة عن هذه المباراة، أنا تركيزي لك عليه اليوم.
0: معذور، احنا اليوم كم احنا متواصلين؟
1: 44 يمكن، شيء زي كذا.
0: يعني انفنتينو سواها؟
1: ما سواها. إذا اسمح لي سالم، نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. معنا المحلل الفني يوسف الصعصاع أبو حمزة، مساء الخير.
2: مساء الورد، تحياتي أخوي سالم، أخوي أحمد، كما هي العادة أنا أتشرف أني أكون موجود معكم في هذا البرنامج الجميل الرائع. صراحة لما قلت 44 يوم، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ويعني ربنا يزيدكم كمان وكمان تألقا وتوهجا. الله صراحة يسلم. مبدعين، وأتمنى لكم دائما التوفيق.
1: في مان تو مان حقكم كم يوم أنتم؟
2: لا احنا مرتين في الاسبوع.
1: يعني احنا غالبينكم.
0: هذه وصفه حلوه، هذه
1: هاي مرتين في الاسبوع، هذه اذا نسويها انا وسالم احنا وينك، نستثمر الطاقه اكثر. سبحان الله، يعني رغم الاستمراريه كل يوم كل يوم، لكن في شغف، في حافز كبير هذه البطوله الكبيره اللي تجينا كل اربع سنين، فهي فرصه.
0: وضيوفنا احمد، بضيوفنا نتحمس،
1: اللي ساعدونا جدا فعلا، الحق يقال، يعني ضيوفنا هم اللي اعطونا الحماس حتى نطلع كل يوم، يعني نوعيه رائعه من الضيوف، وعلى راسهم يعني ابو حمزه وحتى ضيفنا الثاني،
0: ضيفنا الاخر، وايضا مستمعين، عشان ما يزالوا مستمعين ومشاهدين دائما، والله يعني نقرا تعليقاتهم.
1: ليش تشتغل كل يوم؟ عشانهم، يعني عشان المستمعين.
0: طبعا نقدم لهم ماده رياضيه مختلفه. رحب ايضا من العاصمه الاسبانيه مدريد بالصحفي الرياضي محمد عبد العظيم. مساء الخير محمد.
3: مساء الخير سالم، مساء الخير احمد، مساء الخير على كل ضيوفك وعلى جميع المستمعين والمشاهدين.
0: اعتقد الصحافه الاسبانيه مجهزين العناوين قبل النهائي.
1: سعيدين،
3: هم مجهزين العناوين لكن بطريقه هادئه نوعا ما، على خلاف الطريقه الارجنتينيه.

0: صحيح، هم تحديدا انه اليوم نشوف منتخب اسبانيا ومنتخب من تربى في اسبانيا، يعني اتكلم عن ميسي يعني اللي نص اسبانيا اتوقع عنده جواز سفر اسبانيا، يعني
1: ثلاث ارباع اسباني.
0: لكن محمد ايش ابدا معاك عشان نبدا هذا المحور، ايش ابرز ما كتبته الصحافه الاسبانيه خلال اليومين الماضيين بعد تاهل اسبانيا والارجنتين وقبل 48 ساعه من النهائي المنتظر؟
2: طبعا الحديث يعني طبعا لازم نقسم الصحافه الاسبانيه ووسائل الاعلام الاسبانيه لجزء جزء مدريدي وجزء كتالونيا. يعني في كتالونيا طبعا الحديث عن لامين يامال وليونيل ميسي والحديث عن منتجات لمسية بشكل واضح دون الحديث بشكل كبير عن المنتخب الاسباني. وبالتاكيد الصحافه المدريديه بتتكلم عن عن عن عن, عن رودري، بتتكلم عن لاعبين كثر في المنتخب الاسباني وفرصه لرفع اللقب بالنسبه لرودري بعد كاسياس، فرصه مواتيه. والمنتخب الاسباني مختلف عن منتخب اسبانيا 2024 او عن نسخه 2024، لكنه اثبت نفسه بشكل قوي خلال النسخه الحاليه.
0: نعم. عندك سؤال؟
1: انا بدي اروح، انا قاعد اشوف تصريح ليونيل ميسي من زميلنا اسامه، يحسب بعدين الاسامه بعدين يعني اذا ما مدى صحه هذا التصريح يعني حطه في اسامه التبيبي. السؤال كان من الصحفي: تبدو مسيرتك وكأنها لعبة فيديو تفتح مرحلة بعد أخرى حتى وصلت إلى النهائي، هل تشعر بذلك؟ تتوقع رد ميسي؟
0: والله ما أدري وش رد.
1: نعم، لكنني أنهيت اللعبة بالفعل في كأس العالم الماضي.
0: الآن يلعب ليفل إيش هذا؟
1: الله العالم. يعني يقول إذا لعبت يعني وإذا لعبت الآن انتهت بالنسبة لك وأنت في النهائي، فذكر نعم انتهت بالفعل. يوسف، وش تقرأ من هذا التصريح اللي الآن ينتشر؟
3: والتوقعات أكيد سيعلن اعتزاله ما بعد هذه المباراة، وما أجملها من نهاية راح تكون وهي الرقصة الأخيرة إن حصلت خاصة بتحقيق اللقب. أنا أرى إنه ميسي لا يحتاج إلى تحقيق لقب لرفع من مكانته، وأنا دائما أقول إنه ميسي من غير لقب كأس العالم فهو من وجهة نظري طبعا أو وجهة نظري الكثير حقيقة هو تربع على العرش وهو أثبت للجميع أنه الأفضل، ولكن هو أكيد يلمح إنه هو كان عليه ضغوطات هائلة، كان مطالب في اللقب فتم تحقيق ذلك في 22، أما ما يحصل الآن فحقيقة هو شيء خارج عن المنطق. هذا هو ميسي بطبيعة الحال، هو شخصية رياضية أو لاعب صراحة خلانا نخرج عن شيء اسمه منطق في كرة القدم. أنا لو حكيت لك أخ سالم أخ أحمد، لو حكيت لكم قبل المونديال الأرجنتين في النهائي ممكن تستغرب أو ممكن تحكي حامل اللقب فهذا الشيء طبيعي، فما بالك لما أحكي لك وميسي بعمر 39 عام هو من انتقل بالأرجنتين إلى النهائي، ميسي هو من حمل الأرجنتين على أكتافه ووصل فيهم إلى النهائي، فما بالك إذا حقق اللقب. ميسي أعجوبة ومازالت هذه القصة مستمرة بصراحة، ما حصل استثنائي، فيبدو أنه هو يودع كرة القدم من خلال هذا النهائي. أنا هيك ممكن أستشف من التصريح.
0: أنا بدي أسألك أبو حمزة، أنت كشخص متابع كرة قدم يمكن من زمان قبل ما يبدأ ميسي كرة القدم، وأنت متابع ومتابع مسيرة هذا طبعا كلياتنا إحنا يمكن عشنا مسيرة ميسي من يوم بدأ، من أول لمسة له للآن تقريبا بكل تفاصيلها تقريبا، يعني ما أتذكر أنه أنا كشخص أنه راح مني مباراة كاملة ما حضرتها لميسي، لأنه متابع الدوري الإسباني، متابعين الأرجنتين، متابعين كؤوس العالم، دوري أبطال أوروبا. ميسي تطور هذا اللي حدث لهذا الشاب اللي كان يقوله مرضان هرمونات مدري إيش حتى وصل إلى هنا، ومتى تحس في اللحظة اللي صار ميسي خارق للطبيعة؟ في ناس يقولوا اليوم في مباراة إنجلترا شعروا أنه ميسي خارق، في ناس لا شعروا في 2022، في ناس شعروا في 2015، في ناس بدأت مع 2012. أنت أبو حمزة متى شعرت أنه ميسي لا برا المقارنة؟
3: أنا شعرت أنه ميسي خارج المقارنة من مشاهدة الأرجنتين كأس العالم للشباب وكان ميسي موجود. أوهو. من اللحظة التي أدخلوا ريكارد والله
0: انت اقدم واحد يا ابو حمزه، توقعت تقول سنه بعدها
1: 86
0: بس خلاص الان ما في قبلها هذه، لان هاي فعلا اللمسه الاولى.
3: نعم والله، ما هو هذا، هي قصه ميسي. ميسي خلانا نشوف كره القدم في بعد اخر. ميسي خلانا نشعر انه اللي بيقدمه الشيء الخارق ما بعد المباراه، انك ما تشعر بلذته. ميسي على فكره حرمنا من لذه كره القدم مع ميسي في بعض الاوقات، لانه انا صرت اخرج من بعد المباراه انه الشيء الاستثنائي اللي يفعله ميسي صرت اشوفه شيء طبيعي. يعني انا احيانا الان بعد خروجه من برشلونه برجع وبحضر مرات فيديوهات لمهارات ميسي او شو قدم في برشلونه، بقول طب هذا الشيء انا ما كنت اتفاعل معه، فكنت حتى بحس انه ظلمنا ميسي انه ما خلانا نشعر انه اللي بيفعله شيء خارج عن المنطق، لانه صرت اشوف منه الشيء العادي. فانت بتسالني عن اي فتره نضج فيها ميسي.

0: ميسي أو كان ميسي أفضل شيء؟ طب هو حاليا أفضل شيء، ميسي تقدم وانطلق وحاليا هو بمستوى أكبر من مين؟ من جيل 24 و25 لاعبين مثل هالاند أو مبابي أو بيلينغهام أو حتى لامين يامال. هو الأفضل، لو سألتك مين الأفضل في كأس العالم هو ميسي
1: صح.
0: يعني بصراحة. فهو ميسي كل ما أنت بتشاهده كل ما لك أنت بتنزاد تزيد انبهار وبتقتنع أكثر انه هذا استثناء في كرة القدم. ميسي خلانا حتى احنا نغير مفاهيمنا في كرة القدم. يعني انا بحب البرازيل وصقلت على حب المنتخب البرازيلي، انا الان بشجع الارجنتين لعيون ميسي.
1: غير
0: خلاك
1: الدنيا.
0: تغير مفاهيمك في كرة القدم حقيقة. انا ما غيرت انتمائي او خلينا نحكي نظرتي في كرة القدم الا ميسي كان سبب في ذلك. لانه بصراحة انت يعني احنا محظوظين، احنا
1: صح
0: جيل
1: صح
0: وانتم كمان جيل
1: كلياتنا صح.
0: محظوظ بصراحة. اني انا بشوف ميسي، بتابع مسيرة ميسي كاملة، بتابع مسيرة كريستيانو كاملة، شفت زيدان، شفت تشافي، شفت لاعبين خارقين، شفنا مارادونا حتى على مستوى فكرة المدربين. انت في عهدة مورينيو شفت بابي غوارديولا، شفت انشيلوتي. فاحنا محظوظين على فكرة، احنا اخذنا الجزء الاكبر من كرة القدم، متعة
1: كل
0: رائعة
1: كرة القدم،
0: محظوظين حقيقة.
1: كل كرة القدم، أنا أقول كل كرة القدم، يعني لا يمكن أن يأتي ثنائي يتصارع على الأفضلية لسنوات طويلة مثل اللي حدث ما بين ميسي ورونالدو.
2: ونحطم الأرقام أحمد، يعني إحنا ما نتكلم عن مهارة فقط، تكسير للأرقام، استمرارية يعني ولا في الخيال. غاب 4 سنوات وظهر يعني ولا سوبرمان.
1: بس
2: يعني
1: بدي أقول لك شيء على الأرقام قبل ما أروح لمحمد. ترى الأرقام ما أنا ما ودي أخذها مقياس أبدا، لأنه بعد 4 سنين 5 سنين كل الأرقام راح تتكسر، لأن المباريات زادت. تتكلم عن دوري أبطال أوروبا، المباريات زادت، يعني الآن راح يجي هالاند ومبابي يكسرون أرقام رونالدو، هيجي أحد يكسر أرقام ميسي في كأس العالم 100%. المباريات جالسة تزيد، عدد المنتخبات تزيد، ونوعية المنتخبات يقل، ونوعية الأندية في دوري أبطال تقل. يعني شفنا النادي بودو غليمت ومدري مين، أندية أول مرة نسمع فيها في 2003-2004، حتى أياكس وسلتك ومدري مين كلهم أقوياء إذا تقارن مع بعض. فلذلك الأرقام ما راح تكون مقياس، بس الأداء يا أخي، يا أخي الأداء هذا ميسي والله غير طبيعي.
2: الأداء والعمر، ويعني أتمنى بصراحة، أنا ما أبغى أتذكر أو أقول إنه ما عاد بنشوف ميسي بعد كأس العالم. أتمنى إن حديث أبو حمزة يوم يقول ميسي يعتزل، أنا ما يعتزل صراحة.
1: تتوقع محمد متى أول مرة حس بروعة ميسي؟
2: أنا بدي ما بسأل عن روعة ميسي، هل أصبح مسلم لدى الإسبان وبالذات اللي في مدينة مدريد إنه ميسي هو الأفضل؟
1: لا لا، هذا برا النقاش والله، أنا خلص أنا الموضوع انتهى بالنسبة لي.
3: هو بالنسبة لأنه ميسي هو الأفضل في التاريخ، يعني
1: في التاريخ. أيوة
3: أنا بالتأكيد هذا أمر محسوم، يعني اعتقادي الشخصي أنه يعني بيكون خارج، يعني حد بيفكر بشكل غير منطقي لو بيتحدث عن مقارنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أو غيره. ده كان وقتها طبعا كان في دايما الصراع ما بين رونالدو وميسي، لكنه بكل تأكيد ده كان في الإطار المنافسة ما بين ريال مدريد وبرشلونة، لكنه صح. معظم المشجعين عارفين ومتأكدين أن ليونيل ميسي استثناء، وليونيل ميسي لا يمكن مقارنته بكريستيانو رونالدو أو غيره، وحتى أنا أقول حتى مقارنته بمارادونا وغير. الاستمرارية لليونيل ميسي، الاستثناء في المباريات، ومش عايز أبالغ بس أنا بقول دايما ليونيل ميسي لو ما كانش موجود في المنتخب الأرجنتيني الحالي، اعتقاد المنتخب الأرجنتيني حتى ممكن ما كانش يوصل لدور نصف النهائي أو دور الثمانية بكل تأكيد. ليونيل ميسي بعيدا حتى عن الأمور الفنية هو موتور والحافز الرئيسي لمعظم اللاعبين اللي حواليه، اللي بيقتلوا على كل كرة للفوز بيها لتمريرها لميسي، أو دايما بيتلموا حوالين ميسي. فميسي بعيدا عن الجزء الفني هو محرك رئيسي للمنتخب الأرجنتيني، وده حتى بيفند الكلام الكثير القيل عن ليونيل ميسي والقيادة والإدارة وكل هذه الأمور. ميسي استثناء في كل هذه الأمور بشكل واضح، والكل يعلم ذلك في إسبانيا.
1: طيب بس ما جاوبتني أنا على سؤالي، متى أول يوم حسيت ميسي خلاص هذا برا المقارنة بالنسبة لك أنت كمحمد؟
3: مش أنا حسيته من أول مباراة مع رونالدينيو، حسيت إنه هو برا المقارنة.
1: جديد برضه والله،
3: مختلف.
1: يعني في ناس ظلت مكابرة على فكرة، يعني أنا واحد منهم كنت أظن إنه كنت والله جد أقول لك صراحة.
2: بدل اعترافات الآن بعد 43 يوم.
1: لا والله بعد اللي شفته من ميسي في كأس العالم هذا أنا قلت كيف كنت أقارن يا أخي؟ والله ميسي كان مو طبيعي. أنا حتى احترمت كريستيانو أكثر، ها يعني أكون معاكم صريح، قلت يعني في لحظة من لحظات ترى كريستيانو بالنسبة لي يكون بالنسبة لنص الكوكب، كان هو ميسي كفرسي رهان، لكن الآن والله خلاص ما في أحد لا ينافس ميسي ولا يقارن ميسي، برا المقارنة 100%.
2: ولا كان ولا زمان يا أحمد،
1: ما أقول لك يمكن زمان.

0: بالنسبه لي كان في مثلا كنت اقارن ميسي وكنت احط ميسي برونالدو واحط رونالدو افضل.
1: وتعتبر وجهه نظرك شريحه كبيره من الناس
0: بصراحة. يوما من الايام الان اي احد يقول لي انه لا ميسي ما افضل لاعب في التاريخ بصراحه ما اقتنع في كلامه.
1: طيب ميسي بيواجه مين؟ بيواجه منظومه ما بيواجه لامين يامال. الناس قاعدين يصدرون انه ميسي
0: ترويج هذا التسويق بس
1: وبعض الناس مسوين ماده انه ميسي ووريث
0: بعض الناس سالم اللي مسوي ماده
1: وريث الاستثنائي ابو حمزه. الآن ميسي هو المحرك، ميسي هو الدينامو، ميسي هو الأرجنتين، ميسي هو الذي يتحرك، هو صاحب الحلول، هو صاحب الأرقام مع المنتخب الأرجنتيني. يواجه المنتخب الإسباني المنظومة المختلفة عن أي منتخب لم تستقبل إلا هدف واحد في كأس العالم. كيف تقرأ هذا النهائي؟
2: انت زي ما تفضلت يعني هي المنظومة قوة إسبانيا. يعني مثلا احنا ليش كنا خلينا نحكي ننتقد إسبانيا ما قبل المباراة الأخيرة مع فرنسا؟ لأنه قوة إسبانيا في منظومتها. يعني كمثال مثلا لما كنا ليش تنتقدوش الأرجنتين كثير زي ما بتنتقدوا إسبانيا على مستواها قبل مباراتها مع فرنسا؟ لأنه ميسي كان حاضر. طب ليش مثلا بتنتقدوش المنتخب الفلاني؟ لأنه هذا هو الوضع الطبيعي اللي ممكن يظهر فيه. لكن الإبهار اللي موجود عندنا عن طريق ديلافوينتي اللي هو المنظومة الخرافية القوية الإبهار اللي هي خلينا نحكي المدرسة الهولندية الممتدة عن طريق بيب غوارديولا وتحويلها إلى مدرسة إسبانية واقعية حاليا نحن نؤمن بها. حاليا هي المدرسة الأقوى الأجمل الأشمل الأمتع. هذا الشيء اللي كنا ننتظره شاهدناه في مباراة فرنسا حرفيا. شاهدنا منظومة إسبانية حاضرة أبدا 100% وهذا الشيء اللي كنا ننتظره. وهذه هي القوة اللي بتعطيك الميزة إنه أنت فريق جماعي فريق منظومة فريق رائع جدا. يعني لو نيجي نحكي مثلا مين باينا كمثال مثلا
0: صح صح.
2: أولمو مثلا مش هالموسم الكبير. طب معلش مين لابورت اللي خرج من الدوري السعودي بعشر ملايين إلى أتلتيك بلباو؟ مين كوبارسي بعمر 19 عام؟ مين بورو حتى على أني أصنفه ما بين الأظهرة الأفضل مثلا في العالم؟ مين الحارس سيمون؟ صح موجود رودري، صح موجود الأصل بيدري إنه كان مستوى أفضل من ذلك، صح موجود لامين يامال، لكن هذه هي القوة اللي بتبرز المنتخب الإسباني وهي المنظومة. وهذا الشيء المتتابع من أراغونيس من أول يورو حققه، ومن ثم ديل بوسكي، ومن ثم خلينا نحكي لوبتيجي، ومن ثم لويس إنريكي. هذا هو النهج اللي مشي عليه بصراحة المدرسة الإسبانية اللي هي المدرسة الدخيلة إلى حد معين، ولكن هي زي ما تحكي تطوير للمدرسة الهولندية اللي تطورت من خلال الكرة الإسبانية الرائعة اللي عمالها بتصدر النخب اللي موجودة حاليا على مستوى كومباني. أنا ممكن أرجع فيه برجع للمدرسة الإسبانية في بايرن ميونخ، أرتيتا، برجع للمدربين أنريكي، إحنا بنتكلم عن باريس سان جيرمان والإبهار اللي شفناه منه،
0: برايتون وغيرهم، بورنموث. نعم. كثير راحت المدرسة تطورت المرحلة صارت تقريبا مدرسة خاصة المدرسة الإسبانية. أتفق معك محمد. نعم
2: لكن عمالنا إحنا بنشوف منظومة قوية رائعة جدا مقابل ميسي. طب ما هو دائما أصلا لو أنه ميسي بتقابله منظومة، طيب ما هو مورينيو اخترع أفكار. مورينيو أكثر من أبدع وإله احترام كبير جدا في مواجهة ميسي، وكان أحيانا يخرج يقول لك أنا أضع تكتيكات وأتعب وكذا، ولكن في النهاية ممكن ميسي يحطم كل ما تم بناؤه
0: يضرب
2: بلحظة واحدة
0: صح.
2: هذا هو الخوف بالنسبة لإسبانيا. أنت قبالك ميسي وميسي أبو 17 أبو 27 مش ميسي أبو 39.
0: أي والله
2: ميسي في 27 حاليا أنت بتشاهد
0: صحيح.
2: فهذه هي يعني لكن المنظومة الإسبانية قادرة أيضا على أنه تنتصر في هذه المباراة وبالرغم من وجود ميسي، وبالعكس أيضا ميسي قادر في أي لحظة أنه يقلب الموازين وينهي المباراة.
0: جميل.
2: بس عشان من باب الظلم برضو سكالوني بصراحة بلعب بمنظومة أيضا مش قليلة، منظومة موجودة وحاضرة بأفكار برضو مش بسيطة، اللعب البدني القوي موجود، لاعبين أيضا لا بأس فيهم، موجود أسماء قوية أيضا في الأرجنتين عدا عن موضوع ميسي. يد واحد لا تصفق. نعم نحن نتفق أنه ميسي من أوصل الأرجنتين إلى هذه المرحلة، ولكن أيضا في أسماء حاضرة، قوة الدفاع، مارتينيز والخبرة الكبيرة على مستوى الحراسة، أيضا خط وسط مكون من ماكاليستر، باراديس، إنزو، بصراحة لاعبين أيضا مش سهلين، لاعبين يعني حاضرين في البطولات الكبيرة.
0: جميل. لكن أنا بدي أذهب لمحمد بسؤال عن المدربين، بما أنه فتح أبو حمزة موضوع المدربين وسكالوني. يعني لو شلنا اللاعبين الحاليين كلهم من القائمة سواء الأرجنتين أو إسبانيا وخلينا المدربين بس وحطيناهم على كفة ميزان كأفكارهم، أفكار سكالوني وأفكار ديلافوينتي، كفة مين ترجح اللي هي الأفضل والأقوى؟ ولا لا هم متساويين ولا ما لا يمكن مقارنتهم ببعض؟ أنت كيف تشوف سكالوني وديلافوينتي من ناحية أفكار تكتيكية؟

0: اعتقد ان لويس دي لافوينتي بيتفوق بناء على اللي احنا شفناه، يعني بناء على الافكار اللي احنا شفناها والادوات اللي احنا شفناها، لان احنا حاليا احنا شفنا نسختين مختلفتين لاسبانيا، اسبانيا 2024 حاليا واسبانيا 2026. اسبانيا 2024 وزي حتى ما بيطلق عليها في وسائل الاعلام يتسحقق على المستوى الهجومي، يعني الهجوم هجوم مخيف، نيكو ويليامز، لامين يامال، كان ده اساس اسبانيا، طبعا بوجود بيدري ورودري في الوسط، لكنه حاليا زي كمان ما بيتقال دلوقتي في وسائل الاعلام هي نسخه من المنتخب الاسباني تخنقك تحبطك بسبب تدوير الكره، بسبب الاستحواذ على الكره، بسبب انها مهما كانت الافكار بالنسبه لك ومهما كان النجوم والافراد اللي موجودين في منظومتك مش يعني صعب انك تهاجمهم او صعب انك تلاقي اخطاء، وده حتى اتكلم عليه رانجنيك المدير الفني للمنتخب الاسترالي بعد مباراه اسبانيا اتكلم وقال ان احنا ربما امام البطل المقبل او البطل لهذه النسخه، لانه اسبانيا لا ترتكب اخطاء، واسبانيا وحتى في مباراه فرنسا وده شفناه، وده هنا اللي احنا بنتكلم عليه المنظومه، لكنه احنا ممكن نقول منظومه بالنسبه لاي مدرب، لكن بنتكلم على منظومه لمدرب، وخلينا اقولها بشكل صريح، اسبانيا في نهائي مونديال 2026 دون لامين يامال الحقيقي، دون نيكو ويليامز، دون بيدري،
1: صح 100%.
0: فالاسماء اللي موجوده حاليا بافكار دي لافوينتي بالتاكيد ده يحسب بشكل كبير دي لافوينتي، وطبعا هي بالنسبه للهويه بالنسبه لمنتخب اسبانيا، يعني حتى لما تنزل في الشوارع او تبص على الحدائق او تبص على مدارس الكره والاكاديميات وكل هذه الامور بتلاقي اللاعبين والافراد والمدربين بيلعبوا بنفس الطريقه.
2: تصريح هنري تذكرته يوم يقول اللاعب الاسباني من عمر 9 سنوات وهو يعلم ماذا سيفعل في عندما يكون في المنتخب الاول.
0: صحيح، وده حتى يعني متدرج بالنسبه للفئات السنيه وبالنسبه للاكاديميات، لو انت اتمشيت شويه في اي مدينه من مدن اسبانيا ورحت اتفرجت على اي مباراه في اي اكاديميه او اي تدريب هتجده متطابق تقريبا على جميع وفي جميع انحاء البلاد، يعني هنا مش هتلاقي مدرب بيلعب 5-4-1، مدرب بيلعب 5-3-2، مدرب بيلعب 4-4-2، هي نفس الطريقة مع اختلاف الأدوات، عشان
2: نفس خريطة الشوارع بتيجي تسأل
1: حتى أرتيتا
2: يفتحلك الخريطة
1: سالم، حتى أرتيتا، حتى غوارديولا، حتى أريولا، حتى كل المدربين اللي الإسبان تقريبا نفس الفكرة، صح محمد؟
0: طيب بكل تأكيد، هي الفكرة إنه التأسيس والهوية واضحة بالنسبة لأسبانيا، وعشان كده حتى في ما قبل مباراة الأرجنتين بنتكلم انه لامين يامال تقريبا مش بالمستوى او مش 100%، نيك ويليامز راجع من اصابه وكل هذه الامور، باينه بيلعب، باينه مش جناح، لكنه لا تشعر بالقلق حتى على مستوى الحديث الاعلامي، ولا تشعر بال يعني زي ما اقول انه في حاله من الذعر بشكل عام.
1: نعم.
0: في المنتخب الاسباني قبل كل مباراه، يعني قبل كل مباراه تقريبا حتى مع كان امام المنتخب الفرنسي ثقه هادئه، قبل مباراة المنتخب الأرجنتيني ثقة هادئة، قبل أي مباراة ثقة هادئة، سنفوز وقادرين على الفوز بهذه التشكيلة وبهذه المنظومة.
1: فعلا هذا اتفق مع كلام أبو حمزة، يعني محمد وأبو حمزة تقريبا متفقين تماما سالم، يعني من ناحية نوعية أسماء إسبانيا ترى لاعبين عاديين، يعني ترى مين بيدربورو، مين مثل ما قال أبو حمزة، مين كوبارسي،
2: كوكريا كيف ظهر بهذا الشكل،
1: بس قول كوكريا يمكن منتظر منه، لا حتى مع تشيلسي منتظر منه انه هو قوي، يعني مدافع يطلع وعنده، بس بيتر بورو انا والله ما اتذكر شفته توتنهام بهذا يور زبال، اولمو يا رجل اولمو، انا ما توقعت اولمو يظهر بهذا الشكل،
2: سايمون الحارس كيف
1: لازم هو الحارس يعني الثاني
2: صراحه اشياء كثير في اسبانيا، انت يوم رحت كل سالت محمد انا ضعت تذكرت يوم كنت في اسبانيا وفي شوارع اسبانيا كل ما تسال احد هناك يفتح لك خريطه كذا، يعني يقول يعني اعطنا الوصف، قول يمين يسار وش الخريطه
1: ارسل لي اللوكيشن،
2: يفتح الخريطه للاخر، ف
1: سالم نوه الى رحلته الى اسبانيا وذهب ابو حمزه، بدي احكي لك قصه، سالم راح يحضر مباراه ويشوف ميسي على الطبيعه تمام، وصل حضر مباراة برشلونة وريال بيتيس،
2: هذا احمد قلت
1: المباراة الوحيدة في الموسم اللي ميسي كان موجود على الدكة، ما لعب ولا دقيقة،
2: سجل فيها النبيل فقير الهدف الاول
1: تذاكر سفر وصل الى برشلونة الكامب نو كل شيء، ميسي ما لعب
2: ولكن شاهدنا ميسي بعد ذلك،
1: يمكن محمد حكي لك قصة قبل مرة بس حمزة اول مرة انا كل ضيف ارجع احكي له اياها

0: يعني لكن
1: الفلوس كانت حلال.
0: المخرج اللي كان في الملعب يعني كان يحط ما يقصر معنا يحط اللقطات
1: يعني, يعني شافوا على الشاشة مرة ثانية يعني هو في الكامنو شافوا على الشاشة. عندك سالم موضوع
0: مستمتعين يعني بميسي وبنستمتع فيه اكثر.
1: ان شاء الله تشوفه على الطبيعه قريبا. ما شفته ولا مره على الطبيعه سالم؟
0: اليوم في احد المتصلين احمد يقول شاف مارادونا.
1: انا هنا في الرياض شفت ميسي.
0: شفته على الطبيعه بس ما اتذكر يعني شفته كذا مباراه يعني في كذا مباراه لبرشلونه سبق اني
1: ابو حمزه قابلت ميسي على الطبيعه. شو مره شفت مباراه على الطبيعه؟
2: لا والله لا لا والله للاسف. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله. الله كريم. محمد.
3: انا كنت مترجم ميسي الخاص في موسم الرياض.
1: اوه صعبت علينا يا محمد.
2: انا من اول ما بلش البرنامج وانا مش مرتاح له.
1: طيب محمد سابقنا بمراحل يا رجل.
2: بتفيش انه انا اصلع والشعرات وما شاء الله يعني كمان مترجم
1: مس. انا بدي اقول كنت بدي امدح انه انتم ما شفتوه. انا حضرت مباراه اللي هي كانت موسم الرياض.
0: قفل اللعبه زي ميسي زي تصريح ميسي. قفل اللعبه.
1: انتر ميامي وحضرت برضو مباراه باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر اللي كان فيها ميسي كان هو راموس ونيمار
0: اي صح. هذه كنت موعود اني اكون في
1: المسمار.
0: ميسي ما كان
1: موجود. كنت
0: لا كريستيانو اللي ما لعب.
1: كريستيانو لعب مع الهلال والنصر. انا ما كنت
0: اشير لنا. انا اتذكر ان النصر فاز بنتيجه كبيره في شيء كان
1: لا مو هذه. هذه النصر
0: الهلال مع بعض. سويت تقرير انا على الرقصه الاخيره وما اكتملت. اتذكر في لاعب
1: طيب
0: ما لعب.
1: موضوع ثاني. المهم يعني طلع محمد سابقنا بمراحل. كان مع ميسي يعرف كيف ميسي يتكلم كيف ميسي يعبر كيف ميسي يزعل.
0: ميسي
1: كاميرا واوا.
0: ميسي يعني إنسان طبيعي متواضع جدا.
1: عندك سالم.
0: والله محمد فتح لنا مساحة يعني ثانية لكن خلينا نكمل.
1: لا والله ما أدري إذا عنده خبايا عن ميسي. عندك شيء بما أنك قلت السيرة محمد يعني عندك شيء
0: غير المتة يعني المتة هذه نعرفها. عندك شيء كذا ما حد يعرفه
1: شيء ما يسويه إلا ميسي.
3: لا شيء ما يسويه إلا ميسي هو إنه ميسي لا يشعر أنه ميسي. يعني ميسي شخص
1: هذه الحالة تكفي. هذه
3: شخص طبيعي ومتواضع جدا لكنه لا يعلم تأثيره الضخم في جميع أنحاء العالم. فبتحسه مش حاسس إنه هو ليونيل ميسي. حاسس إنه هو شخص آخر طبيعي بيلعب كرة القدم.
1: والله عبارة جميلة اللي قلتها يا محمد.
0: مترجم الخاص المرافق ليونيل ميسي.
1: قال محمد قال ميسي لا يشعر أنه ميسي. يعني والله العظيم معبر جدا. فكر فيها بعمق. ميسي ماشي في الدنيا ومو دريان مين هو. انه انا يفكر نفس الشخص عادي. حبيبي انت مو عادي.
0: كان يترجم حديث ميسي وكان ما بينه وبين ميسي اي مسافه لساعات طوال ويوم ويومين واكثر. فهذا شيء كبير بصراحه يا ميسي. يعني انا ودي اقول قصيده الحين في ميسي.
1: لا
0: روح معك ابو حمزه. والله ضيعنا ميسي.
1: طيب عندك سؤال؟ انا عندي في بالي سؤال اذا ما عندك.
0: انا كان عندي شيء كنت بساله بس
1: خلاص. انا عندي سؤال ابو حمزه. لو انا قلت لك اليوم كذا على الهامش بعيدا عن كاس العالم شوي, لو انت مشجع ريال مدريد او برشلونه الان, واحنا عارفين انه اغلب جمهور كره القدم ينقسمون عند هذين الناديين, اما ريال مدريد او برشلونه, حتى لو عندك نادي ثاني لكن في نهايه المطاف انت احدهما. لو اليوم لو انا مشجع ريال مدريد اشجع مين في النهائي؟ ولو انا مشجع برشلونه اشجع مين في النهائي؟ برضه صعبه ترى.
2: والله شوف مشجع مدريد بصراحة إلي صديق سألته شو لك مصلحة أنت في النهائي؟ قال لي في مباراة لإسبانيا كان موجود راموس في المدرجات. قلت له آه. قال لي خلص إذن إسبانيا. فهو أخذ توجه لعيون راموس إنه كان في المدرجات.
1: يا ساتر.
2: لا أنا أتوقع كمشجعين لريال مدريد أكيد راح يروحوا. أتوقع 90% بديش أبالغ لكن راح يروحوا لمصلحة إسبانيا. في النهاية ميسي بالنسبة لهم بصراحة مشكلة. وأنا دائما يعني ما عندي مشكلة أنه يكون لك عدو في كرة القدم أو خصم أنك أنت ما بتحبه, بس أهم شيء أنك تعترف فيه. يعني أنا لو أحكي لك مين خصمي في كرة القدم ممكن تستغرب. أنا مشكلتي كانت في كرة القدم زين الدين زيدان.
1: يا ساتر.
2: كمثال. نعم بصراحة.
0: حتى بالصلاة لأنه... كان مشكلتك أبو حمزة.
2: يعني أنا كبرازيلي مثلا 3-0 في 98 بعدين زيدان على مستوى ريال مدريد و هدفه في ليفركوزن بعدين بيرجع لريال مدريد كمدرب بحقق معهم 3 أبطال. لكن هل هذا الشيء يلغي يعني إيقاني وإيماني بهذا اللاعب الرائع؟ لا. هو أنا أصلا مشكلتي معه إنه هذا اللاعب ما شجعته. دائما هو مبدع في الخصم. طيب. ولكن تمنيت إنه يكون في يوم من الأيام لنادي أنا بشجعه بصراحة.
1: جميل جميل. قبل ما تروح برشلونة قبل ما تروح برشلونة بس لو قلت وجهة نظر واحد مدريدي مثلا يقول لك يا أخي أنا مثل ما قلت عدوي هو ميسي وخصمي ميسي. خلاص هو عنده واحدة زي عنده اثنين. يعني كاس عالم زي اثنين كاس عالم زي ثلاث. بينما حتولد انت ناس ثانيين حيظلوا يغنوا ويدندنوا كثر. يعني تخيل جافي مع كاس عالم, بيدري مع كاس عالم, كوبارسي مع كاس عالم, حيجوك لامين يامال مع كاس عالم. ترى ثقيلة في ريال مدريد. على الأقل ميسي خلاص انتهينا منه ولا إيش رأيك؟

0: والله فيها وجهة نظر. انا يعني بحكي لك من انا مش عايش الشعور المدريدي
1: مش
0: بصراحة،
1: عايش
0: ولكن
1: شعور صعب
0: لا
1: طبعا.
0: ميسي مشكلة بالنسبة له المشجع المدريدي، هذا واقع. اتوقع لا ممكن يروح مع المنتخب الاسباني اكثر، اتوقع ذلك
1: حلو
0: اتوقع.
1: حلو
0: لكن كمشجع برشلونة خلينا نحكي، هو
1: ايوه
0: محتار ايضا. انا حكيت لك قبل شوي انه ميسي ساوى كل شيء غريب، بحيث انه حتى غير من تشجيعنا ومن ايماننا في بعض النظريات في كرة القدم، انه انت بتشجع فريق معين بتشجع خصمك كذا، لكن ميسي كان سبب في تشجيع الى الارجنتين كمثال، وانا احب البرازيل. فبالتالي يعني المشجع البرشلوني صح، هو في النهايه اذا بده يشجع كبرشلونه ومصلحه برشلونه الحاليه هي فوز اسبانيا، يعني حلو انه يرجع لك 8 لاعبين من كاس العالم هم ابطال للعالم، هذا شيء بيرفع من قيمه الفريق، بيرفع من قيمه اللاعبين، هذا شيء
1: والأرباح
0: تعزيز
1: أيضا
0: ايضا
1: حتى الشيء
0: للاعب.
1: المادي.
0: نعم كله
1: نعم
0: فائده لبرشلونه، ولكن تعال للواقع. انا نفسي حتى الان لا اميل الى طرف، ولربما مجريات المباراه انها تخليني اميل مع فريق معين، ولكن بصراحه حتى الان انا بحيره من عشقي وحبي لبرشلونه، اتمنى المصلحه للاعبي برشلونه والثقه الكبيره اللي ممكن يكتسبوها من تحقيق لقب كاس العالم، وهذا شيء رائع بيرفع من قيمه اللاعبين. وابو المساميس ينهيها بالرقصه الاخيره كاس العالم للمره الثانيه
1: ابو
0: ويتبعها
1: المساميس.
0: البلندور،
1: طيب قبل ما اروح لسالم،
0: فشعور متضارب يعني
2: احمد
0: بصراحه.
2: بتقول له
1: لا لا ما حقول، عندك الموضوع. لا لا عندك الموضوع،
2: يلا.
1: بس احس جماهير ريال مدريد تتمنى يخسر المنتخبين، وجماهير برشلونه تتمنى يفوز المنتخبين. عندك سالم
2: واتلتيكو مدريد
1: عادي، عندهم 10 لاعبين في كاس العالم ما يفرق معهم، عندهم 10 لاعبين يعني مرتاحين،
2: ومدربهم موجود كمان
1: اكيد، هذا تلاقيه ويتفاعل بكل هدف. صحيح
2: محمد، نطلع شوي من برشلونة وريال مدريد ونروح للنهائي. الآن من حديثكم في البداية عن المنتخب الإسباني وأن المنتخب الإسباني منظومة، ويعني من حديثكم استشفيت أنكم ترشحونه بشكل أكبر، ولكن من 22 نوفمبر 2022 من الخسارة الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني كان الكل دائما يرشح أي منتخب على الأرجنتين. إلى هذه اللحظة نحن نرشح، حتى بالأمس في مباراة إنجلترا كان الكل يرشح إنجلترا على الأرجنتين. لماذا لا أحد يرشح الأرجنتين بشكل كبير؟ لماذا لا يضعون ميسي في هذه المعادلة؟ أنه أي نعم المنتخب الإسباني الأكثر يعني بالأرقام كمنظومة استقبل هدف واحد، ولكن هناك ميسي يغير هذه القوانين
3: بالتأكيد. لكنه يعني طبعا الحديث عن النهائيات، النهائيات تكسب ولا تلعب، يعني في مباريات النهائيات بشكل عام مباريات الإقصائية تكسب ولا تلعب. لكنه طبعا التوقعات دائما او مش دائما في اغلب الاحيان او في اغلب الاوقات كانت ضد الارجنتين لاسباب لها علاقه بسيناريوهات مباراه الارجنتين. يعني المنتخب الاسباني دائما هناك ترشيح للفوز لانه بيكسب بهدوء، حتى لو كان بدون اقناع، حتى لو كان بدون امتاع، لكنه يفوز بهدوء. يعني ما بتلاقيش سيناريوهات دراماتيكية، ممكن بيكون هدف في آخر لحظة لكنه لا يشعرك بالخطر. مباريات الأرجنتين معظمها ريمونتادا، يعني معظم مباريات الأرجنتين، وحتى ده واضح في الضعف الدفاعي لدى الأرجنتين. وطبعا السيناريوهات كمان بيصعبها تواجد ميسي، يعني مشاركة ميسي في الأهداف سواء صناعة أو تسجيل. فدي دي دي دي دي دي الحاجة الأولى، بالإضافة إلى أشعر أن هناك تمني، يعني في ناس كتيرة بتتمنى عدم فوز الأرجنتين لأسباب مختلفة. يعني لو دخلت في الأسباب دي هتكون أسباب كتيرة كتيرة قوي، لكن في ناس كتيرة أو شرائح كتيرة لا تتمنى فوز الأرجنتين. وخلينا نقول لك المشهد هنا مثلا على سبيل المثال، معظم مشجعين أو معظم مشجعين المنتخبات اللاتينية لا يتمنوا فوز الأرجنتين بشكل واضح. طيب بعض المنتخبات التي تضررت على المستوى التحكيمي لا تتمنى فوز الأرجنتين، ده إذا كان روايتها صحيحة.
1: صح.
3: بتتجمع عوامل كتيرة. طبعا المنتخب الفرنسي بالمناسبة، تصريح كوناتي النهاردة عن من يفضل في النهاية، قال لك احنا في حساب معلق مع الأرجنتينيين. المنتخب الإنجليزي، يعني كل مباريات المنتخب الأرجنتيني، المنتخب الهولندي مثلا على سبيل المثال، مشجعين هولنديين يكرهوا بشكل واضح المنتخب الأرجنتيني بسبب سيناريوهات المباريات وليس لسبب معين. فدائما لما هتلاقي مباريات المنتخب الأرجنتيني هتلاقي فيها حصل مشكلة، حصل دوشة، حصل كذا أو كذا. وبالمناسبة بالحديث عن مباريات النهائي لازم برضو أنقل لكم الوضع

في الشارع. هناك غضب شعبي كبير أسباني بشكل عام من الأرجنتين أو المشجعين الأرجنتينيين والمنتخب الأرجنتيني، ده من منذ بداية البطولة لكنه بدأ يتصاعد مؤخرا. الحديث عن آخر يومين

0: هذا
1: بالضبط، بهتافات مسيئة للأسبان وبهتافات مسيئة لأسبانيا، في وقت ما أسبانيا احتضنت الكثير من المهاجرين الأرجنتين بعد الأزمة الاقتصادية. فده خلق حالة مجتمعية برضو غاضبة بشكل كبير من المنتخب الأرجنتيني، وكمان الدوشة اللي بتيجي مع المنتخب الأرجنتيني والعنجهية نوعا ما، كلها أمور بتخلي دايما هناك حافز إضافي. يعني ممكن لو سألت أصدقاء أسبان حاليا، أنت عايز تكسب النهائي عشان يكون المونديال الثاني ليك أو يكون اللقب الثاني ليك، يقول لك لا أنا عايز أكسب عشان الأرجنتين ما تفرحش. ده اللي بيخلي دايما إنه في أمنيات وفي دوافع دائما ضد الأرجنتين، لأن هم سايبين علامات مع كل منتخب.
2: فهذا التأثير للسابق صحيح،
0: سايبين علامات. وأيضا منتخب الأرجنتين أبو حمزة، يعني بعد حديث محمد والغضب الداخلي اللي صاير يعني الخلاف الثقافي الاجتماعي اللي صاير بين الشعبين الإسباني والأرجنتيني، أيضا في المباريات في اختلاف هناك في بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني بعد المباراة بإمكانك أن تذهب وتذهب للاستوديو التحليلي، لأنه طريقة اعتيادية، البروتوكول الاعتيادي، تحية اللاعبين والخروج. لكن المنتخب الأرجنتيني تشاهد الرغبة والروح حتى بعد المباريات والبكاء، يعني هناك رغبة مختلفة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني حتى في هذا المونديال، بالرغم أنه حققوا كأس العالم، ولكن هناك رغبة قوية جدا، مشاعر جياشة، حتى المدرب يبكي بعد كل هدف.
3: هو طبيعة الشعوب صديقي، لأنه احنا بنتكلم عن أوروبا ونتكلم عن أمريكا اللاتينية. أنت بتحس أمريكا اللاتينية هي تقريبا تحكمها العاطفة، وهذا الشيء أصلا لما قلنا ليش الاختلاف بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الأرجنتيني، لماذا اللاعبين لا يلتموا حوالين مثلا رونالدو كريستيانو، أو مثلا أنه بتحسش أنه عاطفيا مترابطين مع كريستيانو أنه هو أسطورتهم، أو ممكن نلعب لأجلك يا كريستيانو رونالدو. على العكس لو شفنا حالة المنتخب البرازيلي، بدي أروح لك للأرجنتيني وهو الموضوع عندهم أعظم من ناحية ميسي، لكن شفنا موضوع نيمار لما تم الإعلان عن التشكيلة ونيمار موجود في التشكيلة، وشفنا ردة الفعل على مستوى الشارع البرازيلي.
2: كانوا لقب
3: هناك. نعم، فهناك عندهم الحالة العاطفية لا موجودة أكثر من الأوروبي. الأوروبي اللي أصلا يتميز بالبرود ويتميز بعدم الموضوع العاطفي، بخلاف الحال اللي موجودة هناك. إحنا شفنا سكالوني تعاطفه، اللاعبين مثلا بعد الهدف اللي ميسي صنعه وحسم في مباراة إنجلترا، شفنا كيف التموا حوالين ميسي، كيف بتصفر النهاية، كيف الكل عند ميسي. في مشاعر جياشة بصراحة حتى على مستوى التشجيع وكذا، فبتحس إنه الأمور تختلف في طريقة كرة القدم اللي بيلعبوها عن الكرة الأوروبية التي تعتمد على الجمود في في في
0: هذا الجمود. هل سيكسر أبو حمزة، هل سيكسر هذا الجمود بعد الغضب الكبير من الشعب الإسباني على الأرجنتين؟
3: أنا أرى أن الشعوب وغضبها لا يعني شيء أمام كرة القدم. في صافرة الحكم ببلش المباراة الأمور تختلف تماما بصراحة. واقع المباراة ما رح يكون مؤثر إطلاقا في موضوع من يشجع أو ضد من تشجع. في النهاية كرة قدم تحكمها، أو خلينا نحكي مباراة تحكمها 90 إلى 120 دقيقة، شو بتقدم على أرضية الملعب هذا شيء ثاني. أنا أرى أيضا التعاطف مع إسبانيا في ناحية أخرى، وهنا بدهم يعذروني مشجعي منتخب الأرجنتين، شيل ميسي، المنتخب الأرجنتيني عبارة عن منتخب يعتمد على الحالة البدنية الاستفزازية، نوع من الضرب، نوع من العنف، مش كرة قدم. كرة قدم جميلة، خلينا نكون واقعيين ونعطي الأمور بمسمياتها، وما يزعلوا منا مشجعين المنتخب الأرجنتيني. ما تزعل مني، هو
2: لا بس يكسبون فيها، ما شغالين، يقول لك أنا أكسب فيها.
3: أنا ما عندي مشكلة في الكسب، أنا بدي أروح لك في نقطة العاطفة. المنتخب الإسباني يقدم كرة قدم جاذبة ممتعة، ممتعة للعين.
2: صح صح،
3: فهي أيضا إلها أنصارها كرة القدم، مش الكل بيشجع فقط لموضوع انتماءات، لا، في ناس متذوقة في كرة القدم. الذي يتذوق ميسي في حالة الأرجنتين، بينما في المنتخب الإسباني تتذوق كرة قدم بصراحة. فهو هذا اللي خلينا نحكي، هذا الموضوع ممكن يعطي خلينا نحكي بعد للمنتخب الإسباني في ناحية إنه لا، المنتخب الإسباني أكثر استحقاقا، لا بدنا المنتخب الإسباني. فعليا هيك، أنت لو تشيل ميسي اليوم من منتخب الأرجنتين رح تشوف زي ما تفضل الكابتن محمد، لا رح تكون الأمور أكبر بكثير لمصلحة إسبانيا. هو ميسي فقط اللي ممكن يساوي خلل في الموازين، لأنه ميسي موجود في المنتخب الأرجنتيني، هو اللي ممكن يعطيني اللمحة الفنية اللي أنا أنتظرها من المباراة. حتى إذا بتروح لطبيعة اللاعب الأرجنتيني اللي موجود في خط الوسط، ماكاليستر، بارادايز، ديبول، إنزو، جوليانو سيميوني، مين اللاعب اللي بيعطيني فنية واحدة؟ ما في.

0: بينما انا بروح على المنتخب الاسباني، كوبارسي ولابورت بيقدم لي لمحه فنيه احسن من خط الوسط اللي موجود في المنتخب الارجنتيني. انا اضرب هون امثله، وهنا مش تقليل من قيمه اللاعب الارجنتيني، هو مميز في هذه الناحيه، وهذا الشيء اللي بيخليه ينتصر.
1: متوقع بس يغيب عنه اشياء، يعني هم عندهم اشياء اللي هي القوه البدنيه والحماس والرغبه، وتغيب عنهم مثل ما ذكرت اللمسه الفنيه والابداعيه، لكن معوض هذا الشيء يعني هذا الجانب الاسطوره الخالده ليونيل ميسي. اذهب الى محمد بسؤال عن النهائي، لكن بعيدا عن كره القدم راح نشوف اشياء تحدث لاول مره في هذا النهائي. اولا تسليم اللاعبين خواتم، يمكن شفت الخبر اليوم اللي صدر، سيتم هذا الشيء المشابه للان بي اي.
2: الخبر طلع
1: خبر اليوم، يعني الان بي اي والان اف ال والبيسبول والكره القدم الامريكيه نشوف هذا الشيء، يعني اللاعبين ياخذوا خاتم عليه شعار البطوله مطلي بالذهب او شيء من هذا القبيل، بينما هذا الشيء ما كنا نشوفه. هذا اولا. والشيء الثاني ايضا الاحتفاليه اللي راح تكون في بين الشوطين، كان مقرر لها نص ساعة، هم ما أعلنوا رسميا، لكن الآن الأخبار تقول أنه راح تكون 17 دقيقة، منها 11 دقيقة الحفلة، ومنها جزء راح يكون هو لتركيب المنصة. فأنت تشوف هذه الأشياء الدخيلة اللي أدخلتها أمريكا، وأشياء كثيرة طبعا أدخلت، لكن هذه في النهاية تحديدا إيش رأيك فيها تقييمك؟
3: يعني زي هي دي أمريكة الكرة القدم بشكل عام، واعتقادي الشخصي أنها أشياء لا تمت بصلة لكرة القدم، هي عرض ترفيهي بحت بالنسبة لفيفا وبالنسبة للبلد المستضيفة الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أتذكر مقابلة قديمة جدا بالنسبة لمارادونا تحدث فيها عن تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك للبطولة، وقال بشكل واضح كرة القدم هي شغف وهي شيء مختلف كليتا عن ما يحدث في أمريكا من NFL و وكرة القدم الأمريكية وكل هذه الأمور. وبالتأكيد هي بتضعف الصورة العامة لكرة القدم، وفي اعتقادي هي أشياء سلبية. وأنا عايز أروح لحتة تانية كمان في الموضوع ده، من الحاجات الغريبة اللي هتحصل بشكل عام في نهائي كأس العالم هو تواجد بيدرو سانشيز على سبيل المثال، هو رئيس وزراء أسبانيا في النهائي، وهو على خلاف كبير مع دونالد ترامب، ودونالد ترامب سيحضر بكل تأكيد. سيكون من المثير بالمناسبة مشاهدة هذا اللقاء خارج الملعب، بالإضافة كمان إلى بورخا إجليسيا هو لاعب المنتخب الأسباني وأكثر منتقدين لدونالد ترامب وكل سياسات دونالد ترامب. وحتى هو اتكلم عن الموضوع ده، قال أنا مش عايز أروح السجن يعني، بس أنا أحاول أسلم عليه بسرعة وأمشي.
1: أيوة. لكن هي أتذكر كان هو ترامب هدد إسبانيا بإخراجها من حلف الناتو قبل فترة.
3: صحيح، وقال أن إسبانيا يجب أن ترفع من إنفاقها العسكري، ورفض ذلك بيدرو سانشيز. وكلها أمور خارجة عن كرة القدم سنشاهدها في المنصات، سيكون شيء مثير للاهتمام. لكنه زي ما قلت لك، هي أمريكا كرة القدم في اعتقادي شيء سيء جدا بالنسبة لكرة القدم، وهو ده الخط اللي ماشي فيه إنفانتينو للأسف. هو ده الخط بتاع زيادة عدد المنتخبات وزيادة عدد الأندية المشاركة في هذه النسخة، ومشاركة 64 منتخب.
1: فلوس يا محمد، فلوس.
3: صحيح، هي للأسف هو شيء مادي، يعني في اعتقادي هي زي ما نقول فقاعة ستنفجر عاجلا أم آجلا في وجه من يحكم، سواء كان يحكم إنفانتينو أو غيره، لكنها بكل تأكيد شيء سلبي. وحتى بالنسبة للجماهير، أعتقد أنه في جماهير كثيرة عزفت عن مشاهدة المباراة، وحتى اللاعبين أصبحت حتى الهايلايتس أو ملخص الأهداف وملخص اللقطات هو أقصى ما يمكن مشاهدته بالنسبة للمشجع محب لكرة القدم. وأخذ مثال إلى كأس العالم الحالي، أنا على المستوى الشخصي استمتعت بمباراة قليلة قليلة قليلة قليلة جدا جدا جدا في المونديال الحالي. بالنسبة لي هي كرة قدم أمريكية، ركبي في أغلب حالاته اندفاعات بدنية شديدة، تدخلات إلخ، بعض المباريات كانت مثيرة بسبب أخطاء تحكيمية بسبب ريمونتادا، لكنه في الأول الأخير هي مباراة قليلة من كم عدد المباريات في المونديال الحالي،
1: 102 تقريبا حتى الآن.
3: نعم. ممكن أكون استمتعت على المستوى الشخصي، ممكن أكون استمتعت بأربعة خمسة بالكثير.
2: أنا بدي أسمع رأي أبو حمزة بصراحة. يعني أبو حمزة، إحنا شاهدنا يعني رأي آخر يقول لم نشعر بكل هذه السلبية وبكل التهديدات والتحذيرات اللي كانت قبل المونديال، من التحذيرات المناخية إلى تحذيرات سوء التنظيم إلى

0: يقول بالعكس انا اشوف ملاعب تفتح النفس. انا حتى الان لو بشوف ملاعب اوروبا ماني مستعد اشوفها. انا قاعد اشوف ملعب يعني يشد النظر من الوهله الاولى، تستمتع فين الكاميرا بتروح. انا قاعد اشوف ملاعب ممتلئه ايضا جماهيريا، وما عندي مشكله. يعني انا في البدايه كنت متخوف لكن بمشيها صراحه. يعني شفت كاس عالم وفره في المباريات. هل هذا الرايين يعني مجبور؟ هذا اللي يقول كذا مجبور وخربت كره القدم بامركتها؟
1: انا بصراحه يعني اتفق في موضوع انه تدخل الوضع الناحيه السياسيه في كره القدم، انا ضدها اكيد. في بعض الحالات شفناها كانت بصراحه مش جميله، خاصة حالة المهاجم مثلا بالوغيون مثلا، وشفنا بعض الأمور صراحة أكيد مش محبذة. ولكن بالمجمل كأس عالم رائع جدا تنظيميا، حتى المشاكل اللي كنا متخوفين منها هي مبارتين فقط تم تأجيلهم أو حصل فيهم مشاكل، لكن بالمجمل من أجمل كؤوس العالم اللي ممكن شاهدتها. حتى أختلف مع صديقنا وحبيبنا محمد في موضوع المباريات، لكن أتفق معه في موضوع فنيا للأسف الشديد. حتى البرازيل التي كانت توصف في أهل متعة كرة القدم هي لم تقدم شيء من هذه الناحية. ممكن افتقرنا فنيا إلى هذه الناحية أتفق، ولكن
2: هو هذا
1: من ناحية
2: محمد
1: الإثارة يعني. نعم، بس ولكن من ناحية الإثارة فشاهدت كأس عالم مثير بعدد مباريات كبير جدا جدا من ناحية الإثارة، وكانت مباريات ندية كثيرة جدا استمتعت من ناحيتها. وأذكر بالأخص شكر خاص لكل المنتخبات الأفريقية باستثناء تونس، لربما خلينا نكون واقعيين بالرغم العاطفة تحكم مرات من روح، ولكن واقعيا بما قدموا من الناحية التكتيكية والأفكار اللي قدروا يجاروا فيها المنتخبات الكبيرة. فكانت مباريات رائعة جدا تنافسية، شفت إثارة، تقريبا أغلب المباريات كان فيها إثارة. لكن لربما الناحية الفنية أنا أتفق، الناحية الفنية وليس كرة القدم، عشان ما نيجي نحكي كأس العالم هذا ساوى انقلاب في موضوع كرة القدم. لا لا لا، أرتيتا من حصل على الدوري الإنجليزي بأقل شيء من شيء اسمه فنيات. هذه هي حال كرة القدم والذهاب فيها إلى هذه الناحية.
2: صح، منذ سنوات سألها كم سنة صح كده.
1: نعم، وكل سنة بتكون أسوأ من قبلها من النواحي هاي. بنشوف سيطرة تكتيكية بشكل كبير جدا في أفكار عمالها بنشوفها، التسجيل من الركنيات، رمية التماس، التأخير باللعب، أفكار خارج عن كرة القدم نحن لا نحبذها، والفنيات عمالها بتختفي خلينا نكون واقعيين، ولكن تبقى الإثارة حاضرة. بصراحة استمتعت في كأس العالم هذا، أنا بشوفه من أجمل كؤوس العالم. الإثارة كانت حاضرة، وكنا متخوفين أكثر من هيك بكثير على مستوى التنظيم. تنظيم رائع جدا، تفضلت أنت الاستادات الملاعب
2: فل.
1: شيء رائع جدا بصراحة. فما أنا
0: النهاية بس يعني النهاية الملعب مو أفضل ملعب، النهاية مو في أفضل ملعب ميت لايف، يعني مو ملعب الصراحة يعني
2: ما هو جمالي، بس أتوقع حيكون حلو لأنه يعني
0: لأن ترامب يمكن يجي بالمروحية من فوق نفس
2: في أشياء. أتوقع هم مجهزين شيء الأمريكيين، ما اختاروا ملعب مفتوح إلا في شيء
0: يمكن
1: الطيارات الحربية، الطيارات الحربية اللي راح يفتخروا فيها.
2: صح، حتعدي يعني. أكيد 100% على فكرة
1: للأسف.
2: كل مباريات اللي لعبت في الملاعب مفتوحة أغلبها، وخصوصا مباريات أمريكا كنا نشوف الطيارات الحربية موجودة في السماء تحلق.
0: بيخربونها؟
2: لا ما بيخربون، أنا أشوف موضوع التخريب ما أشوف أحد حاب يخرب يعني، حتى نكون واضحين، بس هم عندهم مطامع يعني.
0: عندي وجهة نظر يوم قلت
1: التباهي.
0: نعم. عندي وجهة نظر يوم قلت ما نتطرق للثالث والرابع في العنوان. شوف كيف دحين ما ذكرنا، نسينا مباراة الثالث والرابع.
2: لا والله أنا متذكرها من أول، بس الحديث شيق يعني. بس إحنا كنا أنا وسالم خلاف قبل الحلقة إنه مباراة الثالث والرابع مهمة أو لا. سالم يقول لا هي مو مهمة، خلاص انتهى الموضوع. وحتى بس أنا أقول لا، حتى والله مهمة، أتوقع حتى تكون فيها إندية وإثارة وحماس. ولا
0: تشاهد ولدة مبابي، تشاهد مبابي بتكون مهمة.
2: بس محمد تتفق معي ولا مع سالم؟ مباراة حلوة ولا غير محببة للمتابعة؟
3: أتفق مع سالم، هي بصراحة هي مباراة دون أي أهمية.
2: أبو حمزة أرجوك بعد شوي حيجي السؤال عندك، جاوب معي. كمل محمد.
0: أبو حمزة برشلوني يعني بالقيم والأخلاق والمبادئ.
2: لا خلاص أنا رشيته بالأول، اتركني.
3: خصوصا لما يوصل منتخبين كبار للمرحلة دي، يعني حتى على المستوى النفسي المنتخبين اللي هيلعبوا الثالث والرابع هم كان هدفهم يوصلوا النهائي ويفوزوا باللقب.
2: صح،
3: فحاليا هو بيلعبوا على مباراة يعني تحصيل حاصل، حتى لو كان الثالث أو حتى لو كان الرابع لا يغير من الأمر شيء. وبالعكس اعتقد كمان أنه الحافز بيكون مش موجود، منعدم تماما بعد التحطيم النفسي اللي حصل للمنتخبين على مستوى المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. اعتقد أن هي مباراة دون أي أهمية، وحتى اعتقد أنه الفيفا لازم

0: يعيد النظر في امر مباريات الثالث والرابع، مباراه بدون حتى حوافز، يعني بتكون اعتقادي استعراض ممكن يكون لبعض
1: حوافز
0: اللاعبين،
1: مالية ربما ممكن بين
0: حوافز ماليه بالضبط للاتحادات، لكنه على المستوى على مستوى التنافسيه ممكن تكون مباراه يعني على المستوى الفني ممتازه، لكنه الحافز غير موجود، الشيء النفسي غير موجود. كره القدم في الاول والاخير هي الجزء النفسي والجزء الذهني هو الاهم.
2: نعم
1: ابو حمزه قول رايك بحياد، يعني
2: ابو حمزه
1: بعيدا عني وعن حمزه عن سالم، قول اللي تحب.
3: يعني هو بصراحه لو حكيت لهم حتى مباراه وديه من بعد خسارتهم
1: لا اله الا الله
3: للنصف
1: طلع مع
3: النهائي
1: سالم
3: لن يتقبلوها اللاعبين بصراحه. يعني انا لو سالت سؤال هيك طبيعي قلنا هل سيتم استقبال المنتخب الفرنسي في بلاده او المنتخب الانجليزي في بلاده على اساس انه حقق انجاز؟ لا، فشل.
1: فشل،
3: لانه فعلا زي ما تفضل الاخ محمد انه هم منتخبين مرشحين حاملين لقب، ماخذين لقب كاس عالم، يعني مش هذا هو الانجاز اللي انت رحت تحققه، فخيبه امل كبيره جدا. ولكن المباراه تبقى من ناحيه الانجازات الشخصيه، لمبابي، بيلينغهام، هاري كين، هي فقط هذا الشيء، وتحسب لبعض اللاعبين انه لعب مباراه في كاس العالم فقط. يعني انا لا ارى فيها اي نوع من الحافز، لا اتوقع ديشام.
1: طيب لقب الهداف مثلا، يعني لا دقيقه خلينا نشوف، يعني مثلا مبابي وهاري كين ينافسون على لقب الهداف، مبابي يمكن يكون هداف التاريخي لكاس العالم اذا سجل مثلا هدفين ثلاثه، ترى في حوافز يا اخي.
2: لا والله مباراه الشغف
1: ما تشوف هذا الشيء،
2: مباراه يعني الشغف المسكوب، منطق
1: ما
2: المسكوب،
1: ما نتعصب عند راينا،
2: يعني كل المنتخبين ظهروا بفشل ذريع في المباراه،
1: فشلوا انتهينا. لا فشل ذريع كيف، نصف نهائي كاس عالم فشل ذريع؟ لا هذا
2: فشل،
1: انا ما
2: لا فشل ذريع يعني كل يعني
1: حتى فرنسا وانجلترا نصف نهائي كاس عالم ما هو فشل ذريع،
2: لا ينظرون لانفسهم الان لانهم فشلوا،
1: فشلوا بس مو فشل ذريع، فشل ذريع وكانه جاءوا وخرجوا من الدور الاول. يعني لو نقول مثلا البرازيل خرجت من كاس العالم بفشل ذريع، هولندا خرجت من كاس العالم بفشل ذريع،
2: متبلدين الاحساس صراحه.
1: شوف سالم بس بده يعارضني يا جماعه،
2: لا بدي اعارضك
1: يا جماعه، زعولي ابو حمزه زعلي، الله يرضى عليك،
2: ما فيها معارضه، بس
3: شوف بدون مجامله فشل ذريع.
1: يا ساتر،
3: طب احكي لك ليش فشل ذريع، راح اقنعك انه فشل ذريع.
1: كيف
3: احكي لك ليش؟
1: ليش
3: الاثنين كيف وصلوا نصف نهائي؟ لم يخرجوا منتخبات كبيره،
2: صحيح،
3: عند اول اختبار حقيقي فشلوا. يعني انجلترا في النهايه انت جاي تاخذ كاس العالم من 66، انت ما حصلت على كاس العالم بل لم تحصل على اي بطوله، انت جاي من نهائي دوري، من نهائي يورو مرتين لاعب نهائي، انت طموحك اللقب، عند اول اختبار حقيقي فشلت. المنتخب الفرنسي عند اول اختبار حقيقي انت فشلت، انت وصيف البطوله الماضيه وحامل اللقب وحصلت اللقب قبلها، فبالتالي لا هو حقيقه يعتبر فشل.
1: ترى انا غير رايي وهم خرجوا فشل ذريع صراحه.
2: انا ايش قلت؟ البكاء على ايش؟
1: على الشغف المسكوب. هذه عبارات شهيره سالم، حيظل يعيدها 4 أسابيع.
2: لا والله هذه اللي مع الاستمراريه خلاص، انت عقلك
1: بكره تقولها سالم بدايه الحلقه،
2: فاهم؟ لا والله يعني اللبن المسكوب، انا جلست اقول اللبن الماء، فاهم؟
1: صراحه انا واحده من امتع الحلقات بالنسبه لي، يمكن والله العظيم مو مجامله، من امتع الحلقات من بدايه كاس العالم. ليه انا ليش يمكن اقول هذا الشيء؟ احنا قبل ما ندخل الهواء ايش حنقول يا اخي؟ خلاص حنقول عن النهائي، طيب خليها لبكره، عرفت يا ابو حمزه هذا الموضوع، انت صانع محتوى وتتابع اول باول، تقول خلي الكلام لبكره، بكره المباراه يعني ليله المباراه.
2: انت قلت الثالث والرابع،
1: بس قلت خلينا ناخذ الثالث والرابع، ما جاء الثالث والرابع، بس كانت اهم شيء بالحلقه استذكرنا رحله سالم التاريخيه الى مدينه برشلونه
2: وذهبت الى مدريد، يعني
1: راح على مدريد بس على الماشي، يعني مدريد اكل فيها اقول ايش اكل فيها اكله عجيبه غريبه.
2: ودي ناخذ توقعات ابو حمزه ومحمد ونرجع لها صراحه، وفعلا حلقه واحده من اجمل الحلقات اللي كنا غير متوقعين لشعورنا احنا، يعني بال يعني بال
1: يوم جمعه، عرفت يوم جمعه وانت جاي الدوام في الليل،
3: خلاص من يوم وطالع لما يكون عندكم الموضوع انه فيش محتوى ومش عارفين شو بدكم تحكوا
1: اتصل علينا.
2: لا ابو حمزه لا
1: لا مو
3: انا محمد موجودين.
1: لا بس على فكره ابو حمزه احنا انت منسقين معك من امتى؟ منسقين معك من نص الاسبوع، يعني احنا حاسبين حساب انك انت تكون معنا هذا اليوم.
2: انا مرتب مع ابو حمزه من صحيح هو اعتذر ذاك اليوم، فقلت له ايش اليوم المناسب، فكان الجمعه. محمد عبد العظيم لا يمكن بعد المغرب تقريبا، او
1: محمد صاحبنا وبعدين صاحب ميسي، تخيل انا بيني وبين ميسي بس محمد، يعني الامور طيبه، الامور ممتازه.
2: نبغى نسمع توقعاتهم،
1: يلا الوقت دهمنا.
2: محمد توقعات،
3: انا والله مضطر يعني بوجود محمد وانه مترجم، بس تسأل سؤال سريع ممكن
2: اسأل على طول.

0: أستاذ محمد، يعني ميسي مرة قال إنه لا يعرف الأرقام، ودائما من بعد مباراة لما يحطم رقم يقول لا أعرف، هل هذا الكلام صحيح؟
1: صحيح، لأنه زي ما كنت بتكلم، هو ميسي لا يشعر بأنه يعني لا يشعر بأنه ليونيل ميسي. يعني ميسي حتى بالنسبة له في أوقات كثيرة هو يشعر أنه يلعب كرة القدم فقط، لذلك حتى الهالة يعني المعجبين والناس اللي عايزة تتصور والناس اللي عايزة تعمل كذا، بالنسبة له ده شيء غير مفهوم. يعني هو بالنسبة له أنا بلعب كرة القدم، ليه في كل الحاجات دي حواليا؟ هو بالنسبة له ده شيء طبيعي، أنه هو حتى بينزل يلعب المباراة، هو بالنسبة له بينزل يلعب المباراة بيستمتع وبيخرج، كأنك يعني عايز اقول حرفيا كانك رايح تلعب مع اصدقائك مباراه خماسي كده وبترجع البيت عادي تتعشى وخلص الموضوع. هو ليونيل ميسي هو كده، عشان كده هو بيستمتع اكتر واحد.
2: والله هذا ميسي عجيب غريب. طيب محمد السريع، فرنسا اسبانيا، عفوا الارجنتين اسبانيا.
1: تمنياتي لاسبانيا، يعني صعب اتوقع وانا بتمنى، لانه
2: اسبانيا يعني
1: بيكون الموضوع اسبانيا.
2: ابو حمزه
0: برضو صعب أن أتوقع، لكن زي ما حكى محمد تمنيات، أنا أتمنى أنها تنتهي 7-7 وأستمتع فيها.
2: أيوة.
0: ونروح ركلات ترجيحية ويلعبوا ركلات ترجيحية لمدة نصف ساعة واللي يفوز يفوز.
2: يلا حلو، أشكركم شكرا جزيلا.
3: شكل السهرة فيها منسف.
2: شكرا يوسف الصعصاع، أبو حمزة، وأيضا محمد عبد العظيم، شكرا جزيلا لكم على هذه الحلقة الرائعة. شكرا
3: أحمد. أيضا نشكر مخرجنا رامي حمزة وكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن أراد مشاهدة من أجمل حلقات مان تو مان على حساب العربية FM بالصوت والصورة. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. مان تو مان.
4: هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، وذلك لليلة السابعة على التوالي. وتهدف هذه الضربات إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. الجيش الأمريكي أعلن أيضا أنه حول مسار 4 سفن في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوب البلاد بعد استهدافهما دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق ما وصفته بالعدوان الإيراني الآثم. أعلنت الخارجية الأردنية أن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات تجارية منتظمة من عمان إلى صنعاء، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن ودعما لجهود السعودية في مسار السلام. أكد مصدر أمني عراقي سقوط طائرة مسيرة في ملعب بناحية بازيان في السليمانية بكردستان العراق. قبل ذلك كشف مصدر أمني أن مسيرة مفخخة استهدفت مقرات للمعارضة الإيرانية في السليمانية. دعت مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى قوات الدعم السريع في السودان إلى التوقف عن أي أفعال قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم في مدينة الأبيض، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية لمنع وقوع مأساة إنسانية جديدة. ضرب زلزال بقوة 7 درجات و13 درجة على مقياس ريختر جنوبي المكسيك على حدودها مع غواتيمالا، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم تتسبب الهزة في أي أضرار جسيمة. والموجز انتهى، بعد قليل الرياضة مع القناص.

المركز الثالث النهائي البرونزي الذي يصنع تاريخ بعض المنتخبات. كوبارسي يكتب التاريخ في النهائي ويزاحم يامال على لقب أفضل لاعب شاب. إسبانيا والأرجنتين لقاء يتجدد في المونديال بعد 60 عاما. أكثر من 200 اتحاد يدعمون إنفانتينو لولاية الرابعة على رأس فيفا.

0: ليلة جديدة من ليالي مونديال 2026 المستمرة يوميا عبر شاشة العربية يقدمها اليوم محمد القناص. السلام عليكم. بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي يتطلع المنتخبان الفرنسي والإنجليزي لحجز مقعد لهما على منصة التتويج في كأس العالم إذ يلتقيان السبت في النهائي البرونزي والمباراة رقم 103 من المونديال الثلاثي. كما تعد هذه المواجهة أيضا فرصة أخيرة لكيليان مبابي لتعزيز رصيده من الأهداف الثمانية والتفوق على ليونيل ميسي للفوز بجائزة الحذاء الذهبي، بينما يمكن لهاري كين وجود بلينغهام المنافسة بقوة على الجائزة إذ يتأخران عن مبابي وميسي بفارق هدفين.
1: مع الوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية بدأ الحديث عن تكرار فرنسا لإنجاز ألمانيا والبرازيل باللعب في ثلاثة نهائيات متتالية، والحديث أيضا عن فوز إنجليزي منتظر أمام الأرجنتين التي وصلت لنصف النهائي بسيناريو هيتشكوكي. قبل انطلاق البطولة كانت فرنسا تقود التصنيف العالمي للمنتخبات قبل أن تتخلى عنه لصالح الأرجنتين بعد موقعة دالاس، بينما احتلت إنجلترا المركز الرابع، والثنائي الأوروبي امتلك أغلى قائمتين في المونديال بقيمة تتجاوز 3 ملايير يورو مجتمعتين. مسيرة ديشان مع الزرق سيسدل عليها الستار رسميا بعد مواجهة إنجلترا، وتاريخيا 6 من أصل 7 مدربين ودعوا منتخب فرنسا بالخسارة، فقط إيمي جاكي الذي فاز في آخر مباراة له وكانت أمام البرازيل في نهائي كأس العالم. ورغم أن توخيل نفسه تحدث عن افتقاد الحافز في هذه المباراة، إلا أنها ستكون فرصة للمهاجمين لزيادة غلتهم التهديفية، خاصة كيليان مبابي الذي يسعى لخطف جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية تواليا، كما أن الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينغهام يملكان 12 هدفا مقسمة بينهما بالتساوي.
2: ليست المباراة التي كنا نفضلها، هدفنا هو المركز الثالث وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه. مبابي جاهز وسأجري تغييرات واسعة النطاق، سأضطر إلى اللجوء إلى بعض اللاعبين لأن هناك من لا يستطيع المشاركة ولأسباب أخرى أتفهمها. أعلم أنني سأفتقد المنتخب الفرنسي، النهاية قادمة ولا أعرف ما يخبئه لي المستقبل، لكنني متفائل بطبيعتي.
3: لم يرغب أي منا في خوض هذه المباراة، لكن ليس لدينا خيار آخر. لفرنسا وإنجلترا تاريخ مشترك حافل، هناك تاريخ يجمع بين هذين البلدين، وعلينا احترام هذا الشعار والمنتخب الفرنسي وجميع الفرنسيين الذين سيحضرون المباراة الأخيرة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونكون في كامل طاقتنا لنخرج بميدالية حتى لو كانت ميدالية شوكولاتة.

0: الاستديو ارحب باللاعبين السابقين دكتور زكي العواد وعبد لطيف، حياكم الله. تركي يسمونها مباراة الترضية في بعض البطولات زمان، باقي فيها ترضية، فيها نوع من التعزية، فيها شيء ممكن تحصل عليه من مباراة مثل هذه؟
1: أكيد، يعني طبعا هي مباراة ثقيل دمها، اللاعبين نفسهم ما يبغون يلعبون، وهذه طبيعة الأمور. أنت جاي تبغى تحصل على الكاس زين، وفجأة تجد نفسك في مباراة ما فيها حافز، لكن قيمتها تاريخية عالية، قيمتها الفنية عالية، الأرقام الفردية مهمة. يعني بالنسبة للمنتخب الإنجليزي

0: ديش مباراة مهمة له. أول شيء المنتخب الإنجليزي عمره ما حقق الثالث، وصل لنصف النهائي ثلاث مرات، مرة فاز بالبطولة ومرتين حصل على الرابع في 90 و2018. هذه فرصتهم أنهم على الأقل يطلعون بالمركز الثالث. توخيل يقول لهم اسمعوا يعني أنا ماني اللي حققت كاس 66 لكن على الأقل أنا ثاني واحد. بعده الجانب الآخر والأكثر أهمية عند كثير من المدربين أنه أنا أختم البطولة هاي، يعني أختم البطولة بفوز بشيء معنوي، أنا راجع في الطيارة مبسوط أكثر من المركز الثاني اللي خسران في النهائي.
1: صح.
0: ليش هذه وهذه ترى في كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام مهمة جدا، يعني ليش أنت تخرج من بطولة نفسيا تقدر تبني عليها؟ ليش دائما خسارة النهائي مدمرة للفريق؟ ونشوفها في كأس آسيا لما فريق سعودي يخسر ويرجع للدوري يتدمر.
1: صح.
0: لكن لو طلع من بدري أهون لا، لكن الثالث لما تحققه وترجع لبلدك بكل تأكيد فيها جانب، زي لما تكون مهزوم في أي مباراة وتسجل هدفين مثلا ترجع في المباراة لكنها 3-2 انتهت، هي هزيمة واحدة لكنك سجلت شيء تطلع بصمة
1: جميل
0: للفريق. شيء ثاني، في لاعبين قاعدين يصارعون بكل تأكيد على الهداف، على البلندور، يعني أكثر من شيء أنت تقدر تحطه. وعندك أيضا جانب آخر مهم بالنسبة لفرنسا وبالنسبة للمنتخب الإنجليزي بالتساوي، أني عندي عدد من اللاعبين اللي ما شاركوا دقائق كثيرة،
1: هذه فرصة لهم أنهم يلعبون. عبدو، في جزئية مهمة تكلم عن الدكتور اللي هي جائزة جوائز الفردية، جوائز الهداف، جوائز أفضل حارس، جوائز أفضل لاعب، أفضل لاعب واعد. ننتظر من هالمباراة أنه يكون فيها واحد مثلا ينافس على جائزة أفضل لاعب واعد أو أفضل هداف أو حتى أفضل لاعب في البطولة؟
2: أولا أمس عليك محمد وعلى الدكتور تركي والجميع المتابعين. أعتقد المباراة فيها اللي هو جزئية وذكرها التقرير لجزئية الهداف، ومن ثم النظر زي ما ذكر الدكتور ما بعد في البلندور وما إلى ذلك. لكن جزئية مهمة إنه هو أيضا حتى بالنسبة لبصمة، آخر بصمة في الناس تتذكر آخر بصمة، يعني ديشام خلاص هو مغادر للمنتخب الفرنسي، لكن يريد أن يتركه بإرث يعني ميدالية فضية عفوا برونزية أفضل من لا شيء وفوز كبير على منتخب كبير، هذه واحدة. أيضا توخيل الآن صار محل شك في انتقادات كثيرة، وأنه أنت مدرب ما حققت الطلعات اللي احنا نأمل فيها، التراجع الكبير، فبدأ الآن مرحلة دخول الشك الفني لتوخيل، وبالتالي هذه المباراة لابد أن يبرهن عكس ويرد جزء من هذه الانتقادات نعم. لكن الأهم أنا أعتقد هي جائزة الهداف، اليوم عندنا ثلاثة، أما اللاعب الواعد ما أتوقع فيه لاعب واعد في الفريقين، يعني ما في، يعني ما في واحد اقل من 20 سنه.
1: افضل حارس
2: ممكن افضل حارس، لكن في الغالب بتروح المنتخب الاسباني بحكم انه ما دخل في مرمى الا هدف واحد، فانا اعتقد انه حنروح لجائزه الهداف بين ثلاثه، لانهم قدموا صراحه اداء كبير في البطوله، لكن اعتقد انه في الاخير يعني ما قدروا يوصلون لابعد نقطه اللي هم مبابي وبلينغهام وكين.
1: المدربين تركي يمكن تلقوا نقد كبير جدا على الأداء اللي ظهر بهم المنتخبين الفرنسي والإنجليزي في مباراة نصف النهائي. أوكي، كان كثير يشيدون بالأداء قبل مباراة نصف النهائي، لكن جت نتيجة نصف النهائي ونقدر نقول يعني حتى بنسبة كبيرة جدا دمرت قدرتهم على المنافسة يمكن على لقب أفضل مدرب في العالم في البلندور نهاية الموسم أو نهاية السنة. من وجهة نظرك كيف بالإمكان أنهم يستعيدون جزء من سمعتهم في هذه المباراة؟
0: والله بالنسبة لتوخيل أنا ما أعتقد أنه يقدر يسوي أي شيء لاستعادة يعني ما دمره في المباراة. يعني أنا يعني أشوف مباريات كأس العالم طول العمر، عمري ما شفت مدرب تسبب في خسارة فريقه بهذا الشكل. التراجع الكبير، يعني تعلمنا، شفت كأس العالم مدرسة تتعلم منها قواعد معينة. أول قاعدة لا تتراجع أبدا، أعطي نفسك فرصة. يعني تخيل أنه بعد ما سجل الهدف أصبح الاستحواذ للمنتخب الأرجنتيني 88% أمام منتخب في العارضة في القائمة، يعني أنت واضح قدامك أنك أنت بتسجل هدف، بس هو قاعد يستخدم إيش يسمونه التراجع التكتيكي حق الملاكمين، أني بتحمل ما تتحمل ضربات. اليوم ما في كسر رتم زي أول، ما في ضاعة وقت، حتى الآوت يحسب لك أربعة ما أدري إذا عرفت، يعني ما في مجال. فهو اي شيء يسوي توخيل لو يفوز باربعه بكره انا اعتقد انه هو يعني بين انه في المباراه الحاسمه والقويه واللي كان بامكانه يظهر قدراته زين، خصوصا انه هو مو مدرب سهل عنده

0: تاريخ عظيم كان بإمكانه أن يطلع في هذه المباراة على الأقل جوردن ما تطلع يعني خلي هذا اللاعب الأسرع ترى فيه لقطات في المباريات هو من أسرع اللاعبين اللي انطلقوا في مباراة المكسيك البلنتي اللي سواه أسرع لاعب ركض فخلي هذا معك على الأقل سلاح عندك يعني لا يمكن تقعد تتراجع حتى لو افترضنا 1-1 يعني أنت في الوقت الإضافي شو بسوي هو أصلا ممكن أنت تنتهي ب4-5 فهو تعامل معها كنا دونس زين رجع تراجع وقفل وقال انا يعني بس مالي للدعوات انا اعتقد ان هذه مشكله بالنسبه للمنتخب الفرنسي الموضوع مختلف هو ماشي اصلا زين وحقق تاريخ يكفي حقق كاس العالم وصل للثاني كاس العالم هذه يعني مسيره بالنسبه لي في 3 كأس عالم رائعه جدا ما تقدر تقول الا شكرا هو اصلا ماشي وزيدان جهز طيب. يعني طاقمه فلذلك يعني 2 طموحات مش كبيره ما راح يقدروا يحققوا شيء كبير من هالمباراه
1: لكن
0: نهايه جيده
1: طيب بعيدا عن صراع الذهب والفضه تحمل المباراه المركز الثالث في طياتها العديد من المكاسب سواء الماديه او التاريخيه تسعى المنتخبات الى اقتناصها من اجل اعتلاء منصه التتويج
2: لم تكن مباراة المركز الثالث جزءا من النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 لكنها أصبحت مع مرور الزمن واحدة من ثوابت البطولة وأقيمت مباراة المركز الثالث للمرة الأولى في مونديال 1934 ثم توقفت مرة واحدة فقط في نسخة 1950 بسبب اعتماد نظام المجموعة النهائية قبل أن تعود منذ مونديال 1954 وتبقى حاضرة في كل كأس عالم ولم تكتفي فيفا بالإبقاء على المباراة بل منحتها مع مرور الوقت قيمة أكبر سواء عبر الميدالية البرونزية أو الجوائز المالية التي تصل في هذه النسخة إلى 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث ولم تقتصر أهميتها على الجوائز بل صنعت محطات تاريخية لمنتخبات لم تبلغ النهائي ففي 2002 أحرزت تركيا أول ميدالية مونديالية في تاريخها فيما حققت كوريا الجنوبية أفضل مركز آسيوي آنذاك ثم جاء منتخب المغرب في 2022 ليسجل أفضل مشاركة عربية وإفريقية في تاريخ كأس العالم مع احتلاله المركز الرابع وتركت المباراة بصمتها على الإنجازات الفردية أيضا ففيها سجلت تركيا هاكان شوكور أسرع هدف في تاريخ كأس العالم بعد 11 ثانية كما عزز خلالها عدد من هدافي البطولة رصيدهم بينهم الفرنسي جوست فونتين والبرتغالي أوزيبيو والإيطالي سكيلاتشي والكرواتي دافور شوكر والألماني توماس مولر ولهذا بقيت مباراة المركز الثالث جزءا من كأس العالم طوال أكثر من 9 عقود لأنها لا تمنح ميدالية برونزية فحسب بل تكتب أرقاما قياسية وتصنع أفضل إنجازات منتخبات وقد تحسم أيضا لقب هداف البطولة

0: عبدو قبل ما نتكلم عن مباراة المركز الثالث، الدكتور مشوي قال انه هذه اخر مباراة لديشان اصلا مع المنتخب الفرنسي. البديل اللي راح يكون موجود اللي هو زين الدين زيدان. زيدان ما كان له اي تجارب تدريبية، يعني حتى تجربته مع ريال مدريد كانت مع فريق واحد مع نفس السكواد تقريبا ثلاث سنوات مرة بعدين رجع لهم بعدين، فما تعتبر الا تجربة تدريبية واحدة بس، وصار له تقريبا كم سنة متوقف عن التدريب. تعتقد انه الخيار الافضل للمنتخب الفرنسي في هالوقت؟
1: شوف، اول شيء زيدان كاسم، الشيء الثاني مقدرته على إدارة النجوم. اليوم واحدة من الانتقادات والصراعات اللي صارت في المنتخب الفرنسي، أعتقد على مدار تاريخه أكثر، اللي هو صراعات النجوم أو الأساطير داخل المنتخب. فشفنا أنه كلام كثير طلع عن ديشام أنه متحيز لبعض اللاعبين على حساب بعض اللاعبين مثل كريزمان ومثل كريم بنزيما لحساب مبابي ورفاقه، وحتى موضوع الكابتنية وما ذلك. اليوم زيدان استطاع هذه النقطة، هو قوي فيها، والدليل إدارة غرفة ملابس ريال مدريد. أنت اليوم لما تشوف الأسماء اللي كانت في غرفة ريال مدريد، ملابس كانت أسماء عظيمة جدا، فإنك استطعت أن تدير هذا.
0: كانوا يقدرون، يعني هم يقدرون نجومية زيدان وأسطوريته في النادي،
1: أسطوريته في فرنسا أعلى من أسطوريته في نادي مدريد. يعني إذا كان التقدير هناك، هنا المفروض يكون دبل. يعني لعيبة منتخب فرنسا يقدرون أو هذا اللاعب صنع تاريخ.

0: عظيم جدا لفرنسا من كأس العالم لأمم أوروبا. فبالتالي هذه ليست مشكلة. لكن لما ترك ريال مدريد واضح أن زيدان هدفه كان واضح، منتخب فرنسا ولا غير منتخب فرنسا، واضح يعني العروض اللي تجي يعني حين لما تقول توقف عن العمل مو معناته أنه ما لقى عروض أو ما ناسبته العروض، لا هو حط هدف معين واضح، أريد تدريب منتخب فرنسا لا غير. جميل. وبالتالي صبر، والآن هو أصبح مدرب منتخب فرنسا. أضف لذلك دائما المنتخب الفرنسي عندهم طولة بال على المدرب، يعني المدرب أقل مدرب يبقى عندهم 4 سنوات إلى 5-6 سنوات، هذا أقل مدرب.
1: التركي، هذه المباراة، مباراة المركز الثالث، أنتجت 7 لاعبين توجوا بالحذاء الذهبي في كأس العالم، يعني آخرهم كان توماس مولر سنة 2010 مع المنتخب الألماني. في هذه المباراة ننتظر سيناريو مشابه، أو في هذه النسخة من المونديال ننتظر سيناريو مشابه؟
2: ما في شك، يعني أول شيء المنتخب الفرنسي مليء باللاعبين اللي عندهم القدرة أن يواصلوا لسنوات طويلة، يعني باركولا واحد من اللاعبين اللي أنا أتوقع أنه يعني إذا نضج يعني بيكون لاعب غير عادي، وممكن يقود فرنسا لفترة طويلة مع أكثر من لاعب موجود. أوليسي يعني عظيم جدا، وواحد أصلا من نجوم هذه البطولة، ما يحتاج أن احنا ننتظره لبطولة أخرى، هو رائع ونجم، وبالنسبة لي يوازي في النجومية ديمبلي، ويعني أقل من بابي شوي، لكنه الناس ما تكلم عنه كثير، لكن بالنسبة لي هو لاعب غير عادي، ولو فيه يعني أفضل لاعبين في البطولة يمكن هو يصير من بين اللاعبين الأربعة أو الخمسة بأدائه الأسطوري. ففي لاعبين ممكن، جوردن أيضا أنا أعتقد أنه انظلم في هذه البطولة، دائما الخيار الأول للخروج حتى هو يسجل، مدرب أول واحد يطلعه هو، مع أنه لاعب سريع، لاعب فنان، لاعب يلعب بشكل أكثر من رائع. بيلينغهام طبعا بكل تأكيد دائما، رغم أن عمره ما زال صغير 22-23، ولكنه بكل تأكيد في مواصفات النجم من عمره 18، يعني ما يحتاج أن احنا نقدمه أو يقدم نفسه مباراة الثالث الرابع. لكن أنا أجد الفرنسيين أكثر قدرة على تقديم لاعبين ممكن أنه يعني يظهرون في المستقبل.
1: الهداف،
2: الهداف هذه مباراة ناقصها،
1: يعني عشان نتكلم شوية فنيا عن المباراة على السريع، يعني لأن المباراة مش فنية كثير.
2: صحيح.
1: أوكي، عندنا 2 في منتخب إنجلترا، نتكلم عن هاري كين ووجود بلينغهام، عندهم 6 أهداف، وعندنا مبابي عنده 8 فبنفس رصيد ميسي. ننتظر أنه واحد منهم 3 هذول يسجل كمية أهداف تفرق عن ميسي في النهاية.
2: وطبعا يعتمد على شيء مهم جدا، هل هم بيشاركون أو لا؟ هل المدرب بيخليهم يلعبون أو لا؟
1: ما مستحيل ما يشاركون،
2: مو بلازم. يعني كثير من الثالث والرابع شفنا فريق مختلف كامل جديد،
1: أي
2: يعني ما شفنا اللاعبين اللي هم يشاركون بشكل مستمر. وهي طبيعي الثالث والرابع بشكل عام معظم المدربين ينظرون لها أنه أنا عندي 26 لاعب خليهم يشاركون،
1: أي
2: زين. فهذه أصلا نظرة المدرب مش الأشياء الفردية. طبعا ممكن ما دام التنافس من بداية البطولة هذه بين ميسي وبين بابي ممكن نشوف بابي، لكن بالنسبة لهاري كين، بالنسبة لبيلينغهام، ما أعتقد أنهم أصلا قادرين أنهم يوصلون لرقم يعني في مباراة مثل هذه. لكن أجد أنه الأهم أنه اللاعبين صار يجدون الفرصة للعب.
1: عبدو، يبدو أنه العلاقة بين توخيل ولاعبيه مش كويسة، التصريحات اللي صارت بعد خسارة نصف النهائي كانت حادة، خاصة مع جود بلينغهام، والتعليقات اللي قالها على المدرب، وحتى بالنسبة للمدرب وحديثة عن الدي ان اي، وان هذه قدرات اللاعب الانجليزي. ف يعني حتى الوداع اللي ممكن يحصل بعد هذه المباراة ربما ما يكون جيد.
0: ممكن، وهذه جزء أصلاً اللاعب يتلقى رسائل خارجية ورسائل داخلية. كيف الرسائل الخارجية؟ يشوف الحملة الموجة الانتقاد الكبير الآن على توخيل، فبالتالي هذه هنا أحيانا تجرئ اللاعبين على أنهم يتكلمون بأكثر صراحة، بأكثر أريحية. هذه واحدة من اللي شفناها، أنها أعطت أو أطلقت العنان للاعبين المنتخب الإنجليزي أنهم يطلقون كيف أن المباراة كنا ممكن نكون أفضل من كذا لو تم قائدنا أو مدربنا تعامل معها بشكل أفضل. فبالتالي هنا هم يعني الإيحاء اللي جاء من الخارج ومن لعيبة كبار من الخارج، أنت تتكلم عن مدربين كبار أو لاعبين كبار في الكرة البريطانية والإنجليزية، فبالتالي هو الشعر أنه هذا وقتي ليعبر عما عانيته في هذه المباراة. واحدة ذكرها بلينغهام أنه

0: يعني الاسلوب والطريقه والدقائق اللي كنا ما صدقنا نسجل هدف ولازم نحافظ عليه باي طريقه، وهذا الكلام ايضا حتى هاري كين يعني كلام من هذا القبيل. هذا اعتقد انه الان اصبح في وجه المدفع تخل، فبالتالي هو الان من الخارج ومن الداخل يعني عنده جبهتين. لكن اعتقد ان تخل حيكون تحت التقييم بسبب الثالث والرابع، يعني الثالث والرابع انا بالنسبه لي حتكون يعني مهمه في تقييم استمراريه تخل من عدمها.
1: نروح لفاصلنا الاول، نعود بعد لنتابع ابرز اهم الاحداث من 2022. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ان خرج عراقي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها ايران. هذا يعتبر غدر.
1: ايران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
0: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
2: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
1: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
0: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
1: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

من جديد. من اللافت للنظر أن آخر لقاء جمع بين إسبانيا والأرجنتين كان ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم عام 66 في إنجلترا، حين فازت الأرجنتين بالمباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك بهدفين مقابل هدف. على عكس إسبانيا، تأهلت الأرجنتين من دور المجموعات لكنها خسرت بهدف دون مقابل أمام إنجلترا في مباراة ربع النهائي التي اتسمت بالتوتر قبل أن يتوج المنتخب الإنجليزي بلقب البطولة.

مسيرة ليونيل سكالوني كلاعب شهدت تألقا في ملاعب الليغا الإسبانية، خصوصا مع ديبورتيفو لاكورونيا أواخر التسعينات، ورفع لقب الدوري. قائده ليونيل ميسي جاوره كلاعب مع الألبي سيليستي في 2006، تشاركان غرفة الملابس في كأس العالم بألمانيا وتجمعهما علاقة كبيرة. في 2017 قرر الحصول على شهادة تدريبية من العاصمة مدريد في أكاديمية التدريب التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم في لاس روزاس. دي لا فوينتي آنذاك كان محاضرا ومدرب الأرجنتين الحالي أحد طلابه. ارتباط سكالوني بإسبانيا يمتد إلى ما هو أبعد من حصوله على الشهادات التدريبية، شركة إليسا مونتيرو إسبانية الأصل، كما أن أبنائه ولدوا في إسبانيا ومنذ سنوات مقيم في مدينة مايوركا. واحدة من هواياته المفضلة رياضة الدراجة الهوائية، وفي 2019 بالمدينة الإسبانية تعرض لحادثة خطيرة.

0: ايش رايك في سكالوني كمدرب؟
1: والله محظوظ سكالوني صراحه.
0: ها؟
1: محظوظ يعني.
0: ليش؟
1: جاء لقى فريق يحب ميسي ومع ميسي.
0: ايه.
1: فانا اعتقد
0: يمكن يجيك واحد يقول لك طيب هو اللي صنع الفريق اللي يحب ميسي.
1: ممكن.
0: عزز فيهم هالفكره.
1: ممكن ممكن، لكن انا اتوقع انه مجرد ما يعتزل ميسي، هذا راي شخصي، اعتقد انه حيترك تدريب المنتخب. انا هذا راي يعني تحليل خاص يعني.
0: يعني ما تنظر لك كمدرب عنده فكر تدريبي ممكن انه يخلق حل بعد خروج ميسي؟
1: لا لا، اول شيء احنا الحين ما ننتقص منه بشكل كبير، لكن يعني اقول لك هو محظوظ يعني. أي. تعرف انت اليوم لما تيجي تمسك، في مدربين يجي يمسك منتخب او في ما في الوفرة العناصر وخاصة يعني بعض الاسماء الموجودة. هو جاء في فترة اصلا المنتخب الارجنتيني كان في دروب كبير.
0: أي. صح.
1: فبالتالي هذه واحدة من الاشياء انه ما في الضغوط الكبيرة انك تيجي بعد مدرب حقق نتائج كبيرة. فانا سكولوني الحقيقة عشان نقيم وخلينا نشوفه بعد ما يروح ميسي.
0: طيب دكتور، يعني في حالات كثيرة مدربين نفس اللي قال عبده، عنده لاعب كبير اسم كبير وقوي وقادر يشيل الفريق لكن ما نجحوا. يعني نتكلم مثلا حتى ديشان مثلا عنده جيل تاريخي وأسطوري، مو بس ديمبلي، عنده مجموعة، أو مو بس حتى أمبابي، عنده مجموعة كبيرة جدا من النجوم وما نجح.
2: صحيح. حتى ميسي نفسه.
0: أيه.
2: لم ينجح مع مدرب
0: بالضبط.
2: آخر.
0: أيه.
2: يعني ميسي موجود مع المنتخب قبل من 2004 2005. زين، انفجر مع سكالوني، كوبا أمريكا، أهدافه في كأس العالم، يعني النضج اللي صار له. يعني نترك 2018 يمكن ما كانت تجربة يعني رائعة في كأس العالم، لكن الكأس العالم الماضي وكأس العالم الحالية بكل تأكيد إن سكالوني عنده لمسة.
0: كم مدربهم الأصلع؟
1: لا مش مش مش
0: ما كان سكالوني، كان سان باولي.
2: تخيل انه كأسين عالم، افضل كأسين عالم لميسي بعد ما خطى ال 35.
0: ايه.
2: يعني لو انه جايه وعمره 22 23 كان ميسي عنده 50 هدف في كأس العالم. هي هذا الفرق. انا عندي مدربين، انت لو تشوف منتخب الارجنتيني لا يمكن تلعب ضده مباراه طبيعيه. وشفنا مباريات اللي لعبها كلها مين مباريات طبيعية، يعني مين مباريات فنية اللي أنا ألعب طول مباراة بنفس الشكل بنفس الطريقة. لا، هم يلعبون ضدك حرب. أنت جاي تلعب مباراة زي المنتخب الإنجليزي، جاي يلعب مباراة، هم جايين يحاربون. مباراة النهائية مع إسبانيا نفس الشيء، الإسباني إذا جاوا يلعبون مباراة رودري وباصات ودي، المنتخب الأرجنتيني يكتسحهم. ليش؟ لأنه جايين يحاربون. وبعدين أنت انسى المنتخب الأرجنتيني طول المباراة، أنت ركز على 10 دقائق الأخيرة. قل أنا وش بسوي في 10 دقائق، وش الخطة حقتي مع المنتخب الأرجنتيني. يعني هو فريق غريب، فريق لا يمكن أنك أنت تقول والله أنا بوقف مفاتيح اللعب. يعني هو ينتظرك ترهق ثم يبدأ هو إيش يشغل التربو ويبدأ يلعب مباراة مختلفة.
0: الأرجنتيني مباراة إنجلترا استدعوا فكرة حرب الفوكلاند، تعتقد أنهم في مباراة إسبانيا راح يستدعون فكرة الاحتلال الإسباني؟
2: والله هم ما يحتاج أنهم يستدعون أي شيء،
0: هم يدورون أي هوشة.
2: هم حتى أمام مصر لعبوا بنفس القتالية في آخر 10 دقائق، مباراة الرأس الأخضر، جميع المباريات اللي هم كانوا أصلاً أدائهم في المباراة ما أهلهم أنهم يتأهلون. أي. في كل المباريات تقريبا، حتى مباراة سويسرا في الوقت الأصلي كانت يعني أقرب لسويسرا منها للأرجنتين، ولكن في الوقت الإضافي تغيروا. هم عندهم لحظات يطلعون زين في 10 دقائق الأخيرة. هذه اللي لازم أي مدرب يبغى يوقف الفريق إنه يقول أنا لازم أشوف وش قاعد يسوون في آخر 10 دقائق وأوقف هذا الفريق. لكن إذا بتقيسه بالجانب الفني والأداء الفني، أنا أجد اللي موجود عندهم هو حماس، جرينتا، أداء غير عادي. هم يدخلون للحرب ولا يدخلون ليلعبون مباراة. فلذلك المقاييس الفنية اللي تكلم عنها كابتن عبده رائعة مع المدربين العاديين، لكن هذول ما تتعامل معهم على اساس
1: أنا
2: فني.
1: اتوقع الاسبان لانهم الاسبان يا دكتور والله يعني ما حيروحون ليخلونا 50-50، يعني ما يبغون مباراه تكون مش ذلك. انا اعتقد الاسبان حيلعبون باسلوبهم.

0: اعتقد ان الارجنتينيين هم اللي حيعانون. ليش؟ لان الاسبان لا ما يحب يدخل في الثنائيات، ما الكره المشتركه.
1: طيب نتكلم على الاسبان الحين بس خلينا قبل ما نتكلم على الاسبان نتكلم على 16 سنه كامله انتظرتها اسبانيا حتى تصل مره اخرى الى نهائي المونديال بعد نسخه جنوب افريقيا 2010 التي توجت بلقبها. عوده اسبانيا لكاس العالم هذه المره بجيل مختلف عن الذي توج به المونديال الوحيد، ولعل ابرز لاعب فيه هو نجم برشلونه لامين يامال الذي راهن عليه المدرب دي لفوينتي في كاس اوروبا السابقه وفاز بها بعد ان كان ابرز المساهمين في رفع التاج الاوروبي وهو يبلغ 17 عاما حينها.
2: دخل هذا المونديال وهو يعاني من إصابة تعرض لها مع برشلونة في الدوري الإسباني أبعدته شهرين عن الملاعب. دخوله في المنافسة كان تدريجيا في كأس العالم، ولم يكمل 90 دقيقة إلا في آخر 3 مباريات كانت ضد البرتغال وبلجيكا وفرنسا، قبلها استبدل في جميع المباريات لكن بلعب دقائق أكثر من مباراة إلى أخرى. نجم برشلونة بدا في آخر تدريبات لاروخا وكأنه يعاني من إصابة في فخذه الأيسر. التقارير الصحفية القادمة من إسبانيا أكدت أنه تعرض لإجهاد عضلي في التدريبات الأخيرة وليس انتكاسة لإصابته السابقة، واستبعاده من التدريبات الجماعية من المدرب دي لافوينتي جاء كإجراء احترازي لا غير. في المقابل التقارير القادمة من الأرجنتين أكدت أن يامال يعاني من كدمة قوية في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر تعرض لها إثر التحام قوي مع المدافع الفرنسي لوكادين في مباراة نصف النهائي. يامال لم يظهر بكامل إمكانياته في هذا المونديال، ومدربه دي لافوينتي صرح قبل لقاء فرنسا أن نجمه لم يقل كلمته بعد وسيترك بصمته في الوقت المناسب، فهل كان يقصد بذلك المباراة النهائية؟
3: المدرب يركز دائما على أن يكون أعضاء الفريق أشخاصا صالحين، لذلك نحن مجموعة قوية جدا وهذه هي القوة التي تفسر وجودنا هنا. ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، يمكنك أن ترى ذلك من خلال أدائه الرائع وهو في 39 من عمره. إنه حافز كبير لنا أن نلعب ضد الأرجنتين، منتخب حقق الكثير من الإنجازات وهذا يجعل المباراة أكثر أهمية.
4: Gracias.

0: نتكلم على اسبانيا. اسبانيا وقدرتها على احتواء المنتخب الارجنتيني. دي لافوينتي واحد من الاسماء اللي قدمت نفسها بشكل كبير في السنوات الماضيه. جاء كمدرب طوارئ نقدر نقول، بس بالفعل اثبت نفسه انه هو المدرب الانسب للمهمه.
1: اول خلينا نعلق على التعليق ونرجع لدلفنتي. يعني كمدرب هو ترى كان مسيرته ناجحه جدا مع منتخب شباب اسبانيا.
0: أي.
1: كان طوارئ لكن مسيرته مع الفئات السنيه كانت رائعه يعني جدا مع المنتخب الاسباني. نجي للمنتخب الاسباني تغير يعني احنا
0: ترى هم تشابهون الاثنين. ها
1: مين
0: اسبانيا؟ يعني سكالوني وديلافوينتي كلهم كانوا جايين من منتخب الشباب.
1: اي اي نعم.
0: والجيل هذا اللي موجود معاهم
2: صحيح ما عندهم نجاحات قبل.
0: ما عندهم نجاحات.
1: لا لا دي عنده نجاحات
2: الشباب
1: منتخبات
0: في مع المنتخبات السنيه. إيه بس إيه يعني إيه مو قبل كذا.
1: اي نعم. لكن المقصد وش اليوم اتكلم انه لما تجيب واحد يعني متدرج معاك وحقق نتائج ممتازه لما مسك فتره اللي خلينا نقول فتره الانتقاليه
0: إيه؟
1: فمن الافضل انه يستمر لانه اصلا معظم اللعيبه اللي كانوا معه في بعد سنتين ثلاث حيكون تحت اشرافه في الفريق الاول او المنتخب الاول. فبالتالي انا اعتقد بالعكس هذه احيانا تكون نقطه ايجابيه انك تجيبه كمؤقت وفي بالك انه يكون هو المدرب الدائم. بالنسبه للتقرير اليوم راح المنتخب الاسباني 16 سنه وهذا جميل يعني اليوم عشان كذا تقرير جميل. كل اللاعبين رحلوا الآن أسماء جديدة. هل الأسلوب تغير أم يتغير؟ تطور ونفس
0: عبد لهم 16 سنة وهم يطلعون من دور المجموعات.
1: لا لا لا الطريقة
0: يعني
1: الطريقة.
0: بعد كأس العالم.
1: إيه نعم.
0: كأس العالم 2014
1: هل تخلوا الأسبان هل تخلوا الأسبان عن أسلوبهم؟
0: ما له علاقة هو
1: لا أنا أقول لا لا لا أنت اليوم

0: لما تستمر على نفس النهج على نفس الكورس اللي انت قاعد تعلمه, ويعني كرة حقتك او الاتحاد حقتك حقك يصر انها هي الانسب لك, يعني حصلت هزات, هل تخلى وراح وغير الفكرة؟
1: بس لا هو في العالم

0: هم هؤلاء اللاعبين يتعلمون هذه الأساليب عن طريق أنديتهم ثم تصقل في المنتخب، فبالتالي هم منهجهم ثابت مع تغير الأسماء، حتى لو حصل إخفاقات في مرحلة معينة لا يتخلون عن رؤيتهم. فبالتالي هذا يعني بالعكس هذا يعطيك أنه لما لما لما تروح أنت الفكرة معينة أو منهج وتحقق النجاحات حتى لو حصلت إخفاقات لا تتنازل عنها.
1: تركي، هذا المنتخب بداية البطولة بعد أول مباراة شك كثيرون في بإمكانه بالفعل الوصول إلى ربع النهائي، لكن مش بهدوء يعني ببطء لكن بثبات.
2: صح، يعني هو أكثر فريق تطور في البطولة. هو شوف فريق منظم، عشان يعني كلام عبده كابتن عبده صحيح أنهم عندهم منهجية وعندهم تنظيم واضح، كأنهم يعني فريق عسكري خلاص عارفين وش بيسوون بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر متقدمين أو غير متقدمين. إذا سجلوا فيك جول في الغالب المباراة انتهت، ما عدا مباراة بلجيكا رجعوا ورجعوا مرة ثانية. فهم يعني أصعب فريق يسجل فيك، إذا سجل فيك من الصعب. يعني الأرجنتين إذا استخدم سيناريو المنتخب المصري والمنتخب الإنجليزي أنا أعتقد أنه بيتدمر في المباراة إذا سجل المنتخب الأسباني أولا. لكن لو قارنا المنتخبين في بعض نجد المنتخب الأسباني أكثر فريق تطور في البطولة، منتخب الأرجنتيني يتطور أثناء المباراة، وهذه من الأشياء اللي من الصعب أنك تلقاه. هو قاعد يبدأ المباراة بشكل متدرج ثم يصل إلى قمة المباراة. حتى لو كنت منظم، أنا أتصور أنا أنه حتى لو كان المنتخب الأسباني منظم إذا مو فايز 2-0 متقدم 2-0 بشكل مريح، لأن دفاعه قوي وأداءه منظم وجيد وله من الفريق الخايف، دائما عنده الهجمة المرتدة ممتازة، دائما عند اللاعبين عندهم الحلول الفردية الجيدة. لكن المنتخب الأرجنتيني يتطور أثناء المباراة ثم يأتي لمرحلة العين العاصفة هذه اللي أنت ما عاد تدري وينك فيه، عرفت؟ اللي اللاعبين كل واحد يبغى يمسك لاعب، ما تدري أنت وش اللي قاعد يصير في المباراة. فأنا أتصور إنه الفوضى الموجودة عند المنتخب الإنجليزي اللي هو المنتخب الأرجنتيني في المباراة بتضرب المنتخب الأسباني ما لم يصل إلى آخر 10 دقائق ومتقدم 2-0. إذا هو 1-0 أو أقل أنا أصور، أو إذا 0-0
1: أنا أصور.
0: بس يا أخي في يعني خلينا نأخذ آخر ربع ساعة حقت فرنسا وإسبانيا، متوقع أن إسبانيا ترجع وتدافع، ما عملوها يعني استمروا لا بنضغط عالي وبنستحوذ ونحن معطينكم الكورة. فهذه يعني
2: كورونا
0: يعني كل المنتخبات اللي لعبت ضد الأرجنتين
2: تراجعت.
0: تراجعت
2: صحيح،
0: تراجعت. يعني أنا ما توقع ترى المنتخب الإسباني ما توقع
1: هذا، على أساس أن منتخب إسبانيا سجل أولا وقرر أنه يتراجع. طب خلينا نروح فاصلنا الثاني والأخير، نعود بعد المتابعة أحداث مجال 2022. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: They were slaughtering indiscriminately, and there was a real danger that the state of Iran would collapse.
3: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
2: The evil that we were dealing with, and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
3: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
2: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
3: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
4: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
3: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
4: بلا تحفظ السبت 11:30 على الشاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الإسرائيل

0: الاستراتيجية الأمريكية إنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. حصل جاني إنفانتينو على تأييد رسمي من أكثر من 200 دولة بإعادة انتخابه رئيسا لولاية رابعة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الرغم من الاضطرابات التي سادت منذ القضية المحيطة بإلغاء إيقاف فلورين بالوغان بحسب صحيفة غاردن البريطانية. عدد قليل فقط من الاتحادات الأعضاء في فيفا البالغ عددها 211 اتحادا لم يرسل بعد خطابات الدعم الذي من المتوقع أن يتم انتخابه لولاية الرابعة بأغلبية ساحقة في مؤتمر فيفا المقرر عقده في مارس. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الحكم السلوفيني سلافكو فيشنيتش سيدير المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، وسيصبح سلافكو البالغ من العمر 26 عاما أول حكم سلوفيني يدير نهائي كأس العالم. كان قد أدار مباراتي البرازيل والمغرب والأردن والجزائر في دور المجموعات، فضلا عن مباراة المكسيك والإكوادور في دور 32. كما سيتولى الأردني أدهم مخادم مهمة الحكم الرابع، كما سيكون مواطنه محمد الخلاف مساعدا للحكم الاحتياطي.
1: في البداية شعرت بصدمة، ثم شعرت بسعادة غامرة، كنت أرتجف. إنه لشرف عظيم أن أدير نهائي كأس العالم، إنه حلم يراود أي حكم، لا أستطيع استيعاب الأمر. التحكيم عمل جماعي، من دون المساعدين ما كان هذا ليتحقق، لأنهم معي طوال مسيرتي المهنية.
2: سبب اختيارنا لحكم مباراة أو فريق من حكام المباراة النهائية ليس من السهل شرحه، إنها عملية طويلة. هناك العديد من الجوانب في هذه المسألة، ولكن كان لابد من دمجها معا لتكوين صورة نهائية عن الحكم، وهذا أمر يتكرر طوال البطولة. بالطبع الأداء هو الأهم. صحيح أن المباريات التي أدارها سابقا وحقيقة أن فريقه لا يشارك في هذه البطولة كله عوامل مهمة، لكن الأداء هو الفيصل. في نهاية المطاف هذا هو المعيار الحقيقي.
0: سيقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم خواتم كأس العالم للفائزين في مباراة نهائية بين الأرجنتين وإسبانيا التي سيحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وملك إسبانيا وعائلته. وتعد خواتم الفوز تقليدا في الرياضات الأمريكية الكبرى، حيث يتم تقديمها للفائزين ببطولات السوبر بول ودوري كرة القدم الأمريكية وكرة السلة، لكنها لم تمنح من قبل في أي بطولة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

0: ليليان تنوري موفدة العربية تنضم إلينا الآن من نيوجيرسي. أهلا وسهلا بك ليليان. قبل يومين تقريبا على نهائي كأس العالم أنت أعتقد موجودة أمام ملعب ميت لايف، الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية. ليليان، الأجواء عندك كيف هي وآخر التحضيرات؟
1: محمد مساء الخير. بالفعل أنا خلفي ملعب ميت لايف، أنا حرصت أن أتي إلى هنا، هو منذ قليل انتهت الريهرسل أو تدريبات لحفل مباراة النهائية، ورأينا الألعاب النارية على طول على دائر الملعب، يعني طالت تقريبا حوالي 3 ساعات التدريبات. غير ذلك يعني أنا حرصت أن أتي إلى هنا لكي أرى كل هذه الأحاديث التي تتكلم عن موجة أو الغبار أو الدخان الذي يأتي من كندا، أنها ما زالت تغطي ملعب ميت لايف، ولكن كما نرى السماء صافية وزرقاء، هذا يعني أنه الغيمة يعني مرت أو الغبار يعني مرت. هذا لا يعني أنه التصنيف تصنيف الخطورة، ما زلنا بنطاق الأحمر ونطاق الأحمر.

0: يعني انه بين 150 الى من 100 الى 150. هذا هو يعني فسر من قبل الارصاد الجويه انه هذه الحرائق تحمل معها رذاذ مايكرو يعني لا يرى بالعين المجرده ويستنشقه الانسان ويدخل الى رواياه، لذلك ما زال هناك هذا الاخطار. كل الرحلات التي تاتي الى نيوجيرسي من امس، انا جئت من امس بالليل، يعني كانت الرحله 4 ساعات اخذت معي 8 ساعات، كلها تتاخر، ما زالت الى الان تتاخر بسبب الاحوال، ايضا بسبب هذه الغيمه او هذه
1: بالنسبه للمنتخبين
0: بالفعل اثر كثيرا على
1: المنتخبين اللي يلعبون المباراه النهائيه ليليان، هل هم موجودين الان في نيوجيرسي ام انه لا زالوا ما بعد وصلوا؟ وهل اذا كان ما بعد وصلوا هل ممكن تتاثر رحلات الطيران الخاصه بهم؟
0: لا، هني الإسبان وصلوا، الأرجنتينيين هم من تأثرت رحلتهم لكن وصلوا، ولكن اضطروا إلى تغيير بعض من البرنامج، يعني كلهم خاضوا اليوم تدريبات ولكن تدريبات مغلقة بمدينة نيوجيرسي، ولكن الأرجنتينيين تأخرت رحلتهم. يعني الجميع يقول أنه حتى يعني مدير تنفيذي للعمليات لعمليات كأس العالم بالبيت الأبيض قال نحن نراقب هذا ولدينا يعني فريق عمل من الأرصاد الجوية يعمل مباشرة مع فريق فيفا ونحن نراقب الموضوع وسيبحثون مع إنفانتينو حول الأمر. يعولون الآن أنه بالويكند يعني غدا أو اليوم مساء أو غدا تتساقط الأمطار وتزيح مع هذه الغبار السامة. الجميع كانوا اليوم يرتدون الأقنعة أن 95 يعني هذه أكثر قناع كنا نعرفه نحن من أيام كورونا، أما الآن الأجواء تعتبر يعني جيدة ومتوقع أن تتحسن، يعني ليس من المتوقع أن لا تلغى ولا تؤجل المباراة النهائية. بالمناسبة الأبواب ستفتح هذه المرة قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، ليس قبل 3 ساعات كما هو متعارف عليه، لأنه هناك يعني افتتاح سيطول تقريبا حوالي ساعة كي تتمكن الجماهير من الوصول، وأيضا هناك تشديدات أمنية كثيرة لأنه طبعا رئيس ترامب حاضر والكثير من رؤساء الدول، وأول واحد هو رئيس وزراء إسبانيا أكد حضوره لهذه المباراة، لذلك ستكون التشديدات الأمنية على أعلى مستوى. حتى نحن كإعلاميين طلبوا منا أن لا نتجه في سياراتنا بل نأخذ الشاتل الخاص بفيفا ليأخذنا إلى المباراة ويأخذنا من ملعب المباراة إلى يعني إلى وجهتنا النهائية.
1: شكرا جزيلا لك ليليان تنوري مفتت العربية، كوني بخير ارتدي القناع 95.
0: شكرا
1: جزيلا. الأجواء تركي طبعا عشان نشرح الوضع، هو في حرائق في الغابات الكندية شمال الولايات المتحدة، وبالتالي سببت يعني موجة دخان كثيفة، أو كان من المنتظر أنه لو استمرت الحرائق لفترة طويلة أنها ممكن تأثر على إقامة المباراة في موعدها، لكن بحسب حديث ليليان أن الأوضاع تحسنت بشكل كبير. مثل هذه الظروف هل ممكن أن بالفعل تأخر توقيت مباراة مثل نهاية كأس العالم؟
2: طبعا إذا كانت الأجواء غير صالحة للعب، إذا كانت فيه يعني تلوث كبير، هذا أصلا ما ينصح حتى الخروج من البيت يعني، فما بالك أنه يعني معايير عالية لحماية الإنسان قبل كل شيء، قبل الكرة، قبل السياسة، قبل أي حاجة. فبكل تأكيد إذا كانت الأجواء غير جيدة ممكن تؤجل إلى يوم أو يومين، خاصة أن مباراة يعني واحدة، مباراة نهائية مو مبني عليها مباريات أخرى. يعني نتذكر إحنا في دور 16 دور الثمانية كان في تشديد إن المباراة ستلعب يعني حتى لو تأخرت 8 ساعات،
1: يعني بس كان في مباراة واحدة بس في البطولة كلها بالمناسبة، كانت مباراة العراق وفرنسا اللي صار فيها الأمطار،
2: ولكن كانت الفكرة إنه كل مباراة مبني عليها مباراة، يعني لا يمكن اخر هذه المباراه لان باخر الجدول بترجع، وهذه مقبوله. لكن الان هذه مباراه نهائيه، ان شاء الله تمشي الامور بشكل جيد، حضور ايضا ترامب مع رئيس الوزراء الاسباني، يعني هذا الجميل والرائع في كره القدم وفي الرياضه بشكل عام، تفسد السياسه ما تفسد وتاتي الرياضه لتجمع الجميع وتوحدهم تحت سقف واحد. فاعتقد ان هذه المباراه رائعه من جميع النواحي، فريق يعني منتخب الارجنتين بمشاكل الماليه بمشاكل السياسيه مع منتخب إسبانيا، فريق أوروبي، فريق رائع، فريق، لكن في الملعب تتساوى كل الأمور. ترامب عنده مشاكل مع رئيس الوزراء الإسباني، ولكن هذه المباراة بكل تأكيد توحد الجميع، فهذا يخلينا نحب الكرة والرياضة بشكل عام لأنها فعلا توحد الجميع، وممكن لو تدخل حتى بأحزان أو تدخل ب يعني آراء سلبية قبل المباراة، المباراة تسحب كل هذه الإنرجي السلبية وتحولها إلى إيجابية.
1: يبدو أن الأمريكان يبغون

0: يحطون بصمتهم في كاس العالم بالخواتم الجديده.
1: بالشتع الخواتم هي على على كثير جابوا لنا انظمه من الالعاب اللي هم متميزين متفوقين فيها وتعتبر يعني رياضاتهم الاولى لتسبق القدم، قالوا خلينا نضيف عليها الخاتم يعني ما قصروا
0: حطوا لنا حلوه كذكرى يعني تبقى لك
1: حلوه حلوه بس يعني حقتهم هذه يعني ما شاء الله يعني خاصه فيهم يعني شيل كرت احمر سوي لك فتره شرب طويله سوي فيها دعايات يعني اشياء جديده دخلوها لنا في الكوره.
0: انت ما تحب الاضافات هذه؟
1: شوف خاصه مو الشرب الماء لا هذه يعني هذه تقليديه يعني ما هي مشكله الخاتم، لكن فتره الشرب الماء والاجواء عاديه ومتاعه ومناسبه تكسر الرتم، يعني اليوم في قوانين انت يعني وضعتها للحفاظ على رتم المباراه. اليوم راح تحط انت هذا
0: عشان يشرب مويه ميسي ويتنفس ويشم هواء ويرجع اخر 10 دقائق.
1: انا لو خسران او ابحث عن النتيجه حتنرفزني حتنرفزني لانها تكسر الرتم حتعطي نفس اكثر لنا، وهذه نعرفها في الاوقات المستقطعه في الالعاب الجماعيه الاخرى، لكن هم ما شاء الله
0: طيب يعني الحكم وجه مألوف في كاس العالم واحد من الاسماء اللي يعني يراهن عليها انه حتكون متالقه في المباراه النهائيه. اختيار حكم ما ادار لثلاث مباريات في البطوله
1: اكيد ما حد دير يعني نخبه كبيره، لكن مشكله الارجنتينيين مع المدرب هذا
0: هم
1: لانهم هم شعب التفاؤل والتشاؤم صراحه نسمي بحكم المدربين الارجنتين اللي دربوني فانا متاكد مجرد ما اعلن الحكم هذا عندهم، وشفنا في دور الاربعه ليش اصروا على لبس الطقم الثاني امام الانجليز، هو مرحله تفاؤل.
0: وش مشكلتهم مع الحكم؟
1: هم هو الوحيد اللي خسروا معه من 2020 امام المنتخب السعودي، يعني من خسارته من المنتخب السعودي الى اليوم هو هذا المدرب الوحيد اللي خسروا معه، فعمليه التشاؤم عندهم الان مرتفعه
0: في مدعوم ميسي.
1: كيف؟
0: مو مدعوم ميسي، جايبين له حكم ما يحبه.
1: إيه مو مدعوم، مين قال مدعوم؟
2: فكرة مدعوم ومدعوم هذه دائما أي فريق ينهزم زين تلقى عنده هالشماعة، لكن أنا أعتقد أن المباراة الأخيرة اللي فاز فيها المنتخب الإنجليزي يعني بينت لك أنه هو ممكن يقابل أي فريق، لا وإذا فاز على فريق عبده الإسباني في النهاية أيضا بيثبت أنه غير مدعوم وأنه يستحق هذه البطولة. أنا أعتقد دائما من يحقق انتصار ويفوز يستحق دائما، الظروف ممكن يعني البلنتي اللي صار مثلا في مباراة إسبانيا وفرنسا لو كان حصل للأرجنتين كان صارت كارثة
0: صح
2: زين، لأن يا مال جت في يده هو اللي تحرك، يعني تقدر أنت تجد أشياء كثيرة وفي ظل طالع وفي مدري إيش، لكن أنا أتصور أنه ميسي وصل للنهائي وقد يفوز بالبطولة ويستحق.
0: شكرا جزيلا لك ترك العواج، شكرا جزيلا لك عبد اللطيف، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام وأستودعكم الله.

0: الوقت يخسر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. لليلة السابعة على التوالي ضربات أمريكية على إيران لتقويض قدراتها العسكرية. إسقاط عدة مسيرات في أجواء أربيل بعد اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية. السعودية ترحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء، وتدعو الحوثيين للتفاعل الإيجابي مع المبادرة. مجموعة السبع تدعو الأطراف السودانية للدخول في مفاوضات والدعم السريع لوقف الهجمات. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب بوفاة أكثر من 3000 شخص في فرنسا خلال شهر يونيو. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، وذلك لليلة السابعة على التوالي بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في الأهواز، كما سمعت انفجارات في قشم وبوشهر والسيريك وبندر عباس. وبحسب المصادر الإيرانية فإن القصف الأمريكي الجديد على محيط السيريك لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار في البنى التحتية السكنية والتجارية، كما لم تسجل أي إصابات في بندر عباس بحسب ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. أضاف الموقع بأن ترامب قد يصدر الأمر خلال أيام بتوسيع الحرب على إيران. موقع أكسيوس ذكر أيضا أن الولايات المتحدة تدرس قصف المنشآت النووية الإيرانية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق بشكل أكبر. هذا أعلنت القيادة المركزية أن قواتها دمرت برج مراقبة في ميناء تشابهار الإيراني، مشيرة إلى أن العملية تأتي بهدف الحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن.

ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أهلا بك حسين. بداية، هل هناك ما يؤكد أو ينفي ما ذكرته أكسيوس من أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع العمليات ضد إيران خلال الأسبوع أو الأسابيع القادمة؟

0: إبراهيم، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو أي من وزارة الخارجية أو أي مصدر رسمي أمريكي حول هذا الموضوع، ولكن المؤشرات كانت تذهب في نفس الاتجاه بأن الأمريكيين قد يصعدون، وذلك وفقا للتهديدات التي سمعناها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، وأيضا التصعيد الذي رأيناه البارحة عندما تم استهداف منشآت مدنية قالت القيادة المركزية أنها ربما تستخدم كنوع من الدعم اللوجستي للأمور العسكرية. في نهاية المطاف يعني الرئيس الأمريكي ما زال عند تحديه لإيران بأنه يريدها أن تفتح مضيق هرمز وأن تعود إلى طاولة المفاوضات، ولكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الإيرانيين متعنتين في هذا الموضوع. والبيت الأبيض كان ذكر على لسان المتحدثة باسمه كارولين ليفت البارحة بأن الاعتداءات على السفن التجارية لن يسمح بها الرئيس الأمريكي وسيرد عليها، وهذا التصعيد الذي نراه يعني يتماشى مع ما ذكره موقع أكسيوس من تصعيد في الأسابيع المقبلة، ولكن كما قلت حتى الآن لا يوجد أي تأكيد رسمي من قبل الإدارة الأمريكية حول ما جاء في هذا الموقع.
1: الآن لليوم السابع على التوالي تواصل الولايات المتحدة استهداف المنشآت العسكرية ومواقع إطلاق الصواريخ والمخازن في إيران. هل هناك أي تأكيدات حول الفترة الزمنية التي ستستمر فيها هذه الضربات بشكلها الحالي، وماذا عن الاتصالات التي تجري بين الطرفين؟ عادة ما يخرج الرئيس الأمريكي ويقول بأن هناك تواصل بين الجانبين، هل هناك معلومات عن اتصالات مباشرة أو غير مباشرة في إطار هذا التصعيد العسكري بين الجانبين؟
0: بالنسبة للشق الأول حول الأهداف أو حول استهداف المنشآت حسب ما فهمت منك إبراهيم، الأمريكيون طبعا يستهدفون المنشآت العسكرية، وأيضا بحسب ما أوضحوا بأنهم يستهدفون المنشآت التي تستخدم كدعم لوجستي للقدرات العسكرية الإيرانية. بالنسبة لموضوع مواصلة أو الاتصالات ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، في الحقيقة كما تفضلت اعتدنا في السابق أن نسمع أن هناك اتصالات أو أن يفاجئنا الرئيس بأنه كان هناك اتصالات بين الجانبين. هذه الاتصالات عادة ما تكون عبر وسطاء، يا إما الباكستانيين أو القطريين أو حتى العمانيين يلعبون أيضا هذا الدور، وهناك أيضا الأتراك في بعض الأوقات يعني قد يقومون بهذا الدور. من المحتمل أن نسمع أو يتم الإعلان عن وساطة أو عن اتصالات يقام بها الآن تجري الآن في ظل هذا التصعيد. الأمريكيون عادة ما يفضلون أن يترك الباب مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية وأن يكون هناك قنوات اتصال، ولكن الأمر طبعا هذه المرة ربما يكون مختلف بسبب تعنت الإيرانيين كما يقول الأمريكيون وإصرار الأمريكيين على موضوع مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة وتوقف إيران عن استهداف السفن البحرية.
1: نشير إلى الخبر العاجل، اسمح لي حسين على المقاطعة، وسائل الإعلام الإيرانية تؤكد ذوي 5 انفجارات في يزد. إذن الآن ذوي 5 انفجارات في يزد حسب ما تتداول وسائل الإعلام الإيرانية. السؤال الأخير لك حسين، إنه فيما يتعلق بالحشد العسكري الأمريكي في المنطقة وربما إرسال طائرات تزويد الوقود إلى إسرائيل، إلى أي مدى هناك استعدادات من الولايات المتحدة لإرسال مزيد من القطع البحرية والذخائر في حال ربما اندلعت حرب واسعة وشاملة في الأيام أو الأسابيع القادمة؟
0: من حيث المبدأ هناك استعدادات كبيرة، ولدى الولايات المتحدة قدرات عسكرية هائلة لزيادة الأعداد، أعداد إما الجنود وإما الاعتداء العسكري. هناك تقريبا الآن حسب القيادة المركزية نحو 50,000 جندي أمريكي موجودين في الشرق الأوسط، إضافة طبعا إلى حاملات طائرات وأسراب من الطائرات الحربية. يمكن للولايات المتحدة أن تضيف حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة ترسلها إلى المنطقة، إضافة إلى إرسال أسراب طائرات أخرى إضافية. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أنه كان هناك كما نذكر إبراهيم مشكلة يتم الحديث عنها أو يشار إليها، ربما لا تكون مشكلة قائمة ولكن تمت الإشارة إليها أكثر من مرة، وهو استنزاف المخزون

0: الأمريكي من الذخائر، وما اضطر الولايات المتحدة إلى سحب بعض الذخائر من مناطق أخرى حول العالم وتحويلها إلى منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط لإمكانية استخدامها. هذا الأمر كان يتم الحديث حوله هنا في الداخل الأمريكي ويتم التحذير منه، ولكن قد لا يعني بالضرورة أن هناك نقص حاد وبأن الأمريكيين ليس لديهم ذخائر، ولكن هناك عادة مستوى يعني لا يقبل الأمريكيون أن ينزلوا تحته، خط أحمر. هذا الأمر تمت مناقشته في الفترة الماضية، وطلب من شركات إنتاج الأسلحة أن تزيد من إنتاجها. لربما هذا هو الأمر الوحيد الذي قد يكون ربما أقول ربما يكون عائق أمام زيادة إرسال المساعدات العسكرية أو إرسال الذخائر إلى المنطقة. ولكن من ما عدا ذلك القدرات العسكرية الأمريكية هائلة، ويمكن للولايات المتحدة أن تزيد من عدد الجنود ومن عدد حاملات الطائرات ومن عدد أسراب الطائرات.
1: شكرا لك حسين طود مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من واشنطن. نشير مشاهدينا للأخبار العاجلة التي تتابعونها على الشاشة. إذن وسائل إعلام إيرانية تؤكد دوي 4 انفجارات جديدة في بندر عباس، وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أيضا أن هناك قصفا أمريكيا استهدف محيط مدينة الأهواز، وسمع دوي 5 انفجارات في يزد وسط إيران. هذا في آخر المعلومات التي تتعلق بالاستهدافات التي تطال أهدافا في إيران. على كل حال ينضم إلينا من كنتاكي الأستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. إذا كما ذكرنا اليوم السابع على التوالي تستمر الولايات المتحدة في ضرب أهداف عسكرية وبنى تحتية استراتيجية إيرانية. برأيك هذه المقاربة العسكرية التي ترافق الحصار الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على إيران، متى سيؤتي أكله بالنسبة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز؟
2: أحياتي وشكرا للدعوة. يعني هذا يعتمد على الجانب الإيراني، يعني الأمريكي ترامب يعني أكيد غير سعيد، ولكن هو يعتبر أن هذه الطريقة الوحيدة للتعامل مع الإيراني. يعني كان بايدن في البيت الأبيض 4 سنوات لم يستطع الاتفاق معهم، اتفاق أوباما كان جزئيا ومرحليا، يعني فهو يعتقد أنه الطريقة الوحيدة اليوم اللي جعلهم يعودوا إلى الطاولة الاتفاق هو هذه الضربات. يعني وهناك من يضغط عليه، يعني من ينصحه أيضا من الصقور الحزب الجمهوري أنه لا حل إلا بنزع ورقة تعطيل الملاحة في المضيق من الجانب الإيراني وإبقاء الحصار والضربات حسب الحاجة والانتظار إلى أن يأتي هذا النظام صاغرا. يعني ليس هناك بديل. ترامب يستعمل الضربات كأداة يعني لدفع الإيراني إلى الاتفاق معه. هو يريد الاتفاق معه، يعني هم حشروا في الزاوية منذ اليوم الأول، يعني عندما قالوا له عندنا كل هذا اليورانيوم المخصب نستطيع إنتاج عدة قنابل نووية، ماذا ستفعل؟ فذهب إلى الحرب.
1: والآن أيضا في انفجار في جزيرة قشم جنوب إيران، استهدافات جديدة لقشم في جنوب إيران. برأيك أنه الخيار الذي ذهبت إليه حسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أكسيوس بأنه قد يعيد الرئيس الأمريكي استهداف المنشآت النووية وارد في المرحلة الحالية أم أنه مؤجل؟
2: من الاحتمالات واردة بالنسبة لترامب. يعني اليوم هناك مجموعة أهداف يتم ضربها، ولا هناك وسطاء يعملوا على إقناع الجانب الإيراني. يعني هو اليوم هناك لائحة كبيرة، يعني حتى الإسرائيلي يتشوق لدخول المعركة لأنه عنده أيضا لائحة طويلة من الأهداف يعتبر أنه يجب ضربها مرة ومرتين وثلاثة داخل إيران، ومئة طيارات الإسرائيلية تصور يعني يتشوق لدخول المعركة، ولكن الإسرائيلي لم يضربهم وترامب لم يأذن لهم بالدخول. ولكن يعني هناك أهداف كثيرة يمكن الأمريكي أن يضربها، وهناك أهداف ضربت مرة ومرتين. يعني فاليوم الهدف الأمريكي، يعني ترامب تصور يعني دائما يقول ليس عنده استراتيجية، لا يعرف ما يريد، غير صحيح إطلاقا. هو يعرف تماما ما يريد وعنده استراتيجية، واتفق مع الإيراني فتح المضيق، رفع الحصار عنهم، يعني وقف العمل بالعقوبات، بيع النفط بالدولار، ولكنهم خانوه، يعني هم خدعوه.
1: بس كمان في أصوات تعلم تماما دكتور إحسان وأنت موجود في الولايات المتحدة تقول يعني عكس ما ذكرته حضرتك بأنه ترامب ليس لديه استراتيجية، وأنه هو يعمل على ردود الأفعال، وأنه عندما دخل هذه الحرب كان ربما يتوقع أن تنتهي سريعا، لكن الآن دخل في حرب استنزاف

0: على ما يبدو. ونحن نتحدث معك أيضا نتابع هذه الصور الجديدة. إذا هذه صور جديدة لانفجارات بعد استهدافات. إذا هذه في جنوب غربي إيران، هذه صور جديدة لاستهدافات في جنوب غربي إيران. نتابع هذه الصور ونستمع إلى إجابة منك على ما ذكرته فيما يتعلق موضوع استراتيجية الرئيس الأمريكي.
1: نعم، هناك استراتيجية أكيد منذ اليوم الأول. ترامب يعرف ماذا يريد من الجانب الإيراني، وكان واضحا يعني هناك خلاف ملفات، وهو واضح معهم. كان الملف المشروع النووي، ملف الصواريخ البالستية، وملف الأزرع. فهذا الرجل دخل بالمفاوضات معهم ليس من لا شيء، وهو يعرف ما يريد. دائما يقول ويعيد يريد إيران دولة طبيعية، يريد إيران بدون عقوبات، وحاول التفاهم معهم وذهب إلى حرب فشلت المفاوضات. فليس لا يمكن يعني دائما المراقبين الذي ينتقدوا ترامب يقول ما عنده استراتيجية، لا يعرف ما يفعل. يعني دائما يعني أغلبية يعني الإعلام الأمريكي ضد ترامب. يعني لو وجد يعني لو كان يمشي على الماء ترامب سينتقد ترامب كيف يمشي على الماء.
0: بس هناك يعني ليش دكتور إحسان يعني هذه الحالة؟ يعني المفروض عادة عندما تحدث حروب أنه تقف الدول خلف رئيسها، لكن الآن لماذا هذا الاستهجان؟ لماذا هذا عدم التفاهم الموجود رغم أنه في إجماع على أنه إيران تهدد دول المنطقة، تمثل خطرا على جيرانها والعالم واستقرار العالم بسبب نواياها الواضحة امتلاك قدرات نووية؟ لماذا لا يحظر الرئيس الأمريكي بدعم داخلي في هذا المسعى الذي يعني من شأنه تحييد خطر داهم؟
1: يعني المشكلة هي أنه الديمقراطيين كانوا صفا واحدا ضد ترامب، مهما فعل هم في الاتجاه المعاكس دائما. يعني لن يكونوا مع ترامب في أي شيء إطلاقا، هذا أولا. ثانيا بالنسبة لهم يعني أوباما، صفقة أوباما ليس هناك شيء أفضل مما أتى به أوباما، ومهما فعل ترامب أوباما كان أفضل. فهذا يعني نص المجتمع الأمريكي أوتوماتيكيا ضد. بالنسبة للجمهوريين هناك أكيد يعني ما يسبب بالإنعزاليين أو أمريكا أولا الذين يرفض فكرة الحرب المجمل. يعني ما بدون موضوع الشرق الأوسط، انتباه للداخل الأمريكي وهذا الأمور. لذلك يعني تجد أنه يعني بالنسبة 90% تقريبا يعني ضده بالنسبة لهذا الحرب، مهما كانت الأسباب، مهما فعلت.
0: طيب معلش فقط أذكر مشاهدينا وسأعود لك بهذه الصور المتداولة لانفجارات في القاعدة الجوية بمدينة لار جنوب غربي إيران. إذا نتابع هذه الصور ونشاهد حجم الانفجار الكبير الذي أضاء سماء المدينة بعد استهداف هذه القاعدة الجوية. طبعا هذه الاستهدافات لم تقتصر على لار، أيضا طالت مناطق أخرى، جزيرة قشم جنوبي إيران قبل قليل، أيضا بندر عباس سمع فيها دوي 4 انفجارات، وأيضا تم استهداف محيط مدينة الأهواز، وفي تأكيدات أيضا على ضرب يزد، و5 انفجارات سمعت ودوت في وسط إيران جراء هذه الاستهدافات. إذا هناك تأكيدات إيرانية ووسائل الإعلام تتداول هذه الاستهدافات في مختلف الجغرافيا الإيرانية، وبدأت ترد الصور أولا بأول، وهذه الصور قبل قليل من مدينة لار جنوب غربي إيران. أنا أختم معك دكتور إحسان الخطيب بأنه ما ذهبت إليه بالقول بأنه لكل يعني طرف في إيران أو في الولايات المتحدة مآرب الشخصية من عدم دعم الرئيس الأمريكي، لكن هل سيؤثر هذا على جهود الرئيس الأمريكي إذا ما قرر الدخول في حرب أوسع؟ هل سيعطله؟ هل الكونغرس سيقيد الرئيس الأمريكي لجهة منح الصلاحيات، منح الأموال اللازمة للمضي قدما في هكذا حرب؟ وهل المخزون العسكري والذخائر الأمريكية تسمح للرئيس الأمريكي بتنفيذ هكذا مقاربة؟
1: يعني بالنسبة له هذه حرب إيران، ملف إيران هو ملفه، ملف الفترة الرئاسية الثانية، لن يخرج محسوما من هذا

0: قضيه من هذا الملف، ومستعد ان يدفع كل الاثمان ليستمر في هذا الموضوع، ينهي هذا الموضوع، لانه يعتبر انه يعني انجاز له ان يتم التعامل مع هذه المشكله المزمنه. دائما يقول الذين سبقوني فشلوا في التعامل مع هذا الموضوع، وانا اريد ان انهي هذا الموضوع. فهو مستمر في ذلك برغم كل الصعوبات ومستعد يدفع الاثمان. بالنسبه للسلاح، اكيد يعني هذا الامبراطوريه الامريكيه يعني عندها سلاح كفايه ان تحارب دوله بحجم ايران. اكيد يعني تكون هناك احيانا نقص في نوع من السلاح او اخر، ولكن اكيد يعوضوا بنوع اخر. هذه الحرب لن يخسرها ترامب، هم يعني يدفعوا اثمان كبيره، ولكن المشكله اين هي؟ يعني لو كانت مشكله مثلا بين اسرائيل وامريكا وايران، العالم لا يهتم، يعني موضوع لا يتعلق بهم. ولكن لو تفعلوا بايران تورط العالم في حربها، تعطل الملاحه في المضيق، تعتدي على دول الجوار، والا يعني كان القرار الايراني يريد ان ينتحر لا احد يمنعهم، ولكن هم يدفعوا الاخرين ثمن اخطائهم. هم اخطاوا بالدخول في هذه الحرب مع الامريكي، ولن يربحوا هذه الحرب اطلاقا، يعني مستحيل ان يربحوا الحرب مع دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن او من كنتاكي، استاذ العلوم السياسيه في جامعه موريسيت دكتور احسان الخطيب، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوة الإطفاء الكويتية السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوب البلاد بعد استهدافهما دون تسجيل أي إصابات بشرية. مشاهدينا، الجسور الإيرانية في مرمى القصف الأمريكي، واشنطن تنقل المواجهة إلى البنى التحتية الإيرانية لأن استهداف الأخيرة يرفع كلفة المواجهة على طهران. إذن قصف البنى التحتية الإيرانية يشكل جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على طهران في أعقاب هجمات الحرس الثوري على الملاحة في مضيق هرمز. بحسب وكالة فارس الإيرانية، تضرر ما لا يقل عن 5 جسور كليا أو جزئيا، أبرزها على الطرق الرابطة بين بندر عباس ولار وكهرستان، وهي طرق حيوية لنقل البضائع وحركة المسافرين بين جنوب ووسط إيران. وفي تحول ملحوظ، وللمرة الأولى طهران تقر بوقوع هجمات على البنى التحتية للطاقة خلال حملة الغارات الجوية الأمريكية. السلطات الإيرانية أصدرت نداء للمواطنين وحثتهم على ترشيد استخدام الكهرباء، قائلة إن المناطق الجنوبية تشهد حاليا موجة حر شديدة وهجمات على البنى التحتية للطاقة. وكالة أنباء إرنا أكدت أيضا أن الضربات الأمريكية أدت إلى انهيار برج في ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان، وهو طريق تجاري رئيسي لأفغانستان المجاورة التي لا تطل على مسطحات مائية. هي إذن ليلة سابعة على التوالي من الاستهدافات الأمريكية للبنى التحتية الإيرانية، ويبدو ما يحدث تنفيذا لتهديدات ترامب السابقة التي أكد من خلالها أن قواته ستبدأ قصف هذه المنشآت لدفع طهران إلى تخفيف السيطرة على مضيق هرمز. فاصل قصير، نواصل بعده هذه النشرة، تفضلوا البقاء معنا.

0: احنا ان خرج عراقي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها ايران، هذا يعتبر غدر.
1: ايران لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
0: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
2: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
1: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
0: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
1: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا بكم الجديد. كشف مصدر أمني في أربيل عن إسقاط

أربع طائرات مسيرة جديدة في أجواء المدينة، مبينا أن عملية الاعتراض جرت فوق منطقة كزنة في الأطراف الشمالية لأربيل. وأضاف المصدر بأن مسيرات أخرى لا تزال تحلق باتجاه المدينة وسط استمرار عمليات الرصد والمتابعة. يأتي ذلك في وقت قصير أو بعد وقت قصير من إعلان إسقاط أربع مسيرات أخرى حاولت استهداف محيط القنصلية الأمريكية، حيث تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لمطار أربيل الدولي من اعتراضها وإسقاطها. كما أكد مصدر أمني عراقي سقوط طائرة مسيرة في ملعب بناحية بازيان في سليمانية بكردستان العراق. قبل ذلك كشف مصدر أمني أن مسيرة مفخخة استهدفت مقرات للمعارضة الإيرانية في السليمانية. هذا وأكد مصدر أمني عراقي سقوط طائرة مسيرة في ملعب بناحية بازيان كما ذكرنا في السليمانية بكردستان العراق.

0: وقد تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان بنحو 2500 ميجاوات بعد انخفاض إمدادات الغاز لمحطات التوليد بسبب تهديدات أمنية طالت حق الخرمور، ما أعاد الاعتماد بشكل أكبر على المولدات الأهلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. تقرير هيثم أحمد.
1: قبل أن تضاء مصابيح هذا المنزل وأجهزته الكهربائية، لابد من تشغيل هذا المولد لساعات. يوم أمجاد لا يبدأ بترتيب جدول أعماله، بل بضمان تأمين الكهرباء وتشغيل هذا المولد وتفقد وقوده لتأمين أبسط احتياجات عائلته. آلاف العائلات في إقليم كردستان تواجه يومياً مثل تلك التحديات التي تفرض عليها أعباء مالية كبيرة.
2: يعني مثلا انت تنتظر المولد الاهليه الى حد ما يشغل ذا وقت، وايضا هذه اجور مضافه الى الاجور الوطنيه، وفي الوقت اللي ما يشغل انت تضطر ان تشغل المولده بالبيت عندك، المولده الخاصه. هذه ايضا يعني راح تاثر هواي اشغالات. اول شيء الصوت المزعج مالتها.
1: هذا ليس صوتا عابرا في ازقه المدينه، بل شريان الحياه البديل. ومع التهديدات الأمنية التي تطول منشآت الطاقة وتراجع التغذية الحكومية للكهرباء، تزداد حاجة السكان هنا لهذه المولدات الأهلية لمواجهة ساعات الصيف اللاهب. أزمة الكهرباء ليست جديدة على العراقيين، لكن التهديدات الأمنية الأخيرة التي طالت حقل خرمور عمقت الأزمة وتسببت في تراجع امدادات الغاز للمحطات، وبذلك انخفض إنتاج الطاقة بنحو 2500 ميجا واط، انخفاض أثر على الشبكة الوطنية في العراق ما سيفقدها 1400 ميجا واط.
3: مع الأسف ده يتكرر، كل ما يجي ضربات نشوف أن القطاع ده يستمر، وهذا بالأخير راح يؤثر على كل المحافل في الدولة وكل المحافل للعوائل والمواطنين كذلك. نترجى أن يكون بدء في الإنتاج في وقت أقرب من القريب.
1: وزارة الكهرباء العراقية دعت المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة الوحدات التوليدية إلى العمل بطاقاتها الطبيعية. بين لهيب الصيف وفواتير المولدات تنتهي رحلة هؤلاء المواطنين اليومية مع الكهرباء بحسابات دقيقة، مع آمال باستقرار الوضع الأمني وتجاوز تبعاته المرهقة. من أربيل، هيثم أحمد، العربية.
0: أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ترحيب المملكة بمبادرة الأردن تسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء، كما رحبت السعودية بموافقة الحكومة اليمنية على مبادرة وزارة الخارجية الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء. وأوضحت الخارجية أن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمان وصنعاء يسهم بتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمن وتسيير حركة المدنيين وتسهيلها. ودعت السعودية الحوثيين للتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية، كما دعت المملكة الحوثيين أيضا إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة بدل تكرار قراراتهم السابقة. وكانت

0: الخطوط أو وكانت الخارجية الأردنية أكدت أن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات تجارية منتظمة من عمان إلى صنعاء، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن ودعما لجهود السعودية في مسار السلام وتنفيذا للتفاهمات السابقة بشأن تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن. وأكدت الخارجية الأردنية أن العمل جار على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك. وعقب إعلان الأردن تسيير رحلات من عمان إلى صنعاء، رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة معربة عن تقديرها للموقف الأردني الذي كان دائما إلى جانب اليمن بحسب تعبيرها. الحكومة اليمنية عبرت عن استعدادها لإنجاح مبادرة تسيير هذه الرحلات وتوفير التسهيلات اللازمة لها، مؤكدة في الوقت ذاته أن المبادرة الأردنية تنسجم مع المبادرات التي طرحتها لتشغيل مطار صنعاء. وبشأن الأوضاع في المنطقة، حذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي من الاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد، لافتة إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستعدة للتعامل مع أي تصعيد من جانب الميليشيات الحوثية. من القاهرة انضم إلى المحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. أهلا بك دكتور فارس. واضح بأنه هذه الخطوة الأردنية التي تم الإعلان عنها لم تأتي دون يعني إجراء تنسيق مع كافة الأطراف، الحكومة اليمنية السعودية وأيضا الحوثيين، وبالتالي ما أهمية هذا القرار وما هي الرسائل التي ترسلها هكذا خطوة؟
1: هذه الخطوة مهمة للغاية، أولا لمساعدة الإنسان اليمني على التخلص من المعاناة ومن الصعوبات والعراقيل التي تضعها أصلا ميليشيا الحوثي أكثر من 11 عاما. وهذه الخطوة أيضا من جهة أخرى تزيل كل الاشتراطات الصعبة التي تضعها ميليشيا الحوثي أمام كل المباريات وكل الاتفاقات التي مباها أن معاناة الإنسان اليمني. في كل الأحوال أعتقد أن هذه خطوة جيدة وخطوة مهمة للغاية، مشكورة عليها المملكة الأردنية وكذلك المملكة العربية السعودية. الشرعية اليمنية تجاوبت بشكل حقيقي وحساس وملموس، وليس المرة الأولى بالمناسبة التي ترغب الشرعية وحاله في فتح صنعاء ثم تعرقله ميليشيا الحوثي أكثر من مرة. هذه المبادرة أيضا تنفي الأعذار الاتهام الريش الحوثي والتعليلات التي تتعللها كما تسميها الحصار على الإنسان اليمني وما إلى ذلك. وفي كل الأحوال أعتقد أن هذه المبادرة تنزع الورقة التي تحاول ميليشيا الحوثي بها أن تصور نفسها أمام المواطن اليمني أنها تريد رفع المعاناة عنه، بينما هي من المتسبب والفاعل الأول والأخير في معاناة الإنسان اليمني. ولذلك أعلنت ميليشيا الحوثي قبل ساعات أنها ترفض هذه المبادرة في كل الأحوال، واشترطت أن يكون المطار تحت إدارتها.
0: ترفض المبادرة؟
1: المبادرة ورفض. نعم نعم، أعلنت على لسان نائب وزير خارجيتها كما تقول وبيانات أخرى في أنها ترفض هذه المبادرة بشكل ضمني، وتقول أنها تريد أن يفتح مطار صنعاء لكل الجهات تحت إدارتها هي، وهي من تحدد الجهات التي تسير إليها الطيران. بمعنى واضح تريد أن تقول أنها تريد أن تسير الرحلات إلى طهران وإلى صنعاء كما أرادت أن تفعل قبل أيام. هذا موقف واضح من ميليشيا الحوثي، وبذلك تستمر في حالة التصعيد وتريد أن تذهب إلى حالة الحرب كما تريد. بكل الأحوال أنا أعتقد أن هذا الموقف كشف الغطاء عن ميليشيا الحوثي أمام الوسطاء وأمام المجتمع الدولي والإقليمي الذي يريد أن تذهب ميليشيا الحوثي إلى حالة من السلام، لكنها كالمعتاد ترفض كل هذه الخطوات الإنسانية.
0: طيب إلى أي مدى هذا الأمر سيحرج الحوثيين؟ لأنه واضح بأنه ليس هناك أي اعتراض لا من الحكومة اليمنية لا من المملكة العربية السعودية ولا من دول الإقليم لجهة فتح قناة اتصال سفر من خلال هذا الجسر الذي يمكن إقامته والذي سيكون له أبعاد إنسانية أبعاد اقتصادية حتى ربما سياسية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. رفض

0: الحوثيين لخطوة من هذا النوع إلى أي مدى يحرجها في الداخل أمام المجتمع اليمني وأيضا في الخارج أمام المجتمع الدولي الذي سيتأكد من أن الحوثيين يحاولون خنق الحوثي واقتصار رحلات هذا المطار على طائرات مشبوهة حسب الكثير من المعلومات الاستخباراتية هي تحاول ربما إما نقل سياسيين أو خبراء عسكريين من إيران إلى اليمن أو العكس.
1: اليمنيون يدركون تماما ما تقوم به ميليشيا الحوثي وبأن هذه الأوراق التي تدعي أنها حالة إنسانية بين قوسين إنما هي لأجل مصالحها، وكذلك الوسطاء الدوليين، وتأكد لهم أكثر من مرة. لنتذكر عندما بدأت الهدنة كان هنالك مطالب من ميليشيا الحوثي بتسليم الرواتب على سبيل المثال، وعندما وافقت الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية على دفع الرواتب وفقا لكشوفات 2014 رفضت ميليشيا الحوثي، أرادت أن تذهب إليها الأموال وهي من تصرف الرواتب. ثم مطار صنعاء ليست المرة الأولى، فتح أكثر من مرة، وكانت ميليشيا الحوثي تصر على أن تكون هي المشغل الأساسي لهذه الرحلات والمتحكم بها، بل إن القيادات الحوثية هي التي كانت تسافر ومنع المرضى من السفر. ميليشيا الحوثي تعمدت بعد اختطافها لأربع طائرات من الناقل الوطني، وتعرضت للقصف من قبل إسرائيل في تلك الفترة. إذن ميليشيا الحوثي في كل الأحوال، حتى فتح الطرقات أيضا، يمكن أن نسرد أمثلة كثيرة على ما قامت به ميليشيا الحوثي وكل الأهداف التي قدمتها أمام الوسطاء الدوليين في أنها ليست ذاهبة إلى السلام، ليست معنية بالإنسان اليمني، ليست في واردة تخفيف من العراقيل ومن الجريمة بحق الإنسان اليمني على الإطلاق، وإنما ربما تكون هذه آخر الأوراق في تقديري التي تقدمها الشرعية ويقدمها التحالف أمام الوسطاء وأمام اليمنيين أيضا، في أن ميليشيا الحوثي هي من تعرقل وهي من تصر على زيادة المعاناة على الإنسان اليمني، وإلا فماذا يضرها أن تأتي شركة أخرى وتنقل الإنسان اليمني. أعتقد أن الشرعية والتحالف قطعوا هذا العذر وهذه الطريقة التي كانت تريد ميليشيا الحوثي أن تزايد بها على اليمنيين في أنها تبحث عن مصالح. واضح من خلال هذه الخطوة الأخيرة أن ميليشيا الحوثي تذهب للتصعيد، وهذا التصعيد بالمناسبة هي ورقة من قبل إيران تريد بها أن تتعلل بالحالة الإنسانية اليمنية من أجل أن تشترك في الحالة الحربية في المنطقة بالتوازي مع ما تتعرض له إيران من هجوم مستمر.
0: إذا الموقف يعني الحوثيين بأنه الاستئناف الرحلات وحده لا يكفي، المطلوب فتح مطار صنعاء دون شروط وفتح وجهات أوسع، لكن أليس مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة؟ لماذا يرفضون الخطوة الأولى؟ لأنه يعني هذه الخطوة يمكن أن تحل مشكلة كبيرة، وبعد ذلك يتم ترسيخ ربما هذه المقاربة بفتح خطوط أخرى، لكن لماذا الرفض حتى لمبادرة من هذا النوع يتوق اليمنيون إلى استغلالها واستثمارها؟
1: هم يرفضون لأن هذه الورقة نزعت من أيديهم، يريدوا أن يتحكموا هم بالمطار وهم من يعقدون الاتفاقات مع شركات الطيران، وبالمناسبة هم مصنفين ضمن القوائم الإرهابية، وبالتالي لا يمكن أن تتعاطى معهم أي دولة وأي شركة طيران، لا يمكن أن تتعامل معهم، وهم يدركون هذا الأمر. وبالتالي ما يريدونه بوضوح هو إفشال كل المبادرات لرفع المعاناة على الإنسان اليمني والدخول في أعذار جديدة للبحث عن مسوغات جديدة للتصعيد والتصعيد فقط. هذا واضح من خلال موقف الحوثي، وإلا فالحكومة الشرعية قدمت كثير من المبادرات، ويعتبر كثير من اليمنيون أن ما تقدمه الشرعية في هذا الأمر هو تنازل، لكن الشرعية تقول أن هذا التنازل هو من أجل الإنسان اليمني، من أجل رفع المعاناة عن الإنسان اليمني، لكن بالمقابل ميليشيا الحوثي تقف صدا منيعا أمام رفع الحالة الإنسانية عن هذا الإنسان وعن هذا المواطن اليمني. وهذه كما قلت سابقا ليست المرة الأولى، طرحت أكثر من مرة، وكانت ميليشيا الحوثي هي من ترفض كل هذه المبادرة سواء عبر فتح الطرق أو عبر تخصيص حتى طائرات الناقل الوطني للعمل من داخل صنعاء، ومع ذلك استولت ميليشيا الحوثي على

المبالغ وعلى ميزانية الناقل الوطني، استولت على الطائرات واختطفتها، عرقلت كل التفاوضات حول المطار تحديدا، تدخلت الأمم المتحدة سابقا وأرادت أن يكون هنالك موظفين محايدين داخل مطار صنعاء إذا كانت ميليشيا

0: موقف يكشف بجلاء لكل الوسطاء ولكل المجتمع الدولي أن ميليشيا الحوثي لا تريد أكثر من الذهاب إلى حالة من التصعيد المستمر، وأن كل المحاولات التي ترغب في حل المشكلة اليمنية وتوفير كلفة الدماء لا تنفع مع هذه الميليشيا، لأنها ببساطة لا تعيش إلا في حالة حربية وفي بيئة من الدمار والتخريب.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور فارس البير، المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من القاهرة. أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية المتورطة في مقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة. وقال الرئيس اليمني إن أفراد الخلية المتورطة بمقتل مراسل العربية سيحالون للمحاكمة الأسبوع المقبل. لم تعد المناطق العازلة في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا مجرد شريط أمني إسرائيلي يفصل بين الجيش الإسرائيلي وتلك المناطق، بل أصبحت جزءا من فلسفة أوسع لدى حكومة نتنياهو تقوم على أن الاحتفاظ بالأرض بعد الحرب هو بحد ذاته أداة ردع تمنع اندلاع حرب تالية.
2: الأمن لا يتحقق عند الحدود، وإنما بالسيطرة على الأرض الواقعة خلف الحدود، جملة باتت محل أهم النقاشات وتحظى بأولوية داخل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل، بل وأصبحت تطرح كجزء من استراتيجية طويلة الأمد وليس كإجراء مؤقت تفرضه الحروب. فهناك تيار من أبرز شخصياته نتنياهو ووزير جيشه يدعو إلى الاحتفاظ بالمناطق التي تمتاز بقيمة عسكرية، على اعتبار أن انسحاب الجيش منها يمنح من يوصفون بالخصوم فرصة لإعادة التموضع. وحسب مسؤولين إسرائيليين، لا تتم إدارة ما تسميها إسرائيل بجبهات لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية كملفات سياسية منفصلة، بل كملف أمني واحد يرتكز على منع اقتراب التهديد من الحدود، حتى لو تطلب ذلك رسم واقع جغرافي جديد في المناطق المحيطة. وتتجاوز النقاشات وفق ما ينشر إنشاء أحزمة أمنية إلى اختيار المرتفعات والمفترقات والمواقع المشرفة على خطوط الإمداد والحدود وتحويلها إلى نقاط سيطرة دائمة. ويتقاطع الأمر مع الضفة الغربية بتوسيع الاستيطان وتسليح وحدات الحراسة من المستوطنين. وربما الأخطر ما تطالب به شخصيات يمينية من إخلاء للمناطق العازلة من أصحاب الأرض الحقيقيين أو تقليص عددهم لمنح الجيش الإسرائيلي حرية أكبر في الحركة مع مخاطر أمنية أقل. ووفق ضباط احتياط، فإن هذه الرؤية تشكلت تدريجياً عقب الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 ثم من قطاع غزة عام 2005. وبالمقابل يعارض هذا النهج رؤساء حكومات وقادة عسكريون سابقون في إسرائيل. منبع معارضة نهج البقاء في مناطق الحزام الأمني هو لمخاوف من تفاقم التوتر وإبقاء بؤر الصراع مفتوحة مع استنزاف الجيش.
1: ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب بوفاة أكثر من 3000 شخص في فرنسا خلال شهر يونيو.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يرى

0: تتقاوم تتغير، أسئلة بلا إجابات،
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: أهلا بكم من جديد. دعت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قوات الدعم السريع في السودان إلى التوقف عن أي أفعال قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم في مدينة الأبيض، في خطوة تعكس تصاعد الضغط الدولي لمنع وقوع مأساة إنسانية جديدة، كما حث البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الأطراف كافة على الدخول في مفاوضات مباشرة بنية صادقة. تتواصل الاحتجاجات في أوكرانيا في أعقاب إقالة وزير الدفاع ميخائيلو فيدروف وسط تصاعد خلافات داخل المؤسسة العسكرية وتبادل اتهامات بين قياداتها. التفاصيل في التقرير التالي.
3: نيران من الخارج ومن الداخل، الاحتجاجات في كييف وعدد من المدن الأوكرانية تتواصل رفضا لإقالة وزير الدفاع ميخائيلو فيدوروف وتعبيرا عن اعتراضات شعبية على قرار إقالة الوزير الذي ركز رغم قصر فترة مهمته على الحرب عالية التقنية والطائرات المسيرة وتطوير منظومة المشتريات العسكرية. في أول تعليق له حيال هذا الملف، أقر الرئيس فولوديمير زيلينسكي بوجود خلاف بين فيدوروف والقائد العام للقوات المسلحة أوليكسندر سيرسكي، مؤكدا أن الأزمة كانت مؤسسية ولم تقتصر على خلافات شخصية، ومشددا على أن الاحتجاجات تمثل حقا ديمقراطيا. في المقابل التهم لم تتوقف، حيث قال فيدوروف إن إقالته جاءت بعد إنذار من سيرسكي واتهمه بعرقلة الإصلاحات الهيكلية، كما أعلن رفضه عرضا من زيلينسكي للعمل مستشارا للرئيس.
4: أدى ذلك عمليا إلى أنه وجه إنذارا نهائيا كما نعلم، وبدلا من البحث عن كيفية هزيمة روسيا بطريقة غير متماثلة وهو ما يعد مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، انشغل بكيفية تقسيم البلد الذي نعيش فيه جميعا اليوم.
3: خطاب فيدوروف في مؤتمره الصحفي قابله رد من سيرسكي الذي تجاهل الاتهامات، مؤكدا أن الأولوية لحسم المعركة مع روسيا لا لهذه الخلافات بحسب وصفه. وبالتزامن مع استمرار الاحتجاجات، كلف زيلينسكي يفهن خمارة بإدارة وزارة الدفاع مؤقتا تمهيدا لترشيحه رسميا للمنصب، مؤكدا أن خبرته في العمليات العسكرية والتكنولوجية ستدعم مسار إصلاح قطاع الدفاع بأوكرانيا التي تواجه مخاطر روسية متصاعدة.
2: مع استمرار موجات الحرب القياسية في عدة مقاطعات بفرنسا، تجاوز معدل الوفيات في العاصمة باريس ضعف مستواه المعتاد خلال شهر يونيو الماضي، وقد أفادت وكالة الصحة الفرنسية بتسجيل وفاة 3000 وفاة بفعل موجة الحر الحالية بزيادة قدرها 1565 حالة وفاة عن العدد المتوقع وفق السلطات الصحية الفرنسية. وكانت منطقة باريس الأكثر تأثرا بارتفاع معدلات الحرارة خلال الصيف الحالي، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار موجات الحر القياسية التي تشهدها البلاد. في تونس، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة أيضا لتقترب من عتبة 50 درجة مئوية وفق ما أفاد به معهد الرصد الجوي في البلاد، وجهت السلطات التونسية وفق مصادر العربية بعدم استخدام أجهزة التكييف في المباني والإدارات الحكومية خلال ساعات العمل، ويندرج هذا القرار وفق مراقبين بسعي السلطات لخفض استهلاك الكهرباء في ظل الارتفاع القياسي للطلب على الطاقة. في موضوع آخر، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حيال سرعة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، وقدرته بالأسرع منذ سنوات، ودعت منظمة إلى تكثيف الجهود الطبية والإغاثية لاحتواء تفشي الوباء، سيما مع ظهور سلالات جديدة ونادرة في البلاد.
5: Despite the progress we have made, the outbreak in DRC is continuing to outpace the response.
6: فيروس إيبولا يسابق الجميع في الكونغو، فلا الإجراءات المحلية ولا الجهود الأممية استطاعت احتواء تفشي الفيروس في البلاد. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إيبولا بات ينتشر

0: تنتشر في الكونغو بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للفيروس، وبوتيرة تفوق قدرات الصحة العالمية على الاستجابة واحتواء بؤر تفشي الفيروس. وبلغة الأرقام، أكدت المنظمة تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة مؤكدة و796 حالة وفاة، ما يجعل الأمر ثالث أكبر تفشي للفيروس على الإطلاق. وحذرت المنظمة من أن سرعة تفشي إيبولا في الكونغو خلال الشهرين الماضيين تعادل ما تم تسجيله خلال عامي 2018 و2020. وتعد مقاطعة إيتوري الغنية بالمعادن وكذا الصراعات في شمال شرقي البلاد مركز الوباء وبؤرة التفشي الحالية لفيروس إيبولا في الكونغو، فيما تكشف منظمة الصحة العالمية على أن أكثر من 80% من الحالات الجديدة المسجلة خارج قوائم الأسماء المعروفة، ما يشل قدرات الاستجابة الأممية على احتواء الفيروس. ومما يزيد الوضع تعقيداً وفق المنظمة، فإن تفشي إيبولا حالياً في الكونغو ناجم عن سلالات جديدة ونادرة تفتقد للقاح والعلاج المناسبين. ورغم تعقد الوضع الصحي في البلاد نتيجة تسارع تفشي إيبولا، تكثف الصحة العالمية من حضورها وإجراءاتها على أمل تطويق بؤر تفشي الفيروس والخروج من منطقة الخطر الوبائي. ملوجودي، العربية.
1: في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. لليلة السابعة على التوالي ضربات أمريكية على إيران لتقويض قدراتها العسكرية. إسقاط عدة مسيرات في أجواء أربيل بعد اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية. السعودية ترحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء وتدعو الحوثيين للتفاعل الإيجابي مع المبادرة. مجموعة السبع تدعو الأطراف السودانية إلى الدخول في مفاوضات وتدعو الدعم السريع لوقف الهجمات. ارتفاع درجات الحرارة يتسبب بوفاة أكثر من 3000 شخص في فرنسا خلال شهر يونيو. إذن نشكركم على المتابعة ونلتقي على رأس الساعة.

قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: They were slaughtering indiscriminately. And there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
3: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
2: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
3: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
2: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
3: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
1: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
3: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
1: بلا تحفظ السبت 11:30 على الشاشة العربية.
4: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

لليلة السابعة على التوالي ضربات أمريكية على إيران لتقويض قدراتها العسكرية. إسقاط عدة مسيرات في أجواء أربيل بعد اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية. السعودية ترحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء وتدعو الحوثيين للتفاعل الإيجابي مع المبادرة. الرئيس اليمني يعلن القبض على المتورطين في مقتل مراسل شبكة العربية في اليمن محمد عيضة ومحاكمتهم الأسبوع المقبل.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ هذه النشرة بالأخبار العاجلة، حيث أكد الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن محافظة ينبع بعد إطلاق الإنذار المبكر. وقبل ذلك أكد الدفاع المدني السعودي إطلاق صفارات الإنذار في محافظة الخرج. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، وذلك لليلة السابعة على التوالي، بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. إلى ذلك أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع ذوي انفجارات في الأهواز، كما سمعت انفجارات في قشم وبوشهر وسيريك وبندر عباس. وبحسب المصادر الإيرانية فإن القصف الأمريكي الجديد على محيط سيريك لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار في البنى التحتية السكنية والتجارية، كما لم تسجل إصابات في بندر عباس بحسب ما أفادت به وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود لإسرائيل تحسبا لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران. وأضاف الموقع بأن ترامب قد يصدر الأمر خلال أيام لتوسيع الحرب على إيران. موقع أكسيوس ذكر أيضا أن الولايات المتحدة تدرس قصف المنشآت النووية الإيرانية مجددا لدفن اليورانيوم في الأعماق بشكل أكبر. هذا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت برج مراقبة في ميناء تشابهار الإيراني، مشيرة إلى أن العملية تأتي بهدف الحد من قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن.

أكد مصدر أمني عراقي سقوط طائرة مسيرة في ملعب بناحية بازيان في السليمانية بكردستان العراق. قبل ذلك كشف مصدر أمني أن مسيرة مفخخة استهدفت مقرات المعارضة الإيرانية في السليمانية. هذا أكد مصدر أمني عراقي سقوط مسيرة في الملعب بالسليمانية. وقبل ذلك كشف مصدر أمني أن مسيرة مفخخة استهدفت أيضا مقرات المعارضة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان قرب منطقة طسلوجة المستهدفة.

0: تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان بنحو 2500 ميجا وات بعد انخفاض إمدادات الغاز لمحطات التوليد بسبب تهديدات أمنية طالت حقل الخرمور، ما أعاد الاعتماد بشكل أكبر على المولدات الأهلية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
1: قبل أن تضاء مصابيح هذا المنزل وأجهزته الكهربائية، لابد من تشغيل هذا المولد لساعات. يوم أمجاد لا يبدأ بترتيب جدول أعماله، بل بضمان تأمين الكهرباء وتشغيل هذا المولد وتفقد وقوده لتأمين أبسط احتياجات عائلته. آلاف العائلات في إقليم كردستان تواجه يومياً مثل تلك التحديات التي تفرض عليها أعباء مالية كبيرة.
2: يعني مثلا انت تنتظر المولد الاهلي الى حد ما يشغل لهذا وقت، وايضا هذه اجور مضافه الى الاجور الوطنيه، وفي الوقت اللي ما يشغل انت تضطر ان تشغل المولده بالبيت عندك، المولده الخاصه. هذه ايضا يعني راح تاثر هواي شغلات. اول شيء الصوت المزعج مالتها.
1: هذا ليس صوتا عابرا في ازقه المدينه، بل شريان الحياه البديله. ومع التهديدات الأمنية التي تطول منشآت الطاقة وتراجع التغذية الحكومية للكهرباء، تزداد حاجة سكان هنا لهذه المولدات الأهلية لمواجهة ساعات الصيف اللاهبة. أزمة الكهرباء ليست جديدة على العراقيين، لكن التهديدات الأمنية الأخيرة التي طالت حقل خرمور عمقت الأزمة وتسببت في تراجع امدادات الغاز للمحطات، وبذلك انخفض إنتاج الطاقة بنحو 2500 ميجا واط، انخفاض أثر على الشبكة الوطنية في العراق ما سيفقدها 1400 ميجا واط.
3: مع الأسف ده يتكرر، كل ما يجي ضربات نشوف أن القطاع ده يستمر، وهذا بالأخير راح يؤثر على كل المحافل في الدولة وكل المحافل للعوائل والمواطنين كذلك. نترجى أن يكون بدء في الإنتاج في وقت أقرب من القريب.
1: وزارة الكهرباء العراقية دعت المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة الوحدات التوليدية إلى العمل بطاقاتها الطبيعية. بين لهيب الصيف وفواتير المولدات تنتهي رحلة هؤلاء المواطنين اليومية مع الكهرباء بحسابات دقيقة، مع آمال باستقرار الوضع الأمني وتجاوز تبعاته المرهقة. من أربيل، هيثم أحمد، العربية.
0: إذا مشاهدينا، في الأخبار العاجلة، وزير الخارجية العراقية يؤكد للعربية أن العراق ضد الحرب واستمرارها وتوسيع رقعتها. وأيضا أكد وزير الخارجية العراقي للعربية أن هناك ضغوطات على العراق لإدخاله في الحرب. إذا نشير من جديد إلى هذه الأنباء التي ننقلها عن وزير الخارجية العراقي في تصريحات العربية بأن هناك ضغوطات تمارس على العراق لإدخاله في الحرب، لكن أكد بأن العراق هو ضد هذه الحرب وضد استمرارها وتوسيع رقعتها. أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ترحيب المملكة بمبادرة الأردن تسيير رحلات تجارية بين عمان وصنعاء. كما رحبت السعودية بموافقة الحكومة اليمنية على المبادرة، مبادرة الخارجية الأردنية، بشأن تسيير هذه الرحلات المنتظمة بين عمان وصنعاء، وأوضحت أن تسيير الرحلات المنتظمة يسهم بتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمن وتيسير حركة المدنيين. ودعت السعودية الحوثيين للتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية، كما دعت المملكة الحوثيين أيضا إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة بدل تكرار قراراتهم السابقة. وكانت الخارجية الأردنية أكدت أن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات تجارية منتظمة من عمان إلى صنعاء، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، دعما لجهود السعودية في مسار السلام وتنفيذا للتفاهمات السابقة بشأن تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن. وقد أكدت الخارجية الأردنية أن العمل جار على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية

0: ذلك. وعقب إعلان الأردن تسيير هذه الرحلات من عمان إلى صنعاء، رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة معربة عن تقديرها للموقف الأردني الذي كان دائما إلى جانب اليمن بحسب تعبيرها. الحكومة اليمنية عبرت عن استعدادها لإنجاح مبادرة تسيير هذه الرحلات وتوفير التسهيلات اللازمة لها، مؤكدة في الوقت ذاته أن المبادرة الأردنية تنسجم مع المبادرات التي طرحتها لتشغيل مطار صنعاء. وبشأن الأوضاع في المنطقة، حذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي من الاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد، لافتة إلى أن القوات المسلحة اليمنية مستعدة للتعامل مع أي تصعيد من جانب الميليشيات الحوثية. إذن مشاهدينا، نعود ونذكر بالأخبار العاجلة التي ننقلها عن وزير خارجية العراق الذي أكد للعربية أن هناك خسائر مادية وبشرية تعرض لها العراق جراء الحرب في المنطقة، وقال قبل ذلك بأن هناك ضغوطات تمارس على العراق لإدخاله في الحرب، وأن العراق ضد هذه الحرب وضد استمرارها وتوسيع رقعتها. إذن هذا بالإضافة إلى أن هناك نحو 200 قتيل في العراق جراء الحرب في المنطقة حسب ما أكده وزير خارجية العراق في تصريحاته. سنعود ونجمل لكم معظم ومجمل ما قاله وزير الخارجية في سياق هذه النشرة ونشراتنا القادمة. لكن الآن بالعودة إلى اليمن، أعلن الرئيس رشاد العليمي إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية المتورطة في مقتل مراسل شبكة العربية محمد عيضة. وقال الرئيس اليمني إن أفراد الخلية المتورطة في مقتل مراسل العربية سيحالون للمحاكمة الأسبوع المقبل. دعت مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى قوات الدعم السريع في السودان إلى التوقف عن أي أفعال قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم في مدينة الأبيض، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الدولية لمنع وقوع مأساة إنسانية جديدة، كما حث البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الأطراف كافة في السودان للدخول في مفاوضات مباشرة بنية صادقة. الآن إلى الموجز الرياضي مع ديما محمد ساح.
1: أهلا بكم مشاهدينا، تتجه الأنظار إلى ملعب ميامي حيث يلتقي منتخب إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2026. الطرفان أخفقا في بلوغ المباراة النهائية، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي إلى إنهاء مشاركته بأفضل صورة ممكنة بعد خسارته أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف. في المقابل يتطلع المنتخب الفرنسي إلى تجاوز خيبة الخروج أمام إسبانيا بهدفين دون رد وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.
2: ليست المباراة التي كنا نفضلها، هدفنا هو المركز الثالث وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه. مبابي جاهز وسأجري تغييرات واسعة النطاق، سأضطر إلى اللجوء إلى بعض اللاعبين لأن هناك من لا يستطيع المشاركة ولأسباب أخرى أتفهمها. أعلم أنني سأفتقد المنتخب الفرنسي، النهاية قادمة ولا أعرف ما يخبئه لي المستقبل، لكنني متفائل بطبيعتي.
3: لم يرغب أي منا في خوض هذه المباراة، لكن ليس لدينا خيار آخر. لفرنسا وإنجلترا تاريخ مشترك حافل، هناك تاريخ يجمع بين هذين البلدين، وعلينا احترام هذا الشعار والمنتخب الفرنسي وجميع الفرنسيين الذين سيحضرون المباراة الأخيرة. علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونكون في كامل طاقتنا لنخرج بميدالية، حتى لو كانت ميدالية شوكولاتة.
4: المدرب يركز دائما على أن يكون أعضاء الفريق أشخاصا صالحين، لذلك نحن مجموعة قوية جدا وهذه هي القوة التي تفسر وجودنا هنا. ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، يمكنك أن ترى ذلك من خلال أدائه الرائع وهو في 39 من عمره. إنه حافز كبير لنا أن نلعب ضد الأرجنتين، منتخب حقق الكثير من الإنجازات وهذا يجعل المباراة أكثر أهمية.
1: يتقدم رئيس الوزراء الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائمة الشخصيات الرسمية التي ستتواجد في نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين

على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. ومن المقرر أن يجلس سانشيز إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم التوتر الذي شاب العلاقات بينهما خلال الفترة الماضية بسبب خلافات سياسية. ومن المتوقع أيضا حضور ملك إسبانيا فيليب السادس وعائلته، في حين أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه سيتابع المباراة النهائية عبر التلفاز. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكم سلافكو فيلشيتش لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، ويخوض ابن 46 عاما أبرز مهمة في مسيرته الدولية بعدما سبق له إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024، كما أدار 3 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم. كما سيتولى الأردني أدهم مخادمة مهمة الحكم الرابع، فيما سيكون مواطنه محمد خلف مساعدا للحكم الاحتياطي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فترة الاستراحة لنهائي المونديال الحالي ستمتد لأكثر من الوقت المعتاد والمتمثل ب15 دقيقة، وذلك بسبب تجهيزات العرض الترفيهي الأول من نوعه في البطولة. ووفقاً لتقارير صحفية، فإن تركيب وفك منصة العرض قد يستغرق نحو ربع ساعة تقريباً، بينما يستغرق العرض الموسيقي 11 دقيقة. وتحيي شاكيرا حفل ما بين شوطي مباراة النهائي إلى جانب المغني الكندي جاستن بيبر ومادونا وفرقة بي تي اس الكورية الجنوبية. ونبقى مع أخبار نهائي المونديال، حيث أعلن فيفا عن منح لاعبي المنتخب الفائز باللقب خواتم تذكارية خاصة في خطوة تطبق لأول مرة في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي. وأوضح فيفا أنه سيقدم 30 خاتما على أن يعتمد التصميم النهائي لها بعد تحديد هوية البطل، بحيث يعكس ألوان المنتخب وتفاصيل تتويجه، فيما يحمل أحد جانبي الخاتم صورة كأس العالم، ويخصص الجانب الآخر لرموز وبيانات مرتبطة بالمنتخب الفائز. وستكون خواتم اللاعبين جزءا من إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة.

0: نهاية الموجز الرياضي.
1: إذن مشاهدينا نشير إلى الأخبار العاجلة التي تتابعونها، ففي تصريحات للعربية أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين عدد من المعلومات تتعلق بالأوضاع في المنطقة والحرب. يقول 3 فصائل بدأت فعليا بتسليم سلاحها في العراق. أكد أيضا بأن العراق مستعد للتعاون الأمني وتبادل المعلومات مع دول الخليج، وأكد كذلك أن العراق يدين أي هجوم يستهدف دول الخليج. كما أكد وزير خارجية العراق في تصريحاته للعربية أن بلاده ملتزمة بعلاقات جيدة مع دول الخليج، وأن العراق لم يصدر النفط منذ بدء الحرب في المنطقة. كما قال بأن نحو 200 قتيل سقطوا بالعراق جراء الحرب في المنطقة، وأن هناك خسائر مادية وبشرية تعرض لها الحرب أو العراق جراء الحرب في المنطقة، وكذلك أن هناك ضغوطات تمارس على العراق لإدخاله في هذه الحرب. وأكد وزير خارجية العراق العربية أن العراق ضد الحرب وضد استمرارها وتوسيع رقعتها. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال.

0: مع محمد الملا الآن على شاشة العربية.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: حلقتنا اليوم السلاح النووي، يمكن تجربة الولايات المتحدة في 45 مع اليابان، هل كان سلاح للرد أم سلاح حرب في اعتقادك؟
1: والله أنا أعتقد حتى بال 45 كان سلاح ردع اللي رد. حصل أي أنا أقول لك ليش. اليابانيين بثقافتهم ما في شيء اسمه استسلام، حتى إساءتهم للأسرى البريطانيين بعد سقوط سنغافورة تظهر أن الياباني لا يؤمن بالاستسلام، وحتى الطائرات الكاماكازي الانتحارية، وبالتالي ثمن الوصول إلى طوكيو كان سيكون بالملايين. هذه من جانب. الجانب الآخر المسكوت عنه، الحالة بين الاتحاد السوفيتي واليابان ما كان في إعلان حرب. بعد ما أعلن استسلام ألمانيا بمايو 45 هنا أعلنت الحرب، فبدأ السوفيت يتقدموا وكانوا سيقلقوا باليابان. نفس الحالة في أوروبا أنه هم يستولوا على نصها، فوصلت القناعة بالأمريكان، وأنا لا أبحث عن الحجة للأمريكان، بس وصلت القناعة إذا كنا سنصل إلى طوكيو بالأمور المعتادة جزيرة جزيرة

0: سيفقد مئات الآلاف وسيفقد اليابانيين ملايين القتلى، لأن مثل ما قلنا هم ما عندهم قناعة اليابانيين بالاستسلام. فوصلوا إلى نتيجة أننا نستخدم السلاح النووي للردع، هذا إجابة على سؤالك، نوفر الأرواح من الطرفين، نمنع السوفيت من أن يستغلوا الفرصة ويتقدموا. فوصلوا لها القناعة. بس بقول لك شيء قد كمان لا يعلم به كثيرين، اللي بيّن لك أن الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي فقط للردع، عام 50 قامت كوريا الشمالية بدعم من الصين الشعبية اللي لسه واصل الحكم، ماو انتصر ووصل إلى بكين، هجموا على كوريا الجنوبية اكتسحوها، مع أن الخط 38 متفق أنه الفارق بين كوريا الشمالية والجنوبية. فاقترح دوغلاس مكارثر اللي هو قائد اللي يسمونه القيصر، قائد القوات الأمريكية بالمحيط الهادي، اللي هو أملى شروط الاستسلام على إمبراطور اليابان، اللي لولا كلامه للشعب الياباني ما استسلم الشعب الياباني، حتى القنابل النووية متأثر فيه. أنا ذاك اقترح دوغلاس مكارثر، وهذا كمان إجابة على سؤالك، أنه بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للردع، لماذا لا نستخدمها؟ أولا كان في احتكار للسلاح النووي، حتى عام 50 لما هجمت كوريا الشمالية الجنوبية ما كان في سلاح نووي إلا فقط عند الولايات المتحدة. فاقترح أن لماذا لا نستخدمها لضرب نهر الجسور اللي على نهر اليلو، اللي هو الجسر اللي يربط الصين بكوريا الشمالية، وبالتالي نظهر قوتنا حتى نمنع هذا التقدم، لأن استمرت بعد ذلك الحرب 3 سنوات. وبنفس الوقت نتفق مع تايوان على أن ينزل جيش صيني وطني وأمريكي ويذهب إلى بكين، لسه الحكم في بكين آيل للشيوعي ماو. كانت فكرة عسكريا رائعة، راح تنهي الحرب بسرعة، من تقل القنابل على الجسور ويشوفون القبار النووي راح يتوقفون الصين عن دعم كوريا الشمالية، وبنفس الوقت راح تغير وجود ربع الدول، يعني عدد سكان الصين حدود ربع دول عدد سكان العالم. كونك تسقط النظام الشيوعي فيه فكرة. شوف الإرادة الأمريكية والرئيس ترومان رفض قاطع باستخدام السلاح النووي، وعزل دوغلاس مكارثر، عزلة واستمرت وقبلت أمريكا أن تستمر الحرب بدون هذا السلاح النووي، استمرت من 50 للـ53 رغم أن العدوان قادم من الشمال، وخسرت أكثر من 60,000 جندي، وكان بإمكانها أن تحلها بأول أيام. حتى أمريكا استعملتها كوسيلة ردع وليس للاستخدام.
1: خاف أن غير الدول تستخدمها فتصير فوضى نووية. نعم. في العالم.
0: نعم نعم.
1: إسرائيل سلاح النووي ردع أم حرب؟
0: واضح أنه ردع، وأعطيك الأدلة، يعني هذا ما نحتاج إلا إظهار الحقيقة. طبعا السلاح النووي الإسرائيلي بدأ منذ 50s and 60s، يعني الأب هذا اللي هو أوبنهايمر اللي هو الألماني اللي سوى،
1: ما اعترفت يعني.
0: لا لا، هي هذا سؤال مهم. إسرائيل تستخدم اللي يسمونه البوزيتيف أمبيجويتي، الضباب الموجب، تقول احنا ما نقول عندنا أسلحة نووية، لان اذا قلنا اصبحنا عرضة لتفتيش وكالة الطاقة النووية، ولا نقول ما عندنا حتى يجرأ العرب علينا. فهذا القموض الموجب انت شوفه بالطريقة اللي تراها، اذا انت مثلا من جهة تريد ان تتهجم علينا، فكر ان احنا احتمال ان عندنا القنابل. فعموما البرنامج، طبعا البرنامج قدم لإسرائيل من أب حتى القنبلة النووية اللي طلع عليه فيلم أوبنهايمر، لو يهودي ألماني راح إلى أمريكا. فمن ذلك الوقت عندهم مخزون ضخم من القنابل النووية، بس أنه عمرهم مو بس ما استخدموه، عمرهم ما هددوا باستخدامها. يعني أعطيك قرينتين. القرينة الأولى عام 6 أكتوبر 1973، فجأة هجوم من ما يقارب 1.5 مليون ما بين جنود مصريين على الجبهة الغربية وسوريين، والبداية كان اكتساح حين سقط خط برليف ودخلت القوات، وهناك الأخطر على الجولان كان اكتساح من القوات السورية ودخلت على المنطقة المحرمة لهم. مع ذلك رغم أنه يعني ما كانوا يعرفوا من اليوم الأول كيف ستؤول إليه الحال في نهاية الحرب، إلى الآن فوجئت وحربت، مع ذلك ما قالت مثلا إسرائيل إما أن تنسحب القوات المصرية إلى قرب القناة والقوات السورية

0: إلى مواضعها قبل 6 أكتوبر وإلا سأستخدم الأسلحة، ما قالت. ما هو أكثر، تعرف بشهر مايو أو أبريل 90 صدام رئيس دولة سبق له أن استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد وضد الجيش الإيراني، هذه ما يبي لها، كنا نشاهد حتى بالتلفزيون العراقي. هدد إسرائيل بحرقها بالكيماوي المزدوج اللي هو يوصل لإسرائيل بالصواريخ. طيب بدأت بال91 قضية ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية، ما أحد يعلم محتوى الرأس الصاروخي إلى أن يصل، فبالتالي يمكن لإسرائيل أن تتوقع أنه بعض هذه الصواريخ قد يكون بها الكيماوي المزدوج اللي معروف أن العراق تملكه، أنه صدام هدد فيه، وبالتالي كان منطق الأمور أن تقول حق صدام عليك أن تتوقف عن رمي الصواريخ علينا أو سنستخدم معاك السلاح النووي. حتى هذه على الأقل بالعلن، على الأقل نتكلم، قالوا له بالسر ما أدري، بس لأن حقيقة الأمر لم يستخدم لا سلاح كيماوي ولا قازات سامة ولا الكيماوي المزدوج، وبالتالي إسرائيل لا مرة لا استخدمتها بال73 ولا بال91 ولم تهدد باستخدامها. هذه حقيقة، يعني لا ثناء ولا لا منح ولا
1: فقط رد.
0: إذن هي حطتها بالخلف مع القموض الإيجابي بالخلف.
1: ممتاز.
0: لك أن تفهم بالنسبة لهم، لأعدائها لكم أن تفهموا ما تفهموا.
1: إيران محاولة تخصيب ومحاولة يعني تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للردع أم للحرب؟ لو أنها امتلكته، يعني صار عندها امتلاك سلاح نووي، إيران دائما تهدد.
0: احتمال الاثنين والضرر إيه طبعا، والضرر كبير بالحالتين، ناهيك عن ضرر الأذرع الإيرانية اللي يمكن حصدنا أرقامها تدخلها نتج عنها حوالي 2 مليون قتيل، حوالي 20 مليون مهاجر، وحدود 2 تريليون لإعادة إعمار العراق وسوريا وغزة واليمن، الأماكن اللي تدخلت فيها. الآن نأتي للسلاح النووي. أولا الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني، يعني بالنهاية كانت في عروض حتى من الولايات المتحدة، قالوا إذا استخدام سلمي نحن نتكفل بالتخصيب ونحن نتكفل يعني التحول إلى الاستخدام السلمي. كون إيران أخي أبو أحمد تقبل بالحصار وتقبل بالمقاطعة الدولية
1: والعقوبات
0: وكل تلك الأمور لأجل التخصيب يثير الريبة بدال المرة 1000. لو كان الاستخدام السلمي عندها الأوجه الأخرى، ناهيك عن أمور كثيرة، يعني حتى السلاح النووي اليوم ما فيه إلا 7-8 دول بالعالم، يعني مو قضية أنه والله إذا ما عندك سلاح نووي أنت آيل إلى الموت. وبعدين حتى صراعات إيران مع المجتمع الدولي، مع الدول المجاورة، مع دول الإقليم، هي في موقع الهجوم، ترى ما في ولا حالة، كان العكس، عدا 80 إلى 82 لما هجم صدام وكان يدعي ما يدعي. فإيران ما هي في موقع اللي والله كل سنة جايها مرة أتراك ومرة، يعني اللي هي في موقع مختنقة، إنما لما أنت ترى قبولها بهالأثمان الباهظة أخي أبو أحمد عليك أن تشك إنها هي. هذه واحد. اثنين، قضية الحيازة، حيازة السلاح بذاته ما هو مشكلة، قلنا من 45 ما حد استخدمها، يعني حرب فيتنام خسرتها أمريكا، لم تهدد أمريكا فيتنام الشمالية اللي هي مخترقة ومتعدية على فيتنام الجنوبية، يعني ما قالت أمريكا للحظة أنه لفيتنام الشمالية إما أن توقفوا دعمكم للفيت كونغ وتعديكم على فيتنام الجنوبية أو سأستخدم الأسلحة. يعني وقلت لك قبلها كوريا الشمالية لما تعدت على الجنوبية في عز خوف الولايات المتحدة من المعسكر الشرقي ومن الشيوعية ومن تمددها، وفي تلك الحقبة أخي أبو أحمد يمكن الصغار ما يعرفوا أنه بأمريكا وصل الرعب أيام الأخوين دالاس وأيام أيزنهاور وغيره، حتى في أمريكا كان البيت الأمريكي وكانت المدرسة الأمريكية للأطفال والكبار يحضروا حالهم لهجوم ذري سوفيتي، كان البيت عنده بالسرداب مخزن
1: في الحرب
0: كان الأطفال نعم كانوا الأطفال يقولون لهم الآن حدث الانفجار، تشوف الأطفال يعتقدون طبعا هو طلع لو حقيقة الحال لو صار انفجار خشيت

0: تطال. ففي عز ذلك الخوف من الشيوعية وفي ظل تمدد الشيوعية لم تهدد الولايات المتحدة ولم تستمع لنصيحة قيصر المحيط الهادي دوغلاس مكارثر.
1: بس في نقطة مهمة يعني. إسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي.
0: أي نعم.
1: سكتت عن الإيرانيين.
0: أي نعم.
1: ما تعتقد خطأ؟
0: أنا أعتقد خطأ. وأنا أقول لك ليش. أما ضربها للمفاعل النووي العراقي ثبت صحته بعد غزو صدام لنا. تصور لو بعد ما غزانا كان عنده سلاح نووي. أنا أسأل الخليجيين. أسأل وتدري هو بدأ يهدد حتى دول الخليج. كان يمكن أن لا يكتفي بالكويت. يبدأ يزحف عندي سلاح نووي. منو يقدر يردني؟
1: ليش سكتت عن إيران؟
0: ما أقولك. أنا الأمر الآن بالإيراني هو ترى نفس المعادلة. الأمرين أنا دائما أتكلم عن تطابق رقم عدائهم لبعضهم البعض ما بين صدام والنظام الثوري في طهران. فيه تطابق مو تشابه إلى تطابق. دائما الاثنين يتطابقوا حتى بقضايا زي هذه. كما حاول صدام حيازة السلاح النووي رأينا copy paste بإيران. وقلنا منذ قليل كم الأثمان اللي دفعتها إيران في محاولتها السير بهذا الطريق ولا كان لا حصار ولا. الآن لماذا لم تقم إسرائيل بهذا الأمر؟ أنا ما يمكن لي أن أخمن بس بقول لك هم شيء
1: مشير سؤال دارج يعني.
0: لا أنا بقول لك شيء أكثر أخي أبو أحمد. بقول لك شيء أكثر يهمنا كست دول خليجية. اليوم إيران لو نظرت للخارطة تمتد شواطئها أولا من الخليج العربي اللي هو مياه مقلقة. تدري حتى دورة المياه يعني بطيئة جدا. وست دول لديها محطات تقطير تشرب وتأكل وتزرع منها. السواحل الإيرانية تمتد إلى بحر العرب وإلى المحيط الهندي. هذه كلها إيران نفس الدولة. طيب ليش ما إيران تنقل مفاعلاتها إلى المحيط حتى لو حاشها خلل؟ اليوم تشيرنوبل ما ضرب. تشيرنوبل خطأ فجره. ليش ما إيران لإبداع حسنية؟ وأنا أقول لك شيء وأنا أعطيك يقين أن حتى الدول الخليجية لن تمانع من دفع كلفة إقامة مفاعلات للاستخدام السلمي طبعا مو للاستخدام العسكري على خارج دورة المياه في الخليج العربي. إنما تجد إيران إلى الآن في حديث حتى قبل مدة كان في حديث ساخن حتى علماء ذرة روس ترى مفاعل بوشهر اللي مقابلنا بالكويت وهو نفس الخليج اللي نشرب الماء منه وحطوا حتى منشآت عسكرية قريبة من منشأة بوشهر. يعني لو ضربت هالمنشأة يمكن لها أن تؤثر على منشأة بوشهر. فسوء النوايا هذه اللي لا تحتاج إلى كثير من الدلائل والقرائن تحتاج إلى التعامل معها. أولا هل أنتم تبحثون عن حل سلمي؟ المجتمع الدولي وكالة الطاقة السلمية كلهم متفقين على دعمكم بقضية التخصيب وكل هذه الأمور. نقل مفاعل بوشهر من الخليج قضية أنا أعتقد على الدول الخليجية الست أن تتبناها وتبدي مزيد من حسن النوايا بأننا نتكفل مليار مليارين اللي يكون على ذلك. أخي أبو أحمد نحن أمام خطر ماحق. قلنا الأذرع هم بذاتهم أسلح نووية وخسائرهم بالملايين كما قاموا بذلك اتجاه الأوطان العربية. الآن يعني عندهم من الأذرع بالعراق ما يمكن أن يضر بمحطات التقطير والكهرباء وغيره إضافة إلى بوشهر.
1: ممتاز. رح استكمل الحوار معك بعد هذا الفاصل وارجع لك على موضوع السلاح النووي. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جداً، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جداً، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى،
2: لماذا هو ظل موضع غموض؟
1: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء. جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
2: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلاً كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
1: يعني

0: موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. لو أن إيران امتلكت السلاح النووي، ما هو الواجب على دول الخليج أن تقوم به؟
1: والله أساسا إذا سمحت دول الخليج وتساهلت حتى تصل إيران للسلاح النووي نحن في ورطة كبيرة. أولا أنه الحال داخل إيران لن يتغير، سيكون أو ستكون القدوة لهم ما يحدث في كوريا الشمالية، نظام مدجج بالسلاح فارض بالقوة والقمع وجوده، وحتى أصبحت جمهورية وراثية، والآن بدأنا نشهد حتى أعراض الجمهورية الوراثية، وبالتالي لن يتغير الحال. احنا نأمل أن الحركة الإصلاحية بإيران ستصل في يوم من الأيام إلى الحكم، وبالتالي ينفرج الحال مع الخليج. اللحظة اللي نسكت حتى يصل السلاح النووي إلى النظام الثوري اللي يؤمن بتصدير الثورة، البداية هذه بداية خاطئة، وعلينا أن نقوم بما يجب القيام به حتى لا نصل إلى هذه، بالضغط على سواء الصين، لأن مثلا قضايا الطرد المركزي ترى كثير من أجزائها تصنع بالصين، ترى ما قاعد تصنع بإيران. الدعم الفني الروسي قائم، علماء روس، وبالتالي الصمت عندنا على هذه الأمور أنا أعتقد عليها أن تتغير. مرة أخرى أن أذكر بأن التبادل التجاري بين دولنا الخليجية، ولو زين حتى عبر الجامعة الدول العربية نجد دعم عربي، بحيث أنه تشعر الصين وروسيا أن أمامها 22 دولة عربية ولديها تبادل تجاري، ونضع الخطوط الحمر. ما يجوز أنه نسمع أنك والله قاعد تعطيها تصنع لها قضايا الطرد المركزي، قضايا الدعم الفني والبشري. الآن خلينا نقول إذا قبل أن تصل إيران إلى تلك الحقبة أخي أبو أحمد، وهذه قضية هامة جدا، أنا أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا contingency plan، خطة بديلة، ما ننتظر حتى وصول إيران إلى تلك الحقبة، وقد نراها عبر تفجير نووي بالصحراء. العادة يعلن عن التفجير النووي في صحراء ما، فجأة نسمع بانفجار والمشروم وتقول لنا إيران وصلنا. إذا راح نبدي الحراك في ذلك اليوم احنا متأخرين بشكل كبير، وبالتالي هذه الفرضيات بعد الحروب، بعد أن نعلم ما يؤول إليه المآل مع إيران، هل ستستسلم لزيارات وكالة الطاقة النووية؟ هل ستبدي حسن النوايا؟ هل ستخفض من قضايا التخصيب؟ هل ستسلم 450 كيلو مخصب اللي يؤهلونها للوصول سريعا للقنبلة النووية؟ إذا شهدنا تلك الأمور أخي أبو أحمد، ردا على السؤال الهام، أنا أعتقد يمكن أن نركن للدعاء. أما إذا رأينا كل هذه الأمور لا أحد يعني يقوم بها، ما في أحد لا قاعد يراقب ولا شيء، أنا أعتقد اليوم إذا ما قلت من الأمس المفروض نفكر بالبدائل. حتى إذا فجرت القنبلة، انظر لما حدث بين باكستان والهند، أول ما فجرت الهند وإذا بتفجير مقابل عند باكستان، عمر ما باكستان قالت أن عندنا قدرة نووية، إنما الأمر بهذا الشكل. هم أكيد عندهم معرفة وعلم بأن الهند تسعى بهالطريق، علما بأن مسعى الهند كان مسعى أولا شديد السرية، عند دولة لم تتعدى قط على غيرها. تدري الهند أمة مسالمة، ومع ذلك باكستان كانت محضرة لذلك اليوم. أول ما صار التفجير النووي هنا ما انتظرت حتى تقوم الهند باستغلال هذا التفجير وتكون المزال. الآن ماذا يمكن أن نعمل؟ أنا أعتقد متى ما فكرنا بهذه الفرضية علينا أن نقوم بأمرين، البريفنتيف ميجرز، أننا نسعى عبر المجلس التعاون، الجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، أن لا تصل إيران حتى ولا بفرضية 1%.

0: ولا 0.1%. لأن إيران أقول لك شيء، الخطر مع إيران، الخطر الماحق مع إيران إنه إذا وصلت للخيار النووي ستستفيد منه ردعا وهجوما.
1: كان في فكرة يعني أو قيل يعني أن ممكن دول الخليج إذا امتلكت إيران السلاح سنمتلك السلاح النووي أيضا.
0: ما في، ترى البعض يعتقد أنه القنابل هذه بالسوبر ماركت نجدها وناخذها، القضية مو بهالشكل هذا. بالتالي حتى لو أنت تريد أن تسير
1: ممكن نشتري رؤوس نووية
0: لا لا، ما هذا اللي أقوله، أقول ترى هي هذا مو موجودة بالسوبر ماركت. البعض يقول هذا الكلام وكأن هذه الدول النووية عندها يعني سوبر ماركت نمر عليه نشتري لنا 10 قنابل نووية ونمشي. لا، من غير ذلك. لو كنت تريد التحضر لهذا اليوم، أنت أمام خيارين. الخيار الأول إذا رأيت بالعين المجردة أن إيران توقفت عن المشروع المتأزم وعن التخصيب، هنا تلجأ للدعة وتقول والله حالي حالهم. في حال أنك إلى الآن القضية يعني فيها بها ما بها، مرة يقولون لا ومرة يقولون إيه ومرة خصبنا، يعني شوف التخصيب 60%، ترى التخصيب الصعب هو من 2% إلى 60، ترى بعد 60 إلى 90 قضية سهلة ولديهم الكمية. إذا كان الأمر كذلك أخي محمد، عليك أنت أن تقوم بالمثل، تبدأ بمشروع سلمي ذري قابل للتحول، وبالتالي اللحظة اللي يتحولون أنت تكون محضر حالك، مخصب لك كذلك كمية كافية للصعود إلى 90 ولديك علماء. على فكرة هذه كمان قضية هامة، يعني لا تتوقع أنه راح تحضر معاك علماء بالأجر. هذه المفروض أنت تختار أفضل عقول بالفيزياء من دول الخليج ترسلها لدراسة الفيزياء والذرة. المفاعلات النووية للفكرة على فكرة ترى تحتاج بحدود 7-8 سنين حتى تحضر، ترى ما هي موجودة حالها حال القنابل، مو موجودة بسوبر ماركت تبنيها. فأنا أتصور أنه راح لازم يكون عندنا ديدلاين كدول خليجية، نقول مثلا بنهاية هذا العام إما أن نرى إيران وقد عزفت عن السير في مسار التخصيب وغيره، وقبلت حتى بإزالة مفاعل بوشهر حتى لو حسنت النوايا، ماذا عن خطأ بشري مثل تشيرنوبل؟ والله إذا شهدنا أنه إيران قبلت بهذه الخيارات، نقل المفاعل، التخصيب اللي يعني ينزل إلى 2% وإشراف دولي، هنا يا دار ما دخلك شر كما يقول المثل الشعبي. إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين. من الآن نرسل الطلبة لدراسة الفيزياء، من الآن نطلب مفاعلات نووية من كوريا، من فرنسا، من أمريكا، من روسيا، ترى موجودة بهالأمور، بس علينا أن نستعد أن هذه تحتاج 6-7 سنوات ونكون بهذا الأمر. الآن إذا أمكن الوصول إلى حلول سريعة مثل اللي تفضلت فيه، إذا دولة قابلة، لأن ليش تخشى الدول تزويدنا بالرؤوس النووية؟ راح تتعرض للمقاطعة الدولية.
1: ما تعتقد محتاجين قرار دولي أن منطقة الشرق الأوسط تكون خالية من السلاح النووي؟
0: إسرائيل سترفض والولايات المتحدة ستأتمر بهذا الأمر، لأنه إلا في حالة واحدة، هذا كلام هام، سؤال هام، الحالة الوحيدة أن تقوم حالة تطبيع شاملة بالمنطقة، بحيث أنه يزال عند الإسرائيليين قضية الخوف. إسرائيل شو تقول؟ إسرائيل تقول إحنا 7 مليون، تدري عدد الإسرائيليين 7 مليون، مع 2 مليون عربي إسرائيلي 9 مليون، إنما الإسرائيليين 7 مليون، إحنا محاطين ب 450 مليون عربي، ولو ضفنا لهم حتى أمم إسلامية يصل الرقم. فبالتالي إحنا لا نستطيع أن نأتمن أنفسنا على وثيقة سلام بأي لحظة تمزق. انظروا للدول العربية، العراق تعترف بالكويت وقزتها، وهذه المنطقة بهذا الشكل، كلما تأزمت الحالة بالداخل ذهبوا وبحثوا عن الحل بحروب خارجية. وبالتالي إذا أنت ما استطعت أن تصل إلى حل نهائي بمنطقة الشرق الأوسط، أنا أعتقد هذا الطلب مهما كررته ومهما رددته ما راح ينجز، لأن راح تظل إسرائيل بلد راح تقول شوفوا المحيط مالي محيط معادي، انظروا لحماس ترميني بالصواريخ، حزب الله يرميني، خلفهم إيران

0: هم من 100 مليون، هناك دول ممانعة كانت سوريا ضمنها، فكيف تريدوني أن أدافع عن نفسي؟ فهذا الخيار يرتبط بقضية إحلال السلام بشكل دائم بعملية تطبيع بين كل أمم ودول المنطقة، العرب مع إيران، إيران مع العرب، مع العراق، مع تركيا، مع إسرائيل، مع الحبشة. إذا استطعت أن تخلق حالة سلام كالحالة اللي تمخضت عنها أوروبا الجديدة بعد عام 45، أنا أعتقد أن لك أن تطالب بهذا الأمر. عدا ذلك هذه مطالبة سبقا قالتها الدول العربية ولم تنتهي بشيء.
1: هل تتوقع يعني إيران تتنازل عن موضوع التخصيب وعن السلاح النووي؟ يعني بكل يعني النظر المستقبلي، يعني تتنازل، هناك إصرار على امتلاكه، هل ممكن تتنازل؟
0: هذا مو سؤال المليون، هذا سؤال التريليون. رأي كل المعطيات المفروض المنطقية والعقلانية تقول نعم تتنازل لصالح شعبها، خاصة المعاناة وصلت
1: رفاهية شعبها إنما السلام في المنطقة.
0: أنا أقول لك حقيقة الحال أنه طالما هذا النظام قائم لن تتنازل، وستسعى في مسار الشر أن تحصل على قنابل نووية، ولربما في مرحلة بعيدة لاحقة حتى أن تستخدمها. فبالتالي أنا لا أرى على الإطلاق أنه إيران ستتنازل عن هذا الطلب، إلا أن يكون هناك تغيير جذري ضمن القيادة الإيرانية، يعني تتحول من وضع متأزم إلى قيادة متوائمة مع العصر، منفتحة على الجيران وعلى الشعب الإيراني، وتنظر لمصالح الشعب الإيراني، إلى هذا الشعب اللي أهملت مصالحه ل 47 سنة. هني راح لو التقينا بهذا المكان لا أقول لك أنا متفائل، أما بالوضع اللي أراه لا يمكن ولا احتمال أنه هذا النظام أن يستغني عن هذا الخيار. ولو كان يريد أن يستغني، انظر فقط للتخصيب، تعرف هذا التخصيب إلى 60% كم كلفته بالمليارات، وتعرف هذه المليارات لو ترجمتها إلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني، يا رجل حتى العملة ما عاد لها قيمة حتى من بداية الحرب الأخيرة وغيرها. بالتالي علينا أن لا يعني نتفائل، علينا بدول الخليج أن ننظر للمستقبل وأن نتوقع أسوأ الاحتمالات، ما لم يكون هناك تغيير يقوم به مثلا الشعب الإيراني، تقوم به دول خارجية. أحيانا لو نشوف التاريخ أخي أبو أحمد، لا هتلر أسقط من الداخل، ولا حتى صدام، ولا القذافي، ولا غيرهم. يعني هذه الأنظمة يكون عندها قوى تشعر هذه القوى المسلحة المدججة بالسلاح إن بقائها من بقاء النظام، وهذه القوى أخي أبو أحمد لا تمانع حتى من قتل نصف الشعب لبقاء النظام. يمكن حتى أيام صدام قالها أحد قياداته أننا لا نمانع من موت 11 مليون عراقي لأجل القضية، القضية هي بقاء النظام. فلا نراهن كثيرا على حسن نوايا النظام.
1: الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: They were slaughtering indiscriminately. And there was a real danger that the state of Iraq would collapse.
1: آلاف المدنيين سقطوا ضحية القصف الغرب ضد تنظيم داعش. ماذا تقول بخصوص هذا؟
0: The evil that we were dealing with and the fact that ISIS wasn't following any code of conduct.
1: من هي الدول التي قررت أن تشارك عسكريا في الحملة؟
0: All of this was done at the request of Iraq. The obvious advantage we had is that ISIS did not control the sky.
1: تحدثت كثيرا عن الإنجازات التي قام بها التحالف والجيش البريطاني في حربها ضد داعش.
2: وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالن.
1: فأسألك الآن عن أي أخطاء ارتكبتموها ربما ما زال العراق يدفع ثمنها حتى اللحظة.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على الشاشة العربية.
3: في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.